أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قناة الكارما، من جمعية خلاص النفوس بني سويف، وبرنامج غالي على قلوبنا جدا، برنامج يعود فيحيينا. امبارح مش بالصدفة لكن أكيد بترتيب الرب كنت لسه بتأمل في حزقيال 37، وأدي الرب رغم أن أنا قريت الإصحاح ده كتير جدا وفاكره وعارفه وحافظه، لكن الرب كلمني في كلمتين يمكن يكونوا سهلين لكن ليهم معنى كبير.

0: لما قال لحزقيال: ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ قال: أنا شايف عظام يابسة جدا وكثيرة جدا. يابسة جدا يعني دي لها وقت كتير جدا ميتة، ماتت وشبعت موت، وكثيرة جدا يعني ما فيش أكتر منها. الرب قال له حاجة مهمة جدا، قال له: روح في وسط البقعة وتنبأ على هذه العظام، أتحيا هذه العظام؟ كان حزقيال رده جميل جدا، قال له: أنت تعلم يا سيد، أنت عارف، أنت عارف كويس جدا إزاي تكسيها جلد ولحم وعصب وتحط فيها روح. فقال له: تنبأ يا ابن آدم وقل لهذه العظام اسمعي كلمة الرب. بس مفيش حاجة تانية مطلوبة مننا خلال الحلقة كلها غير إن احنا نعلن كلمة الله، وتكون النتيجة إن العظام اليابسة والعظام الكثيرة جدا جدا تتحول إلى جيش عظيم جدا جدا. هو ده عهدنا بإلهنا، وهو ده إيماننا اللي احنا بنصدق فيه، إن الرب يجي في حلقة جديدة من يعود فيحيينا ويحيي كل العظام اليابسة. أنا مش عارف مين بيسمعني ومين مركز بإيمان قدام الكلام ده، لكن عارف إلهي كويس جدا إن يقدر يستخلص من كل عظام يابسة حياة، ويدب فيها حياة جديدة، يدب فيها حياة الأبدية. قال الرب يسوع المسيح في يوحنا 5: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. فرحان جدا مش بس عشان مضمون الحلقة، لكن فرحان إن أنا بشترك مع أخويا الغالي ديفيد جاد. الرب يباركك
1: حبيبي أخو جوزيف، مبسوط إن أكون معك النهاردة، وواثق إن الرب يدينا وقت مميز بنعمته.
0: أمين. أنا أمين. بصدق إن الكلام والترتيب كله يكون بالروح القدس. شكرا ليك يا ديفيد لوجودك معنا. ديفيد اتنين، ديفيد اللي بيعزف على الدرامز. الرب يكافئ ويعوض تعب كل اللي قدام الكاميرا وكل اللي خلف الكاميرا. الرب ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. وأنا عارف كويس جدا قد إيه اللي ورا الكاميرا بيتعبوا، لكن الرب أمين مش بينسى أبدا تعب المحبة. عنوان حلقتنا عنوان غالي جدا، يمكن نشوفه بكذا زاوية. أي غد ننتظر؟ شايفين بكرة إزاي؟ وإزاي بكرة بنفكر فيه؟ وإزاي بكرة إحنا بنخطط ليه؟ الكتاب قال: في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب تثبت. أنت شايفه إزاي؟ شايفه بإيدين إلهية؟ شايفه بقدرة إلهية؟ شايفه بنظرة إلهية؟ ولا أنت بتصاحب العيان؟ ولا أنت لا تغض البصر عن المنطق اللي حوالينا اللي غالباً أصواته عليت جداً؟ بصلي في الحلقة دي بكل إيمان وبكل ثقة في الرب أن الرب يدينا كلام من عنده في اسم الرب يسوع. بس خلونا قبل ما نتكلم في خضم الحلقة وتفاصيلها والشاهد الكتابي، تعالوا نسمع ترنيمة مع أخونا الغالي ديفيد.
1: أمين. تعالوا نرنم مع بعض الكلمات اللي بتقول كده: أنا صابر ليك ومستنيك يا رب، ورجائي وأملي حطيتهم في شخصك.

0: أمين. وأنا بصلي مع أخويا ديفيد نفس الصلوة، أنت خلاصي. في مزمور 42 اتسأل وبني كورح: أين إلهك؟ فين إلهك؟ فين إلهك من الظروف؟ فين إلهك من الحروب؟ فين إلهك من الكروب؟ شايف إلهك إزاي؟ شايف بكرة إزاي مع إلهك؟ أنا عارف إن الشيطان قادر يعلي أصوات كتيرة جدا، وقادر يحط قدام عينينا أمور تبان إن هي واقعية. ويمكن كمان، مش عايز أقول الناس العادية أو المؤمنين العاديين، يمكن كمان الخدام. وفي القصة بتاعتنا اللي احنا هنقراها دلوقتي، يلا جهز كتابك وجهز النوتة وخلي الرب يكلمك من خلال القراءات ومن خلال الكلام اللي الرب هيكلمنا فيه. واحنا بنشوف قصة في ملوك الأول 19، تعالوا نقرأ مع بعض الأعداد دي. هي كتيرة شوية، بس أنا متأكد إن الروح القدس يعرف إزاي يفتح أذهاننا قدام كلمته الحية. ملوك الأول 19 من عدد 1، الكتاب بيقول كده: وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، يعني هنعمل ونسوي فيك يعني. إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. عايز أقول لكم على حاجة قبل ما نكمل قراءات. قبل ملوك الأول 19 إيليا كان حاجة، وبعد ملوك الأول 19 عدد 2 و3 بقى حاجة تاني خالص. عايز أقول ده الواقع اللي شافه، وده الصوت اللي سمعه، وده الشك اللي دخل قلبه وخلاه يركز مع تهديد إيزابل وهي جاية برسالة من الرسول. عشان كده قال في عدد 3: فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. فكر في نفسه. وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. واضطجع ونام تحت الرتمة، وإذ بملاك قد مسه وقال: قم وكل. فتطلع وإذ كعك ردف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع واضطجع. قعدت أدور ليه إيليا رجع واضطجع. أتاري الشفاء الجسدي ما كانش كافي بالنسبة له أن يقوم يأكل، وإن كان ده مهم لأن هو كان جعان والدليل أنه هو كل، لكنه رجع تاني للحتة الأخطر وهي الحتة النفسية اللي هو بسببها مضى لأجل نفسه. تعالوا نكمل كلام عدد 7: ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. المسافة كبيرة جدا. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. عايز قبل ما أكمل يا أخويا ديفيد أركز مع مشاعر وقلب ونفسية إيليا. إزاي هو سمع الكلام من الرسول اللي جاي من إيزابل بالتهديد اللي بتقوله زي ما أنت عملت في الأنبياء بتاعوت البعل هيتعمل فيك، كأنه بنفس الطريقة. تفتكر لو إيليا الخادم دوت وهو بيشوف الحالة وبيشوف التهديد ده، هل هو كده بيبالغ في اللي هو عمله؟
1: هو التهديدات على طول تبقى مستمرة يعني حوالينا، وأي خادم فينا بيتعرض لكل الكلام ده وكل الهجوم ده، و يعني في خدام طبعا بتتأثر مش بتقدر تكمل يعني الطريق ولا بتقدر تكمل السكة، وبيبقى عندها خوف إن هي تكمل في أي شيء تاني. يعني أوقات كتيرة بنرمي الراية من إيدينا ونستسلم في أول محطة أو أول حاجة تقابلنا، رغم إنه ممكن يبقى كلام كذب أصلا، بس يعني نفس الرب يكون يرجعنا مرة تاني ويشددنا مرة تاني إن إحنا ما نصدقش كل اللي بيحصل معانا أو كل اللي بيحصل حوالينا. يعني
0: قبل الحلقة كنا بنتكلم على الأصوات الكتيرة اللي مرات بتكون جوانا بتعلى على صوت الرب، ومرات صوت الرب بيكون، وده اللي هيحصل في الحلقة، إن هو قليل. بس خليني أقول الواقع المنطق اللي مر قدام عينين إليا لما الكتاب بيقول كده: فلما رأى ذلك، لما شاف الأمر ده، لما شاف التهديد ولما سمع التهديد، وهو عارف كويس جدا إن إيزابل قادرة وتقدر تعمل كده، مضى لأجل نفسه. شاف نفسه وحيد، وشاف نفسه خايف، وشاف نفسه قليل الحيل.

0: شايلة مش قادر يتصرف. عشان كده ابتدى يمشي وهو عارف ان لحظات حياته وعمره بدأت تخلص، مضى لأجل نفسه. بعد كده قال للرب الرسالة الأخيرة من وجهة نظره: خذ نفسي لأني لست خير من أبائي. يعني أبائي وأجدادي ماتوا في يوم من الأيام، فأنا حاسس أن دعوتي خلصت، خدمتي خلصت، رسالتي خلصت، مع أني إلي ده زي ما قال أحد الخدام يعني اللي كان فاتح السماء سخن وبارد، يعني كان بينزل نار من السماء وهو اللي كان بيقفل السماء في المطر. يعني الرب خلاه يعمل أمور عظيمة جدا في حياته وفي دعوته وفي خدمته. لكن قدام تهديد إيزابل، أو خلينا أقول في حضرة تهديد إيزابل، كان في خوف، كان في تهديد، كان في إحساس بالوحدة، كان في إحساس إن دي آخر أيامه. جه الملاك مسه، ودي يمكن تكون حاجة مريحة شوية أو حاجة مطمئنة شوية، لكنه بعد ما أكل راح نام تاني، عارف اللي هو رجع
1: نفس الحالة تاني،
0: نقطة الصفر. لا، مش هو ده اللي يكفيني، مش هو ده اللي يشبعني، مش هو ده. أنا محتاج أكل جسدي، بس مشكلتي أكبر وأعظم من أن أنا أكون جسدي، بشبع جسديا. لكن تكون النتيجة أن الرب يقول له طيب، واضح أن الملاك مش كفاية، يعني خليني أنا أقتحم المشهد. بص كده، تعالوا نكمل كلام في القراءات. وكان كلام الرب إلي يقول، أول ما إلي دخل المغارة وأول ما استخبى في المغارة، الرب ما يعجبوش أن أنت تدخل المغارة، وما يعجبوش أن أنت تتكسر قدام إيزابل، وما يعجبوش أن كلام إيزابل يتصدق وكل أكاذيب اترمت على ذهنك وعلى قلبك تتصدق. الرب ما عاتبش إلي، قال له: ما لك هنا يا إلي؟ فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذبحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي. مش بس كده، ده هم يطلبون نفسي ليأخذوها. إيه رأيك في الكلام ده؟ إليا بتكلم حقيقي ولا الكذبة كبرت؟
1: هو موضوع كبر جواه.
0: أيوة،
1: يعني لما صدقوا وشاف انه الواقع خلاص، يعني انا على بعد خطوات من انه إيزابل تقبض روحي زي ما بيقولوا، يعني
0: ويبص في الساعة لو كان
1: طبعا
0: مع ساعة، يعني
1: لو فعلا
0: هي قالت بكرة في نفس هذا الوقت، واضح ان هي ايه مرتبة الخطة، وعلى فكرة هي تقدر تعمل كده.
1: هو يعني هو صدق وفعلا كان بيحس انه خلاص فاضل انا ساعة ساعتين ثلاثة.
0: أيوة.
1: وفي حد جاي هيموت. فده اللي بيحصل معانا عامة تلقائيا لما بنصدق الاكاذيب اللي حوالينا.
0: أيوة.
1: لما مش بنكون في حضرة الرب،
0: أيوه.
1: او يعني مش حضرة الرب، او قصدي يعني مش بنبقى مصدقين كل الكلام بتاعنا، او يعني مش مصدقين كل الكلام بتاع الرب.
0: أيوه، ده
1: في حياتنا هو ده اللي بيحصل مع اي شخص فينا.
0: انت عارف، انت قلت صح، حضرة الرب. هو كان على جبل الكرمل في حضرة إيزابل وتهديد إيزابل، فضل يمشي وعدى اليوم، مشي مسيرة يوم، فالملاك قال له: انا عارف ان انت مش هتستحمل، فهدي لك اكله.
1: تلمسه يعني، يعني مسه كده حاجه بسيطه، يعني
0: طب
1: مش
0: طب
1: لمسه
0: عليه.
1: ولا ضربه زي بطرس ولا حاجه.
0: طب طب عليه، واضح انه كان يعني ايه مشفق عليه جدا. والملاك واخد اوامر، إليا جعان، انت محتاج تاكله.
1: ايوه،
0: مع ان الرب اكل إليا بطرق ما تخطرش على بال حد يعني، لكنه واضح انه الملاك ما كانش كافي. فمشي، خلي بالك بقى من الحته دي، مشي كام يوم؟
1: 40.
0: يعني ايه 40 يوم؟ يعني الساعة لفت واليوم عدى، وجي اليوم الثاني، وجي اليوم العاشر، وجي اليوم العشرين،
1: الشهر
0: وجي اليوم
1: عدى.
0: وعدى شهر، وإيزابل كلامها ما حصلش. إيزابل على فكرة بتقول كلام تقدر تعمله من موطن قوة
1: طبعا،
0: لكن ما حصلش. مشيت 40 يوم، ده ما خلكش تطمن؟ الغريبة إن إيليا دخل المغارة، والرب إنجاز التعبير دخله في الحتة الضعيفة اللي هو فيها، دخله في الحتة اللي هو فيها وحدة، دخله في الحتة اللي ما حدش حاسس بيه، لما هو بيقول: وبقيت أنا وحدي. عارف الغريبة يا ديفيد إيه؟ لسه مصر وهم يطلبون
1: نفسي.
0: هو مضى لأجل نفسه، مش يوم مش كفاية، ومش بيطمنوا أن الرب معاه، وإن كان الرب معنا كل أيام العمر، ومش 40 يوم وإيزابل ما عملتش حاجة، ودخل المغارة وإيزابل ما عرفتش توصله، لكن كمان يقول إيه؟ وهم يطلبون
1: نفسي.
0: يا رب انا غيرت ليك، واه نقضوا مذابحك، قتلوا انبيائك، بس هم عايزيني انا بفكر في نفسي، وبقيت انا وحدي. انا بتخيل كده الرب بص له بصه ابتسامة حلوه، رب ما عاتبوش. اذا كانت إيزابل جايه لك بالتهديد، انا جاي لك بالتعضيد.
1: ايوه،
0: اذا كانت إيزابل جايه لك عشان ترمي جواك كذب وخوف واضطراب من بكره، وانت شايف بكره ان هو موت

0: ومش حاجة تانية، أنا جاي لك وجاي أشجعك، الملاك مش نافع أنا أجي لك. بص بقى الرب جه إزاي.
1: أمين.
0: في عدد 10، فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود إله إسرائيل، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال اخرج وقف على الجبل. عايز أقول لكل واحد بيسمعنا وخصوصا المؤمنين في الأيام اللي احنا فيها، مكاننا مش في المغارة، مكاننا على الجبل، مكاننا عندنا إيمان رجلينا ثابتة واثقة في إله حقيقي. قال له أنا ما أكلمكش في المغارة، أنا عايزك تطلع للمكان اللي أنا متعود أقابلك فيه. إيه هو المكان ده؟
1: جبل.
0: حضرة الله، أو حضور الله زي ما أنت قلت، جبل الله حريم. فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذ بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال، عيون بتشوف مشهد مختلف تماما، وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار. أنا مش برضو عندي سؤال يمكن ما لقلوش إجابة، إيه لازمة الريح والزلزلة والنار؟ ليه خليت إيليا أشوف المشاهد دي؟
1: أنا فكرت فيها يعني دلوقتي، حسيت إنه ده اللي كان حاصل مع إيليا. يعني حسيت إنه تفكيره كان فيه نار والريح الخوف وفي كل حاجة، يعني كل المراحل غالبا اللي الرب عملها ديت، حسيت إنه إيليا ده عدى بيها.
0: يا سلام،
1: يعني مش عارف صح ولا غلط يعني، بس أنا بحاول أفكر
0: أكيد
1: يعني.
0: طبعا
1: يعني حسيت إن كل ده مراحل إيليا عدى فيها، وهو بيشوف نفسه وسط الريح، بيشوف نفسه وسط الزلزلة، وسط كل ده. فحاسس ان الرب بيقول له انت رغم كل اللي عديت بكل ده
0: أنا موجود،
1: انا ما تخافش انا موجود،
0: أنا في المشهد يعني،
1: انا موجود لسه حاضر.
0: يعني أنا بحب جدا رغم الآية دي عارفها من مدرسة الأحد، يعني إن كان الرب معنا
1: فمن علينا،
0: فمن علينا، أنا موجود، أنا اللي آجي وسط الزلزلة، أنا اللي آجي وسط الريح، أنا اللي آجي وسط الاضطراب، أنا اللي آجي أطمن القلب، مش أنا اللي هددك، أنا اللي جاي عضدك. بس شوف بقى الكلام الحلو يقول كده إيه، وبعد النار صوت منخفض خفيف. وقفت كتير جدا قدام الثلاث كلمات دول، صوت منخفض خفيف، كان عايز يقول له مش هكلمك في الزلزلة، انت كده كده زي ما انت بتقول يا ديفيد، انت كده كده عندك زلزلة والعش اتهز، انت كده كده الرياح عمال تاخدك وتجيبك، انا عايزك تركز معايا، انا عايزك تنتبه ليا، انا عايز صوتي بس هو اللي يخليك قادر تشوف المشهد. المشهد مع إيزابل أصوات أصوات، ورسول جاي بتهديد، وبكرة هتموت ومش هيصبح عليك يوم ثالث أو تاني، لكن أنا جاي بصوت منخفض خفيف. قال له فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه. وهنا برضو عايزين نقف حتة كمان، أول ما إيليا ركز مع الصوت الحقيقي، ركز مع الصوت الغالي، ركز مع الصوت الصادق، ليكن الله
1: صادق،
0: صادق وكل
1: إنسان كاذب،
0: وكل إيزابل كاذبة، وكل تهديد كاذب، قدام كل كذب ترمى على إيليا ابتدى يسمع صوت مختلف تماما. افتكر كده كلام إشعياء، يوقظ لي أذنا كل صباح، كأنه بينظف لي وداني كل يوم، لأسمع كالمتعلمين وأنا لم أعاند. أنا سمعت، أنا ركزت، أنا بديت أركز وأفطن إن ده صوتك. برضو كنا بنحكي أنا وأنت برة إن دي حاجة مرعبة جدا جدا، وسط أصوات كتيرة ممكن تكون بتيجي علينا، وسط ممكن نسمع أصوات من ناس قريبين لينا بس تكون عكس صوت الرب، ممكن تكون أصوات حقيقية. عايز تقول إيه؟
1: مش هو اللي الرب عايزه، أو
0: مش هو اللي الرب عايزه، بس الرب دايما عايز صوت حساس ياخدك كده في حتة لوحدك. ودايما بفتكر إنه في الوحدة دايما الرب بيكون له دور
1: طبعاً
0: مليان قوة. يعني بفتكر في تكوين 32 بقى يعقوب وحده، وأول ما بقى وحده شاف ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وشاف الرب والدنيا نورت معاه في الليلة الوحيدة اللي بقى فيها وحده، في الليلة اللي فيها داود قال كده الجاد دعني أسقط في يد الرب، أنا مش عايز حد غير الرب، عايز أبص يميني وشمالي ألاقي الرب بس. الليلة اللي فيها بولس قال في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، الجميع
1: تركوني
0: لا يحسب عليهم، بس بقى يقول الكلام الحلو اللي عينه شافت الرب وودانه سمعت الرب وقلبه حس الرب بالإيمان، لكن الرب وقف معي وعمل إيه؟
1: وقواني
0: لكي تتم بي الكرازة.
1: عايز أقول حاجة بسيطة، أنا برضو افتكرت في معجزة في مرقس 7 اللي هو الأصم الأعقد،

0: تقريبا نفس الحالة شوية اللي احنا
1: يا
0: بنتكلم
1: سلام
0: عنها.
1: يا سلام.
0: يعني لما الرب خد الراجل ده وسط الزيطة ده، خده على جنب، يعني ما خ... مش مع كل الناس، لا خده هو مضطرب،
1: حتى التلاميذ.
0: حتى خده على جنب خالص، على واحد لوحده، لان الراجل ده يعني هو ما عرفش لغة الاشارة غالبا ما كانتش موجودة يعني وقتها، متوقع يعني، فما كانش داري بحاله، ولا لا هو فاهم الناس ولا الناس فاهماه ولا اي حاجة خالص. ولكن الرب لما خده على جنب، الرب عمل حاجة جميلة، يعني انه أن معاه
1: يا سلام.
0: لغة صمته، لغة الألم، ولغة الأناد بتاعته اللي طالعة. هو الرب بيعرف يتعامل بنفس النوع وبنفس الكيفية بالظبط، حتى لو انت ليك لسان وبتتكلم،
1: يا
0: اه
1: سلام،
0: الرب هيتعامل معاك بكده،
1: حلو قوي.
0: حتى لو انت مش عارف تتكلم الرب هيتعامل معاك بنفس الطريقة.
1: مقدر مشاعرنا، نعم.
0: طبعا
1: عارف اضطرابنا، نعم. عارف خبايا القلب، نعم. فاحص القلوب، نعم. عارف كويس جدا محنة ايليا كبيرة. عمر ما الرب راح ليه قال له ايليا يعني انا ليا خاطر عندك، يعني بعد ده كله، بعد ما ادي لك السماء وافتح لك السماء واقفل لك السماء واستخدمك قدام انبياء البعل، تيجي تقول لي واحدة ست تعمل فيك كده؟ الرب ما عاتبش ايليا. الرب
0: ايوه
1: كان جاي يتعامل مع ضعفه بكل احترام وبكل تقدير. بيتهيألي احلى صوت ايليا سمعه مع 13 عدد عدوا هو ما لك هنا ايليا، كانه عايز يقول له ده مش مكانك. مكانك مش في المغاره، مكانك مش انك تكون وحيد، مكانك مش ان انت تبعد عن الدعوه اللي انا دعيتك ليها. طب انا اقول لك على حاجه ايليا، الملاك ما فرقش معاك، طب ايه رايك فيا؟ زي ما انت قلت في مرقس 7، لما عينه تيجي في عينين الرب يفتكر دعوته، يفتكر هو مين.
0: الموضوع خلص.
1: يعني دايما بقول ان واحده من مشاكلنا ان احنا بننسى هويتنا،
0: ايوه
1: ننسى قيمتنا، ننسى الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وعمل ايه؟
0: جعلنا
1: وجعلنا،
0: ملوكا
1: يعني
0: كهنة.
1: ادانا هويه جديده، ادانا هويه مختلفه. هل فعلا ايليا قبل العدد ده كان ناسي هو مين؟
0: كان شاكك في نفسه، ممكن كان عنده شك رهيب في نفسه انه مش هقدر اكمل، مش هينفع اكمل، والتهديدات الكتير اللي جايه عليا، لكن الرب بيدي نعمه بصدق، يعني وقت الاحتياج اليه مفيش مره الرب يبخل، انه مش بس الملاك لكن انا بنفسي حاضر وموجود.
1: وانا الصبح بقرا الشاهد ده للمره الخامسه او السادسه، بقول طب يا رب، طب ما تطمنه، تقول له بص ايزابل دي انا هسوي وهعمل ما قالوش، ما جابلوش سيره ايزابل خالص، قال ركز معايا،
0: ايوه
1: يعني عارف اللي هو ايزابل دي سيبك منها، ما تحطهاش في
0: هي
1: تفكيرك،
0: كده
1: يعني
0: كده موجودة.
1: هي كده كده موجوده، بس انا عايز اوريك وسط شر وتهديد وحضره ايزابل ان يعني في حاجه اسمها حضره الرب،
0: الرب.
1: جبل الرب حريب. عايزك عيني تركز معايا، انت
0: امين.
1: مشيت يوم وما صدقتش، والساعه لفت واليوم عدى وما صدقتش ان انا موجود في المشهد، مشيت 40 يوم ولسه في دماغك التهديد، دخلت المغارة ولسه في دماغك التهديد. عايز اقول لك على حاجة، انا في وسطها فلن
0: تتزعزع
1: تزعزع. اعمل ايه؟ اعينها
0: عيني عند
1: عند
0: اقبال الصبح.
1: اقبال الصبح، مع كل غد، مع كل يوم بيعدي عليك، مع كل لحظة انت فيها خايف وشاعر بالوحدة، تقول مع بولس كده لكن الرب وقف معي وقواني.
0: وقواني.
1: نفسي نكمل كلام بس خلونا نرنم، واحنا كلنا رايحين للرب بحالتنا، رايحين للرب بضعفنا، رايحين للرب بوحدتنا، رايحين للرب باضطرابنا وبتهديد ايزابل، يجي الرب يسمعنا احلى كلام لما عينينا تيجي فيه.
0: تعالوا نرنم الكلمات اللي بتقول كده، انتظرك تتجدد فيا القوة وانا ناظر في عينك يا رب.

0: آمين آمين.
1: آمين.
0: وأنت بترنم الترنيمة دي افتكرت مزمور 34 لما بيقول كاتب المزمور كده: طلبت إلى الله فاستجاب لي
1: اليوم
0: ومن
1: كل
0: كل
1: مخاوفي
0: مخاوفي
1: أنقذني.
0: يعني كل مخاوفي يعني مفيش حاجة عدت من تحت إيد الرب، مفيش حاجة فلتت منه أو ما أخدش باله منها. بس الكلام اللي بعديه حلو، ينطبق على كلام إيليا: الذين نظروا إليه استناروا
1: ووجوههم
0: ووجوههم لم تخجل. عارف العدد اللي بعديه بيقول إيه؟ هذا المسكين صرخ
1: الرب
0: والرب استمعه. حتى لو كانت صرختي مكتومة، حتى لو كانت صرختي جوه مغارة، حتى لو كانت صرختي محدش يعرف عنها حاجة وتهديد إيزابل صوته أعلى من صرختي، بس الرب بيقول كده في هذا الكلام الغالي: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته
1: خلصه
0: أنقذه. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ ملاك الرب
1: حال
0: حول خائفيه
1: وينجيهم.
0: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتكل عليه. لما إيليا حط عينه في عينين الرب عرف يعني إيه اتكال. لما حط عينه في عينين الرب ابتدى يفطن لهو مين وإله مين وقدرة إله مين. أنا عارف إن الغد بالنسبة لك مرعب، وعارف إن صوت التهديدات اللي ممكن تكون مالية قلبك مرعبة، وعارف ان صوت إيزابل جواك ايا كان شكل مرعب، لكن لنا الاله القدير القديم اللي قال عنه حملهم كل الايام القديمه اشعياء 63 لما يقول كده: في ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته حملهم كل الايام القديمه. امتى يوم عدى عليك ما شفتش فيه عنايه الرب؟ امتى يوم عدى عليك ما اختبرتش فيه معية الرب؟ امتى يوم عدى عليك ما شفتش الرب بجلاله وبقدرته وبمجده يجي يقتحم المشهد ويظهر على جبل الله حريب؟ إيليا اتبدل الحال من عدد 13، اتبدل الحال لما سمع صوت الرب، سمع صوت الحقيقي الصادق اللي ملأ قلبه بالسلام. فالرب قال له: يا إيليا مش أنا كفاية ليك؟ عايز شجعك بقى بكلام حلو قدام المشهد المظلم بتاع إيزابل. الرب عمل إيه لإيليا؟ أول حاجة جاب له الملاك عشان بس يسنده كده سندة جسدية. الرب اشتغل على الجسد وعلى الروح وعلى النفس وعلى الدعوة. أول حاجة جاب له الملاك. تاني حاجة قال له: ممكن تفتح عينك شوية، ممكن توسع عينك شوية، أنت بتقول أني بقيت أنا وحدي وقتلوا أنبياءك هدموا مذابحك، ما فيش حد تاني؟ يعني ممكن تعد معايا كده على قد ما عينك تجيب. في عدد 18 يقول له: في 7000 ركبة لم تكثر لبعل ولم تقبل بعل. في زيك، في موجودين زيك، بس انت الشيطان قدر يحاصر ذهنك فيش غيرك. وعشان كده طالما فيش غيرك يبقى لا انت ولا هم، يلا كله في الهوى سوا. لكن كمان شجعه بحاجة تالتة في اخر ملوك الاول 19.

0: 2014 جاب له واحد جميل كده اللي هو استلم بعد منه الرايه. مين هو؟ أليشع.
1: ليش؟
0: أليشع بن شفاط. الكتاب بيقول وصار أليشع يخدمه. يبقى جاب له ملاك وفتح عينه على 7000 زيه ويشجعوه، جيش عظيم جدا،
1: طبعا.
0: وجاب له أليشع. بس في حاجه فرقت معايا الصبح النهارده وانا بقرا الشاهد ده، انه لما في نظرتين نظر ليهم الي. النظره الاولى تهديدات ايزابل. الكتاب بيقول لما راى ذلك. النظره الثانيه لما سمع صوت الرب لف وجهه برداءه في حضره الرب تكون المهابه الحقيقيه.
1: طبعا
0: زي ما انت قلت يا ديفيد بالظبط، في حضره الرب لف رداءه، الرب موجود، الرب في هذا المكان، ما ارهب هذا المكان. كانه ايليا بيقول ايه؟ اخيرا انا لقيت الصوت الحقيقي اللي يملا قلبي بالسلام. لف وجهه برداءه، كانه بيقول للرب انا وحياتي وخوفي جايين قدامك بمهابه كبيره جدا. فرق معاه جدا كلمه الرداء. عارف الرداء ده عمل بيه ايه بعد كده؟
1: ايوه
0: رماه على مين؟ على النائب بتاعه.
1: أيوة.
0: أليشع رجل الله. فحاجة عظيمة جدا ان كأنه بيقول الرداء ده كان النهاردة هيبقى اخر يوم ليه، اخر يوم للخدمة، وانا حكمت على نفسي بالموت، وانا صدقت اكاذيب ايزابل وتهديدها، لكن كان عايز يقوله لسه الرداء شغال،
1: لسه
0: ولسه الدعوة شغالة، ومش دي النهاية، والطريق مش هيخلص عند تهديد ايزابل، الرداء ده يكمل. كأن الرداء ده هو الدعوة اللي الرب فيها بيفكر إلي باللي جاي عليك، واستخدام الرب ليك، واستخدام الرب ليك. على فكره ده كان لسه أليشع يعني ايه بيسخن، فهيشوفك محبط، هيشوفك فشلان، هيشوفك خايف من واحده ست، لازم يشوفك واقف كده بطل، واقف على الجبل، واقف وانت بتركز مع صوت الرب، علشان اللي انت هتعمله هيتعلمه منك مين؟
1: أليشع.
0: أليشع. عايز تقول حاجه؟
1: يعني مش عالقه كتير، لكن مهم فعلا انه يعني نكون للي حوالينا او للي لسه بادئين الخدمه نعرفهم قيمه الرب الحقيقيه.
0: ايوه
1: مش بس ان انا شاطر او انا اقدر اعمل، لكن قيمه الرب الحقيقيه انه بيعرف يخلينا نكمل الطريق.
0: انا متهيألي ما كانش الرب يقدر يطلع أليشع ابن شفاط في المشهد وإليه ضعيف. لازم الرب يسترد إليه الاول، لازم يمتن رجليه ويقف على رجليه من تاني، ويسترد دعوته وقوته، نفس وروح وجسد
1: ودعوة.
0: عشان خاطر يعرف ازاي يستخدموا بركه في حياه أليشع. تخيل لو إليا رايح لأليشع وهو خلصان، زي مثلا يشوع وموسى، كل النماذج، زي مثلا بولس وتيموساوس. لو النماذج دي ضعيفه اكيد اللي هيطلع بعد منها ايه؟ نفس الشاكله. عشان كده عايز اشجع الخدام للرب استأمنهم على عمله، للرب اداهم وكاله غاليه يكونوا قديها. خلي بالك لان ورا منك ناس شايفاك. لما تكون نظرتك مليانه ضعف للإله اللي استخدمك، اللي ورا منك هيتأثر بنفس الضعف. لما تكون لابس الرداء وعارف دعوتك، تعرف بهذه القوة تنقل الدعوة دي لأليشع، ويعرف أليشع يستمد منك حضور الله. عشان كده لف وجهه بردائه، وجه ناحية الرب، يعني زي ما كده بيقول له في الغداء وجه صلاتي نحوك، وأعمل إيه؟
1: انتظر،
0: استنيك، زي ما حضرتك كنت بترنم، أنتظرك، مش عايز أشوف حد غيرك، مش عايز اركز مع كل حاجه حواليا بتحاول ترهبني وتخوفني وتخليني مش قادر اكمل المسيره. عشان كده واحنا بنتكلم عن الغد، اي غد ننتظر الرب؟ لما عينيا نوعيات مختلفه من الغد، شايفين بكره ازاي؟ فاول نوعيه نفسي اشارككم بيها مع اخويا ديفيد، اخويا الغالي اللي انا بتشرف ان انا معاه في الحلقه، انه اول نوعيه هو غد التأييد. انت شايف الرب ازاي؟ شايفه في ظهرك، شايفه يشددك ويعضدك. في مرة من المرات موسى مات، فيبدأ سفر يشوع يقول كده الرب ليشوع: موسى عبد قد مات. ثواني، استعجلش، يقول له أنا موجود. موسى يموت لكن أنا حي.
1: طبعا
0: مرة من المرات موسى بيسأل الرب، يقول أقول للشعب، قول له أنا أهيا الذي
1: أهيا،
0: أنا الكائن الدائم، أنا الكائن اللي مش بتغيب شمسه، أنا الحضور موجود ويملى المشهد، أنا أمس
1: واليوم
0: وإلى الأبد. أنا اللي بي الناس تحيا تتحرك وتوجد. أنا اللي قال عني يوحنا: الكائن والذي كان
1: والذي
0: يأتي. أنا اللي موجود، أنا أهيا الذي أهيا، أنا الكائن الدائم. عشان كده يقول الرب ليشوع: موسى مات. خبر صادم مش كده؟
1: طبعا.
0: وموسى ده

0: كان المنتور بتاع يشوع اللي هو النموذج الحلو، بس ما تخافش. كذا مره يقول الرب تشدد
1: تشد
0: وتشجع، انا معاك، انا جنبك، حط عينك عليا. في مزمور 34: الذين نظروا اليه استناروا،
1: وجوههم لم تخجل،
0: اتملت بيه. عشان كده صلاه النهارده لينا كلنا، لينا كلنا بمختلف الخوف اللي جوانا، بمختلف التهديدات اللي عمال تملا الذهن. مرات ما بنعرفش ننام، مرات الاوفر سينكينج كده بيملا اذهاننا، بيملا قلوبنا بقلق وتوتر. يجي الرب بغد مليان بالتأييد، يجي الرب بغد مليان بالطمأنينة، يجي الرب بغد مليان بالسندة بالنصرة. عشان كده الكتاب يقول الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن عند الرب. يعني إيه غد التأييد؟ في خروج، نفسي نطلع الشاهد ده في خروج 14، هنشوف كلمة غد اتذكرت مع إشكالية كبيرة جدا وحرب كبيرة جدا في خروج 14 عدد 13. بص يا أخويا ديفيد، بيقول الكتاب خروج 14 من عدد 13: فقال موسى للشعب: لا تخافوا،
1: قفوا
0: وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم
1: اليوم.
0: طب يا موسى، ايه الضمانة اللي عندك؟ مش معايا حاجة. طب انت لحد فين عندك امكانيات تخلصنا وتخرجنا من اللي جاي ورانا ومن الحرب اللي قدامنا؟ ماذا تملك؟
1: ولا حاجة،
0: ولا حاجة، مش معايا حاجة. بس بعد كده قال ايه؟ الذي يصنعه لكم اليوم، مش انا، مش امكانياتي، مش قدراتي. فانه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون تروهم
1: ايضا
0: الى الابد. يعني بكرة هتنام وتصحى مش هيبقى فيه غير ذكرى ليهم، وذكرى وانتهت، وذكرى سيئة. عشان كده يقول ايه؟ الرب يقاتل
1: عنكم
0: وانتم
1: تصمتون.
0: لما تيجي في بالك كلمة تصمتون، محتاجين نفكر بعض بايه؟ محتاجين نفكر بعض انه مرات مش محتاج اشارك الرب اللي هو هيعمله، محتاج بس كده اقف واشوف الرب هيعملها ازاي. ياما عدت علينا ايام، واكيد عدت عليك، واكيد عدت على كل المشاهدين، كنا بنستعجب، عملتها ازاي دي يا رب؟ البحر قدامي وفرعون ورايا، الموت بيحاصرني من كل ناحية، وانت بتطمن ودنا وبتطمن قلوبنا. قفوا وانظروا
1: خلاص.
0: كأن الرب عايز لهم انا في المشهد، انا في المشهد، انا موجود. فرعون تهديداته طالت، فرعون كل يوم عمال يأجل، يقول لموسى غدا غدا غدا، لكن انا في المشهد، انا مش هتغير. نفسي اطمنك النهاردة ان الغد بتاع بكرة غد مليان بالتأييد، غد مليان بالنصرة، غد مليان بالقدرة الإلهية. قفوا وانظروا خلاص الرب. قبل ما نرنم عايز أقول لكم الخبر الحلو اللي الشعب اختبره. بصوا الكتاب يقول إيه في عدد 21 من خروج 14: ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل. في الوقت اللي انت فيه واقف وساكت
1: وحيران
0: ومش عارف الرب يعملها ازاي، الرب ليل كله شغال. وهنيجي الحتة دي بعد شوية. الرب ليل كله بيجهز ريح شرقية تكون هي الحاجز، وتكون هي السد المنيع اللي ينقذ الشعب من ايدين فرعون. شوف بعد كده عدد 24: وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر. يا سلام، عارف يعني أشرف؟ يعني الرب بنفسه هو اللي حط الحواجز اللي منعت قوة وسطوة وسلطة فرعون. على فكرة دي الحرب اللي طلع فيها أول مرة فرعون يطلع بالحرب، كأن الرب عايز يقول إيه؟ أنا خليكم تشوفوا فرعون وهو على اليمة التانية وهو ميت.
1: وفرعون عمال يأجل يقول غدا غدا غدا، بس هو ما يعرفش ان الغد ده بتاع الرب.
0: والغد ده نهايته
1: بالظبط.
0: شكرا للمعلومه. عمال يأجل غدا. بص يا فرعون، يا موسى هتطلع هتعبد الرب. مره يقول له سيب اللي مش عارف مين وسيب مين، كذا مره، بس الرب بيقول له في غد، فيه هتكون في اشراقه شمس للشعب.
1: أمين.
0: وفي يوم في الشعب هيرنم احلى ترنيمه. الفرس
1: وركبه
0: عمل ايه؟
1: ترحمه في البحر.
0: الغد بتاع بكره ليك اخويا اللي بتسمعني واختي اللي بتسمعيني. الغد بتاع بكره غد مليان بالتأييد، غد مليان بالسنده، غد مليان بالقدره اللي هي مش عارفين الرب هيعملها ازاي، ولا ادراكنا ولا ايماننا ممكن يكون بيصدق الرب يعملها ازاي. بس شوف الكلام الحلو اللي نختم بيه الفكره ديت لما بيقول كده: ان الرب

0: أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين، وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. مش قادرين على الرب. فهم اللي قالوا احنا نهرب من إسرائيل لأن الرب هو اللي بيقاتل عنهم. خلي بالك، موسى قال للشعب الرب بيقول لكم ان هو يقاتل عنكم. عارف الشهادة تيجي من مين؟ تيجي من الأعداء.
1: من الأعداء.
0: الأعداء شافوا بعينيهم ان هذا الإله يقاتل، خلينا أقول بلغة العالم، عن شعب أعزل، معهوش أسلحة، معهوش أي إمكانيات، والرب يقاتل عنه. مبارك اسمك يا رب. أنت قد إيه بتشجعنا إن بكرة مضمون فيه الخير وياك. بكرة مصدقين إن مهما كان فرعون ورانا والبحر قدامنا، تفتح في البحر طريق ونبص ورانا نشوف مش فرعون، لكن نشوف عمود النار وعمود السحاب. تعالوا نكمل ترنيم مع أخونا ديفيد، وإحنا متشجعين ببكرة اللي إحنا بنطمن فيه مع إلهنا الغالي.
1: نفسي نقول الكلمات دي، احنا الشعب اللي تبعناه، سبنا الدنيا ورحنا وراه، لا بينسانا ولا بننساه، جوه اتون النار بنلاقيه.

أمين أمين. أنا عارف إن أنت خايف، ويمكن أنا كنت خايف زيك أو لازلت خايف زيك، بس من فضلك ارفع شراع الإيمان وخلي دفة النعمة تقود الأيام. ارفع شراع الإيمان، صدق وخلي رياح النعمة وخلي قوة النعمة تقود أيامك. أنا عارف إن أنت مش هتنسى المستمع العزيز الشاهد ده، خروج 14:14، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وإحنا في الفكرة الأولى في غد التأييد، بكرة متأيد، بكرة مضمون فيه الخير وياه، بكرة الرب يقاتل عنا وإحنا مش عارفين هيعملها إزاي، بس الرب هو اللي أشرف على عسكر المصريين وهو اللي قدر يعد الشعب.

0: منين؟ من بحر صوف، البحر الأحمر. والرب قدر يعمل حاجه ما خطرتش على بال الشعب ولا شافوها قبل كده. لكن كمان في حاجه تانية، مش بس غد التأييد في القدره، لكن كمان غد التأييد في القضاء. لك ان تتخيل يا اخويا ديفيد، يشوع بيواجه 31 ملك. عارف اتحاد الملوك كده؟ خلينا اقرا لك الشاهد ده اللي موجود في يشوع 11. بصوا الكتاب بيقول ايه. بيقول كلام صعب جدا، كلام مرعب لقائد همام الرب استأمنه على شعبه. بس شوفوا الكلام وصعوبته. بيقول كده، بيتكلم عن الجيوش. فخرجوا عدد 4 من يشوع 11، فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعب غفير كايه؟
1: كالرمل.
0: كالرمل الذي على شاطئ البحر. شاطئ البحر في الكثرة، وبخيل ومركبات كثيرة جدا. يعني من كتر الجيوش بقوا عاملين زي الرملة اللي موجودة على شاطئ البحر. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بمعاد. يعني بمعاد
1: رتبوا مع بعض،
0: مرتبين ناويين عليها. لك ان تتخيل، مش بس ان يشوع يشوفهم، انه يعرف ان في 31 ملك موجودين عشان يحاربوا شعب الله في هذا التوقيت. وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي يحاربوا إسرائيل. شوف بقى كلام الرب ليشوع. فقال الرب ليشوع: لا تخافهم، لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل. نفس القصة بس بشكل مختلف، نفس الإله بس بطريقة مختلفة. يمكن تختلف الجيوش، تختلف المؤامرات، يختلف الأعداء، يختلف التهديد، لكن الإله واحد ثابت. هو أهيا الذي أهيا. 31 ملك جايين عليك على معاد، كلهم في موقعة واحدة، ميرام، مياه ميرام. كلهم اجتمعوا عند الحتة دي وهيواجهوا يشوع. بس الرب كلم يشوع في وداني، قال يشوع كلام مهم: خافش، لا تخافهم، أنا اللي موجود في المشهد. مش بس قال له لا تخافهم، قال له غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم قتلى. يعني إيه أدفعهم قتلى؟ أنا ما قلتلكش هات سلاح، وما قلتلكش على الطريقة اللي أنا أعمل، بس أنت عينك بكرة هتشوف إن كل الجيوش دي هتكون أمام عينيك قتلى. أقولك الخبر الحلو، في يد تأييد، يشوع صدق، صدق الرب، صدق الرب اللي عداه في نهر الأردن، وصدق الرب اللي أسقط أصوات أريحة، وصدق الرب اللي باركه مع الحجارة اللي بتشهد عن تأييد الرب ليه، الحجارة اللي عدى بيها. لكن كمان في آخر الإصحاح ده يقول إيه؟ واستراحت الأرض من الحرب. بعد 31 ملك اجتمعوا مع بعض في معركة وفي موقعة، استراحت الأرض. كأن الرب بيقول يشوع: أنا لطمن قلبك، أنا اللي معاك، أنا اللي معاك، أنت تأيده بالقوة بروحي في الإنسان. أنت ضعيف وأنا عارف أن أنت ضعيف، وعارف أن أنت مش هتعرف تعملها لوحدك، بس وجودي في المشهد يبدل المشهد. فغد التأييد يبان في قدرة الله مع موسى، غد التأييد يبان في قضاء الله مع يشوع. عايز أقول حاجة؟
1: مش مستغرب أن الرب كان دايماً يقول لي يشوع تشدد، ما تخافش، أنا معاك. عشان يمكن يشوع طبعا هو طفل، شايف موسى
0: الكبير،
1: القدوة الكبيرة، والكلام يتقال يتنفذ. فحسيت انه لما الرب يمكن حاول ينبه كده يشوع انه انت بعد كده هتبقى مكان موسى.
0: يا سلام.
1: فحسيت يعني انه الرب كان بيشجعه، لانه يقول له ما تخافش، يعني انا هبقى معاك زي ما كنت مع موسى بالظبط، انا هبقى معاك.
0: تعرف يعني انا معاك زي ما كنت مع موسى، بس مش لازم بنفس
1: طريقة، مش نفس الكيفية.
0: يعني انت موسى عدى البحر الاحمر، وكان لسه يشوع عيل صغير بيمسك في جلابية موسى، وهو شايف، هو على فكرة يشوع شاف العبورين، النهر والبحر. بس انا هعديك في النهر بطريقة مختلفة، انا خليك تشوف مشهد تاني. مش لازم اعملها لك بين قوسين، مش لازم اعملها لك بالكيفية دي. موسى حارب ناس كتيرة، كان مرة يرفع ايده ينتصر، ينزل ايده الشعب ينهزم. لكن انا اللي هعمله معاك حاجة مختلفة. انا اله قادر ان افعل فوق كل شيء، اكثر جدا مما تطلب او تفتكر.
1: مش يعني يا رب كانه بيقول لي يشوع مش بالامكانيات، لا بكترها ولا حتى بقيت، حتى لو مش موجودة انا كده هعمل شغلي.
0: والرب بيعرف يشوف شغل كويس
1: طبعا.
0: انا ابن صغير زمان صلى

0: دايما احب اقولها واحب افكر نفسي والناس بيها. قال الرب كده في مره وهو بيصلي، قال له يا رب انت اديها وقدود. بس الكلمه دي فرقت معايا وبرددها كتير، ومرات انا بصليها بقول يا رب اللي انا مش اديه انت
1: ايوه
0: اديها، ومش بس اديها انت اديها وقدود.
1: حدود. ايوه
0: عايز اقول لك عينينا لما بتشوف الماضي وبكره هيبقى امبارح،
1: طبعا
0: والف سنه كيوم عند الرب
1: ترب
0: هيعبر وهيعدي. وانك تنسى المشقه كمياه عبرت تذكرها. اليوم اللي هيعدي فيه بتشوف ان ده ماضي، الرب كان فيه موجود وكان فيه امين وكان فيه كافي. عايز اقول كلام بولس اللي قاله في عز الضيقه، في عز الازمه في كورنثوس الثانيه، وهو بيقول كده: الذي نجانا من موت مثل هذا هو ينجي
1: وسينجي
0: وسينجي ايضا. اللي نجانا والماضي شاهد عن قدرته وانقذنا، يتكل عليك نعرفون
1: اسمك،
0: لكن كمان بتنجينا واحنا في موت دلوقتي.
1: ايوه
0: لكي لا نتكل على انفسنا، لكن كمان عارفين ان انت ستنجي ايضا، لان فيه النعم وفيه الامين. ماضينا حلو معاه،
1: ماضينا حلو. افتكرت موقف دلوقتي يمكن اتذكرته. السنه اللي فاتت كنت في اجتماع، فكان في نهايه السنه، يعني كنت عارف النهضات وخدمات كتيره بتبقى في اخر السنه، فكنت في اجتماع فالخادم بيقول تعالوا نشكر ربنا على كل اللي فات، ونشكر ربنا على كل حاجة احنا طلبناها منه وتحققت والرب اكرمنا. فانا في ثواني كده قعدت قلت لا، طب ما انا اغير الصلاة بيني وبين نفسي يعني. فافتكرت كذا موقف كده في حياتي يعني، وكذا طلبة انا كنت طالبها من الرب. فانا بصلي فبقول له يعني شكرا يا رب انك انت عملت ايه، ما استجبتش ولا طلبة من اللي انا طلبتها.
0: يا سلام.
1: لان برضو في ثواني وانا بصلي حسبت بحساب بسيط انه لو ده اتحقق في حياتي اللي انا كنت طالبه كان وراها يحصل كوارث، كان يحصل امور صعبه جدا ومضاعفه جدا صعبه يعني. لكن قلت للرب اشكرك لانه يعني
0: سلام.
1: بجد انت يا رب شايف المستقبل وشايف الضمان بتاعنا فين. انت مش بتشوف بس لنهايه السنه ولا للسنه الجايه، لكن انت بتشوف للمستقبل واللي ما لا نهايه يعني. فشكرت الرب انه فعلا في طلبات يمكن بنطلبها وتأخر علينا او يعني لا تستجاب، لكن فعلا الرب شايف الافضل لينا.
0: ودايما شايف الافضل لينا
1: طبعا اكيد
0: يعني، مضمون فيه الخير، وياه هو الخير وانا عايش فيه. لما بيقول كده في مزمور الراعي: انما خير
1: ورحمة
0: ورحمه
1: يتبعانني
0: يتبعانني
1: كل ايام
0: كل،
1: حياتي.
0: يعني بكره ده مليان بالخير ومليان بالرحمه، مليان بالخير في كل حاجه الرب منحني ليها، مليان برحمه في حاجات طلبتها. الرب بيقول لي: انا فاهم فيك اكتر ما انت فاهم في نفسك، انا عارف انت محتاج ايه، لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تساله. يعني انا عارف كويس قلبك عايز ايه، بس انا كاب بديلك اللي ينفع تكمل بيه. عشان كده الرب يقول ليشوع في الفكره الاولى غد التأييد، بيقول له ايه: انا هموتهم، يعني هم 31 ملك، انا هموتهم، سيب الموضوع ده عليا، سيب الكبير عليا، انت بس املى عينك بالايمان، انت بس تحرك، انت بس طمن الشعب من خلالك انت. يعني مثلا انا عارف ان عندك ولد زي العسل جميل، لو شافك انت خايف هو هيخاف
1: طبعا،
0: ولو شافك انت قوي وواقف هو هيستمد قوته منك انت. فالرب يفرق معاه جدا يشوع، يفرق معاه جدا ايليا، يفرق معاه جدا موسى. فنظرة إليشع لإيليا بياخدها من قوته ومن إيمانه ومن ثقته في الرب. نظرة يشوع لموسى هي النظرة اللي بيكمل بيها مع الشعب. نظرة تيموثاوس وهو شايف الكنيسة بياخدها من بولس. عشان كده عايز أقول لكل قائد الرب استأمنه على خدمة. في ناس شايفاك من ورا، في ناس مركزة معاك. لو أنت رب أسرة، لو أنت قائد في خدمة، لو أنت مستخدم في مكان، عيون الناس عليك، الناس بتشوف الرب من خلالك. عشان كده الرب يقول يشوع ما تخافش، وقول للشعب ما يخافش. لو يشوع قال للشعب بصوا، ما في مرة زمان يعني، بس زمان قوي كنت بخاف من الكلاب، فأنا ابني الصغير ماشي جنبي فأنا ماسك إيده وضغط عليها جامد أقول له ما تخافش. في مرة قال لي ما تخافش انت يا بابا. عارف اللي هو ايه؟ لما انت ما تخافش
1: انا مش هخاف،
0: انا مش هخاف. بس بعد كده بقى نشكر الرب عايشين في المنطقه يعني مليانه بالكلاب، بنعدي وسطيهم وهو مطمن عشان ابوه مش خايف. فهو خد الثقه واخد القوه وخد التأييد لما يبص في عين ابوه. وانا ببص في عين ابويا وبتملي سلام.
1: هللويا.
0: ببص في عين ابويا وبعرف كويس

0: كويس جدا ان مضمون كل العمر فيه الخير. اصل الرب ضامن لينا مش مستقبل، لكن ضامن لينا عهد
1: أبدي
0: ابدي في اسم الرب يسوع. غد تأييد، اتكلمنا عن القدرة واتكلمنا عن القضاء، لكن كمان تعالوا نطلع شاهد تاني حلو في اخبار الايام التاني 20. بصوا كده الكتاب بيقول ايه، وهنا نشوف بقى مش بس القدرة والقضاء، في جيوش تانية، واو في الامم اتجمعوا بني مؤاب وبني عمون، لكن بص الرب يطمن الملك الجميل يهوشافاط. بص يقول ايه في ملوك الثاني 20، نفسي تركز وتطلع الشاهد ده وانت بتقرا معايا ملوك الثاني 20 عدد 17. بس خليني الاول اقرا عدد 12، وهو بيكلم الرب بدله، خلينا اقول دله البنين او دله الواثقين. أيوه. اللي مصدقين ومطمنين، يقول له يا إلهنا أما تقضي عليهم،
1: لأنه
0: ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل، لكن
1: نحوك عيوننا.
0: فاكر إيليا لما حط عينه على الرب قدر يسمع الصوت الخفيف المخافض؟ فاكر موسى لما سأل الرب والرب أنا أهيا الذي أهيا؟ فاكر يشوع لما سمع صوت الرب والرب قال له ما تخافهمش؟ نفس الكلام مع يهوشافاط،
1: نحوك عيون،
0: نحوك عيون، عينينا عليك. الدنيا حوالينا حروب، وده حقيقي على فكره.
1: ايوه طبعا.
0: اليومين دولت، يعني النهارده 27/7، اليومين دولت العالم كله مضطرب، كله مضطرب، شرق وغرب وشمال وجنوب، اوروبا وامريكا، كله مضطرب، لكن نحوك عيون. بص انا بحب جدا الحاله اللي فيها يهوشافاط، بقول له بص يا رب ليس فينا قوه، خلاص يعني تعالى كده شوف امكانياتنا،
1: مش قادرين
0: ولا حاجة، ولسنا نعلم ماذا نعمل، لكن نحن. يعني حتى الخطة بتاعتنا، وأنا ملك المفروض الملك عنده خطط
1: طارت
0: يعرف يدير بيها شعب
1: طبعا،
0: لسنا نعلم ماذا نعمل. أنت الكبير، أنت ضابط الكل. أنت الكبير بتاعنا. عشان كده يجي في عدد 17، نفس، خلينا أقول نفس الكونسبت بتاع الرب، نفس الفكرة اللي الرب بيمشي بيها مع شعبه، يقول لهم كده ليس عليكم أن تحاربوا في هذه. عارف لما أروح أقول للرب في حرب يا رب وأنا الملك، قول لي بقى أحارب إزاي، اديني الأدوات، فالرب يقول إيه مش عايزك تحارب. بعد كده يقول له كده إيه في عدد أو كمالة الكلام،
1: قفوا
0: واثبتوا وانظروا، خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم، لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا
1: اخرجوا
0: للقائهم والرب معكم. غدا. نفسي اشوف المشهد ده والرب بيبص كده في وجه يهوشافاط، واحد خايف وبيقول له ما عنديش قوه، والرب بيقول له انت مش هتحارب، وبكره تشوف تلاقي الحرب كلها انا انتصرت فيها، النصره من عند الرب. عشان كده نفس الغد بتاعنا يكون غد مليان بالايمان، وغد مليان بالتصديق والطمانينه في اله حقيقي يدي قدره ويدي قضاء ويدي قوه وسنده ومعونه، فتعيش الايام الجايه كلها عارف كويس جدا ان اما النصره فمن عند الرب. ايه رايك في الكلام ده؟ ايه رايك في الحروب اللي احنا شفناها؟ حروب مختلفه مش كده، في موقعه ميرام وفي موقعه البحر الاحمر وفي التحالف بتاع الامم بني مؤاب وبني عمون، واختلفوا الاشخاص، يهوشافاط، يشوع، موسى، لكن
1: الرب واحد. بشوف انه برضه هو ده اللي يعني حتى احنا في الايام دي يمكن بنخش في نفس المعارك دي، او موجوده بنفس الحيل بتاعتها، بنفس الظروف بتاعتها، بنفس كل حاجه فيها، ولكن اللي يفرق معانا ان الرب يبقى دايما امين. يعني ابليس مش هيبطل يعمل خطط ضدنا، حروب ضدنا، يهيج الناس حوالينا، يهيج الشعوب، يعمل كل الخطط بتاعته، نفس الاسلوب بتاع ابليس هو يعني من زمان، يعني نفس الهوجه ونفس التدخل هنا وهنا، ولكن هو عارف انه النصره في الاخر هي للرب. اوقات صدقني يعني بفكر كده انه اوقات بحس انه ابليس نفسه عارف انه هيتهزم في الاخر وانه هيتغلب، وفي ناس تبقى لسه يعني مش مصدقه انه الموضوع في ايد الرب، خلاص. انا عايز اقول لهم يعني ابليس
0: والرب
1: نفسه
0: قال كده، الرب قال كده الموضوع خلصان،
1: بالضبط خلصان، يعني ابليس نفسه مصدق انه هو اصلا مهزوم ومكسور في الاخر، وفي ناس يعني لسه خايفه، لسه مضطربه، لسه عندها القلق، لسه عندها الخوف من بكره، من المستقبل، من اي شيء تاني يا جماعه.
0: انت عارف

0: يهوشافاط شاطر جدع، ملك جدع، ملك حلو من الملوك القليلين اللي كان حلو. قال للرب لسنا نعلم ماذا نعمل، مشكلتنا وحربنا على مكتبك، شوف بقى اديرها ازاي، عايز استخدمني استخدمني، هتعملها بطريقتك اعملها. فالرب قال له وانا صدقت كلامك، وانا صدقت، انا بقى هعمل ايه؟ مش هخليك تحارب، انا هخلي الموضوع يخلص، وبكره تصحى الصبح تلاقي الموضوع خلص. بس السر في ان الرب معكم، الرب معكم، ان كان الله معنا فمن علينا. في مزمور 30 يقول كده، للحظه غضبه حياه في رضا، عند المساء
1: يبيت البكاء،
0: يبيت البكاء.

0: ترنم.
1: يلا نترنم،
0: يلا.
1: يلا بينا.
0: هو ده اللي عملوه على فكرة بعد كده يهوشافاط لما ابتدأوا في الغناء، جعل الرب أكمنة على
1: يا
0: بني
1: سلام،
0: عمون وجبل سعير.
1: ايوه،
0: هو ده اللي بيحصل مع كل شخص فينا يسبح الرب من قلبه بجد.
1: ليلة بات فيها انت خايف
0: ايوه
1: وفيها بكاء، لكن زي بني كورح في مزمور 42 اليوم كله تسبحها لأن عيني شايفة رحمتك.
0: امين.
1: أمين. حياة في رضا.
0: تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية دي مع بعض، واحنا برضو لسه بنقول يا رب احنا منتظرينك وصابرين يا رب لشخصك.

0: فرحة القلب لما العيون تجري ناحية الرب، ولما نصدق بالإيمان إن الرب في المشهد، ولما عينينا تشوف بالإيمان إن الرب قديها وقدود، وإن الرب يعرف يستخلص من كل الحروب. في الفكرة الأولى اللي إحنا أخذناها غد التأييد، نشوف الرب قد إيه قادر أن يفعل أمور عظيمة جدا، والرب يقاتل عنا، والرب يحامي عنا، والرب يستخلص كل الحروب عشان المجد يرجع ليه وحده. الفكرة الثانية اللي عايز اشارككم بيها هي فكرة حياتية جدا، هتشارك بيها مع اخويا ديفيد. فكرة حياتية جدا، غد التحرير، التحرير من هم الغد، ان انا مشغول ببكرة، عمال ارتب لبكرة، عبء بكرة، الانتظار لبكرة، شايف بكرة ده بالنسبة لي حاجة معضلة كبيرة جدا، عمال افكر فيها كأب وكأم، كشاب بيدور على مستقبله، كبنت بتدور على ارتباطها. بكرة بالنسبة لنا بقى مرعب للدرجة اللي فيها كتفنا، مرات مش بننام ليالي عشان خايفين من بكرة. فصلاتي، ودي اكتر حتة صليتها، ان الرب يدينا غد متحرر تماما.
1: أمين.
0: ان الرب فعلا قادر زي ما ادار العمر كله، يعني لم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. قدر الرب يكفل العمر بخيره وبجوده، هل الرب مش هيعرف يكمل الباقي؟ الترنيمة القديمة اللي برنمها آخر ليالي السنة، سنين طويلة مضت
1: والرب معتني
0: بيا، وكل يوم
1: محمول
0: على الأزرع الأبدية. اللي شالني وحملني وعبر بيا وقدر يديني الأمان في العمر اللي فات، هو نفسه اللي يقدر يكمل معايا. قال الرب كده في متى 6:26، وهو برضو بيرفع عنينا، انظروا إلى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع، عشان كده قال لهم من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراع واحد. مين فيكم حتى لو اهتم، حتى لو تكتف ببكرة، حتى لو تكتف بهم بكرة، كأب في بيت، كرب أسرة، كخادم، كواحد عنده مفترق طرق في حياته، إيه اللي هيزيد؟ مفيش حاجة هتزيد. وراح قال كده الرسول يعقوب، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. أنت مش عارف أمر بكرة، ما تسيب بكرة للي يعرف يدير ويدبر، ما تسيب بكرة لمدير بكرة. قال كده أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأن ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الرب في مرة قال كده في نفس الموعظة الجميلة والشهيرة في متى 6، قال اطلبوا أولا
1: ملكوت
0: الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. بعد كده قال فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. تأثير اليوم علينا، مرات انشغلنا ببكرة بيسلب من اليوم حريته، وبيسلب من اليوم آخر حاجة قلتها في الترنيمة فرحته. فرح ضاع، أيامي كلها بقت مغلولة، أيامي كلها بقت مربوطة بالخوف. مرة من مرات إليشع اللي هو اللي بعد إلي على طول في ملوك الثاني، أعتقد في ملوك الثاني 7، قال لهم كده في مثل هذا اليوم، فخلي بالك الكلمات دي اتكررت كذا مرة، في مثل هذا اليوم غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل بكرة عند باب السامرة. خافوش، لينا إله يعرف يرخص الغالي اللي احنا خايفين منه، يعرف يظبط المصاريف اللي ما بين ايدينا، والمصاري باللغه الثانيه اللي ما بين ايدينا، عشان تتطابق مع ظروفنا.
1: طبعا
0: من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته زراعا واحدا. عايز اقول حاجه في الاهتمام بالغد والقيود اللي تتحط علينا من بكره،
1: يعني احنا مش هننكر انه مثلا الظروف بقت صعبه، ومش هننكر انه الحاله يعني مش افضل شيء مع معظم الناس، والظروف مش ماشيه كويس مع كل الناس، ولكن لو فضلنا مثبتين عينينا على الحته دي احنا هنتعب جدا، يعني مش هنعرف نعيش، مش هنعرف نفرح، مش هنعرف نتطلع حتى للمستقبل بعد كده. ولكن لما اترك او اسيب كل ده في ايد الرب، هو شايف لي الافضل. لما اسيب كل ده في ايده هو يعرف يرتب.

0: زي ما انت كنت بتقول يعني، هيعرف يجمع من هنا، هو هيعرف يدبر كل الامور حواليه.
1: شاطر
0: طبعا
1: بيعرف يعملها. الحكيم سليمان في أمثال 27 يقول كده: لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده اليوم. أنت مركز قوي معه ومشغول ببكرة وعمال. أقول لك على حاجة، أنا كاتب عندي في الكتاب لوقا 12 ولوقا 16 ولوقا 18 الأغنياء الثلاثة الأغبياء. أغنياء أغبياء. لوقا 12 قال كده إيه؟ أعمل وأهدم وأبني
0: وأجمع
1: وأقول لنفسي إيه؟ كلي واشربي لك خيرات كثيرة معدة
0: الأيام كثيرة
1: بسنين عيش بقى براحتك. عارف عمال يفتخر مش ببكرة، راسم خطة لنفسه كبيرة جدا. إيه؟
0: لأحفاده.
1: لأحفاده صح، يعني عامل عقارات كده في العاصمة الإدارية للأحفاد يعني. طبعا دي يعني أنا دايما مش ضد التخطيط، لكن ضد إن فكرة إن أنا عارف بكرة هعمل فيه إيه، وكأني أنا مدير بكرة، وكأني أنا عارف عمري. بره بيقولوا الأعمار بيد الله، بس دي حقيقة. أنا ممكن أخطط بالإمكانيات اللي الرب ادهاني، لكن ألاقي وعبء اليوم وانشغالي وانتظار الغد بهذه الطريقة بيسلب فرحة اليوم. كتير جدا أغنياء شفتهم التكشيرة مالية وشوشهم مهموم، حاسس كده إنه محتاج يسعى أكتر.
0: رابط حياته بسعر الدولار. او بجد يعني اول ما الدولار يرفع تلاقيه مرتاح ومبسوط، اول بس ما يتهز سنه صغيره
1: هو يتهز.
0: هو يتهز، مع ان يعني ممكن يبقى اللي عنده كتير واللي عنده ناس كتير مش لاقياه. ولكن افتكرت قصه كانت حقيقيه، محافظه يعني من قبلي، كان في راجل غني جدا وقت كورونا، والراجل ده كان يعني معروف عنه سلطته وماله وممتلكاته. وقت كورونا كان قاعد وبيقول بيفتخر يعني، بيقول انا اغنى واحد هنا وانا اقدر اتعالج في اي حته في العالم لو جالي كورونا. جاله كورونا.
1: لو جالي كورونا.
0: هو بيقول لو جالي كورونا. فجاله كورونا فعلا. الراجل ده دفع رقم وقدره يعني كبير في كام ليله في مستشفى، كانوا معدين 500,000 او حاجه زي كده. وفي الاخر لا الفلوس عرفت تعمل له حاجة ولا أي شيء، وفقد حياته وانتهى. دي قصة حقيقية يعني، حتى مرة كنت بقولها، وكان يعني هو جده الولد كان قاعد فقال ده جده. جده هو اللي كان بيقول كده. ف يعني قد إيه إحنا ما بنحطش أملنا في الفلوس، ولا اللي بكرة هيحصل إيه ولا هيعمل إيه.
1: صدقني لو الكتاب ما قالش الكلام ده مش هقوله، بس الرجل اللي قال أعمل هذا أهدم أبني أجمع أقول لنفسي لك خيرات كثيرة، يعني هو مأمن ذهنه ومأمن قلبه إن أنا ليه خيرات كثيرة معدة لسنين كثيرة. بس الكتاب قال كده: يا غبي هذه الليلة
0: تطلب
1: نفسك منك، وهذا الذي أعددت لمن يكون. يعني عايز أقول لك يعني الكتاب قال كده يا غبي. ولما الكتاب يستغبى واحد بيفكر كده، ده معناه فعلا ان هو غبي ومش حكيم. وعكس الغباء الحكمة، انك تكون بتدير الايام لصالح الرب وانت عارف كويس ان كل الامور منه وبه وله. لكن كمان في لوقا 16 واحد كان متنعم يعني عايش الحياة بطول العرض، هو اللي كان عايز لعازر يبل طرف صباعه لاني معذب. عارف يعني كان مترفه متنعم بس ناسي أبديته، وناسي ان الحياة على الارض هتخلص، وناسي ان تفكيره في الغد بس في الانبساط. الكتاب بيقول كل يوم مترفه متنعم عايش زي الراجل بتاع لوقا 12. بس بتاع لوقا 18 ده برضو عايز يمسك العصا من النص، اللي هو ايه؟ قال للرب انا عايز امشرك.
0: ايوه
1: انا بحبك وانت بصراحة حاجة حلو، انت معلم صالح يعني. قال له ماذا أعمل أرس الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصايا. قال له بس حافظها كده تمام؟ قال له طيب خليني أدخل معاك في محك عملي، روح بيع كل ملك واعطي الفقراء. عارف عمل إيه؟
0: مضى حزينا لأن هو كان حاسبها حتى لما سأل الرب نفسه السؤال نفسه، ماذا أعمل لأرس؟ يعني أعمل إيه علشان اورث الحياه الابديه؟ يعني ادفع كام؟ يعني طب
1: انا معايا كتير.
0: طب ما قدر الرب قال لك ادفع اهو. يلا بيع اي حاجه وادي الفقراء. ما قدرش.
1: ده معناه ان هو غلى الرخيص ورخص

0: ذلك.
1: طبعا
0: الرب قدامك،
1: واضحة
0: الرب
1: دي.
0: قدامك، لكن العالم بكل المباهج بتاعته مالت عينك. عندنا عشرات القصص لناس عرفت تكوش وتحوش وتلوش وفي الآخر خلص العمر بيهم، مضى حزينا لأن كان له أموال كثيرة.
1: كثيرة.
0: والتاني موجود في الجحيم، وكل أمانيه وأكبر أمانيه إن حد بس يجي يخفف النار اللي هو فيها. والتالت اتقال له كده بحصر اللفظ: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. أنا عايز أقول إن مرات غد بتاع بكرة مليان بالقيود، سكر وهموم وغرور سائر الأشياء، وبنتاخد بنتاخد. أنا عايز أقول لك يعقوب في تكوين 28، تخيل يا ديفيد، الرب موجود على رأس السلم من السمر الأرض. الكتاب بيقول حاجة بشعة وصعبة جدا: إن غابت شمس يعقوب، مع إن هو اللي قال إن الرب في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم. غابت شمسه. ليه غابت شمسه؟ فكر في الزواج والعيال والممتلكات، وإزاي يكون بيلف ويدور على خاله عشان يكون عنده غنم أكتر. عرف يمتلك كل حاجة حتى العبيد،
1: وعمل كل حاجة،
0: عمل كل حاجة، بس الشمس غايبة. شمس العمر غابت، شمس العمر مش موجودة. جه الوقت اللي فيه الرب قال له كفاية بقى. جه الوقت اللي في تكوين 32 وقف وقفة حقيقية. كتاب يقول في بداية تكوين 32: مضى في طريقه ولقته ملائكة الله. ابتدى الرب يتواصل معاه، ابتدى الرب يصدمه. خدت ايه من الممتلكات؟
1: ولا حاجة.
0: عيالك عملوا لك ايه؟ عيالك انت دلوقتي معاك عملوا لك ايه؟
1: تعبوه
0: تعبوه وبقى هم عليك، واخوك عيسو جاي ومعاه 400 واحد. عملت لك ايه الممتلكات؟ كلها عايز تقدمها لاخوك عيسو. عملوا لك ايه الزوجات الاربعه اللي معاك؟ بقوا
1: جيوش العمل.
0: عارف قالك ايه يعني؟ لا ياتي واضرب الام مع اقسمهم فرقين. مش قادر، كل حاجه بالنسبه له صعبه. طب ايه اللي اكد الكلام ده؟ ان الكتاب يقول بقى يعقوب
1: وحده.
0: عبر مخاضة اليابوق وبقى وحده وصراعه انسان. دي كانت احلى لحظات في حياه يعقوب
1: طبعا،
0: اللي فيها مسك في الرب. والكتاب يقول لم يقدر عليه، قال له مش هسيبك، لن اطلقك ان لم
1: تباركني.
0: يا راجل، هو اللي زيك عايز بركه؟ اللي زيك عايز بركه؟ انت عندك كل حاجه بدل الواحده 4 وبدل العيل 11 وبعد كده بقوا 12 و13، وعندك املاك كبيره جدا، عينك ما تجيبش اخرها. قال له لا، البركه معاك مختلفه. والرب يقول البركه بتاعتي مختلفه. الرب باركه بطريقه مختلفه. بس هنا في نفس الإصحاح في تكوين 32-30-31 كده بيقول: نظر الله وجها لوجه ونجيت نفسه وأشرقت له الشمس. الشمس اللي غابت في تكوين 28 رجعت في تكوين 32
1: لما قال أنا يعقوب،
0: وتحول اسمه من يعقوب الملتوي لإسرائيل الذي يأتمر بأمر الله. شكرا، فكرتني بيها. اتبدلت حياته، عرف كويس جدا ان البركه مش في الاشياء، ولا القيمه في الاشياء، ولا البركه في ان انا افكر لبكره واحسب حسابات بكره.
1: ايوه،
0: لكن البركه في الاله اللي يعرف يباركني. عارف يعقوب يعني زي ما هو شاطر وبيعرف يقسم ويعمل، قال للرب لا، البركه بتاعتك مختلفه ومش هسيبك. وفضل معاه لحد الصبح. خلي بالك احنا بنتكلم على الغد.
1: ايوه،
0: عارف اللي هو ايه؟ صراعه حتى
1: طلوع الفجر.
0: طلوع الفجر مش هسيبك. بكرة بتاعي متأمن معاك، بكرة بتاعي الخير في وياك، بكرة بتاعي في كفة وكل ما أملك في كفة تانية. ما كانش قدام الرب غير أنه يعمل إيه؟
1: يبارك. لما يبقى حقيقي كمان. يعني أنا ما أظن أن الفارق في الموضوع ده لما الرب سأله. يعني أنت يا رب مش عارف اسمه؟ ده عارفه.
0: ده أنا عارفه بزيادة.
1: لكن يعني الشخص الحقيقي لما بيبقى موجود قدام الرب بتفرق الحياة، بتفرق.
0: أيوة.
1: يعني لما انت تبقى جاي بكل حقيقة بقى، انت متعري تماما قدام الرب، الموضوع بيختلف خالص. يعني
0: شكرا يا ديفيد، انت قلت حاجة فرقت معايا وفكرتني دلوقتي في تكوين 49. ماذا قال يعقوب في أواخر أيامه؟ الله الذي رعاني
1: منذ وجودي
0: إلى هذا اليوم. عارف لو ما كانش عد على مخاضة يابوق، مركز التفريغ اللي فيه شاف الرب وجها لوجه، اللي فيه نجيت نفسه، اللي فيه أشرقت له الشمس، ما كانش هيقول الله الذي رعاني. كان هيقول أنا اللي عملتها بقوتي وبقدرتي وبإمكانياتي، وأنا اللي اتجوزت وأنا اللي خلفت. لكن رمى الكرة في ملعب الرب.

0: الرب قدر يكمل في حياة يعقوب من هذه اللحظة
1: طبعا.
0: شمس العمر. العمر كله كان مضمون في حياة يعقوب. عارف الترنيمة اللي بتقول شمس عمرك
1: راح يغيب.
0: راح تغيب. يعني مرات مش بنركز في العمر، ومرات ايدينا بتتكتف واعمارنا بتتكتف تحت هموم الحياة. عشان كده قال تحذروا، انا بحذركم من هموم الحياة والسكر والخمار او الخمار اللي انت فيه، انت مسطول مش واعي، لئلا يفاجئكم في يوم بغتة هتلاقي العمر خلص وعدى ما بين ايديك، يتقال لك يا غبي، او تلاقي نفسك في الجحيم، او تسيب الغالي وتبيع الغالي بالرخيص وتدور على الرخيص وتشتري بالغالي وانت مش عارف قيمة العمر. خلونا نكمل كلام بس بعد ما نسمع ترنيمة، واحنا بنفكر كويس قوي وبنعيد حساباتنا كويس قوي لبكرة اللي فيه رحمة وخير، بكرة اللي مضمون فيه الخير وياه.
1: نفسي نقول الكلمات اللي جاية دي، العالم عطاياه وأتية،
0: وملاهي الدنيا بياخدك.
1: لملاهي الدنيا بياخدك. تعالوا نقول الكلمات دي مع بعض.

عمرك غالي، عمرك غالي، ما تخليش بكرة يكون فيه هموم وعبء وانشغال وانتظار وانت مش عارف كويس جدا بكرة هيجي ازاي. لكن الحاجة الأكيدة انت مش بتنتظر بكرة ازاي، لكن

0: انت شايفه ازاي، شايفه مع مين، اي غد تنتظر. وده عنوان حلقتنا، وشفنا الفكرة الاولى في ملوك الاول 19، غد الطمأنينة، الرب طمن قلب إليا. وشفنا الفكرة الثانية، غد التأييد، مش بس التطمين لكن التأييد. وشفنا الفكرة الثالثة، غد التحرير، تحرير من عبء الغد، من هموم الغد، من خمار الحياة، من الانشغال بالغد، من انتظار الغد، من شر الأيام. لكن الفكرة اللي قبل الأخيرة، وأعتقد أنت محتاج تركز فيها كويس جدا، غد التسويف والتأجيل. عملت أجل، عملت أجل وتقول بكرة. كان في قصة شهيرة جدا في سفر الأعمال أصحاح 24، بولس قلبه مولع على كل النفوس اللي بيكلمها، سواء عند النهر، سواء في السجن، سواء في أريوس باغوس، سواء قدام الوالي، قدام أي حد. جه قدامه فيليكس الوالي، شوف الكتاب يقول إيه في أعمال 24 عدد 25. من فضلك ركز معايا في الكلمات دي، الكلمات دي بقولها لك من قلبي، وأنا قلبي عليك، صدقني قلبي عليك، بس الرب قلبه عليك أكتر مني أنا كمان. بينما كان يتكلم بولس، بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس، يعني اتأثر بالكلام، يعني الكلام خبط فيه، يعني الكلام مر على ذهنه، يعني الكلام دخل اخترق قلبه. ارتعب فيليكس وأجاب، أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت
1: استدعيك.
0: بصراحة ده يعني إجابة غبية جدا جدا لواحد عارف كويس إن في دينونة عتيدة، عارف كويس إن في مصير أبدي، عارف كويس جدا إن المصير الأبدي هو اللي بيحدده، أنت اللي بتحدد مصيرك. قال له متى حصلت على وقت أستدعيك. الكتاب بيقول إن هو فضل يسمع بولس، سمعه كذا مرة، لكن بعد كده طرق بولس مقيدا، ما كملش، ما تأثرش، أو تأثر لكنه ما تفعلش، اتفاعل لكنه ما تغيرش، وساب مصيره مقيد. الكتاب بيقول ان هو ترك بولس مقيد، بس انا عايز اغير الكلام، هو اللي مقيد، هو اللي فضل مرتعب، وكل ما تيجي سيره الدينونه يرتعب. انا عايز اقول لك ممكن اي حاجه تتاجل الا المصير الابدي. لما تيجي الكلام او يجي الكلام عن الدينونه، من فضلك اطمن وانت بتقول روميا 8، لا شيء من الدينونه الان، اقول لنفسي كده، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم
1: في المسيح،
0: في المسيح يسوع. الكلام فرق مع فيليكس؟ فرق معاه. الكلام عمل له رعب جواه؟ نعم. لكن ترك بولس مقيدا، وكأن الكلام بس كانت موجة من التأثيرات، كان حدث كده وخلص، كان وقت فيه أنا خفت وارتبكت وفكرت للحظة في مصير الأبدي، لكن بعد كده فضل المصير هو هو. الكتاب ما قالش ايه اللي حصل بعد كده، بس واضح ان التأجيل كان ده الوهم اللي هو خدع نفسه بيه،
1: زي هيرودس لما كان بيسمع يوحنا لكن يسمع بس، ما فيش تأثير يعني،
0: ومات موتة بشعة. وصدقني ممكن اتأثر، ممكن اتفاعل، ياما ناس بكت في مرة، بس دي حصلت فعلا، بس كانت بعفوية يعني. خادم قال يلا عمال تفكر في بكرة، مش يمكن تموت النهاردة، وعمال يشاور، واللي هو كان بيشاور عليه مات فعلا. الكنيسة اتقلبت
1: طبعا
0: زيارة من الخادم، لأنه بيعتروا بيفول عليهم يعني، بس اتقلبت. أتاري الكلام ده حقيقي، وأتاري العمر مش مضمون، وأتاري حتى الكلام اللي قاله بعفوية خبط فيهم. قال له متى حصلت على وقت أستدعيك. أقول لك بقى على حاجة فرقت معايا جدا النهاردة، أن أول واحد عبر جسر النعمة كان لص على الصليب.
1: ايوه،
0: اللص اللي كان على الصليب قال للرب ايه؟ اول واحد عبر جسر النعمه، اول واحد حظى بعمل النعمه، قال للرب كده، اذكرني يا رب
1: متى جئت،
0: متى جئت، انا مش عارف امتى، بكره، بعده، زي ما يكون. فالرب يقول له لا، دي فش بكره،
1: الان، اليوم،
0: اليوم تكون معي
1: في الفردوس.
0: اوعى تفتكر ان الحاجات دي بتتاجل، او خلينا اشوف حساباتي، او احطك في الويتنج ليست بتاعتي. اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. عايز أقول لك عزيز المشاهد، لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه برحمته وبمحبته يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لحد إمتى عمال تأجل؟ لحد امتى بتستهين بالكلام؟ ولحد امتى مصيرك قدام عينيك وانت قادر تحدد مصيرك وتحدد ابديتك

0: لحد امتى انت بتأجل؟ متى حصلت على وقت استدعيك؟ عايز اقول لك على حاجة، ام تستهين بغنى لطفه
1: وإمهاله
0: وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. يغير. انا مش عارف ايه اللي ممكن الرب يعمله تاني يا ديفيد يخلينا نقوم ننتفض، يخلي قلوبنا تلتهب، يخلينا نستشعر الخطر، نستشعر الأبدية. الكتاب بيقول في سفر الجامعة أصحاح 3 جعل الأبدية في قلبهم. هم عارفين، عارفين كويس أن العالم بيخلص وهيخلص والمسرح معد والملعب جاهز، لكن متى حصلت على وقت أستدعيك؟ خطر مش كده؟
1: أسوأ قرار الإنسان ياخده أنه يأجل. يعني في الشغل بره حكاية التأجيل دي الناس مش بتحبها، الناس تحب تبقى تنجز شغلها وتنجز امورها وتنجز كل حاجه. يعني في ناس بتحب تيجي عند الرب ولا طب نستنى شويه زي ما عمل فليكس. اسوأ قرار الانسان ياخده، لانه انت فعلا انت مش عارف انت بعد ساعه فين، بعد نص ساعه فين، بعد ربع ساعه فين، ما حدش عارف. لكن افضل قرار انه الانسان ياخده انه يطلب الرب، والرب يدخل قلبه في اللحظه دي،
0: حاجه ما ينفعش فيها بكره،
1: ما ينفعش
0: اليوم ان سمعتم صوته.
1: يا ريت الوقت يتخزن.
0: انا عايز اقول لك، انا بقف قدام بطرس الثانيه 3 وبشوف ثلاث مشاهد لثلاث نوعيات من البشر، قوم متباطئين قائلين اين هو موعد مجيئه، ولانه من حين رقد الاباء وكل شيء ما فيش حاجه اتغير، عمالين تقولوا لنا الرب هيجي والرب جاي. بس الصدمه اللي بطرس قالها لهم سياتي كلص
1: في الليل،
0: في الليل يوم الرب هيجي. وفي قوم مستهزئين، مش بس متباطئين بيأجلوا زي فليكس، لكن عارف مستهزئين يعني اللي هو ايه. زي في مره القصه دي سمعتها، قال لك واحد قالوا للخادم اللي في البلد، قالوا له في واحد بيموت فتعالى صلي له الحقه. يعني جه صلي له ما قدرش يصلي له، ما عرفش يصلي له، ما عرفش يخليه يسلم حياته، لقى مخمور ريحته خمره ومات بالخمره بتاعته. تخيل، مستهزئ. لكن في قوم اصعب، في متباطئين
1: مستهزئين
0: ومستهزئين، وفي قوم فجار. قال عنهم بطرس فجار، اللي عارفين ان الرب جاي وعارفين ان هم في خطيه وعارفين ان هم في شر عظيم وعارفين ان اجره الخطيه موت وعارفين ان هبه الله هي حياه ابديه ومكملين في الشر بتاعه. مش عارف الرب بيقول ايه اكتر من كده. عشان كده بحب جدا الكلمات اللي قالها بولس، لا يتباطأ الرب عن وعده لكن سياتي كلص في الليل. بس في مجموعه حلوه، احنا قلنا في متباطئين ومستهزئين وفاجرين، لكن في ناس منتظرين، منتظرين سرعه
1: مجيء
0: الرب. في ناس على اتم الاستعداد، في ناس مش خايفه من اليوم ده، في ناس كتبت مصيرها بايديها، في ناس ضامنه الابدي مع الرب وعارفه كويس جدا ان في ابدي، وعينيها شايفه الابدي، عينينا شايفه الاشياء التي لا ترى، وان خفه دقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. ناس مش خايفه، ناس عارفه كويس لاني عالم بمن امنت وميقن انه يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. عشان كده في غد التسويف والتأجيل بتشوف بكرة ازاي، بتفكر في بكرة ازاي. بكرة ده مصير جاي جاي. في مرة من المرات كتبت كده مقولة، سواء رحت الجحيم أو رحت السماء أو النعيم هتشوف اللي عمرك ما شفته. رحت الجحيم هتشوف اللي عمرك ما شفته،
1: أيوه،
0: ولو رحت السماء هتشوف حاجات عمرك ما شفتها. يكفي أنك هتشوف شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده عايز اقول غد التأجيل والتسويف. اوعى تأجل وتقول بكره وبكره يعدي زي امبارح، ويوم ورا يوم العمر بيجري وانت مش واخد بالك، وانت مهموم وانت مقيد وانت بتقول لسه في العمر، وانت بتقول انه كما كل شيء كما كان، مفيش حاجه اتغيرت. لكن لا يتباطأ الرب عن وعده، احسبوا انات ربنا خلاصا. فكر في انتظاره، ليه منتظر عليك لحد النهارده؟ ليه الرب مأجل مجيئه لحد النهارده؟ وان هو قرب يجي، وكل الشواهد وكل الادله بتنبئ بمجيء الرب. فليكس مش عارف مصيره فين، بس اللي انا عارفه كويس ان هو أجل وان هو سوى

0: في الموضوع لا يتباطأ الرب عن وعده. نفسي قبل ما نكمل ارفع قلبك واحنا بنرنم الترنيمة اللي جاية، قول يا رب مش عايز أأجل، مش عايز القرار يكون مش بين إيديا، مش عايز زمن النعمة يخلص، مش عايز أكون كان ينفع أعمل كده وبعد كده لقي نفسي في البكاء وصرير الأسنان. مش عايز أكون زي فليكس، عايز أكون حاسبها حسبة صح، عايز أحسب أنات الله خلاصا، عايز أكون متأكد متأكد كويس جدا لليوم اللي هكون فيه معاك باقي العمر والأبدية.
1: في ترنيمة كنت بسمعها كده وأنا جاي بتقول تقبل توبة عبدك، تقبلني، تقبل دمع التوبة ترحمني. تعالوا نرنم الكلمات دي مع بعض. أمين.

0: الخطية يا رب، بصلي عشان كل نفس مستعبدة يا رب في خمار الحياة وهموم سائر الأشياء، بصلي عشان كل نفس بتسوف وبتأجل ومتخبرة
1: يا رب
0: بعالم يا رب سينتهي قريبا، بصلي عشان كل عين يا رب متغمية عن الأبدية يا رب، حط الأبدية في قلوبهم، افتح الأذهان والقلوب يا رب، صح الضمائر من تاني يا رب من فضلك، بصلي عشان كل واحد مقيد يا رب تحت هم العالم، بصلي زي كل واحد زي فليكس يا رب محطوط في التأجيل وفي التسويف وانت لا تتباطأ يا رب عن وعدك يا رب، ادينا نعمة نصدق وندرك أنه قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، ادينا يا رب نسمع صوتك إنها ساعة لنستيقظ، فخلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا يا رب، إحنا منتظرين مجيئك مع كل المشاهدين يا رب، ما نبقاش خايفين من اليوم ده، ضامنين المصير، ضامنين فيك الخير، ضامنين فيك ما هو أبدي، وعنينا بص على كل ما هو أبدي، في اسم الرب يسوع المسيح ليك يا رب كل المجد.
1: آمين.
0: تكلمنا عن غد الطمأنينة تطمين، وتكلمنا عن غد التأييد، وشفنا حروب الرب دخل فيها وشمر عن أزرعته، وشفنا غد التحرير، لكن كمان شفنا غد التأجيل والتسويف. نختم بقى بأحلى غد، الغد الأبدي اللي اسمه غد التمجيد.
1: هللويا.
0: بس عايز أقول قبل غد التمجيد، الآية اللي كنت بصلي بيها إنه قد تناهى الليل، وإيه اللي هيحصل؟
1: تقارب
0: النهار. في غد جاي اسمه غد التمجيد. أي غد تنتظر؟ شايفه إزاي؟ نظرتك للغد عاملة إيه؟ إيه أغلى من إيه؟ إيه اللي أنت شايفه غالي وإيه اللي شايفه رخيص؟ إيه اللي أنت فعلا بتسعى ناحيته وعينك شايفاه وبتتحرك في اتجاه ناحيته؟ كتاب قال كده في رومية 8:23، متوقعين التبني
1: فداء
0: أجسادنا. الرب بررنا وإحنا عايشين زي ما قال كده الرب يشوع، تقدسوا لأن غدا أصنع في وسطكم عجائب. لكن كمان في يوم الأيام الرب هيجي، وكل بقى الوجع والحزن زي ما قال في رؤية 21:4، سيمسح الله
1: كل دمعة،
0: كل دمعة من عيونكم. وقال كده والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراع ولا تعب ولا وجع، كل حاجة قد مضت. هيجي غد جديد، هتيجي إشراقة شمس جديدة، وهنكون مع الرب إلى أبد الأبدين. عايز أشجعك قبل ما نختم بوقت قليل مش كبير، عايز أقولك إن بكرة قرب يجي، وتناهى الليل فعلا وتقارب النهار فعلا. زمان كانوا الكنيسة الأولى في المؤمنين كان السلام بتاعهم مران قاسي،
1: الرب قريب
0: الرب قرب يجي، واللي كان بيطمن قلوب بعضهم البعض إن الرب قرب يجي، ويشوفوا في عينهم البعض إن الرب قرب يجي. عشان كده ليكن حلمكم معروف عند
1: جميع
0: الناس، الرب قريب. مران قاسى، واحنا متوقعين بلهفة بنقن في العالم اللي احنا فيه، زينا زي موجودين في العالم، احنا عندنا تعب وعندنا خوف وعندنا تهديدات وعندنا قلق وعندنا هموم وعندنا أسر وعندنا مستقبل، بس الرب موجود، والرب في يوم الأيام يجي ويصحي قلوبنا من تاني، ويخلي قلوبنا مستعدة، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء. شايف المشهد إزاي؟ شايف بكرة إزاي؟ نظرتك للعالم اللي احنا عايشين فيه اللي هو خلاص أوشك على الانتهاء، بكرة جاي ومش يمكن يجي حبيبنا اليوم.
1: مين؟
0: ولو جه النهاردة خلاص كل أنواع الغد اللي مليانة ضغوط وقيود وتأجيل وتسويف وتخدير تنتهي بمجيء حبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح. عايز أقول لك من قلبي أنا وأخويا ديفيد وكل المؤمنين اللي قادرين يقولوا الكلام ده، قلوبنا مطمنة وقلوبنا مستنية بلهفة وبشغف مجيء ربنا يسوع المسيح، متوقعين التبني فداء أجسادنا. بتشوف النظرة دي إزاي يا ديفيد؟
1: يعني الواحد مش بيقول للرب تعالى علشان يعني خلصوا بقى من العالم ومن اللي فيه ومن الضيق ومن الألم ومن كل حاجة، ولكن المؤمن الحقيقي هيقول للرب أنا مشتاق لك.

0: اشتياقنا للرب، مش
1: نظرة مختلفة تماما.
0: علشان يعني يخلصنا بقى من الظروف والطحون اللي احنا شغالين فيه ده، والظروف الطاحنة بتاعتنا وحياتنا، ولكن تختلف النظر لما اقول للرب انا مشتاق لك فعلا يا رب.
1: هترخص في عينيك حاجات كتيرة جدا،
0: كل
1: يعني
0: حاجة
1: في حاجات تحس ان انت ماسك فيها خلاص بقت زهيدة، مش محتاج تكلبش فيها، فضينا منها ايدينا
0: يدينا
1: ما تخصناش ولا هش
0: تخشش
1: لينا.
0: فينا
1: دي وطأة قدم
0: بنعديها.
1: بنعديها، احنا عارفين كويس جدا ان في خطوة على الابدية، بس المرعب يا ديفيد المرعب انها ابدية،
0: طبعا
1: هي لهياش فترة محدودة ولا فترة وتعدي ونخلص منها، كل ما هو ابدي البكرة اللي جاي ده ابدي. عشان كده زي ما قلنا من شوية، ناس شافتها بغباء، وناس شايفتها بتجاهل، وناس أجلتها، وناس اغتنمت الفرصة.
0: طبعا
1: واحد أنا مش قادر أتخيل إن أول واحد يحظى بعمل النعمة
0: لص
1: لص ويعدي. يعني أنا في السماء عايز أقول له أنت محظوظ، طبعا يعني محظوظ بمعنى الكتاب، يعني
0: اي فعلا
1: يعني أصل في كان في زيه تاني على الصليب،
0: الناحية التانية على طول.
1: أه الاتنين موجودين مع بعض، بس واحد قدر يقول خلاص ما الحياة خربت، مش تبقى حياة وآخرة، لكن خليني ألحق أو أنقذ ما يمكن إنقاذه. المصير الأبدي محتوم.
0: انا
1: عايز
0: بفكر
1: تقول
0: يعني
1: حاجة؟
0: بقول ان يعني اللص ده فكر ازاي في الابديه في ثانيه واحده، يعني ازاي فكر وعارف انه خلاص لا انا هفضل مع الرب يسوع، يعني انا خلاص لا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك،
1: هي فعلا ثانية،
0: يعني هي
1: هي لحظات،
0: في لحظات فعلا
1: العمر سنين
0: ولحظات.
1: لحظات، وبعد كده ما تبقاش عارف اللي انت، لو انت ما خدتش الاعتبار وما مش عارف هيخلص امتى، مش عارف ايه اللي جاي وايه، زي ما الخادم اللي قال مش يمكن تموت النهارده. يعني رسالة ممكن تكون عفوية، وانا
0: طبعا
1: متأكد انه ما يقصدش ربنا يدي طولة العمر لكل
0: كل
1: اللي
0: الناس
1: بيسمعونا
0: طبعا
1: ويكونوا بينتظروا مجيء الرب، بس مين عارف. حضرتك كنت بتتكلم على راجل غني جدا وكان فاكر انه يقدر يتعالج من اي مرض حتى لو كان كورونا، لكن انتهت الحياة. عشان كده المؤمن الحقيقي زي ما انت قلت يا ديفيد مشتاق للحظة دي، مشتاق للحظة اللي فيها نتحرر من الأجساد الضعيفة. عايز أعيد الآية كمان مرة بتاعت رؤيا 21:4، ونفسي كمان تطلع قدامنا على الشاشة. سيمسح الله
0: كل دمعة.
1: كل دمعة من عيونكم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى
0: قد
1: قد مضت،
0: مضت.
1: مش موجودة تاني. شمس عمرك راح تغيب، في يوم من الأيام العمر يخلص، والغد اللي يجي يكون غد أبدي، غد فيه تمجيد، غد خلاص القرار فيه انتهى، ويجي في يوم من الأيام عينينا تشوف حبيب القلب يسوع المسيح. نفسي قبل ما أختم نرنم عدد مع أخونا ديفيد، وانت بتراجع حساباتك قبل ما نختم بدقائق بسيطة، مش يمكن النهاردة يكون القرار المصيري انت بتحدده بكامل إرادتك؟

امين. يسوع انا حي، والعيون تروح ناحيته النهارده، وعينينا تتثبت عليه، ونعرف قيمه الغد. عزيزي المشاهد، قبل ما نختم بدقيقتين، عايز اقول لك ان كل ابطال كلمه الله، الكتاب المقدس، اللي استودعوا الغد في يد الله، ضمن لهم الرب ما هو ارضي وما هو ابدي. الرب ضمن ليهم الارض. عايز اقول لك ان دانيال استودع نفسه في ايدين الرب. الرب طير النوم من عين الملك في دانيال 6، خلى الليله كلها الملك صاحي عشان يطمن على دانيال، المفترض الاسود اكلته. عايز اقول لك اللي استودع نفسه في ايد الرب كما لخالق امين مردخاي في استير 6، يبقى دانيال 6 واستير 6، اللي استودع نفسه في ايد الرب ضمن ما هو ارضي. طار نوم الملك في هذه الليله. الرب يقدر يضمن كل ما هو ارضي. يلي خايف من بكره وخايف على بكره وخايف من المستقبل، الرب يضمن ليك الارضي، بس انت ضامن الابدي؟ اوعى تاجل، من فضلك اوعى تاجل. انا مش عارف ليه الرب خلانا نختم بالكلام ده، بس يمكن تفضل دي الرساله الاخيره ليك، وتفضل دي الرساله اللي ماليه ذهنك وماليه قلبك، ويفضل السؤال اللي جواك، لو ما كانش النهارده هيكون امتى؟ اذا ما كانش القرار يتاخد وانت بكامل وعيك، وانت عارف كويس جدا ان التاجيل مش مصلحتك، هتاخد القرار امتى؟ عايز اقول لك الرب يعرف يضمن كل ما هو ارضي. الرب ضمن لدانيال كل ما هو ارضي، وخلى الغد بتاع دانيال لا ينتهي. ماتت ايزابل وماتش ايليا. الرب ضمن كل ما هو ابدي لكل الابطال اللي حطوا عينيهم على الرب. عايز اقول لك عزيزي المشاهد في الختام، من فضلك اوعى تاجل. التاجيل مش بيخليك ضامن بكره ينفع تاخد فيه القرار. بصلي باسم الرب يسوع لحد ما نلتقي، انت ان الرب في مجيئه تفضل حاطط المصير قدام عينيك، فلا للتأجيل، والرب يديلك تحرير من الهموم، والرب يديلك تأييد، والرب يطمن قلبك. وغدا هو غد التمجيد مع حبيب القلب يسوع المسيح. نلتقي في حلقة جديدة من برنامج يعود فيحيينا، الاثنين القادم الساعة 5 بنعمة الرب. إلى اللقاء.

صباح الخير، سامعني؟ اهلا بكم في بيت الرب في يوم الرب. خلونا نبدا بالتعبد والسجود في محضر الرب من كلمات الترنيمه الاولى اللي هندخل بيها المحضر. الكلمات دي من مزمور 5:7. داود بيقول له: اما انا فبكثره رحمتك ادخل بيتك أسجد في هيكل قدسك. بنفس الروح دي خلونا ندخل بمنتهى التواضع أمام إيد الرب القوية، نتواضع ونطلب وجهه ونقدم له كل تسبيح.

أمين. خلونا نحني رؤوسنا وقلوبنا للرب. خلونا نرفع له صلوات قصيرة من قلوبنا لي. قول يا رب أشكرك لأنك أنت الملك الوحيد، ليس آخر غيرك يا رب أعطي بين الناس بي ينبغي أن نخلص. نشكرك أنك أعطتنا خلاصك، أعطتنا فدائك، أعطتنا يا رب ابنك علشان يتمم هذا الخلاص. نشكرك يا رب أنه زي ما كنا بنرنم في الأول نقدر ندخل لمحضرك، ندخل لبيتك يا رب بفيض رحمتك. نشكرك يا رب من أجل رحمتك اللي أفضل من الحياة. جينا يا رب بيتك حتى ما نتعبد ليك، جينا بمنتهى التواضع يا رب وإحنا غير مستحقين ليك، لكن جينا يا رب نرفع اسمك ونعليك من شفاء يا رب معترفة باسمك يا رب. مس هذه الشفاء فتتقدس، مس شفاءنا يا رب حتى ما يكون لنا استحقاق نجي في محضرك ونرفع اسمك يا ابن الله ونعليك. يا رب سامحنا من كل ضعف ومن كل خطية، أستر عيوبنا يا رب. جينا أمامك النهاردة يا رب وإحنا متغطين بدمك لأنه ملناش غيره يا رب. جينا بنطلب من أجل كنيستنا، من أجل الأفراد يا رب، من أجل الأسر، من أجل القيادات يا رب، من أجل كل لجان، من أجل كل حد بيتعب ويسهر على عملك، من أجل القسيس يا رب في عدم وجوده معنا في بعده عنا لكنه موجود معنا بقلبنا وإحنا عارفين. بنطلب يا رب أنك تقويه وتشدده، تديله حكمة يا رب أنه يقودنا من بعد. إحنا واثقين يا رب أنك أنت بتتعامل معاه مهما كان مكانه، لكن من فضلك يا رب بنطلب أنك تمد إيدك ليه وتمد إيدك للأوراق بتاعته وتقديمه في السفارة، واثقين أن إحنا هنشوفه هنا تاني يا رب قريبا. يا رب نطلب من أجل كل شخص يا رب في حاجة إليك يا رب، سواء في أرضنا اللي عايشين فيها أو في أراضينا اللي جينا منها، شعوبنا العربية اللي في أمس الحاجة إليك، مد إيدك ليهم يا رب، سواء في جوع أو فقر أو في حروب أو في عدم معرفتك أو في ضلال عن معرفتك يا رب. من فضلك من فضلك.

استخدمنا حتى ما نكون أداة طيعة في إيدك، إن إحنا نكلم الناس دي عنك ونعرفهم أنت مين يا رب من فضلك. يا رب أنت عطيتنا سلاح الصلاة والتضرع، إن إحنا نتضرع من أجل بعض، إن إحنا نصلي، إن إحنا نقضي وقت يا رب في مخادعنا ونقضي وقت في كنايسنا. بنشكرك من أجل اجتماع الصلاة هنا ومن أجل لجنة الصلاة اللي بتسهر علشان تصلي من أجل الكنيسة أفرادا وقيادات وأسر. خلونا وإحنا في روح الصلاة نسمع الكلمات اللي جاية، واللي عارفها ممكن طبعا يقول معايا كلمات جميلة. أو بتقول: إني أتيت خاضعا أمام رحمتك، فانصت لصوتي سامعا. العدد الثاني بيقول: نفسي سهري وواظبي دوما على الصلاة، فهي سلاح حربنا وقوة الحياة.

أمين. وإحنا في روح الصلاة خلينا نقول ربي قد صرت سكيبا عند نبع حبك، ربي أرسلني لهيبا يعمل في كرمك.

وهذه الأعين اللي دائما إلى الرب لم ترى إله غيره يقدر يفتح السجن وينزع القيود ويشق طريق وسط البحر. لم ترى عين إلها غيرك.

الترنيمة الجاية مش هينفع نقولها واحنا قاعدين، معلش انا قعدتكم كتير. خلونا نقف ونهتف بالكلمات الجميلة اللي جاية. القلب كان قاسي وانا فضلت قاسي، لكن لما فاض كاسي رجعت له، قلت له وحدك يا يسوع وليس سواك. خلونا نهتف بالكلمات الحلوة دي.

امين. تفضلوا ارتاحوا. هيكون لنا فرصه نسمع كلمه الرب على لسان اخونا الشيخ شكري مقر.

صباح الخير. عايزين نقرأ مع بعض جزء من أو هو مجموعة أجزاء من كلمة الله. بيقول: فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. قال إيليا لجميع الشعب: تقدموا إلي. فتقدم جميع الشعب إليه، فرمم مسبح الرب المنهدم، فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب، ولحست المياه في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا: الرب هو الله، الرب هو الله. وقال لغلامه: اصعد تطلع نحو البحر. فصعد وتطلع وقال: ليس شيء. فقال: ارجع 7 مرات. وفي المرة السابعة قال: هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر. من الرسالة إلى العبرانيين عدة أعداد: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو آمين. ننتظرك يا سيدنا لتتكلم إلينا.

فنحن بدونك لا نساوي شيئا. نشكرك لأجل وجودك، ونشكرك أيضا لأجل جودك، لأنك أنت مستعد أن تبني مذابحنا التي تهدمت. ساعدنا لنكون في الروح في يوم الرب، في اسم المسيح، آمين. زي ما كان مكتوب، هنتكلم النهاردة عن من المذبح المنهدم إلى الصليب، أو أشعل المذبح من جديد. كتب أحد رجال الله بيقول: لكل نهضة بداية، ولكل بداية مذبح، وإذا انهدم المذبح انطفأت النار، وإذا انطفأت النار انقطع المطر، وإذا انقطع المطر عاش الإنسان والأرض والحيوان في جفاف. لكن الله لا يترك شعبه في الجفاف، بل يدعوهم أن يعودوا إلى المذبح ليعيد هو إشعال النار، فتعود البركة وتتهيأ القلوب لتقف أمام أعظم مذبح عرفه التاريخ، إنه مذبح الصليب. ولما نقرأ الكتاب المقدس نكتشف إن الله لا يبدأ أبدا من حيث يبدأ الإنسان. الإنسان ينظر وينتظر ويرجو النتائج، أما الله فينظر إلى الأسباب. الإنسان كان ينظر إلى أرض مشققة عطشانة، إلى سماء أغلقت لمدة 3 سنوات ونصف، إلى شعب أنهكه الجوع والعطش والخوف، أما الله فكان ينظر إلى شيء آخر تماما. كان ينظر إلى مذبح هناك منهدم. ولأن الله رأى السبب الحقيقي، جاء العلاج ليعالج هذا السبب. كان ينظر إلى الأسباب. وحين نقرأ وطلب الله من إيليا أن يبدأ قصة على جبل الكرمل، هي ليست قصة معجزة. تعودنا أن عندما نتكلم عن إيليا في جبل الكرمل أن نسمع قصة معجزة، لكنها في الواقع لم تكن فقط المعجزة بقدر ما كانت قصة رجوع. رجوع إنها قصة قلب عاد لله، فانفتحت السماء أبوابها من جديد. ومن هنا يأتي السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا اليوم وكل يوم، ليس كيف نحصل على بركة جديدة، بل كيف نرجع إلى المكان الذي تولد فيه البركة. عشان كده عايزين نبص مع بعض الكرمل والمذبح المنهدم. وأول حاجة نشوفها المذبح المنهدم، لماذا لم تبدأ النهضة بالنار؟ كنا نتوقع أن المعجزة ستبدأ بالنار، لكن لم تبدأ المعجزة بالنار. وقف إيليا أمام الشعب ونطق بكلمات لم تكن موجهة إلى عقولهم أو إلى ما الموقف الذي يقفون فيه، بل كانت موجهة إلى ضمائرهم. قال لهم: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. المشكلة مش هذه الكلمات. الكتاب يضيف كلمات وعبارة مؤلمة للغاية، فلم يجبه الشعب بكلمة. مخيف، مخيف أن يصل الإنسان إلى مرحلة

في حياته لا يستطيع أن يجيب فيها على دعوة الله. الله طلب أن نتبعه، لكننا لا نستطيع أن نجيب على هذه الدعوة. لما يكون الشعب يجهل الحق، لكنه ما كانش عايز يحسم الموقف أمام هذه التجربة. كانوا يريدون الرب، لكن على الجانب الآخر يريدون أن يتمتعوا بالبعل. كانوا يريدون بركات السماء، لكنهم كانوا ما يزالون يمسكون بالأرض. لقد انقسم القلب، وعندما ينقسم القلب ينهدم المذبح. يا ترى هل يختلف هذا عن أيامنا دلوقتي كثيرا؟ قل يوجد بيننا من يمسك أو يسجد لإله من حجر أو صنم، لكن يوجد في القلب ما هو أخطر وأقسى من الحجر. قد يتحول المال، النجاح، الطموح، أو حتى الخدمة نفسها إلى صنم، إلى صنم، إذا أخذت المكان الذي ينبغي أن يكون للرب وحده. الشيطان لا يطلب أبدا أن تخرج الرب يسوع من حياتك، لكنه يريد أن يقاسم الرب في حياتك على المركز الأول. الشيطان لا يحب أن يظهر في عينيك أنه يريد أن يكون الأول، لكنه في قلبك يريد أن ينازع الرب يسوع على كرسي عرش قلبك، فيكون هناك عرشان. وعشان كده إيليا ما دخلش أبدا في مناقشة طويلة مع الشعب، راح مباشرة إلى المذبح الذي تهدم، ويقول الكتاب فرمم مذبح الرب المنهدم. عبارة قصيرة جدا، 4 كلمات، لكنها تختصر طريق النهضة كله. الكتاب ما قالناش إن إيليا نزل وبنى مذبح جديد، بل رمم المذبح الذي كان موجودا. كأن الله عايز يقول لنا أنه منذ البداية أنه إله الاسترداد، إله الاسترداد. لا يقول للإنسان ابدأ حياة جديدة بعيدا عن الماضي، لكنه يقول ارجع عن هذا الماضي. عشان كده بنسمع صوت ملاخي يقول ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود. ارجعوا، ارجعوا، إعلان عظيم. الله لا ينتظر إنسانا كاملا، بل ينتظر إنسانا راجعا. لكن لماذا تهدم المذبح؟ إنه لم يتهدم في يوم وليلة، كما أن الحياة الروحية لا تنهار في يوم. يبدأ الأمر بخلوة تؤجل، صلاة تختصر، يعني ما فيش داعي النهاردة ونأجلها لبكرة، طيب خليها بعد الفطار، وبعد الفطار يجي العيال، وبعد العيال يجي الشغل، وتلاقي النهاردة. يظل المظهر الخارجي كما هو، لكن مع مرور الوقت يتكشف للإنسان أن نار الشوق القديمة لله ضاعت، وأن الصلاة أصبحت عادة، وربما عادة مملة، وأن الكلمة تقرأ دون أن تهز القلب. وده اللي حذر منه الكتاب كنيسة أفسس لما قال للملاك لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب وعمل.

عمل الأعمال الأولى. لاحظوا أنه هو قال له، ما قالوش فقدت، قال له تركت. الفقد بيحصل في دقيقة، لما يضيع منك فلوس بتضيع في دقيقة، لكن الترك يحصل باستمرار بهدوء. طريق للإنسان يسير فيه خطوة خطوة خطوة خطوة، يبدأ وهو حار في الرب، ثم يبرد ويبرد ويبرد حتى يجد نفسه بعيدا جدا عن المكان الذي كان فيه يلتقي بالله. لكن قد يكون وراء هذا الفتور شيء أخطر، هو الخطية. خطية لم يعترف بها، خطية أخفيتها في القلب دون أن أظهرها إلى عيني. الخطية لا تطفئ محبة الله لنا، لكنها تعطل شركتنا معه. عشان كده إشعياء يقول لنا بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. المشكلة مش إن يد الرب فيها مشكلة، المشكلة عندي أنا. ليست المشكلة في يد الرب، فهي لم تقصر عن أن تخلص، وليست أذنه فهي لم تثقل عن أن تسمع، بل المشكلة في الحاجز اللي حطيته الخطية بيني وبينه. تاني حاجة، النار التي تنزل من السماء، ما الذي يجذب حضور الله؟ الله في نعمته لا يتركنا عند تشخيص المرض، يقودنا إلى العلاج. لما سقط داود ما طلبش أن المملكة ترجع، عارفين طلب إيه؟ قلبا نقيا، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، رد لي بهجة خلاصك. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. وده سر النهضة، إنها لا تبدأ عندما يصرخ الإنسان طالبا النار في عمل معجزي، لكن حينما ينكسر قلبه أمام الله، لأن الله يستطيع أن يملأ القلب المنكسر، لكنه لا يملأ القلب المكتفي. ويمكن أروع مشهد شفناه إن إيليا موقفش عشان يبص على الحجارة المرمية المبعثرة، لكنه وطى وخد هذه الحجارة ويعيد كل حجر إلى مكانه. وهكذا يبدأ دائما الله معنا. نخطو الخطوة الأولى نحو الطاعة، أن نرجع إلى المخدع، أن نفتح الكلمة وأن نعترف وأن نرفع عيوننا إليه، وكل حجر يعود إلى مكانه، يقرب اللحظة التي ينتظرها كل قلب عطشان. اكتمل المذبح ووضع الذبيحة وساد الصمت على الجبل، بقي أمر واحد لا يستطيع أحد من الناس أن يعمله مهما بلغت غيرته أو قوته. الإنسان يستطيع أن يبني المذبح، يستطيع أن يضع الذبيحة، أما النار فلا تنزل إلا من عند الرب. ويمكن دي هي الرسالة التي تحتاجها الكنيسة في كل عصر. نحن نستطيع أن نبني مباني جميلة، أن نعد برامج ناجحة، أن ننظم مؤتمرات واجتماعات، أن نضع كل شيء جميلا، لكننا لا نستطيع أن نصنع حضور الله. الفرق بين اجتماع وآخر مش في عدد الحاضرين، ولا في جمال الترتيب، ولا في اللبس المنمق، لكن الفرق هو حضور الرب
وسط

شعبه. عشان كده إيليا رفع قلبه إلى الله وقال استجبني يا الله، استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. ما كانش غرض إيليا أنه يثبت أنه نبي عظيم صاحب معجزات، لكن كان يطلب مجد الله أولا. جت اللحظة اللي انتظرها الكل، ويقول الكتاب فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة، وخر الشعب على وجوههم وهم يهتفون الرب هو الله، الرب هو الله. من شوية لم يستطع الشعب أن يجيبه بكلمة، أما الآن كانت العبارة الرب هو الرب هو الله، الرب هو الله. عندما تسقط نار الله على الذبيحة الكل يصرخ الرب هو الله، الرب هو الله. وعشان كده نقدر نقول أن أي اختبار روحي لا يقود إلى الطاعة والتوبة يبقى اختبارا ناقصا، مهما بدا إلى النفس وإلى العقل مؤثرا. الحادثة دي كانت تشير لحاجة واحدة بس، إن الله هو الوحيد الذي يقبل الذبيحة، وهو الوحيد الذي يمكن أن يعلن رضاه عنها. وكل مذبح في العهد القديم كان يهيئ العيون لمذبح أعظم سيأتي في ملء الزمان. قصة الكرمل لم تنتهي عند نزول النار. فرح الشعب وانبسطوا بالنار واعترفوا أن الرب هو الله، لكن الأرض لسه يابسة والمطر ما جاش. أعلن الرب عن حضوره بالنار، لكن أراد أن يعلن عن أمانته بالمطر. ثالث حاجة، حتى يأتي المطر لماذا يؤخر الله الاستجابة؟ كان ممكن جدا أن الحكاية تنتهي بنزول النار، اعترف الشعب قائلين الرب هو الله، الرب هو الله، وسقطت عبادة البعل وانتهت. لكن بعد أن انتهى المشهد يقول وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه. منظر رائع. من فترة صغيرة كان واقف قدام أنبياء البعل كلهم، إنسان قوي، إنسان يتكلم بقوة، شامخ. أما الآن عندما أتى وحده أمام الله ينبغي أن ينحني، لأن الإنسان عندما يرى نار الله ويعرف قوة الله لابد أن ينتهي الأمر به إلى السجود. ولما قال له الرب اذهب تراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض، الوعد الإلهي ما قالش لإيليا إذا كان، عشان كده إيليا ما قالش طب ما الله وعد هصلي ليه، خلاص هو وعد هيعمل. فهم إلي أن مواعيد الله لا تبطل الصلاة، تدعو إليها. الله اللي وعد هو نفسه عايز يشوف ولاده الذين يثقون فيه وفي وعده ويطلبونه بإيمان. جلس إلي ليصلي، ثم قال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر. ذهب الغلام وعاد بيقول له ليس شيء. ما أصعب هذه العبارة على إنسان من أولاد الله ينتظر الاستجابة؟ ليس شيء. كم مرة وقفنا نصلي وبعد ما صلينا ما فيش حاجة اتحلت، ولا الولد رجع ولا الشغل رجع

كل حاجة اتحلت كأن السماء صمتت والله واقف هناك من بعيد لا يتكلم. هو من بعيد قوي عظيم قادر لكن

على الجبل لا يتكلم إلى الناس ولا يستطيع أحد أن يقترب إليه أو يزوره. هذا هو الله، ربما نظن أنه هذا الإله الذي يجلس أعلى الجبل ولا يتكلم. عشان كده إيليا قال للغلام ارجع، ارجع 7 مرات. الله ما بيأخرش لأنه مش مهتم، ولا يصمت لأنه لا يسمع، لكن يؤخر حتى ينضج إيماننا ويعلمنا أن نتعلق به. عشان كده الرسول يعقوب كتب عن إيليا كلمات تحط رجاء في كل واحد فينا. ما قالش عن إيليا أنه كان نبي خارق للطبيعة، ما قالش عن إيليا أنه إنسان فاق الإنسانية، ما قالش عن إيليا أنه نبي صاحب معجزات. قال كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. يعقوب ما قالش أبدا أن إيليا كان ملاك، ولا قال أنه كان من طبيعة بتختلف عن طبيعتنا، كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، كان يعرف الخوف كما نعرفه، والتعب كما نعرفه، والضعف كما نعرفه، لكن اللي ميزه عنا أنه لم يسمح لضعفه أو خوفه أن يمنعه عن الصلاة. كم من وعود تركناها ويأسنا منها لأننا توقفنا عن الصلاة في المرة 6 ولم نرى المرة 7. كانت الغيمة ستظهر في المرة 7، وكم من صلوات قطعت لأننا ظننا أن السماء لا تسمع في المرة 7. أخيرا في المرة 7 قال له الغلام غيمة قدر كف صغير، قدر كف صانعة صاعدة من البحر. ونتيجة الغيمة اللي قد الكف قال له اجري، روح قل لأخاب اجدد وانزل لئلا يعطلك المطر. الغيمة لم يحتقرها إلي رغم أنها كانت قدر كف. وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح، وكان مطر عظيم. لا تحتقر بدايات الله ولو كانت قدر كف، لأن الذي يبدأ العمل الصالح هو قادر أن يكمله، لأن الذي وعد أمين. الذي وعد. ولما جه المطر كان ينبغي أن يعود شيء آخر إلى حياة الشعب، ما كانش مطلوب أبدا أنها أن الحقول ترتوي والأرض تنبت، كان المطلوب أن تمتلئ قلوب الشعب بروح الصلاة، لأن الله لا يريد أفرادا يصلون وقت الضيق فقط، بل يريد شعبا يعيش معه في شركة صلاة مستمرة. نشوف الجلجثة المذبح الذي لا ينهدم. صلاة تفتح السماء، ماذا يحدث عندما تجتمع الكنيسة للصلاة؟ عاد المطر، لكن الله لم يقصد بهذا المطر أن يروي التربة فقط، بل أن يوقظ القلوب. عشان كده لما ننتقل من جبل الكرمل إلى العهد الجديد نلاقي الروح القدس ينقلنا لا من جبل عظيم، بل ينقلنا إلى علية صغيرة موجودة
متواضعة في أورشليم.

أورشليم حيث كانت الكنيسة الأولى تجتمع. الكنيسة الأولى أدركت أن قوتها الحقيقية لا مش موجودة في عدد أعضائها، لكنها موجودة في اجتماعها حول الله بالصلاة. كانت الكنيسة في الوقت ده تواجه تهديدات حقيقية وخطيرة. الرسل قبض عليهم، استجوبوا، أمروا ألا ينطقوا ولا يتكلموا باسم الرب يسوع. وكان من الطبيعي حسب التفكير البشري أنهم يجتمعوا عشان يعملوا إيه؟ عشان يتكلموا عن الخطر أو يحطوا خطة للدفاع عن النفس أو على الأقل يهربوا. لكن الكتاب يخبرنا بشيء آخر تماما. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله. بنفس واحدة، ما كانش سر قوة الصلاة إنهم صلوا، بل صلوا بقلب واحد. الشيطان لا يخشى أبدا كنيسة كثيرة العدد بقدر ما يخشى كنيسة متحدة القلب في صلاة أمام الله. وجميل جدا أن الكنيسة لم تبدأ صلاتها بالشكوى إلى الله: يا رب أنت شايف بيعملوا فينا إيه وبيسووا إيه. ما طلبتش أن الرب يرفع الضيقة، بل بدأت وهي تمجد الرب. قالت: أيها السيد، أنت هو الله الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. وده اللي احنا نحتاج ان احنا نتعلمه في صلواتنا. كتير قوي لما نكون في مشكلة وفي ضيقة لا نتذكر إلا الضيقة، ولا نهتم إلا بالمشكلة، وفي عينينا تبدو المشكلة كبيرة حتى نظن أنها أكبر من الله. لكن تعلمنا الكنيسة الأولى أن نبدأ من عند الله، وعندئذ تصغر المشكلة مهما كانت عظيمة. التلاميذ ما طلبوش أن يزيل الله الاضطهاد، طلبوا: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. ما طلبوش طريق أسهل، طلبوا قلوب أقوى. ما طلبوش أن تتغير الظروف، طلبوا أن يتغيروا هم. بعد قد إيه الله استجاب؟ يوم، اتنين، تلاتة، شهر. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الرب، بكلام الله بمجاهرة ضد كل العقل والتفكير المنطقي اللي كان بيحصل لهم. كانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. الله لم يغير المكان، الله غير من هم في المكان. الله ما أعطاهمش ظروف أفضل، أعطاهم ملء جديد. عشان كده يوصينا الرسول بولس ويقول لنا: بل امتلئوا بالروح. ما أحوج كنائسنا اليوم للصلاة. احنا مش عايزين اجتماعات أطول، عايزين قلوب أعمق. السؤال مش كم مرة بنجتمع للصلاة، السؤال هل عندما نجتمع فعلا لنصلي كما صلوا بحق؟ وهنا نكتشف أن الصلاة بس مش بس طلبات، هي اشتراك مع قلب الله. أن يكون لنا قلب الله الذي يرى به هو هذه الأمور. الكنيسة تسعى قلبها للناس ولم تعد تفكر في نفسها. إذن المصلي الحقيقي هو من يحمل الناس في قلبه
أمام الله.

كل رجال الله كانوا في الكتاب المقدس أناس يعرفون كيف يصلون لأنفسهم، نعم، بل كانوا يعرفون كيف يصلون ويقفون أمام الله من أجل غيرهم. إبراهيم كان بيصلي من أجل سدوم وعمورة، ما تستاهلش. موسى كان يقف بين الشعب وبين الله بعد عبادة العجل الذهبي، يقول له كده: والآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. أنا مستعد أن يلغى اسمي من سفر الحياة، بس اغفر خطيئته. صموئيل ما كانش أقل من كده غيرة، قال للشعب: وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. وعشان كده نفهم كلمات حزقيال وهو بيقول: وطلبت منهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد. يا لحزن الله عندما يقف أمام الجمهور كله ويطلب رجلا فلا يجد. الله ما قالش أنا عايز جيش ولا عايز أمة، أنا عايز راجل. وهنا زي ما كان بيقول لنا أخونا سامي: لابد أن أقف قليلا لأرى بكل الحب والتقدير اجتماع الصلاة في كنيستنا. إنه رجل يعرف كيف يقف في الثغر، رجل يرفع يديه قبل أن يرفع صوته، رجل يبكي في الخفاء قبل أن يتكلم في العلن، رجل يهتم بالكنيسة بدل أن يطلب من الكنيسة أن تهتم به، رجل يحمل هموم شعب الله إلى الله بدل أن يحمل أخطاءهم إلى الناس. وده اللي أوصى به الرسول تيموثاوس: فأطلب قبل كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب. آخر حاجة نشوفها مع بعض هي من الكرمل إلى الجلجثة، المذبح الذي لا ينهدم. كان إيليا يرمم مذبح الرب على جبل الكرمل، ما كانش بيفكر أبدا ولا يقول بخاطره إن بعد قرون وقرون وقرون سيقام مذبح آخر لا يصنع بأيدي بشر ولا توضع عليه ذبيحة من الغنم والبقر، بل يقدم عليه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كانت كل مذابح العهد القديم تشير إلى هذا اليوم العظيم، كل ذبيحة قدمت تقول أن الخطية لا تغفر إلا بالدم، وكل نار كانت تذكر الإنسان بأن الله قدوس، وكل كاهن كان يعلن أن الإنسان يحتاج إلى وسيط بينه وبين الله. والذبائح دي عمرها ما كانت كاملة، عشان كده الرسول بيقول في رسالة العبرانيين: لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. ولهذا جاء المسيح، جاء لا ليقدم ذبيحة بل ليكون هو الذبيحة، جاء لا ليقيم مذبحا بل ليصير هو الحمل المذبوح على المذبح. ويقول الكتاب: ولكن هذا بعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. هناك على الجلجثة نزلت نار عدل الله، ما نزلتش علينا، نزلت عليه. وهناك شرب الكأس الذي كنا نستحقها نحن، عشان كده قال المرنم: كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. وانشق الحجاب وفتح الطريق اللي كان مغلق، حتى رئيس الكهنة لم يكن يستطيع أن يعبر.

هذا الحجاب إلا مرة واحدة. أما الشعب وكل الكهنة وكل الآخرين كان الطريق مغلقا أمامهم وفتح في الصليب عندما انشق الحجاب. فعشان كده يقول لنا كاتب العبرانيين: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. عشان كده خلينا نفهم أن الكرمل ما كانش البداية، ما كانش النهاية، كان البداية. النار اللي نزلت على مذبح إيليا تشير إلى نار الدينونة التي حملها المسيح، والمطر كان يمهد إلى فيض الروح القدس الذي انسكب بعد تمجيد المسيح. عشان كده الرب نفسه قال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. وقال هذا عن الروح. وهكذا بدأت الحكاية بمسبح منهدم على جبل الكرمل واكتملت عند الصليب. أقيم المسبح الذي لا ينهدم، وقدمت الذبيحة التي لا تتكرر، وفتح الطريق الذي لا يغلق، وصار لكل خاطئ باب مفتوح إلى حضرة الآب، ولكل مؤمن إله يصغي إليه. وهذه هي قصة البشرية من الكرمل إلى الصليب. خلينا نصلي. يا سيدنا الرب، نحن نشكرك لأنه لولاك لكنا نعيش تحت نيران غضب الله، لكن نشكرك يا سيدنا لأنك أنت الذي جئت، حمل الله الذي يرفع خطيتنا بل خطية العالم. ساعدنا لنلجأ إليك ونختفي في قلبك المطعون. باسم المسيح.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني،

بسفر العدد الرب بيكلم موسى عدد 22 إلى عدد 27 بتقول كلمة الله: وكلم يهوى موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك يهوى ويحرسك، يضيء يهوى بوجهه عليك ويرحمك، يرفع يهوى وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. في كل مرة يأتي فيها حد من الشعب عشان يقدم ذبيحة أو يقابل حد من الكهنة، ختام اللقاء، ختام الذبيحة لا ينتهي بمغفورة ليك خطاياك، يديله حل، لكن الأكثر منه هو إطلاق للبركة. والبركة مش البركة من الكهنة اللي بيعطوا البركة، لكن البركة من الرب، لكن الكهنة حاملين البركة بيوصلوها لشعب الرب. وكلمة الله بتقول هنا أنه مش بالجمع، البركة هنا مش بالجمع، لو أنت تاخد بالك من الكلمات، البركة فردية، البركة شخصية لكل واحد من شعب الرب. الليلة عايز أحكيك عن قوة البركة، عن قوة البركة. الكلام قوة خلاقة، الكلام قوة خلاقة. الخليقة كلها ابتدت بكلمة، الخليقة كلها كلمة الله بتقول لنا في سفر التكوين أصحاح واحد، أكثر من مرة نسمع ده. أول ما سمعنا عن هذا الإله أنه تكلم، تقول كلمة الله: وقال إلهيم ليكن نور فكان نور. الرب بيتكلم وبقوته وبسلطان كلمته في حاجة بتتصنع، في حاجة بتتغير. في سفر التكوين أصحاح واحد عدد 26 و27: وقال إلهيم: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق إلهيم الإنسان على صورته، على صورة الله خلقهم، ذكرا وأنثى خلقهم. عدد 28 معلش، تقول كلمة الله: وباركهم إلهيم وقال لهم. البركة شيء منطوق يحمل قوة، القوة فيها شيء بيخلق، شيء بيوجد حاجة لسه لم توجد. تقول الكلمة

باركهم الله وقال: اسمروا، اكسروا، املأوا الأرض، أخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. الخلق والحياة متلازمين بقوة الكلام اللي الرب اتكلم بيه على حياة آدم وعلى حياة حواء وعلى كل النسل البشري. انتوا معايا مش كده؟ انتوا معايا. الرب أعطى لآدم نفس ما قاله، نفس ما تكلم به. الرب أوكله لآدم إنه بالكلام، إنه بالنطق اللي هو بينطقه يبارك كل شيء، ياخد سلطانه على كل المخلوقات. تكوين أصحاح 2، تكوين أصحاح 2 عدد 19 تقول كلمة الله: وجبل يهوى الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. آدم دعاها، الرب جاب كل الخليقة اللي خلقها جابها لآدم وقال لآدم: زي ما باركتك، زي ما تكلمت عليك وقلت لك بارك كل هذه الخليقة إنك تدعوها بأسماء. الرب دعا آدم وأعطاه اسم، وفي إعطاءه للاسم أعطاه البركة اللي حيباركوا بيها. آدم بارك كل خليقة الله، تقول كلمة الله: ودعاها بأسماء. كلمة دعاها بأسماء في اللغة العبرية أعطاها قيمة. أعطاها إيه؟ الاسم بيحمل قيمة، وكأن الكلام الخارج من آدم بيحمل في طياته قوة خلاقة تعطي لهذا الكائن نوع الحياة اللي هيعيشها، المهمة اللي هيقوم بيها في الحياة. أتت من الرب اللي بارك، الرب اللي قال اسمره واكسره، واللي أعطى هذه البركة لآدم عشان يبارك بيها كل الخليقة. الحياة مش أكل وشربة. كلمة الله بتقول في سفر التثنية، وبيقتبس ده الرب يسوع في لوقا 4:4 ويقول: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أيوة، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. كأن الحياة بتفاصيلها، الحياة بكل ما فيها، الحياة بملء قوتها هي خارجة من فم الرب، خارجة من الكلمة اللي بيتكلم بيها الله عليا وعليك علشان نعيش بيها. قوة البركة. خليني أعرف لك الأول يعني إيه بركة. أولا تعريف البركة، يعني إيه بركة؟ البركة منطوق، خد بالك من الكلمة دي، منطوق، منطوق لابد أن يكون بالكلام، لابد أن يكون باللسان، لابد أن يكون خارج من شخص بيتكلم. منطوق له قوة لإطلاق الخير في الحاضر والمستقبل. منطوق، حد بينطق بنطق، النطق ده بيخلق حاجة. اسمعني، البركة قوة خارقة للطبيعة. ربنا يباركك. لما تقول لحد ربنا يباركك اوصف له البركة اللي انت هتباركه بيها، او في ذهنك هتباركه بايه. هذه الكلمة اللي خارجة، الكلمة اللي منطوقة، في حاجة بتتغير، بتتغير في الظروف، بتتغير في الوقت، بتتغير في العمر، بتتغير في كل شيء حوالينا. ليه؟ لان قوة البركة تحمل شيء فوق الطبيعي مش موجود عند الناس. ما نستطيع أن نفعله بأيادينا بعقليتنا، ده شيء معتاد. لكن البركة وإنت بتبارك، إنت بتدي، إنت بتنطق، إنت بتتكلم، إنت بتخلق شيء جديد في الحاضر وفي المستقبل. على كل خليقة الله المصدر موجود في الكلام وفي اللسان. أمثال 18:20-21 أعتقد بتقول: من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، من غلة شفتيه يشبع. الموت والحياة ما لهم؟ هي دي القوة، الموت والحياة.

في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. احنا بنحمل نفس القوة نفس السلطان اللي عند الرب علشان ننطق بهذه الكلمات. واحنا بنرجع لكلمة الله، ما في مرة يهوى الإله ابتدى مع الإنسان منين ما يبتدي حياة خطة رحلة دعوة مع إنسان ما إلا وتبتدي بالبركة، تبتدي بالبركة. وكأنه بيرسم معالم الطريق، أنت مش هينفع تعمل اللي أنا دعيتك ليه غير لما أنا أباركك، وأباركك أني أتكلم عليك وعلى مستقبلك وعلى حياتك باللي عندي. وفي ملائكة مستنيين، باركوا يهوى يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. اسمعني الله يخليك، اسمعني، في ملائكة عند الرب منتظرين، بتقول كده كلمة الله في مزمور 104 إنه الرب يتكلم حيفعلوا أمره، وفي ملائكة تانيين منتظرين، بس دول ملائكة ساقطين، لهم قدرة ولهم قوة إنه حيفعلوا صوت الكلام اللي أنا وإنت بنتكلمه لو كان هذا الكلام بيحمل قوة الموت. بسرعة كده هروح بيك في سفر التكوين في أكتر من موقع علشان تشوف إزاي ربنا ابتدى مع كل حد بالبركة. سفر التكوين احنا قرينا مع آدم وحواء، ابتدى باركهم وقال أسمروا واكسروا واملأوا الأرض. تكوين 9:1، تكوين 9 الرب بارك نوح. نوح دي بداية جديدة، ده بعد الطوفان، بعد الطوفان والمركب، المركب رسيت وهديت، وجي الرب بارك الخليقة الجديدة اللي موجودة في نوح. تقول كلمة الله وبارك إلهيم نوحا وبنيه وقال لهم، أيوة مرة كمان، أسمروا واكسروا واملأوا الأرض ولتكم خشيتكم ورهبتكم على كل نفس اللي قالوا لآدم. هو بيرجع يقوله مرة تاني لنوح، على كل حيوانات الأرض، كل طيور السماء، مع كل ما يدب على الأرض، وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. نوح تعالى، في بداية جديدة، البداية الجديدة مش هينفع أنها تكون من غير بركة، من غير إني أباركك، من غير إنك تثمر وتكسر الأرض. ليه؟ لأن الأمر صدر وخرج مني. أصحاح 12 كلمة الله بتقول إنه دعا واحد من مكان اسمه أور الكلدانيين، دعا واحد اسمه أبرام، وقال يهوى لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة، وأعملي وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. تعال الأصحاح 14، أصحاح 14 بتحكي كلمة الله، ده أول مرة نسمع أنه في كاهن للرب موجود، ما كانش لسه فيه لسبط هارون ولا في كهنوت الهارون لسبط اللاوي ولا الكهنوت، لكن كان في حد اسمه ملقي صادق. ملقي صادق ده قابل إبراهيم وهو راجع بعد الحرب. بتقول كلمة الله 18، وملقي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لإلهيم عليون لله العلي، وباركه وقال مبارك أبرام من الله العلي ملك السماء والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. البركة موجودة وهو بيستقبله، في بركة، مبارك أنت، مبارك. مبارك منين؟ مبارك من إله السماء اللي باركك واللي أعطاك هذه النصرة. لما تروح في كلمة الله ونبحث في الآباء الأولين، تجد أنه كلنا عارفين القصة بتاعت عيسو ويعقوب.
عيسو راح اتجوز

قبل يعقوب بوقت واتجوز بنتين من بنات الحثيين. طبعا كانوا عايشين مع اسحاق وساره، يعني حواليهم، مرروا عشتهم. كانوا سجنهم الحنظل زي ما بيقول عندنا، يعني تعبانين منهم تعب الدنيا والاخره. يعقوب كان سرق البكوريه، يعني نصيب اتنين عشان شويه عدس. فعيسو ما عرفش بسبب اخلاقياته، يمكن بسبب العشره اللي هو مش مقدر يعني ايه ببكوريه بشويه عدس، احتقرها. امه شافت ده وقالت انه لا البركه ما تروح لكش، انت ابوك ما يبركش، والبركه تروح لدول اللي بيعبدوا الوثن. لا مش هينفع، لا انا هجيب ابن الصغير هو اللي يسرق البركه. كلنا عارفين القصه بانه تعالى لبسته فرو وقالت له اذبح لابوك وهات الذبيحه عشان ابوك يعمل ايه؟ يباركك. مهمه الحكايه دي، مهمه. مستقبلك ومستقبل اولادك واجيالك هيحددوا ما يقول هذا الرجل الأعمى الذي لا يرى، لكن ما ينطق به حيصنع مستقبلك. كلنا عارفين اللي حصل واللي كان، لكن اسمع البركة بتقول إيه. تكوين 27. يعقوب دخل وذبح قدم لأبوه، فتقول كلمة الله، مش هخش في التفاصيل لكن هخش في البركة. فقال له إسحاق أبوه، عدد 26، تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وعمليه وباركه وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه يهوه. فليعطيك إلهيم من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. دي طبعا تحتاج دراسة قد كده، ما نطق به يعقوب على ما نطق به إسحاق على يعقوب إنه يكون. بعد شوية عيسو جه وجاب الصيد اللي اصطاده ودخل إلى أبوه. تقول كلمة الله، عدد 31، معلش. فصنع وأيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه، ليقم أبي وليأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه، من أنت؟ فقال، أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال، فمن هو هذا الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء؟ وباركته، نعم ويكون مباركا. حاجة أقولها لك بقى في اللعنة، في البركة جميلة، البركة لا بتتغير ولا بترجع. تنفع تقول هللويا لو تحب تقول هللويا. البركة لا بترجع ولا اللعنة ترجع وتتغير، البركة تفضل بركة مستمرة على الدوام. باركه ويكون مبارك. ما نطقت به اللي أنا بس عايز أوصله لك، اللي أنا بنطقه بقوله في قوة منتظرة تخته متسجلة للتاريخ، كأنه خريطة هتكون من جيل إلى جيل، أنه يصنع ما تكلم به من له سلطان، أنه يبارك أولاده وأنه يبارك الجيل والنسل الآتي. هللويا هللويا. لما تروح بقرا تكوين 49، يعقوب بيبارك الأسباط، وعلى حسب بركته للأسباط هكذا كان كل واحد فيهم. موسى في تثنية 32 مرة كمان بيبارك الأسباط الـ32. قبل ما يدخلوا إلى أرض الموعد، الرب جاب موسى
وجاب الشعب

الشعب الصغيرين، الجيل الجديد، الجيل القديم مات كله في البرية، لكن أتى بهم على جبل اسمه جبل عبال، وجبل تاني قدامه اسمه جبل جرزيم. جبل عبال عليه نطقوا باللعنات، ملعون كل من باختصار شديد جدا، من لا يطيع ويسمع كلام الرب ملعون فيه وملعون فيه وملعون فيه. اللعنة قوة قوة قوة صادرة مش للخير، لغير الخير، البركة للخير. جبل جرزيم نطقوا بالبركات، بقراها في اصحاح 28 من سفر التثنية. مبارك تكون، مبارك تكون، مبارك تكون، مبارك تكون، مبارك تكون. في حاجتين ثابتين فاهمين، الناس فاهمين اللي عايشين ولهم علاقة بهذا الإله، فاهمين يعني إيه بركة وفاهمين يعني إيه لعنة. قبل ما الشعب يدخل إلى أرض الموعد، داخلين على مكان كده، حد من مؤاب، راجل الملك اسمه بلاق. عم بلاق ده راح جاب واحد عراف علشان يلعن هذا الشعب. تخيل القوة، في ملائكة، في حاجات ما احنا شايفينها بعينينا، مستنين حد ينطق لي سلطان علشان هذه اللعنة. جاب واحد اسمه، حد عارف اسمه ايه؟ بلعام ابن بعور. جاب بلعام ابن بعور علشان يلعن هذا الشعب. اسمع كلمة الله لما الرب بعد كده بيقول للشعب ده انه حول اللعنة الى بركة. سفر العدد اصحاح 23. هللويا. سفر العدد اصحاح 23، اصحاح 23 عدد 18 بتقول كلمة الله: لما تكلم فنطق بمثله وقال: قم يا بلاق واسمع، اصغى إلي يا ابن الصفور. ده بلعام بيقول للملك: ليس إلهيم إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ينطق ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك، فإنه قد بارك فلا أرده. ما عنديش القدرة أنه أرده. ليه؟ لأن الأمر خرج من عنده أنه هناك تكون بركة. لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل. يهوى إلهه معه، وهتاف ملك فيه. لو تكمل باقي الأصحاح والأصحاح اللي بعديه، بركة ورا بركة ورا بركة بيباركها. لو عرفت وقريت التاريخ، تلاقي أن اللي تكلم بيه بلعام حصل في حياة شعب الرب واحدة ورا التانية. هللويا. في قوة في البركة، في قوة في البركة. رب خالقنا أمر بالحياة، وأمر أن يكون لينا كل بركة وكل بركة. إحنا النهاردة بنتكلم بقى مش عايشين في العهد القديم. بتقول كلمة الله في أفسس 1:3: مباركنا الله أبو ربنا يسوع المسيح. العملي، أيوة العملي، افهمها النهاردة. العملي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. باركنا بكل بركة، اتكلم علينا بالبركة اللي جوه قلبه، اللي صنعنا علشان نثمر ونملأ الأرض ونكون بركة. مباركين ونكون بركة. معايا؟ مباركين، أيوة، ونكون بركة. أنا متبارك، وفي نفس الوقت وجودي في وسط الناس، وجودي في وسط مجتمع، وجودي في أي حتة، ده اللي مفروض يكون في عقليتي وفي عقليتك. وجودي في الشركة دي، الرب باركني وأنا سبب بركة لكل اللي موجود حواليا. أنا سبب بركة عشان أنا عينيا خضرة وشعري سايح، وأنا سبب بركة. ليه؟ لأن هو باركني بكل بركة روحية في السماويات. ميل على حد جنبك وقول له: أنا بركة على فكرة. صدق بنخجل إن إحنا نقول كده، يعني مكسوفين إن إحنا نقول أنا بركة.

بركة، وبأمل إن اللي حواليا يكون بركة لو كان ابن للرب. البركة قوة، قوة نفاذة، قوة شديدة جدا. حياة الرب يسوع منين ما كان موجود، تقول كلمة الله أنه حط إيديه على الأطفال وبارك الأطفال. التلاميذ بيحاولوا يمنعوهم من الزحمة، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوه لأن مثل هؤلاء ملكوت السماء. ووضع عليهم يديه وباركهم. ما في مرة هو والتلاميذ بيكسر خبز أو موجودين في حتة إلا أخذ وكسر وبارك. لازم البركة، هي البركة لده من أعطى. البركة إن أقول إنه الخير والرحمة والنعمة جايين من عندك أنت، هو ده المصدر اللي خارج منه الخير. عشان كده أنا مبارك. أنت مصدر البركة، أنت مصدر الحياة اللي أنا عايشها، أنت مصدر كل خير يكون موجود ليا وللناس اللي حواليا واللي أنت حطيته تحت سلطاني. مبارك منك، أنت المبارك، وأعطي عشان أكون بركة لكل اللي حواليا. في الموعظة على الجبل، تعرف الرب يسوع ابتدى بيه؟ احنا بنقول، حد فاكر موعظة الجبل المبتدية بيه؟ ايوه سامع. انا همس كده بيه طوبة، خلاص احنا بنقول طوبة. يا لسعادة، فسروها لنا كده في الزمانات، يا لسعادة، يا ل... روح للإنجليش هتلاقيها سهلة جدا، ما فيهاش يا لسعادة خالص. بليست، مبارك. كلمة طوبة في كلمة الله برك، برك في العهد القديم كله برك، برك مبارك. انت بتبارك حد. مبارك المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. مبارك مبارك مبارك مبارك. كل طوبة ملآنة بالبركة، بينطق بيها بالبركة من الله القدير لكل نوع من أنواع الناس اللي اتكلم عليهم. البركة موجودة على الدوام. اللي أنا نفسي أقوله لك النهاردة عشان تفهم بس قوة البركة، خد بالك وافهم قوة الكلام شكلها ايه. افهم دور البركة واللي احنا بننطق به كحملين لهذه البذرة جوانا وفي اعماقنا. ربنا حاطط فينا بركة يا جماعة. في البركة، في الكلام، هناك قوة تنفيذية مستنية تنفذ ما تكلمنا به، إن كان للخير وإن كان للشر، تصنع به الحاضر وتصنع به المستقبل. أنتوا معايا؟ أنتوا معايا؟ أنتوا معايا؟ أنتوا معايا؟ أنا هاخد بالي من كلامي، مش عشان كثرة الكلام لا تخلو من معصية، بس علشان أقول لنفسي مرة تاني اللي حطوا فيا الرب، اللي زرعوا فيا، يا إما أتكلم بالبركة والحياة أو غصب عني لو أنا مش واخد بالي أنا هتكلم دون أن أقصد، أو أقصد باللعنة اللي تجلب. مش ده وقتنا اللي نتكلم فيه، لأن إحنا بنتكلم بالبركة. بالبركة. عبرانين 7:7 بتقول كلمة الله الأصغر يبارك من الأكبر. وده دور في البركة، دور في البركة. كلنا نقدر نبارك، لكن من له السلطان، إن كان أب، إن كان أم، إن كان في شغل، إن كان في خدمة، إن كان في أي شيء، اللي حواليك، اللي تحتيك، اللي بيشتغل معاك، اللي موجود وانت عايش معاهم، الأكبر يبارك الأصغر، بيطلق عليه بركة وبيطلق على حياته ما على قلب الرب إنه يصنعه. دي قوة البركة. قوة البركة لو أقعد أحكي فيها أحكي فيها كتير جدا جدا جدا جدا جدا. ليه بتقول الرب باركني؟ إيه فهمك لما بتقول الرب باركني؟ يعني باركني، وسح عليا، اديني، شجعني، غيرني. إيه البركة؟ البركة باختصار ما في قلبك ناحيتي، وما في مشيئتك تجاهي إني أتمم ما أنت عايزه مني في حياتي اللي أنا عايشها هنا على الأرض. ألو؟
البركة دايما مربوطة في العهد القديم

بالاتساع وبالأرض الواسعة وبالبركة بالخيرات بالمطر النازل، لكن النهاردة إحنا اللي تباركنا بكل بركة روحية في السماويات في مين؟ في المسيح يسوع. لينا مفاتيح هذا الملكوت، لينا قدرة على الحل والربط، لينا قدرة إن إحنا نطلق البركة، إن إحنا نمنعها عن حد. ليه؟ لأن الله أعطانا هذا السلطان. وسط كل بيت، كل أب يصحصح لي دقيقة، الله يخليكم، بالذات الآباء، بالذات الآباء، الله أعطاك سلطان إنك تخلق حياة ومستقبل في حياة أولادك باللي بتتكلم بيه، باللي بتنطق بيه، باللي بتقوله، باللي انت بتفكر فيه علشان تتكلم بيها على اولادك. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك، انا قلت لك عن قوه البركه، تعريف البركه. الشيء الثاني اللي عايز اقوله لك، استقبل البركه. استقبل البركه يعني ايه تستقبل البركه؟ خد كلمه الله والوعد اللي الرب بيوعد بيه كانه ليك، بتاعك، بتاعك انت. طالما انت في المسيح يسوع، صدق اللي الرب بيقوله، صدق اللي بتقوله كلمه الله، صدق اللي الرب بيحكي بيه وبيقوله، وانت بتاخد المواعيد دي. المواعيد دي، طالما انا في المسيح، كل بركه نطق بيها الهنا القدوس المبارك، هذه البركه ليا. ليه؟ لانه ما في بركة غير في المبارك المسيح يسوع، وأنا في المسيح يسوع والمسيح يسوع فيا، أنا مبارك بكل بركة. هتيجي شوية شوية، هتفك بين عليها، سمعنا أمين كده طلع شوية شوية، هتيجي لما أفهم، لما استوعب يعني إيه أنا هستقبل البركة. استقبل البركة يعني أنطق بيها على حياتي، على كل شيء ربنا ادهوني. استقبال البركة يجي من ثباتك وقناعتك أنت مين في المسيح يسوع. الرب يسوع هو ينبوع الماء الحي، الرب يسوع هو مصدر كل بركة. الرب يسوع فيه يحل كل ملء الله، ولأني فيه وهو فيا، تاني ببساطة وفي نفس الوقت بإعلان، ربنا يعلن هو فيا وأنا فيه، أنا ليا كل بركة في السماويات، أنا هاخد ده وأنا ثابت في المسيح. كل بركة نطق بيها الله العلي في المسيح يسوع تكون ليا. ليه؟ لأني أنا ثابت فيها. لو مش ثابت في هذه الشجرة لن تثمر. ليه؟ لأن البركة محتاجة إلى أفرع مسكة وأغصان مسكة في الأصل علشان عصارة البركة تجري في حياتي وفي حياتك. يوحنا 14 13 23 بتقول كلمة الله، إن أحبني أحد يعمل إيه؟ يحفظ كلامي. احنا قلنا البركة إيه في الأول؟ قال الله، أقوال الله الصادقة زي ما بيقول يوحنا في سفر الرؤيا. قال الله الذي يحبني يحفظ كلامي، يصدق اللي أنا بقوله، يصدق اللي أنا بقوله، ولما يصدق اللي أنا أقوله يحطه في يسمعني، يقتنع باللي أنا بقوله. لأن العالم هيقول لك حاجات كتير، لأن الظروف هتقول لك حاجات كتير، لأنه إبليس رئيس سلطان الهواء، الكذاب، أبو الكذاب، شغلانته لأنه عارف أنه الخلق يحدث بكلمة، والفعل ورد الفعل يكون بكلمة، عشان كده بياخد الأقوال ويكذب، لأنه عارف هو ده اللي بيحرك بني البشر. رئيس سلطان الهواء اللي مالي الهواء بالكلام وبالكذب، وأنا وإنت لما بنسمع له نميل ودنا ليها، ساعتها بدل ما بنحصد بركة بنحصد شيء خلاف البركة. باقي الآية بيقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي. ليه؟ لأن الكلام الذي أكلمكم به ماله؟ روح وحياها، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده. طب في بركة تانية أكبر من كده؟ مين مصدر البركات؟ الله الآب، تمام؟ باركنا بكل بركة روحية في مين؟
في المسيح يسوع. والرب يسوع بيقول اللي مصدق كلامي واخد هذه البزار حاططها جوه قلبه متمسك

أمسك بيها وبيطعني في اللي أنا بقوله. أنا وبابا إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. حضور لله الآب وللابن موجود في حياة ده اللي مصدق واللي ماسك واللي واثق لغاية الآخر. الاختيار موضوع قدامي قدامك، هتختار إيه؟ هتختار بركة ولا هتختار بركة؟

اختيار البركة إنك تطيع. البركة مش إن أنا أقعد أنا مبارك أنا مبارك أنا مبارك كل حلو الإعلان تمام تمام تمام، بس لو أنا بعلن وبس أوكي وبباني مفتحة والشرير مديله فرصة حياكل كل البزار، يشبه ملكوت السماوات. إنسان زرع زرع بزار في حقله، فجاء عدو والناس وعمل إيه؟ البزار اتزرعت، البزار موجودة. ارجع لمثل الزارع وانت تشوف، خرج الزارع ليزرع. الزارع هو ابن الإنسان الرب يسوع، والزرع هو كلام الله. لكن الزرع والبزار لابد أنها تأتي على أرض جيدة، تأتي على حد مصدق، تأتي على حد بيتجاوب بإيمان وماسك في اللي بيقوله الرب، فيرى بركات الله في حياته. تثنية أصحاح 30، عدد 19، ده ختام الكلام على الجبلين، جبل جرزيم وجبل عبال. تقول كلمة الله: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. إزاي؟ استحب يهوى إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك، علشان تشوف البركة اللي هو أتكلم بيها في حياتك لكي تسكن على الأرض. اختار الحياة. إزاي اختار الحياة؟ تحب الرب إلهك. تحب الرب إلهك إزاي؟ أنا بطيع وصاياك. ماليش القدرة إن أنا أطيعك، ماليش القدرة إن أنا أطيعك. لكن واحدة من البركات اللي لينا في المسيح يسوع إني أسمح له إنه يملك في حياتي، وروح القدوس ياخد بلباب الأمور لما بسلم له نفسي وما عندي وضعفي وأنيني والكل اللي في حياتي، وعايز أكون خاضع لي واجعله السيد. ساعتها يمسك بإيدي علشان بركات الله تأتي لحياتي وحياتك. طريقة تفكيرك، طريقة تفكيرك هتحدد كلامك وهتحدد رؤيتك. كلمة ربنا مليانة مليانة. اللي يرجع بعد كده بقى انت وانت بتقرأ، خد بالك من البركة اللي موجودة في كل جزء من أجزاء كلمة الله. كلمة الرب مليانة، بربط البركة بالطاعة وبمخافة الرب. وانت بتطيعه وانت بتخاف اسمه، ما وعد به الرب وتكلم به بالبركة على حياتك يكون. ليه؟ لأنك متمسك بيها إلى النهاية. هضرب مثل بسيط، مزمور 128، شوف كده معايا، في كتير قوي مزامير، قوي قوي. مزمور 128، قول معايا. أيوه، صوبه اللي هي ايه؟ بركة، مبارك. ليه البركه؟ ليه البركه؟ طوبى لكل من يتقي يهوى ويسلك في طرقه. ايه البركه اللي ليه؟ ايه البركه اللي ليه؟ لانك تاكل تعب يديك. طوباك بركه ليك وخير لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي يهوى. يباركك يهوى من صهيون، ده البركة اللي يبارك بيها. وتبصر خير أورشليم، خد بالك من هنا، يباركك تبصر الخير. البركة قوة حملة خير، تبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك سلام على إسرائيل. استقبل البركة. منين ما تسمع بركة، منين ما الرب تكلم عليك، خدها ليك وقول أمين. طب قول نعم، قول أمين. نعم وأمين، الكلمة دي رايحة تايهة كده، طالعة في حتة. لما بقول أمين أنا بجذبها أرميها في أرضي، حطها عندي أنا. أوكي، الكلمة دي مطلقة

مطلقة رايحة. فأنا ما أقول نعم أمين جيالي أنا ليكن لي كقولك، زي ما أنت بتتكلم هكذا يكون لي أنا، باخده لي أنا لا أخده بي أنا. كرونس الثانية 21 في كلمة جميلة قوي بتقول أن أنا موافق على استقبال البركة، بتقول لأنه المسيح ده لو فيه مبارك بكل بركات الرب موجودة فيه، بتقول أنه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه، أي في المسيح يسوع، فهو فيه ليه؟ النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. زمان في زمن الكورونا ما كانش فيه ناس كتير، فكان بس الكاميرا وإخوة بساط، كانت زوجتي العزيزة تحاول يعني تشعل الدنيا حماس، فكل كلمة حد فاكر حد كان بيسمع تقول ايه؟ يس يس يس يس نعم يس أمين. أنا بقول نعم وبقول أمين. كلمة الله المطلقة في ناس سمعاها، في ناس بتستقبلها، في ناس بتقول أنا مصدق إنه يكون لي نعم أمين. نعم أمين، نعم أمين لكل اللي لي أذان إنه يسمع ما يقوله الروح لكنيسته. اتعلم إنك تتجاوب مع قوة البركة، إنك تثبت فيها، إنك تحترم من له سلطان يتكلم على حياتك أو ينطق على حياتك، وفي نفس الوقت إنك ماسك فيه، في نفس الوقت إنك بتنطق باللي هو بيبارك بيه وبيتكلم بيه. الحاجة الأخيرة، اطلق البركة. البركة مستنية والملائكة مستنين. حد يقول لي الملائكة مستنين؟ مش هقول لك كل اللي جنبك، ممكن تكون قرفان منه وتكون قرفان مني برضه، بس معلش. الملائكة مالهم؟ مستنين. في قوة خارقة مستنية إني أنطق بالبركة، وما ننطق به بالبركة يسجل أمام العلي في سفر حياتي وحياتك هناك، إنك نطقت. إن الله بيحترم اللي هو عمله. اسمعنا الله يخليك، الله بيحترم اللي هو عمله. إذا كنت أنت مقتنع به مش مقتنع به، حيظل يحترمه إلى النهاية. إيه اللي هو محترم بيه؟ إن الموت والحياة بيد اللسان. حيظل محترم اللي هو في نفسه إنه هو قال فكان، أمر. يا عم طمرتنا إن احنا نقول كده شبك لبيك الدنيا تتغير وكله، لا لا لا لا، تمشي أنت بتنطق وتقول وتتكلم بالبركة حسب مشيئته، اللي هو عايزه، اللي هو بيريده ليك في زمن الحياة اللي أنت موجود فيه، في اللي عايش فيه، واللي علي وعليك إن احنا نعرفه لما بنصلي ونقول ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. هو ده اللي أنا هنطق بيه، هو ده اللي أنا هقوله في الحياة، بس أنا عايز أطلق لساني بالبركة. الموضوع بيبتدي بقناعة، إنك مصدق إن كلامك خلاق جدا، ممكن يعمل فرق إيجابي أو فرق سلبي. تفكير الإيماني تفكير إيجابي، وتفكير عديم الإيمان تفكير سلبي. لكن ينفع بقوته، ينفع بسلطانه اللي موجود فينا، نخلق بكرة ونخلق واقع تاني مختلف. ينفع ان احنا نفتح أراضينا، نفتح قلوبنا، انه بزار كلمة الله ومواعيده اللي هو بيقوله، اللي ننطق بيها، نرميها على أرضنا علشان تعمل فرق وتعمل حاجة مختلفة. في كلمة الله عادة بتشوفوا، يعني كانوا بيصلوا معانا يعني مش سبت، دايما في الآخر كنت بقول بركة، بيسموها البركة ليه؟ البركة الرسولية. البركة الرسولية مش جايبين من عندنا، لكن في البركة زي بركة هارون دي، أو بركات كتيرة من اللي موجودة في كلمة الله، نطق على الشعب إنه الرب يبارك باللي عندهم.
تثنية 6:22.

27 هتأمل فيها في لحظات. مرة كمان قلناها في الأول، أولها مرة كمان، آسف، سفر العدد، أنا آسف، اللي قلناها في الأول. هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك يهوى ويحرسك. يباركك بإيه؟ بأنه يحميك ويحفظك. حد يقول أمين؟ ألطم ولا أعمل إيه؟ عارف لولا الرب الذي كان لنا لعمل فينا إيه؟ لابتلعونا أحيا أحيا أحيا. صدقني يباركك، ولما يباركك يعمل فيك إيه؟ يحرسك، يبعت ملائكته حواليك علشان يظلل عليك بخوافيه، عشان ياخدك، عشان يحميك، عشان اللي انت مش شايفه بعينيك دي، لأنه في قوة روحية أكبر من مرأة عيونية وعينيك، يباركك وبركته فيها يعمل فيك إيه؟ يحرسك، يحفظك، يحميك. الحاجة اللي بعديها تقول كلمة الله: يضيء بوجهي عليك ويرحمك. يضيء بوجهه عليك، الرب نوري، ممن الرب حصنه، ممن يضيء بوجهي عليك. يمشي قدامك السكة والطريق، يمشي قدامك السكة والطريق. أنا ماشي ونورك قدامي، أنا هو نور العالم. البركة اللي ليا في المسيح يسوع إنه يهوى يضيء بوجهه عليك. اسمع اسمع اسمع، دي مش لمبة هيولعها لك، ده مش شمعة هيحطها قدامك، ده هيصير بجلاله قدامك إنه ينور بوجهه أمام خطواتك. واو أوه. أنا ماشي وأنا مطمن إني ابنك، والنور اللي ليا في الطريق، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كم واحد مصدق في اللي بتقوله كلمة الله؟ أنا مصدق في اللي بتقوله كلمة الله، إنه مهما كانت جماعة، بقول لك إيه، صدقني صدقني، واسأل مجرب، واسأل اسأل اللي عايش زيي وزيك في وسط أجواء روحية، وفي وسط عتمة، وفي وسط ظلمة، وفي وسط حرب، وفي وسط غيظ الشرير منك، وفي وسط أمور كتيرة. لولا الرب اللي يضيء بنور وجهه عليك علشان خطواتك تفضل ثابتة، لكي لا تتعثر قدماك وانت ماشي، لكن لانك متكل على الرب. الى الحاجة الثالثة والأخيرة يقول ايه؟ هللويا. الحاجة الثالثة والأخيرة يقول ايه؟ يرفع يهوى وجهه عليك ويعمل ايه؟ تعرف يعني يرفع وجهه عليك؟ يرفع مقامك، أو بالمعنى البلدي يرضى عليك. أنا قلتها لك قبل كده وإحنا في قاعة الإيمان زمان، ترجمة من الترجمات بتاعت يرفع وجهه عليك يبتسم في وشك. واو، يعمل إيه؟ يبتسم في وشك. روح إلهي، عارف روح إلهي بتاعت زمان، روح إلهي يبتسم في وشك. يا سلام لما العلي يبتسم في وشك، مش عايز حاجة تاني من أي حد تاني. ليه؟ لأنه يكفيني إنه العلي راضي وبيتبسم في وجهه. عارف يتبسم في وجهي دايما وإمتى؟ لما أكون مستخبي في المسيح يسوع، مهما كان ضعفي، مهما كان وجعي، مهما كان ألمي، مهما كان تشتتي، مهما كنت اللي بقابله، منين ما بستخبى في المسيح يسوع، هو بيشوفني في المسيح يسوع بلا لوم، بلا عيب، بلا دنس، لأني متغطي فيه، يتبسم في وجهي. الذبيحة بتقول لابد أن الذبيحة والدم تتحرق كل المحرقة، تقول كلمة الله: فيتنسم يهوي رائحة الرضا، رائحة السرور. رائحة السرور معناها أنه وشه مبتسم. ليه؟ لأن في حياة مبذولة. الحياة المبذولة من حد بيقول من أجلك نمات كل النهار، لكن في نفس الوقت عارف أن المسيح يسوع اللي وضع نفسه عني وعنك هو ده الذبيحة المقبولة قدامك دايما، واللي فيها أنا آجي مستخبي، وأنا عارف أنك هتباركني بكل بركة. هللويا.

هاللويا هاللويا. هختم بكم بركة في كلمة الله. كل اللي عايز أقوله لك بس مرة تانية اطلق البركة. لاحظ بقك، بس بقك، فمك، شفتيك ما لهمش ذنب. صدقني، مع أن يعقوب كاتب أصحاح كامل عن اللسان، نار، عالم الإثم. بس الرب يسوع جاب الحدوتة تيجي منين؟ من فضلة القلب. اللي انت مقتنع بيه هو اللي هتنطق بيه، هو اللي هتقوله. وانا بصلي النهارده ربنا يديني ويديك نعرف نغير قناعاتنا. ده اسمه تجديد الذهن بكلمه الله. هقول كم بركه بسرعه نختم بيها. عبرانيين اصحاح 13. عدد 20 تقول كلمة الله: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، يعمل إيه؟ ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه. بمين؟ تاني هو ده مصدر البركة، بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. هاللويا. يهوذا، رسالة يهوذا بعد رسالة، قبل رؤيا يوحنا على طول، رسالة يهوذا. هاللويا. عدد 24 و25 تقول كلمة الله: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، ويعمل إيه كمان؟ يوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى دهر الدهور، آمين. آمين. أنا هختار أبارك، أنا هختار أتكلم كويس على نفسي، على صحتي، وعلى شغلي، وعلى بيتي، وعلى الأيام.

تحضرني أغنية للراحل الجميل عمار الشريعي. أول ما أقول عمار الشريعي وأي فنان تلاقي كده ماشي، لأن طبعاً أنا الوحيد الخاطي اللي موجود في المكان ده. ما علينا ما علينا، ليه حاجة مش هتلاقوها على شرايط ولا سيديهات ولا أي حاجة، بس أنا كنت بسمع له كتير على الراديو أيام ما كان في راديو بالنسبة عليه. ليه تعبير جميل كده أنا حافظه من وقتها، وكأن الراجل ده في من روح الله حاجة بتقول لي وبتقول لك نعمل حاجة. قال ود ود ود ود ود ود ود، ناس بتعلي وناس بتهد، وإحنا بنبني يا عم، بنبني يا أخويا، بنبني مش بنهد. ده واحد من العالم. أولاد الله هم اللي ليهم الحق أن يقولوا إحنا بنبني مش بنهد. إحنا بنتكلم كلام يصنع فرق، إحنا بنتكلم كلام يشفي، بنتكلم كلام يطيب، بنتكلم كلام ملآن روح وحياة. إحنا زي سيدنا، إحنا زي سيدنا، مهما كان الوادي مليان عظام نشفة ويبسة وجفة وريحتها طلعة ومنتنة، لما العلي يقول في مشيئته تحيا هذه العظام أقول أنت تعلم، يقول لي تنبأ، أتنبأ على العظام، أتنبأ على الأمر الصعب، أتنبأ على البيت الخربان، أتنبأ على ابني البعيد، أتنبأ على بنتي اللي شتة ومش عارفة تاخد قرار، أتنبأ على ظروفي وعلى شغلي وعلى عملي، أتنبأ على الأرض اللي أنا عايش فيها، أتنبأ وأتكلم ليه؟ لأن العلي أمر، فمن ذا الذي يرده؟ هو أمر، هو أمر بالبركة، هو أمر بالبركة، وأنا مش عايز أعصاه، وأنا مش عايز أقف ضده علشان أقول حاجة غير البركة اللي هو بيتكلم بيها. آخر حاجة نقولها مع بعض، مزمور 134.

Halleluja. Å, far, er det glik meg? Å, far, er det glik meg? هو ذا باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. يلا كلنا مع بعض ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. ارفع ايديك مرة تاني على حد جنبك, على حد وراك, على حد جنبك, وقولها له مرة كمان. يباركك الرب من علاه, يباركك من قدسه, يباركك من صهيون الصانع السماوات والأرض. لما تقبل البركة تقبل وتقول ايه؟ نعم أمين, نعم أمين. أنا واقف النهاردة, خليك رفع إيدك, واقف النهاردة أنا حبارك, أنا حبارك, أنا هستقبل البركة من المبارك إلى أبد الأبدين وحده, من المبارك العزيز إلى أبد الأبدين, الجالس الحي على العرش, الصانع الآيات والعجائب, الذي يغير الأوقات والأزمنة. أنا حقبل من بين إيديه البركة. أنا مش هبص على حد علشان يديني بركة, أنا مش منتظر بركة عشان حد يتحنن علي. الملآن بركة, خالق السماء والأرض عايز يباركني ويباركني في المسيح يسوع, وأنا حقبل البركة الليلة من بين إيديه. وانت رافع ايديك غمض عينك وقول له بباركك لانك انت المبارك وحدك يا رب. لو في قلبك كلمه شكر ارفعها بصوت عالي قدامه وانت بتقول مبارك اسمك يا رب, ليك البركه والعظمه والجلال والقدره الى ابد الابدين. ايوه يا رب, ليك كل القدره والبركه وحدك يا سيد يا رب. اشكرك لاني مبارك فيك, اشكرك لان بيتي مبارك, نسلي مبارك, عملي مبارك, جسدي مبارك, كل ما اعطيتني مبارك لانك انت قلت انه يكون مبارك يا رب. مهما كان التحدي اللي قدامي, مهما كانت الصعوبه, مهما كان الحاجات اللي رماها الشرير جوايا بالكذب, انا مصدق انك انت المبارك يا رب, وانا مصدق انك انت بتبارك وبتديني عشان ابارك وانطق بالبركه على اللي حواليا. انطق بالبركه على اولادك, توب عن كل كلمة بطالة تكلمتها عليهم, تكلمتها على بيتك, تكلمتها على جوازك, تكلمتها على صحتك, على عملك, على شغلك. يعطيك النهاردة الرب انك تعرف قوة البركة اللي قادرة تخلق, اللي قادرة تغير, اللي قادرة تصنع شيء مختلف. مبارك شخصك يا رب, مبارك شخصك يا سيد, مبارك شخصك يا رب. هاللويا, هاللويا, هاللويا, هاللويا, هاللويا. يا رب انا جاي النهارده بتبارك بيك, ببارك شعبك وباخد من بركتك يا رب. يباركك يهوى ويحرسك, يضيء يهوى بوجه عليك ويرحمك, يرفع يهوى وجهه عليك, يمنحك سلام, تعرف تنام الليله, تعرف تحط حد للارق, لأن هو يعطيك راحة وأمان, لأنك مسلم بين إيديه, لأنك متكل عليه, لأنك مبارك بيه, لأنه كلمته بتقول طوبى مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وجعل الرب متكله. قلها وانت واقف مكانك, أنا أختارك تكون متكل الليلة يا رب, أنا أختارك أنت تكون سندي يا سيد رب. أنا حجيلك بأسئلتي وبحرتي وباللي عندي واللي ملوش حل واللي يأسان وفشلان فيه, بجدد أمالي فيك من تاني. أنت المبارك العزيز وحدك يا رب, أنا مصدق فيك, مصدق أنك بتدي مع التجربة المنفذ, مصدق أن عندك للموت مخارج, مصدق أن في المساء يبيت البكاء لكن في الصباح في ترنم جديد يا رب, في ترنم جديد. حط ايدك على صدرك وقول للرب املأ قلبي بأشواق للبركة يا رب, املأ قلبي بأشواق للبركة من عندك. افهم يعني ايه بركة, اعيش فيها, اتكلم بيها, انطق بيها, احيا بيها, واباركك عليها يا سيد.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو جوج ومجوج وكيف ستكون معركته ونهايته؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هذا العنوان اللي في هذا السؤال اللي احنا لسه سمعينه عنوان غريب على البعض وجذاب للبعض، والحقيقة تقدمت فيه أطروحات كثيرة جدا على الساحة الدينية والساحة السياسية والساحة العسكرية فيما يسمى جوج وماجوج. لو عملت سيرش وقلت جوج وماجوج هتلاقي قصص ياما، لكن علشان نعرف القصة الحقيقية لازم نعرف الكتاب نفسه بيقول إيه. ليه بقول الكتاب؟ لأنه الكتاب هو الوثيقة الوحيدة، كتاب الله، الكتاب المقدس الذي ذكر فيه الكلام عن جوج وماجوج. فلو أنت عايز تعرف أصلاً يعني إيه جوج وماجوج، مين هو جوج، عايز تعرف هيعمل إيه، هيجي إمتى، نهايته إيه، اقرأ الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس سجل لنا بأكثر تفصيل عن من هو جوج وماجوج. لكن لما نيجي للكتاب المقدس هنتقابل مع مقطعين في الكتاب المقدس، مقطع في العهد القديم ومقطع في العهد الجديد، مقطع في سفر حزقيال صح 38 ومقطع في سفر الرؤيا صح 20، والمقطعين يتكلمان عن جوج وماجوج في حرب أخيرة. بس علشان نعرف هل المقطعين بيتكلموا عن ذات الشعب جوج وماجوج وعن ذات العدو جوج وماجوج، ولا هم عدوين في زمانين في وقتين في مكانين، ده اللي هنعرفه دلوقتي. اسمحوا لي أروح أولاً إلى حزقيال 38 عدد 2 لغاية 7. بيقول في حزقيال 38: يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج. وهنا يبقى لازم نعرف معنى الاسم إيه. جوج أرض ماجوج، جوج هو الرئيس لكن ماجوج هي الأرض. فلو قلت إن جوج أرض ماجوج يعني الرئيس على أرض ماجوج. من هو الرئيس؟ جوج هو الرئيس. الأرض اسمها ماجوج، وكلمة جوج يعني امتداد وماجوج يعني اتساع، فواضح إن هي بتتكلم عن التمدد والاتساع والسيطرة. بس ركزوا معايا إن جوج هو الرئيس، ماجوج هي الأرض. بس يا ترى رئيس إيه وأرض إيه؟ فين بالضبط؟ يقول أرض ماجوج رئيس روش ماشك توبال، وتنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال. روش بيقولوا هي روسيا،

دمشق اللي هي موسكو، وتوبال اللي هي تابلسك، ودي المناطق اللي موجودة دلوقتي كلها في منطقة روسيا والمناطق المحيطة بيها. كل المنطقة دي كان اسمها أرض ماجوج، جوج أرض ماجوج. طيب ليه هنا الدعوة؟ طبعاً الدعوة هنا دعوة نبوية. إيه علاقة الرسالة الموجهة بفم حزقيال لجوج أرض ماجوج، لرئيس ماجوج، رئيس روش ومشك وتوبال؟ يعمل إيه؟ الحدا كلام نبوي هيتم بعد اختطاف الكنيسة، لأنه المنطقة دي منطقة روسيا، جوج أرض ماجوج هتكون الحليف والداعم الكبير لملك الشمال، ملك الشمال اللي اسمه الأشوري، اللي هيجي بعد اختطاف الكنيسة يضرب ضربته الشديدة جدا على أرض إسرائيل، والكتاب مسميه الصوت الجارف. أنا بتكلم عن ملك الشمال، تحالف كبير جدا سيأتي على أرض إسرائيل بعدما يأتي ملك الجنوب يضرب ضربته على أرض إسرائيل، سيأتي ملك الشمال ويضرب ضربته على أرض إسرائيل. ملك الشمال سيكون مدعوما بحلف شديد من جوج وماجوج. من جوج وماجوج لسه قايلين أرض ماجوج، رئيس روش، ماشك وتوبال. تنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا جوج رئيس روش، ماشك وتوبال، وأرجعك وأضع شكائم في فكيك، وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس، جماعة عظيمة مع أتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف، فارس وكوش وفوط معهم. دي الدول اللي تعمل تحالف مع جوج وماجوج، مع روسيا اللي هي فارس، اليونان، وكوش وفوط، كلهم بمجن وخوزة وجومر وكل جيوشه، إلى آخر هذا النص الكتابي عشان وقت الحلقة. يبقى عرفنا أنه في حزقيال 38 جوج وماجوج ده تحالف تقود روسيا، تدعم من خلاله ملك الشمال بعد اختطاف الكنيسة اللي هو الأشوري، اللي هيجي يضرب ضربته على أرض إسرائيل. لكن لو رحنا لسفر الرؤيا هنشوف كلام تاني بيقول في رؤيا 20 الأعداد من 7-10: ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه. يبقى هنا بنتكلم على نهاية الملك الألفي. الشيطان كان هيبقى متأيد في خلال 1000 سنة، لكن الرب هيسمح له أنه يتحل علشان يضل أو علشان يمتحن اللي موجودين في الملك الألفي، اللي مش مؤمن إيمان قلبي بالملك ومش مولود ولادة تانية، سيتحالف مع الشيطان. يقول إيه بقى في عدد 8: ويخرجوا ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج ليجمعهم للحرب. هنا واضح أن جوج وماجوج بحسب سفر الرؤيا موجود في 4 زوايا الأرض. أما جوج وماجوج اللي كان في سفر حزقيال ده موجود في الشمال، مش في 4 زوايا الأرض، لكن جوج وماجوج بتاع سفر الرؤيا موجود في 4 زوايا الأرض. جوج وماجوج بتاع سفر حزقيال جاي من الشمال، هيجي من الشمال اللي هي روسيا وحلفائها، تدعم الأشوري اللي هيجي على أرض إسرائيل بعد اختطاف الكنيسة. الزعيم هو جوج وماجوج، لكن في سفر الرؤيا الزعيم مش إنسان، الزعيم هيكون الشيطان. أقرتان النص: ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج. لكن ليه قال عنهم جوج وماجوج إذا كان مش هما نفس الفئة، مش نفس الشعب؟ بيتقال عنهم جوج وماجوج لأن فيهم نفس صفات وسمات جوج وماجوج: الاتساع والامتداد، أي أن الضلال سيمتد ويشمل أقاصي الأرض، حتى أن في ناس مرتدين هيجوا من أقصى أقاصي الأرض، من 4 أطراف الأرض، تتحد مع الشيطان ضد المسيح الملك في آخر الملك الألفي، مما يستدعي الدينونة الأخيرة في زمن الملك الألفي. يقول إيه؟ فصعدوا على عرض الأرض وحاطب معسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. كده عرفنا أن جوج وماجوج بتاع سفر حزقيال 38 ده عبارة عن تحالف تقود روسيا، تدعم به ملك الشمال الأشوري ضد أرض إسرائيل بعد اختطاف لا وقبل الملك الألفي. لكن جوج وماجوج بتاع سفر الرؤيا ده عبارة عن ارتداد من

0: أطراف الأرض يقود الشيطان آخر الملك الألفي، واخد سمات جوج وماجوج، اتساع وامتداد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أحبائي المشاهدين، ما أعظم امتياز أن الله يدعونا أولاده وبناته، وأيضا الله يدعونا خدامه، خدام عهد جديد وخدام عهد أفضل. أهلا وسهلا بجميع المشاهدين في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن حياة الخادم الشخصية، سأتحدث عن الصحة النفسية والعاطفية للخادم. وصحة الخادم النفسية تأتي من وجود علاقات اجتماعية داعمة من حوله، سواء كانت الأسرة وسواء كانوا الأصدقاء اللي حواليه. مهم جدا لكل خادم أن يكون عنده الوقت ليقضيه مع الآخرين. كثير من الخدام يشعرون بالوحدة، كثير من الخدام يشعرون بالعزلة. من أجل ذلك علينا أن نقضي وقت مع الآخرين، وأن نستطيع أن نشعر بالقيمة والاحترام من الآخرين، وهذا يساعد في صحتنا النفسية. بكل تأكيد قيمتنا هي من الله، لكن أيضا إحنا بحاجة، لأنه إحنا كائنات اجتماعية، فبحاجة أن يكون عندنا علاقات اجتماعية صحيحة وسليمة مع الآخرين. من الأمور المهمة جدا رح أركز عليها أكثر أنه يكون عندنا علاقات خاصة فيها صدق وصراحة وشفافية مع أشخاص آخرين. أن تكون كخادم صادق وصريح وتستطيع أن تفتح قلبك مع الآخرين، على الأقل مع شخص واحد، لأنه في أمور كثيرة في الحياة، في أمور كثيرة في الخدمة، في ضغوط كثيرة بتيجي على حياتنا، وهذه الأمور بتضغطنا شيئا بعد شيئا ويوما بعد يوما. وإذا هاي الأمور بقيت جوانا ومش قادرين نطلعها أو نشاركها مع الآخرين، سيأتي الوقت حتى ننفجر. من أجل هذا مهم جدا أنه يكون عندنا علاقات صحية، حتى لو كانت دوائر علاقات صغيرة جدا، لكن فيها الانفتاح والصدق والشفافية، ونستطيع أن نكون فيها براحتنا وعلى حريتنا مع بعض الأشخاص المقربين. مهم جدا للخادم أن يكون عندك شريك حياة وعائلة بتدعم وبتآزر خدمتك، زوج أو زوجة وأولاد بيدعموك وبيسندوك في خدمتك. كلمة الله تقول في تيموثاوس الأولى 3:5: وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. مهم جدا أن يكون عندك عائلة، وعائلة تكون بتدعمك وبتساندك وبتآزرك في خدمتك وفي الأمور اللي أنت بتسويها. نتكلم على العيلة الصغيرة، وأيضا نتكلم أيضا على العيلة الكبيرة، لأن الكنيسة يجب أن تصبح عائلة. بعد فترة من الوقت الكنيسة لازم تكون عائلة. أنا بآمن الكنيسة هي جيش، وأيضا الكنيسة هي عائلة، عائلة فيها محبة وفيها وحدة وتآلف وعلاقات قريبة مع بعضنا البعض، وأيضا جيش لأنه أمامنا مهمة وأمامنا خدمة وإرسالية يريدنا الله أن نحققها. بعض الأمور اللي بتساعدنا في صحتنا النفسية كخدام، واحد من الأمور الأساسية أنه يكون عندنا مقدرة خاصة أو نقدر نتعامل بطريقة صحيحة وبطريقة صحية مع الخسارة أو مع الخسائر. في الخدمة في خسائر كثيرة، أحياناً بنخدم مع زملاء والزملاء بيتركونا، أحياناً بنخدم في وسط مجموعات أو كنائس وبنلاقي ناس بتترك، فالخدمة فيها أحياناً خسارة أصدقاء أو خسارة زملاء وأناس حوالينا، وعلينا نعرف كيف نتعامل مع هذه الأمور. وأحياناً ممكن نشعر بفترة من الحزن لخسارة أشخاص حوالينا. وأنا دائما بشارك الخدام اللي معي وبحكي لهم شغلة: كخادم قدامك رؤية، كخادم قدامك هدف، مثل سواق الباص، سواق الأوتوبيس. سواق الأوتوبيس بيطلع من محطة وقدامه المحطة الأخيرة اللي هو راية عليها، الفاينل ديستنيشن، وفي الطريق بيطلع ناس وبنزل ناس، بيطلع ناس وبنزل ناس، إلى أن يصل إلى المرحلة أو إلى المحطة الأخيرة. أحياناً في حياتنا في أشخاص بيبدوا معنا من البداية لكن ما بيكملوا معنا للنهاية، في أشخاص بيركبوا في الطريق وبيقدروا يكملوا معنا للنهاية، في أشخاص بينزلوا وبيطلعوا كل الوقت. على الخادم أن يكون عنده مقدرة صحية يستطيع أن يتعامل فيها مع هذه الأمور في الحياة. أحيانا بتكون أمور ضاغطة، أحيانا أمور بتكون بتسبب حزن في فترة من الفترات، خاصة إذا أنت بتخدم مع شخص أو

تخدم مع ناس أو مع مجموعة بتعتمد عليهم كتير بالخدمة، وفجأة لسبب أو لآخر بيتركوا وبينطلقوا إلى مكان آخر. لكن اللي بيساعدنا واللي بيساعدني جدا في هاي النقطة إدراكي الشديد أنه أنا ببني في ملكوت الله، أنا مش ببني كنيستي، أنا مش ببني خدمتي، لكن ببني ملكوت الله. مهم أتأكد وأتذكر على طول أنه الله هو اللي بيبني كنيسته. يسوع قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أنا مش ببني كنيستي وأنا مش ببني كنيسته، لكن هو بيبني كنيسته وبيستخدمني معه في بناء الكنيسة. لما أحط الأمور بالصورة الصح وبالطريقة الصح الأمور بتمشي بطريقة مزبوطة. أحيانا إحنا بنتعب وبنهتز وبنصدم لما تصير أمور أو لما يتركنا أشخاص، لأنه بنعتقد أنه إحنا بنبني كنيستنا وبنبني مملكتنا. لكن إذا نظرنا للأمر أنه إحنا بنبني ملكوت الله، أو أكتشلي الله بيبني ملكوته وإحنا بنبني معه وبنخدم معه، رح نتعامل مع الأمور بطريقة صحيحة وبطريقة أفضل. نقطة مهمة أيضا جدا أنه الألم هو جزء من الخدمة. علينا نعرف كخدام أنه الألم هو جزء من الخدمة، والله عنده خطة للألم في حياة كل خادم. إنجيل مرقس مثلا بيخبرنا في إصحاح 10 وقت بطرس قال له يا رب قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ رب قال له هذه الكلمات، قال له الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقول لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول. لكن لاحظ بقول كلمة مع اضطهادات. أحيانا إحنا بننسى هاي الكلمة، أحيانا إحنا ما بنحب هاي الكلمة، لكن بقول مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. الاضطهاد جزء من الخدمة، الألم جزء من الخدمة، لكن مهم أعرف إنه الله عنده خطة حتى في وسط الألم. خطة الله إنه يغيرني ويشكلني. حتى الألام اللي أنا بجتاز فيها كخادم إلها قصد وإلها غرض، الله يصنع مني إناء أفضل. واحدة من الأمور الأخرى المهمة في صحة الخادم أن يكون عنده المقدرة على التعامل مع الضغوط، لأنه في الخدمة الضغوط سوف تأتي، سوف يأتي ضغوط كثيرة في الخدمة، لكن علينا نعرف نتعامل صح مع الضغوط. أحيانا الضغوط لو كانت شديدة أكثر من اللازم، واحد من النصائح اللي بقدم لك إياها ما تاخدش قرار وأنت تحت الضغوط. إذا كنت مضطر تأخذ قرار الله سيعطيك الحكمة والنعمة الخاصة عند اتخاذ هذا القرار، لكن بشكل عام حاول أنك ما تأخذ قرار تحت الضغوط. ومهم أيضا تعرف كخادم أنه إذا اجتزت تحت الضغوط عليك أنك تلاقي الطريقة اللي تعرف تريح نفسك وتطلع نفسك من هذه الضغوط. البعض أحيانا إذا انضغط كتير بحب يمشي ويتحدث إلى الله، شخص آخر بحب يحضر فيلم أو يقرأ كتاب، شخص آخر ممكن بحب يأكل في مطعم، شخص آخر بحب ينام، شخص آخر بحب يركض أو يسبح. حاول تلاقي الشيء اللي بيناسبك اللي تعرف تطلع منه من الضغوط الموجودة عليك، لأن الضغوط إذا استمرت في فترة لفترة طويلة في حياة الخادم تؤدي إلى الانهيار. الضغوط موجودة وبنتعامل معها، لكن عليك كخادم يكون عندك مقدرة على التعامل معها وما تخليها تتراكم في حياتك وتقود إلى انهيار. وكم مرات بنشوف خدام موجودين في الخدمة لكن بيتركوا الخدمة وبينسحبوا نتيجة ضغوط شديدة تأتي عليهم. فعلى الخادم أن يطور مقدرة في التعامل مع الضغوط في حياته. من الأمور الأخرى المهمة أيضا المقدرة على التعامل مع بعض الإدمانات غير الصحية. مهم نعرف شو في إدمانات موجودة في حياتنا وكيف بنقدر نتعامل معها. ممكن للبعض يكون مشاهدة أفلام غير لائقة، ممكن للبعض الآخر يكون مخدرات أو كحول، ممكن للبعض الآخر يكون إدمان عمل أو إدمان علاقات. كيف أقدر أعرف أنه أنا وصلت لحالة إدمان؟ أول شيء إذا هذا الإدمان أنا أخفيته عن الآخرين، وثانيا إذا هذا الإدمان بدأ يأثر على علاقات أخرى، يأثر على عائلتي، يأثر على الأصدقاء، يأثر على الكنيسة. إذا الإدمان هذا سيطر علي بشدة واستهلكني وحسيت نفسي مش قادر أتركه لفترة من الزمن، يبقى أنا أعرف أنه أنا تحت إدمان معين وعلي أتعامل مع هذه الأمور. أيضا علي أنه أطلب مساعدة من آخرين، مش غلط أنه نطلب مساعدة من آخرين، مش غلط أن يكون في قادة روحيين في حياتك بترجع لهم، مش غلط أنك تطلب مشورة روحية من الآخرين، لأنه هذه الأمور بتساعدنا، لأنه في ضغوط في الخدمة وهذه الضغوط قد تقود لإدمانات، وعلينا نعرف نتعامل مع هذه الأمور.

إخوتي الأحباء، لأن إبليس هدفه أنه يدمرك ويدمر خدمتك، والله عنده أمور عظيمة لك، والله بده يستخدمك بطريقة عظيمة جدا، لكن إبليس بيسعى لتدميرك وتدمير خدمتك. من أجل هذا بدك تكون صاحي وواعي وعارف أنه أي حروب وضغوط بتيجي عليك تعرف تتعامل معها بالطريقة الصحيحة وتطلب مساعدة ومشورة الآخرين. شارك أيضا معكم عن بعض العادات الصحية الجسدية الخاصة بالجسد. مهم جدا كخدام نهتم أيضا بأجسادنا. أول شيء مهم جدا أن يكون عندنا نوم كافي، وقت كافي جدا من النوم. عادة لما جسمك يقول لك أنا بحاجة أنام لا تقاوم، فأعطي نفسك النوم الكافي، ما تنام زيادة عن اللازم، لكن أيضا ما تنام أقل من اللازم، لأنه النوم القليل وخاصة لأيام كثيرة ولفترات طويلة وراء بعض يؤثر على جسدك ويؤثر على حالتك الصحية، مش هتكون صحيحة وسليمة. هاي المشكلة كتير أحيانا بنشوفها في ثقافتنا الشرقية والعربية، الناس بسبب الخدمة أو بسبب العلاقات بتسهر كتير وبتقضي وقت كتير في السهر. السهر جيد أحيانا، لكن لما الموضوع يكون مستمر يؤدي إلى إرهاق الجسد، والجسد مرتبط مع النفس ومع الروح، لأنه الإنسان هو جسد ونفس روح، فلو في خلل أو في ناحية أو تعب في ناحية رح يأثر على حياتك الروحية ويأثر على حياتك النفسية أيضا. مهم جدا كخادم أن يكون عندك وقت لإجازات منتظمة. عادة أسوأ ناس في أخذ الإجازات هم الأشخاص اللي بيخدموا الرب، هم الناس اللي في الخدمة، ومش بالضرورة في الإجازة تروح لمكان تاني أو لبلد بعيد، لكن أحيانا ممكن تأخذ الإجازة في بلدك، لكن بحاجة أنك تأخذ وقت. أولا بحاجة تأخذ وقت مع عائلتك، وقت إجازة مع عائلتك، أيضا بحاجة أنك تأخذ وقت مع نفسك، والوقت اللي مع نفسك هذا هو الوقت اللي أنت بتجدد فيه طاقتك وقوتك حتى ترجع تقدر تعطي بقوة ومن جديد. من الأمور الأخرى أنه يكون في حياتنا نظام غذائي صحي متزن وأسلوب حياة صحيح في الأكل. مهم جدا أن يكون نظامنا الغذائي صحي. ممكن أحيانا الواحد يخربط في أشياء، لكن كويس بسبب أنه الجسد اللي إحنا موجودين فيه هو الأداة اللي الله بيستخدمها، هو المركبة، هو الوسيلة اللي إحنا من خلالها بنخدم الله. كل ما كان الجسد صحيح أنت بتقدر تخدم الله بقوة أكتر، بفعالية أكتر، لسنين أكتر قدام. من أجل هذا علينا أن نهتم بأجسادنا، وهذا بيقودني للنقطة الأخرى اللي هي عليك أن يكون عندك تمارين رياضية منتظمة. وهذا الأمر خليني أقول مهم جدا، وهذا الأمر ليس اختياريا لكن إجباري، هذا أمر مهم جدا إذا أردت أنك تحافظ على صحتك الجسدية لوقت طويل جدا وتكون قادر تخدم. كلمة الله تخبرنا في تيموثاوس الأولى 4:8 لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. كلمة الله بتقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، مش عم بقول إنها نافعة لقليل إنه منفعتها قليلة، لكن إذا قرنها بالتقوى فهي نافعة لقليل لأنها بتفيدني فقط في هذه الحياة، لكن التقوى تفيدني في هذه الحياة والحياة الآتية أيضا. كلمة الله أيضا تخبرنا في كورنثوس الأولى 6:19 ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم. فمهتم مهم أهتم بهذا الجسد، بهذا الهيكل، بهذه الوسيلة اللي بتخليني أقدر أخدم وأقدر أكون في حالة صحية جسدية حتى أقدر أعطي الآخرين بصورة أفضل. مهم جدا أيضا يكون عندي أسلوب حياة متزن، يكون في توازن في حياتي كخادم، توازن بين الخدمة، بين العائلة، بين العلاقات، ومهم أحافظ على هذا التوازن. وهذا الأمر بحاجة لنعمة خاصة من الله، هذا الأمر بحاجة لحكمة. بصلي رب يعطي كل خادم حكمة خاصة ونعمة خاصة حتى نعرف نخلي بالنا من كل هذه الأمور في حياتنا. نقطة أخيرة، مهم جدا أن أدرك باستمرار العلاقة بين الجسد وبين النفس وأيضا بين الفكر أو العقل، لأنه إذا كان جسدي غير سليم، إذا كان جسدي تعبان، إذا كان جسدي مريض، فهذا يؤثر على حياتي الروحية وبيأثر أيضا على عواطفي وعلى مشاعري. أيضا إذا كانت مشاعري مجروحة هذا بيأثر علي جسديا، وهكذا في علاقة متواصلة بين الجسد والنفس والروح والفكر،
فمهم جدا أنه أهتم بكل ناحية من النواحي حياتي كخادم. إذا أردت أنه أكون خادم الملكوت، إذا أردت أني أبني ملكوت الله، إذا أردت أنه الله يستخدمني، مهم جدا ليس فقط أن أهتم بحياتي الروحية. وبنعرف كثير كخدام نهتم بحياتنا الروحية في كثير من الأحوال، لكن أيضا مهم جدا أن نهتم

لما نقرأ عن قصة الفتية الثلاثة شدرق وميشق وعبدناقو بنشوف كيف دخلوا في تحدي مع الملك نبوقسنصر ووصلوا لقمة إيمانهم وهم بيتحدوا الملك وآتون النار، وإبليس كان داير يخوفهم بنار عده ابن آدم، ولكنهم وقفوا يقولون للملك لا يلزمنا أن نجاوبك بشيء أيها الملك، لأنه وذا يوجد إلهنا هو القادر أن ينجينا من آتون النار، وإلا فلن نسجد للتمثال الذي نصبته. ونحن ككوشيين نمر بنفس التحدي بتاعت الفتية الثلاثة في حربنا في بلدنا مع عدو القير، نتكل على إلهنا. يقول الكتاب المقدس عنه لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده، ولكن طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها الحافظ الأمانة إلى الأبد. ككوشيين لا ننكسر ونخاف من الحرب، لأن ابن الإله الذي كان يجول مع الفتية الثلاثة يجول أيضا معنا نحن السودانيين يحارب أننا، فلا تحرقنا النيران ولا توقفنا أصوات البنادق. هاللويا آمين.

من أعجب وأجمل الحاجات اللي جاءت في العهد القديم هو أن الرب يسوع بيعلن عن نفسه كراعي الخراف. وليه عجيب هذا الأمر؟ لأن الخراف حيوانات مش كويسة، يعني مش ذكية، مش جميلة، كمان غبائها متميز جدا. مفيش حيوانات بغباء الخرفان. أي خروف يقع من على مكان لو كان ماشي وراه قطيع كله يقع زيه، ما بيتعلموش من أخطائهم ولا أخطاء بعض، ولا عندوش ذاكرة أنه يحسن نفسه. ومع هذا، ومع أن الخروف بهذه الصفات، الرب يسوع له كل المجد شاور على نفسه وقال أنا هو راعي الخراف، وقال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها. خروف ضل الطريق وتاه، وفي حفرة وقع واندلق، والحفرة مليانة بالشوك، والشوك في كل جسمه علق. حاول بمجهود شديد يخرج، انغرز الشوك أكتر وزود من ألمه العرق. لا نفعت المرة دي شطرته وطلعه، ولا مهارته تنفعه، ولا افتكر انه كده هيتزنق. ومن كتر الخوف والألم صرخ وصرخ، ما حد سمعه، وصوته في الهواء مرق. صرخ واعترف، ما كانش لازم امشي السكة دي، ما كانش لازم اسمع للي عمره معايا ما صدق، ما كانش لازم امشي في طريق كل اصحابي فيه اللي اندبح واللي هلك واللي انسرق. صرخ واعترف وندم. بس هو ينفع دلوقتي الندم؟ لو كان حس بدري كان يمكن الندم فرق. جاع والجوع زود ألمه ورهبته، وافتكر إن ما دخل معدته من زمن أكل نظيف غير أكل الطريق، زبالة وورق. حل الظلام فانكفى، والأمل جواه اختفى، وصوت ضيابة جاي من بعيد هجمة عليه وكأنها في السبق. وهو للموت يستنى، افتكر إن ما عاد في قوة غير النظر، وافتكر إن كتر البحلقة في الأرض عيشته في العمى. ورفع عينيه لفوق للسماء، فاكتشف نور لمع، واكتشف إن كتر البحلقة في الأرض عيشته في العمى، فصرخ. بس صرخة من نوع اختلف، بالودن ما تتسمع، خارجة من القلب بعد ما الحلق انخنق. في الحال لقي ايد شديدة اتمدت ليه في الحال. الشوك جرح الايد، الدم منها سال، لكن بقوة مسكته وشدته ورفعته من حفرة الموت على كتف الراعي متشال، فتحرر من الموت واتعتق. وهو على قلب الراعي حس بقلبه بيدق بفرح، فهدي وسرح ونام بسلام وهدوء وبدون قلق. وما فتح عينيه لقي خضر المراعي حواليه وعين عليه بتحرسه وتراعي، فأكل وشرب وامتلأ. والراعي اداله اسم جديد بيه يندهله لو راح لبعيد، فدخل وخرج وحر انطلق.

مشاهدينا ومشاهدي الكرامة في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 31 يوليو 2026. الحقيقه بعد تحقيقات رسميه، مصر اكدت ما قالته امبري ورويترز عن ان استهداف السفينتين في دمياط او في ميناء دمياط كان بطائره مسيره، وهنفهم النهارده كل التفاصيل. وطبعا رئيس السيسي علق، وكمان كان مصطفى مدبولي كان في مؤتمر صحفي يتكلم عن اهميه السفينه اللي هي كانت راسيا واللي ضربت في الاول، وازاي مجهودات العمال. هنتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل مهمه جدا جدا النهارده في حلقتنا. اللي ما كانش عارف الموضوع من اوله هنحكيه من اوله لغايه ما وصلنا لغايه دلوقتي التحقيقات، او دلوقتي بيدرسوا الحطام علشان يعرفوا من اين اتت هذه المسيره. الحقيقه كمان في تهديد بتفجير مقر السفاره المصريه في اليونان، هنفهم برضو التهديد ده ايه وابعاده. كمان بقى العالم كله بيتحدث عن الاقتحام الجماعي للحدود المغربيه الاسبانيه، الاف المهاجرين حوالي من 40 ل 60 الف مهاجر عبروا الحدود من عند سبتة من المغرب نحو أسبانيا. وطبعا توتر، ودول أوروبية بتحاول أن هي تلغي اتفاقية الشنجن مع أسبانيا علشان ما يدخلهمش عدد من هؤلاء المهاجرين الغير الشرعيين. ما زال التوتر في الجو والطقس، حرائق غير مسبوقة في أماكن كتيرة، امتدت الحرائق بدل ما كانت في فرنسا وأسبانيا بس راحت لغاية ما شفنا في اليونان وشفنا في تركيا، والفيضانات كمان مدمرة في أماكن كثيرة جدا جدا العالم. الحقيقة في مواجهة كوارث مختلفة. أيضا اختفاء فتاة قبطية اسمها مارينا جمال، هنشوف برضو تفاصيل هذا الاختفاء. والفتاة قاصر عندنا برضو في بالنسبة لمسيحي العالم، إضرام النار في مسبح خارجي لكنيسة في البوسنة والهرسك، وكان في برضو اغتيال كاهن. بالنسبة ل الثانوية العامة لسه الجدل حول نتيجة فقوس، لجنة فقوس مدرسة فقوس للغات. والحقيقة ان الاول من المدرسة دي طلع من الاوائل، واحد من الاوائل، وبتسأله المذيع بتذاكر كام ساعة في اليوم؟ قال لها 28 واحيانا 30. يا ده انت شاطر قوي، ولا تعليق. طبعا عندنا كمان حماس بقى، واتفاق مهم جدا جدا. حماس دلوقتي اتفقت في نقدر نقول يعني بعد مفاوضات كثيرة تم التوافق على انه هيكون حماس هتسلم سلاحها، وبداوا وافقوا على خارطه طريق المرحله الثانيه في قطاع غزه. ولكن في بعض طبعا بنود هذا الاتفاق، وهل يا ترى فعلا هيتحقق ولا لا؟ هنشوف برضو خبر هام جدا النهارده في حلقتنا. وبيان مشترك لنتنياهو وكاتس على موضوع بقى انه الجيش الاسرائيلي دمر عده انفاق اسفل قلعه الشوكيف بجنوب لبنان، ده برضو من الاخبار المهمه جدا. طب ماذا عن ايران يا ترى؟ طبعا احنا عندنا دلوقتي قبل ايران كمان، او يعني برضو بسبب الحرب مع الامريكيه الاسرائيليه على ايران، بس حاليا الامريكيه بس، 14 دوله برعايه السعوديه اعلنوا تاسيس تحالف بحري دفاعي لحمايه الملاحه في البحر الاحمر وباب المندب، بعد طبعا الحوثيين وبعد الضربات اللي جت على السعوديه والحوثيين اللي وقفوا الملاحه بالنسبه للسعوديه. بالنسبه لحضراتكم بقى، الرئيس الامريكي دونالد ترامب زي ما تعهد ووعد بالضرب على الدار الصاروخ الايراني اللي كان على الاردن، بالفعل الرئيس رد على هذا الصاروخ بضربات قويه جدا على ايران، وبيتوعد كمان بضربات اكتر، لكن هيك الضربه مقابل ضربه والدنيا واقفه وهاديه دلوقتي، ومحاوله لاستعاده المفاوضات. اما في العراق فلسه ملف الفساد يطيح بشبكه فساد كبرى في بلديه الديوانيه. بالنسبه للرئيس ترامب النهارده كان على فكره في كامب ديفيد، اتكلم على حاجات كتير، ابدا تحفظا بشان تصنيع اوكرانيا صواريخ الباتريوت، وما زال بيقول احنا محتاجين للسلام، عندنا 25 الف جندي سقطوا في الفتره اللي فاتت. والحقيقه محاولات برضو انه نشوف الدنيا ايه بالنسبه للحرب الروسية الأوكرانية. السودان كان في هجوم للدعم السريع على الجماجمة شمال كردفان، قتل في هذا الهجوم 8، وهناك طبعا الحديث عن عمليات نهب وسرقة وتخريب.

بوريبة من ليبيا رجع تاني يخلي دور مصر قوي، والتقى بالرئيس السيسي في مدينة العلمين، وهنحاول برضو نشوف بعض التفاصيل. أما أثيوبيا فبتدعو مصر للعودة إلى مفاوضات سد النهضة وتبرر انخفاض منسوب النيل في السودان. تقرير هام هنعرضه لحضراتكم. عندنا برضو موضوع مهم جدا بالنسبة لكأس العالم يا جماعة والفيفا. أوروبا تصوت بالإجماع لمقاطعة كأس العالم لكرة القدم. عايزين يعملوا زي تحالف كده أو يعني زي مجموعة كده وتبقى فيها أسهم، وهم اللي يتحكموا أو يكونوا بيديروا موضوع الفيفا ومباراة كأس العالم، وإن إنفنتينو هو اللي يكون يرأس هذه المجموعة. وبالتالي طبعا أوروبا غضبت من هذا الأمر ومش عاجبها الموضوع ده، وإنه حتى إنفنتينو لو يعني فترته خلصت يبقى معنى كده إن هو قاعد للأبد بيقود هذا الكيان. وكمان لقينا المستشار قدم استقالة، وفي دول كمان بتفكر انها تنضم كمان لأوروبا. فالحقيقة الوضع دلوقتي بعد انتهاء كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية عندنا كلام وحاجات كتيرة جدا عن أمور مش مستقرة بالنسبة للفيفا. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقتنا، تابعونا. مصر أكدت في البيان الرسمي إنه البيان إنه استهداف سفينتي دمياط كان بمسيرة، ولكن لم تعلن المصدر بعد. ليه؟ لأنه لسه التحقيقات وهنشوف الحطام وهنشوف الدنيا. طب وفي حد أعلن مسؤوليته يا جماعة؟ لا، مفيش ولا حد أعلن مسؤوليته، مش معقولة. طب إيه اللي حصل كده من الأول؟ واللي مش عارف الموضوع من أوله يسمعنا النهاردة هيفهم الموضوع من أوله لغاية آخره. أول حاجة يوم الأربع فوجئنا بأنه في إعلان كان مكتوب في وكالة رويترز، خبر مهم جدا، قال أن شركة أمبري، الشركة البريطانية اللي هي المعنية بأمن الملاحة البحرية، قالوا يا جماعة أن في مسيرة هجمت سفينة في البحر المتوسط. السفينة دي عند ميناء دمياط، ودي سفينة بتعتبر منشأة تخزين غاز طبيعي مسال، ودي بتمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وبتديرها وبترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر. أمبري صنفت الحادث ده بأنه طبعا أضافت بأنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة ولا أنباء عن إصابات أو أضرار في البنية التحتية، ولم يصدر وقتها، كان أول ما أعلنت أمبري ورويترز ما كانش في أي بيان صدر عن الحكومة المصرية لغايه ما صدر بالليل كده. وهقول لكم برضو البيان كان شكله ايه. فطبعا نقلت رويترز عن مصدرين امنيين في دمياط بانه فعلا انه في حريق على السفن، سفينتين، سفينه التغييز اللي هي اللي بترسو عند الميناء، والسفينه الثانيه اللي قيل انها بعد كده سفينه يونانيه كانت بتفرغ شحنه غاز مسال. وزارة البترول المصرية نزلت بيان وأعلنت أن اندلاع حريق على سفينة تغليز للغاز الطبيعي المسال وسفينة تخزين بمدينة دمياط، وتم التعاون مع الموقف فورا ووفق خطط للطوارئ. وزارة البترول قالت مفيش أي إصابات أو خسائر بشرية جراء حريق سفينتي التغليز والتخزين. يعني عندي سفينة تغليز وسفينة تخزين بميناء الدمياط. وبعدين الدنيا وقفت على كده، وناس كتير بقى يا جماعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ده اهو اللي كان البيان الاولاني اهو، انه في يوم 29 يوليو اللي حصل ان الجهات المعنيه والتحقيقات تبين، لا ده اللي هو كان يوم الخميس الصبح عفوا، ده البيان اللي هم بقى بينوا فيه. الفكره انه قبل ما يطلع مصر البيان ده، اي حد نشر الخبر عن رويترز والخبر الاولاني اللي هو كان بيقول ان دي سفينه انها طائره مسيره، الناس اتشتمت شتايم واتهموا بقى بانهم بيعملوا لصالح اسرائيل، وانهم عايزين وده امن قومي، وهتشوفوا اللي هيحصل لكم، وهنبلغ عنكم الجيش والشرطه المصريه، وانتوا ناس مش مصريين، وانتوا ناس يا جماعه في ايه؟ الحقيقه انا حتى كتبت عندي على الصفحه يا جماعه خبرتنا من ساعه الحرب، احنا ما كناش نعرف مين شركه امبري دي، عرفنا عنها لما حصلت الحرب، بدات من الاول خالص من الفتره الاولى من الحرب الاولى الاسرائيليه من المده الاولانيه من يوم 28 فبراير، وبدانا نسمع عن الشركه دي بقوه، وانه اي حاجه بتحصل لسفن في البحر الاحمر او في البحر المتوسط بتعلن هذه الشركه عن بتفاصيل كده عن ايه اللي حصل في السفن، فدي معنيه بالامن البحري يعني. فبالتالي رويترز نقلت عنها، الناس بقى قالت لك طب هي عرفت منين انها مسيره؟ دي شركه ملاء امن بحري، يعني شركه كبيره مش صغيره، شركه بتتبع بريطانيا، وشركه كل اللي قالته لغايه دلوقتي مفيش ولا خبر اعلنته الا وكان صحيح. فايه ايه ليه التخوين وليه الدنيا دي؟ الناس هي دي بقى معلش في اللفظ واتبطت بعد ما نزلت مصر البيان ده. اه يا جماعه مصر هي قالت اهي مسيره، بس مصر طبعا هي قالت بعد كده، وزير رئيس الوزراء كان بين يعني في البيان في المؤتمر الصحفي، قال لك بعد

السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو. وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة. ليه قالوا كده؟ علشان لقوا الحطام، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. لحد كده تمام؟ خلاص يا جماعة كده عرفتوا بقى. جه السؤال بقى، مين اللي أطلق الرصاصة؟ مين اللي وجه السفينة المسيرة الطائرة المسيرة دي واللي تسببت في هذا الأمر؟ وهل هي كانت قصده كانت جاية موجهة ولا ده بالخطأ؟ وبدأنا طب مين؟ طيب أول حاجة بتتبادر للذهن طبعا إيران، ما أكيد يعني الناس كلها بتفكر وإحنا عندنا حرب دلوقتي وإيران عايزة توسع المنطقة. جه رد الرئيس السيسي الحقيقة، وطبعا كرئيس الجمهورية المصرية كان قال إن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط، مؤكدا ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف التصعيد. يعني هنا حتى الرئيس السيسي أشار يا جماعة إنه طبعا ممكن تكون نية إيران التصعيد. ناس بقى قالت شفتوا يا مصر، وشو الناس اللي بتدافع عن إيران واللي قعدت تقول ما فيش مسيرة ولا حاجة وكده، قالوا يعني خلوا بالكوا إحنا مش فاهمين إزاي إن مصر يعني بتستأمن إيران، إيران ملهاش حبيب. يعني ناس كلام كتير طبعا كان على مواقع التواصل الاجتماعي، بس خلينا في المهم. جه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس كان في حضراتكم مؤتمر صحفي هام جدا، أعلن في هذا المؤتمر أمور كتيرة جدا. إحنا كنا منتظرين طبعا أن يكون في أي إشارة عن أنه الحطام بتاع المسيرة قال لنا أي حاجة، لكن لا، هو حكى عن السفن دي أهميتها إيه، ومصر إزاي أن هي هاب، وأنه بيتحول الغاز من صورته السائلة إلى الصورة الغازية علشان يبتدي يدخل عشان يغطي احتياجات مصر خصوصا في الجو الحر والدنيا دي كلها. وتحدث أن الأجهزة الأمنية والسيادية تواصل التحقيق في حادث الحريق اللي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط. أشار أيضا رئيس الوزراء أن الجهات المختصة تأكدت في الثالثة فجرا، يعني عشان كده إحنا لغاية ما خلصنا معاكم الحلقة بس عرضت لكم، كان فيديو مهم جدا الحلقة اللي فاتت اللي كان فيه المحلل العسكري من قناة العربية، وكان بيتكلم عن المسيرة شاهد الإيرانية وممكن مداها يكون قد إيه، وإن السفينة دي كانت ثابتة، وإن المسيرة دي ممكن جدا يتم توجيهها سواء من إيران سواء من العراق، وشفنا برضو المسافات ممكن تكون قد إيه. فالمهم إنه كده الرأي الحقيقة إنه قال بقى بالتوقيتات، قال الحادث حصل إمتى، وقال إنه الساعة 3 الفجر بعد ما تأكدوا من إنه في حطام للمسيرة دي، قال لك إن إحنا أكدنا بقى ونزلنا البيان ولكن دون إعلان أي جهة مسؤوليتها. أوضح مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن المجموعة الأمنية تدرس جميع ملابسات الواقعة لتحديد رد فعل الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تعتمد على نتائج التحقيقات والحقائق وليس على لا شائعات ولا تجاهنات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحريق اندلع في سفينة التغويص، بينما لم تتعرض سفينة التخزين لأي أضرار، حيث تم إبعادها عن موقع الحادث حفاظا على سلامتها. عايزين نفهم يعني إيه سفينة تغويز وسفينة تخزين، وده اللي برضو حاول يوضحه مصطفى مدبولي، إن سفينة التغويز دي اللي هي موجودة على المينا عند مينا دمياط دي الثابتة، ودي السفينة اللي هي تصنيع صناعة أمريكية. السفينة الثابتة دي مهمتها إن هي هاب أو مركز مهم جدا في مصر علشان يحول الغاز من الطريق من السائل اللي جاي له من التخزين بقى، ان هي دي سفينه التخزين اللي فيها السائل ده، بتروح مفضياه على سفينه التغويز علشان يتحول من الصوره السائله الى الصوره الغازيه. طب حصل حاجه في سفينه التخزين؟ على فكره حصل، بس هو قال لك ان بصراحه العمال كانوا على مدار الليل كله شغالين، وتم ابعاد السفينه اللي هي التخزين اللي اشتعلت فيها النيران على موقع الحادث، واربع قطارات مصريه هي اللي سحبتها ولمسافه تزيد عن 3.5 كيلومتر بعيدا عن الرصيف. واضاف مدبولي ان عمليات الاطفاء استمرت نحو 12 ساعه، وقال لك طبعا الحمد لله، والا يا جماعه كان ممكن تحصل مشكله كبيره جدا، كان ممكن الناس حتى كانوا بيتساءلوا كان ايه اللي يحصل. لا، لو كانت حصلت انه المسيره دي كانت راحت على الغاز ده او دخلت وخرمت اللي هو الكونتينرز بتاع الغاز ده، انتم متخيلين كان هيبقى تفجير زي تفجير مرفق بيروت كده، كان هيبقى تفجير رهيب جدا جدا، وكان هيبقى فيه خسائر بشريه وكانت هتبقى مشكله كبيره جدا. لكن الحمد لله الاطقم المصريه تصرفت باحترافيه
الخلفية وسيطرت على الحريق دون تأثر حركة العمل في ميناء دمياط أو منظومة الكهرباء أو إمدادات الطاقة. أكد مصطفى مدبولي أن الدولة تمتلك بدائل كافية ويجرى تجهيز سفينة بديلة موجودة في الأردن للتعويض للسفينة المتضررة. كما قررت الحكومة إدخال نظام

0: كويس للإطفاء باستخدام الطائرات المسيرة الدرون لتعزيز سرعة الاستجابة في مثل هذه الحوادث. وعلق بقى وقال طبعا أنه لغاية دلوقتي يا جماعة لم تتبنى أي جهة الحقيقة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، يعني وده كان من الحاجات المهمة جدا، لم تتبين أي جهة، لم تتبنى عفوا أي جهة المسؤولية، ولكن قعد يشرح باستفاضة السفن دي، السفينة دي موجودة ليه، المسافين اللي موجودة وإنها اللي بتحول الغاز، وفي نفس الوقت السفينة التانية والعمال عملوا إيه وسيطروا إزاي، وطبعا في بقايا المسيرة دلوقتي. أعتقد ده بالصوت، خلينا نسمعه من أوله. معلش زميلنا،
1: ما تم من جهد على مدار 12 أو 14 ساعة جايز حضراتكم وناس كثيرة جدا ما كانتش تعرف بالموضوع والموضوع ماشي إزاي، لأن كان كل تركيزنا إن إحنا نتعامل مع الحريق اللي كان من الممكن أن يكون ليه تداعيات شديدة الخطورة على مينا دمياط وعلى كل البنية الأساسية الكبيرة اللي موجودة في دمياط نفسها. احنا لدينا واحدة من محطات الإسالة اللي موجودة حضراتكم عارفين، ولكن في نفس الوقت يعني الحمد لله قدرنا نتعامل مع هذا الأمر. كان هناك مجموعة أمنية شغالة عشان تحدد بدقة شديدة سبب هذا الحادث، واللي هو خلانا يعني احنا عرفنا هذا الامر وتاكدنا وتيقنا منه، كان يعني نقدر نقول في الساعه 2 3 الصبح.
0: المفاجأة بقى ان الحادث نفسه كان حصل تقريبا الظهر او العصر كده يعني، تمام. فبالتالي طبعا تم التعامل بكل حرفية مع هذا الحادث، واكد مدبولي ايضا العثور على بقايا الطائرة المسيرة، عشان كده تم الاعلان بشكل رسمي وبشكل دقيق طبعا ان هي طائرة مسيرة، وقال ان بيتم العمل على فحصها ايضا بشكل دقيق لمعرفة مصدرها. طب هو ممكن لو فحصها يقول ممكن يقول المواد المستخدمة فيها ايه، لو فايبر جلاس ولا ايه المواد ولا خشب ولا ايه بالظبط والحاجات، وهل برضو ممكن نعرف كانت مثلا شايله قد ايه، طارت قد ايه مسافه، كل ده ممكن يتعرف. قامت الحطام ممكن يتعرف، وفي طبعا تقنيات عاليه جدا بالذكاء الاصطناعي تقدر تكشف عن كل هذه الامور. وطبعا قال لك بعد كده برضو احنا مش هنستبق الامور وهنشوف ايه الاجراءات اللي هتتخذها مصر حيال هذا الحادث. مهم قوي يا جماعه ان احنا نفهم بقى ونعرف ماذا نعرف عن سفينتي الغاز دولة، ومين فيهم اللي هي السفينة اللي هي إنرجوس والسفينة التانية اللي هي كانت زي ما قلنا كده، كانت في سفينة راسية اللي راسية دي بيحصل فيها عملية التحويل، واللي كانت جاية بتفضي حمولة دي كان فيها الغاز المسال علشان يتفضى عشان يتحول من الحالة المسالة إلى الحالة الغازية.
2: ماذا نعرف عن سفينتي الغاز اللتين استهدفتا في ميناء دمياط؟ الحادث الأخير استهدف وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة إنرجوس وينتر، وهي منشأة بحرية تستقبل الغاز الطبيعي المسال وتخزنه ثم تعيده إلى حالته الغازية، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 138 ألف متر مكعب. ووقعت إيجاس اتفاقا لمدة 5 سنوات لتشغيل هذه الوحدة في دمياط بهدف تعزيز أمن إمدادات الغاز وتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة. أما السفينة الثانية غازلوك سالم فهي ناقلة غاز مسال وصلت إلى دمياط قبل أيام من الحادث لتفريغ شحنتها إلى الوحدة العائمة، وتبلغ سعتها نحو 155 ألف متر مكعب، وكانت ترفع علم برمودا وتحمل رقم منظمة بحرية دولية. وبحسب المعلومات المتوفرة استهدفت طائرة مسيرة الوحدة العائمة، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى الناقلة قبل إجلاء الطواقم والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات. وفي مساء يوم الحادث غادرت إنرجوس وينتر ميناء دمياط عند حوالي الساعة 5، ثم لحقتها غازلوك سالم عند حوالي الساعة 5:30 إلى منطقة آمنة خارج الميناء. بدوره أعلن مجلس الوزراء المصري أن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة تسببت في الحريق دون تحديد الجهات المسؤولة، مؤكدا استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
0: يبقى فهمنا كده ان سفينة التغويص كان فيها برضو التخزين، لان هم بيخزنوا وبيحاولوا ان هم يحولوه للصورة الغازية عشان يتنقل في انابيب. فاللي اتعرف كده ان هي ابعدوها، مش بس ابعدوا دي، لا ابعدوا السفينتين كده حسب هذا التقرير. بس السفينة الاولى اللي هي السفينة اللي كانت راسية، عشان كده بقول لحضراتكم انه لما حصل التضرر في السفينة اللي هي كانت بتفضي، الحمد لله كانت في المر...

شكلها كده في النقطة اللي كانت بين السفينتين، عشان كده ما راحتش للكمية الغاز الكبيرة، وده اللي وضحه مصطفى مدبولي. طبعا فيديو مصطفى مدبولي طويل قوي، يعني حوالي يمكن كان نص ساعة وبيشرح، فاحنا بنحاول نلخص لحضراتكم. بس المهم جدا انه السفينتين كده تم ابعادهم حسب تقرير قناة العربية. السفينة الأولى اللي تم ابعادها نجحت 4 قاطرات مصرية في سحب السفينة لمسافة تزيد على 3.5 كيلو متر بعيدا عن الرصيف. طبعا هي متوصلة بأنابيب وحاجات، فطبعا بسرعة العمال بصراحة كان قال لك كده على مدار الليل كله من وقت ما حصل هجوم لغاية يعني تاني يوم الصبح كانت فرق والعمال كانوا شغالين، وانه بعد نص ساعة هو قال لك سحبوها الساعة 5:05 سحبوا التانية اللي كانت بتفضي حمولة الغاز، وتم السيطرة على الحريق الحمد لله دون التأثير على أي شيء ودون أيضا إحداث أي إصابات. فده كان مهم جدا جدا. رئيس الوزراء بقى، طيب الناس كلها عايزة تعرف يا ترى المينا منتظم العمل فيها، يا ترى في سفينة تانية هتعوضنا عشان يحصل عملية التحويل دي من السائل للغاز؟ قال لك آه، قال لك انتظام العمل في ميناء دمياط، استقرار مختلف الخدمات المقدمة به والتحقيقات برضو مستمرة، وهيئة ميناء دمياط تؤكد في أكدت في بيان أيضا استمرار النشاط التشغيلي للمينا، لان المينا دي بتنقل وبتيجي عليها سفن وبتفضي حمولات وحاجات، ما هياش بس بالنسبه لموضوع سفينتي الغاز دول. وتشهد برضو ان مختلف الارصفه والمحطات تشهد انتظام في حركه استقبال ومغادره السفن، الى جانب استمرار اعمال الشحن والتفريغ وكافه تداول البضائع بمختلف انواعها. اكد ايضا وزير النقل كامل الوزير ان العمل في محطات الميناء ميناء دمياط يسير بكامل طاقته، وأشار إن الجهات المعنية تعاملت مع الواقعة فور وقوعها. يعني كده أكد كل الجهات، أكدت البترول والنقل ورئيس الوزراء كلهم أكدوا إنه الأمر طبعا تم السيطرة عليه بسرعة. أوضح أيضا وزير النقل أن الطائرة المسيرة لم تصيب الحمولة الرئيسية لسفينة التغويص، كما لم تتأثر سفينة التخزين بالهجوم وتم تحريكها إلى موقع آمن. لافتا إن نجاح فرق الإنقاذ في السيطرة على الحريق باستخدام 4 قطارات مع استمرار حركة التشغيل. يا جماعة كل الناس أكدوا، كل الوزراء وكل المسؤولين قالوا فعلا ربنا حمى مصر من كارثة. الناس بقى لدرجة ان برضو بدأت ناس تفكر وتقول لك ايه، طب هي مثلا يا جماعة ممكن تكون جت بالغلط؟ هو الحقيقة فكرة الغلط دي شوية مش واردة، لكن هي السؤال جت منين وهنشوف مع بعض يعني. وانها يا ترى كانت ممكن تكون ان هي كانت برضو مجهزة بالجي بي اس وبالاحداثيات برضو الحديثة على انها تضرب نقطة معينة عشان هي مش عايزة كارثة تحصل، انه اللي اطلقوا هذه المسيرة برضو شكلهم كده مش عايزين كارثة، هي رسالة هنشوف طبعا بالرغم من انه كله نفع يعني. اكد وزير البترول والثروه المعدنيه ايضا كريم بدوي ان امدادات الغاز الطبيعي متوفره لجميع قطاعات الدوله، واستمرار العمل لتنويع مصادر الامداد وتوفير بدائل جديده للطاقه. ومصر بتمتلك، هنا بقى اوضح الوزير وزير البترول وكمان رئيس الوزراء في كلامه، ان الموضوع هنا يا جماعه مش السفينه بس دي اللي في دمياط، لكن مصر بتمتلك 4 سفن للتغويص، منها سفينه في ميناء دمياط، 3 سفن في ميناء السخنه، وانه متابعه حاله سفينه التغويص المتضرره بعد الحادث والعمل على سرعه اعادتها للخدمه ما يضمن استقرار منظومه الامدادات. وفي سفينه منهم بالاشتراك مع الاردن برضو هي اللي دي بدات على طول تشغيلها. مصر لديها وحده تغييز بديله قد تصبح جاهزه قريبا للعمل من ميناء دمياط، ده قال لك كمان وحده بديله كمان، فدي برضو مهمه جدا، ودي كانت مصادر خاصه لسي ان بي سي عربيه. فبالتالي يا جماعه الكل كان بيطمن الناس انه مش هيحصل بقى فكره ان ما عندناش غاز كفايه في مصر، وان هيحصل تأثر وهنبتدي بقى نقطع الكهرباء وهنبتدي يعني الدنيا تبوظ. لا ما تقلقوش خالص خالص. فقال لك انه في هيبقى في هتحل محل السفينه واحده اسمها انرجوس فورس، هتحل محل السفينه انرجوس وينتر اللي هي تضررت اللي تم استهدافها بطائره مسيره في الميناء. مصر تعاقدت قبل اسابيع على استئجار وحده تغليظ 5 اللي هي الانرجوس فورس لتكون بديلا للطوارئ حال توقف ايا من وحدات التغليظ 4 اللي موجوده في البلاد. وقال لك كده انه تصل طاقه السفينه الفورس الانرجيز فورس لنحو 750 مليون قدم مكعبه من الغاز يوميا، ستساهم في تعويض امدادات الغاز لمصر خلال فصل الصيف. فاطمنوا باذن الله، باذن الله ما يكونش فيه، انا عارفه ان في مناطق بتقطع فيها الكهرباء برضو باوقات يعني متفاوته، ولكن الفكره يا جماعه ان لو ما كانش فيه السفينه الجديده دي كان ممكن برضو يحصل ازمه وتحصل بقى نقص وفي الامدادات وتبقى في مشكله كبيره، لكن الحمد لله

0: انه سعه هذه السفينه الجديده 750 مليون قدم مكعبه من الغاز يوميا ستساهم في تعويض امدادات الغاز لمصر خلال فصل الصيف، وبعد خروج السفينه انرجيس وينتر عن الخدمه هتحل محلها انرجيس فورس. تنفيذا بقى لتكليفات الرئيس السيسي وزير النقل، توجه الى ميناء دمياط لتكريم اطقم القاطرات البحريه. بجد برافو عليهم، حقيقه يستحقوا التكريم، لانه فعلا الحقيقه يعني كانوا بيشتغلوا على مدار الليل كله زي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. واشاد طبعا وزير النقل كامل الوزير ببطولتهم في التعامل مع حادث سفينتي التغويز والتخزين وحمايه الميناء. نجحت الاطقم في سحب السفينتين، وانه ما حدث ملحمه وطنيه تعكس كفاءه وشجاعه العاملين. رئيس الوزراء ايضا شكرهم وقدر طبعا توجه بالشكر والتقدير لابطال العمليه، وطبعا اكد استمرار تشغيل الكل اكدوا استمرار تشغيل الميناء بكامل طاقتها. طبعا بعد ما تم اعلان مصر ان هي البيان الرسمي اللي اعلناه من شويه انها الهجوم حصل بطائره مسيره يا جماعه، فيديو انتشر كان نار في الهشيم وقال لك ايه ده، واسمعوا معلش بالصوت ولا مفيش صوت، احنا مش معنا الفيديو، احنا معنا التوضيح بس مش كده. سوري طبعا، لان احنا خلاص الفيديو بقى كان فيه صوت عامل زي صوت زنانه جامده قوي كده، وان هي ضربت وان في ناس بيتكلموا عربي مصريين يعني. فطبعا اتقال انه يا جماعه ده مش هو الفيديو الحقيقي للمسيره اللي اتضربت في حادث اسوان عفوا دمياط عفوا، وانك انت في مصادر بقى قالوا ان الفيديو ده تاريخه 24 يوليو 2026، وكان استهدف سفينه الشحن. هم موضحين الحقيقه بالصوره الثانيه مش كده زميلي، ان ده اهو هنا كده موضحين الموضوع، قال لك ان ده كان في البحر الاسود ضمن النزاع بين روسيا واوكرانيا، وتم تداوله على انه بيوثق الحادث الاخير في ميناء دمياط. الفيديو ده بحر اسود مش البحر المتوسط، وسفينه البضائع اسمها ام في نيو فيكتوري، واللي بترفع علم منطقه تانية ما اعرفش اسمها ايه كده. وبعدين قال لك انه كان في 24 يوليو في شمال بحر شرق البحر الاسود اثناء توجهها الى ميناء تامان الروسي، انتشر المقطع بشكل واسع على مناطق على منصات التواصل الاجتماعي على انه هو ادعاءات كاذبه تزعم انه يمثل لحظه ضرب السفينه او السفينتين في مصر. فادوكوا كده، ده كان احنا بنترجم لحضراتكم الكلام اللي انتم شايفينه عن الصوره، وسهل قوي قوي دلوقتي مع الذكاء الاصطناعي وتشيك الايمج واذا كانت والفيديو انه اذا كان صح ولا مش صح. اعلنت مصر انها بدات فحص شظايا المسيره اللي استخدمت في الهجوم على ميناء دمياط، وحضت على عدم الركون الى التخمينات، بينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف التصعيد في المنطقه. الطائره المسيره طبعا كانت استهدفت السفينتين زي ما قلنا، وطبعا بحسب شركه امبري ان واحده منهم تابعه للولايات المتحده، وكان الهجوم ده يعتبر الاول في البلاد منذ اندلاع حرب الشرق الاوسط.
1: مرت قبل ان تعلن القاهره ان واقعه يوم الاربعاء في دمياط لم تكن حادثا بل هجوما بطائره مسيره على سفينتين لنقل وتخزين الغاز. بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 من يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي حدث على مقربة من آخر طريق آمن لنقل النفط السعودي إلى الأسواق العالمية، وأثار مخاوف كبيرة من امتداد الصراع إلى قناة السويس. الحوثيون ينفون أي صلة لهم بهذا الهجوم.
2: الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط لحصاره الظالم وعدوانه المستمر على الشعب اليمني.
1: وبينما يرى محللون في هجوم دمياط رسالة لواشنطن بأن مصالحها غير آمنة في أي مكان بالمنطقة، يواصل الحرس الثوري الإيراني استهداف القواعد الأمريكية. في الأردن شن هجوما صاروخيا على قاعدة الأزرق الجوية، قائلا إنه استهدف طائرات أمريكية متمركزة فيها، وتعتبر طهران أي منشأة يستخدمها الجيش الأمريكي لمهاجمتها هدفا مشروعا. أما الكويت التي تستضيف عدة قواعد أمريكية، فأعلنت مقتل شخص بضربة إيرانية أصابت مبنى تابعا لشركة صينية شمال البلاد، فيما تقول طهران إنها استهدفت قاعدة أمريكية.
0: يا ترى طبعا السؤال العريض، من المسؤول عن الهجوم؟ من أرسل ووجه هذه المسيرة اللي راحت لميناء دمياط المصري؟ الحقيقة أنه على طول بقى تصريحات الأول طبعا إيران نفت، وحوثيين نفوا بأنه أطلقوا ما فيش أي أطلاق

مسيرة، بس جت بقى ايه وسائل اعلام الحقيقة قالوا انه يعني طبعا الخارجية الايرانية نفت مسؤولية طهران عن استهداف ميناء دمياط المصري، تمام. ده كان صحيفة نيويورك تايمز بقى نقلت من جانبها عن مصدرين ايرانيين، يعني انا عندي التضارب بقى، يعني وسائل اعلام ايرانية قالت مفيش، لكن نيويورك تايمز قالت ده في 2 مصدرين ايرانيين قالوا انه الهجوم على ميناء دمياط بهدف اظهار ان حركه الشحن العالميه وامدادات الطاقه يمكن ان تتعرض لاضطرابات اوسع اذا قررت ايران تصعيد المواجهه. فرساله يا جماعه، تمام. فده كان بقى يوريكوا انه الله، طب ايران نفت بشكل رسمي، طب الحوثيين نفوا، نفوا. تخيلوا الحوثيون من جانبهم نفوا علاقتهم بالهجوم، حيث ذكرت وسائل اعلام حوثيه نقلا عن مسؤول في ما يسمى وزاره الخارجيه غير معترف بها طبعا دوليا والتابعه للحوثيين قوله لا صحه للشائعات حول استهداف سفينه في ميناء دمياط المصري. مجلس الوزراء المصري قال ان مسيره هي اللي تسببت في الحريق طبعا، وفي ايه بنحقق دلوقتي. نيجي نلاقي انه طبعا ان احنا كده بنأكد على انه المصدران ايرانيان قالوا ان هجوم دمياط يهدف لاظهار قدرة ايران على تعطيل الشحن العالمي. طبعا لقينا انه مصر بتواصل التحقيقات وحركة الملاحة ما زالت منتظمة زي ما هي، بس كان في بقى مسؤولين مصريين كمان حملوا طهران مسؤولية هذا الهجوم على ميناء دمياط، يعني بس مش بتاع ده، مش يعني مش مسؤولين مصريين تم الإعلان على أساميهم ولا بيان رسمي من الدولة، ده كلام كله كده وناس برضو طلعت تتكلم والكلام ده كله. جه عراقجي أكد بقى في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي على حسابي بالعربي والإنجليزي، وزميلتنا كانت بعتت لك الصورة، شكرا زميلنا. عراقجي بقى قال إيه؟ قال يا جماعة مصر في قلبي يا جماعة. قال لك مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا، يجب علينا جميعا أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات العلم الزائف التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي، إن التهديد واضح ومشترك ويخشى تضامن المسلمين. التهديد ده وإسرائيل بتخشى تضامن المسلمين، يعني يا جماعة يا دول مسلمة كلكم يا سنة ويا شيعة اتحدوا مع إيران، احنا مسلمين زي بعض، ضد مين العدو بتاعنا؟ العدو بتاعنا إسرائيل. طبعا إسرائيل نفت بشكل قاطع أيضا أن أي مسؤولية، الجيش الإسرائيلي نفى الادعاء باستهداف ميناء دمياط وطبعا استنكر لتصريحات عراقجي. جه بقى كان ضياء رشوان كان حاضر على فكرة المؤتمر الصحفي، وجت بعد كده قناة العربية عمل قالت معاه اتصال هاتفي طويل وسألوا أسئلة كتيرة جدا. طبعا ضياء رشوان علق أول حاجة على موضوع نفي عراقجي، قال لك يستحق التوقف عنده. يعني الكل ضمنيا فاهم انها مين اللي في المنطقه اللي عايزه تعمل التوتر ولا عايزه توسع الصراع يا جماعه غير ايران، فقال لك يستحق التوقف عنده، ده تعليق ضياء رشوان. وقال طبعا مصر غاضبه بشده بكل تأكيد بسبب حادث دمياط بغض النظر عن الجهة المنفذة، وطبعا الجيش الإسرائيلي زي ما قلنا نفى هذا الأمر. جه رجل الأعمال المصري يعني كده يعتبر ضياء رشوان قال لك يحتاج وقفة موضوع تغريدة عراقجي. جه برضو كمان نجيب ساويرس فرد على التغريدة اللي قال فيها أن مصر صديق وشريك مهم، وطبعا فراح قال لهم إيه يعني أنتوا يا سلام هاجمتونا بمسيراتكم في دمياط واعتديتم على أشقائنا في الخليج وجايين تقولوا ان احنا صديق وشريك مهم، فطبعا ده كان رد فعل نجيب ساويرس وهاجم تغريدة عراقجي. وطبعا اللي حصل ده يقول لنا انه عادي جدا ان احنا دلوقتي نشوف السيناريوهات، عشان نشوف السيناريوهات يا جماعة محتاجين ان احنا نشوف الجغرافيا بتاعت ميناء دمياط. ليه بقى؟ لاننا عندنا احنا عرضنا عليكم السيناريو الحلقه اللي فاتت اللي هو بيقول انها لا اما يعني هي مسيرات شاهد طويله المدى بس عشان تيجي من ايران دي 2000 كيلو متر على الاقل، لو جت من العراق هتبقى برضو 700 كيلو متر تقريبا. قعد هنا في التقرير ده مهم جدا ان بيقول لك الجغرافيا هتخلينا شوية نفهم ممكن المسيرة تكون جاية منين، مع الوضع في الاعتبار ان في برضو يعني توقع مهم جدا ان ممكن المسيرة دي علشان هي برضو لما عشان تعدي على كل الدول دي اكيد ممكن اي رادارات تحس بحاجة، فقال لك احتمال كبير جدا ان هي تكون جاية من البحر، من مركب جوه البحر تكون كانتش بعيدة قوي عن سفينة دمياط، وان هي قدرت ان هي توجه المسيرة دي المركب دي. طب والمركب دي تبع مين؟ برضو الحدائق يفهم تبع مين، وهي وجهت المسيرة دي نحو هذه السفينة بكل دقة

0: ولكن مين بقى المركب دي كانت فين تبع مين؟ ممكن يظل برضو ده السؤال مطروح. وبرضو احنا لسه مش عارفين هل فعلا بعد فحص المسيرة ممكن يكون عندنا رؤية واضحة جدا ودقيقة لمن من أين أطلقت هذه المسيرة. خلينا نشوف جغرافيا بتقول لنا إيه الجغرافيا والمسافات.
1: من السلطات المصرية أن الحريق نتج عن طائرة مسيرة، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: من أين

0: الطائرات الجوية المباشرة تبلغ المسافة من الأراضي الإيرانية نحو دمياط ما بين 1900 إلى 2100 كيلومتر، وهو مدى يعادل المدى الأقصى للطائرات المسيرة الانتحارية من الطرازات طويلة المدى. أما المسافة من جنوب البحر الأحمر وسواحل اليمن فتصل إلى نحو 2200 كيلومتر. وعلى نطاق المسافات المتوسطة تقف مناطق غرب العراق على بعد 800 إلى 900 كيلومتر. أما المسافة من سواحل شرق المتوسط كلبنان فتنخفض إلى ما بين 400 و 600 كيلومتر فقط، مما يقلل فترة الطيران وزمن الرصد الجوي. هذه الأرقام الجغرافية تضع الخبراء أمام سيناريوهات متعددة، إما طيران طويل المدى أجهده المسار أو انحرف بفعل التشويش الإلكتروني والأنظمة المضادة، وإما إطلاق من نطاقات أقرب أو منصات متحركة داخل مياه البحر المتوسط لتفادي الرادارات. يبقى فحص الحطام وتحليل مكونات التوجيه بوساطة التحقيقات الرسمية هو الكفيل الوحيد بكشف نقطة الانطلاق.
1: تقرير هام جدا جدا يا جماعة، بيوريكم طبعا في ناس على طول تسارعوا وقالوا الله بناء على المسافات ممكن تبقى لبنان، بس ما خدوش بالهم ان لا يا جماعة ممكن تكون جدا من البحر، ولو من البحر برضو هل هتبقى سهل؟ مين طيب، الحوثيين ولا حزب الله؟ عشان هما نجيب تاني معلش اول الخريطة كده اللي هي موضحة البحر المتوسط والبحر الاحمر، تمام؟ بصوا البحر المتوسط تمام هو اللي كانت عنده دمياط تمام والسفينة. البحر الاحمر لو تاخدوا بالكم هتلاقوا طبعا، فممكن جدا انه لاما يعني طبعا الطبيعي انه البحر المتوسط القريب من دمياط ولبنان بقى هي اللي تبقى ايه جنبها الموضوع ده، يعني ان هي ممكن لبنان الحته بتاعت لبنان، فهتلاقوا انه ممكن تكون لبنان. لكن برضو الموضوع هنا ايوه هي دي، شكرا ارجع سنة اهي، بصوا البحر دمياط اهي عند البحر المتوسط، والبحر الاحمر اللي هو جنب اليمن والحوثيين تحت البحر الاحمر اللي احنا خريطة مصر المشهورة يعني. فبالتالي دلوقتي هل ممكن فعلا تكون التوقع لبنان، ولا حزب الله بقى عندهم امكانية بمساعدة حوثيين؟ الحوثيين عبروا عملوا ايه؟ لان الحوثيين البحر الاحمر، فكده احنا في البحر المتوسط. انا بس حبيت اكد الموضوع ده. المهم انه الحقيقه الرئيس السيسي اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الاسباني تناول تطورات الاوضاع الاقليميه والتحقيقات برضو على ملابسات حادث استهداف السفينتين، بس ممكن برضو يكون كمان يعني اتكلموا علشان ما يبقاش في تصعيد دولي، وبالمره اتكلم على سبتة والموضوع بتاع الهجره. اعرب سانشيز عن ادانه اسبانيا للهجوم، وكمان كتير جدا طبعا اعرضوا عن وزير الخارجيه مثلا بدر عبد العاطي، كان في اتصالات هاتفيه من وزراء خارجيه السعوديه والامارات والاردن والكويت في اطار التشاور والتنسيق المستمر أيضا والإدانة طبعا، وكلهم أدانوا هذا التصعيد وبحثوا جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر، ومؤكدين أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتغليب الحلول السياسية. أدانوا كلهم الاستهداف طبعا للسفينتين وجددوا تضامنهم الكامل مع مصر، يعني كل الدول. فرنسا أدانت أيضا، يعني عندنا أسبانيا وفرنسا والدول العربية جماعة كلها، وكل الدول تقريبا تكتفت، وفي النهاية الدول العربية كلها لأنها برضو يعني واخدة من الحب جانب كبير قوي من إيران طبعا، والضربات الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية على أساس طبعا أن هم كله عايز يوقف الدنيا ويقف التصعيد. أمين جامعة الدول العربية كان قال نحذر من إقدام بعض الأطراف على محاولات جبانة لتوسيع رقعة الصراع. الدور المصري واضح في العمل لإيجاد مخرج للأزمة، مصر سعت إلى خفض التصعيد. وفاكرين من حلقتين فاتوا كنت قلت لكم إن كان في تصريح لترامب إن مصر برضو عرضت إن هي دور وساطة، فأنتوا مصر عرضت دور وساطة عايزين توقفوه ولا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هو الفكرة كلها يا جماعة بالنسبة حتى للتصعيد اللي راح من العراق، مش إحنا اتكلمنا على إنه العراق السعودية اتأكدت إن الضربات اللي جت لها على منشآت النفط جت من العراق من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق التابعة لإيران، وراحت ردت عليها، فانت كده وسعت الدنيا، انت خليت السعودية ضربت العراق. انت قاعد تضرب دول الخليج وبتقول ايران طبعا بتضرب دول الخليج وبتقول ان هي بتضرب قواعد امريكيه. ناس بتقول لهم هي المطارات يا جماعه المدنيه قواعد امريكيه، هي منشات النفط قواعد امريكيه، هي الاماكن اللي فيها مدنيين من اول الحرب من 28 فبراير لغايه يومنا هذا قواعد امريكيه. يعني انتوا بتضربوا برضو يعني مسلمين زيكم، وبتضربوا دول الخليج، ودول الخليج برضو تميزت برباطة الجأش بشكل كبير جدا جدا. برضو ناس قالت لك ايه يا جماعة مصر مش هتعلن

0: عشان لو اعلنت لازم ترد. لا مش لازم ترد، يعني مصر لو وصلت للاعلان، طب ما كل دول الخليج اعلنت ان ايران بتضربهم بس ما حدش رد على ايران، ولما جت السعوديه ردت على مين؟ ردت على الحشد الشعبي في العراق. فمش شرط ابدا انه علشان يعني طبعا ده برضو السؤال المهم، ان احنا البقايا هل تكشف. خلينا ناخد ده في اخر الفقره بتاعتنا. بس انا عايزه اقول لحضراتكم طبعا عن عمرو اديب بقى طالع ومتنحرر وبيقول لك يجب ان يكون الرد المصري قوي وعنيف. حضرتك عايز مصر تدخل في الحرب يا فندم؟ ازاي يعني؟ طب انت بتقول الكلام ده على اساس تمتص غضب المصريين، وانك انت بقى مع بعض مش كل المصريين، مصريين كتير جدا فاهمين انه لا مصر ما تدخلش في الحرب، وده اللي عايزاه ايران. تفتكر ان انت المفروض ان مصر تنجر الحرب زي كده؟ من اراد مصر بسوء فيجب ان يدفع الثمن غاليا. معلش يعني سامحني، هل الرؤساء هل المسؤولين في مصر موافقين على الكلام ده؟ ناس كتير جدا قالتلك في ايه يا عمرو اديب، ايه اللي بيحصل ده، انت عايز تدخل مصر في حرب ازاي؟ هي مصر تقدر تدخل في حرب دلوقتي او من مصلحه مصر اصلا الاقتصاد وكل حاجه انها تدخل، وانها تحقق هدف ايران انها ندخل بقى في صراع المنطقه، كل الدول تتصارع؟ انت ما شفتش الخليج كانوا يعني ازاي كانوا عندهم رباطه جأش رهيبه جدا وما ردوش على ايران على كل اللي عملته فيهم ايران؟ فانت عايز مصر anyway. يعني في النهايه يا جماعه التاثير الاقتصادي الحقيقه ان وزاره البترول تعتزم توجيه 8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لميناء العقبه الاردني لاعاده تغويزها خلال شهر اغسطس، عشان هو ده الميناء اللي احنا نقدر نعوض فيه هذه السفينه على بال ما السفينه الثانيه الانرجيس فورس تشتغل لضمان استقرار امدادات السوق. وايضا كان طبعا سعه الشحنات دلوقتي اللي هتروح للاردن تتراوح بين 150 ل 155 الف متر مكعب، على ان تخصص الكميات الناتجه من عمليات اعاده التغويز لتلبيه احتياجات محطات توليد الكهرباء التقليديه والمصانع في مصر عبر خط الغاز العربي. وبرده رئيس بعثه صندوق النقد الدولي الى مصر قال من المبكر تقييم التداعيات الاقتصاديه لحادث لاستهداف السفينتين، بس ان شاء الله ما يكونش فيه، اهو احنا الدنيا تمام يعني. وبيقول طبعا الى حتى الان مشيرا الى ان المعلومات المتاحة حتى الآن لا تزال غير كافية لتقدير حجم التأثر. وأضاف أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي قال أنه هيناقش مع السلطات المصرية انعكاسات تجدد التوترات في المنطقة على تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالمراجعة الثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأقر صندوق النقد الدولي صرف 1.8 مليار دولار لمصر خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين أمس الخميس، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 7.3 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، والمبالغ بتشمل 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار بالنسبة لتسهيل الصلابة والاستدامة. وبالتالي كده يتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل بما يمهد صرف الدفعة الأخيرة، وأعتقد دي اللي كانوا بيقولوا لسه هنشوف الأضرار بالنسبة لسه في نتيل. تقرير مهم جدا برضو علشان يأكد لحضراتكم، هل بالنسبة لفحص الحطام ممكن يقول لنا إيه؟ وده موضوع هام جدا جدا مشاهدينا، خدنا وقت في الفقرة دي مهمة قوي. نرجع تاني للإعلان العنوان اللي فات يا جماعة بالنسبة لموضوع أنه دلوقتي السفينتين ضربتهم مسيرة، ونشوف لحضراتكم شرح يا ترى فعلا ممكن الحطام يقول لنا ولا لا.
1: العثور على حطام المسيرة برز السؤال الأهم، هل تستطيع بقاياها كشف هوية الفاعل؟ كل مسيرة مهما حاول من أطلقها إخفاء هويتها تحمل بصمة تصنيعية خاصة بها، وتنتمي إلى عائلة تقنية معروفة لها خصائص تميزها عن غيرها. وعندما يتطابق حطام أو شظايا مسيرة دمياط جزئيا أو كليا مع إحدى هذه العائلات، يتحول السؤال إلى من يملك هذا النوع ومن لديه القدرة على تشغيله. فإذا كشف الحطام عن أنظمة ملاحة متقدمة واتصالات مشفرة ومكونات عسكرية، فقد يقارنه المحققون بعائلات معروفة من المسيرات، بينها نماذج إيرانية وإسرائيلية أو نسخ معدلة تستخدمها جماعات إقليمية. لكن هذه المقارنة تبقى فنية، تكشف تشابها في التصميم والهندسة، ولا تحدد وحدها دولة المنشأ أو الجهة المنفذة. أما إذا كانت المكونات تجارية مع تعديلات تعديلات على البرمجيات أو الهيكل، فقد تتجه المقارنة نحو منصات تجمع بين المكونات المدنية والاستخدام العسكري مثل الصماد وغيرها، دون أن يعني ذلك تحديد مصدرها. وإذا أظهرت الشظايا محركا مكبسيا وهيكلا خفيفا وخزان وقود كبير، فقد يشير ذلك إلى تصميم مخصص للتحليق لمسافات

0: طويلة، ما يدفع المحققين إلى مقارنته بعائلات معروفة من المسيرات بعيدة المدى، بينها بعض نماذج شاهد إلى جانب نماذج أخرى استلهم التصميم منها. أما وجود محرك نفاث صغير فقد يوجه المقارنة نحو فئة مختلفة من المسيرات عالية السرعة تعتمدها مدارس تصنيعية متعددة، ولا تتوقف المقارنة عند المحرك أو الإلكترونيات، فطريقة تصنيع الهيكل والأرقام التسلسلية للمكونات وبقايا المواد المتفجرة كلها قد تقارن بقاعدة بيانات لحوادث سابقة. لكن لا توجد قطعة واحدة تكشف الفاعل، بل يجمع المحققون عشرات المؤشرات الصغيرة تكوين الصورة الكاملة. وعندما تتطابق مجموعة كاملة من الخصائص مع عائلة معروفة من المسيرات، عندها فقط تبدأ دائرة الاحتمالات في التضيق، ويبقى الحسم مرهونا بنتائج التحقيق الرسمي والأدلة الاستخبارية وليس بالحطام وحده.
1: معلش حسيت ان كنا هنختم الفقرة، بس لازم تفهموا ايه هي مسيرة صامد دي او صماد. يعني المسيرات دي يا جماعة مسيرة تصنيع يمني، تمام؟ عشان بس نبقى احنا كده ايه فاهمين ايه اللي اتقال في التقرير. المسيرة دي مسيرة صماد او صماد 3، الطول 3 متر، عرض الجناح 5 متر، القطر 25، مداها بيصل الى 1600 كيلو متر، بتحمل رأس شديد الانفجار، تقوم بتنفيذ العديد من المهام الهجومية دقيقة الاصابة للاهداف. خلينا نركز على دقيقة الإصابة الأهداف، لأني ما زلت مع الرأي إن التوجيه المسيرة دي اللي أصابت السفينة ما كانش عايز يعمل كارثة، كان عايز يودي يرسل رسالة. وبيقولوا إن المسيرة دي كانت إيران توقفت عن استخدامها، اللي بيستخدمها دلوقتي الحوثيين، الحوثي اليمني وقوات الشعب العراقي، الحشد الشعبي العراقي. فيبقى أنا كده العراق أو اليمن، بس اليمن الحوثيين ممكن جدا. الحوثيين هم اللي عندهم الزوارق يا جماعة، اللي هي بتمشي في البحر الأحمر، وممكن برضو يكونوا ودوا عن طريق أي مكان دخلوا برضو زوارق للبحر المتوسط علشان هي اللي توجه السفينة دي. دي عائلة طائرات بدون طيار اللي هي صامد وبعيدة المدى يمنية الصنع، وطبعا وفق صماد سفينة مسيرة صماد شكلتها حركة أنصار الله، وبتستخدمها قوات أنصار الله الحوثية في مهاجمة أهداف بعيدة المدى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبتتوفر منها 4 إصدارات، 1 و2 و3 و4. فبالتالي المسيرة دي احتمال ان احنا نقدر كده نفهم المسيرة ان هي دي المسيرة اللي ممكن تكون، طبعا هي اللي ممكن تكون عملت، او هي المسيرة. هنعرف زي ما شفنا التقرير، هنعرف ان شاء الله. ولكن لو هي موجهة من البحر يمكن تكون السفينة الطائرة اللي هي مصنعة من الحوثيين اللي هي طائرة صامد. اوكي، معلش خبر كان جالنا من شوية بصراحة، موضوع برضو التأثير الاقتصادي، انه في اخبار دلوقتي او انباء في مصر عن الارتفاع في اسعار الكهرباء، تمام؟ طيب عاجل ومهم، انه زيادة اسعار الكهرباء 12% مع تثبيت الشريحة الاولى. يا جماعة هل ممكن يكون ده ضمن الخطة اللي عملها شركة الكهرباء ولا ده جديد؟ صدقوني ما عارفة، لان لسه الخبر وصل لي دلوقتي حالا. تثبيت اسعار الكهرباء للشريحة الاولى، زيادة 12% في متوسط تعريفة باقي الشرائح المنزلية. فدلوقتي الشريحة الأولى الدولة بتتحمل فيها 100 مليار جنيه دعم سنوي، عشان كده أنا زي ما بقول لحضراتكم احتمال يكون دي الخطة اللي كانت، بس جت بالصدفة تاني يوم أو تالت يوم بعد المسيرة. متوسط زيادة باقي الشرائح المنزلية 12%، والدعم بيتراجع تدريجيا مع زيادة الاستهلاك. القرار يراعي محدودي ومتوسطي الاستهلاك، المواطن لا يتحمل التكلفة الفعلية بالكامل، المستهلك الكبير يقترب من التكلفة الحقيقية، والهدف ضمان استدامة قطاع الكهرباء واستمرار الطاقة. إذن هذه الزيادة يا جماعة مش عارفة، ما أقدرش أقول أبدا الزيادة الـ 12% دي ليها علاقة بموضوع المسيرة. هل هيتم الإعلان بشكل رسمي؟ هننتظر ونشوف إن شاء الله. تحقيقات بقايا هذه المسيرة هتقول لنا من أطلق هذه المسيرة نحو سفينتي ميناء دمياط في مصر. بنشكر قناة الكارما النهاردة عشان الموضوع ده ميضة مهم جدا. النهاردة معنا ساعة ونص، يعني لسه يا جماعة معنا نص ساعة تاني في حلقتنا المهم، وهنحاول نقول معنا حاجات كتير جدا بصراحة مش عارفين نلاحق، لكن إن شاء الله نحاول في الوقت المتبقي نقول لحضراتكم أغلبية الأخبار اللي معنا. أول حاجة تهديد تفجير بتفجير مقر السفارة المصرية في اليونان.

0: ده كان الحي السلطات اليونانية أعلنت تلقيها سلسلة من البلاغات المجهولة بوجود قنابل استهدفت السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية في العاصمة أثينا، إلى جانب مقر غرفتي التجارة والصناعة والحرف اليدوية بوسط المدينة، حيثما أفادت وكالة أنباء أثينا مقدونيا. دفعت البلاغات قوات الشرطة في أثينا إلى الانتشار في المواقع المستهدفة، حيث نفذت عمليات تفتيش أمنية واسعة للتأكد من صحة التهديدات، ومواصلت التحقيقات لتحديد هوية المتصلين ودوافعهم. بعد انتهاء عمليات التمشيط أعلنت السلطات آنذاك عدم العثور على أي مواد متفجرة، مؤكدة أن البلاغ كان إنذارا كاذبا. ربنا يحمي مصر وكل السفارات المصرية ويحمي العالم كله في كل حتة. نشوف بقى الموضوع بتاع الاقتحام الجماعي للحدود. مواقع التواصل الاجتماعي من امبارح كانت بتعج بالفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي، اللي يا جماعه ده فيه ايه؟ بالعربي وبالانجليزي والاسباني وكل لغات العالم وكل قنوات العالم فيه بيحصل. مين دول؟ دول جايين من المغرب. ايه ده؟ داخلين من البحر عاموا وبعدين مشوا وداخلين من على الحدود اللي عند سبته. يا نهار ابيض، دول الاف. دول الاف يا ربي. مهاجرون طبعا يسبحون عبر الحدود وبعد كده داخلين من عند السلك الشائك ومش مهتمين، وزي ما انتم شايفين جايين بطولهم من غير اي حاجه لدول الغرب الكافره. يا نهاركم ابيض. طبعا التلفزيون الرسمي الاسباني الاول خالص قال لك 2000 و3000، بعد كده دلوقتي قال لك ما بين 40000 ل60000، واتهم سانشيز طبعا اللي هي جماعات الاتجار بالبشر اللي عملوا الاشاعه دي اللي خلوا عدد كبير جدا يروح، وبالتالي القوات الامنيه هناك في سبته وفي الحدود مع المغرب، الحدود المغربيه الاسبانيه ما قدروش يسيطروا على كل الناس دول. دخلوا دخلوا يا نهار ابيض زي ما انتم شايفين، لقطات متداوله كمان لشاحنه، مش بس هنا ده في ناس كمان بتيجي من شاحنه اهو. بص كانوا بينزلوا مهاجرين على الحدود المغربيه الاسبانيه. يا نهار ابيض، يعني انتوا جيتوا من هنا وجيتوا من هنا. خلينا نشوف التقرير ده الحقيقه، وبعد كده اللي ما اتقالش في التقرير نقوله لحضراتكم على هذا الهجوم الكبير من قبل مغاربه وافارقه جم عن طريق المغرب علشان يدخلوا الى دول الغرب الكافر اسبانيا وغيرها.
1: البحر تبدا الحكايه، السباحه نحو اوروبا او الغرق قبل الوصول اليها. 60000 خلال 24 ساعه خاضوا غمار البحث عن امل برا وبحرا بحسب الداخليه الاسبانيه. جميعهم يقصدون الوصول الى سبته، ابتلعوا المياه حتى وصلوا او ابتلعتهم. حتى هؤلاء لم يفكروا بجروحهم وهم يتسلقون الأسلاك الشائكة لتشهد هذه المدينة الصغيرة فيضانا بشريا تحولت به إلى مسرح لأكبر موجات العبور في السنوات الأخيرة. البعض كما نرى لم تسعه فرحة اجتياز الحدود، والآخر منهم غلبته الدموع. أكملوا تلك الرحلة الشاقة ناقصين، حيث أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث عشرات المهاجرين الذين قضوا غرقا أثناء محاولتهم بلوغ المدينة، فيما روى ناجون مشاهد تدافع وفوضى عارمة على الطرق الساحلية، بينما افترش آخرون الطرقات في مدينة الفنادق ينتظرون اللحظة المناسبة للعبور. لكن حجم ما جرى يتضح أكثر بالأرقام. عدد سكان سبتة لا يتجاوز 83567 نسمة، أي أن عدد الوافدين إليها يتجاوز ثلثي عدد سكانها. أما ميليليا المدينة الأخرى على الساحل الأبيض المتوسط فيبلغ عدد سكانها 86708. وفي محاولة لاحتواء التدفق انطلقت عمليات إعادة المهاجرين بعد اتفاق بين المغرب وإسبانيا يقضي بإعادة من دخلوا المدينة بطريقة غير نظامية ضمن إجراءات منسقة بين البلدين.
0: المفارقة الغريبة يا جماعة إن العدد ده اللي اقتحم الحدود اللي وصل لحوالي 60000 عن طريق سبتة الكليلة كان جاء بعد ساعات من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في يوليو 2026، والذي تحدث فيه عن المنجزات الاقتصادية. طبعا خطاب العاهل المغربي تطرق الى نسبه نمو اقتصاد بلغت 4.9 وتطور في قطاعات السياحه والصناعه والدفاع، وايضا طبعا جينا يعني في برضو قوانين مفروض ان هي بتحكم الموضوع ده، ودلوقتي باسبانيا بتحاول تعيد كل دول. في طبعا ناس توفوا في السكه

0: وعدد الوفيات زاد برضو زي ما كان في الاول 2000 3000 بيقول لك عبروا، لقينا بعد كده بنتكلم عن 60000، ومش ودلوقتي يمكن حاجه و40 اللي توفوا او حاجه و30، مش لما يكون معايا الرقم بدقه يعني اقوله لكم. المهم ان حكومه ثابته طالبت مدريد باعلان حاله الطوارئ وتقديم دعم، مش قادرين، ده هم حاجه و80000 واللي دخلوا لهم 60000. الحكومه الاسبانيه رفضت اعلان الطوارئ لكنها اكدت ارسال قوات وامكانات اضافيه. خلوا بالكم اسبانيا بتصارع برضو مع الحرائق، بس ما علينا. انتشار الجيش الاسباني على حدود المغرب وقوات الامن المغربيه منعت برضو الالاف من غير النظاميين من العبور لمدينه ثابته الخاضعه للاداره الاسبانيه بعد تجمعهم في مدينه الفنايدق شمالي البلاد. هم نايمين في المدينه دي دلوقتي واعداد كبيره اهم قاعدين لغايه ما يشوفوا هيحصل ايه طبعا، وانه محاوله ارجاعهم مره ثانيه. عززت السلطات الامنيه ايضا اجراءاتها في المنطقه الحدوديه. أعلنت وزارة الداخلية الأسبانية أن مدريد والرباط توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع المهاجرين اللي تمكنوا من الوصول إلى مدينة ثابتة خلال الأيام الأخيرة، مع الالتزام بتعزيز التنسيق وتكثيف الجهود لمواجهة التدفقات غير النظامية نحو مدينة ثابتة المحتلة. هو يعني كاتبين الخبر معلش محتلة لكن هي تبع دلوقتي أسبانيا. anyway، مع الالتزام بمراجعة وتفعيل التدابير الكفيلة بإعادة جميع الأشخاص اللي دخلوا المدينة بطريقة غير قانونية في أقرب وقت ممكن. رئيس ثابتة طالب بإغلاق الحدود مع المغرب ونشر الجيش الأسباني للتصدي للهجرة الجماعية غير النظامية بعد دخول آلاف المهاجرين، والبيان تلا بحضور جميع الأحزاب حتى التي تمثل المسلمين. أهو رئيس ثابتة يعني اتكلم على البيان ده وتعالى البيان في حضور زي ما انتم شايفين برضو الجهات المحجبات اهو والعناصر الاحزاب حتى التي تمثل المسلمين. الداخليه الاسبانيه قالت احنا قعدنا 25000 مهاجر بالفعل، ومسؤول اسباني صرح بارتفاع عدد الوفيات ل 57 زي ما قلت لكم اهو الخبر معايا. ودي مش المره الاولى يا جماعه مشاهد العبور الجماعي، وخلينا اجيب لنا مشاهد ثانيه زميلنا من المشاهد الكتيره اللي معانا العبور ده، ما كانتش دي اول مره بصراحه. دي عادت إلى الأذهان أحداث مايو 2021 عندما تدفق نحو 8000 مهاجر لمدينة ثابتة خلال يومين في أكبر موجة هجرة عرفتها المنطقة. بقت اللي احنا فيها دلوقتي دي أكبر من دي، وطبعا قبل أن يعيد البلدين لاحقا بناء تعاونهما الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. سكان ثابتة خرجوا للشوارع احتجاجا على تدفق المهاجرين. ما هو مش معقول، ده هم حاجة و80000 أساسا والبلد مش هتكفي، ومفيش أساسا مراكز الإيواء مش قادرة تستوعب. جت بعد كده مطالب أوروبية بعزل اسبانيا واغلاق الحدود. شنغن تواجه ازمه حاده بعد طلب اول واحده ايطاليا اللي اقرت جورجيا ميلوني، قالت لا لا لا انا مش ناقصه، ما انا بيجي لي من حته تانية، انا مش ناقصه. فراحت وقفت اللي هي حضراتكم الشنغن مع اسبانيا على طول، ما ينفعش. والدول الاوروبيه يعني طالبت بتعزيز الرقابه على الحدود الداخليه. ايطاليا علقت العمل بنظام شنغن بالفعل
1: نظامي كان خطأ فادحا وشجع على الإتجار بالبشر.
2: استغل مسؤولان بارزان في البيت الأبيض أيضا هذه التطورات للدفاع عن سياسة الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتحذير من احتمال عودة الديمقراطيين إلى السلطة. وفي هذا السياق شبه ستيفن ميلر أحد أبرز مستشاري ترامب المشاهد القادمة من ثابتة بما شهدته الولايات المتحدة خلال إدارة جو بايدن.
3: لقد تسبب الديمقراطيون بحصول هذا الأمر بأمريكا يوميا لأربع سنوات في عهد جو بايدن، وسيكررون ذلك لكن على نطاق أوسع إذا أصبح لديهم أدنى مقدار من السلطة على المستوى الوطني.
2: ثابتة وماليلا الجيبان الإسبانيان في شمال المغرب تمثلان الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعلهما باستمرار نقطة جذب للمهاجرين الباحثين عن عبور نحو أوروبا.
0: أوروبا مش ناقصة برضو يعني كمان، يعني ودول كتير جدا خلاص فضيهم الكيل، واللي بيحصل دلوقتي كمان حرايق غير مسبوقة الحقيقة. علماء قالوا ان التغير المناخي ضعف احتمالات اندلاع حرائق الغابات في فرنسا واسبانيا بنسبه 20%. اعصار من النار والدخان دوامه ناريه نادره تبتلع السماء فوق حرائق يوتا، وخبراء يحذرون من ظاهره تولد رياح مدمره تزيد انتشار النيران وتعقد جهود الاطفاء. فرق الاطفاء بتكافح حرائق غابات في جزيره كريت جنوبي اليمن. دلوقتي على فكره في مناطق يا جماعه بدا السيطره عليها بالنسبه لاسبانيا وفرنسا، يا دوبك بنحاول نسيطر على دول لقينا ايه حرائق تانية. فين بقى؟ في جنوب في كريت جنوبي اليونان، فيما اعلنت وسائل اعلاميه محليه وفاه 2 بعد ان حصرتهم النيران. جينا بعد كده لقينا انه حريق الغابات بيهدد بلده بلوماري اليونانيه، والسلطات تدعو السكان الى الاخلاء، وفريق الاطفاء فرق الاطفاء بتكثف جهودها لمنع

امتداد الحرائق ومحاصرة النيران بالبلدة. بس كده اليونان اللي انضمت لأسبانيا وفرنسا؟ لا، تركيا كمان. السلطات التركية بتكثف جهودها لاحتواء حريق غابات اندلع في منطقة كاش بولاية أنطاليا جنوبي غرب البلاد، كما شهد جبل مادران الواقع في منطقة كافشيت التابعة لبلدية تشينا بمحافظة ايدين التركية اندلاع حرائق غابات ضخمة عصر الأمس. ساهمت واليوم كمان ساهمت الرياح القوية اللي بتضرب المرتفعات الجبلية في اتساع رقعة الحريق بسرعة كبيرة لتمتد عبر مساحات شاسعة من الغطاء النباتي. زاد من خطورة الموقف طبيعة المنطقة الصحراوية أو الصخرية الوعرة التي حالت دون وصول آليات الإطفاء البرية مباشرة إلى بؤر الاشتعال الرئيسية. يعني دلوقتي عندنا فرنسا لسه بتحارب وأسبانيا بتحارب الحرائق ويونان وتركيا في منطقتين كبار وفيهم مناطق صعب الوصول ليها بريا. يجي بعد كده في فيديو كان أظهر انهيار مطحنة بسبب بقى الفيضانات. نروح للفيضانات يا جماعة، من الحريق للمية والفيضانات. مقاطع في اجتاحة كاسلتون أون هاتسون في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، وعواصف شديدة يعني اجتاحت أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي. أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بهطول أمطار غزيرة تراوحت بين 12.5 و25 سنتي على غرب نيويورك يوم الأربعاء الماضي، كما أظهر مقطع تدفق مياه الفيضانات بقوة خارج مبنى في هاوسرون نيوجيرسي. شهدت نيويورك ونيوجيرسي أمطار غزيرة وعاصف شديدة، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات من فيضانات مفاجئة في عدة مدن. نروح بقى للزلزال بتاع اليابان. ما احنا يعني عندنا حاجات كتير اليومين دول بصراحة بشكل غير طبيعي. الزلزال بقى ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال في اليابان إلى 35 قتيل. ده على فكرة، ولكن هناك حصر حاليا للي بيحصل مع طبعا الخسائر بقى والمتجر التجاري اللي كان ولع و انهار ومنازل كتيرة انهارت. لكن بجد فعلا هم طبعا عاملين يعني احتياطات كبيرة قوي كون العدد الوفيات يكون كده بس في هذا الزلزال الكبير 7.1، ولكن هيكون في حصر بقى للخسائر. واليابان على فكرة من فاكرين الزلزال اللي كان من 2014 باين وكان فيه تسونامي، وبيقدروا بسرعة يعيدوا يعني الانشاءات دي كلها، وفعلا بيتحدوا اي زلزال يحصل منه خسائر كبيرة. ربنا يحافظ على الجميع. مشهد صعب جدا، منزل انهار فوق مسجد. بس هي الفكره مش ان فوق مسجد، منظر انهيار. ماشي، كبر لنا الصوره زميلنا عشان الناس تشوف ايه اللي بيحصل. ده المبنى ده انهار ازاي كده؟ نعيده تاني. بصوا يا نهار، ده وقع ازاي كده؟ ده تحس كان حد من ورا بيزقه. شهدت قريه جصفة التابعه لمركز ميت غمر محافظه الدقهليه انهيار منزل مكون من 3 طوابق بعدما سقطت اجزاء كبيره منه فوق مسجد. بس الحمد لله يا جماعه مفيش حاجه يعني، وده حاجه كويسه قوي ان مفيش اي وفيات ولا اي اصابات. لكن المنظر معرفش، طب ده كان قايل للسقوط كان فيه محذرين من انه هينهار. المهم انه قال لك انه طبعا بعد 3 اشهر من بنائه بحسب بيان المحافظة. يا نهار أبيض على الفساد. طبعا انهيار مبنى بالمنظر ده، معلش عيدوا تاني زميلنا، أنا أول ما شفت الفيديو في إيه اللي بيحصل ده. لم يسفر المهار عن وقوع أي وفيات أو إصابات. في منطقة الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية مكان البلاغ فرضت كردون أمني محيط العقار تمهيدا لمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين. نروح بقى لحوادث تانية. كان في حادث بقى حصل، انفجار منجم فحم بجنوب باكستان نشأ يعني أدى إلى وفاة 34 عامل على الأقل وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث المحلية اليوم الجمعة. ألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان الأول كان الخميس، وبعدين النهاردة حصروا الأعداد. دمار كامل في المنجم الواقع قرب عاصمة أقليم بلوشستان الغني بالمعادن، مما استدعى إطلاق عملية إنقاذ. نروح من باكستان وبلوشستان إلى الجزائر. لقى ما لا يقل عن 25 شخص حتفهم وأصيب 38 آخرون حادث سير مأساوي بشرق العاصمة الجزائرية. فاكرين حادث برضو سوريا اليومين اللي فاتوا؟ يعني بصوا حوادث بتحدث أرواح قد إيه. سوريا ده كان حوالي 35 أو يمكن وصلوا 40 شخص، هنا الجزائر 25. حادث طريق، انقلبت حافلة لتقل مسافرين في ولاية بومرداس وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وبرضو بفكركم أن الجزائر وتونس كانوا برضو بيعانوا اليومين اللي فاتوا من حرائق شديدة جدا. الدنيا كلها متوترة ما بين الأخبار السياسية وأيضا توتر الطقس والمناخ.

0: الفتاة مارينا جمال. الحال الفتاة مارينا أختها مريم كتبت على صفحتها الآتي، قالت يا جماعة مارينا مخطوفة. مارينا عندها 17 سنة ونشرت الصورة دي، اللي نشرت مريم هي اللي نشرت الصورة دي. بنحاول نتواصل معاهم لكن مفيش أرقام بترد دلوقتي، لكن عموما بتقول إنها لم تتم 18 عام بعد، متغيبة على المنزل، والكلام ده نشرته امبارح أو أول، فهي بتقول مفيش أي حاجة ولا أي معلومات جت للأهل. وحصل منشن بقى للصفحة، طبعا قالت هي متغيبة على المنزل بتاريخ اليوم اللي هو تقريبا أمس أو أول أمس، ودون إبداء أي خبر للأهل. والمنشن الصفحة الرسمية من وزارة الداخلية، ناس كتير طبعا دخلوا وناس كتير نقلوا الخبر وحاولوا أن هم طبعا يعملوا برضو منشن إشارة لوزارة الداخلية. فبالتالي إحنا دلوقتي مفيش أي حاجة. اللي حصل بقى أن في فيديو طلع لها، والفيديو ده أعلنت أن هي بخير وأنها اتجوزت، وطبعا يعني ده فيديو غريب جدا، وإحنا منتظرين الداخلية تقول لنا فين مارينا، علشان مارينا مش عارفين برضو هي كام يوم كام شهر كنا هنعرف من اختها لو كانت معانا، عشان تكمل مفيش شهاده ميلاد انتشرت لها، عشان نعرف بس هي هتكمل 18 امتى. لكن نسمع مارينا بتوجه رساله لاهلها.
1: بصين او بصوا، انا بعت لكم الفيديو ده عشان ما تشوفوش او ما تقلقوش عليا وتحسوا ان انا مخطوفه او كده يعني. بس هو لا، انا كويسه وانا في سن مش مرتاحه، بقالي فتره كبيره جدا معاكي وانا حاسه كده اريحني. وانا اتجوزت أصلاً بقالي حوالي سنة، سنة شوية أسبوع حاجة في الرينج ده. المهم أنا كده أريحني، فعشان ما تضغطوش عليا وتعمل مبسوطة أو كده، أنا كده كده مش في الإجراءات بتاعت كل حاجة، مش أنا مخطوفة أو كده، لا أنا كويسة أهو تمام. وده كده أريحني وأنا مبسوطة وليا جاي.
0: أختها علقت على الفيديو ده وقالت لا هي تحت تأثير، لا في حاجة في عينيها، ممكن تكون تعرضت لضرب، وهي بتقول سنة متجوزة من سنة، وإن هي مفيش علاقة كويسة مع أسرتها، وقالت إنها ماشية في الإجراءات. هي اللي أنا سمعته في الفيديو كله هي ما أعلنتش على الإسلام، بس هي بتقول ماشية في الإجراءات. فبالتالي منتظرين طبعا بيان من الداخلية. ومارينا بيتقال لي خطف، وأنا كمان بقول خطف، أنا دايما لما بتكون بنت، لما بتكون سيدة أو واحدة فوق 18 فوق 20 ما بقولش خطف، بقول اختفاء. لكن هنا بنعتبر ان اي فتاة قاصر حد اغواها عشان تسيب بيت اهلها ده اسمه خطف يا جماعة، وانه لازم الشخص اللي ورا اختفائها وخطفها ده انه هو حتى لو هي راحت له برجليها اسمه انه اغواها وخلاها تبعد عن بيت اهلها وهي قاصر لم تكمل ال 18 بعد. بنتمنى ان شاء الله الاثنين اللي جاي يكون عندنا، ويا رب نزف خبر عودة مارينا، مفيش برضو اي حاجة بعيدة عن ربنا. الحقيقة انه على مدار سنوات ساهمت الحكومة الامريكية في تمويل مشروع ضخم لتوثيق وترميم اكثر من 300 ايقونة قبطية تاريخية في مختلف كنائس ومتاحف مصر. والحقيقة ان الايقونات دي في منها اللي من الذهب والوان فنية فريدة، تراث قبطي جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية الجميلة. والحقيقة ان من ضمن الكنائس اللي كانت مشروع ضخم وساهمت فيه الحكومة الامريكية الكنيسة المعلقة مع الدراسات القبطية، وكل ده والمساهمات دي لضمان الحفاظ على هذا الفن النادر وحمايته من التلف. عندنا بقى كان الحقيقة في برضو بننعي الراهب فاضل من دير البراموس، رقد في الرب شيخا وشبعان أيام، الآب المبارك الراهب القمص ثوفيلوس البراموسي الراهب بدير السيدة العذراء عن عمر تجاوز 94 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية حوالي 69 سنة، ومنهم كان وكيل مترانية في المنيا لفترة طويلة. كتير جدا نعول حقيقة نياحا لروحي وعزاء لكل محبيه في كل مكان خدم فيه. كمان رحلت للأمجاد السماوية الدكتورة سوزي فتحي هنري إثر تعرضها لجلطة في القلب تطورت إلى نزيف في المخ وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبيها. بنعزي أي حد رحله عزيز عليه خلال الأيام اللي فاتت. كان في بقى لحظة إضرام نار في مسبح خارجي لكنيسة في البوسنة والهرسج، والحقيقة أن الفيديو زي ما أنتم شايفين صعب جدا جدا للحريق، ده اللي كان ظاهر. والمسبح الخارجي

بكنيسه ميدوغوريه. الكنيسه الكلام ده زي ما انتم شايفين التاريخ بتاريخ 26/7/2026. كاميرات المراقبه وثقت لحظه اضرام النار عمدا. شايفين الشخص اللي كان بيجري ده؟ نرجع بالفيديو حته صغيره تاني. زميلنا دي كنيسه القديس يعقوب اهو، بصوا دخل وراح اوشعل النار وجري. هو المقسوم نصين بس هم نفس المشهد على فكره، عشان ما تفتكروش ان هم اتنين. هو بس الفيديو المراقبه، كاميرات المراقبه اظهرت وثقت لحظه اضرام النار عمدا. ربنا يرحمنا من هؤلاء اللي بيفتكروا برضو انه علشان يشعلوا النار في كنائس او يقتلوا مسيحيين فهم بيقدموا خدمه لالههم اللي هو ما اعترفش بقى الههم ده جنسيته ايه ولا ملته ايه، اللي بيفرح بان الناس تموت وتتحرق لها كنائسها وانه ما يصلوش. وايضا استشهد قس اوغندي، قس اوغندي يبلغ من العمر 25 عام بعد ساعات من مشاركته في مناظرة علنية بين المسيحيين والمسلمين نتج عنها إيمان امرأتين بالمسيح. أو ده أنت خطر، ده أنت كده بتبشر بالمسيح وبتخلي ناس تتحول من الإسلام المسيحية. طبعا للأسف الشديد بعد ساعات من مشاركته في هذه المناظرة العلنية، عنده 25 سنة، أفيد بأن أسرته شهدت اعتناق امرأتين مسلمتين للمسيحية، أسرته اللي أشارت إلى هذا يعني. وشهود عيان قالوا أن القس برنارد مولونجو تعرض للتهديد لاحقا من قبل الإمام حسن موسى اللي يزعم انه قال له انت تستحق الموت علشان انت بتقود المسلمين للمسيح. في وقت لاحق من تلك الليله وبعد مقابله اذاعيه اعترض مسلحون على متن دراجات ناريه طريق القس مولونجو وصديقه، وتمكن الصديق من الفرار بينما القي القبض على عسر عليه لاحقا ميتا ومصابا بجراحات. وتجري الشرطه مولونجو كان بعد ما هرب من منطقة برضو لقوه ميت ومصاب بجراحات متعددة. الشرطة بتجري تحقيقاتها في حادث القتل. موسى بقى اللي هو هدده ده بيعتبر مشتبها به ولكنه لا يزال طليقا. مولونجو ترك خلفي زوجته وطفلين صغيرين. نياحا لروحي، ربنا يعزي أسرته طبعا، يعني أنه نال إكليل في السماء. مدرسة فقوس للغات نموذج لدرجة انه انتشر على موقع التواصل الاجتماعي واحد بيقول يا جماعة التجربة الناقوسية عايزينها تتعمم. ايه اللي حصل؟ كلهم 100%. ايه ده؟ او 99%، مش معقول يا جماعة. فطبعا واحد بقى نشر على الفيديو اللي كان منشور ده عند واحد من الناس اللي عارف اللي بيتابعوا الموضوع، قال لك انا راقبت مرة فقوس في الشهادة الاعدادية، كان بيوزع الورق على العيال وكانوا يروحوا يحلوه في البيت ويجوا في ميعاد لم الورق، والعمدة كان بيقول ما تخافوش هو النظام هنا كده كل سنة. ياسر المفروض تروح تشهد واكيد هيجيبوك يعني، ده اذا ما كانش حد عمل لك حاجة من فقوس يعني. المهم يا جماعة انه المؤشرات بتقول اجمالي عدد الطلاب 231 طالب. لا حاجة بقى جميلة جدا جدا. ده واحد من الاوائل يا جماعة، ممكن نكبر الصورة. الاسم الاولاني ده من اوائل الثانوية العامة من لجنة فقوس دي، اللجنة دي تمام. فقال لك كنت معاه في اللجنه اهو، اسمه ايه؟ عبد الله محمود عمر، الاول على الثانويه العامه. فالحقيقه من لجنه فقوس تمام. واحد اهو كاتب انا كنت معاه في اللجنه والامتحان كان بيجي لنا محلول. يا نهاركم ابيض. نسبه النجاح 100%، ادنى درجه 214. وده حصل على طالب، حصل طالب واحد حصل على 66 تمام. شكله ما كانش بيعرف يغش كويس. المهم ان ايه طبعا انه يا جماعه نسبه في متوسط درجات 298، نسبه النجاح 93.3%، وفي عندنا برضو 94%. الدرجات والمجموع والتفوق كانت وطلاب حاصلون على 300 درجة اللي هي يعني أعلى درجة، و131 طالب كانوا بيشكلون أربعة الدرجات 320 أعلى درجة، بس في كتير قوي حصلوا على 300. المهم إن الطلاب اللي حصلون على 280 فأعلى. هنا هو وزع لك اللي حصلوا على 300 درجة فأعلى كانوا حوالي 131 طالب، واللي حصلوا على 200 درجة فأعلى كانوا 209 لغاية 300 يعني، واللي حصلوا على أقل 250 كانوا 7 طلاب فقط. أنا حزينة عليهم دول من أصل 231 طالب. فهل يا جماعة بعض الإحصائيات دي تتوقع وجود حالات غش جماعي؟ السؤال ليكم.
طبعا المفترض ان احنا نشوف بقى الدنيا بيحصل فيها ايه، لان الوضع ده قال لك تسلسل ارقام الجلوس والتكتل التكراري ومتسلسله تماما وبدون اي انقطاع الارقام الجلوس.

0: الحقيقة أنه الخلاصة والتوصية أن القائمة دي بتحمل قرائن إحصائية صارخة تعزز احتمالية حدوث غش جماعي أو وجود تسريب تسهيلات داخل سير اللجان الخاصة بهذه المجموعة، ويوصى برفع هذه البيانات للجهات المعنية لمراجعة المحاضر. فبالتالي يعني عايزين نعرف إيه اللي بيحصل هنا. في طالبة بقى حرام نزلت برضو، بتفكرنا بطالبة الصفر طبعا، نزلت أنها حصلت على مجموعة 4% وعايزة تشوف ورقها وتعرف إيه اللي حصل. نيجي بقى لكليات الطب، دي ثانوية عامة. الطب في أسيوط يا جماعة 41%، فطبعا قال لك يعني لو نسبة النجاح في طب أسيوط 41% يبقى المفروض يا جماعة تمنعوا الغش. يعني ما هو مش معقول كده، يعني رسوب 486 طالب من الطب، ده معناه إيه؟ واللي حاصل برضو، فقال لك وصمة عار، الطب ليس لقب للمنظرة، الطب جهد وعرق وكفاءة وسهر ليالي. ولقينا كمان كلية طب هنا 67% نسبة رسوب، فدي كلها حاجات صعبة جدا جدا. طبعا المركز الأول قال لك كمان في طبعا حبايبي، في ناس انتحرت، في ناس حصلت لهم حوادث قبل نتيجة الثانوية العامة، فيعني بننعي وبنعزي كل اللي راحوا، يعني سواء في حوادث أو كل اللي كانوا. ده يوسف أيمن ابن الأسكندرية وحيد والديه، والحياة طلع رحلة مع أصحابه مرسى مطروح، وكان بيلعب سمع استغاثة، نزل عشان ينقذ حد وتوفى. ده أيمن. لكن في شاب تاني كان انتحر، وفي كام حاجة برضو حصلت. يا جماعة بلاش الحكاية دي، وحاولوا تحوطوا ولادكم خصوصا لما تيجي الثانوية العامة، وما تكونوش مخوفينهم من الأول من النتائج. نتمنى التحقيق في موضوع لجنة فقوس عشان نعرف اللي حصل. حماس والفصائل تتوافق على خريطة طريق المرحلة الثانية، يا رب بس تحصل الدنيا دي علشان نخلص بقى الفكرة بتاعة طبعا مأساة غزة من بعد أكتوبر طبعا، اللي كان فيه الهجوم الكبير جدا على إسرائيل، ومن بعدها إسرائيل دخلنا في حرب كبيرة ووصلنا أخيرا للسلام، ونتمنى أن هذه المرحلة تتحقق من مراحل السلام.
1: استمرت حوالي 6 أشهر خلصت بموافقة حركة حماس على تسليم سلاحها تطبيقا لبنود خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي، عملية قد تستغرق حوالي 2 أسبوع أو أكثر وفق غازي حمد عضو المكتب السياسي في حركة حماس.
2: نقدم التنازلات من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير. إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع سلاح، واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة. عملية حصر السلاح وتخزين لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى. الحركة لن تقدم على أي خطوة فيما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع.
1: وقف الحرب برعاية أمريكية والانسحاب الإسرائيلي تدريجي من قطاع غزة استكمالا للمرحلة الأولى مقابل تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع التي ستتولى نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة بالتنسيق مع مجلس السلام، على أن تتم بعدها إزالة الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وإطلاق عملية إعادة الأعمار، خطوة تاريخية يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بشكل كامل. عملية نزع السلاح ستتم عبر مراحل منظمة بعناية. مع تقدم عملية نزع السلاح ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة.
1: وبينما تستعد حماس لمناقشة تفاصيل التنفيذ مع الوسطاء في القاهرة لتحديد جدول زمني لتطبيق الاتفاق، يؤكد مسؤول إسرائيلي أن المقترحات التي وافقت عليها حماس لا تلبي بشكل مرض مطالب بلاده، فإسرائيل تريد تجريد القطاع من السلاح قبل انسحاب الجيش.
0: نروح بقى للصراع الثاني اللي ما بين إسرائيل ولبنان. بيان مشترك لنتنياهو وكاتس بيقول إن الجيش دمر أنفاق أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان. الموضوع ده عامل يعني انتشار كبير جدا، وطبعا انه دلوقتي اكدوا انه في انفاق كانت أسفل قلعة الشقيف، واستخدموا 700 طن من المتفجرات ردا على ما وصفه بخرق حزب الله اتفاق وقف اطلاق النار. إسرائيل حذرت من ردود حازمة على أي هجمات تستهدف قواتها، فيما اكد الجيش استمرار عملياته في مرتفعات علي الطاهر والتزامه ايضا باتفاق وقف اطلاق النار. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل نظيره اللبناني جوزيف عون خلال زيارة رسمية في العاصمة أنقرة، وتركيا قالت لو في قوات حفظ السلام مشيت ولبنان محتاجة مننا أي شيء احنا مستعدين لتقديم كل الدعم. وطبعا قال لك كده أنقرة مستعدة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

0: قوتها في جنوب البلاد اللي هي اليونيفيل اللي هتحتل إسرائيل مساحات منه. وده طبعا موضوع في غاية الأهمية، وهنشوف معاكم الحلقات الجاية تطورات الأمر في جنوب لبنان. السعودية راعت اجتماع، الاجتماع ده حضروا حوالي حاجة 40 دولة، ولكن 13 دولة منهم خرجوا موافقين ووقعوا بشكل على طول في الاجتماع انه هيأسسوا تحالف بحري لحماية الملاحة. والحقيقة انه خلينا طيب بدل ما اتكلم انا، تقارير فرنسا 24 بصراحة بتبقى وافية وشاملة، وهتقول لكم التحالف ده عايز يعمل ايه بالظبط.
1: أي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب أطلقته المملكة العربية السعودية بحضور ممثلين عن 43 دولة ووفد من الاتحاد الأوروبي.
2: استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس اجتماع رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات.
1: اجتماع نتج عنه دعم 13 دولة من بينها الكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وباكستان واليمن. وفي بيان مشترك شددت الدول المشاركة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والاستخبارات وتنفيذ التدريبات والعمليات البحرية المشتركة لحماية الملاحة الدولية وتأمين مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. خطوة تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق التهديدات في المنطقة وأعلان الحوثيين عن فرض حصار على الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر واستهداف سفنها التجارية.
0: أمريكا نفذت التهديد وترامب نفذ التهديد، أنتوا ضربتوا تاني قاعدة العسكرية في الأردن الأمريكية فإحنا هنضربكم. وفعلا شن الرئيس الأمريكي أو يعني الجيش الأمريكي شن ضربات استهدفت مراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري وقصفوا عشرات الأهداف داخل إيران. وترامب كان بيتحدى إيران، سنضربهم بقوة شديدة جدا، يمكننا قول ذلك لأنه يوجد القليل جدا مما يمكنهم فعله حيال الأمر. والحقيقة النهاردة هو كان مجتمع في كامب ديفيد مع قيادات من البيت الأبيض وقيادات كتيرة جدا وناقشوا موضوعات في غاية الأهمية. ناس كتير بتقول هو على فكرة دلوقتي هو مش عارف ينهي الحرب دي ازاي، وشكلها حرب فعلا هتمتد دلوقتي شوية. الحرس الثوري الإيراني قال ان مضيق هرمز هيظل مغلقا ما دامت التهديدات الأمريكية والتدخل في حركة الملاحة بالمنطقة مستمرين، وده بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع داخل إيران. وقال طبعا الحرس الثوري قالوا مش هنفتح مضيق هرمز ما دامت التصريحات الأمريكية والتهديدات مستمرة. جينا لقينا أن الحرس الثوري بعد ضربة أمريكا استهدف قاعدة علي السالم في الكويت واستهدفوا قاعدة في الأردن تاني وأحبطوا محاولة الأردن أحبطوا محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران. الخارجية السعودية أدانت واستنكرت عدوان إيران على الكويت والأردن واستهداف المقار وجددوا تضامننا، قالوا نجدد تضامننا مع الكويت والأردن. والجيش الامريكي بقى ما قال مش هنرد تاني، خلاص احنا وقفنا. والرئيس الامريكي قال ما تعملوش حاجه تاني، فبقت دلوقتي ضربوا وردوا عليهم اهو شويه ضربات من ايران. لكن بقى الحصار مازال مستمر، 20 سفينه حربيه ومئات الطائرات والاف الجنود بحاله تاهب لتنفيذ حصار ايران. وطبعا لم تخترق السفينة التجارية نورا الحصار الفولاذي على إيران. جه بعد كده الولايات المتحدة أعلنوا أن هم فرضوا عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم في تمكين الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي دلوقتي اجتماعات كامب ديفيد كان طبعا الرئيس بيحاول أن هو يلاقي تسوية الحرب ضد إيران وخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا لأن أسعار البنزين دي تهدد فعلا انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. ترامب نفى مسؤولية إيران عن هجوم سيبراني استهدف 30 محطة مياه في ولاية ميناسوتا. قال إيران لديها مشاكل أكبر من أن هي تقلق بشأن ميناسوتا، وبيحمل المسؤولية لحاكم ميناسوتا الفاسد. تمام؟ ترامب قال الإيرانيون قضوا سبع ساعات بالتفاوض على أمر كان يمكنهم إنجازه في 10 دقائق عن النووي الإيراني، وبعدين بيطلعوا بعد كده يقول لك إحنا ما اتكلمناش في النووي الإيراني. قال لك أنا غاضب منهم بشدة عشان اللي إحنا بيحصل جوه الاجتماعات، بيطلعوا يقولوا وينفوا كل اللي حصل ده. وقال طبعا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة سنهاجم بقوة كبيرة إيران، وفي مرحلة ما سيقولون نحن ببساطة لم نعد

قادرين على تحمل على تحمل ذلك. باكستان بتقول ان احنا هنعيد المفاوضات يا جماعه وهنقول بقوه قوي علشان بقوه كبيره واجتماعات كتير علشان يحصل تاني انه السلام بين ايران وبين واشنطن. عايز اقول لحضراتكم انه طبعا بالنسبه برضو كان في كامب ديفيد كان تحدث الرئيس الامريكي على موضوع انه الباتريت اللي اتكلم عنه مع زيلينسكي شكله مش هيديهوله. هو قال لك احنا عايزين نخلص الحرب دي المستمره ليها فتره كبيره. وفي الحقيقه حاجه خطيره جدا، كوريا الشماليه دلوقتي بتنسق مع روسيا علشان يكون في قوات تشارك في هذه الحرب مع روسيا، واوروبا قلقانه وامريكا عايزه ان الحرب دي تقف، فهنشوف ايه اللي هيحصل. وطبعا ترامب ابدى تحفظ بشان تصنيع الامريكا صواريخ الباتريت اللي ممكن يدوها لاوكرانيا. فبالتالي الاوضاع صعبه جدا، اوضاع في السودان ما زالت صعبه لهجوم الدعم السريع، العراق في فساد، الدنيا كلها متوتره. بحاول طبعا معلش بالنسبه لموضوع الفيفا هنقوله لحضراتكم الحلقه الجايه. الى اللقاء، بشكركم، تابعونا الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث ومرة الاحداث. الى اللقاء.

صباح الخير. شكرا رب من كل القلب لأجل يوم جديد مجيد مليان بحضور إلهنا، وإحنا جايين نقول يا رب جايين طالبين وجهك. تعالوا مع بعض كده نبتدي وإحنا جايين بقلب مشتاق نعلي الرب إلهنا، مش مجرد بكلام لكن نقول له قلوبنا يا رب مليانة بحمد وشكر وامتنان عميق لشخصك. تعالوا نقرأ مع بعض مزمور 118. تعالوا نقول مع كاتب المزمور الكلمات الرائعة دي، وإحنا هما 29 عدد بس، تعالوا كده نمتلي بهذا الكلام في هذا الصباح، وقول للرب كده يكون ده لسان حالي ولسان حالك وحتى اللي بيشاهدونا. تعالوا نقول يا رب النهاردة جايين بحمد وشكر عميق لشخصك لأنك إلهنا. تعالوا نقرأ مع بعض. أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل إسرائيل أن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون إن إلى الأبد رحمته، ليقل متق الرب إن إلى الأبد رحمته. من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب، الرب لي فلا أخاف، الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الإنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوق، باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لا أسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنم الرب، وقد صار لي خلاصا، صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. لا أموت بل أحيا، بل أحدث تأديبا أدبني الرب، وإلى الموت لن يسلمني. افتحوا لي الأبواب البر، أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب، الصدقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد أنار لنا. أوثق الذبيحة بربط قرونه إلى المسبح. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. أحمد الرب لأنه صالح، لأنه إلى الأبد رحمته. ارفع قلبك بدل مرنم وبيقول أحمد الرب لأنه صالح، وختم وقال أحمد الرب لأنه صالح، وهو بيقول كده يفتح الرب لي بابا، وهو قد فتح لنا بابا أبديا، فتح لنا بابا أبديا، ندخل منه نعبد الرب نسبح الرب. يقم الرب في تسبيحنا وصلواتنا. يلا كده ارفع قلبك، امتلي بهذا الكلام وامتلي بهذا الحق، أن الرب لي بين عاضدي نفسي، بل هو الكل في الكل. عشان كده قال له أحمدك أرفعك أسجد لك يا رب. ندخل أمامك وإحنا مليانين بالتضاع، احنا مليانين بامتنان، واحنا مليانين بشكر عميق لجلالك يا رب.

وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. ده اللي بيميز حياتنا، وجودك وحضورك فيها. عشان كده يا رب قلوبنا ممتنة لشخصك جدا. انت اللحن اللي بغني هايم يا رب، املأ أفواهنا بكلام صالح لجلالك. احنا بنعلن، واحنا بنعلن انك قدوس، واحنا بنعلن انك صالح، واحنا جايين نحمدك بكل القلب. ما تبقاش كلمات يا رب، لكن قلوبنا تسبى كلمتنا.

مبارك اسمك أيها رب، ملانا بالأشواق مش بس وإحنا في محضرك في الاجتماع، لكن في كل يوم نقول لك يا رب قلوبنا مشتاقة تعبدك، قلوبنا مشتاقة تسجد قدامك، ومردود ده كله يجي في الاجتماع، نبقى جايين قلوبنا فيضة ليقول كل شعب الرب أن الرب صالح، أن إلى الأبد رحمته، جايين نحكي بخلاصه ونتغنى برمراحمه. عشان كده يقول المرنم اسمك ستري وحصني، فيك الأمان، شخصك مسكن، مسكن وملجأ، أنت الضمان، مجدا لاسم المخلص وليك السلطان، إلهي نجاتي من فخ الصياد. يلا كده نوقف مع بعض وإحنا بنشاور عليه ونقول له اسمك ستري وحصني، الساكن في ستر الإله القدير، في ظل الحماية بيصحى ويبات، لا يخشى من ظلمة ولا سهام بتطير. ليه؟ لأنه بيته على الصخر. أيوة في رياح وعواصف، لكن في ثبات وقوة، لأنه هو قادر أن يثبتنا. كم واحد يقول أمين؟

ساعدنا رب نبقى واحنا بنقول الاعلان ده نبقى ليك بجد. ما ينفع اقول انا ليك بس حاله قلبي واقع حياتي مش بيعكس ده. عشان كده المرنم في الترنيمه اللي جايه قال له كده: يا رب اديني هذه النعمه وساعدني اقول لك طول الوقت، مش بس وانا برنم الكلمات دي، ساعدني اقول لك ما يبقاش كلام، واقدم عبادتي بكل احترام وارمي الخطايا وكل الدنايا، لانه على حساب نعمتك انا مقبول، على حساب نعمتك انا موجود في الحضرة الإلهية. اشكرك اشكرك. كم واحد عنده شعور بهذا الامتنان والشكر للرب؟ عشان كده العدد الثاني بيقول له: ساعدني يا رب اني اطرح كل غريب واطرح كل ما لا يرضيك ولا يسرك، مش مجرد كلمات، لكن افكر في شخصك واعشق كمالك وتخضع ارادتي بكل امتنان.

تعالوا في التريمة اللي جاية هنقف واحنا بنقول له حبك ولا حدش ولا حد شوية، كلنا عارفينها واحنا بنعلنها، نقول له تبقى انت اللي ليك المكانة، وانت اللي ليك المجد، وانت اللي ليك الكرامة. حبك يا يسوع مش على مستوى المشاعر، لكن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل بكل قوتنا وإرادتنا. نحبك.

0: ياخذ مكانته وسلطانه ومجده في وسطينا للأبد. أمين أمين.
1: حلوة أوي التسبيح صح؟ كلنا تعزينا. مرة شاب سألني، أنا بحضر عندكم الجمعية وبتعز أوي في التسبيح، بس بمجرد ما بطلع برا الباب بيزول التأثير ويزول التعزية. نفس الكلام في الصلاة، نفس الكلام في سماع الكلمة، بتعزى جدا بس أطلع برا باب الجمعية كل التأثيرات وكل التعزيات راحت. قلت له هما ثلاث أسباب: يا إما في خطية رابضة عند الباب هي اللي منع عن القلب إن التأثيرات دي تظل تستمر معاك، أو لأنك مش بتستمر في إنك تصلي وتسبح وتقرأ كلمة ربنا، فهو ده السبب. أو أنت هنا مشغول بحضور الله فبتتعزى، لما بتطلع برة بتنشغل بهموم العالم وحاجات تانية فتضيع التعزيات. تعالوا دلوقتي نصلي. إذا كنت تأثرت وإنه تعزيت قول يا رب أنا عايز التعزية دي تستمر، وإذا كنت في الصلاة بتتعزى قول يا رب أنا عايز التعزية دي تستمر، ولما بتسمع كلمة الرب بتتعزى قول يا رب أنا عايز كل التعزيات اللي بتعزى بيها في المكان سواء كان في الكنيسة أو الجمعية تستمر من فضلك، من فضلك يا رب. أي خطية جوايا زيلها يا رب من فضلك عشان التعزيات دي تستمر والسلام ده يستمر جوايا. خليني يا رب من فضلك أنشغل بيك وبيك وحدك علشان السلام والتعزيات دي تستمر، وخليني أستمر في الصلاة والتسبيح وقراية الكلمة، ما يبقاش ده بس في الكنيسة أو الجمعية إنما يكون ده مسار حياتي. كلنا نصلي ونطلب إن الرب يجعل هذه التعزيات تستمر فينا. وإحنا بنصلي هيقودنا في الصلاة الأخونا الفاضل الأخ رفعت عوض الله. أشكرك يا رب فضلك بارك. استخدمني لمجد اسمك. علمنا
2: عيش يا بنا في هذا الصباح الجديد المبارك.
1: أشكرك يا رب لكلمك.
2: نرفع قلوبنا شاكرين وحامدين وساجدين وعابدين ومعبرين عن امتناننا العميق.
1: أشكرك يا رب
2: لجلالك اسمك المبارك،
1: املانا
2: لمحبتك لنعمتك،
1: كلمنا يا رب
2: لوجودنا الذي لا نستحقه في محضرك. نشكرك لأننا أتينا لنرنم ونسبح، وأتينا لنصلي ونشكر، وأتينا لنسمع كلامك المحيي، كلامك المعزي، كلامك

0: كلامك المنقي، كلامك المطهر، كلامك المثبت لإيماننا والدافع لنا نحو حياة أكمل وحياة أقدس في المسيح يسوع. فمن فضلك تغاضى عن خطايانا وعن ضعفاتنا وعن فتورنا وعن نقص محبتنا، واسمع لنا أيها الآب الصالح المبارك المحب المنعم الذي يسر قلبك النبيل، استرانا نوجد في محضرك، استرانا نصلي لجلالك، استرانا نصغي بعقولنا وبأرواحنا لكلامك المعلم المثبت المبارك. فتعالى وسد على اجتماعنا، وانخص كل قلب منا أيها الرب إلهنا، فلا نخرج كما دخلنا، بل نخرج وقد أخذنا قوة من الأعالي وبركة من الأعالي وقداسة من الأعالي أيها الرب إلهنا. كما باركتنا في الترنيم ننتظر أن تباركنا في الكلمة المشروحة أيها الرب إلهنا. بارك كل هامة منحنية أمامك، واذكر كل اجتماع وكل كنيسة نظيرنا في كل مكان. اسمع لنا في المسيح يسوع ولك كل المجد. آمين
1: آمين آمين. طبعا أنتوا عارفين المفاجأة اللي دايما يقدمها لنا الرب، حد فاكرها؟ حد؟ ما هي مفاجأة. الرب بنفسه هو اللي هيكلمنا على فم الفاضل جناب القسيس جورج عزمي. وأنا على المستوى الشخصي بحب أسمع جناب القسيس، لأن العظة بتاعته في الغالب بتكون مرتبطة بالواقع وبتكون عملية وكمان بتكون عميقة. فإحنا واثقين أن الرب هيكلمنا وهيعزينا بكلمته. تفضل يا حضرة القسيس.

صباح الخير يا حبايب، نشكر رب لوجودنا قدامه. امتياز لكل واحد وواحده فينا ان رب يجيبنا من المزابل يجلسنا مع اشراف شعبه. ده اعظم امتياز لينا نكون في محضر ملك الملوك. ونشكر الله اللي بدينا ترنيمه في البريه، ترنيمه بريه صعبه قاحله، لكن رب يدينا ايه ترنيمه في البريه عشان نكمل. هو يستاهل الترنيم، هو كمان الترنيمه بتاعتنا. على قلب فكرة أشارككم بيها النهاردة، لكن عندي سؤال كده شخصي. السؤال الشخصي هو: كم واحد كان يتمنى يتولد في زمن غير الزمن ده؟ كم واحد كان يتمنى يتولد في زمن غير الزمن ده؟ أعتقد أن احنا أغلبنا عايزين نعمل إيه؟ نرفع عدنا. إيه الزمن المهبب اللي احنا فيه ده؟ ما كنا تولدنا في زمن غير ده. فاكرين زمان وكل الأباء والأجداد، وإحنا دلوقت وصلنا لسن نقول إيه؟ أيام زمان والدنيا كانت هادية والدنيا كانت رايقة، واليوم كان 28 ساعة، وعد البيض كان 6 بيضات، والواحد كان عنده 5 عينين. هو الإنسان، هو الإنسان. الأزمنة يا حبايب والزمن، كلنا عندنا شهوة نتولد في زمن غير زمن. صعب صح؟ فعلا أزمنة صعب، أيام رديئة. بس أنا عايز أقول لكم أنه الزمن والإنسان هو الإنسان طول السنين صح؟ فاكرين لما كانت الأرض فاضية ما فيهاش حد غير عيلة صغيرة، آدم وحواء وإيه؟ عيلين، مظبوط؟ العيلين دول عملوا إيه؟ واحد قتل التاني. فيبدو أن الأزمنة هي نفس الأزمنة والناس هم نفس الناس. لكن نقعد كده نتخيل لو كنا في زمن هادي، الناس مؤدبة، الناس لذيذة، الاقتصاد غير كده، العالم غير كده. احنا الحقيقة في عالم صعب وفي وضع صعب من كل ناحية، العلاقات والبشر والاقتصاد والناس حوالينا. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ لكن انا الفكرة اللي هشارك بهم حضراتكم النهاردة اسمها كده: زمن رديء ومشيئة صالحة. في كل الأزمنة، الأزمنة كلها مش حلوة، لكن دايما في كل الأزمنة في مشيئة صالحة. دي الفكرة اللي على قلبي النهاردة شاركها.

أزمنة رديئة ومشيئة صالحة. وأنا هشارك معاكم من ملوك الأول 18، وأول ما أتكلم عن ملوك الأول 18 و17 نفتكر مين؟ نفتكر إيليا. فاكرين إيليا؟ إيليا لما تولد مباشرة فتح عينيه قال لهم أنا اتولدت فين؟ قالوا له أنت اتولدت في إسرائيل. فاني حتة؟ في المملكة الشمالية. مين الملك؟ طلع الملك اسمه إيه؟ أخاب. مفيش أوحش من كده، يعني مولود في منطقة شكلها إيه؟ صعبة. أيام ملك شكله إيه؟ صعب. أنتوا عارفين لما حصل انقسام المملكة أيام رحبعام ابن سليمان، فالمملكة الشمالية كان فيها 10 أسباط، الجنوبية 2. المملكة الشمالية حكموها 19 ملك كلهم أشرار، كلهم أشرار. المملكة الجنوبية 20 ملك كانوا ما بين ملك كويس وملك وحش، يعني مثلا واحد اتولد في المملكة الجنوبية معقول كويس ظروفه أحسن من التاني، وبعدين اتولد في المملكة الشمالية وأيام حكم مين؟ أخاب. عشان نعرف الزمن اللي إيليا اتولد فيه لازم نقرأ قبل ما يظهر إيليا في المشهد وبقية أمور زمري وفتنته التي فتنها مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. الكلام ده نلاقيه في أصحاح 16. أنا عايز أقرأ الشواهد اللي هي بتاعت طيب الكتاب يقول لنا في ملوك الأول 16 قبل ما يظهر في المشهد إيليا إزاي إنه أخاب ده عمل الشر بكل فن، أغاظ الرب جدا للدرجة اللي فيها كان فيه ملك نموذج للشر في المملكة الشمالية، حد فاكره؟ يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل كله يخطئ، ده كان نموذج في الشر. اللي لما الرب يقول في ملك شرير يقولك إيه؟ عامل زي يا أربع عام. لما يقول كان في ملك كويس وحلو ابن ناس يقول زي مين؟ داود. ملك شرير وسيء يبقى زي مين؟ يا أربع عام. اللي عمله أخاب كان اللي عمله يا أربع عام كلا شيء ولا حاجة. وبعدين أخاب جاب عبادة البعل، أغاظ الرب بمرتفعات، وزاد الطينة بلة، اتجوز جوازة مطينة، اتجوز مين؟ إزابل الايه؟ هيقولوا اللقب بتاعها إزابل الشريرة. مين الست إزابل دي؟ دي بنت، لا أنا مش هشتم، دي بنت أثبعل. يعني مين أبوها؟ أثبعل. مين أثبعل ده؟ ملك الصيدونيين، وكمان هو مش بس الملك، هو كاهن البعل. فهو راح عشان يتجوز جوازة سياسية غبية، ما أنتوا عارفين أي واحد يحب يستسكى على طرق الله وقوانين الله، انت من شعب الله تتجوز غريبه ليه؟ هو عايز يعمل ايه؟ يستسك. فتجوز جوازه سياسيه. مين اللي عمل كده زمان؟ سليمان. برافو. سليمان كان شخص حكيم في الارض، لما بدا يحول الحكمه لذكاء يتجوز جوازات ايه؟ سياسيه، يصاهر اخرين عشان يحمي نفسه ويضمن مملكته. الاخ اخاب عمل كده، راح يتجوز مين؟ إزابل الشريرة. طبعا إزابل جاية تيجي لوحديها؟ أبدا. أي حد خد قاعدة كده هترتبط بيه أي ارتباط، جواز، صحوبية، خدمة، شغل، هيجي بإيه؟ باللي معاه، هيجي بأفكاره، هيجي بمعتقداته، هيجي بعاداته، هيجي بكلماته، هتبقى شبهه بطريقة أو بأخرى. لما جت إزابل بنت أثبعل اللي هي أبوها الملك وكاهن البعل، جت وجابت معاها مين؟ عبادة البعل. طبعا طبعا زي ما حصل أيام سليمان، قالت له بص أنا بحبك فلأنا بموت فيكي، قالت له بس أنا ليا شرط، هجيب معايا الإيه؟ عبادتي وأصنامي. وماله يا حبيبتي؟ الله زعلك؟ يتفلق الشريعة منه؟ احنا المهم الايه؟ الحب. وبعدين بدأت تجيب الآلهة بتاعتها وتاخد ركعتين تسجد لآلهتها وتقول كلماتها، تقول له اعمل ايه؟ ما تسجد معايا، اركع معايا. لا ابدا، للرب إلهك تسجد وياه وحده. فتقول له ايه؟ مش بتحبني يا ست؟ بحبك. ده ملوش دعوه بالايه؟ لا، بتحبني تعمل ايه؟ تعمل تركع. وقد كان سليمان عمل كده، انه اتقى وعبد الهه غريبه بسبب انه بيعمل ايه؟ نساء بتوعه اللي املنا قلبه. ده اللي حصل. الفكره بقى ان زابل جايه بمشروع. ايه مشروع؟

تروح إيزابل، مش إن هي بس تعبد البعل، ولا نتخلي أخاب يعبد البعل، لكل شعب الله للدرجة اللي فيها تحولت عبادة البعل هي العبادة الرسمية في البلاد. واللي حصل إنه بقى عندها كم نبي للبعل؟ 850 نبي، خلاص؟ كهنة وأنبياء للبعل. بيأكلوا فين؟ حد فاكر؟ بيأكلوا على مائدة الملك، على يد الواعة السودة. طب فين أنبياء الرب بيأكلوا فين؟ مش لين يأكلوا، في مغاير. في أخ كده حلو اسمه عبادية كان بيعول 100 واحد بيعولهم بخبز وإيه؟ وماء. وأنبياء البعل بيبرطعوا، بيأكلوا فين؟ إيه الزمن المهبب ده؟ فتلاقي على مائدة الملك أنبياء البعل بيأكل. وبعدين مفيش عبادة يهوى، عن تحت كل شجرة خضراء وفي كل مكان يتبني مكان لعبادة البعل. ده الزمن الرديء، وفي هذا الزمن يولد إليه، يولد إليه، عشان إحنا مرات نحس إن إحنا في زمن إيه؟ صعب، وحش من كل ناحية، وتقول إيه اللي جابني في الأيام دي؟ ما تولدتش ليه زمان؟ ما تولدتش ليه في أيام أحسن من كده؟ الأيام طول عمرها شكلها إيه؟ شريرة، مفتدين الوقت، لأن الأيام ده في القرن الأول، وكاتب العبراني يقول كده الخطية المحيطة بنا. يا راجل قول كلام غير ده، أنت معيشتش معانا. يبدو أن الخطية والشر محاصر البشر في كل الأزمنة، لكن في هذا الزمن الصعب، في هذا الزمن الشرير الذي يحكمه أخاب، وللأمانة مش أخاب اللي بيحكم، مين اللي بيحكم؟ الستها إيزابل هي بتحكم، والبعل يحكم بالمشروع بتاعها، وانتهى مشروع يهوى وبدأ مشروع البعل في الزمن ده. وقال إلي التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب، حي هو الرب لا إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي، وكان كلام الرب له انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبأ عند نهر كريث، وهناك الذي هو مقابل الأردن. في معلومة هنا وفكرة لاهوتية كتابية مهمة، ليه أخاب، ليه إيليا لما طلع كده؟ أنتوا تخيلوا معايا المشهد، دايما بتخيله إيليا طلع لنفسه في المملكة الايه؟ الشمالية. طب الجنوبية يعني نص نص؟ لا، وفي أيام مين؟ أخاب، أسوأ أيام طلع إيليا. لكن يبدو أن إيليا ما ظهرش فجأة، إيليا عاش طفولة وشباب، وفي أول مقابلة مع أخاب عله ايه؟ حي هو الرب الذي وقفت امامه لا يكون طل ولا مطر الا عنده. ايش معنى هي طلعت في دماغ ايليا ان هو يقفل السماء قفلها، وبعد 3 سنين يفتح السماء يفتحها؟ يعني دي معجزه ايليا؟ يعني ايه اللي ميز ايليا في الزمن ده؟ ايليا تميز بمعجزه قفل السماء وفتحها. ايش معنى؟ لانه في الوقت ده كان المعتقد ان مين اللي بيقفل السماء ويفتحها؟ البعل. مين اله المطر؟ البعل. فانت عايز مطر تقول يا بعل اجبنا، فلما البعل يرضى ينزل مطر، لما يغضب ينزل نار. فكل شعب الرب، الارض دي مش ارض انهار، ده ارض ايه؟ امطار. دي مش عايشه على نهار زينا احنا، زي في مصر كده، يا رب احفظ نهر النيل واحفظ بلادنا في اسم يسوع في الأيام الصعبة دي. بنصلي عشان بلادنا ورئيس بلادنا، ودي مش صلوة سياسية، أنا غبي في السياسة، لكن احنا مش بنصلي مش منطلق سياسي، بنصلي منطلق روحي وكتابي وحبا في بلادنا اللي احنا فيها. فنشكر رب عشان عندنا نهر، ونصلي لأجله رب يحفظ نهر النيل، وكل مشورة شر من ناحية إثيوبيا أو من ناحية الجماعة التانيين تبطل في اسم المسيح. فإحنا الشعب ده كان عايش هنا، عايش على إيه؟ على خير النهر. لما طلع راح أرض اللي هناك دي، أرض كنعان ما فيهاش نهر، ده أرض إيه؟ أرض مطر. يعني أنت وحظك، أنت وبختك، هو حظ ولا بخت ولا مين ماسك المطر؟ هم تعلموا طول عمرهم يهوى إله المطر، تمام، بس جت إيزابل قالت ايه؟ البعل هو اله المطر. فالشعب بدا يعمل ايه؟ البعل. فطلع ايليا يقول
السماء مقفولة.

ليه؟ عشان كل الناس بتقول عايزين مطر عشان نعيش. مين يجيب المطر؟ البعل. إيليا قال لهم تعالوا قابلوني. السماء ايه؟ اللي بيفتح السماء ويقفلها يهوى مش البعل. عشان كده دي معجزة إيليا، ان الزمن ده كان عايز نوع معجزة من كده. بصوا يا اخوة واخوات، الرب في كل زمن وفي كل بيئة وفي كل بلد بيستخدم طريقة ومعجزة تتناسب مع تعاملاته إعلانه عن نفسه. فإيليا تميز بالمعجزة دي لأنه الزمن ده كان عايز السماء تعمل إيه؟ تتقفل وتتفتح بأمر يهوى الرب يهوى مش البعل. فكان إيليا بيقول لهم إيه؟ تعالوا قابلوني. مفيش، انده للصبح. طبعا قمة التحدي كان في صح 18 على جبل الكرمل. فاكرين لما جم أنبياء البعل بيعملوا ايه؟ قطعوا في روحهم. وليه يقول لهم ايه؟ ما تحلوا صوتكم شويه، يمكن البعل ايه؟ نايم مريح ساعه العصاري. ما لازم يتريق. هو كل ده بيعمل ايه ليا؟ هو مش بيستعرض نفسه، هو بيقول لهم يا شعب الله اللي واقف هنا، ادي الانبياء بتوع البعل عاملين يصرخوا يقطعوا روحهم زي بتعملوا. في مطر؟ مفيش مطر. في نار للذبيحه؟ مفيش، لانه انت ماشيين ورا الوهم. مش البعل هو اللي بيدي مطر، يهوى هو اله الخير، هو اللي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. عشان كده تميز ايليا بهذه المعجزه. وانا بصراحه انه اول ما ايليا يظهر، سامحوني في ناس فقريين كده، اول ما يظهر تطلع كلمتين من بقه يقول له اخاب ايه؟ بص مفيش طل ولا مطر. يا ابني قول كلمتين حلوين. طب جمل الملك، طب قول له يعني جلالتك، يعني هو كده الرب قال كده، فالسماء مقفوله يعني مقفوله. انا بكره نفسي وبتغظم الخدام اللي يطبطب على الناس في خطاياهم. الخاطي هيهلك، واللي محتفظ بخطيه هيجوم يعمل ايه؟ يدفع حسابها. الله لا يتواطأ معنا في خطايانا، في دينونة وفي جحيم وفي عقاب أبدي. والله لا يتهاون مع الخطية. ورب مش يفضل يديك ويزيدك، مش هيعمل كده. رب يفضل يستر عليك بس ما يتسترش عليك. أقول العبارة دي تاني، الله يسترها معاك لكن ما تسترش عليك. الخطية تعاقب. الله لا يتصالح مع الشر. الله قدوس. الوعظ اللي يقولك انه دايما خير ودايما، ده كلام فوق، ده كلام مش حقيقي. كلمة الله تعلن الله اله خير يستر الخطية لكنه لا يتستر على الخطية. اله محب لكنه اله عادل، اله رحمة لكنه اله دينونة ايضا، لا يتهاون مع خطايانا. إيليا لما طلع قال في وش أخاب لا يكون طل ولا مطر. يا عم قول كلمتين حلوين، هو الرب عايز كده إلا عند قولي. الرب قال روح عند نهر الأردن، عند نهر كريت، وبعدين شرب من النهر وقد أمرت الغربان تشرب من النهر، أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم. يا بخته، ما عرفش اللحمة كانت بكام ساعتها. وكان يشرب من النهر، آكل شارب نايم، ما كان قاعد مرتاح. بس الرب قال له اعمل ايه؟ خد مشوار للنهر. قاعد عند النهر، النهر استمر. لانه مين اللي بيعول للرب؟ مين بيعول ايليا؟ الرب مش النهر ولا الغربان. وكان بعد مده الزمان النهر يبس لانه لم يكن مطر في الارض. شايفين الايه دي؟ ولما راى ايليا اخاب قال له ايه؟ ما تقروا معايا، انت مكدر اسرائيل. أصل أخاب خدوا بالصوت، عارفين خدوا بالصوت ليغلبوكوا بعد ما عاد 3 سنين. قال له أنت مكدر، قال له مش أنا، أنت مكدر إسرائيل أنت وأهل. ده تاني مرة يترى الأخاب قال له كلمتين حلوين جامله. لا طيب، أنا على قلبي شوية دروس هقولهم بكل سرعة. اللي قلته ده كان نص الخدمة، قولوا هللويا.
نص الخدمة عاد.

طيب لا مش مقدمة صدقوني، هقول شوية دروس بسرعة. الدرس الأول، إيليا صاحب السلطان المقتدر والمنتصر أمام الناس، هو المنكسر والمتضع أمام الله. مركزين معايا؟ إيليا كان مشهور بعبارة اللي هي إيه؟ يلا برافو، حي هو الرب الذي أنا صح. أول مرة ظهر إيليا قال إيه؟ حي هو الرب الذي، برافو مركزين، الذي وقفت أمامه.

روحي. أتاري قبل ما إيليا يطلع يقول للناس هذا السلطان ويواجه الملك ويواجه الشعب كله وخطاياه، والرب يرد الأمة بشخص واحد قبل ما يطلع يبقى عنده سلطان لغلق السماء، سلطان على الملك، سلطان يعلن القرآن الإلهي. كان عنده وقت اختباء، كان عنده وقت منكسر أمام الله. أنا ما أعرفش ليه طلع هو عنده كم سنة، لكن على الأقل بتاع 25-30 سنة يطلع عشان يواجه الملك ويطلع للخدمة. عنده سنين كان منكسر أمام الله، كان يمارس الله سلطانه على إيليا، عشان كده إيليا كان عنده سلطان على الملك وعلى الأمة. عشان كده اللي عايز سلطان، اللي عايز يبقى عنده سلطان في خدمته، سلطان في بيته وعلى عياله، سلطان ممنوح من الله، قبل ما يطلب السلطان يعمل ايه؟ ينكسر امام الله، يتضع امام الله. ودي سكة الله مش هيغيرها. ربنا ما عندوش كليك، عارفين الكليك؟ انا قعدت لاحظت نفسي بعد ما طلع الكمبيوتر، فاكرين زمان كان فيه الفار الماوس، يعني الماوس نعمل كليك فيعمل ايه؟ الكليك ده أثر في نفسيتي. هقول لكم حاجة تانية مأثرة فيكم كلنا، فينا كلنا دلوقتي. نشكر الله عشان الأخ المخترع اللي عملنا في الواتس أب خاصية لما تسمع رسالة تعمل إيه؟ تمشيها أسرع، صح؟ مرة ونص، مرتين، وفي عيال مفترية تشغل على إيه؟ أسرع من كده. أنا عارفكم عايزين تدوسوا دلوقتي دوسة، تاخدوني أمشي واحدة مرة ونص ولا مرتين. كل ده أثر علينا يا جماعة، إحنا مش بنصبر على بعض. هو حد فينا مستعد يخش في حوار ويسمع هات من الايه؟ هات من نبقى نفسي قدام مع مراتي مع عيالي مع شركاء الخدمه مع الناس ادوس له كليك يعمل ايه؟ عشان يخلص. احنا حتى عايزين روحيا كده. ايليا ما طلعش من فراغ، السلطان لا ياتي من فراغ، القوه والقداسه لا تاتي من فراغ، لكن في وقت لازم تبقى ايه؟ إلي يقول الذي وقفت أمامه. لو ما كانش إلي عمل كده ولا قال كده كان لا يمكن يطلع من بقه بسلطان حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. لازم يقول إيه؟ وقفت أمامه. رب يسوع طلع للخدمة عنده كم سنة؟ 30. أنا لما فكر الفكرة دي أقول بقى يا رب تقعد في الأرض سيبها تعك 30 سنة. ده احنا في قبل يوم، ده احنا في قبل ساعة الرب يطلع للعالم كده ويشفي ويغفر ويطلق ويحر. بس في حاجة اسمها ايه؟ توقيت. الرسول بولس لما عرف الرب راح في العربية في سوريا كده، يعني صحراء، قعد كم سنة؟ ليه يا عم؟ في حاجة اسمها وقت ايه؟ الخلوة يا حبايب، الخلوة. فاكرين لما عرفنا رب جديد علمونا ايه؟ الخلوة، تقعد لوحدك، تاخد ربع ساعة نص ساعة في اليوم لوحدك. بس احنا كلنا عايزين نعمل ايه؟ نطلع ونقول وبسرعة. مفيش حاجة كده في الحياة الروحية. عايز سلطان؟ عايزة سلطان؟ على فكرة الرب يحب يدينا سلطان، بس لازم نعمل ايه؟ نختبئ، لازم نختلي، لازم يمارس الله سلطانه علينا ويحكم على ذواتنا. الدرس الثاني برضو بكل سرعة، درس الإعالة. رب أعال إيليا بطريقتين عجيبتين. الإعالة رب أعاله أولا بإيه؟ لا أقوله النهر والإيه؟ الغربان. يا أخو أنا ما أعرفش ليه تعودنا نقول يا ساتر ده إيه؟ ده هو فعلا غراب. عارفين لما تبقى شخصية صحيح ده غراب، هو فعلا كده غراب. فالرب عمل كسر قانون الطبيعة لإعالة إيليا مع الغربان. الحاجة التانية أعالوا فين؟ بطريقة عن طريق مين؟ أرملة. أرملة صرفت صيد أو صيدون. هقول الفكرة بسرعة وركزوا معايا فيها. الله مش بيعفينا من المجاعة لكنه يعودنا فيها. هل إيليا تعافى من المجاعة؟ لا. يعني كان فروض كده تتوقع أن إيليا قاعد في بيته أعلن الإعلان السماء مقفولة يبقى كل الشعب اللي حواليه جعان وعطشان وهو بيته ايه؟ يروح يطلع الزير مليان ميه. لا، إيليا حصل له ايه؟ مجاعه. ليه؟ زيه زي الشعب بس غير الشعب. بصوا اسمعوا التعليم ده.
احنا زي الناس بس غير الناس.

الله لا يعفينا من المجاعة ولا المرض ولا الألم، لكنه يعمل إيه؟ يعولنا ويقودنا ويرفعنا في المجاعة والمرض والألم. أما التعليم الكاذب الزائف، المؤمن ما يعياش، المؤمن ما يحتاجش، ده تعليم إلهي، تعليم إنجيل، ده تعليم شياطين. ولك أنت لو كنت تعيا يا رجل حرام عليك، ده بولس كان عيان، ده تيموثاوس كان عيان، ده آخر حاجة قالها الرسول بولس بادر أن تجي إلي قبل الشتاء، تيموثاوس الثانية أربعة، واحضر معك إيه؟ الرداء. يعني إيه؟ بردان، اللي حلته رداء عايزه. الله لا يعفينا من الألم ولا من الجوع ولا الاحتياج ولا المرض، لكنه يعمل إيه؟ يعولنا، في مسؤول عننا فيها، هنعيش زي كل الناس. وعلى فكرة صدقوني ده أحسن وأمجد. عارف لما أنت تخش في اختبار وتعفى من المرض والألم، ورب عايز يستخدمك في حياة ناس عندهم إيه؟ مرض وألم، تروح له وأنت صحتك تمام وتقول له يا أخي تشجع كده والرب هيشفيك والرب هيعمل، هيصدقك. لما تروح وأنت بعياك لكن بتحب الرب وواثق فيه ومديلك سلام وبتعافر في إيمانك، لما يكون عندك احتياج مادي وتزور واحد عنده احتياج مادي تقول له ايه؟ اتشجع بالرب فيعمل لك ايه؟ يصدقك ويسمع لك. انا عايز اطلع من النقطه دي، واللي عايز اقوله ان هذه النقطه الغريبه عشان تركزوا معايا، الرب عاله عكس الطبيعه وعكس السياسه. ازاي بقى؟ الغربان تاخد ما تديش، فالرب خلى الغربان تعمل ايه؟ تدي. انا بصراحه ما اعرفش الرب خلى الغربان تجيب منين، ما اكيد في واحد تاني حصل ايه اتاخد منه، مش يمكن واحد كان ظالم، مش مهم. لكن الحكايه بقى التانيه ودي الاعجب، الرب قال له تعالى هعولك عند ارمله. يا رب عيب، احنا رجاله، امراه ارمله. طب ما انا عيب ولا مش عيب؟ اقبل اقبل الاتضاع في تعاملات الله، ما يهمكش قوي صورتك، خلاص. الاهم من النقطه دي، الست دي كانت فين حته الارمله؟ المراه دي في صرفه صيدون، عارفين صندوق دي بتاعت ايه؟ دي بلد مين؟ دي بلد ايزابل. انتوا عارفين الرب قال له تعالى هعولك في بلد ايزابل عند اسبعل، يعني عند في اسبعل وغصب عن بوز ايزابل هاخدك في مكان التهديد اكلك فيه. عارفين ترتب قدام ايه؟ ده اتجاه، هو الرب يعول بطرق اللي انا اتوقعها وعكس المنطق. يعني اخر مكان تفتكروا ليه كان يحب يروحوا فين؟ يروح صيدا، ده عند الاشرار دول. تعال انا هاكلك عند الاشرار، انا هعولك عند الاشرار. يعول الله بطرق اللي انا اتوقعها. الدرس الثالث بيقول كده، من يعول يعال. انا مستغرب ان انتوا لسه صاحيين ومركزين، انا اللي اقول هاليلويا على فكره. من يعول يعال، ايه حكايه من يعول يعال دي؟ الست الارمله كانت بتقول له كده لإيليا لما راح لها، قالت الست حين هو رب الهك، انه ليس عندي كعك ولكن ملء كف من دقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكور، ماشي، في الكوز، وحينئذ أقش عد أنا ذا أنا اللي هعمله، أقش عدين لآتي وأعملها ولي لابن لي والابني لنأكله ونعمل إيه؟ نموت. السؤال بقى البسيط كده، هو مين اللي عال مين؟ الست عالت إليا ولا إليا أعالي الست؟ يا أخوانا خلونا كده نتكلم بضمير. تشوف المشهد كده قدامك، الست اللي بتقول إليا صح؟ هي اللي اديت له، أنا ما عايش غير الدول هعمل كعكة وموت بس يلا. وبعدين إليا يقول لها اعمل لي أنا إيه؟ أولا يا أخي أنت ما عندكش، يعني دي واحدة ست وأرملة وعندها عيل صغير، المفروض ليدز فيرست. وبعدين تعرفين المثل ده اصله كان ايه؟ يعني مش مهم، اصله مش

كويس يعني. في الحرب العالمية الثانية كانوا بيعدوا على حتة كانوا شاكين فيها ألغام، وبعدين عشان الجنود غاليين في الحرب فالراجل قال إيه؟ Ladies first, dogs second, soldiers last. خلاص؟ فنعدي ملناش دعوة بالحكاية دي، سيبكم منها، انسوا اللي بقوله ده. طيب لكن الفكرة هنا إيه؟ إن الشكل كده الست هي اللي بتقوله، بس للأمانة إيليا اللي علها لما علته. والمشهد بقى الروح السماوي إن الرب عال الاثنين. والدرس المهم إن من يعول يعال، ده الدرس المهم. أعالت إيليا فعالها إيليا، والرب أعالها وعال إيليا. وبعدين في فكرة مهمة، هذه المرأة آمنت فخاطرت. كانت مخاطرة ولا لا؟ مخاطرة. لما بتعول وبتدي من اللي عندك بتعمل ايه؟ بتخاطر. بص المنبر سهل، سهل او المنبر على فكرة، ادي من احتياجك وانت تتحمس فعلا، وبعدين تدخل ايدك في جيبك، ايدك تحصل لها ايه؟ ما تطلعش. بحنك عايز الكلام سهل على فكرة، بس المرأة دي آمنت وخاطرت. العطاء مخاطرة. عارفين جامعة 11، ارمي خبزك على تجده بعد أيام كثيرة. تعرفين الآية دي أصلا جاية منين؟ ما عارفش ليه افتكرتها دلوقتي. جاية من التجار. التجار كانوا يعملوا إيه في الوقت ده؟ يجيب كل رأس ماله يحطه في سفينة، خلاص، وتروح تعبر البحر لمكان بعيد تجيب بضاعة وتيجي. فبيرمي إيه؟ خبزه، يعني بيرمي أكل عيشه، فلوسه، ثروته على إيه؟ على المية. سفينة واخداها، جاية ولا مش جاية الله أعلم، هتغرق في السكة مش عارف. هل التجار دول أمنا؟ الله أعلم. هيطلع قرصنة يأكلوها مش عارف. بس تجده بعد أيام، بعد ما يخاطر ويدفع، لا السفينة جاية والمكاسب معاها. العطاء مخاطرة. باركت فتباركت، ده الدرس الكام ده؟ التالت. هذه المرأة محت من عليها حكم الموت بأنها إيه؟ الحكم الموت اللي هي قالته هنأكله، وده صح مفيش غير كده، بس هي مسحت حكم الموت اللي عليها لما عملت إيه؟ عكس منطق الناس، عكس كلام الناس. الدرس الرابع بكل سرعة، مفاجآت الله. الله يعمل أكثر مما نتصور أو نتوقع. ده فين بقى؟ المشهد الأخير بتاع إيليا لما لقى نفسه إيه؟ لوحده. قال للرب أنا بقيت لوحده. رب الملك هنا إيليا قال له بصراحة، يا رب بص هذا مذابحك ذبحوا أنبيائك وبقيت لوحدي هنا. فرب عامله مفاجآت. للأمانة أول مفاجأة يعني إيليا قال له أنا إيه؟ بقيت لوحدي. وبعدين عبادية سمع إيليا بيقول كده، فعبادية قال له إيه؟ لا أنت مش لوحدك، في كم واحد؟ 150 واحد. خلاص؟ فطبعا دي مفاجأة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. قال له خمر بمليون جنيه، مش لوحدك، في كم واحد؟ فالرب قال لهم إيه؟ عندك أنت هو كده؟ عندك كده؟ فالرب يقول أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحلي لبعد ولم تقبل شفتيه، لم تقبل فمه. ده كان طريقة العبادة يعني. دي مفاجأة. الله بيعمل أكتر مما نتصور أو نظن. أغلبنا مرات يحس إن هو بقيت لوحدي، صح؟ لا يا حلو، مش لوحدك. ده في 150، لا على فكرة، ده في كم واحد؟ 7000. يا بختك لو أنت من 7000، عشان ما تقولش يعني ما فيش أمنا في الأرض وأنا معافر لوحدي. لا يا حبيبي، ما تعيش بطولة وهمية، لكن خلي عندك القلب ده، إن لو كنت لوحدي هعمل إيه؟ هفضل ماشي مع الرب، هفضل أمين مع الرب، هفضل أخدم الرب حتى لو لوحدي. دي نقطة خلصت، نشكر الله. فاكرين يوحنا 21؟ حد فاكر المشهد ده؟ أنا بفتكر حاجات حظكم وحش، بس الروح القدس بيفكرني بحاجات كده. لما بطرس قال للرب على يوحنا وهذا ماذا له؟ أنا عرفت لما أكبر هموت. وهذا ماذا لو؟ فالرب قال له إيه؟ أنت كلكم عارفين الترجمة. أنتوا عليا ولا على بطرس؟
قال له انت مالك، انت مالكش دعوه،

اتبعني أنت. يا حبايب، الرب إلهنا بيشتغل بطرق لا نتوقعها، وعنده في كل حتة. طيب الدرس الخامس وده اللي قبل الأخير، لا تستغرب ضعفك ولا يأسك. إيليا طلب الموت لنفسه، صح؟ عيب يا إيليا. إيليا اتصدم في نفسه وإحنا اتصدمنا فيه، صح؟ على فكرة إحنا كائنات ضعيفة هشة، وإحنا مش الكنز، إحنا الإيه؟ الأواني. خلاص، لنا هذا الكنز في أوان خزفية. هل المؤمن ممكن يجي له وقت ويضعف وييأس ويكتئب؟ سيبك من يقول لك المؤمن ما نفسيا يفضل، ليه هو ما عندوش جهاز نفسي؟ ما عندوش جهاز عصبي؟ يعني نصدع ماشي بس ما نكتئبش ليه؟ احنا كانت ضعيف. لا تستغرب ضعفك ولا يأسك، بس رب يقدر يعمل ايه؟ استرد ليه ولا لا؟ استردوا وبطريقة عجيبة ومجيدة. دي نفس خبرة بولس لما قال كده، كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا. ويقول بأن احنا كنا ايه؟ مكتئبين، صح؟ مطروحين، لكن الله عمل ايه؟ أقام واستردوا. آخر درس، بسبب القادة تقوم الأمم أو تسقط، وتقوم الاجتماعات أو تسقط، وتقوم العائلات أو تسقط، صح؟ وتقوم المؤسسات أو تسقط بسبب القادة. آخاب اتجوز جوازة مطيرة، عمل إيه؟ خد الأمة وراه. إيليا رب أقامه، خد الأمة وراه ناحية يهوه بسبب القادة. واحد بس، في مثل فرنسي بحبه يقول لك ايه؟ اذا اردت ان تنتصر فاضرب خيمة القائد. حلو المثل ده؟ حلو. اذا اردت ان تنتصر اضرب خيمة القائد، والسمكة تفسد من رأسها. لو ده في عضب كله يبوظ، لو ده عطل، لو فسد كله يبوظ. عشان كده خدوا بالكم، يمكن تبقاش قائد في اجتماع كبير ولا خدمة، بس انت قائد في بيتك، زوج، زوجة، جد، جدة، يمكن قائد في اجتماع صغير، يمكن مسؤول في وظيفة حكومية صغيرة. لكن بسبب مسؤوليتك، لو انت امين بسبب القادة تقوم الامم. او عايزين ناخد بالنا من دورنا. اخر سلايد، دي مراجعة عشان نصلي بيوم. حد عارف يقرا؟ لو حد قرا من ورا زي ما بيقول كل مرة هيخش كلية شرطة. يعني نظره كام؟ 6/6، اختبار نظر. احنا كنا بنتكلم في فكرة اسمها أزمنة رضية أو زمن رضيء وإيه؟ ومشيئة صالحة. في كل الأزمنة كانت رضية، بس كان في مشيئة صالحة. احنا يمكن في زمن صعب ده بكل تأكيد، لكن نؤمن إن في مشيئة صالحة. رب وجدنا في الزمن ده، أوجدنا في البلد دي، أوجدنا في الأشغال دي، أوجدنا في البيئة دي، في الظروف دي. نؤمن ولا لا نؤمن؟ نؤمن ومصدقين إن في مشيئة صالحة. رب أوجدنا هنا في الوقت ده، في الزمن ده، في العيلة دي، بالظروف دي. إحنا نؤمن إن كل اللي طلع من بره إيدينا ملناش يد فيه، مكان ولادتنا، شكلنا، عيلتنا، الظروف اللي إحنا ما اتحكمناش فيها، كل ده مشيئة صالحة، حتى لو كان فيها قسوة وحرمان وضعف. لكن نؤمن إن الله ليه مشيئة في وجودنا في هذا التوقيت، في هذا البلد، في هذا الزمن. لأن رب عايز يقيم إيليا، لأن رب عايز يقيم ولاد لي، عايز يقيم 7000 واحد لا ينحنوا لبعل. وببركة المستقيمين تعلوا المدينة، سفر الأمثال. رب يوجدنا عشان نكون بركة، رب يوجدنا في أزمنة صعبة وفي بيئات صعبة عشان نعمل إيه؟ نشتكي حالنا؟ عندنا شكاوي وعندنا عندنا، لكن نثق إن دي مشيئة صالح. الدرس الأول، إليه صاحب السلطان المقتدر والمنتصر أمام الناس، كان فين في الأول؟ منكسر ومتضع أمام الله. الدرس الثاني

الإعالة. الرب عاله بطريقتين، فخليكم فاكرين، بطريقة عكس المنطق وطريقة عكس السياسة. خدوا فين؟ عند أرض أثبعل، أرض بتاعة إيزابل. الحاجة الثالثة، من يعول يعال. خليك جزء من خطة الله في تسديد احتياجات الآخرين. أولها تاني ولا ما تعجبش؟ أولها تاني، خليك جزء من خطة الله في تسديد الآخرين. صلي وعينك مفتوحة، يا رب سدد احتياجات الفقراء والعيانين. افتح عينيك هتلاقي في ايه؟ محتاجين وعيانين وناس في وحدة، مش يمكن احتياج مادي، احتياج نفسي. صلي وعينك مفتوحة، رب يقول لك ايوه انا استخدمك انت جزء من تسديد احتياج الاخرين. وعندما تعول تعال. مفاجآت الله، الله بيعمل اكثر مما نتوقع او نتصور. الدرس الخامس، لا تستغرب ضعفك ولا يأسك، عادي وطبيعي، بس الله يستردك، هو بيعرف يعمل كده. آخر درس، بسبب القادة تقوم الأمم أو تسقط. تعالوا نصلي، تعالوا نصلي، تعالوا نصلي. إذا رب كلمك فيه كلم الرب فيه، إذا رب شجعك بيقول له أشكرك، ولرب لافت نظرك لي قل له ساعدني، ولرب وبخك بي قل له انا بتوب وبقبل ايديك عشان عايز تعلمني، عشان عايز تحفظ انائي مقدس لجلالك. وليكن 7000 ركبة في هذه الارض تبارك هذه الارض، خليك بركة لبيتك ولعيلتك ولكنيستك وللجمعية واي مكان تكون فيه، بسبب القادة، بسبب الآباء والأمهات، أيا كان دورك خليك سبب قيام وبركة. اوعى تكون سبب سقوط، اختبئ اختبئ، خد وقت مع الرب. اوعى تنسى كده، اوعى تطلع عريان للعالم، نتاكل في العالم، لكن خد سلطان من إله السلطان. خليك شريك في الإعالة. لما تعول تعال. قول يا رب نثق فيك، وبنصلي انه عكس المنطق وعكس الوضع بتعول عيالك يا رب. ايوه بتعرف تعمل كده، في ارض المشقة بتعرف ترفعنا، في ارض ايزابل واثبع لتعرف تعولنا. يا رب استرد كل يائس وكل متضايق وكل فاقد الامل، تعرف ترد مرة تانية وتقيم مرة تانية. تعالوا كده نقول له مع بعض، ربي راعي وسلامي، هو راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه. في الجدوب هو طعامي، في العطش أوقات عطش وأزمنة صعبة هو بيحيي النفس، هو يضمن المسيرة، هو يضمن الحياة، هو يشجعك فتشجع آخرين، يشبعك ويشبعك فتشبع الآخرين، يرويك فتروي الآخرين، والمروي هو أيضا يروى.

نفسي اختم معاكم بصلوه. الصلوه دي كمل شغلك فينا، كل اناء مكسور. هناخد عدد واحد والقرار نصليه مع بعض. لكل اناء مكسور ومتضايق ومحتاج وحس انه راحت عليه، رب يعرف يكمل شغله فينا، رب يعرف يقيم إليا، يقيم ركب لا تنحني لبعض. هناخد العدد الأول والقرار وإحنا نصلي كده مسكوبين قدام الرب إلهنا.

كمل كده وانت بتقول له اشكرك لان انت اللي بترسم الحياة بكل ما فيها، حتى في زمن الصعب، حتى في الزمن الرضي ليك مقاصد صالحة، ليك لمسات وبصمات صالحة. اشكرك. قال له كده اللي اختبروا مفيش كلمة تسقط او تقع من كل الكلام الصالح اللي اتكلمت بيه على حياتي. قول للرب بصدق فيك، بصدق فيك، بصدق فيك، بصدق فيك.

قول للرب بعلن ثقتي فيك، بعلن إيماني فيك، مش كلام صدقوني. هو بيعرف يقود حياتنا بمهارة، بيعرف يقود أيامنا، لأنه إله كل نعمة، إله صالح، إله أمين. حتى لو الزمن رديء يبقى هو إله الأمانة، هو عظيم الصنيع. مبارك اسمك. ده مش وقت صمت، لكن دقيقة قبل ما نختم ونعلي الرب إلهنا، قل له ادي قلبي يثق فيك يا رب، ساعدني أقوم بدوري في وسط هذا العالم المظلم. أنا هعمل كل اللي علي، لأني الله لي دعوة في حياتي، ألا لي غلط من وجودي في وسط هذا الزمن جاء إلي ليعلن أن الرب حي، أن الرب صالح.

خد مكانتك ومجدك وسط شعبك يا رب. مش هنعيش زي ما الناس عايشة، لكن هنعيش بحسب المقاصد والفكر الإلهي، متكلين مسنودين مرفوعين بإله كل نعمة. هللويا. تعالوا أقف وإحنا بنقول الكلمات اللي جاي دي. حي هو الرب إلهي. اللي أنا واقف وقول بعز كده، أنا عاكف على المكتوب ضد التيار، ضد التيار المقلوب، وعندي شهادة وعندي حق.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعك.
3: صلوات القديسين.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم معنا في برنامجنا صلوات القديسين وحلقة جديدة ورائحة بخور جديدة مع أبطال حقيقيين للمسيح في الخفاء. أرحب بضيوفي دكتور صامول. أهلا بك دكتور.
5: أهلا بك يا أخي باسم.
4: مباركنا في البرنامج.
5: امتياز أن أنا أكون معكم. ربنا يباركنا ويدينا حلقة بحسب.
4: شكرا ليك وشكرا لوقتك. أهلا يا صامول. مباركنا حبيبي بعزفك وأخونا أيمن بخطه الجميل.
6: أهلا بك.
4: مبارك البرنامج أيمن. دكتور صامول اعتدنا في برنامج صلوات القديسين في حلقاتنا أن احنا ناخد شخصيات ونبص على الخفاء في حياتهم. والنهاردة معنا الثلاث فتية.
5: أيوة.
4: كلمنا عنهم في عجالة دكتور.
5: فتيان صغيرين.

0: كيان صغيرين. وقد ايه انا سعيد انه كتابنا المقدس يقدر الكبير يستفاد منه والراجل يستفاد منه والسيدة تستفاد منه والأطفال يستفادوا منه. رب يسوع المسيح كان كل شخص بيتقابل معاه كبير صغير، عضو مجلس شعب، عضو مجمع السنهدريم زي نيقوديموس، أطفال دعوا الأولاد يأتون إلي. والحقيقة التلات فتية الصغيرين كانوا مع دانيال وكانوا هم الأربعة عايشين في قوة وفي صلاة وفي عشرة ربنا، برغم أنهم كانوا عايشين في قلب مملكة بابل اللي بتعبد الأصنام، وده كان شيء خطير جدا جدا. كان ما أسهل أنهم يضيعوا في وسط الطيارات اللي موجودة في البلد دي ويعبدوا الأصنام، لكن وقفوا بكل قوة. ورغم أنهم كانوا فتيان صغيرين تين ايجرز صغيرين، لكن قدروا يقفوا بكل قوة قدام الملك واستطاعوا أن يغيروا قلب الملك القاسي، ودخلوا في قلب النار ولم تكن للنار قوة عليهم.
1: قبل ما ندخل المشهد العجيب جدا ده يا دكتور، وخضوعهم لكلمة الله، بس في سؤال مهم جدا هنا: إزاي هم فتية والملك اختار فتيان لعيبة فيهم يغير لغتهم يغير ثقافتهم عشان يعيشوا بأسلوبه بمنطقهم؟ إزاي شفت الأمانة في داخل قلوبهم أنهم قرروا يعيشوا حتى لو في حالة صعبة جدا وحالة من السبي، لكن يعيشوا بنفس الأمانة تجاه إلههم؟
0: المفتاح موجود في دانيال 1:8، هو وهم. أما دانيال ومعه الثلاث فتية، جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. وده المفتاح. إذا تنجسنا بالعالم وعشنا زي ما العالم بيعيش، تلقائيا هنضعف ونصير كواحد من الناس زي ما قال شمشون لدليلة. لكن إذا وقفنا قدام الخطية وقلنا لا وأصرينا على لا، وكان المبدأ حتى لو كان النار قدامنا هنفضل أمنا لإلهنا. أنا مش قادر أنسى أبدا ومش هنسى لما كنا في التوفيقية، مدرسة التوفيقية في شبرا، في مرحلة أولى وتانية وتالتة ثانوي، كان ربنا مباركني بأربعة أو خمس أصدقاء معنا في نفس المرحلة، وكنا يعني شباب صغيرين أو في فتيان كبار في ذلك الوقت يعني. وكنا دايما نتجمع في الفسحة في البريك تحت شجرة، مش عارف الشجرة دي موجودة ولا لا دلوقتي، ونقرأ، واحد فينا يقرأ آية، واحد يصلي صلاة، ونحكي نرنم ترنيمة مع بعض. وأيام الامتحانات كان دايما الآية اللي نقولها: يوجد إلهنا الذي نعبده يقدر أن ينجينا من الامتحانات وإلا لن نسجد. وكان الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها هنفضل أمنا ومش هنغش في الامتحانات ومش هنعمل شغل العالم اللي يبص وياخد يمين وشمال ومش بتاعتنا. حتى لو ما حققناش الدرجات النهائية في المادة هنفضل أمنا. وكان ده العهد اللي بنعهد به ربنا قبل دخلنا الامتحان، احنا الخمسة: يوجد إلهنا الذي نعبده يقدر ينجينا وإلا. بحب كلمة وإلا، حتى لو ما نجناش هنفضل أمنا لإلهنا.
1: جميل جدا الأمانة تجاه الله في كل شيء. الملك حاول يغير أسمائه، أو هو بالفعل عمل كده، وغالبا الأسماء دي هي الأشهر عند أغلب الناس،
0: صحيح،
1: لكن أسمائهم الحقيقية اللي هم كانوا جايين بيها دكتور ليها معاني جميلة جدا لو أشرت لنا عليها.
0: دانيال معناها الرب قاضية، لأنه مش هعيش في الغلط لأن ربنا قاضيني وهقف قدامه في يوم من الأيام وأعطي حساب. لا أنا مش هعمل كده. الملك بقى حب يغير الاسم فيخليه من دانيال يسميه بلتشصر، معناها بل الصنم يحفظ حياته. وأرجو ننتبه قوي، لأن ده اللي بيعمله الشيطان في بلاد كتيرة أو في كل بلاد العالم، أنه يغير الهوية بتاعة المؤمن. ومع الوقت تتعالم الكنيسة ويتكانس العالم ويختلط الاثنين ببعض.
1: ممكن نقول التعبير ده تاني؟
0: تتعالم الكنيسة أو يتكانس العالم،
1: يعني ما تبقاش قادر تفرق بالاثنين كده،
0: ما تقدرش تفرق بالاثنين.
1: الكنيسة دخلت العالم،
0: الحنطة والزوان الاثنين مع بعض، مش عارف تحط فاصل ما بين الظلمة والنور. بيعجبني قوي في سفر التكوين إصحاح 1، أول مرة فتح

0: الرب فمه المقدس في الكتاب المقدس فقال ليكن نور. أول حاجة ليكن نور، فكان نور، وبعدين فصل الله بين النور
1: والظلمة.
0: والظلمة الحاجة الأخيرة الجميلة اللي بتعجبني قوي، سمى كل حاجة بأسمائها. يقول الكتاب كده في سفر التكوين إصحاح 1، النور سماه نهار

0: بل الصنم يحفظ حياته، بدل ما الله هو اللي يحاسبني ويحفظ حياتي في القداسة، أصبح الصنم هو اللي بيعمل كده. الثلاث فتية الأولاني كان اسمه حنانيا، معناها الله حنان، سماه شدرخ بهجة الطريق، بدل ما أتمتع ويفرحني حنان الله على حياتي، أصبح طريق العالم هو اللي بيفرحني. ده اللي بيعمله إبليس النهاردة. الثاني اسمه ميشائيل، يعني من مثل الله. الملك سماه ميشخ، من مثل إله الشمس. شايف؟ شايف؟ الأخير اسمه عزاريا، يعني الله معونتي. سماه عبدناغو، أي عبد الإله نبو. يا الإبليس الأيام دي بيحاول يغير هوية المؤمنين وهوية أولاد الله اللي عايشين يمين وشمال في قلب الوطن العربي في الشرق الأوسط وفي المهجر وفي العالم كله. بيحاول يدينا صبغة غير بتاعتنا، لكن الكتاب يؤكد في الموعظة على الجبل: أما أنت. أنا عاوز أقول لنفسي والأحباء المشاهدين، اللي بيفرحنا ما يفرحش الناس، احنا مختلفين، عندنا حاجات بتفرحنا حقيقية، حاجات بتدينا قيمة حقيقية. يقول الكتاب: أما سيرتنا نحن فهي
1: في السماوات،
0: في السماويات. الهوية بتاعتنا سماوية. المسيح في يوم أن تهلل وقال الأب نفسه يحبكم، قال أحمدك أيها الأب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء في عين أنفسهم وأعلنتها للأطفال، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. أنا محتاج كل يوم باستمرار أتذكر هويتي، إن الآي دي بتاعي، إن أنا مواطن سماوي. أصل المسيح أقامنا معه
1: وأجلسنا،
0: مش وسيجلسنا، لا، وأجلسنا بفعل الماضي، أجلسنا معه في السماويات. أنا محل إقامتي في السماء مش تبع الأرض. أنا مواطن في الأرض، عايش المواطنة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، بس اللي بيفرحني سماوي. المرنم مرة قال مخلوق سماوي، مخلوق سماوي، أصل أنا المسيح اشتراني وبيعد قلبي. هنا ليس لنا إقامة، لكننا ننتظر العتيدة. بنحقق كل نجاحات على الأرض ونشتغل بكل ما أوتينا من قوة، أنا دي وزنات ربنا ادهلنا ولازم نتاجر بيها، بس اللي قلبي متعلق مش من هنا. عشان كده الكنيسة في نهاية قانون الإيمان تقول إيه؟ وننتظر
1: قيامة،
0: قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي.
1: جميل يا دكتور، إنك وضحت لنا شوية حاجات مهمة جدا، وهو تغيير الهوية. بس قبل ما نصلي ترتيلة جميلة جدا وصلوة جميلة من صلوات الكنيسة، يمكن واحد بيسمعنا يقول لك لا، بتبقى في أمور غصب عننا، وهم قبلوا الواقع، يعني هم قبلوا بالأسماء اللي اتقالت عليهم شدرخ وميشخ وعبدناغو، لكن إيه القرار الحقيقي اللي جوه القلب اللي يدي قوة يخلي الواحد يصمد قدام الطيار ويعيش دعوته حتى لو كان العالم بيسامي مسمياته؟
0: هقول لك مفتاح. قالوا الولاد الصغيرين الحلوين دول يقف قدام جلالة الملك. انت عارف سبايا، يعني أول اعدادي تاني اعدادي، يعني جريد 7 8 حاجات كده، يعني شو صغيرين خالص. يقولوا له: يا نبوخذ نصر. الراجل محمي الاتون 7 أضعاف، واللي هيعمل حاجه عكس اللي انا بقوله هيرميه في النار، مش هتلسع يعني، لا لا لا. يقول لك الكتاب: يا نبوخذ نصر، يا ولد. قول له: يا جلاله الملك. يقول لك: اعذرنا فنحن نقف امام ملك الملوك ورب الارباب. فين المفتاح بقى؟ يا نبوخذ نصر، يوجد الهنا الذي نعبده. على فكره احنا عندنا اله تاني غير الصنم اللي انت عامله ده، ولأننا نقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب، ففي أنت بالنسبة لنا نبوخذ نصر، يوجد إلهنا الذي نعبده. ثم رمهم فأتون النار، ونشوف الترنيمة. وبعدين
1: أنا هقف عند حتة نعبده دي بعد ما نرتل تسبيح من تسبيحات الكنيسة. بتقول إربصالين: رتلوا للذي صلب عنا وقبر وقام، أبطل الموت وأهانوا، سبحوه وزيدوه.
0: كنوز روحية جميلة في الكنيسة.

0: فتيان صغيرين قالوا للملك لا، بس هما بيقولوا للملك لا قالوا كلمة مهمة جدا: الإله الذي نعبده. عندنا فكرة عن العبادة، لو هنتكلم بالثقافة اليهودية أو بالتاريخ اليهودي، لازم الخيمة أو لازم الهيكل ولازم مكان معين وطريقة معينة. إزاي يجيبوا الكلمة دي في أرض السبي؟
1: لأن قلوبهم كانت متعلقة بأورشليم. وتعرف أنه دانيال دايما لما كان بيصلي هو في مملكة بابل اللي هي في العراق دلوقتي، دايما يبص لأورشليم وقلبه متعلق بها. فإذا كانت هناك ظروف منعتني من أن أكون في أورشليم بسبب السبي وبسبب الظروف اللي أحاطت به هو والثلاث فتية، لكن ما زال قلبي متعلق، لكن يوجد إلهي في أورشليم، داخل أورشليم، داخل الهيكل وخارج الهيكل، لأنه جعلت الرب أمامي
0: في كل حين. جميل جدا التعبير ده، أن العبادة لا تقتصر فقط على الشكل بتاعها لكن على مضمونها، فالإنسان عابد في كل أحواله.
1: لكن لو عندي فرصة أحضر كنيسة يبقى حلو أن أحضر.
0: طبعاً.
1: يعني ده مش مبرر أن أنا خلاص أنا هقعد في البيت وأعبد ربنا، مش ربنا رب قلوب.
0: لا، الحالة اللي بنتكلم عنها مش حالة في سبي بعيدة أصلاً.
1: بالزبط.
0: يعني ممكن يكون واحد مهاجر والمكان اللي هو فيه مفهوش كنيسة، وعشان يروح كنيسة ممكن 10 ساعات ولا حاجة.
1: صحيح.
0: لكن القلب عابد والقلب خاضع.
1: بالزبط.
0: في صلوة مهمة جداً طلعت منهم هم ودانيال، لما الملك قال لهم أنا حلمت حلم، قولوا لي الحلم وفسروه. الكتاب يقول حاجة جميلة جدا، أنه طلبوا بأصوام وتذلل أمام الله. حلوة المواقف دي يا دكتور.
1: الصوم يعطي للإنسان أن يشعر أنه ضعيف. أنه دايما الإنسان اللي بيأكل فاكر أنه بدراعه وبقوتي. لكن فحينما أنا ضعيف جسديا فحينئذ أنا قوي. الصوم يوطي الجسد ويرتفع بالروح. فإن كان الجسد بيضعف في الصوم، لكن الروح بتسمو. لما الروح بتسمو، روح الإنسان بتسمو، بتكون النتيجة أنه بتخلي الوجه طلقا، بدليل أنه رئيس الخصيان شاف دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناغو والثلاث فتية، يعني شافهم وجوههم أفضل من اللي كانوا بيأكلوا من قطايف الملك وقطايف الملك وخمر مشروبه. وده اللي بيعمله المسيح في حياتنا، إنه موسى رغم

0: كله كان صايم 40 يوم، لكن نزل جلد وجهه يلمع. أصله القلب المشتعل بحب المسيح يخلي الإنسان منير. قال لهم أنا نور العالم فأنتم نور العالم. والاستقامة وعشرة ربنا في الصلاة تخلي الإنسان عنده حكمة سماوية. دي سين يعلمونا باستمرار، مثلما تظلم السماء بالغيوم يظلم العقل حين تمتلئ البطن بالطعام. لكن حياة الصوم والصلاة دايما، حتى الكنيسة تعلمنا كده، الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل والأنبياء من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. الصوم والصلاة الاثنين مع بعض، الصوم يوطي الجسد والصلاة ترفع الروح، فتجعل من الإنسان ملاكا أرضيا أو إنسانا سماويا.
1: قبل ما أدخل لمشهد مهم جدا وهو مشهد الأتون، وعندي سؤال فيه مهم، نشوف أيمن كتب لنا إيه النهاردة في الآية.
2: أنا كتبت النهاردة الآية اللي بتتمشى مع التأمل، فبتقول كده: هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا وأن ينقذنا. دانيال 3:17. واخترت الخط النسخ العريض عشان يكون واضح للكل، تكون صورة واضحة، يوجد إلهنا، ده الهدف من الآية. هوذا يوجد إلهنا، بعد كده كمل بقى هو باقي الآية: الذي نعبده يستطيع أن ينجينا وأن ينقذنا.
0: فكرني الآية دي بالترنيمة الجميلة اللي بتقول أنا ليا إله
1: عظيم.
0: أنا ليا، كانهم عاوزين يقولوا كده: يوجد إلهنا، أنا ليا إله. بيقولوا ما تقولش يا رب عندي مشكلة كبيرة، قول يا مشكلة
1: عندي رب
0: كبير.
1: سؤال مهم جدا هنا دكتور عايز أسأل حضرتك فيه. هم خضعوا لكلمة ربنا لا نسجد، وقالوا للملك عندنا إله إحنا بنعبده هو قادر أن ينجينا، بس هم رايحين على الأتون كانوا شايفين المشهد إزاي؟ كانوا متوقعين هيشوفوه جوه الأتون؟
0: شوف، هم كان عندهم أنه المبدأ لا يتغير، لأصل الوصية في الوصايا العشر تقول لا تسجد للرب إلهك، تسجد
1: وإياه واحد
0: وإياه تعبد، خلاص ده موضوع منتهي، وده يعني out of discussion، ما عندناش نقاش، ما عندناش تنازل، ما عندناش حوار مع الشيطان، احنا مش هنسجد، لانه يوجد الهنا الذي نعبده يقدر ينجينا. احنا عارفين انه يقدر ينجينا. وعبرانيين 11 بتوضح الفرق ده بقى. في مستويين، المستوى الاولاني نجوا من حد السيف، والمستوى الثاني رفضوا النجاة. ما بقولش مين احسن من الثاني، كله مستوى روحي وحلو. في واحد نجا من حد السيف، لكن في واحد رفض النجاة. ليه بقى؟ لكي يكون لهم قيامة أفضل. وده واضح قوي في حياة يعقوب وبطرس. يعقوب هيرودس مسكه قتله، لكن بطرس الرب أنقذه عشان بعد كده لسه عنده خدمة تانية، وفي الآخر مات مصلوبا منكس الرأس. فالتركيز اللي عاوز أقوله أنه في إله، الحلاوة بتاعتهم شايفين حضور الله. عزيز الفاضل، لازم نعترف أن الإنسان في خطيته بيعيش نوع من الإلحاد اللحظي. ما هو لو شايف حضور ربنا قدامه مش هيعمل خطية.
1: ممكن نعيد الحتة دي تاني.
0: الإنسان في خطيته، عنده نوع من الإلحاد اللحظي. يعني إيه الإلحاد اللحظي؟ تقول أنا ملحد، استغفر الله العظيم يا أخي، أنت بتقول إيه؟ بس ده أنا راجل، ده أنا بروح ده أنا مؤمن واسمي مسيح. لكن في أثناء ما بعمل الخطية أنا مش شايف حضور ربنا خالص. مش ما بقدرش أقول يوجد إله، لأن لو قلت يوجد إلهنا الذي أعبده مش ممكن هوطي التمثال وأسجد للخطية أبدا. لكن في اللحظة اللي أنا بعمل فيها الخطية أنا مش شايف ربنا، أو الشيطان مغمي عينيا، فمش قادر أمارس حضور الله. لكن لو مارست حضور الله المستقيمون يجلسون في حضرتك.
1: جميل الكلام ده جدا يا دكتور. أنا وأنا بحكي القصة وبسأل حضرتك السؤال ده مهم ليه؟ لأنه وإحنا بنحكي قصة الفتية الثلاثة عارفين إنهم نجوا، والواحد هو بيحكيها بيبدأ الأول بيحكي الأمر بس عارف أنه هيقول في الآخر المعجزة الكبيرة، بس الواقع ما كانش كده.
0: صحيح،
1: الواقع أن اللي رموهم في الأتون هم نفسهم اتحرقوا. والملك قاعد مع الطبول والدنيا بتضرب وهم مش عايزين يسجدوا والاتون بيحمى وكلمته ما تتكسرش.

0: وهم خاضعين وداخلين للأتون، بس المنظر كان مختلف.
1: بحب أسميها إيه؟ إحنا بنتفرج على الماتش للمرة الثانية. أضرب مثل حضرتك بتشجع الفريق ألف وأنا بشجع الفريق به مثلا. فطول الشوط الأولاني الفريق بتاعك مهزوم، وأنا في الشوط الأولاني الفريق بتاعي جاب جونين، وأنت بنتفرج على الماتش لسه على الهواء قاعدين مشدودين قوي قوي قوي قوي قوي، أنت متضايق. بس في الشوط الثاني جاب فريقك ثلاثة وأنا ما جابش حاجة، ففي الآخر النت ريزلت النتيجة النهائية فريقك اللي كسب وفريق أنا اللي خسر. طب لو قاعدين بنتفرج على الفيلم الثاني مرة بقى هيحصل إيه؟
0: لا خلاص بقى
1: أنت قاعد مستريح طول الماتش ليه؟ أنت في الشوط الأول اتغلبت، معلش ما في الشوط الثاني أنت نسيت ولا إيه؟ فإحنا مشكلتنا مع الكتاب المقدس إن إحنا بنتفرج على الماتش لتاني مرة. يوسف ظلمه يا أخي، ما هو ربنا أنقذه يا أخي وبقي فرعون زمان، يا أخي أنت نسيت ولا إيه؟ ودانيال ترمى في جب، يا أخي ما ترمى في جب الأسود بس ربنا أنقذه يا أخي. والثلاث فتية راحوا في النار يا أخي، بس ما ربنا يا أخي ما طلعهم، وكان معهم الرابع الشبيه بابن الآله. بس احنا في حياتنا بنتفرج على الماتش للهوى، على الهوى، بنتفرج على الماتش الاول مره، لكن المحصله النهائيه في الاخر ان الاله اللي عملها زمان هو بتاع النهارده، هو الى الابد. اللي في قلب الحياه العاديه ما كانوش شايفين حضوره بالواقع، لكن في وسط النار راوا الرابع الشبيه بابن الالهه، فكانت النتيجه زي ما قال عبرانيين أطفأوا قوة النار وريحة النار ما جاتش على هدوم. وعارف النار عملت فيهم إيه؟ اللي كانوا بيعيشوا حياة الصلاة والأبطال الصغيرين دول، النار حرقت القيود. ومرات يسمح ربنا أن احنا نخش في النار عشان يبقى في وسطينا، وأتون النار يصبح جنة، وقلبك بيسوع يتهنى، وحاجات كنت مقيد بيها في وسط نار الظروف والضيقات والتجارب ألا نفسي أتفك فيها. عشان كده داود قال آية خطيرة ورائعة، حسن خير لي إني تزللت. يا راجل اسكت، الحمد لله إن أنا تزليت لأني حفظت وصاياك. لو ما كنتش مريت في قلب أتون النار دي كان زماني لسه مربط، لأن الناس ربطتني. وكانت النتيجة لما خرجوا الملك اتغير وقال لهم اللي هيسجد لأي حد إلا هذا الإله بتاع شدرخ وميشخ تبارك إله. هو في إله غيرك يا جلالة الملك؟ ده في إله رائع، ده بيقدر ينجي من أتون أنا ما شفتهاش ديت. وقدروا يغيروا قلب الملك، ورغم أنهم صغيرين لكن حولوا قلب المملكة رجوعا إلى الرب.
0: هل الصلاة تغير الواقع وتغير المادة؟
1: الصلاة تغير كل شيء. وحينما أصلي فإني أحرك يد الله البنتوكراتور ضابط الكل، الذي يحرك الكون، يحرك الكون، يحرك كل الطبيعة. فأنا بتكلم مع الإله اللي قاعد في أوضة التحكم المركزي، اللي بيتحكم في كل الطبيعة، اللي لكونه شديد القوة لا يفقد أحد، اللي ماسك الكواكب والنجوم، إله القدير والإله القديم، لنا ملجأ وقوة والأزرع الأبدية من تحت.
0: رغم أنه الإله القدير ولكنه تجسد قبل الموت وداس بالموت، من له سلطان؟ سلطان الموت. جميلة دكتور الكلام، ورائع جدا أن احنا نشوف في حياته انتصار عظيم جدا. يمكن حد بيشوفنا وفيه في حياته أتون وأمور صعبة ولازم يخضع، لكن يوجد إلهنا الذي نعبده. كلام الجميل النهاردة أن في ناس قبلت الأتون ونجت، وأن في ناس قبلت الأتون ودخلت فيه واتحرقت، لكن المجد كان لمين؟ النهاية هي اللي بتحسم الأمر كله. بشكر دكتور صامويل على كلمات النعمة، وبشكر صامويل على العزف الجميل، وأخونا أيمن بالآيات اللي بيكتبها لنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين. شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد ثم دونيت، ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك، كريدت كارد، باي بال، جي باي، بانك ترانسفير أو فينمو، ثم دونيت. شكراً لدعمك لقناة الكرمة، بيك بدأنا ولسه مكملين.

الجوازة اللي ما جاتش، أو الجوازة اللي ما كملتش، الطفل اللي لسه ما جاش، أو الولد اللي شد وبعد، الضيقة المادية أو قلة الفلوس، المرض الجسدي وحاجات كتير. بنشوف حنة في الكتاب المقدس حياتها ما كانتش ماشية بالطريقة اللي هي كان ممكن تتصورها. ما نعرفش عنها أي حاجة غير في 3 أعداد، إن هي كانت أرملة بعد 7 سنين جواز وفضلت في الهيكل بتصلي وتصوم وتعبد. حد تاني مكانها بعد اللي حصل لها كان ممكن الحياة تقف، وكان ممكن ما تكملش حياتها، وكان ممكن تحس إنه خلاص الدنيا وقفت. عادة بيبقى عندنا خطة لحياتنا، أو بنفكر إحنا نفسنا في إيه في الحياة، ولما ما بيحصلش ناس كتير بتقول خلاص كده الحياة وقفت وانتهت، بس في ناس تانية بتقرر إن هي تعيش وتكمل. هل عندنا خطة ولما الخطة دي بتفشل أو ما بتكملش بنقدر إن إحنا نعيش في خطة تانية بلان بي، ولا بنرفض البلان بي دي ونبقى عايزين نعيش بلان إيه اللي إحنا اخترناها؟ بس حنا بتورينا إنه الخطة البديلة أو بلان بي بتاعتها ما كانتش اختيارها الأول في الحياة، لأن هي اتجوزت علشان تخلف وعلشان تعمل أسرة، بس مش هو ده اللي حصل. لكن بتورينا إن الخطة البديلة دي قدرت بيها إن هي تلاقي المعنى والغرض لحياتها. حنا قضت أيامها في الهيكل بالصوم والصلاة والعبادة، وخدمت بأمانة جديدة، وده خلاها اتحطت في إن هي تقدر تقابل الطفل يسوع وهو داخل الهيكل. وباقي أيام حياتها فضلت تتكلم عنه وتشهد عن المسيح اللي جاي يخلص العالم. اتحولت من زوجة لأرملة لشاهدة أو كارزة. البنات في الدنيا دي نوعين، أو البني آدم نوعين، يا إما حط بلان

كان والخطة بتاعت حياته دي مشيت، ولو انت من البنات دي مجدي ربنا واشكري. لكن لو انت من البنات التانية اللي كانت حاطة خطة والخطة دي ما كملتش، انت مش لوحدك، الله معاكي، شايفك، عارفك، حاسس بيكي، ولسه عنده خطة ليكي حتى لو بلان ايه والخطة الأساسية بتاعتك فشلت. احنا بنعبد إله بيدينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، وأفكاره لينا إنه يدينا ملء الحياة وحياة أفضل حتى لو مش هي دي الخطة اللي انت اخترتيها في حياتك الأول. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا.

في بعض الشخصيات التاريخية مثلت لينا بحياتهم واختياراتهم وتمسكهم بربنا إننا نقدر نشوف آمالنا وأحلامنا تتحقق مهما كان شكلها مستحيل لبني البشر. أبرز شخص حكلنا عنه الكتاب المقدس كمثال لكده هو إبراهيم المكتوب عنه في سفر التكوين. إبراهيم أبو الإيمان لأغلبية الناس اللي عايشين على الأرض النهاردة. إبراهيم كان أول مهاجر يذكر في الكتاب المقدس. تربى في مدينة أور عاصمة المملكة الكلدانية اللي هي جغرافيا حاليا في العراق. كانت أور مدينة غنية حسب علماء الآثار، فيها بيوت وجناين وأماكن عامة جميلة، ولكنها كانت مدينة وثنية فيها عبادات وثنية شريرة. إبراهيم واللي اسمه في بداية القصة كان أبرام عاش هو نفسه في ثقافة وعقيدة أور الكلدانيين إلى أن ظهر ليه الرب شخصيا، وبعدها أصبح أبرام عابد للإله الحقيقي الوحيد.

حوالي 2000 سنة قبل الميلاد، ربنا ظهر لأبرام وقال له اترك بيتك وعشيرتك وهاجر لمكان أنا هوريه لك. أبرام كان عنده 75 سنة لما ربنا دعاه. رب قال له أنا أتعهد أني أدي لك أرض وذرية. أبرام ما كانش عارف هو رايح فين بالظبط، لكنه وضع ثقته في ربنا. في الزمن ده التمسك بالعشيرة والبيت كان هو مصدر الأمان والمكانة الاجتماعية. ربنا طلب من أبرام أنه يسيب الاثنين ويعتمد كليا عليه. الكتاب المقدس بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا، يعني لاحقا، الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. بعد عدة سنين ربنا أكد الوعد لأبرام وقال له ارفع عينيك وانظر للشمال والجنوب والشرق والغرب، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. في أرض الغربة أبرام نجح جدا واختنى، ولكن 10 سنين عدوا من غير ما هو وزوجته ساراي ينجبوا أي أطفال. وهو عنده 85 سنة ربنا ظهر له في رؤية. سأل أبرام الرب هو فين النسل اللي وعدتني بيه؟ ربنا أكد له نفس الوعد وقال له أنا ملتزم بكلمتي ليك، وكمان هوري لك مستقبل الشعب اللي هيخرج منك. عدت 14 سنة أخرى، لما أبرام كان عمره 99 سنة وساراي عمرها 90 سنة، الرب تراءى لأبرام مرة أخرى وقال له أنا بجدد وعدي ليك ما تيأسش، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ملكا أبديا. ما كانش فيه أي سبب موضوعي، ما فيش أي شيء منطقي يخلي أبرام يكون عنده أمل إنه هو وزوجته هينجبوا طفل مع بعض. السبب الوحيد كان إن ربنا إدى كلمته. الرب وقتها وهو عنده 99 سنة قال له السنة الجاية في نفس الوقت هيكون ابنك في حضنك وهتسميه إسحاق، وأنا اليوم هغير اسمك من أبرام لإبراهيم واللي معناه أب لجماهير غفيرة، وهغير اسم ساراي زوجتك لسارة لأن شعوب منها يكونون. 25 سنة مصدق ومآمن وهو بيشوف جسده وجسد سارة زوجته بيعجز ويموت، لكن الكتاب بيقول لنا الكلمات دي عنه. قال إن إبراهيم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. يعني وكل شيء حواليه بيقول مفيش رجاء مفيش أمل، هو احتفظ بالأمل، ما عملش اعتبار لجسده صاحب 100 سنة ولا لجسد سارة، لأنه صدق ربنا وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. ربنا أسس العهد مع إبراهيم وهو عنده 75 سنة، وأكد العهد وهو عنده 85 سنة، وجدد العهد وإبراهيم عنده 99 سنة وفعلا جاب الولد. ولكن بعد مرور سنين من ولادة إسحاق، وبعض الباحثين والمؤرخين قالوا أن يمكن كان بعدها بأكثر من 30 سنة، ربنا اختار أن يؤكد العهد مرة أخيرة بأنه يمتحن إيمان إبراهيم. الرب أمر إبراهيم أن ياخد ابنه إسحاق ابن الوعد حبيبه ويروح لأرض مورية ويقدمه هناك لربنا كذبيحة محرقة. إبراهيم كان يمكن وقتها فوق 130 سنة. أخذ إسحاق وصعد الجبل اللي شاور عليه الرب. إسحاق حمل الحطب وإبراهيم حمل النار والسكين. إسحاق سأل أبوه هو فين الخروف اللي هنذبحه ونقدمه محرقة للرب؟ إبراهيم رد عليه وقال له ربنا مسؤول عن الخروف. وصلوا المكان ورتب إبراهيم وإسحاق الحطب مع بعض، وبعدها أخذ إبراهيم ابنه وربطه على المذبح ومد إيده ورفع السكين عشان يقتل ابنه ذبيحة. هنا ربنا تدخل ونادى على إبراهيم وأوقفه وقال أنا دلوقتي عرفت أنك تخافني ولا تمسك ابنك وحيدك عني. الرب مد إبراهيم بكبش للمحرقة وجدد عهده معاه ومع نسله للمرة

الأخيرة. إزاي أقدم إبراهيم على الفعل ده؟ إزاي كان هيموت ابنه؟ الكتاب بيقول إن السبب الوحيد هو إنه صدق ربنا وصدق كلمته. صدقه لما قال إن نسلك من خلال الولد ده إسحاق هيملى الأرض. قال في نفسه إنه حتى لو ابني مات ربنا هيحييه من الأموات علشان الوعد يكمل، بالرغم إني عمري ما شفت أو سمعت عن حد قام من الموت قبل كده. ده كان مقدار تصديق إبراهيم لشخص الله وكلمته. هي دي صورة البني آدم اللي مليان بالأمل والرجاء في ربنا. في ثلاث أماكن في الكتاب المقدس بنقرأ إن إبراهيم كان صديق الله أو خليل الله. في مرة منهم الصفة دي جت على لسان الرب نفسه لما قال عنه إبراهيم خليلي. ولما ظهر الرب للناس بعد كده زي إسحاق ويعقوب وموسى قال لهم أنا إله إبراهيم. رجال الإيمان زي إبراهيم بيقولنا الكتاب المقدس عنهم لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم. على مدار السنين وعلى أجيال مختلفة الرب حقق كل وعوده لإبراهيم، في منها وعود إبراهيم مات قبل ما يشوفها بتتحقق قدامه، لكن أمله في إنها كلها تتحقق ما تهزش بالمرة، عشان كده كان مستعد يطيع حتى المنتهى. في كل خطوة من حياته إبراهيم عاش والأمل مالي قلبه. رحل من أور لحاران لشكن لبيت إيل لمصر للخليل لدان لأورشليم لجرار وبئر سبع، وفي كلها عاش في خيام وتحرك حسب ما ربنا أرشده. في كل خطوة صدق وآمن أن ربنا هيوفي بالوعدين الأرض والنسل، وبكده ترك لينا إحنا أولاده مثال للحياة الغنية بالرجاء والأمل.

0: عملت الدور اللي علي وكبرت العيال. قدي بنسمع الجملة دي مش بس من الأمهات المصريات لكن من الأمهات الشرقيات. أنا عملت دوري، أنا كبرت العيال خلاص، دلوقتي بقى المسؤولية كلها راحت من عليا. بنسمع مرات اليأس ده في كلام الأمهات، خلاص العيال بقت في العشرينات، يمكن ارتبطوا، يمكن بقيتي تيتا. ومرات بتحسي أنا والحياة بقى لينا خلاص انفصال. مين قال إنه حياتي تتمحور حوالين عيالي؟ مين قال إن الدور لما يخلص ده يبقى أنا فقدت الحب الرومانسي والجواز بقى خلاص يوم بعد يوم؟ هو يعني في البيت سند، يعني ظل راجل ورا ظل حيطة، والعيال كبرت وخلاص عملت اللي عليا وخلص مفهوم الجواز. مين قال كده؟ يا رب النهاردة تتزبط المفاهيم للحياة الزوجية الرائعة اللي فيها السند لبعض، اللي فيها العون لبعض، اللي فيها التشارك والصلاة لأجل بعض، اللي فيها عيالنا دي نتيجة تربيتنا ليهم، بس هما مش محور حياتي، انتي مش محور حياتك الأطفال اللي انتي خلفتيهم. اتبسطي ان انتي عرفتي تربي، بس دورك ما خلصش هنا، انتي لسه عندك دور في الحياة كبير قوي. ونفسي أصلي لك واشترك معاكي وأحط نفسي كمان معاكي في نفس القارب اللي أنا بربي فيه عيالي. أنا عيالي مش نهاية المطاف، أنا عيالي دي محطة من المحطات، هيكبروا وهسلمهم للحياة، بس أنا لسه قدامي باقي حياتي عشان أعيشها. يا رب أصلي لكل واحدة حست إنه دورها انتهى، كبرت العيال وفقدت معنى الحياة. يا رب أصلي لقوة في إنسانها الباطن إن هي لسه ليها دور في الحياة. يثمرون في الشيبة، أنت قلت كده، كل واحدة ليها دور، كل عمل صالح أعديته لي حتى أسلك فيه، حتى أحط راسي يا رب في يوم من الأيام وأموت وتنتهي حياتي على الأرض، أنا هسلك بكل عمل صالح أنت أعديته لي. عايز أختبر المشيئة الصالحة الكاملة من نحوي يا رب، عايز أعيش وأنا فكري مليان بيك وبحب الحياة، إن أنا يا رب لسه هنجز يا رب. وبصلي للأجواز إنه ما يكونش حاطط مراته يا رب إن هي للتربية وبس، هي أم وبس، لا، هي إنسانة وإنسانة غالية قوي، سند ومعين لي، لكن هي كمان يا رب بنت لرب الأرباب وملك الملوك. يا رب حط جوانا اليقين ده إن إحنا محبوبين جدا، لينا دور في الحياة ما بينتهيش في أمومتنا، لكن بينتهي يا رب إلى الوقت اللي بنحط فيه راسنا يا رب وبتخلص حياتنا على الأرض. باسم يسوع بصلي، آمين.
1: عندي ولدين، عندي جوزيف 3 سنين ونص وديفيد 1.5 سنة، متجوزة بقالي 8 سنين وعندي 35 سنة. قعدت 6 سنين بشتغل في السفارة الأمريكية، من سنة جبت ابني التاني وكانت الظروف ما تسمحش إن أنا أكمل الشغل، واضطريت أسيب شغلي مع إنه صراحة كان أهم حاجة في حياتي، وكان بالنسبة لي كنت بحبه جدا جدا جدا، كنت بروح الشغل كل يوم وانا سعيده جدا رايح الشغل، كنت بحب اللي بعمله قوي، الا اني اضطريت اسيبه علشان ولادي. يعني من الحاجات اللي كانت صادمه بالنسبه لي، انا كنت من الناس اللي دايما بفكر انه لا، انا مستحيل اقعد في البيت مع الولاد، انا لازم اكون بشتغل، وكنت لحد ما حتى بقلل من قدر اللي بيعمله الستات في البيت من شغل مع الاولاد يعني، ومن تعب مع الاولاد، وكنت دايما حاسه لا، هي لازم نشتغل، ما ينفعش. الفتره انا قاعده في البيت دي دلوقتي حقيقي اثبتت لي ازاي انه كل ست قاعده في البيت بتخدم ولادها بتعمل شغلانه يمكن اصعب مليون مره من اي شغلانه تانية بتتعمل بره البيت، حقيقي. يعني وانا بشتغل في السفاره كان بيبقى مطلوب مننا ان احنا ننظم رحلات لاعضاء مجلس شعب ومن الخارج، يعني جايين يزوروا مصر، ونتعامل مع وزراء ونتعامل مع البرلمان، نتعامل مع شخصيات مهمه جدا، وكان التنسيق الحاجات دي ما يجيش في صعوبة التنسيق والمالتي تاسكينج اللي بيبقى مطلوب من ستات البيت، ان هي بتاخد بالها من ولادها.

لهم ومن تطعيماتهم ومن حاجات كتيرة جدا جدا جدا بتحتاج الأم تعملها في البيت، ومجتمعنا مش بيعرف يديها نفس التقدير والقيمة اللي هي تستاهله. أنا في 2014 سنتين بعد ما اتجوزنا أنا وشادي حملت، وطبعا انبسطنا جدا وكان هيبقى أول حفيد في العيلة وكان في فرحة عظيمة جدا بالبيبي. لكن جيت وانا داخل على شهر السابع ابتدى حركه البيبي تقل قوي، وبعدين رحت للدكتور اكتشفنا انه البيبي راح السما وانا داخل على الشهر السابع. فقعدت 4 أيام في المستشفى بيعملوا لي اندكشن اللي هو الطلق الصناعي عشان يحاولوا يخرجوا البيبي مني. وبعدين بعد كده اكتشفنا بقى ان البيبي كان فيه مشاكل صعبه قوي، كان عنده تشوهات جامده قوي. السبب بقى المقرره ان انا اشارك ده معاكم فيه انه النوع ده من الفقد مش كل الناس بتفهمه، هو حقيقي جدا ومؤلم زيه زي فقد حد عايش معانا. ربنا كان معايا في المستشفى بطريقه غريبه، هو كان موجود بجد، كان واقف معايا بقوه جدا في الوقت ده، وبسبب ناس في حياتي كانت فعلا شايلاني، اهم حد فيهم طبعا جوزي وبعدي حماتي، لان حماتي كانت صراحه شايلاني شيل في الوقت دوت. وبعدين ابني التاني بقى تعب، انا عرفت ان هو تعب بعد ما اخدت قرار ان انا اسيب السفاره، وانا في السفاره كان قلبي حاسس انه في حاجه فيها مشكله يعني، لا فاضطريت ان انا اسيب على بناء على الاحساس دوت، لانه حسيت انه هو محتاجني فعلا، محتاج رعايتي الكامله. بعد ما خدت القرار دوت ما كانش اسهل حاجه عليا، اكتئبت شويه طبعا، لكن كل ما كنت بقعد في البيت وباخد بالي من الولاد وصراحه بختبر ازاي الاثنين الصغيرين دول بيكبروا وشخصياتهم بتتكون لا مكان سعيد جدا. ابتديت اعمل الماجستير بتاعي، قدمت على منحه في الجامعه الامريكيه وحصلت على منحه كامله، حاليا بعمل الماجستير في قانون حقوق الانسان الدولي. احب اقول للبنات انه مفيش سقف فعلا للحاجات اللي هم ممكن يحلموا بيها، يعني كل حاجه يختاروا يعملوها صغيره كانت او كبيره في عينين المجتمع هي حاجه قيمه مهمه. احب اقول لهم ان ربنا فارق معاهم هم يختاروا يعملوا ايه في حياتهم، وفاكره كويس قوي ان ربنا كان واضح قوي انه هو ده الوقت، وبليز اعملي الماستر يعني اعملي الماسترز ده. وحقيقي ربنا حنين قوي في انه بجد بالنسبه لي انا شخصيا في حياتي كان بيفتح الابواب في الوقت الصح والابواب الصح وبالطريقه الصح، وزي ما يكون كل مره بقف واحس ان انا لا انا مش قد الحته اللي جايه دي، كبيره عليا، لا انا مش قادره يا رب، انا صغيره يا رب، بحس ان ربنا بيقول لي لا انا بحضرك للحظه دي، انا كنت معاكي في مشوار علشان نعمل ده النهارده.

ناس كتيرة بتحكي عن الغفران، وواحد عرف الغفران وقال الغفران هو العطر اللي بتنشره أي زهرة لما يداس عليها. دي دعوة إنك تغفر للي بيغلط في حقك. وأنا عارفة إن ناس كتيرة بتقول إنه صعب، مرات بيغلط الشخص في حقي وأقول يعني ما ينفعش أنا مش قادر أغفر له، صعب صعب ده، أنا كويس إن أنا ما بردش عليه. بس الدعوة للغفران دي هي دعوة عشان ما تهدمش الجسر اللي انت كمان بتعبر بيه لحرية من الغفران اللي انت بتقدمه للشخص اللي قدامك. فكر فيها وجرب تعملها.

يوم ما لمسني يسوع، يوم ما لمسني يسوع الشفاء نلته والحب عرفته وعرفت معنى الهنا. يوم ما لمسني يسوع نهالي حزن الأيام والوجع والعنى. كان الشيطان شللني وزللني ويوم الذل بألف سنة. كان ظهري من الأحمال نشف والأمل جوايا وقف وظهري انحنى، لكن حن عليا وعليا حن لما جاني بنفسه هنا. فرد عودي وفكل قيودي ودعاني بنفسه أكن له أنا.

بيقولوا من غير الإرادة الحرة الله ما يقدرش يدين العالم. لو الإنسان ما عندوش اختيار إنه يختار ما بين الشر والخير الله ما يقدرش يدينه. لكن كمان بدون النعمة الله ما يقدرش يخلص العالم. الله ادالك الإرادة والحرية، يا ترى هتختار بيهم النعمة؟

درسنا في الرياضيات إشي اسمه القيمة المطلقة. تفسير القيمة المطلقة إنه لما بيدخل العدد فيها لو كان موجب القيمة المطلقة ما رح تعمل له شيء، لكن لو دخل الرقم سالب جوا القيمة المطلقة رح يطلع موجب. يعني لو دخل سالب 100 رح يطلع موجب 100. أول ما بتدخل بين إيدين محبة الله

الله المطلقة. لو أنت موجب بحب أطمنك أنك أنت ما رح تعرف ولا تفهم أبعاد محبة الله، لأن الله بينظر للمتواضع، للمنكسر القلب ولصغير النفس، وعارف إيش بيعمل فيك؟ قد ما أنت ضعيف على قد الضعف رح يعطيك قوة كبيرة. تعال بسلبيتك وبرقمك السالب وبضعفك بين إيدين محبة الله المطلقة، وقبل قوته وغفرانه.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. يسعى الكثيرون في العالم اليوم لكي يحظوا بالقبول، ففي العائلة الأب والأم يقبلون الأولاد كما هم، فالأولاد يبقون في البيت. ربما يحصل الإنسان على الرفض بسبب أو بآخر. يقول لنا علماء النفس بأن الرفض أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم. كل واحد منا يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، سواء العائلة المصغرة أو العائلة الكبيرة، ممكن ينتمي إلى مدينة معينة، إلى بلد معين، لكن عملية الانتماء مهم جدا. لكن ماذا إذا شعر الإنسان بالرفض؟ ربما بعضكم يشعرون بالرفض. أنا أعرف عن أشخاص الذين رفضوا من أبائهم وأمهاتهم لأنهم لم يكونوا يريدون أن يولدوا في هذا العالم، فيشعرون بالرفض منذ الولادة. هناك آخرين الذين شعروا بالرفض بسبب إيمانهم بالمسيح. بعض الآخرين شعروا بالرفض بسبب لونهم المختلف. الإنسان يسعى نحو القبول. سئلت سيدة في الستين من عمرها: مضى على إيمانك 40 عام، هل فكرت في يوم من الأيام أن تترك المسيح؟ فأجابت: لا وألف لا، فالمسيح هو الصديق الألصق من الأخ الذي يقبلني بدون قيد وبدون شرط. في قصتنا التالية، شخصان، واحد باسم إريك والثاني اسمه جامي، نشأوا في شوارع لوس أنجلوس. لم يكن معهم أي شيء من المال، لم ينتمون إلى العائلة، وأيضا فقدوا كل أمل، وكانوا يظنون أنهم إنهم انتموا إلى عصابة ما فكل الأمور ستسير على ما يرام. ولكن هذا كلفهم الكثير، إلى أن حصل في حياتهم تحول. إليكم هذه القصة.
1: يقدمونها لك مثل الباعة، يقنعونك.
2: يمكنك الحصول على السيارات وعلى الفتيات، على الاحترام والأسلحة، كل ذلك لقاء بعض أعمال الشغب.
3: إريك كراودر وجاماي جراهام يعرفان بعضهما منذ المدرسة الابتدائية، حلما بحياة أفضل من التي عاشاها.

0: في شوارع سيلمار كاليفورنيا الفاسدة. كان الانضمام إلى عصابة سبيلاً للنجاح، والجميع عرضة للتجربة. فعلى الرغم من المخاطر والضرب الذي كانا يحتملانه، كان إريك وجماي مستعدان أن يتناولا الطعم. كيف لا يقنعونك وأنت من دون عائلة؟
1: كنت أحب والداي كثيراً، لكنهما انفصلا باكراً وكانا بمثابة مثل سيء لي، فذهبت إلى الشارع للبحث عن عائلة بديلة لي.
2: وهؤلاء الباعة ورؤساء العصابات كانوا يقولون: هيا تعال وانضم إلينا، نحن عائلتك.
3: أؤكد لك، في اليوم نفسه ذهبنا بملء إرادتنا وانضممنا إلى نفس العصابة القذرة، وقمنا بمخالفات كثيرة.
1: تورطنا في العصابات تخلينا عن كل ما له علاقة بالأخلاق والقيم في المجتمع.
0: نعم،
1: في الواقع أطلق النار على أحد أصدقائنا هناك بكل سخرية أمام أعيننا.
3: كنا نقف هناك.
0: كان من الخطر عليكما أن تمرا من هنا، وكأنكما تتجاهلان ما جرى.
1: نعم.
0: إذن
1: نعم.
0: كان الخطر يحدق بكما كل الوقت.
1: كل الوقت، وغالبا كنا نخرج لنقوم بأعمال قذرة، نرتكب الجرائم، نتنقل بالسيارات، نطلق النار ونسرق. هذا ما يحمسنا. كنا نستمع إلى اسطوانات الراب الخاصة بالعصابات فنندمج بها، خاصة في القسم الذي يتكلم عن قتل شخص وتعاطي المخدرات، وكنا ندخن، وكان كل هذا يؤجج فينا الغضب.
0: بدأ يكتبان أغاني الراب الخاصة بهما التي تتماشى مع جرائمهما.
1: غالباً ما كنا ندعوها نشيدنا الخاص أو أناشيدنا. لقد كانت نشيدنا، كانت أناشيد العصابة.
0: في سن الرابعة عشرة اصطدم أسلوب حياة جماي الإجرامي بالحائط عندما شارك بإطلاق نار. أوقف واتهم بمحاولة قتل. كان يواجه إمكانية أن يحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.
1: ثم ظهرت لي الحقيقة عندما كنت في الزنزانة وأدركت أن الأمر لم يعد مجرد لعبة. تعلم، لقد انتهت اللعبة، وكنت أرى أن الحياة التي كنت أعيشها لم تدمر حياتي أنا فقط، بل الذين أحبوني. وبدأت حينها أفكر حقا بطريقة أخرى.
0: عندما جاء رجل ليتكلم مع السجناء، قال جماي إنه تأثر به وبما قاله.
1: وقد شارك معنا شهادته كيف كان يشبهنا إلى حد كبير، لكنه جاء إلى سجن الأحداث حاملا رسالة تقول أن يسوع المسيح يستطيع أن يغيرك. وكانت هذه حقا البذرة التي زرعت في والتي ساعدتني لأدرك أنني أحتاج المساعدة من خلال يسوع المسيح. وفكرت، عندما سأخرج من هنا ستظل عصابة محتجزة، ستبقى العصابة في السجن. وعندها كنت أتمتع بقوة هائلة، فقطعت علاقتي بهم، لكنني لم أكن مخلصا بعد.
0: في الوقت نفسه كان إريك قد بدأ يعيد التفكير بالنسبة لأسلوب حياته الإجرامية.
3: عرفت مصير الحياة التي أعيشها، عرفت إلى أين سيقودني أسلوب حياتي. سيقودني إما إلى السجن أو كما تعلم سأقتل وأذهب إلى الجحيم. أقصد أنني وجدتني وأنا شاب في 17 من عمري أفكر بالموت.
0: راح إريك يسعى جاهدا إلى عيش حياة مختلفة. حوار بالصدفة أعطاه الجواب على سؤاله.
3: قلت في نفسي: هذا الرجل يكلمني عن يسوع، وجدتني أصغي إليه لأنه يتكلم عن أمر تطوق إليه نفسي. كنت أحتاج أن أسمع ذلك. أخيرا هذا هو المخرج.
0: أنهى الرجل حواره بدعوة إريك إلى كنيسته. بعد أن أمضى عقوبة مخفضة لسنتين أطلق سراح جماي، لكن بالرغم من أنه كان خارج العصابة كان دائم الحذر منهم.
1: كنت ألتقي بأشخاص من العصابة التي كنت أنتمي إليها، وإن لم أتظاهر أني ما زلت معهم كانوا سيبرحوني ضربا أو يقتلونني، وكان لدي أعداء لأني قمت بأعمال قذرة ضدهم.
0: التقت جماي برجل يقدم المشورة لخريجي السجون.
1: بدأ يشهد لي في وقت فراغه ويخبرني عن يسوع وكيف كان مدمنا على الكحول ومنخرطا في عصابة، وكيف ساعده يسوع وبدأ يعظني بذلك ودعاني إلى كنيسته، فقلت لا بأس آتي.
0: خطط إريك وجماي لحضور اجتماع، لكن جماي لم يكن يعرف ماذا سيحدث. كان إريك قد انضم إلى عصابة أخرى وأصبح الصديقان عدوين.
3: لقد أنشدت له أغنية راب، فرد علي بأغنية راب عن الله، فقلت حينها في نفسي: هل هذا هو جماي نفسه الذي أعرفه؟ ومن ثم بدأ الله يتعامل معي ويقنعني. ثم اتصلت به في صباح ما وقلت: يا صديقي، أريد أن أذهب معك إلى الكنيسة. حسناً، اليوم هو الأحد، أريد أن أذهب معك. لقد سئمت من حياتي وعلمت أن في هذا المكان سأجد المساعدة. فعندما ذهبت اتصلت به وقال لي: أنا ذاهب إلى الكنيسة.

0: تعال معي.
1: عندما دخلا الكنيسة فوجئ إريك بأمر.
0: الرجل الذي دعاني كان يجلس في الصف الأمامي، وذهبنا مع الشخص الذي دعاه، فكان ذلك صحيح. مخطط الله وتنظيمه ليرسلنا إلى المكان نفسه في الوقت نفسه.
2: دعينا من شخصان مختلفان
0: لم يعلما أنهما يبشراننا أو خلافه، فكان كل ذلك خطة الله ليجلبنا إلى المكان نفسه، إلى الكنيسة نفسها
2: في اليوم نفسه.

0: وقد نلنا الخلاص في اليوم نفسه. لقد انتهى بنا الأمر بمعمودية الماء، ولدنا من جديد بالماء والروح في اليوم نفسه. هكذا فعل الله كل شيء في اليوم عينه، وخلصنا أنا وجماعي في اليوم نفسه.
1: ما زلت أذكر بعد أن اعتمدت وبعد أن تبت وطلبت من الرب أن يدخل إلى حياتي، وبعد أن خلصني جاء أحدهم إلي وقال، كان على وجه ابتسامة، لم أكن قد ابتسمت منذ فترة طويلة، وقال لي كيف تشعر؟ ولم أكن قادرا حتى أن أجيب، كنت سعيدا بالفعل.
0: عندما غير حياتي، عندما خلصني، عندها لم أرى تغييرا في تصرفاتي فحسب، في ذهني لقد غير كل شيء. عندما غسلني وملأني بروحه القدوس، عندها علمت أنه حقيقي. وبما أنه حقيقي لهذه الدرجة، هذا يعني أن ما يقوله في كلمته حقيقي، وأردت أن أخضع نفسي وحياتي لكلمته ومشيئته فقط.
2: بدأ إيريك وجماعي بلهفة يدرسان الكتاب المقدس ويذهبان إلى المدرسة. تحولا من تأليف الأغاني كأناشيد للعصابة إلى تأليف أغاني الراب عن الله وكيفية تغييره لحياتهما. ألفا فريق غناء هيب هوب أطلقا عليه اسم كاتش 2، إكراما لكيفية انتشال الله لهما وتحريرهما من حياة لا جوهر لها.
1: مد الله يده وانتشلنا نحن الاثنين في الوقت نفسه، ثم أرسلنا لكي نشهد له من خلال أغاني الراب المسيحي.
0: فنحن ممثلان ليسوع، نمثله بكل ما لدينا، فسنمثل الآن يسوع ونقدم هذا له. عندما نلت الخلاص بدأت علاقة بيني وبينه، بدأت أبني علاقة معه، ومن خلالها بدأ يشكلني ويخلقني من جديد، لأني كنت أحتاج أن أولد من جديد.
1: أعتقد أن الفرق الكبير كان، وهذا ليس شعورا بل ضمانة فعلية، بأن حياتنا ستتغير يوما بعد يوم، لن نبقى كما كنا.

0: يظن البعض بأن كثرة المال تجلب السعادة، فيسعى الكثيرون جاهدين وراء المال يلهثون وراءهم لعلهم يصبحوا من أصحاب الملايين. أنا أعرف بعضا من هؤلاء من أصحاب الملايين. صدقوني أيها الأحبة، أقولها بصراحة، كثرة المال لا تعني كثرة السعادة، لكن السعادة الحقيقية تكمن في شخص المسيح الذي يغير الإنسان من الداخل فيملأه. في قصتنا التالية، شخص واسمه ديفيد تومسون أصبح محترفا في لعبة كرة السلة، وأصبح شخصية معروفة بقدرته على الوثبة العالية، وكان اسمه معروفا بين الجميع حتى أنهم دعوه بالمنطلق، وقد حقق الكثير من خلال امتهانه هذه الرياضة. ولكن تعرضت حياته لنكسة كبيرة. تعالوا معي نشاهد ما حصل.
1: يعتبر مايكل جوردان أعظم لاعب كرة سلة على قيد الحياة، ومن كان أعظم لاعب ناشئ عنده؟ هذا الرجل ديفيد تومسون، لعبة القفزات التقنية التي تمتع المشاهدين. كان تومسون أول من سجل هدفا بالقفز، يلقبونه بالرجل الذي يطال السماء، وهو من أفضل اللاعبين.
2: ديفيد، لابد أن نجاحاتك في مهنتك تتزايد. 57 ربحا وخسارة واحدة خلال موسمين في ولاية كارولينا الشمالية، وتوجت هذه ببطولة NCAA عام 1974، أفضل بطل جامعي مرتين، أغلى لاعب في بطولة ABA للمنتخبات، أغلى لاعب في بطولة NBA للمنتخبات، حتى أنك سجلت 73 هدفاً خلال مباراة واحدة. رغم هذه النجاحات، كيف ما تزال تشعر أنك لم تحقق ما تريد في مهنتك؟
3: عام 1978 وقعت أغلى عقد قدم لي، أحد في تاريخ الرياضات الجماعية، 5 سنوات لقاء 4 ملايين دولار، ويعد اليوم مبلغاً ضئيلاً، لكن حين ذاك كان أغلى سعر يتقاضاه لاعب. ترافق العقد مع عدة ضغوطات، قمت بالكثير من الخيارات السيئة، تعاطيت المخدرات والكحول، وكنتيجة لهذا بدأت مهنتي بالتراجع.
2: أفهم أنك عندما تعيد النظر في مهنتك وبعض الصعوبات التي واجهتها تقول: لم أحترف كرة السلة بالصدفة، بل أنا ديفيد تومسون لاعب كرة السلة. هل كان اهتمامك الحياتي مقتصراً على لعبة كرة السلة؟
3: شكلت كرة السلة إلهاً في حياتي، كانت أولوية عندي، وكل ثقتي بنفسي تمحورت حول كرة السلة. عندما تكون كرة السلة أولوية، يلعب كبرياؤك دوراً كبيراً، والكبرياء هو مرادف لإبعاد الله. في هذه المرحلة كان الله ثانوياً وكرة السلة أولوية، كنت مهووساً بكرة السلة.
1: منذ بداياته المتواضعة في ريف كارولينا الشمالية، نشأ ديفيد على اعتبار الله أولوية، لكنه ابتعد عن قيم والديه المسيحيين.
3: سلكت دروب العالم وعشت حياة الإثم، شعرت بالذنب عدة مرات، وهذا ما أبقاني غارقا في المخدرات والكحول، لأنني لم أكن أستحق نعمة الله.
1: بعد أن لعب مع دنفر ناجتس ومن ثم مع سياتل سوبر سونيكس، ذاع صيت ديفيد كلاعب موهوب جداً لكن مشاغب جداً.
3: لم يرغب أحد بمصادقتي، لم يرغب أحد بالاحتكاك بديفيد تومسون، لأنني في نظرهم كنت فاشلاً كبيراً، لكن الله جعلني أتواضع لأتمكن من النظر إليه. لمدة طويلة اعتمدت على نفسي وعلى شهرتي، وأخذ الله كل هذا مني. سجنت لمدة 4 أشهر بسبب عمل سيء اقترفته تحت تأثير المخدرات والكحول.
1: في السجن واجه الحقيقة فصدمته. على شاشة التلفاز كان يشاهد جوليوس إيرفينغ العظيم، خصمه الرياضي طويلاً وصديقه أيضاً.
3: كانوا يكرمون دكتور جوليوس بمناسبة

0: التقاعد وتكلم عن أفضل اللاعبين الذين لعب ضدهم في الNBA وقد ذكر اسمي و
1: في الطليعة صحيح؟
0: نعم لقد ذكر اسمي في الطليعة والشبان في غرفة التلفاز صفقوا لي بقوة وقد صدمت كثيرا بواقع أن الدكتور جوليوس رياضي مثلي وكان على التلفاز ينال التكريم وأنا في السجن أنال عقابي ورحت أفكر بما آلت إليه مهنتي كما تعلم من الأعلى حتى الأسفل
1: كما انهارت مادياته أيضا
2: ما كان شعورك عندما وقعت في الإفلاس؟ فيما كنت قبل عقد تتقاضى أعلى أجر في كرة السلة
0: كان الأمر صعبا جدا علي أنا الذي كنت أغلى رياضي في كل الرياضات الجماعية والآن أنا مفلس أدين بحوالي مليوني دولار بالإضافة إلى العقوبات والفوائد ولا مهنة في يدي إذن تهت فعلا وضللت الطريق تماما وفقدت الأمل حينذاك
1: لكن عندما زار راعٍ السجن تشجع ديفيد كثيرا
0: قال لي الراعي إن الله يتقبلك كما أنت ما عليك فعله هو أن تقبله في قلبك وتعترف له بخطاياك عندئذ اتخذت أهم قرار في حياتي قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا لي وعندئذ بدأت حياتي تتحول
1: عاش ديفيد ضالا 15 عاما وزواجه الذي انهار في مرحلة ما قد ترمى
0: لم أعد الشخص الذي كنته من قبل الآن أصبحت محبا ومتواضعا وسعيدا كما كنت عندما التقيت زوجتي أقول للأشخاص الذين يواجهون مشاكل مادية أو زوجية الحل موجود هناك رجل يصلح الأمور هذا الرجل هو يسوع المسيح لقد تحولت حياتي تماما بواسطة المسيح وانتصرت مجددا وها أنا أحصد ثمار نعمة الله قد لا أملك الثروة والشهرة اللتين كانتا لي لكنني في أمور كثيرة أنا أغنى الناس كلهم لأنني أملك محبة يسوع المسيح في قلبي والآن أنا فرح وسعيد وحر
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة أو حلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com
4: سيداتي وسادتي نشكر الله من كل القلب من أجل الحرية لا يعرف طعم هذه الحرية إلا الإنسان الذي كان مسجونا كما أنه الصحة تاج لا يراه إلا المرضى على رؤوس الأصحاء هكذا لا يعرف طعم الحرية إلا من كان في السجن وخرج من السجن الأشخاص الذين شاهدناهم كيف دخلوا السجن وخرجوا من السجن أيها الأحباء أسألكم هذا اليوم كم هناك من المساجين وهم موجودون خارج أبواب السجن سجناء لشهواتهم سجناء لخطاياهم سجناء لعاداتهم البطالة سجناء لفكرهم السلبي وفكرهم البعيد عن الله أصبح الإنسان خارج السجن لكنه في الحقيقة مسجون لذاته ربما أنت تمر بهذا الأمر ربما أنك أنت ما تشعر من أعماق قلبك أنك أنت مقيد وأنك تريد من كل القلب أن تنطلق لهذا أحبائي في هذا اليوم أريد أن أقرأ على ما سمعكم كلمات تتعلق بالحرية الحقيقية اسمعوا معي ما قال المسيح له كل المجد بينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أريد أن أخاطبكم نداء من أعماق قلبي.

أيها الصديق، أختي المشاهدة، إذا أنت مقيد في داخلك بخطايا، بقيود، مكبل من داخلك، تشعر أنك لا تتمتع بالحرية التي يريدك الله أن تتمتع بها، لي خبر سار أقدم لك: يسوع قادر أن يحرر إلى التمام. ماذا قال المسيح؟ الذي يفعل الخطية فهو عبد للخطية. وكلمة الله تؤكد لنا أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إذا كان الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، وأنا خاطي وأنت خاطي، إذا نحن مستعبدين للخطية. والخطية ليست هي الفعل، حتى التفكير في فعل الخطية، التفكير السيء بفعل شيء معين، التفكير بشهوة في قلبك لإنسانة معينة، هذا يعتبر زنا في نظر الله، هذه خطية. وأقول لكم أيها الأحباء، كما تؤكد كلمة الله، إن الخطية هي في المقام الأول مقترفة ضد الله. فلذلك قبل أن تكون ارتكبت خطية بحق إنسان آخر أو بحق نفسك، أنت في الفعل ارتكبت خطيئة ضد الله. وكلمة الله بتقول لك إن المسيح وحده قادر أن يحرر إلى التمام، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هذه الحرية الحقيقية التي أتكلم عنكم لكم الآن، هذه حرية أنا اختبرتها، أنا أعرف ما معنى العبودية، أنا كنت مستعبدا للخطية، أنا كنت بعيدا عن الله، كنت مرات أنظر إلى نفسي وأقول لماذا أنا أفعل هذه الأمور، لكن جاء اليوم اللي أدركت أن الخطية أقوى مني، أنا أريد أن أفعل الحسنى لكن الشر حاضر عندي، هذا ما قال بولس الرسول، لا أستطيع. لكن شكرا لله أيها الأحباء، عندما جاء المسيح قال أنا مستعد أن أحمل خطايا العالم كلها. وجاء اليوم قبل حوالي 2000 عام، عندما جاء المسيح إلى أرضنا، عاش بلا خطية، أجرى المعجزات الكثيرة، تكلم كما لم يتكلم أحد من قبل، عاش حياة القداسة، ولكنه في الختام جاء لشيء واحد، هو أنه يحمل خطيتك ويحمل خطيتي ويموت من أجلنا على الصليب لكي يقدم لنا الحرية. واليوم الحق أقدمه لك، كلمة المسيح تقول تعرفون الحق والحق يحرركم. أنا أقول لكم الحق، إن لم تأخذوا الحرية من المسيح فأنتم لازلتم مستعبدين، ولكن الله لا يريد أحد أن يكون مستعبد، يريد أن يحرر إلى التمام. تعال عنده كما أنت، قل له يا رب أنا مقيد، يا رب أنا بعيد عنك، أنا أشتاق إلى أن أتنسم نسمات الحرية. إذا أنت مشتاق من كل قلبك قل له يا رب أنا مستعبد الخطية، أنا بعترف يا رب أنه أنا خاطي، حاولت أنه أفك نفسي بنفسي فشلت، حاولت أحل قيودي بنفسي فشلت، حررني يا ابن الله، لأنك بتقول في كلمتك إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. اختبرت أنا أيها الأحباء هذه الحرية، طعم الحرية ما ألذها، كنت مستعبدا والآن أنا حر تماما كالإنسان الذي كان أعمى وصار يبصر. هل تريد هذه الحرية؟ افتح قلبك الآن قل له يا رب أنا بعترف أنه أنا خاطي، سامحني يا رب على خطيتي، أشكرك لأن المسيح مات من أجلي، أشكرك لأن المسيح حمل خطاياي وحمل قيودي لكي يحررني إلى التمام، حررني الآن، أنا أقبل هذه الحرية من كل القلب. وإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. كلمة الله تقول بالنسبة للأشخاص الذين تحرروا من الخطية: أثبتوا إذن في الحرية التي حرركم بها المسيح ولا ترتبكوا بنير العبودية. بعد أن تكون قد تحررت لا تعد مرة أخرى إلى ارتكاب الحماقات والخطايا. يسوع حررك، ابقى حر، مبروك عليك الحرية، حرية حقيقية، عندئذ تنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية. والله يباركك، حتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت كنا نتكلم عن الله وصفات الله، وإن الله غير محدود، وإن الله لا يتغير، وإن الله سرمدي. في هذه الحلقة نتكلم عن أن الله سرمدي. سرمدي ممكن ببساطة إحنا نعرف اللا نهائي نسميه أبدي، لكن اللا نهائي في الأزل ممتد إلى ما لا نهاية، هو ده السرمدي. فالله أزلي أبدي، هو ده إن الله سرمدي. يمكن أن نعرف سرمدية الله كمالي. ليس لله بداية أو نهاية أو تتابع زمني في ذاته، وهو يرى الزمن كله متساويا وحيا. ماضي عنده موجود، الحاضر موجود، والمستقبل عارفه موجود بالنسبة له. لكن الله يرى الأمور، أو يعني بيبرضاش يظهر لنا الأمور إلا في وقتها، ويعمل في الوقت المناسب. تسمى هذه العقيدة أحيانا عقيدة لا محدودية الله بالزمن، وده تعريف مظبوط. عقيدة لا محدودية الله بالزمن، لا وهو أزلي أبدي، لا نهاية في السابق وفي الحاضر، أو يعني لا يعني لا بداية له، لا نهاية، لا نقطة نهاية ولا نقطة بداية، أبدية في الزمن الصحيح، أبدية في الزمن الآتي. تسمى هذه العقيدة عقيدة لا محدودية الله بالنسبة للزمن، اللي احنا ممكن نقول الله سرمدي. اللا محدودية هنا تعني عدم الخضوع للزمن. كل واحد فينا اتولد في زمن، وهيعيش في زمن، وهيموت في زمن، وبين ما اتولد وما بين ما بيعيش بيعيش حياته خلال هذا الزمن. ففي نقطة بداية في الزمن، وفي نقطة نهاية بالنسبة لي في الزمن، وبينهم أنا بعيش الحاضر بتاعي لغاية ما نقطة معينة خلاص، يبقى كله أصبح ماضي، والمستقبل ابتدى مع الله. طبعا مع الله أو مش مع الله. اللامحدودية هنا تعني عدم الخضوع للزمن، كلنا نخضع للزمن.

زمن. هذه العقيدة تعلم أن الزمن لا يحد الله، ما يقدرش على الله، ما يقدرش يحد الله. لكن الزمن أكيد يحدنا، فده فرق جوهري. عشان كده ما نقدرش نبقى زي الله في الموضوع ده، أكيد دي صفة تخص الله فقط من الصفات الغير مشتركة. الله غير خاضع للزمن في شخصه. نرى في مزمور 90 الآية الثانية: من قبل أن تولد الجبال، تعبير مجازي طبعا، هو اللي خلق الجبال، الجبال ما بتتولدش، أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت يا الله. منذ الأزل وإلى الأبد أنت يا الله، يعني في القرن العاشر قبل الميلاد داود أدرك هذا بالوحي، فكتب لنا أنه قبل أن تتكون الدنيا، قبل أن أبدأت، لأن هو اللي أبدأها، هو اللي خلقها، قبل أن أبدأت الأرض والمسكونة والكون كله، منذ الأزل إلى الأبد أنت يا الله. فالله لا بداية أيام له ولا نهاية. فأيوب كذلك في أيوب 36-26 يقول لنا إيه؟ هوذا الله عظيم ولا نعرفه، وعدد سنيه لا يفحص لا يعد، هو طبعا لا نهائي. استعمل يسوع الفعل المضارع المستمر الذي يشير إلى وجوده الدائم في إجابته على مجادليه اليهود، قائلا في يوحنا 8:58 قال لهم إيه؟ الحق الحق أقول لكم، حاجة الأكيدة الحقيقية، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، قبل إبراهيم أنا كائن. أنا أحب نكون حافظين الآية دي تمام وفهمين معناها تمام، لأن بتحل إشكالية كبيرة جدا. المسيح جاء أرضنا بالميلاد العذراوي، وإنجيل يوحنا بيحدد من البداية أنه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، يعني هو أزلي وهو كلمة الله، لكنه جاء في الزمان، في ملء الزمان، مولودا من امرأة تحت الناموس مثلنا، اللي هو بيتكلم على في غلاطية 4:4 أنه جاءنا في ملء الزمان. وزي ما قلت قبل كده عاش 33 سنة كإنسان، وكان هو في نفس الوقت الله الظاهر في الجسد. لما اليهود في يوحنا 1 كان الإعلان ليهم، والخاصة اللي هم اليهود رفضوه، في يوحنا 1:12 إصحاح الأول الآية 12 خاصته رفضته، وأما بناء على أن خاصته، عشان كده وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يبقى هنا رفضوا اليهود ففتح الباب للجميع، كل الذين قبلوه من اليهود طبعا أو الأمم أصبحوا أولاد لله. فهنا نلاقي أنه من أول آية المسيح أزلي خالق الكون، وبعدين نلاقي في الأصحاح الثاني المعمودية، وأنه سألوا كمان يوحنا أنت النبي الآتي؟ قال لهم لا، أنا بعد طريق الرب. فابتدوا يفهموا النبي الآتي، النبوات الموجودة دي اللي هو يجي بروح إليه، ده مين؟ ده باين عليه هو ده المسيح، ده باين عليه هو ده يسوع. وبعد شوية اكتشفوا أنه هو ده، هو مش بس نبي، ده أعظم من نبي. قالوا آه، ده هو اللي بيصنع المعجزات، ده هو يعني هو ده اللي فعلا متوقع. يوحنا 3 المسيح بيعلن عن الولادة الجديدة لنيقوديموس، وباين جدا أنه هو الله ظهر في جسد، أنه هو في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى هنا بيتكلم خلاص، ممكن ده يكون إعلان كامل. يوحنا 4 نلاقي الإعلان المتدرج للسامرية والشعب السخار المدينة بتاعتها، وبعدين نلاقيهم إن آمنوا. لما نيجي نقرأ بقى نكمل، هي افتكرت أنه نبي المسيح، لعل هذا هو المسيح. وبعدين نلاقي لما راحوا الناس، لما راحت وجابت الناس وجم، وبعدين كمان عزموا على المسيح ان هم يبات عندهم يومين وراح، وبعدين
قالوا لها الناس لا نؤمن الآن بسبب كلامك بل بسبب أن هو خلاص وسطينا، ونلاقي التعبير الكتابي أن هم أمنوا بأنه هو

ابن الله، أنه المسيح ابن الله الحي. طيب الإعلان اللي بعد كده نلاقي في يوحنا 5 بيقول لهم فتشوا الكتب موجود عني، بعدين يقول لهم موسى كتب عني، وبعدين يقول لهم إن هو إنه مثل موسى اللي هيكلمنا بالحق وجها لوجه. وبعدين نلاقي في يوحنا 8 بقى، يوحنا 48 هنلاقي المسيح كلمنا بالحق وجها لوجه، اللي هي النبوة اللي موجودة في تثنية 18-15 نبي مثلي من وسطك من إخوتك. لكن لما نعدي لغاية آخر أصحاح في تثنية نلاقي إنه يكلمنا بالحق، يكلمهم بالحق وجها لوجه. مين اللي كلمهم بالحق وجها لوجه؟ المسيح في يوحنا 8:40 كلمهم بالحق. الإعلان بقى الأشمل والأعلى، قال لهم الحق الحق أقول لكم، قبل إبراهيم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. واستخدم فعل الكينونة الماضي المضارع المستمر، في الماضي أزلي، في الحاضر أبدي، وهو موجود حاليا، فهو مستمر الكينونة منذ الأزل وإلى الأبد. اختيار المسيح لهذا التعبير كان إعلان واضح بقى لليهود. هذه العبارة هي إعلان راسخ عن اسم الله، أهيا الذي أهيا، I am who I am، أنا هو أنا، I am who I am، تكتب كلها كابتل، أنا هو أنا، أنا هو الكائن الأزلي الأبدي. في خروج 3:14 لما موسى سأل ربنا أقول له مين أنت يا رب، قال له أهيا الذي أهيا، الكائن الذي يكون، I am who I am، ده في الإنجليش، أهيا الذي أهيا، الكائن الذي يكون في العربي، وهو اسم يعبر عن الحضور الدائم، الحضور السرمدي لله. هنا المسيح نسبه لنفسه لأنه هو الله الظاهر في الجسد. طبعا لم يحسب خلصة، لكنه حسبة بتاعته صحيحة 100%. الله يرى كل الزمن بصورة حية ومتساوية. ربما يكون أسهل علينا أن نفهم أن الله يرى كل الزمن بصورة حية ومتساوية، نقرأ في مزمور 90 الآية 4، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس، بعد ما عبر وكهزيع من الليل، 1000 سنة كيوم في عينيك، أزلي أبدي. فداود عبر بأنه 1000 سنة في عين كانها يوم، كانها مبارح. ونلاقي أنه فعلا في حاجات كتير بنحتاج نعرف أنه أن عند ربنا ممكن يوم كـ1000 سنة والـ1000 سنة كيوم. الحقيقة نستطيع أن نتخيل علاقة الله بالزمن من خلال في كتب اللاهوت بيعملوا رسمة كده. أنا هحاول يعني عمليا أقول لكم الرسمة بتاعتي أو الفكرة بتاعتي، هي طبعا نفس الفكرة بس أنا بحاول أشرحها بطريقة عملية. فكرة السرمدية أو فكرة أنه الرسمة التوضيحية أنه انتظر أن الله خلق الزمن وهو رب الزمن، إذن فهو يستطيع أن يرى كل شيء، يرى كل ما مر في الزمن وكل حاجة حصلت في التاريخ بالقدر نفسه بكل حاجة هتحصل بنفس الحيوية بنفس الدرجة. يعني معلش تصور مش صعب لكنه بسيط. ممكن تتصور معايا فكرة ان مثلا على قد البني آدمين، انا هدي مثل بشري، لو انا واقف فوق الهرم، في ناس بتطلع فوق الهرم، انا طبعا ما ينفعش احاول، في ناس بتطلع تقف فوق الهرم، خصوصا الهرم الاكبر ده في ناس طلعته، انا ليه اقرباء طلعوا الهرم ده. تصور بقى انك انت في اخر الهرم ده بأي طريقة، نزلوك بطيارة، مش مهم تكون طلعت ازاي، المهم انك واقف، ان انا واقف او انت واقف فوق الهرم، وانك شايف من بعيد بنظرة ثاقبة بقى، ما تحتاج بقى تلسكوب ولا

نظارة معظمة ولا أي حاجة، فأنت شايف ناس ماشية جاية ناحية الهرم، وبعدين شايف ناس جت هنا وناس هنا وناس هنا وناس عدت. أنا عارف إنه مثلا ممكن يكون تبسيط زيادة عن اللزوم، بس عشان يوضح الفكرة. لو أنت فوق فأنت شايف ده وشايف ده، لو ده ماشي في هذا الاتجاه تبقى عارف مثلا وانت فوق الهرم انه اذا ده هيمشي لغاية هنا في الساعة الفلانية هتبقى الشمس غربت وتبقى المكان ضل، هيمشي في الضلة او هيمشي في خيال الهرم الاول، وبعدين الهرم تظل الشمس تنزل، او هي الارض هي اللي بتلف طبعا، وبعدين تزيد الضلة، وبعدين مثلا في المكان ده هيكون وصل في ظلام مش هيقدر يكمل غير بمساعدة نور او كشافات او شيء معين. فلو فرض مثلا ان في حفر في المنطقة دي او في شيء غريب، انت تبقى عارف عند الناس دول ان هيوصلوا مثلا النقطة دي، مثلا هيمشوا الحتة دي في يوم، ففي اليوم التاني انت عارف هتقابلهم الحفر او الفترة اللي هيمشوها. اذا كانت في وسط النهار مش هيكون عندهم غير شمس، لكن اذا كانوا هيوصلوا في وقت معين قبل الغروب هيبتدي يبقى في ظلال. عموما وانت فوق انت تقدر تحكم على الجزء اللي فات وعلى الجزء اللي جاي، مش لأي سبب، انك اصبحت فوق مستواهم. فلو فرض ان ده بيمشي المسافة دي في يوم، والمسافة دي في ساعتين ثلاثة، والمسافة دي في يوم، فانت عارف الوقت الحاضر مين ماشي هنا وهيقابل ايه قدام. طبعا ده تمثيل بسيط زيادة عن اللزوم، لكن الفكرة من وراه ان كلما ارتفع مستواك تقدر تبص على الأمور اللي شكلها لسه بعيد، إن لم أو الناس اللي لسه بعيد لما هيجوا هيقابلوا إيه، ودول قابلوا إيه. فمع فرق التشبيه، هي دايما بتترسم زي الرسم، زي الفكرة قلتها، فكرة الهرم، بس بيعمل كده، ده الماضي وده المستقبل وده الحاضر، ويطلع إنه الله يعرف الماضي والله يعرف الحاضر والله أكيد يعرف المستقبل. مع فارق التشبيه، الرسمة الخيالية اللي أنا رسمتها دي هي فيها أنه ارتفاع مستواك عن الناس دي بيخليك شايف بالنسبة للي لسه هيجوا هيحصل معهم إيه، وبالنسبة للي فاتوا اللي مشوا خلاص عدوا أنت عارف عد عليهم إيه، وكمان لو ليك نظر أكتر هتقدر تعرف فضل ليهم إيه أو هيقابلوا إيه. مع ان هذه الفكره مبسطه جدا، بس كتب اللاهوت مثلا، يعني انا لقيتها موجوده مثلا في كيف نفهم علم اللاهوت، عملها كده زي رسمه فيها سهم كده بعيد وده الماضي، بعيد وده المستقبل، وهنا درجات الزمن، وهنا كده الحاضر، يبقى الماضي الحاضر المستقبل، وهنا نقطه تقدر تشوف منها كل الحاجات. طبعا بيفكر فكرة انه الله فوق مستوى الزمن، الله طبعا الرسمة اللي بقولها دي فكرة بسيطة زيادة عن اللزوم، لا تمثل الفكرة، يعني لا تمثلها تماما، لكن تقرب الفكرة لنا. فالمقصود من الرسم التوضيحي ده اظهار ان الله خلق الزمن وهو رب الزمن، إذن فهو يستطيع ان يرى كل احداث التاريخ بالقدر نفسه، عارف الماضي، عارف الحاضر، عارف المستقبل بنفس الدرجة بنفس الحيوية، لكنه أيضا يستطيع أن يرى الأحداث في وقتها وتفاعل معها في وقتها. يعني الناس دول هيجوا في حفر يروح عامل لهم حاجز، الناس دول هيجوا ينزلوا في الحفرة الأبدية الصليب، الناس دي كلها كل الناس،
الحقيقة أنه مع فارق التشبيه أعتقد كده أن الفكرة يمكن تكون

0: نوعا ما قربت. فالفكرة بيرسموها زي هرم، لكنه طبعا فكرة مبسطة. فكرة تانية بناء على ما سبق، الحضور في كل مكان وزمان. فكرة الهرم نفسها ممكن بعد فاصل نتكلم على فكرة أنه الله حاضر في كل مكان وكل زمان في نفس الوقت. الله بالنسبة له الزمن الماضي معروف والمستقبل معروف. خلينا بعد فاصل بسيط نحاول نكمل الحضور في كل زمان ومكان، وأنه الله قادر أن يكون في كل زمان وكل مكان، وهو يعلم المستقبل ويعلم مستقبلنا ويعرف عنا كل شيء.
1: شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: كنا نتكلم عن أن الله سرمدي، أزلي، أبدي، لا بداية له ولا نهاية له، لا نهائي لا نهائي. وبعدين انتقلنا لفكرة الحضور في كل زمان ومكان. كما أن الله غير محدود وأبدي بالنسبة للزمان، كذلك أيضا نجده غير محدود بالنسبة للمكان. فهذه الصفة لطبيعة الله يطلق عليها عبارة كلي الحضور. موجود هنا في أمريكا، موجود في مصر، موجود في أفغانستان، وشايف الحرب، موجود في كل مكان وكل زمان وطول الوقت. الله الوحيد اللي ممكن يكون حاضر في كل مكان وفي كل زمان، فهو كلي الحضور، هو فقط كلي الحضور. في اللغة اليونانية في كلمة بسيطة جدا، تدام إذا كنت هتكمل دراسة لاهوت، كلمة أومينو، O-M-N-I، ودي بالحروف، هي بالحروف اليوناني يعني، بس أنا دي الحروف الإنجليزي اللي هي O-M-I-N-I. أومينو، أومينو يعني بداية، أومينو بريزنس يعني تعني كلي الوجود. يعني هو بريزنس يعني أومينو بريزنس يعني موجود على طول، تعني كلي الوجود، كلي الحضور. أومينو، O-M-N-I، أومينو بريزنس، بس أومينو O-M-N-I تترجم زي ما هي أومينو بريزنس. يعني يمكن تعريف هذه الصفة كما يلي: أنه الله ليس له حجم أو مقياس، موجود في كل زمان وفي كل مكان، وهو يوجد في كل نقطة من الفضاء بكل كيانه في أي وقت، لكنه يعمل في كل الأماكن المختلفة بطرق مختلفة. طبعا غير النظريات الإلحادية اللي بتخلي أن الله محدود بطريقة معينة. لا، مرة تانية من غير ما ندخل في النظريات، هي فكرة أنه بالنسبة لنا الله العظيم الخالق مهتم بخلقته. الله روح، الله خالق ومهتم بما خلقه. أن احنا نخلق ونقول زي بتوع اللي هم قالوا بالوحدة الكون، أنا افتكرت وحدة الكون دي حاجة جميلة، اكتشفت أنه الله والكون حاجة واحدة، الله روح والكون مادة، إزاي تخلط ده على ده؟ الله منفصل عن البشر لا يعتني بهم. مين قال كده يا جماعة؟ ده لو كان كده ما بقاش إله، هم خلقهم ليه؟ الله بيحب الخليقة. على فكرة في ديانات لما بتيجي تعمل كده بتبقى بطريقة ما كأنها إلحاد في فكرة أنه الله بعيد عن البشر. ده لو أنا فاكر أن الله بعيد عني وأن أنا تايه ومليش قيمة، ده ما بقاش الله المحب، ما بقاش الله اللي خلقني. الله فعلا ليس له حجم أو مقياس،

أو مكان يتوجد فيه، فهو ممكن موجود في الكون في كل وقت وفي الزمن في كل مكان وكل زمان، أمس واليوم وإلى الأبد موجود على طول. يعبر داود النبي بطريقة جميلة عن الفكرة قائلا بأن الله حاضر في كل مكان، يقول: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية، تعبير غريب جدا، فأنت هناك. فالذين يتساءلون كيف يمكن أن يكون الله حاضرا في الجحيم مثلا، نقول بالمقابل: أليس الجحيم هو ضد حضور الله أو غياب الله؟ هذه الصعوبة يمكن أن تحل بفكرة بسيطة جدا. فعلا الله حاضر بأشكال مختلفة في أماكن مختلفة، وأنه يعمل بطرق مختلفة في الأماكن حسب المناسبة بتاعتها. فأحيانا يكون حاضرا ليعاقب، فلو داود فرش في الهاوية الله موجود ليعاقبه. في السماوات الموقف مختلف، هنا داود النبي بيتكلم على أنه في كل الوجود، في آخر الدنيا فوق، في آخر الدنيا تحت، أنت موجود في كل مكان. ناس اعترضت قال لك: طب هل الله موجود في الجحيم؟ أخ مسكنا. الحقيقة أنه الله موجود في أماكن ليعاقب. طب ما هو اللي ودى الناس الجحيم، الله موجود ليعاقب. الحقيقة أنه الله موجود في كل زمان وكل مكان، ولا يهرب منه أحد. أين من روحك أهرب؟ لا يهرب منه هارب ولا يفلت منه ناجٍ. في نصوص مخيفة في مثلا في عاموس 9 الآية من 1-4 يقدم حضور الله بأنه لا يهرب منه هارب ولا يفلت منه ناجٍ. أن نقبل النقبوا إلى الهاوية، خرموا يعني خرموا وصلوا الهاوية، فمن هناك تأخذهم يدي، كلام على الله، وإن صعدوا إلى السماوات فمن هناك أنزلهم. يعني بيتكلم تعبير مجازي، وصلوا هربوا لغاية الهاوية يجيبهم، طلعوا لغاية السماء يجيبهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل، مكان بقى محدود، فمن هناك أفتش وأخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك أمر الحية فتلدخهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر للخير. هنا الله يعلن عن وجوده في كل زمان وفي كل مكان. وأرجو أن ممكن تكون الحلقة دي أجابت على بعض الحاجات المهمة. يعني إيه موجود في كل زمان وفي كل مكان؟ يعني إيه أنه يعلم الغيب وفي الوقت نفسه عارف الماضي والحاضر، وأنه كمان أين من روحك أمضي حتى لو في الهاوية؟ الهاوية دي رمز لجهنم، يعني ربنا هجيبه، ربنا موجود في النار. يعني سؤال استفزازي شيطاني أكيد. الله موجود ليعاقب في بعض الأماكن. ولما حتى النبي اللي قال إن أنا لو فرش داود، لما قال أفرش في الهاوية يجيبني من هناك، طلع السماء يجيبه من هناك، كل الكون بسهولة جدا يجيبه. آدم زمان لما عمل خطيئة وهرب، ربنا ظهر له قال له: مالك يا آدم؟ في مالك؟ قال له: عريان فاختبأت. تختبئ من الله يا آدم؟ الخطيئة وحشة، تخلينا نحاول نختبئ من الله. لكن الله بلاش يكون في خطيئة ونختبئ من الله، لنظهر في حضور الله، نستمتع بحضور الله، تنتعش حياتنا ونتقدم في حياتنا بالإيمان. ربنا معاكم، نلتقي في حلقة أخرى عن الكلام عن الله. كلام عن الله لا ينتهي، فإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم من انجيل يوحنا اصحاح 16 من عدد 7. يسوع بيقول للتلاميذ الكلمات ديت: لكني اقول لكم الحق، انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. وفي عدد 12 بيكمل يقول: ان لي امور كثيره ايضا لا اقول لكم، ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد بضعة أيام الكنيسة هتحتفل بعيد حلول الروح القدس قبل صيام الرسل على طول. وعشان كده النهاردة أنا عايزة أتكلم عن دور الروح القدس في حياتنا، أهمية الدور ده، وإيه اللي الروح القدس بيعمله معانا. في إنجيل يوحنا إصحاح 16 الكتاب بيقول إنه يسوع قال للتلاميذ: أنا خلاص هنطلق، أنا هذهب للسماء. فهم حزنوا جدا لما قال لهم كده، وكانهم بيقولوا له: أنت تمشي، طب وإحنا نعمل إيه؟ ده أنت اللي بتعمل كل حاجة، أنت اللي بتوعظنا وبتعلمنا وبتعمل معجزات وبتشبعنا، إحنا من غيرك نضيع، من غيرك ما نعرفش تعمل أي حاجة. فهو قال لهم:

كلمة، انتوا خير لكم ان انطلق، ما تحزنوش، لان انا لما هنطلق هارسل لكم الروح القدس. الروح القدس هيعمل معاكم اللي انا كنت بعمله. الروح القدس مش هيسيبكم، اوعوا تفتكروا ان انا هسيبكم يتامى، انا هارسل لكم الروح القدس. عشان كده عايزه اتكلم هو ايه اللي الروح القدس بيعمله في حياتنا، لان في مرات ناس كتير بتبقى مش مدركه قيمه واهميه دور الروح القدس. الروح القدس ليه ألقاب، الكتاب المقدس سماه بألقاب، وكل لقب بيبين جزء من الدور بتاعه. يعني يسوع قال لهم أنا هأرسل ليكم المعزي، اسم ولقب من ألقاب الروح القدس إن هو المعزي. المعزي يعني إيه؟ المعزي يعني يجي يريح قلبك، يجي يطيب قلبك. تبقي بتمري بأزمة كبيرة، تبقي بتمري بمشكلة كبيرة، وتبصي تلاقي إنه في راحة وفي كده قلبك بيطيب بسبب عمل الروح القدس. أعرف واحدة ست كان عندها 4 بنات كلهم في المدارس، يعني ابتدائي وإعدادي وثانوي، وجوزها في يوم من الأيام هم قاعدين بعد الدور بيشربوا شاي، فجأة الكوباية وقعت من إيده وحصل له أزمة قلبية ومات. بتقول في لحظة حسيت الدنيا بتلف بيا، أنا معايا 4 بنات في رقبتي، أنا هعمل إيه؟ بعدين بتقول لقيت الروح القدس جاي بتعزية عجيبة في قلبي بيقول لي ما تخافيش ما تخافيش، هتكملي وهكون معاكي. تقول حسيت براحة وبطمأنينة رغم انه الموضوع صعب جدا، رغم انها كانت فاجعة بالنسبة لها، رغم ان المفاجأة كانت شديدة قوي، بس لقيت فيه تعزية وراحة من الروح القدس وفعلا كملت. والحقيقة للرب عملوا معاهم حاجة عظيمة جدا. فالمعزي يعني معناها يطيب قلبك، يطيب قلبك. لكن كمان المعزي يجي يشجعك ويشجعك وانت يأسان، تبقى حاسس انه مش قادر تكمل خلاص وما عندكش الطاقة انك انت تكمل. انا مرات بيصعب عليا الناس اللي بيبقى يوم العزاء حد يعني قريب ليهم انتقل وهم بيستقبلوا العزاء على الباب، كذا حد يفضل كده يسلم عليهم جامد، شد حيلك شد حيلك. انا بحس على الاخر ده شده حلو يتشد، يعني يتحل مش يتشد، ده صعب قوي. لكن مين اللي يجي يقول لك فعلا شد حيلك ما تخافش هتكمل؟ الروح القدس. الروح القدس من سنين طويله قوي لما ربنا شغلني بالصلاه للشفاء، في مجموعه لقيتهم مشغولين قوي ان هم يصلوا للمرضى لشفاء المرضى، ومن اوائل الناس اللي المجموعه دي ابتدينا نصلي علشانه اخو واحده صاحبتنا كان في العشرينات من عمره واصيب بمرض بيخليه يتشل، ابتدى كده رجليه تتشل وبعدين الشلل عالي عالي عالي لغايه ما وصل يعني للعضلات في جسمه لفوق، وبقى في الانتنسيف كير، بقى في الرعايه المركزه. احنا رحنا صلينا معاه كتير قوي وصلينا كتير كتير ان هو يتشفي، لكن هو مات في الاخر. لما مات اهله كلموني في تليفون وقالوا لي انتوا كنتوا كل ما بتصلوا بتدونا امل، لكن هو مات فاحنا تعبنا قوي لان احنا كان عندنا امل بسبب صلاتكم. فكان الوضع صعب، ويوم حفلة الوداع بتاعه ويوم الجنازة وانا داخلة الكنيسة كنت بجر في رجلي لانه حاسه ان احنا ملامين قوي وانه العيله بتلومنا ومتضايقين ان احنا قعدنا نصلي نصلي وفي الاخر هو مات. فبعدها كنت في يوم رايحه كده اجتماع صلاه وانا في العربيه كنت محبطه جدا جدا، وقلت للرب قلت له يعني يا ريت استخدمني في اي حاجه انت عايزها، بس ما تطلبش مني اني اصلي لحد مريض مره تانية، انا مش عايزه اصلي للمرضى مره تانية. وصلت اجتماع الصلاه ولقيت الروح القدس بقى في قلبي، يسوع هو الشافي بغض النظر عن اختبارك، هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو كان بيشفي وحيكمل يشفي. كملي كملي، اوعك تيأسي. أنا ده الكلام ده من سنين طويلة قوي ولغاية النهاردة أنا مكملة بصلي لشفاء المرضى علشان هو جه شجعني. روح القدس جه، المعزي جه يقول لي كملي ما تيأسيش ما تفشليش، هتكون معاكي وهتكملي السكة. لكن المعزي كمان معناها انه مش بس بيطيب قلبك وبيشجعك وقت ما انت يائس، لكن يفرحك، يديلك فرح عميق ملوش دعوه بالظروف. تلاقي نفسك فرحانه مش عشان بنتك اتجوزت ولا علشان انت لقيت وظيفه جديده او جالك فلوس ما كنتيش متوقعاها، لا ده ممكن تبقى ظروف صعبه، ممكن تبقى ظروف صعبه
وفي فرح

عميق في قلبك ده فرح الروح القدس، لأن الكتاب بيقول إنه ثمر الروح القدس فرح. في أعماقك كده أنت فرحانة مش لأسباب خارجية، لكن ده عمل الروح القدس. العالم ما يعرفش يدي الفرح دوت. يعني سمعت عن واحدة من اللي بيعبدوا بوذا، جوزها مات، فراحت قالت له أنت بوذا أنت تقدر تعمل أي حاجة، رجع لي جوزي. فهو بوذا كان حكيم قوي، فادالها كده سلة ثبت كده صغير وقال لها بصي

هقوم لك جوزك من الموت. ففعلا اخذت السله وراحت اول بيت لقيتهم تعبانين جدا وبنتهم سقطت في الثانويه العامه. سابت البيت ده راحت بيت تاني لقيتهم في حاله حزن، مالهم؟ بنتهم مش بتتجوز. سابت البيت ده راحت بيت تالت لقيتهم عمالين يعيطوا ويصوتوا لحد مات لهم. كل بيت تخشه تلاقي فيه حزن بطريقه معينه، تخش بيت تلاقي الزوج والزوجه متخانقين. فراحت لبوده وقالت له انا ما عرفتش احط ولا حبايه في السله. فالمنطق بتاع بوده اللي هو منطق العالم قال لها بصي على احزان الناس هيهون عليك الحزن بتاعك. ده مش منطق المسيح ولا ده اللي الروح القدس بيعمله معانا احنا، بالعكس احزان الناس يقول الكتاب انه فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. لكن الفرح اللي الروح القدس يديه ده فرح عميق العالم كله ما يعرفش يديه، العالم كله ما يعرفش يديه. الروح القدس المعزي هو يفرحك، لكن كمان الروح القدس المعزي يعني ينعشك، ينعشك. عارفة لما تبقي مشيتي مشوار كبير في الشمس وفي الحر وتروحي البيت كده تفتحي الدش وتحسي كده بانتعاش، ده اللي الروح القدس بيعمله معاكي. انك انت مرات تبقي حاسة نفسك انك تقيلة روحيا، مالكيش نفس قوي تصلي، مالكش نفس قوي تروحي الاجتماعات والكنيسة، مش عايزة تقري في الكتاب المقدس. ولما تطلبي الروح القدس تقولي له يا روح الله انت المعزي انا عايزة انتعش من جديد، تبصي تلاقيه يديكي انتعاش من جديد، تلاقي يصحي فيكي الاشواق من اول وجديد، تلاقي جواكي اشواق عايزه تصلي، عايزه تروحي الاجتماعات، عايزه تروحي الكنيسه، لان هو ده الروح القدس المعزي. عشان كده يسوع قال لهم انا مش هسيبكم يتامى، انا سارسل ليكم المعزي الروح القدس. لكن معنى تاني او لقب تاني للروح القدس بيقول عنه الكتاب ان هو روح الحق. قال لهم انا سارسل ليكم روح الحق. روح الحق يعني ايه؟ روح الحق يعني يعلمك الحق، يفهمك الحق. يعني وانت بتقري الكتاب المقدس في حتت كتير ما تبقيش فاهماها، في ايات ما تبقيش فاهماها، لو قبل ما تبتدي تقري الكتاب تقولي له يا روح الحق اكشف لي عن الحق، تبصي تلاقي كانه عينيكي بتتفتح وبتفهمي الكتاب المقدس. مرات اسمع ناس يقولوا الوعظ الفلاني احنا ما نعرفش ازاي هو قدر يفسر الآية دي بكل التفسيرات دي، جاب منين كل المعاني الحلوة دي؟ ده الروح القدس، ده الروح الحق اللي يوري لك حاجات ويوري لك حاجات ما بين السطور وانت بتقرأ الكتاب المقدس. لكن كمان روح الحق يعني يذكرك بالحق، يذكرك تبقي في مواقف كده وتبص تلاقي الروح القدس راح مفكرك بالحق اللي هو الكتاب المقدس. فاكرة في مرة كنت راكنة العربية عمودي كده على الشارع، وبعدين جيت اخرج فلازم ارجع كده في الشارع علشان اطلع. فجيت اخرج لقيت واحده بنت بعربيتها لا زنقت عليا مش سايباني اخرج. فقلت لها سيبيني اخرج، انا عارفه ان انت خايفه المكان يضيع لانه طبعا اماكن الباركينج محدوده، بس سيبيني اخرج وبعد كده اخشي. فقالت لي لا انا انت رجعي بقى مارشاريير ورا قوي. فقلت لها ايه عايزاني ارجع كل ده مارشاريير؟ ده انا رقبتي تتلوح. فابتدت تشتمني وابتدت كده يعني تقول كلام لا يليق وتتطاول عليا في الكلام. فانا من جوه ما اضحكش عليكم حسيت ان انا ضغطت، انت بتشتميني ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا طبيعي انك تسيبي لي فرصه ان انا اخرج. ولقيت نفسي كده متغاظه. فجاه روح القدس لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. لقيت نفسي بهدى بهدى خالص واتكلم معاها كلمات بالعكس كلمات كويسه. ده الروح القدس اللي يفكرك بالحق. عارفه تبقي انت وجوزك كده قاعدين مع بعض وبعدين تبتدوا تشدوا في الكلام، فيجي الروح القدس ويقول لك الكلام اللين يصرف الغضب، يفكرك بالحق. كلام اللين، قولي كلام لين دلوقتي ما تفضليش تشدي، كلام اللين هيفض المشكله ديت، هيفض الخناقه اللي انتوا عمالين تتخانقوا فيها مع بعض. الروح القدس هو روح الحق اللي هيفكرك بالحق. لكن كمان المسيح قال لهم انا سارسل لكم الروح الحق اللي هيخبركم بامور اتيه. هو هيقول لكم على حاجات انا عايز اعملها معاكم، انا خطط لحياتكم انا عايز اعملها، هيخبركم بامور اتيه. من الاختبارات اللي يعني مرات بشاركها لانها غاليه قوي على قلبي، انا كنت في مدرسه بتاعت رهبات، ولما خلصت المدرسه ودخلت كليه الطب واتخرجت، في يوم وانا بصلي وقت الخلوة بتاعتي ربنا فكرني بالمدرسة. حسيت يا ده أنا بقالي 7 سنين سايبة المدرسة. وابتدى كده الروح القدس كده جوه قلبي
يقول لي انه في

في أجيال من البنات عايزة أفتقدهم، عايزهم فعلا يعرفوا يسوع، لأنه في بنات كتير كتير كتير ما يعرفوش يسوع خالص. فابتديت أصلي للأمر ده. بعدين ده كان في رهبة صاحبتي قوي، رحت لها قلت لها بصي الروح القدس عمال يثقلني بالمدرسة وبأجيال البنات اللي في المدرسة عشان فعلا يعرفوا المسيح. فقالت لي بصي تعالي يا نورة مرة في الأسبوع باستمرار خلينا نصلي مع بعض للمدرسة. فبقيت اروح لها وفعلا نصلي مع بعض. وفي يوم من الايام قلت له يا روح الله في حاجه تانية عايزني اعملها غير اني اصلي؟ فلقيت صوت الروح القدس في قلبي، هفتح لك باب انك تشتغلي مدرسه في المدرسه. فروحت للرهبه صاحبتي قلت لها انا سامعه صوت الروح القدس انه عايزني اشتغل مدرسه، مدرسه دين. فقلت لها، قالت لي مش ممكن، قالت لي هنا اللي ماسكين حصص الدين هم الرهبان والرهبات، لكن ما فيش حد علماني ممكن يبقى يشتغل مدرس الدين يا نورة. قلت لها بصي ده صوت الروح القدس جوايا، هو اللي بيخبرنا بأمور آتية، ربنا عايز يعمل معانا إيه. وفي يوم رحت لها قالت لي هقول لك خبر هيفرحك قوي. قالت لي فصل تانية ثانوي بنات أشقية قوي، والأسيس اللي بيدرسهم دين هو جاي من فرنسا، راجل كبير في السن، يخش الفصل يدولهم ظهر، يدولوا ظهرهم، يقعدوا ياكلوا سندوتشات ويغنوا وما يسمعوش هو بيقول إيه. فالراجل خلاص سنه مش سامح له ان هو يقدر يستحمل الشقاوه دي، فراح للرباط قال لهم دولت مش بنات دول عفاريت، انا مش ممكن هكمل معاهم الفصل. في طولك في عرضك احنا الرهبات كل الجداول بتاعتنا مليانه، ما عندناش يعني مساحه نقدر ندرس الفصل ده. قال لهم مستحيل ولا حصه واحده مع البنات دولت. فالرهبه صاحبتي قالت لهم فاكرين نوره اللي كانت طالبه عندنا، هي مستعده تيجي تتطوع وتدي دين. ودخلت المدرسة، أنا كنت لاقية إنه كل خطوة الروح القدس بيقول لي قبلها هيعمل إيه. دخلت المدرسة واللي ربنا عمله في المدرسة، اللي ربنا عمله في المدرسة خطوة بخطوة كان الروح القدس بيقول لي أعمل إيه. في الصيف قال لي اعملي مؤتمر لكل سن ثانوي مش بس الفصل اللي بتدرسيه، ولكل سن إعدادي، والرهبات هيوافقوا. ورحت قلت لهم للرهبات قالوا لي دي فكرة حلوة قوي وإحنا هنيجي معاكي. كمية البنات اللي سلموا حياتهم للمسيح في المؤتمر أنا معرفش أوصف لكم قد إيه. يعني الاختبار ده غالي غالي على قلبي، لأنه عرفت يعني إيه روح الحق يخبرنا بأمور آتية. هو المعزي، هو روح الحق. يقول الكتاب كمان من ضمن ألقاب الروح القدس إن هو روح الحكمة والإعلان في معرفته. يعني إيه إعلان؟ يعني يخليكي مش بس تسمعي عن ربنا لكن تتلامسي، كأنك تبقي شايفة بعينيك الداخلية. مش مثلا تسمعي بس عن المحبة في الوعظات أو تقري عنها، لكن يخليكي تدوقي المحبة، تتلامسي مع المحبة زي اللي بولس بيكتبه. بولس هو بيصلي للمؤمنين بيقول لهم أنا عايزكم تدركوا، تدركوا يعني كأنكم يبقى عينيكم عندكم العينين المفتوحة تستقبلوا الإعلان دوت. أنا عايزكم تدركوا ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة. إدراك ده روح الحكمة والإعلان. أنت ممكن تبقي بمخك عارفة أن ربنا بيحبك بس ما عندكيش الإعلان، فتلاقي نفسك بتخافي وبتضطربي وصد الأزمات، تبقي مش عارفة تنامي بالليل لأنك مش شايفة أنك محبوبة. لأن المحبة يا جماعة بتطرح الخوف إلى خارج. أنت لو شفتي أنت محبوبة قد إيه هتنامي بالليل نوم عميق. يحصل ما يحصل، الظروف تتلخبط ما تتلخبط، انت محبوبه، شايفه الحب، شايفه الحب. وانا صغيره خدمت وقت في وقت في اجتماع كان كله بنات، اجتماع شابات، وكان في بنات بيحضروا عمرهم ما صلوا بصوت عالي، يعني كانوا يتكسفوا قوي يصلوا بصوت عالي. وبنت من البنات دولت كانت في الثانويه العامه ودخلت الثانويه العامه وسقطت. فالناس قالوا لها يعني ده عادي، عادي انه الناس بتسقط، يعني ما فيهاش حاجه، الثانويه العامه صعبه يعني، ان شاء الله السنه الجايه تتوفقي. السنه اللي بعدها باباها توفى في وسط السنه وسقطت، فقالوا لها بصي معلش كان ظروفك صعبه ان شاء الله السنه الثالثه تنجحي. دخلت السنه الثالثه وسقطت، تعقدت خالص، فقالوا لها بصي غيري المدرسين اللي بتاخدي معاهم دروس خصوصيه وان شاء الله بقى كده في سنه رابعه يعني تجيبي مجموع كويس. في سنه رابعه سقطت 4 سنين في الثانويه العامه. اول حاجه عملتها انها قعدت في البيت وزعلت من ربنا، بطلت تيجي الاجتماعات. نروح نزورها ونقول لها بصي ربنا عنده مخرج ليكي. تقول لنا بصوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بيدخل من هنا ويخرج من هنا، ما بيفوتش حتى على مخي. تقولوا لي ربنا بيحبني، ربنا عنده مخرج ليا. فين وفين شهرين ثلاثه ردت تيجي الاجتماع. تيجي الاجتماع كده الاقيها مكتفه ايديها مش راضيه تفتح بقها ترنم ترنيمه.
تقولي نورة مش قادرة، مش

قادرة، أنا مقفولة قوي قوي من ربنا. بعد الاجتماع كان بيبقى عندنا كده مجموعة بنقعد نصلي مع بعض، وهي لازم تقعد تكمل معايا علشان أنا بوصلها بيتها بالليل لأنه في حتة ضلمة. فأنا قلت إن كانت البنت دي مش قادرة في الاجتماع ترنم أو تركز في الوعظة، هتقدر تبقى في مجموعة صلاة؟ يعني كنت قلقانة عليها، بس احنا ابتدينا نصلي فعلا ربنا كان قريب قوي قوي. ولقيت البنت دي اللي عمرها ما صلت بصوت عالي وهي في احسن حالاتها، كأنه الروح القدس بقى فتح عينيها الداخليه على حب يسوع، على قد هو بيحبها، على قد ايه هو بيحبها. ولقيتها عماله تعيط تعيط وتقول له سامحني سامحني سامحني ان انا شكيت في حبك، انا مش مصدقه انك انت بتحبني كل الحب ده. وانا بفتح عينيا ومذهوله، ايه ده؟ بس ده الروح القدس، ده الروح القدس اللي جه اخترقها واعلن لها عن محبه ربنا. وبعد كده عايزه اقول لكم معاملات ربنا معاها، معاملات العنايه الالهيه. جت في يوم قالت لي بصي في كليه كده بمصاريف احنا يعني ما كنتش اعرفها، مستعده انها تقبلني وانا ساقطه في الثانويه العامه. قلت لها ايه ده، ده انا ما سمعتش عن حاجه زي كده. وبعد شويه تيجي تقول لي اما تقدم لي حته عريس يا نوره انا ما احلمش بيه، ده حته عريس. فضل بقى تشوف العنايه الالهيه، بس كانت البدايه روح الحكمه والاعلان اللي ورى لها قد ايه هي محبوبه، هي محبوبه. اخر لقب عايزه اقول عليه الكتاب بيتكلم عنه عن الروح القدس، انه مش بس هو المعزي وروح الحق وروح الحكمه والاعلان، لكن هو روح القوه والمحبه، روح القوه والمحبه اللي يديلك قوه انك تقدر تقول للخطيه لا، انك تقدر تهرب من الخطيه زي ما يوسف هرب منها. يوسف الخطيه اتعرضت عليه وامراه فوتيفار مسكته من قميصه عشان يعمل معها الخطيه، هو هرب منها لدرجه قميصه اتخلع. ده روح القوه اللي يبقى فيه اغراءات كتيره قدامك، وبروح القوه روح القدس بتقدري تقولي للخطيه لا، بتقدري تقولي للعالم لا واغراءات العالم لا. اندهشت الايام دي بقرا عن شخص امريكاني، خادم امريكاني، هو دلوقتي خلاص في السماء في المجد، كان سنه حاجه و50 او حاجه و60، 1900 حاجه و50. هو كان راجل فقير قوي وعايش هو ومراته وعياله في بيت فقير جدا، حتى التدفئه في الشتاء كانت ضعيفه. وهو ربنا استخدمه استخدام رهيب رهيب، ناس كتير كتير كانت بتسلم حياتها للمسيح في الاجتماعات بتاعته، وكمية الناس اللي اتشافت، العمي كانوا بيبصروا، اللي مش بيسمعوا بيسمعوا، الناس بتقوم من على الكراسي بعجل، يعني حاجة رهيبة رهيبة. وفي يوم واحد اتأثر جدا بخدمته، اتصوروا سنة بقى حاجة و50 أو حاجة و60، عارفين راح عرض عليه يديله كام؟ يديله $1,000,000. صوروا راجل فقير جدا، بس الروح القدس في قلبه حس لا في حاجة مش مظبوطة، الفلوس دي فيها حاجة مش مظبوطة، فرفض $1,000,000. وانا بقرا حسيت واو، ايه ده ايه ده، بس ده روح القوه اللي يخليك قدام اغراءات العالم. لو انت مش مستريح، لو حاسس ان دي حاجه مش من ربنا، تدوس على عسل العالم، تدوس على فلوس العالم، تبقى في شغلانه اتفتحت وتبقي شاعره ان دي مش من ربنا تدوسي عليها رغم ان انت محتاجه شغل. وده روح القوه والمحبه اللي يخليك بتحب ربنا قوي وبتحب الناس قوي. عارفين زي بولس لما فضلوا كذا حد في الصلاه يقولوا له ما تروحش اورشليم انت هتقيد هناك، ويعيطوا يترجوه انه ما يروحش اورشليم، ابتدى يقول لهم انتوا عمالين تعيطوا وتكسروا قلبي، يا جماعه انا مستعد من اجل المسيح مش بس اني اقيد من اجله، انا مستعد اموت من اجله. ايه ده يا بولس؟ بحبه بحبه انا بحبه. ده روح الحب قوه والمحبه اللي يخليك بتحب ربنا قوي، مستعد تعمل اي حاجه عشانه، وبتحب الناس قوي بتحب الناس قوي. يمكن مرات حكيت عن واحدة ست أنا متأثرة بيها قوي، هي ست أمريكانية اسمها هايدي بيكر، هي كانت عايشة في أمريكا في مستوى كويس قوي هي وجوزها، وهي متعلمة قوي ومعها دكتوراه. بعدين ربنا دعاها لحتة من أفقر الأماكن في العالم في موزمبيق، عارفين قال لها إيه؟ قال لها أنا عايزك تروحي موزمبيق، مش هتعملي يعني بقى وعظات رهيبة، أنا عايزك تروحي تهتمي بالفرد. Stop for the one، أقفي من أجل الفرد، اهتمي بالفرد. ست ديت في يوم كانت رايحة عندها خدمة، هي بتوعظ عندها خدمة، خدمة مهمة قوي، وهي ماشية لقت كده واحدة ست شكلها غلبان قوي قاعدة في الشمس وحتى الدبان جاي عليها، وقفت العربية لأنه ده اللي يسوع ملأ قلبها بيه، وروح القدس روح الحب ملأ قلبها بيه. فوقفت وراحت تسألها، قالت لها أنت اسمك إيه؟ قالت لها أنا ماليش اسم.
فجرنا

قالوا لها بصي يا ست، دي ست غلبانه قوي، واحنا يعني هي جت هنا جنبينا بقى لها فتره وفعلا ما نعرفش اسمها ايه. قالت لها ما فيش حد ملوش اسم، ودي تلاقي اسم جميل. وبعدين لقيتها انها عينيها ما فيهاش الجزء البني، ما فيهاش البيوبل ديت والايرس، عينيها بيضه. فابتدت تكلمها عن يسوع وتصلي معاها، وابتدت تشوف المعجزه بتحصل في عينيها، والست ديت بتبصر. هايدي بيكر ربنا استخدمها في موزمبيق وهي بتهتم بالفرد استخدام ما اقدرش اوصف لكم، حاجه رهيبه. اللي عنده فرصه يقرا الكتب بتاعتها، اقرا الكتب بتاعتها. كانت بتروح الزباله عشان الاطفال بيرموهم في الزباله عشان الاهل ما عندهمش فلوس يربوا وياكلوا عيالهم، وبتاخدهم من الزباله وبتدي لهم دش وبتلبسهم لبس جديد، وعملت لهم ملاجئ. عندها مئات من الاطفال وربنا بيعتني بيهم، حاجه رهيبه. هي كتير بتدعى عبر العالم علشان تعظ، لانها واعظه قويه قوي، فبيعزموها في فنادق 5 نجوم في امريكا وفي ولايات كتيره. عارفين بتقول ايه؟ انا المكان اللي بحبه، طبعا الفنادق حاجه قويه قوي والاكل فيها بس انا المكان اللي انا بحبه، اللي بحس فيه بالسعاده، لما بروح في وسط الزباله وباخد اطفال من وسط الزباله ديت. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الروح القدس، ده الروح القدس اللي يملأ قلبك بمحبه ويملأ قلبك بمحبه من اجل الاخرين. الانسان من نفسه ما يقدرش يعمل كده، ما يعرفش بقدرته يعمل كده. عشان كده انا عايزه اقول لك يعني اشكر ربنا على وجود الروح القدس، اشكري ربنا على وجود الروح القدس. واحنا بنحتفل بعد ايام مش كتيره بعيد حلول الروح القدس، خليك واعي ايه اللي الروح القدس بيعمله في حياتك عشان تملي تستفاد من عمل الروح في حياتك. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

أماكنك الآن، مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما،

0: عايزة ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا عصام،
1: أهلا
0: انت سبب
1: بحضرتك.
0: بركة كبيرة لينا، ربنا يباركك.
1: شكرا.
0: اهلا بيك يا عماد، احنا بنتبارك وبنتعزى وكل حاجة
1: شكرا.
0: وانت موجود، ربنا يضاعف البركة ليك.
1: أمين.
0: عايزة ادعوك دلوقتي

0: أي كان المكان اللي أنت موجودة فيه أو أنت موجود فيه، صلي معانا في الوقت دوت، ما تقومش من قصاد الشاشة بتاعت التلفزيون، إنه في الوقت ده ربنا عايز يتعامل معاك. شعر في قلبي إنه في ستات فقدوا ناس غالية عليهم. في واحدة ست فقدت بنتها، وفي واحدة فقدت جوزها وكأنها مش قادرة تتعزى، وقلبها بتقول كده، بتقول للناس أنا جوايا نار. النهاردة افتحي قلبك واطلبي إنه المعزي الروح القدس إنه هو اللي يجي يطفي النار ديت، هو اللي يجي يريح قلبك، فتشعري براحة عجيبة. ده عمل الروح القدس. يا رب أنا بصلي فعلا لأجل يا رب كل يا رب واحدة يا رب فقدت حد غالي عليها، بصلي من أجل يا رب الأم اللي فقدت يا رب بنتها يا رب، ومن أجل يا رب الزوجة اللي فقدت جوزها مع أنه صغير في السن. تعالى أنت يا رب فعلا بتعزيات الروح القدس لأنه هو المعزي. تعالى طيب القلوب ديت، تعالى امسح الدموع ديت يا روح الله، املأ القلوب بتعزية وبراحة في اسم يسوع.
1: يا رب أنت الصديق الألصق من الأخ، أنت المعزي، أنت اللي بتملأ كل فراغ، أنت اللي بتشدد، وأنت اللي بتعضد يا رب كل نفس مكسورة. يا رب بنسأل من أجل تعزية من الروح القدس فعلا لكل واحدة وكل واحد فقد يا رب عزيز ليه، اللي فقدت ابن أو زوج أو ابنة أو أم. أنت تيجي يا رب تطبطب وتيجي تداوي كل جروح حصلت، وإنه يا رب يبقى فرحك يا رب هو القوة في وقت الحزن ده. مبارك اسمك.

0: في ناس وهي قاعدة دلوقتي بتقول أنا نفسي أحب ربنا قوي ونفسي أحب الناس قوي، مش بلاقي إنه جوايا الحب دوت. عشان كده وأنت قاعد دلوقتي وأنت قاعدة دلوقتي أطلب إنه روح القوة والمحبة إنه يغمر قلبك وحياتك، وفعلا تلاقي نفسك فعلا بتحب ربنا مستعدة تعمل أي حاجة علشانه، عايز تطيعه في أدق التفاصيل، وقادر تحب الناس اللي حتى كنت حاسس في الأول إن هم لأ دمهم تقيل، ناس مش قادر تطيقهم معك في الشغل، تبص تلاقي ان الروح القدس هو اللي بيملاك بالحب، انك تقدر فعلا تحب ناس انت ما كانوش على هواك، لكن تشعر بتغيير عميق في قلبك. يا رب فعلا يا رب انا بصلي لكل شخص يا رب شاعر يا رب انه جواه الحب بارد قوي، انك تعالى يا روح الله ادرم القلوب ديت بحب ليسوع وبحب للناس يا رب. تعالى يا رب فعلا لانك انت الروح الناري، تعالى دوب كل تلج موجود في القلوب وكل فتور يا رب، لانه في ناس كتير شعر ان انا في يوم من الايام كنت بحب ربنا بس انا النهارده فطرت. يا روح الله انا بصلي من اجل الناس ديت انك انت الروح الناري اللي تيجي تضرم محبه جديده في القلوب في اسم يسوع.
1: يا رب لما وصيتنا باحبوا اعدائكم ما نعرفش نعملها لوحدنا، لكن روحك القدوس يا رب هو اللي يغير ويشكل يا رب جوانا، هو اللي يخلينا نحب المختلفين عننا، نحب اللي أذونا ونحب اللي بيضايقونا ونحب اللي بيضطهدونا. انت تيجي يا رب فعلا تسكب يا رب روح محبة يا رب جوانا، يا رب روح النصح والإرشاد يا رب اللي فعلا يا رب يغير من دوافعنا ويشكل

كلنا يا رب من جديد، تعالى يا رب على كل علاقات مكسورة، على كل يا رب زوجة مش عارفة تحب زوجها، أو زوج مش قادر يعبر لزوجته عن الحب ده. يا رب تعالى بين الإخوات اللي يا رب في مشاكل، يا رب في الميراث، في أي أمور يا رب عائلية يا رب مسيطرة يا رب على الأجواء دي، أنت تسكب يا رب الحب اللي بيغير الدوافع وبيصحح يا رب الطرق دي. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو الو الو، مش عارفه هل الخط قطع.
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: ايوه دكتور معاك، ربنا يبارك فيك.
0: شكرا.
1: انا طالبه صلاه من اجل بنت خالي بتعمل كيماوي 6 ساعات النهارده، دي اخر مره، بس كل مره بتعمل فيها بيجي لها ترجيع وتقعد 10 ايام ترجع وما تاكلش، فانا نفسي المره دي تكون الاخيره وما يكونش في ترجيع. يعني يا ريت.
0: امين، ربنا يديها نعمه ويديها القوه. هو للاسف انه الكيماوي من ضمن السايد افكتس بتاعته هو موضوع الترجيع والتعب، بس فعلا احنا نرفعها في الصلاه انه رب يديها نعمه وقوه انه الامر ده يعبر وتبقى حاسه كده انها متشاله على الازرع الامديه في اسم يسوع، امين. معنا تليفون. الو، ايوه مساء الخير،
2: الو،
0: اتفضل. الو اتفضل،
2: معاك يا عيسى شكر اسكندر.
0: اهلا بيك، اتفضل.
2: اديني من اديني 40 يوم، يعني كنت عم بفكر كتير وزعلان ان انا عملت عجز على ايدي والكلام ده، وانت وانا زعلان جيت في يوم من الايام وقمت لقيت صداع رهيب في دماغي وودني اتفطرت من 40 يوم الكلام ده، ورمحت على دكاترة مخ وأعصاب كتيرة ما فيش فايدة ويقولوا لي ما عندكش حاجة والكلام ده، وعملت أشعة حاجة، بس أنا في حاجة مش مظبوطة جوايا.
0: أمين. أنا جالي فعلا كذا طلبة صلاة علشان الصداع، وقلت وإحنا بنصلي الأمر ده مالي قلبي، إحنا هنرفعك في الصلاة. وناس كتير بتعاني من موضوع الصداع النصفي، وناس بتقعد بالأيام عندها صداع، فأنا عايزة نرفع الناس دي كلها قدام الرب. وفي واحدة غالية قوي على قلبي اسمها إنجي، يعني فعلا غالية جدا على قلبي، وأنا بصلي عايزة كمان كل المشاهدين واحنا بنصلي يتحدوا بانجي انه الرب يضع حد للصداع اللي بيجي لها، لانه بقى لها سنين بيجي لها الصداع ده، وانه الرب هو الشافي، هو اللي يقدر لا يستحيل عليه امر. خلونا يعني لو انت عندك المشكله دي، لو عندك المشكله دي حط ايدك على راسك واحنا بنصلي في اللحظات دي. يا رب احنا بنشكرك يا رب لانه ما فيش مستحيل عندك، قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر. نحط اخونا اللي بقاله 40 يوم يا رب عنده صداع والدكاتره مش قادرين يكتشفوا السبب، تعالى حط ايدك.

0: لك يا رب على راسه، وفي اسم يسوع الصداع ينتهر، في اسم يسوع الصداع ما يرجع لكش تاني. وناس كتير وهي حاطة ايدها على راسها في اللحظات دي، يا رب انت اللي تيجي وتلمسهم لمسة شفاء وتنفق عليها نفخات شفاء. وبرفع انجي يا رب بين ايديك يا رب، احنا يا رب مصدقين انك انت الرب الشافي، انك انت اله المعجزات، انك رب الصانع الايات والعجائب. اصنع معجزة مع انجي، وضع حد للتعب، ضع حد للصداع يا رب، ضع حد للمعاناة اللي انجي بتعانيها، بتبقى ايام ورا بعض يا رب وهي عندها الصداع دوا. يا رب فجر جديد لانجي، فجر جديد لانجي يا رب، وفعلا يا رب تاخدها لارض جديدة مليانة بالشفاء ومليانة بالراحة في اسم يسوع المسيح. ليك المجد.
1: امين يا رب. كل اللي لمسوك يا رب نالوا الشفاء. جايين يا رب بنحط يا رب اخونا اللي اتصل وانجي يا رب، انه تيجي على كل يا رب تعب وكل معاناه يا رب بقالها فترات طويله، انت تيجي يا رب لكل يا رب طالبيك يا رب. موضوع الصداع ده بيخلي الحياه لا تطاق، ما بتتعش، لكن يا رب انت قادر، وانت يا رب تقدر يا رب تلمس لمسه شفاء. بنطلبك يا رب لكل يا رب اللي بيعانوا يا رب النهارده واللي متابعينا يا رب، انت تيجي، احنا يمكن ما نعرفهمش، لكن انت يا رب توصل لكل واحد في مكانه، في بيته، في المستشفى، في السرير، وتلمسه يا رب وتقول له قوم، قوم احمل فراشك وامشي لمجد اسمك. امين.

0: معانا تليفون. الو،
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: أنا بنت الرب من تشيب، محترسة بشي.
0: اهلا بيكي، اتفضلي. سوري، تليفون قطع، هناخد تليفون غيره. الو
1: ألو
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي،
1: مساء. أيوة دكتور،
0: انا معاكي، اتفضلي.
1: ألو
0: حضرتك شاركي الحاجة اللي تحبي تشاركيها، احنا
1: دكتورة،
0: سامعين.
1: محتاجة تلبس الدكتورة من أجل أختي، عندها مرض نفسي، ضمور في المخ.
0: ده دي اختك، تقولي اختك اللي عندها مرض نفسي وضمور في المخ. امين امين امين. احنا انا عايزة نرفع فعلا للمرضى النفسيين بين ايدين الرب، انه العلاج اللي بياخدوه تبقى النتائج بتاعته مذهلة حتى للدكاترة. يعني انا بشجع كل مريض نفسي، كمل خد العلاج بتاعك، لكن احنا عايزين نصلي انه ايد ربنا اللي تستخدم العلاج ده. فحتى يعني انتوا في البيت اللي عندكم شخص مريض نفسي تبقوا مندهشين ومستغربين من التطور الايجابي اللي حصل فيه. ده بسبب ايد ربنا اللي بيستخدم العلاج. لو انتوا في بيتكم عندكم فعلا حد مريض نفسي، صلي معانا في اللحظات دي، خلونا نطلب الرب مع بعض.

0: يا رب احنا جايين نرفع يا رب الاخت، يا رب يا رب الاختنا يا رب شاركتنا عنها يا رب، انت يا رب وحدك اللي حاسس يا رب بتعبها، وحاسس بتعب يا رب يا رب الاهالي اللي عندهم يا رب مرضى نفسيين في البيت يا رب، انه في امهات بدموع يا رب بيصلوا قدامك من اجل يا رب اولادهم، والنهارده يا رب انت اللي تيجي يا رب تستخدم يا رب العلاج يا رب اللي المرضى دول بياخدوه، وفعلا النتائج تبقى مذهله للدكاتره وللاهل. تعالى رب ضع حد يا رب للمعاناه، ضع حد للتعب، تعالى طيب يا رب قلوب الامهات اللي بتبكي قدامك من اجل اولادها يا رب، تعالى يا رب طمنها انها ترى استجابه، ترى استجابه معجزيه بسبب يمينك القديره في اسم يسوع.
1: يا رب تعالى على الكيمياء يا رب اللي في المخ اللي متلخبطه، يا رب انت اللي خلقت الانسان يا رب وقلت ان هو حسن جدا، تقدر يا رب ترجع يا رب كل حاجه لاصلها وتصلح كل يا رب حاجه باظت، ويا رب انت تداوي وتدي يا رب حكمه يا رب للدكاتره وهم بيعملوا تدخل بادويه، انه يا رب يبقى فعلا يا رب الادويه دي فعاله وتجيب نتيجه والتعبانين دول يا رب يرجعوا يعيشوا بطريقه طبيعيه. نعمه ورحمه يا رب للي في البيت معاهم يا رب، وقدره يا رب على التحمل في الوقت الصعب ده لكل اكتئاب، لكل يا رب يا رب امور يا رب انت يا رب الوحيد اللي عارفها، وتيجي يا رب تمد ايدك بنعمه لكل بيت يا رب بيعاني. نعمه لاختنا اللي اتصلت علشان اختها يا رب فعلا، انك يا رب ترجع يا رب المخ يا رب اللي فيه ضمور لحالته الطبيعيه، وتشيل يا رب كل يا رب تعب نفسي ووجع نفسي لمجد اسمك. امين.

0: معانا تليفون. الو،
1: الخير،
0: مساء النور، اتفضلي.
1: عايزاك تصلي عشان اخويا.
0: عايزانا نصلي عشان اخواتك. عشان ايه؟ ايه بالظبط؟ حددي الطلبه اللي عايزانا نصلي لها عشانها. انا مبسوطه ان انت صغنونه، ودي حاجه جميله قوي انك انت بتتصلي بينا، فاحنا عايزين فعلا نصلي لاخواتك. عايزانا نصلي لحاجه محدده، مع يعني في طلبه محدده.
1: ينجح في الامتحان.
0: امين امين. اشكرك. انا فعلا النهارده كنت عايزه اصلي عشان ده وقت امتحانات، وانا عارفه انه في بيوت كتير متكهربة علشان الامتحانات، وفي ناس كمان هتقرب من الثانويه العامه، وفي امتحانات ثانوي وامتحانات الجامعات. فامين امين. احنا خلونا نتحد بعصام وهو بيصلي لاخواتك، وبيصلي فعلا لطلبه كتير في الوقت دوت. هم واقعين في عرض ربنا، يعني هم يعني بيقربوا من ربنا قوي قوي في الوقت ده.

0: بس في امين يكملوا بيقربوا من ربنا.
1: امين يا رب. يبقى وقت فعلا يا رب فيه يا رب كل الطلبه يا رب اللي طالبينك يا رب يشوفوك فعلا في وسط يا رب الموسم ده، وانه يا رب يبقى موسم مش ضغط لكن موسم يا رب فيه فعلا بيختبروا ايدك القديره الفعاله. نعمه لاختنا الصغيره اللي بتطلب من اجل اخواتها ومن اجل كل الطلبه يا رب، انه فعلا تركيز عالي وطمانينه وهدوء، وانه فعلا يا رب يبقى ايام يا رب فعلا بيختبروا فيها عملك القدير. نعمه للبيوت ونعمه يا رب في الاحتياجات الماديه وفي المصاريف اللي بتدفع في الاوقات دي، وكل ضغوط كل يا رب استرس يا رب بيبقى حاصل، يا رب انت تيجي بمعونه وترفع وتعضد وتشجع لمجد اسمك. امين.

0: معانا تليفون. الو،
1: الو، مساء الخير دكتورة نورة.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: استاذ حضرتك، انا عايزه تثبت صلاه من اجل خالتي، ست كبيره قربت على 90 سنه، وكانت شمعه منوره في حياتنا كلنا وخدمتنا كتير، لكن للاسف الاسبوع اللي فات وقعت، حصل كسر في محصل الفرد. دي حاجه صعبه جدا، مش عارفين اذا كان ممكن نعمل لها عمليه في السن ده ولا ده ما يناسبش، فابوكي محتاجه تلبس صلاه جدا ليها، كل يصلي ربنا يتسجد معاها، لان الست دي كانت حاجه حلوه خالص في حياتنا، ما كانتش متجوزه وكانت مربيانا كلنا، فصعبان علينا قوي اللي حصل لها ومتاثرين مش عارفين نعمل ايه، محتاجين صلاه. وكل اللي بيسمع حضرتك واسره البرنامج كل اللي بيسمعني، ان ربنا يتمجد معاها في اسمها في كاملك.
0: امين. انا اول حاجه عايزه اقولها لك، انا فرحانه قوي بحبك لخالتك، واضح ان انتوا كعيله بتحبوها قوي، وان الست دي ليها تاثير جميل معاكم، فامين الرب يتمجد معاها ويكرمها، واوعدك ان احنا هنصلي لها قوي. بس الحاجه اللي انا عايزه اقولها لك، لاني انا دكتور التخدير، انه طبعا خالتك ينفع تعمل العمليه ولازم تعملوا لها العمليه، علشان الكسر ده هو ده الكسر المشهور لما حد في السن ده بيقع، وده احنا عملنا عمليات لناس في السبعينات وفي الثمانينات من عمرها وبقت زي الفل، فلازم تعملوا لها العمليه علشان بعد كده ترجع لحياتها وتقدر تتحرك وتقدر تخدم نفسها. والحاجه اللي احنا نصلي لها انه يسوع يملا اوضه العمليات بحضوره، ويدي حكمه للجراح، يبقى ماسك بايد الجراح وبايد دكتور التخدير، وخالتك تقوم في ملء النعمه والقوه. لكن ما تخافوش من العمليه، ما تخافوش، سنها مش كبير على العمليه، ربنا يتمجد معاها. امين. معنا تليفون تاني. الو، الو،
1: ايوه
0: ايوه اتفضل، احنا سامعين.
1: انا بكلمها ما حدش وصلني.
0: انت خلاص دلوقتي معانا، احنا سامعينك، انت على الهوا، اتفضلي شاركي الطلبه اللي في قلبك.
1: ما انا بقول لك، انا عندي ركبي فيها خشونه، مش قادره امشي، عايز الدكتوره تصلي لي عشان بس رجلي تفك شويه.
0: امين امين. حاضر. أنا عارفة إن المشكلة دي مشكلة منتشرة جدا، الخشونة في الركب، الخشونة في المفصل بتاع الحوض، وإنه فعلا في ناس كتير تعبانة من الموضوع دوت، وفي ناس مش قادرة تعمل العملية لأسباب مختلفة. فحطي إيديكي على

0: ركبك دلوقتي، ولو انت عندك مشكله في الركب، لو عندك مشكله في اي مفصل تاني، حط ايديك وخدي ايديك على المفصل اللي تعبان، وفعلا نصلي انه ايد ربنا هي اللي تتدخل بطريقه قديره. يا رب انت اللي شايف يا رب المعاناه، انت اللي شايف الالم، انت اللي شايف يا رب الصعوبه في الحركه. يا رب تعالى يا رب زور بيوت يا رب في اللحظات ديت، وزور يا رب بنتك اللي طالبه رب ايدك القديره تمتد ليها، انه فعلا يا رب حط ايديك يا رب على ركبها في اسم يسوع المسيح. يا رب ناس كتير وهي حاطين ايديها على المفاصل دلوقتي لمسات شفاء يا رب، لمسات احياء، لمسات قوه. انت الخالق يا رب، كل تآكل حصل يا رب في الغضاريف يا رب، انت تعيد صنع رب من جديد يا رب. يا رب نعمه وقوه وشفاء، احنا نشكرك، نشكرك لانك الاله اللي بتسمع الصلاه وبتستجيبها، وانك امس واليوم والى الابد. امين
1: امين يا رب. بنحط يا رب.

0: أهلا بيكم أعزائنا مشاهدين حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. في كل حلقة بنناقش مشكلة حقيقية، قعدنا مع الزوج وقعدنا مع الزوجة واتكلموا بكل حرية وجوه قلوبنا إن إحنا نكون بنوصل لحل لمشكلتهم يساعدهم ويساعد جايز ناس كتير زيهم عندهم نفس المشكلة، بس جايز ما جات لهمش الفرصة إن هم يحكوا فيها. وفي بداية حلقتنا بنحب نرحب بضيفنا مهندس ألفريد سدراك. أهلا بحضرتك يا
1: أهلا وسهلا.
0: قعدنا مع الزوج والزوجة وكانت الزوجة بتتكلم الحقيقة والدموع في عينيها، بتقول أنا اتجوزت جوزي عن حب وكانت حياتنا جميلة جدا في الأول، مليانة بالتفاهم وإحنا لينا علاقة بالله كده والدنيا جميلة قوي، بس مع مرور الوقت ابتدت الدنيا تبقى صعبة. بتقول إحنا ما كناش عايشين يعني عيشة عالية قوي ماديا لأن جوزي موظف، بس كانت الدنيا ماشية. مع وجود الولاد والغلاء اللي كلنا شايفينه ابتدت المصاريف تزيد وابتدى الدخل ما يكفيش، ابتدت المشاكل والخناقات اللي ما كانتش تعرف طريقها لبيتنا ابتدت تدخل. بعد ما بقى كانت مثلا كل أسبوع قرب آخر الشهر بس ابتدت ممكن بقينا كل يوم دلوقتي في خناق، يا إما بتخانق معاه لأنه محتاجة حاجات أشتريها وهو يقول لي منين، يا إما بتخانق مع الولاد لأنه جايين يطلبوا مني فلوس وأنا بقول لهم مفيش. الأسبوع اللي فات كانت الطمة الكبرى زي ما بيقولوا، الولد في ثانوية عامة محتاج فلوس الدرس، رحت أقول له قال لي منين، إحنا آخر الشهر وأنا معيش فلوس. الولد الصغير طلعت النتيجة في المدرسة، أنا مش عارفة هو نجح ولا سقط، لأن المدرسة قالت ما كنتوش هتيجوا تدفعوا بقية المصاريف مش هنديكوا النتيجة. ببص حواليا ألاقي ابن خالتي عمل مشروع، ابن عمي اشتغل شغل تاني بعد الظهر، وهو محلك سر مش عايز يتحرك. طب هنكمل كده ازاي؟
2: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. احنا لما قعدنا مع الزوج لقينا كمان ان هو بيسال سؤال، يا ترى ليه انتوا حاطيني في خانه الراجل او الزوج المقصر؟ انا ايه اللي في ايدي كان ممكن اعمله ما عملتهوش؟ انا راجل موظف حكومه وانتوا عارفين مستوى المرتبات في الحكومه، وكمان عارفين الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد، شيء صعب جدا. انا مش عارف ايه اللي كان ممكن اعمله وما عملتوش، ايه الفرصه اللي كانت قدامي وضيعتها؟ الحقيقه انا جاي وبسال مهندس ألفريد سدراك، الزوج بيشتكي ان هو اتظلم وبيشتكي ان هو حاطينه في خانه الزوج المقصر، ايه راي حضرتك؟
0: على فكره الزوجه كانت بترد على الكلام ده وبتقول انا ماشي الكلام ده بس اعمل بيه ايه قدام المصاريف اللي مطلوبه مني، اعمل ايه؟ عايزين حل.
1: طيب انا عايز اتكلم على حاجه يمكن تكون مختلفه شويه عن الكلام اللي بنقوله، بس هتوصلنا لحل المشكله اللي احنا بنقولها. الاول احنا بيتنا ماشي ازاي؟ دي مشكله مهمه، مشكله الدخل، مشكله النجاح، مشكله التطوير، مشكله التقدم، مشكله التغيير، دي مسؤوليه الزوج. بس هل يا ترى في دور للزوجة في هذا الأمر أم لا؟ أنا بسأل حضرتك.
0: الزوجة هي من ناحيتها شايفة مثلاً محتاجة تمسك إيدها في المصروف شوية، هي بتعمل كده الحقيقة. أي حاجة مش ضرورية ابتدت إنها تلغيها، فهي لكن دروس الولد ده مستقبله. طيب المصاريف اللي محتاجينها عشان خاطر الولد الصغير يتنقل السنة التانية، حاجات ضرورية هي ما قدرتش تعمل أكتر من كده.
1: بس أنا طبعا بنشكر الزوجة على تعاونها، بس مش ده قصدي بالظبط. لو تفتكروا المرات اللي فاتت كنا قلنا الكنيسة معلمانا والكتاب المقدس بيعلمنا ان مرجعية العلاقة بين الزوج والزوجة زي مرجعية العلاقة بين المسيح والكنيسة، ولما اتكلمنا قبل كده قلنا ازاي المسيح بيحب الكنيسة ويعبر عن محبته ويهتم بيها، وقلنا للزوج قد ايه تتمثل بالمسيح وهو بيحب الكنيسة. طب يا ترى ايه رد فعل الكنيسة على محبة المسيح؟ أنا أسألكوا بقى شوية.
0: لا، الكنيسة بتحب المسيح وبتخضع ليه، يعني هو حتى الكتاب قال إنه تخضع النساء لأزواجهن كما الكنيسة للمسيح، فأنا عليا إني أخضع، عليا إني أقول حاضر. ماشي، بس لما أحتاج حاجة أقول حاضر برضه تبقى أعمل إيه؟
2: الحقيقة الكنيسة المفروض كمان تتجاوب مع محبة المسيح ليها.
1: أيوه.
2: يعني لو الكنيسة متأكدة من محبة المسيح ليها تتجاوب معاه، لأنه حتى الزوج.
1: طب هتعمل إيه عشان تتجاوب معاه؟
0: أنا عايز أقول أنا مش شاكة في الحب.
2: الحب موجود، لأنه أكيد كل زوج أولا بيحب أنه يكون هو على أفضل صورة وكمان يكون بيته وولاده على افضل حال، فبالتالي الحب موجود. جاز الظروف مش مساعداء، فعلى الزوجه تقدر الحب ده وتتجاوب معاه تساعده.
1: خلينا بقى ناخد الصوره باكثر عمقا يعني. طب ايه معنى الخضوع؟ يعني خلونا النهارده نسال احنا ايه معنى الخضوع في وجهه نظرك؟
0: انا افهم من الخضوع انه كنا حتى نقولها كده زمان، انه مثلا لو في قرار هناخده مع بعض فبنتناقش مثلا، دي من ضمن الحاجات احنا بنتناقش، حتى لو اختلفنا انا بطرح وجهه نظري، لو هو اصر على وجهه نظره مثلا انا بسمع الكلام، انا كده بخضع له. فده كان مثل واضح كنا دايما نقوله على حته الخضوع.
1: طيب هو الموضوع بالتالي اوسع من كده شويه، نقدر نبص كده النفس البشريه اللي هي جزء من الكنيسه بتخضع للمسيح ليه؟
0: عارفه انه بيحبها.
1: تقدري تقولي عارفه
0: انه حكيم قوي، فانا حاسه كلامه.
1: تقدري تقولي عارفه وتقدري تقوليها بمعنى كتابي ادق، مأمنه بكده، مصدقه بيحبها، مصدقه انه بيعتني بيها، مأمنه بقوته، مأمنه بامكانياته، مأمنه بحكمته. يعني معنى كده ايه؟ ان الكنيسه لما بتآمن بالمسيح بيبقى ده دورها. طيب خلينا نفهمها بمفهوم تاني. لو الكنيسة هنقول في كنيستين أو مجموعتين من المؤمنين، في مجموعة من المؤمنين بيثقوا في الله، بيؤمنوا بمحبته بقوته بإمكانياته، وكنيسة تانية بتحب ربنا وما بتؤمنش بحاجة من دول، إيمانها ضعيف قوي. البركات اللي هتعود على الكنيسة دي زي البركات اللي هتعود على الكنيسة دي؟
0: لا أكيد لا طبعا.
1: يعني الكتاب المقدس بيقول كده أن رب المجد يسوع مثلا في اليهودية كان يقول يصنع خير، يشفي كل المتسلط عليهم إبليس، معجزات وآيات شفاء ومعجزات عظيمة وإشباع جموع وحاجة حلوة قوي. رجع على كفر نحو قالوا له مثل، قالوا له لاحظوا أنه لا بيعمل معجزات زي هناك ولا بيشفي زي هناك ولا عمل لهم عزومة كده كبيرة زي اللي عملها مثلا في اليهودية. فقالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك كما سمعنا مثلا أنه جاره هنا وجاره في كفر نحوم، هكذا يعني إيه اعمل كده في وطنك. يقول الكتاب عن رب المجد يسوع ولم يقدر يسوع أن يصنع هناك ولا آية واحدة.
2: فعلا هنا ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه.
1: لا أي لا, بجد؟ لا لا مش دي النقطة. النقطة اللي أكتر لأن المسيح بعد ما قال الآية دي علق وقال ونظر إليهم وتعجب من عدم إيمانهم، نظر إليهم وتعجب من بسبب عدم الإيمان. آية مفزعة مفزعة أن الكتاب المقدس يقول يسوع لم يقدر، حاجة تخض. يعني قدرات اللانهائية العظيمة المتناهية اللي عند الرب يسوع كأنها تم تجميدها بسبب عدم إيمان هذه الكنيسة اللي هي كانت مفروض يعني مسقط رأسه أو مدينة الناصرة على ما أذكر.
0: طيب هو حضرتك كده أنا بديت ألقط الفكرة، حضرتك بتتكلم أنه زي ما الكنيسة محتاجة أنها

0: تؤمن بالسيد المسيح، تؤمن بالرب يسوع عشان خاطر تاخد كل الخير اللي ليها.
1: أيوة.
0: أنا كزوجة مفروض يكون عندي إيمان بزوجي عشان خاطر أشوف خير.
1: حلو قوي.
0: لا مش حلو قوي، معلش سوري أنا معترضة. في اعتراضين. أول حاجة، السيد المسيح عمل حاجات كتير، ورى الكنيسة حاجات كتير فأمنت، لكن وضع الزوجة دي هي مش شايفة حاجة عشان تأمن. دي أول حاجة.
2: اعتراض على النقطة دي يعني.
0: طيب يعني هل اعتراض اعتراض؟
2: هل الزوج ما عندوش أي شيء بينه يخلي زوجته لو تثق فيه بنسبة؟ طب اخترته ليه أصلا من الأول؟ يعني ما فيش أي

0: باين، الزوج ما باينش خالص، لدرجة انه يعني ما تأمنش في اي جانب من جوانب، ما عندوش امكانيات، ما عندوش ملكات.
1: انا عايز اخد من نفس المقدمة اللي انت قلتيها، انك قلتي ان الزوجة قالت في الاول كانت الدنيا ماشية كويس وكانت الظروف
2: يعني
1: حلوة وكان الزوج
2: لانه جايز ما كانش بالظبط ما كانش لسه بقى فيه الاولاد وجايز يعني
1: بصي بقى هي وصفتها او شخصتها بان ما فيش اولاد والدنيا غليت. انا بقول ده جايز يكون سبب، بس خليني اشخصها من ناحية تانية. ادي الزوج في مبتدأ الحياة كان قادر يسد على بيته، صحيح الزوج مش هيتطابق مع المسيح 100%، لكن هي نفس الفكرة اللي قلناها المرة اللي فاتت، لما الزوج بيحب زوجته جايز حبه ما يساويش حب المسيح للنفس أو للكنيسة، لكن ده البعد وده الشيء اللي بيتحرك فيه الزوج عشان يوصله بأي نسبة 70 80 90. وبرضو المسيح بيبص للكنيسة ويديها بره ويديها قداسته، شوفها كنيسة وعظيمة ومجيدة، رغم أن في سلبيات بتبقى في الزوجة، يعني الزوج وهو بيحب مراته فيها سلبيات، والزوجة وهي بتآمن بجوزها في سلبيات، بس بنقول ناخد جزء من الإيمان ده، ناخد شوية من الإيمان ده ونتحرك فيه. انا مش عاوز ان احنا الموضوع ناخده يعني ايه كأنه اتهام للزوجة، او مش اتهام ولا حاجة، بس بنقول ازاي نساعد بعض، ازاي الزوج يبقى عنده طاقات وازاي الزوجة تساعد في اطلاق الطاقات دي. قداسة البابا من ضمن الاقوال اللي قالها على الزوجين، اختار من ضمن الاقوال دي قول كلنا عارفينه بس هو يعني كان بيشجعه، بيقول وراء كل انسان عظيم امراه، ويمكن امراه عظيمه، ويمكن نضيف كلمه امراه عظيمه تؤمن به. انا عايز احكي قصه بتقول كده انه في القرن اللي فات او اللي قبله كان في شاب صغير عنده 27 28 سنه وكان بيشتغل في مصنع بتاع ميكانيك، كان بيشتغل ميكانيكي ما كانش حتى مهندس. ولكن مراته كانت مؤمنة بأنه عنده طاقات كبيرة قوي غير وظيفته أنه ميكانيكي. الكلام ده كان سنة 1890 في الحدود اللي زي دي، وكان ساعتها بياخد 11 دولار في الأسبوع، ده يمكن ساعتها كان رقم ما نعرفش كبير ولا قليل، وشتغل 10 ساعات كل يوم. يرجع كل يوم البيت، خش في الحظيرة، بابا كان فلاح ففي حظيرة خلفية كده عاملها ورشة، يقعد يدقدق ويخبط ومراته مؤمنة بنجاحه. أبوه كان شايف أنه ده كلام فارغ، جيرانه كان بيضحكوا عليه شوية من الزيطة اللي بيعملها، قرايبه كانوا بيقولوا عليه مخه مش مظبوط، الوحيدة اللي كانت مأمنة بمراته في الشتاء تمسك له الكاندل اللي هو المصباح بتاع الغاز زمان وتفضل شايلاه وسنانها بتخبط من البرد، ما كان في تدفئة في المكان والجو قارس، ولكن كانت بتأمن بيه لدرجة ان هو سماها المؤمنة، ده اسمه ليها. بعد 3 سنين الجيران شافوا ان في صوت غريب طالع من الحظيرة، وفيه عربية غير كل العربيات ماشية من غير خيل، ما فيش حاجة بتجرها، بأربع عجل، وعرفوا أن ده هنري فورد اللي صمم أول عربية في التاريخ، واللي كان الفضل في كده مش لهنري فورد لوحده لكن الست العظيمة اللي كانت وراه. بعد ما غني وبعد ما كبر وبعد ما قالوا عليه كل حاجة، خدوه في حديث صحفي بيقولوا أنت عارفين فكرة أن الواحد يجي في روح أخرى أو يجي في جسد آخر أو يجي في كيان آخر، لو جيت مرة تاني تتمنى ايه؟ قال اتمنى حاجة واحدة بس، ان الست العظيمة دي تكون معايا. انا عايز اقول بعد معين نفسي اوصله، انا مش برمي مسؤولية على حد، بس بضيف للست قيمة كبيرة مهمة عظيمة ممكن تكون سبب في اطلاق طاقات كتيرة موجودة في جوزها وهي مش مأمنة بيها.
2: انا القصة رائعة يعني، وانا مقدرة قوي قيمة الزوجة دي، احب قوي اكون زيها، بس الزوجة دي وقفت دعمت شيء جايز في بدايته، بس هي كانت شايفاه يعني الزوج عمل حاجة وهي شجعت ده، غير الزوجة اللي في وضعنا شوية الاختلاف انه هي مش شايفة حاجة بتتعمل عشان تكون بتشجعها. انا هستأذن حضرتك، انا عايز اسمع اجابة السؤال ده بس بعد الفاصل. عزيزي المشاهد خليك معانا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل اسئلتنا. مهندس الفريد، حضرتك بتتكلم عن زوجه شجعت زوجها وهو بيعمل حاجه معينه، وانا ده اللي بسال فيه، انه الزوجه في مشكلتنا هي مش شايفه حاجه بتتعمل، فمش عارفه تشجع، مش عارفه تعمل اي حاجه.
1: بس حضرتك قبل ما نجاوب على السؤال بتاع ايناس، انا قلت حاجه مهمه اثناء الكلام، ان وراء كل رجل عظيم امراه. اذا هنا الزوجه ليها دور كبير في انها تجعل زوجها رجل عظيم.
2: ايوه طبعا.
1: فاذا ما اكتشفت

0: الدور ده وما قامتش بيه فدي مسؤوليتها، لان ده تقصير منها. وبعد كده النقطه الثانيه، اذا كان هي بتقول انا مش شايف حاجه، ده دور الزوجه كمان انها تكتشف الامكانيات والملكات اللي عند زوجها علشان تنميها عشان ينجح، فانها ما تشوفش دي مسؤوليتها.
1: لا ده كده الكره بتترمي في ملعبي انا، يعني انا في الاخر طلعت غلطانه.
2: لا لا ما حدش غلطان ولا حاجه، احنا بنفهم نتعلم بنشوف، مش بنبحث على مين اللي غلطان، احنا بنبحث ازاي نساعد بعض، مش بنقول ان فلان غلطان، لكن بنقول انا ليا دور كزوجه اقوم بيه، وهنتكلم بعد شويه على دور الزوج، بس نفهم دور الزوجه عشان الموضوع ده شويه لما بتكلم مع الناس كتير في العمل الفردي بحس انه غايب شويه عن عين الزوجه، كانها حاسه ان انا مشغوله بس بالدنيا دي وهو مشغول بالدنيا دي، لكن انا بركز مره تاني ان الزوجه ليها دور عظيم عظيم عظيم جدا في نجاح الزوج. إذا هنتكلم في الموضوعات المادية ليها دور عظيم، إذا كان في أي مجال آخر ليها دور عظيم. الزوجة مؤثرة جدا بالنسبة لجوزها، جوزها لما بيبص في عينيها ويشوف إيمانها فيه بتطلع منه طاقات عجيبة، يعني طاقات أحيانا بتبقى فوق الوصف، والزوجة أحيانا بتعبر عن هذا الإيمان. أنت بتقولي ما كانش في أي ملامح، طب أنا أجيب لك قصة من الكتاب المقدس بس مش على الفلوس. أبونا إبراهيم كان عنده أولاد قد إيه في الأول؟ لا شيء. الله وجه أبونا إبراهيم وأمنا سارة لبعض الخطوات الإيمانية الجميلة. قال له أنت تقول لسارة أنا اسمي اتغير، ما بقاش إبرام بإبراهيم. عارفة معنى إبراهيم يعني إيه؟ يعني أبو الشعوب. فتخيلي سارة كل شوية تقول له يا أبو الشعوب، يا أبو النسل العظيم، يا أبو جمهور من الأمم، وهو رايح وجاي بتقول له الكلام ده. كان لسه إبراهيم ما جابش أي طفل، ولسه ما كانش قدر يكون عنده ولا ربع طفل. لكن هذه الطاقات العظيمة اللي سارة كان ليها دور كبير في أنها تطلقها في حياة إبراهيم بنسميه أبو الإيمان. بعد كده جه إسحاق وجي من نسل المسيح، وكل أمة الشعب الله جاي من أبونا إبراهيم. فما فيش حاجة كانت اتشافت، هو الزوجة مستنية تشوف وبعدين تآمن، يبقى إيه دور الإيمان؟ مش كده؟
1: أنا فاهم حضرتك، بس أنا عندي سؤال. بس هيك كنت بتكرر كلمة كتير إنه الزوجة تؤمن بيه، الزوجة تؤمن بيه، يعني أنا أؤمن بإيه بالظبط؟ أؤمن إنه زوجي ده هايل وما حصلش وكسيب وكل حاجة، يعني ما هو أكيد مش إيمان مطلق يعني، وإلا ما كانش خلاص بقى كانوا هيبقوا كل الأزواج هايلين وكل الأزواج ناجحين. فالكلمة شوية يعني غريبة عليا.
2: لكن هو اللي يمنع
0: على الأقل في جانب من جوانب، مش كل الجوانب، يعني مش كسيب و100%، بس على الأقل في جانب ممكن تكتشفيه تشوفيه في الزوج وبالتالي تدفعيه بيه لقدام. لكن مش معقول.
2: أنا عايز أحكي لكم قصة يمكن توضح الموضوع. الزوجة كانت حكت القصة دي، قالت أنا جوزي كان بيشتغل في مصنع وابن خالتي فتح محل مصنع ملابس بتهيألي أطفال على ما أذكر، وابن خالتي كان بيشتغل معاه في المصنع وقرر انه يفتح محل بعد الظهر ويبيع الملابس ويدخل دخل اضافي. بتقول انا شجعت جوزي في الاول انه ينزل يشتغل مع ابن خالتي،
1: كويس
2: ما سلكوش مع بعض وما استريحش والموضوع ما مشيش معاه. فرجعت كبنت ربنا حطت الموضوع في ايد الله وقالت يا رب انت شايف الاحتياجات عماله تتزايد، العيال بتزيد وعايزين دخل اكتر، وانا واثقه انك انت ما دام اديتني هذا الانسان يبقى تبعت معاه الكلفه بتاعت البيت. بص ازاي ثقتها مرميه على الله. ولما قلت لي اخضع يعني اامن ان عنده قدرات تكفي بيتي، مش لازم يبقى هنا ريفورد، بس لازم احتياجات البيت تبقى موفاه من الراجل ده اللي انت اخترته لي زوج. بتقول وهي بتصلي قالت له يا رب عايزه نور من عندك، فشافت جزء في نبوة زكريا على ما أذكر بيقول إن شعب الله كان متهان قوي، وبعدين جه أربع صناع في الرؤية، وهم الأربع صناع دول اللي طردوا عن شعب الله الفقر والجهل والعدو والحالة الاقتصادية اللي كانت فيهم الصناعة يعني. فبيقول أنا بعد ما قريت الجزء ده حسيت كده زي ما يكون حاجة جوه قلبي نورت، ورحت قلت لجوزي إيه رأيك؟ ليه ما تبتديش حاجة فيها صناعة؟ فبتقول جوزي سمع الموضوع ده وهز دماغه، بس ما حسيتش ايه انه تجاوب معايا 100% ده قصادي. عرفت بعد كده انه دخل وصلى، بس في الموقف ده ما شفتش حاجة. تاني يوم راجع جوزها من المصنع بيقول طيب

0: من الفرح. ليه صديق في المصنع كلمه قال له ايه رايك لما نطلع نعمل ورشه صغيره تعمل حاجات تساعد للمصنع ده؟ انت عارف المصانع بيبقى فيه منتجات وسيطه بتقدم لهم بعض الحاجات. فرجع قال لها ايه رايك؟ قالت له موافقه قبل ما نتكلم. ده ربنا كان الكلام اللي قاله امبارح لسه بياكده. بتقول الدنيا مشيت والورشه التجاره ما مشيتش والصناعه مشيت. وجوزها ابتدى يسترزق اكتر ويدخل لبيته اكتر، بعد بتحكي بقى انه ساب المصنع والمشروع ابتدى يتوسع. الست دي ليها فضل عظيم.
1: بس حضرتك ده مثل ايجابي يعني مش متوفر كتير في زوجات يعني.
2: يعني عادة برضه رجعنا للزوج.
1: لا عادة اللي بيحصل رجعت ليها. يعني لو كان الزوج لي واحد قريب ليه عامل مشروع بيبقى التشجيع من اجل او بهدف بدافع المقارنه. وبيبقى التشجيع كمان مش جاي من السماء زي ما حضرتك قلت كده، فبيبقى ليه تأثير سلبي. فعادة أو بيحصل أوقات إن الزوجة بتشوف حد قريب ليها عايز زوجها يعمل زيه، فبالتالي جهاز الإمكانيات مش هي، جهاز الملكات اللي عنده مش هي، فبيشعر بالعجز أكتر من إنه يشعر ان هو ممكن يعمل حاجه وينجح.
2: ممكن تكون هي دي الامثله اللي كانت قدامها، يعني هي عايزه تساعد قد ما تقدر. يعني حتى الزوجه دي بتقول انا بصيت حواليا لقيت حد شغل اضافي، حد فتح مشروع، انا عايزه اساعد. فهو النصيحه اللي عندي بقدمها.
1: الزوج بيتعب زاعد. لما يشعر، لا الزوج بيتعب لما يشعر بالمقارنه. انت عايزه تشجعيني، شجعيني لذاتي، شجعيني لنفسي، شجعيني على حاجه موجوده عندي، لكن تقارنيني بحد تاني ده شيء بيخليني اشعر بالعجز وكمان يمكن ضد الكرامه يعني.
0: طب خلوني اخد من كلامك حته. انت بتقولي الزوجه قالت انها بصت حواليها وبتقولي انها زوجه مؤمنه. هي الزوجه المؤمنه تبص حواليها وتقول لجوزها ولا تبص للسماء وتقول لجوزها؟
2: انا اتوقع طبعا هي زوجه جايز مش موجوده معانا، بس انا اتوقع انا لو مكانها يعني هكون جايز صليت يا رب ساعده، يا رب عنا، يا رب انت شايف يعني. فانا لما توجهت للسماء اتوجهت بالطلبه دي انه من الاخر كده يا رب فك دقيقتنا.
0: بس شفت المثل اللي قلناه من شويه الزوجه دي كانت عظيمه ازاي؟
2: مختلف. انا عايز اقول على حاجه بس الحقيقه عشان الامانه يعني فرقت معايا في الزوجه اللي حضرتك حكيت عنها، ان هي الدخله مش انه يا رب اكيد زوجي ده هايل، لكن زوجي ده اللي من ايدك.
0: ايوه.
2: وانت لانك انت مسؤول عن البيت
0: بالظبط،
2: فالبدايه الحقيقه الدخله مختلفه.
0: واضح الايمان في حياه الست
2: مختلف.
0: دي ست عظيمه صاحبه ايمان عظيم وادت لجوزها ده. انا يتهيألي جوزها ده هيجي يوم من الايام قصاد ولادها ويروح يقبل ايديها يقول يا اولاد القرش اللي جه مش من ايديا،
2: اديته نور.
0: من الست العظيمه دي اللي يوم من الايام فتحت لي نور من السماء، طاقه سماء من فوق. لكن مش هبص حواليا، طب ما هو شايف اللي حواليا. ما لما نبص من الارض ونقول ان احنا مؤمنين تبقى في حاجه يعني مش طبيعي. انا متاكد ان الله مدينا خير ولازم الزوجه تحس بالقيمه اللي في ايديها وقوه التاثير العظيم اللي في ايديها. انا مش برمي المسؤوليه بتاع الموضوع ده على الزوجه ابدا، الزوج مسؤول مسؤوليه كامله عن انه يسدد احتياجات الاسره وده شيء مش هنختلف عليه. لكن انا بلقي الضوء على نقطه مش باينه او مش معروفه او يمكن مش كتير واخد باله منها. دور الزوجه العظيم في انجاح هذا الزوج. ده اللي انا قصدي اقوله.
2: طب انا ممكن اطلب من حضرتك ملخص تاني، يعني انا كزوجه حضرتك قلت تؤمن يعني تؤمنين بي
0: بالزبط.
2: ان انا اامن بي
0: بالزبط.
2: خليني اخد بشكل عملي اكتر، اامن بايه؟ بانه ناجح؟ يعني هل انا مطلوب مني ايمان كده مطلق زي ما قلت يا رب انا متاكده ان جوزي ده ناجح وانه لازم عنده امكانيات فانا مامنه بيها؟
0: انا ايماني اساسا بالله اللي رتب زي ما قلنا جوازي، ولا رتب ان الشخص ده هديه من ايديه، ولا رتب انه يبعت لي البيت ده خيره من هذا الشخص. الله دريان باحتياجاتي وعارف ان انا احتياجاتي كذا وكذا وكذا ورتب هذا الشخص. تفتكر ربنا مش واخد باله من احتياجاتي ابدا؟ طب المشكله فين؟ جايز الزوج شويه ما عندوش ايمان كفايه، جايز الزوجه شويه ما عندهاش اطلاق للايمان بتاعها شويه. لازم نعرف ايماننا فين عشان ناخد الخير اللي لينا. يعني هي مشكلتها الزوجه دي مع الله مش مع الزوج. اسمحي لي ان انا اقول لك كده. يعني هي دلوقتي مش مامنه ان ربنا اداها الراجل ده. الراجل ده اللي اداه لها. ربنا هيقول انا ما عنديش امكانيه، الراجل ده ما عندوش امكانيات ماديه، ما يعرفش يطور نفسه، طب اديتوني ليه؟ عنده وعندك الحاجه اللي تطلعه، عندك الشيء اللي يشعل هذا الملك او هذه الايجابيه او هذا الشيء اللي موجود في الزوج. دي الفكره اللي هي دور كل منهم.
2: اذا كان هو نفسه مش عارف الحاجه، مش عارف امكانياته، انا هعرفها.
0: طب انا هقول لك مثل تاني. انت عارفين قصة راعوس؟ راعوس رجعت هي وحماتها وكانوا في فقر مدقع وكان في حالة اقتصادية زي الزفت.

0: يبدو ان سنها كان صغير، وزمان كان في نظام الولي، الولي اللي هو اقرب ما هو للزوج المتوفي، مفروض يتزوج هذه الزوجه ويعطيها من خيره ومن اسمه، واول ولد يولد يبقى على نسل المتوفي ثم يقيم نسل. هي كانت صغيره وشابه، شافها بوعز اول وقت واعجب بيها كانسانه فاضله. لا، انت امراه فاضله، واحدة تسيب أهلها ونسها وتيجي مع حماتها، أنت إنسانة فاضلة. لكن لم يأخذ أي خطوة نتيجة أعتقد فارق السن. خلاص الموضوع انتهى، لكن أنت إنسانة كويسة وهو في حاله وفي حاله. راحت له في يوم وقالت له أنت الولي بتاعي،
1: أنت المسؤول عني.
0: قال لها كلمة غريبة، قال أنت عملت شيء أعظم من اللي فات، أنت ما دورتيش على الشبان عشان أنت بنت صغيرة، أنت دورتي على حد آخر. قال لها ما تقلقيش. تاني يوم الصبح طلع حقق لها كل اللي كان بتمناه، اتحولت من بيت فقير جدا لبيت غني جدا. بوعز كان من أثرياء البلد، وبعد شوية جاء عبيد، وعبيد نسل من نسله داود ومن نسله المسيح، وأصبحت إحدى الشخصيات العظيمة اللي جه من نسلها المسيح. الست دي أشعلت شيء كان موجود جوه بوعز مش واضح. خلاص هو شاف موقف، إنسانة كويسة بس أنا فرق السن ما أقدرش أقوم بالدور ده. قالت له حاجة وكانت نقطة مفتاحية غيرت في حالها وحالنا احنا كمان بعد كده، اللي جملس لها
1: طبعاً.
0: المسيح
1: هو الحقيقة انا يعني الصورة ابتدت توضح قوي يعني، بس انا مازال عندي الحقيقة كذا سؤال تاني. للأسف وقت حلقتنا خلص، فأستاذن حضرتك نكمل في حلقة جاية.
0: تحت أمرك.
1: أعزائنا المشاهدين، ربنا بعت لنا نور جديد النهاردة، انه ايمان الزوجة يطلق طاقات جوزها، إنه تصديقها لكل كلمة ربنا بيقولها عن بيتها وعن جوزها هو ده المفتاح لحل مشاكل كتير قوي هي بتعاني منها.
2: أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا عايز أقول لكل زوجة إنك أنت مؤثرة جدا، وكلماتك وتشجيعك بيكون لي دور كبير جدا في نجاح زوجك. قصة نجاحه العظيمة ممكن تكون أنت المخرجة اللي سطرت القصة دي وأخرجتها بشكل رائع. المقولة اللي بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة، ده بيدفع ناس كتير للنجاح في العالم، فما بال لو كان التشجيع اللي بتقدميه لزوجك من السماء وإيمان حقيقي بكلمة من الله، ساعتها هنلاقي في كل بيت مسيحي رجل عظيم. شكرا لحضراتكم، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بكم في البداية، أحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان المسلمون وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس. النهاردة مش هنتكلم في أي تعليقات خالص، وأنا فضلت أن تكون الحلقة دي حلقة مسجلة. اخترت مجموعة من الأسئلة والتعليقات اللي المسلمين بيكتبوها على الحلقات على اليوتيوب أو على صفحتي الخاصة لما بتكلم عن أي موضوع إسلامي، بلاقيهم بينزلوا على طول مجموعة من الصور وكلها متكررة، وأنا عارف أنه سبق واتكلمنا عن الكثير منها، وأنا عارف أنه في برامج كثيرة جدا تناولت هذه الأمور وأجابت عليها جميعها، لكن النهاردة هنتكلم فيها عشان احنا بنخاطب تقريبا 470 مليون شخص بيتحدث اللغة العربية، لو استثنينا منهم حوالي 30 او 35 مليون مسيحي هنلاقي عندنا حوالي 435 مليون شخص مسلم من المحيط الى الخليج، بخلاف أو بالإضافة إلى المسلمين اللي سافروا وعاشوا وهجروا إلى بلاد مختلفة، سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو أوروبا أو دول في أفريقيا. إحنا قدامنا تحدي كبير جدا، أنه لازم نعلن الحق، وأن لازم نوصل رسالة المسيح، وأن لازم مرة واثنين وثلاثة واربعة بدون ملل. محدش يقول لي تجاوب عليها قبل كده، لا، هنفضل نجاوب على كل الأسئلة دي. جاوبنا عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية وألف، وفي كتب وبرامج وكل حاجة، لكن القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي احنا بنكلمها وبنخطبها وهي بالملايين تحتم علينا ان احنا نتكلم مرة واثنين وثلاثة واربعة، وهنفضل نتكلم عن الآيات دي عشان أجيال مختلفة بتتوارث أكاذيب متداولة، أكاذيب منتشرة، أكاذيب بيظنون أنها الحقيقة. فمهمتنا أن احنا نعرف الحقيقة. أنا عارف أنه جزء كبير جدا من الأسئلة المطروحة بتعود كلها أو أغلبها إلى شخص اسمه رحمة الله الهندي. هو أول شخص تناول جزء كبير جدا من المواضيع دي، والجزء الكبير اللي تناوله رحمة الله الهندي أخذها من مدرسة النقد العالي اللي بدأت في ألمانيا، وبدأت تفكر بطريقة فيها نوع من النقد وفيها نوع من الانتقاد للكتاب المقدس. هو أخذ الكثير منها، بالإضافة أن كل وقت بيضاف بعض الشبهات، لكن احنا ما عندناش حاجة نخاف منها، مش بنجمل، مش بنداري، مش بنبرر، مش بندافع، لكننا بنجاوب، بنحط كل حاجة قدام المشاهد، بنجاوب لأن عندنا الحق القوي اللي بنستند عليه وإحنا بنجاوب. عشان كده بصلي النهاردة وفي الحلقة دي بالذات أنه العيون كلها تتفتح

تشال الغشاوة اللي موضوع على العيون، وكل ظلمة وضعت في أذهان الملايين، وكل برمجة اتبرمجت بيها عقول وأذهان الملايين، كل تشويش وكل تشويه وكل أكاذيب وضلالات اتبثت بسموم من خلال الشيوخ، وصدقها واستقبلها واستقبلها المسلم واستقبلتها الملايين، وهم يعتقدون ان هذه حقائق. هنصلي، صلي لاجل قناة القرمة، صلي لاجل الوضع في الشرق الاوسط، الرب يضع هدوء والرب يضمن استمرار الهدوء والهدنة، وان الرب يعطي سلام حقيقي. صلي لاجل افتقاد الملايين ان يعرفوا محبة الرب يسوع المسيح، ونصلي لاجل التحدي الكبير اللي موجود قدام قناة القرمة لوقت مثل هذا. الرب اقام القناة دي، احنا شايفينه، شايفين الهجوم الكبير والشرس والهجوم المخطط ليه والهجوم اللي وراء أجندة ضد الكتاب المقدس من خلال برامج مختلفة، من خلال منصات مختلفة، من خلال أشخاص كثيرين أعدوهم أعداد جيد، ويعني بكم كبير من التعضيدات، سواء تعضيدات مادية أو معنوية أو تكنولوجية، بيخلوهم عشان يكونوا موجهين دايما لانتقاد ومحاولة التقليل من الكتاب المقدس. عشان كده بشكر رب جدا لأجل قناة القرمة، أن بالحق وبالفعل كل يوم بيتبرها لينا أن الوقت مثل هذا الرب أقام هذه القناة. خلونا نصلي. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك لأنك إله صالح وعظيم، عظيم في كل أعمالك، عظيم في أفكارك من نحو البشر، أفكار سلام لا شر، خطتك من نحو البشر ليس يا رب الغرض منها أنه البشر يشعرون بالدونية أو بالتحقير أو بإله متعالي أو إله متكبر، لكن كان الغرض منها يا رب أن البشر يدركون عظمة هذا الإله القدير العظيم المحب، يتعرفون على محبتك العظيمة التي هي محبة غير محدودة لأنها نابعة من قلب إله، محبته محبة أبدية، بل هو كلي المحبة، كلي الصلاح، كلي القداسة. بشكرك يا رب لأجل أنه من حكمتك العظيمة، لأنك أنت أيضا كلي الحكمة، صنعت خلاص للإنسان، أوجدت طريق لإنقاذ النفس البشرية، هيأت يا رب وسيلة لإنقاذ الإنسان من الهلاك الأبدي، لتقوده إلى الحياة الأبدية ومن ثم إلى الحالة الأبدية السعيدة. كان هذا العمل المبارك قدمته مجانا، لم تطلب من الإنسان أي شيء أفعله سوى القبول، سوى أن يتجاوب مع الدعوة الإلهية، تقف على الباب، يقف الإبن المبارك على باب قلوب البشر ليقرع بالحب، هل من مجيب؟ هل من يستمع؟ هل من يتجاوب؟ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. لم تفرض نفسك، لم يا رب تتخذ أي وسيلة لتجبر الإنسان أن يتعبدك مجبر أو مقهور أو تحت وسائل التهديد أو بترغيب تجاه أمر معين مادي حسي، لكن يا رب بكل احترام للحرية اللي أعطيتها للإنسان، بكل تقدير للإنسان، وقفت على الباب تقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلي. صلاتي يا رب أنك تفتح أذهان الناس، صلاتي أنك ترفع كل قشور من على العيون، صلاتي أنك تنور البصيرة، صلاتي أنك تشيل كل غشاوة موضوعة وكل عمى روحي أصاب بيه إبليس الملايين، وكل تضليل وروح ضلال أفسد بيه إبليس أذهان الملايين. بصلي النهاردة أن كل كلمة نحطها وكل إجابة هنستند على الكتاب المقدس نقدمها قدام إخواتي، بصلي أنك تستخدمها تكون سبب بركة للكثيرين. بصلي لأجل أهلي وأقاربي، بصلي لأجل أصدقائي ومعارفي، بصلي لأجل أهل كل العابرين، بصلي لأجل كل متشكك، لأجل كل مشكك، لأجل كل شخص تايه، لأجل كل شخص
باحث

لأجل كل شخص اتخذ فقه الإنكار أو فقه الترقيع. بصلي أن الجميع النهاردة يجدوا لمسة منك يا رب، أن الجميع النهاردة النور اللي هتقدمه يلمس قلوبهم فيبدد كل ظلمة من داخل قلوبهم. صلي لأجل قناة الكرم يا رب، اتساع وبركة وامتداد قوي، حماية وحفظ وتسديد لكل احتياج، نعمة وحكمة وحسن التدبر والإدارة لمن أقامته على العمل ولكل فريق العمل. بركة ونعمة خاصة يا رب تملاهم بالروح القدس ليكونوا يا رب دائما مبدعين وخلاقين، يقدموا أشياء رائعة وعظيمة ليس بغرض الإبهار لكن بغرض توصيل الحق الكتابي بكل الوسائل اللي أنت عايزنا نوصل بيها الحق الكتابي، اللي من خلالها يا رب أنه توصل ويوصل الحق إلى الجميع. بصلي يا رب لأجل حماية على المبنى، حماية على العمل، حماية على كل فريق العمل، حماية وسياج إلهي من كل جهة. كل هذا نصليه أبانا في اسم الرب يسوع، ليك المجد والإكرام إلى الأبد. آمين آمين. أول سؤال مطروح أو جه قدامي، زي ما أنتوا حضركم شايفين أنا دايما وفي الحلقة دي هحاول أعرض أسماء الناس وطريقة تعليقهم. أنا عايز من إخواتي المسيحيين ما ينزعجوش لما يشوفوا صورة زي دي، من فضلك اعرض الصورة. شكرا. هذا الشخص اللي اسمه زيزو المصري حط إزازة وكتب عليها مشروب بول إنسان طازج وصحي للنصارى فقط ولا داعي للإحراج. هذا الشخص وهذا الحساب أنا ما أعرفش إن كان ده اسم حقيقي ولا اسم مستعار، لكن هذا الشخص أعتقد أن الآيات اللي جاءت في سفر أشعياء 36 وآية 12 ونفس الآيات اللي سبق وكتبها كاتب سفر ملوك الأول والثاني وجاءت في سفر الملوك الثاني إصحاح 18 عدد 27، هو اعتقد انه الكتاب المقدس بيأمرنا بشرب بول الانسان، وهو عنده ثلاث حاجات بس خليني اقرا الايات الاول، هقرا اللي هو كاتبه بعد كده نروح للاصحاحات. هحاول بقدر الامكان انه نختصر الاجابه بحيث ان كل اجابه تبقى مقطع منفصل ويقدم لكل مشكك او متشكك او لكل باحث او سائل. زيزو المصري بيقول في أشعياء 36:12، فقال ربشاقي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لأتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ أشعياء 36:12 ونفس الكلام بالضبط سبق وقدموا سفر الملوك لأن أشعياء زمنيا بعد سفر الملوك، أو يعني ربما فارق سنين قليلة أو متزامن ومتزامن مع الحدث، لكن أنا بتكلم عن كتابة سفر أشعياء. فسفر الملوك 18 ذكر نفس الآية، وراح هو الشخص ده معلق وكاتب: كلامك زي الفل اشرب بقى. يعني هو بيعتقد أن احنا مأمورين أن احنا نشرب بول الإنسان وحطه في إزازة. طيب خليني أروح للنص الكتابي. هل الكتاب، وأطرح سؤال وهجاوب عليه، هل الكتاب المقدس يأمرنا بشرب بول البشر؟ الأخ ده وقع في ثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى أو ثلاث، عايز أقول أكاذيب. الكذبة الأولى أنه خد نص وبنى عليه فكرة وحوله من مجرد نص بيسرد حدث حوله إلى أمر. الثاني تعامل مع النص بدون أمانة وبدون منهجية، لأنه اقتبس جزء وساب باقي النص بالكامل، فهو وقع في حاجة اسمها الاجتزاء أو استقطاع جزء لبناء عليه شبهة. الحاجة الثالثة تعامل مع حرفية النص، مع أن النص ما بيقولش كده، ده النص بيتكلم بصيغة فيها تهكم وسخرية وتهديد. دول الثلاث حاجات

وقع فيهم المشكك. رقم واحد انه اجتزأ وقت واستقطع جزء من النص وبنى عليه فكرة موجودة في ذهنه. رقم اتنين تعامل بحرفية شديدة مع النص مع ان النص جاي على لسان ربشاقي وهو بيكلم بصيغة فيها استهزاء وتحقير وتهديد ووعيد. رقم تلاتة ابتدع فكرة موجودة في ذهنه ليس لها وجود في الكتاب المقدس. نروح بسرعة عشان أنا عايز أجيب أو أجاوب على أجزاء كتيرة أو أسئلة كتيرة بيطرحها إخواتنا المسلمين. في سفر الملوك وده القصة بتبدأ من هنا من سفر الملوك إصحاح 18. سفر الملوك إصحاح 18 سفر الملوك الثاني إصحاح 18 أهو الشاهد أهو اتنين ملوك الثاني صح 18 من عدد 17 لعدد 32 للي يحب يراجع ورايا. هختصر او هقرا بسرعه جديده جدا عشان اجاوب على بعض النقاط ونكشف تدليس المشكك وكذبه وتضليل البعض اللي هو لانه نائل هو مش قاري. الاخ ده عمره ما قرا الجزء ده وأنا بقول الكلام ده بكل ثقة عمره ما أرى الجزء ده لكن هو نقل من صفحات ناس عجبته الصورة افتكر أنه المسيحيين يعيني عاجزين عن الرد وافتكر أن دي حاجة حقيقية فنقلها عشان يقدمها لنا ويمسك حج علينا أو يقدم دليل أنه الكتاب المقدس بيأمرنا بشرب بول الإنسان. خلونا نقرأ النص من عدد 17 وأرسل ملك أشور أو أشور ترتان وربساريس وربشاكي من لاخيش المنطقة يعني إلى الملك حذقية بجيش عظيم إلى أورشليم فصعدوا وأتوا إلى أورشليم ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا مكان في حدود مدينة أورشليم ويحدد المكان في طريق حقل القصار ودعوا الملك فهم جايين للملك فخرج إليهم إلياقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبنا الكاتب ويواخ ابن أساف المسجل خرج ودول ثلاث مشيرين للملك أو مساعدين للملك خرجوا للقاء هذا القائد المرسل من الملك سنحريب اللي هو ملك أشور فقال لهم ربشاكي قولوا لحذقية يبقى الكلام هنا من المتكلم مش كلام سماوي مش أمر إلهي ده كلام ربشاكي قولوا لحذقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أورشليم ما الاتكال الذي اتكلت أنت بتتكل على مين قلت أنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب والآن على من اتكلت حتى عصيت علي أنت متكل على مين عشان كده أنت عصيت علي ومش عايز تقبل حكمي ومش عايز تقبل سيادتي على أورشليم وعلى مملكة يهوذا فالآن عدد 21 هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة صيغة فيها نوع من السخرية على مصر التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفي وثقبتها فهنا دي صيغة سخرية وتهكم على مصر هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه متأسف وإذا قلتم لي على الرب إلهنا اتكلنا أفليس هو الذي أزال حذقية مرتفعات ومذابحه لو قلتوا لي لا احنا مش متكلين على ملك مصر فرعون احنا متكلين على الرب إلهنا مش ده الرب إلهكم وكأنه فيها نوع من التهكم أيضا ضد الرب مش ده الرب إلهكم اللي حذقية الملك أزال المرتفعات والمذابح اللي كانت بتعبد للوثنية في أورشليم يعني عمل شيء طيب تفينه هو هو الذي أزال حذقية مرتفعات ومذابح وقال ليهوذا وأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون في أورشليم اللي هو الهيكل يعني لا تكن لكم عبادات وثنية إلا لله الواحد الوحيد الإله القدير الخالق العظيم يهوه فقط والآن راهن سيدي ملك أشور يعني ادخلوا معايا في رهان هتقدروا تصمدوا قدام ملك أشور ولا لا فأعطيك 2000 فرس فإن كنت تقدر أن تجعل عليها راكبين تقدر لو اديت لك 1000 فرس أو 2000

فين فرس تخلي راكبين يركبوا عليها. عايز يقول ايه؟ انت ما عندكش جيش اصلا ولا عندك ناس عندهم مهاره لركوب الفرس والحرب. ده انا لو اديت لك الخيول مش هتلاقي اللي يركب عليها، وكلها صيغه تهكم وسخريه، مش على لسان الرب، على لسان ربشاكي. فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيد الصغار؟ ده لو سيدي اللي هو ملك اشور بعت لك والي واحد صغير ما تقدرش ترد وجهه، لازم تقبل شروط ملك اشور. فكيف ترد وتتكل على مصر لاجل مركبات وفرسان غرضه اللي جاي من مصر؟ والان ودي صيغه تهكم ايضا، هل بدون الرب صعدت على هذا الموضع لاخربه؟ هل انا لاخربه؟ هل انا بدون الرب؟ لا. وعايز يقول له وكانه بصيغه فيها تهكم، عايز يقول له ايه؟ ده الرب اللي قال لي اجي اخرب المكان ده. الرب قال لي اصعد على هذه الارض واخربها. فقال الياكيم ابن حلقيا وشبنا ويواخ لربشاكي: كلم عبيدك بالارامي لاننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي بالعبري يعني في مسامع الشعب الذين على السور. ليه قالوا كده؟ لان مش عايز الشعب يتاثر بكلام ربشاكي اللي فيه نوع من السخريه والتهكم والتهديد ومحاوله فرض راي ملك اشور على مملكه يهوذا. يبقى الرب ما اتكلمش هنا، الكتاب بينقل لينا كلام ربشاكي. فقال لهم ربشاكي: هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لكي اتكلم بهذا الكلام؟ لا. وعلامة استفهام يعني لا، انا مش جاي اكلم حذقية ولا جاي اكلم قادة الجيوش ولا جاي اكلم مشير الملك. لا، اليس الى الرجال الجالسين على السور؟ الشعب اللي قاعد ده بيترقب ملك اشور يعمل فينا ايه، وحالة الخوف مسيطرة عليهم. هو ده الفكرة، اليس الى الرجال الجالسين على السور؟ يعني الجنود اللي واقفين دول، الشعب اللي واقف ده، ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم. الجملة دي معناها ايه؟ عشان يسمعوا التهديد بتاعي والرسالة اللي فيها تهديد ووعيد، ومن الخوف بالبلد زي ما بنقول في بلادنا العربية، ده من الخوف عملها على نفسه. هي دي اللفظ، معناه من الخوف يعملوها على نفسهم. فالصيغة هي صيغة تهديد، الصيغة هي صيغة وعيد، الصيغة غرضها السخرية والتحقير، الصيغة غرضها انه الجنود اللي واقفين على الاسوار والشعب اللي بيسمع كلامي وانا بوجهه ليكو هيخافوا وكأنهم هيشربوا بولهم. فين الامر يا سيدي؟ مفيش. نفس الكلام موجود اختصارا للوقت عشان احاول اخلي الاجابة في مدة قليلة جدا، في دقائق قليلة لا تتجاوز الست سبع دقايق، نفس الكلام بالظبط موجود في أشعياء 36 من عدد واحد متأسف ل 18. الإجابة: اسمع يا مشكك، اسمع يا اللي بتفتكر إنه الكتاب المقدس بيأمرنا بشرب بول الإنسان، اسمع وافهم واعقل. هذا الكلام جاء على لسان ربشاكي أو ربشاكي قائد جيش ملك أشور سنحريب، بصيغة فيها تهكم وسخرية وتخويف وتهديد ضد شعب مملكة يهوذا وحذقية الملك. اثنين، الكتاب نقل ما حدث تماما بكل أمانة كما حدث دون نقص أو زيادة. ثلاثة، هتقول لي ده وحي، أقول لك مفهوم الوحي في الكتاب المقدس. ثلاثة، كل الكتاب هو موحى به من الله، ودي آية موجودة في تيموثاوس الثانية صح 3 من عدد 15 ل 16، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. يبقى الكتاب سمى الكتب المقدسة أسفار العهد القديم ضمنيا معها بالإضافة معها أسفار العهد الجديد، سماه الكتب المقدسة معرفة بألف لام التعريف، والمقدسة معرفة بألف لام التعريف يعني المعصومة من الخطأ. تقول لي الخطأ فين؟ طب ما فيه كذا، اقول لك لا، الخطا من الزياده او النقصان او محاوله التجميل، من تداخل اليد البشريه بالزياده او النقصان او محاوله التجميل، لكن طرح الافكار كما ارادها الله ان تعلى لنا كما هي. اكتب يا يوحنا، اكتب زي ما اتامر بالروح القدس،
اكتب يا ما

يكتب زي ما الروح القدس قاده، اكتب يا أشعياء يكتب ويوصف الأحداث كما قاده فيها الروح القدس بكل أمانة دون ثلاث حاجات: زيادة أو نقصان أو تجميل. الكاتب كاتب الوحي أو كاتب السفر، كلمة سفر يعني كتاب، ممنوع يزود حاجة من دماغه أو ينقص حاجة مش عاجباه أو يجمل حاجة عشان تطلع بصورة أفضل. يكتب الحدث كما هو. وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ويقول إيه؟ كل الكتاب هو موحى به من الله. موحى ثيوبينستوس يعني أنفاس الله، كلمة باليوناني أنفاس الله، نفخات الله. ونفخات الله معناه أن الروح القدس يسود على كاتب الوحي ويقود في تسجيل الأحداث وما أراده الروح القدس أن يعلنه لنا بكل أمانة. الغرض إيه؟ أن يكون هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. تقول لي ليه الحاجات دي تتسجل؟ لأنها نافعة، ناخد دروس وعبر ونعرف الناس دي كانت بتقول إيه، ونعرف حذقية لما تمسك بالإيمان الرب أنقذه إزاي. فالحدث مش مسجل على إنه حدث، هو حدث سيء لكن مش متسجل ملو خانات أو حب كتابة، لكن الحدث متسجل شوف العدو بيعمل إيه وبيتكلم إزاي وبيتهكم إزاي، وشوف الإيمان اللي جوه الملك حذقية وجعله أنه يثبت، ما يتزعزعش، ما يخافش، ما يقلقش، ما يتجاوبش، ما يردش بنفس الإساءة، لكن إيه؟ انتظر الرب والرب اداله الانتصار. لما تقرأ ملوك الثاني 19 الإصحاح اللي بعديه هتشوف الرب عمل إيه. لما تقرأ أشعياء 36 وتكمل الإصحاح والإصحاح اللي بعديه 37 هتشوف الرب عمل إيه. حاجة تانية عن الوحي في بطرس الثانية صح 1:20-22، وعندنا الكلمة النبوية، سماها الكتاب كلمة نبوية وسمى الكتاب نفسه أنه الكلمة النبوية، لأن في نبوات، لأن في خط صريح بيبدأ من سفر التكوين إلى الرؤية بيعلن خط الخلاص النبوي وخط القصد الإلهي لخلاص النفس البشرية من خلال الرب يسوع. في حكاوي بس ماشي ضمن القصد، في تاريخ بس جوه القصد، في وصف للأحداث جوه القصد، في قصص جوه القصد، في شعر جوه القصد، في نثر وطريقة السرد القصصي في أحكام، في نبوات لكن كلها ماشية ضمن القصد الإلهي، بيقدمه بأساليب مختلفة وبطرق مختلفة عشان يوصلنا لحاجتين مهمين جدا. الإنسان ساقط لا ينفعه إلا طريق واحد للنجاة والخلاص، هو شخص الرب يسوع. عشان كده سماها إيه؟ الكلمة النبوية. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت يعني ثابتة بدون تغيير أو تداخل، زيادة أو نقصان، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما في سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، اللي هو مجيء المسيح مرة تانية، هو كوكب الصبح المنير المنير جدا. عالمين هذا، انتبه بقى، أن أو عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب يعني كل أحداث الكتاب ليست من تفسير خاص. يعني متأسف ما تقعدش على المصطبة وتفسر، تفسير المصاطب ده في حتة تانية، لكن تفسير الكتاب المقدس ليس يخضع للمزاج الشخصي ولا للتأليف ولا للتخمين ولا الكلمة يمكن، ده خاضع لقواعد مرتبطة بنبوة الكتاب، لأن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، ده الجزء الأول، الغرض الأول أو الفكرة الأولى. وأيضا أن كل نبوة الكتاب، كل ما كتب في الكتاب من نبوات وأحكام ووصايا وتعليم وسرد تاريخي لم تأتي بمزاج الكاتب، لكن إنها إيه؟ بصوا التعبير اللي وراء استكمال الآية، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله، القديسون، مش أي واحد كتب الكتاب، ده ناس اخترها الله وسماها أناس الله يعني المستخدمين من

الله، الأدوات اللي بيستخدمها الله، مسوقين من الروح القدس. يعني مسوقين تحت سيادة الروح القدس، تحت حماية الروح القدس. الروح القدس يحميهم من الزيادة أو النقصان أو التجميل، يكتبوا اللي الله عايز يعلنه لينا بكل أمانة كما حدث. رقم 4، في داخل الكتاب نجد وصف تاريخي ووصف للأحداث كما حدثت، ويتم نقلها كما حدثت تماما دون أي تجميل. رقم 5، في داخل الكتاب أقوال كثيرة على فم قادة وملوك وأشخاص، نقلها الكتاب كما قيلت دون زيادة أو نقصان أو تجميل. رقم 6، ليس لدينا الوحي الإنزالي، يقول لك وحي منزل، ما عندناش ده، ولا وحي إملائي حرفي، يعني إلغاء لشخصية الكتاب الكاتب ويمليه بالضمة والكسرة والفتحة، ما عندناش ده، مثلما يعتقد الآخرين من جهة وحي كتابهم. رقم 7، كل الكتاب هو موحى به من الله، ولكن هذا لا يعني أن كل الأقوال اللي داخل الكتاب تكون بالضرورة هي أقوال الله أو أوامر من الله، ولكن الكتاب المقدس ينقلها إلينا بكل أمانة، فهي أقوال منسوبة لملوك وقادة وأشخاص وحتى عن الشيطان نفسه، ولكن عصمة الوحي في أمانة الكاتب وفي أمانة النقل، ونقل ما أراده الله أن يصل إلينا بكل أمانة دون أي زيادة أو نقصان. الخلاصة، لم يأمرنا الكتاب أن نشرب بول البشر. الخلاصة إن هذا النص على لسان ملك وثني وقائد وثني، جاء ليعير ويعاير ويستهزأ ويسخر من شعب الله والملك حزقيا. الخلاصة إن تدخل الله حدث، وانتصر الملك حزقيا على كل تهديدات ربشاكي. الخلاصة إن الكتاب المقدس نقل مش أمر، نقل، وهذا هو مفهوم الوحي داخل الكتاب المقدس. إلى هنا انتهت الإجابة من جهة الجانب المسيحي لي على سؤال السائل أو استهزاء السائل أو المشكك. هصمت لأن ده جزء انتهى. هبدأ بقى أرد على المشكك من داخل الإسلام، يلي بتتهمنا إن إحنا أو إن الكتاب أمرنا بشرب بول الإنسان. تعال بقى معايا، أصبر كده، متأسف. تعال بص لكتب سنة نبيك. القصة الأولى، شرب أم أيمن لبول النبي. مين بقى، متأسف، اللي شرب فعلا بول إنسان؟ مين؟ مش احنا كمسيحيين، مش في الكتاب المقدس، لكن مين اللي شرب بالفعل بول إنسان؟ القصة وردت من طريقين. الطريق الأول عن أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن أم أيمن نفسها. أخبرنا أحمد ابن كامل القاضي، ثنى عبد الله بن روح المدائني، ثنى عن قيس عن أم أيمن أنها قالت: قام النبي من الليل إلى فخارة، فخارة شيء فخاري يعني مصنوع من الفخار، من جانب البيت. كانوا ما عندهمش حمامات يا حبيبي، يا اللي بتستهزأ النهاردة، بيت نبيك وبيوته المختلفة ما كانش عنده حمام، كان حاطط فخار بره البيت، وعاء فخار كبير بره البيت، لو المخرج يساعدني يجيب حاجة فخار كده مفتوحة بره البيت، حاططها بره البيت جنب البيت، لما يزنق بالليل يروح يعمل فيه الحمام نمبر 1، ونمبر 2 يدور له على حتة فاضية وياخد له 3 حجارة، لأن ما عندهمش دورة مية، ما كانش عندهم مواسير مية، ما عندهمش حنفيات. يا متطاول على الكتاب، بيوت نبيك لا كان فيها حنفيات ولا حمامات داخلية ولا مواسير مية، كان يدور له على 3 حجارة برة
لو

لو مزنوق في نمبر 2 يبص له على حته خلا ويمسك ثلاث حجاره بعد ما يخلص وايديه تتعاص بلا قرف، وانا عارف ان في ناس كتير هتقرف مني، وهو ماسك الحجاره ايديه بتتعاص ويمسح البراز اللي بيعمله ويدخل يكمل نوم او يكمل اكل. عمل ايه بقى حبيبك رسول الله؟ صلى عليه يا اخي، صلى عليه يا اخي، وكل ما اقول اسمه انت لازم تصلى عليه، حبيبك رسول الله صلى عليه. عمل ايه؟ قام بالليل الى الفخاره اللي جنب البيت وبال فيها، فقمت من الليل وانا عطشه فشربت اللي في الفخاره وانا لا اشعر، فلما اصبح النبي قال يا ام ايمن قومي الى تلك الفخاره فاهرقيها، اهرقي ما فيها يعني ادلقي ما فيها. قلت قد والله شربت ما فيها، يا خبر ده انا شربت اللي فيها رسول الله. صلى على رسولك يا جدع، صلى على رسول، علي صوتك كده وانت بتصلي على رسولك. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، يعني ايه الحتت دي ظهرت، ثم قال اما انك لا يفجع بطنك بعد باي يعني هبدا او هبدا يعني باي الم، يعني ايه؟ لانك شربت البول بتاعي مش هتحس باي مغص او تعب فيما بعد. يعني محمد عمل ايه؟ بارق شرب البول بتاعه. ايوه كده، اللي انت شايفه ده كان فيه بول نبيك. وام ايمن قامت بالليل عملت ايه؟ شربت، وهو بيخزن البول بقى، يعني لو كان عنده سكر وبيقوم 3-4 مرات في الليل، ومحمد كان عنده سكر وعندي الاثباتات لكده، فكان بيقوم 3-4 مرات في الليل، فكل ما يزنق يقف، ما كانش بيقعد، كان يبول وهو واقف، وكان ينهي عن البول وانتم قاعدون، فكان بيبول وهو واقف يملاها، ولما الصبح يصبح ياخدها او يؤمر اي حد من الجواري او الجاريات او العبيد ياخدوا الوعاء اللي انتم شفتوه ده ويدلقوا بعيد. ام ايمن كانت عطشانه، ست غلبانه يا جدع، ست غلبانه قوي قوي قوي، كانت عطشانه وما لقيتش حاجه قدامها الا انها تشرب بول نبيك. هو ده يا جماعه بول النبي. الحديث مروي بكذا طريقه، وانا عندي تخريج الحديث ده عشان ما حدش يجي قاعد على المصطبه ويقول لي ده حديث ضعيف، اقول له انا اتحداك، انا عندي 17 كتاب بيؤكدوا صحه هذا الحديث. صحه ده في حديث تاني، روايه تاني، لقد احتذرت من النار بحذار، يعني بسبب شربك للبول بتاعي انت مش هتتعذبي، مش هتدخلي النار، فالبول بتاعي جوه بطنك هيحفظك من النار. عرفت يا حبيبي مين اللي بيشرب البول؟ تعالوا بقى، مش بس شرب البول، لا ده في، مش بس شرب بول نبيك، لا ده في ما هو اكثر، بول الابل. في حديث في صحيح رواه انس بن مالك المحدث الألباني، المصدر صحيح النسائي، والحديث ده أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، وأخرجه النسائي، وطالما جه في البخاري ومسلم فهو أعلى درجات الصحة، أعلى، طالما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فهو أعلى أعلى أعلى درجات الصحة. أستأذن المخرج لو يجيب لي صورة لحد بينزل بول من الإبل وبيشربه، حاجة صغيرة كده وأنا بتكلم يبقى كويس. أن أناسا أو رجالا من عقل أو عرينة قدموا على رسول الله فقالوا يا رسول الله إن أهل درع ولم نكن أهل ريف فاستوخموا المدينة، يعني إحنا مش أهل ريف، إحنا جايين للمدينة، استوخموا جينا للمدينة، فأمر لهم، وإحنا ضيوف، فأمر لهم رسول الله بذود وراع أمرهم أن يخرجوا فيها، مرعى يعني، فيشربوا من إبل الصدقة الجمال، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فيشربوا من ألبانها وأبوابها، فلما صحوا يعني البول بتاع الإبل ادالهم قوة وعضلات وقوة في الجسد، وكانوا بنياحة الحرة كفروا بعد إسلامهم، أول ما صحوا شدوا عودهم كده وكانوا نايمين في حتة خلا، قاموا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الذودة
فيعني

خدوا الغنم والإبل وكل حاجة، فبعث الطلبة، بعث يعني محمد وراهم الطلبة في أثرهم، فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم أو تركوا في الحرة، يعني قطع أيديهم ورجليهم وخزق عينيهم وتركهم في الشمس في الحرة على حالهم حتى ماتوا. وبناء عليه، حلوة بناء عليه دي، رسولك صلى على النبي يا جدع، صلى على رسولك. قال إيه بقى؟ بناء عليه فقهاءك وعلماءك

ذو شرب بول الجمال. اتفرج يا مسلم، مين اللي بيشرب البول؟ مين اللي بيشرب البول يا أستاذ؟ مين اللي بيشرب البول؟ أنتم. لو كان محمد عايش كنت شربتوا البول بتاعه وأمركم بشرب بول الإبل. هل الأمر متوقف عند هذا الأمر؟ ده خدوا الفضيحة بقى، خدوا الفضيحة، إنه التبرك بنخامة النبي، مش بس شرب بول الإبل، ومش بس أم أيمن شربت البول بتاعه، لا، كان صحابة محمد بيتخانقوا لما محمد يقف يتوضى صلي على رسولك، لما يقف يتوضى سوري ويتمضمض ويتف كانوا ياخدوا التفافة، ولما النخامة تنزل، عارفين النخامة هي ايه؟ ولا اشرح؟ بلاش قرف، انا عارف ان ممكن ناس تكون قاعدة بتتفرج عليا وهي بتتعشى او هي بتشرب حاجة، فانا مش عايز يعني اقرفكم، بس لما كانت النخامة بتنزل ما تصلي على رسولك يا جدع. كان بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا على المية اللي نازلة، على التفاف اللي نازل، على النخامة اللي نازلة منه عشان يتبركوا بيه. صلي على رسولك. عرفت بقى مين المتخلف والجاهل والوضيع؟ عرفت مين اللي بيداري المصايب اللي عنده وبينط على الكتاب المقدس عشان يخلق شبهة ملهاش لازمة؟ عرفت مين؟ ده ايه السؤال الأول. السؤال الثاني برضو هعرض صورة لواحد وضعها، سألني، هات الصورة دي لو سمحت. السؤال الثاني، وبرضو هكون في إجابة مختصرة بحيث أنه الإجابة دي كجزء بعيد عن الحلقة كلها تنفع لتحط لوحدها عشان أي واحد مشكك أو متشكك أو يظن أن دي الحقيقة يتفرجوا ويشوفوا الرد الكتابي بتاعنا. دخل الأسبوع اللي فات الأستاذ أحمد وقال أن رسول بولس أمرنا بعدم الاستحمام، واستند على آية موجودة في رومية 8:7. ولما كتبت تعليق على صفحتي دخل الأستاذ صلاح المراغي، وهو باين من صورته يعني أنه شخص مثقف وغالبا محامي، وصلاح الدين يوسف، وصلاح الدين يوسف المراغي أنتوا شايفين الصورة بتاعته أنا بكبرها، فده واحد مثقف. فبيقول إيه؟ كلام بولس يقصد به عدم نظافة الجسد ويعلل على ذلك، ولذلك تم اختراع الروائح في أوروبا للتغلب على ذلك من عدم الاستحمام. يعني اللي أوروبا اللي عملت لك الشامبو والروائح وكل الحاجات وكل حاجة أنت بتستخدمها، هم عملوا كده عشان يداروا الريحة اللي طالعة من الجسم. والمنتشر في الثقافة الشعبوية إن المسيحيين ريحتهم زنخة وما بيستحموش لأن الكتاب أمرهم بعدم الاستحمام. هل الكتاب فعلا أمرنا بعدم الاستحمام؟ الآية اللي استندوا عليها أحمد والأستاذ صلاح المراغي وصفحات كتير، لأن هو ناقلها من صفحات إسلام وصدق الصفحات الإسلامية، صدقها إن إحنا كمسيحيين ما بنستحماش لأن بولس أمرنا إن إحنا ما بنستحماش. الآية بتقول رومية 8:7، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضع لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع. والآية اللي قبليها اللي هي رومية 8:6 هي اللي قالها الأخ أحمد، برضو اهتمام الجسد عداوة لله، لكن بيتكلم عن فيما بعد عن السلوك بالروح. هجاوب على الإشكالية دي، هيظهر قدامكم الإجابة لو تشيل الصورة دي. أمين. تعالوا نشوف الإجابة. هل الكتاب المقدس بيؤمرنا بعدم الاستحمام؟ تعالوا. أولا المشكك أو الصفحة اللي عملت الاختراع العجيب ده جابت الآية دي منين؟ جابت الآية دي من رومية 8. خلينا نقرأ رومية 8 من عدد 1 لعدد 11.
رمية 8

واحد ل11. نقرا المقطع الكتابي كله عشان نشوف الكلام الرجل ده صح ولا غلط. نقرا مع بعض من عدد واحد. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى هنا بيتكلم عن نوعين من الناس في أو نوعين من السلوك، سلوك حسب الجسد وسلوك حسب الروح. طبعا المشكك والأستاذ صلاح المراغي والأستاذ أحمد ما بيفهموش ده. هم بيطبوا على صفحتهم الإسلامية بدون ما يراجع وبدون ما يقرأ ولا يكلف نفسه في القراية. هو عايز يخلق شبهة، هو عايز يطرح سؤال، هو عايز يعمل يعني ترند، هو عايز يعمل موقف علينا. يقول لك بص ما بتستحموش، لكن يقرأ المقطع الكتابي كله لا. فهنا الرسول بولس بيتكلم عن نوعين من السلوك، سلوك بالجسد وسلوك بالروح. يكمل في الآية 2 ويشرح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح اللي هو السلوك بالروح قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. يبقى السلوك بالجسد اللي هو المقصود بيه ايه؟ الخطية التي تؤدي إلى الموت الأدبي، الانفصال عن الله الإله القدوس، مش الاستحمام. على 3، لأنه ما كان الناموس عاجزا فيه. الناموس ايه المقصود ما كان الناموس عاجزا فيه؟ الناموس قال لي انت خاطي بس ما اداناش الحل، خوفني ووضع عقوبة للخطية، فأصبحت أنا بخاف أعمل الأمر ده لأن في عقوبة، بس في مشكلة موجودة جوايا، أن في فكر شرير موجود جوايا. فعدم فعل للخطية ليست حياة قداسة لكن خوف من العقوبة. فالناموس عامل زي أشعة إكس أو الإسكان اللي عند الأطباء أو التحليل اللاب، ياخد عينة منك الإكس راي يحلل جسمك ويقول لك في مشكلة في الحتة الفلانية، ده الناموس، في مشكلة عندك. بس الإكس راي ما بتدنيش العلاج، بتشخص للحالة، ما بتدنيش العلاج، بتشخص ولا تعطي الحالة. هي دي، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه أن يديني العلاج بقى، فيما كان ضعيفا بالجسد وأنا ضعيف بالجسد مستعب. والجسد هنا مش المقصود به اللحم والدم، لكن الجسد هنا مقصود به السلوك الجسدي، غالبني السلوك الجسدي، الشهوات، الغريزة، الطمع، الحسد، الشراهة في شيء، الغيرة، رغبة الانتقام، عدم الغفران، كل دي اسمها ايه؟ أعمال الجسد أو السلوك بالجسد. فالله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، يعني واخد جسد زينا بس الجسد مش غالبه، عشان كده سماه شبه جسد الخطية، لأن المسيح قدوس. ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، يعني جاء ليحررنا من سلطة وسطوة الخطية. بإزاي؟ أن ياخد السقوط اللي علينا ويرفعه على نفسه في الصليب، وينهي القصة على الصليب، ويعمل ايه؟ ويدفنه في القبر، فيحررنا من الخطية والسقوط وعقوبة الخطية وتبعيات الخطية. عدد 4، لكي يتم حكم الناموس فينا. حكم الناموس ان اللي يفعل واحدة او يتعثر في الناموس يحكم عليه بالموت الأدبي والموت الفعلي لو كان زنى او قتل. فحكم الناموس تم فينا ازاي؟ لان المسيح كان نائب عنا. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. مين يتمتع بالنعمة والعطية دي؟ اللي يقبل المسيح ويسلك حسب الروح. يعني حسب الروح؟ بحسب الأمور الروحية القداسة والسلوك بالروح والسلوك حسب كلمة الله المقدسة. عدد 5، فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون. الناس اللي لسه ما قبلتش المسيح أو مؤمن جسدي عايش للجسد، عبد لشهوات الجسد، ما بيتكلمش عن الحموم. ولكن الذين حسب الروح فبما للروح أيضا يهتمون. لأن اهتمام، عدد 6 اللي قاله أحمد أفندي، لأن اهتمام الجسد هو موت. فهل هنا لما نستحمى نموت؟ طب ما أنا بستحمى، هل موت؟
يا راجل فين العقل بتاعك؟ لأن اهتمام الجسد هو موت. إيه المقصود به؟ لأن السلوك حسب الجسد يؤدي إلى ما يسمى بالموت الأدبي اللي موجود في أفسس الصحة 2 عدد 1 وأنتم إذ كنتم أموت.

مواتا بالذنوب والخطايا. هو ده اهتمام الجسد، ان الذنوب والخطايا سيد عليا. ولكن اهتمام الروح، يعني لما تهتم بسلوكك الروحي بالقداسة والنقاء حسب كلمة الله وحسب قيادة الروح القدس، هو حياة وسلام. عدد 7 اللي خدها الأستاذ صلاح المراغي: لأن اهتمام الجسد أي السلوك بالجسد هو عداوة لله. الله يعدين يا راجل، ده انت راجل المفروض انت راجل جامعي ومتعلم ومثقف وغالبا محامي، وفاكر ان لما استحمى الله يبقى عدو ليا وانا عدو لله؟ ده ايه المخ ده؟ تفسير المصاطب ده يا جماعة بلاش منه، ارحموا عقولكم من تفسير المصاطب، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع لي، لأنه مغلوب لأعمال الجسد، فلا يستطيع أن يرضى الله القدوس كلي القداسة لأنه مغلوب لأعمال الجسد. على 8: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضى الله. يعني إيه؟ طب ما أنا في الجسد وناس كتيرة في الجسد، هل ما نقدرش نرضى الله؟ لا، مش بيتكلم عن الجسد اللحم والدم، لكن بيتكلم عن السلوك حسب شهوات الجسد وغريزة الجسد وحسب الخطية. ويكلم المؤمنين: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. ودي بقى رد عليك، فهل المؤمنين شبح؟ لا. لما يقولون في الروح يعني شبح مش موجودين؟ لا، يعني أنتم في الروح يعني بتسلكوا بحسب قيادة الروح القدس وليس بحسب أعمال الجسد. إن كان روح الله ساكن فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. إيه ليس له دي؟ ليس له ولا يستطيع أن يرضى الله، ولا يستطيع أن يسلك بالروح، ولا يستطيع أن يغلب الخطية، ولا يستطيع أن يتحرر من الخطية، لأن سلوكه هو سلوك جسدي. عدد 10: وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية. يعني فهل إحنا أموات؟ لا، الجسد ميت يعني إيه؟ يعني مش مستجيب للخطية. ليه؟ لأن الله طهر أفكارنا وعقولنا وسلوكنا، وأما الروح فحياة بسبب البر. يعني إيه البر؟ بنسلك البر معناه بنسلك بحسب مبادئ الله القدوس. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات اللي هو الروح القدس ساكن فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فينا. يعني إحنا جينا للمسيح بشهوات وغرائز وأفكار غير مقدسة، الروح الساكن فينا يحيينا، يعني يدينا نصرة على الأفكار الشريرة، على الأفكار الغير مقدسة. هذا هو أو هذه هي رسالة روميا. إذن لا هناك ولا يوجد إلا في عقلك يا أحمد والأستاذ صلاح المراغي أي تحذير من الاستحمام، ولا يوجد أي منع عن الاستحمام، وليس الغرض من هذا النص المنع للاستحمام أو المية، ما فيش ذكر للمية ولا ذكر للنظافة الشخصية، لكن هو بيعمل مفارقة ما بين السلوك بالجسد اللي هو حسب الخطية والشهوات والغريزة وما بين السلوك بالروح. في إشكالية تانية في السؤال السائل. الإشكالية دي بتقول هل المسيح أمرنا إن ما نغسلش إيدينا لما ناكل؟ والسائل والمشكك جايب الإشكالية دي منين؟ جايبها من مكانين. المكان الأول متى 15:2، والمكان الثاني مرقس 7 من عدد 2 لعدد 6. هل إحنا فعلا المسيح وبخ التلاميذ لما غسلوا أيديهم قبل ما يأكلوا؟ وهل المسيح أمرنا بعدم غسل النظافة الشخصية، بعدم غسل أيدينا قبل الأكل؟ دي السؤال رقم 3. السؤال الأول كلمنا عن روميا 8:6-7 أن لا علاقة لها بالحموم أو النظافة الشخصية. السؤال الثاني في نفس الجزئية دي، ونبدأ هنا مقطع ثالث لوحده: هل المسيح يأمرنا بالأكل دون غسل الأيادي قبل الأكل؟ وهنا يتحدث عن النظافة الشخصية. نقرأ الآيات ونشوف سؤال المشكك ونجاوب عليه. متى 15:2: لماذا يتعدى تلاميذ التقليد الشيوخ فأنهم لا يغسلون أيديهم أو أيديهم
حينما يأكلون

خبزا. مين اللي بيقول كده؟ اللي بيقول كده الفريسيين موجهين الكلام للمسيح، بيقولوا للمسيح تلاميذك ما بيغسلوش ايديهم قبل ما بياكلوا. والفعل ده، انتبه للكلمة يا مشكك، الفعل ده منافي لتقليد الشيوخ، ما قالوش منافي لوصايا الكتاب العهد القديم. فرق ما بين وصايا الكتاب في العهد القديم عن النظافة الشخصية وما بين تقليد الشيوخ. الإشكالية موجودة أيضا في مرقس 7، ولما رأوا بعضا من تلاميذه اللي هم الفريسيين، الطائفة السلفية المتشددة قوي، وده أصعب فريق ديني كان موجود في إسرائيل، اسمه الفريسيين، طائفة سلفية متشددة جدا تتبع تعليم الشيوخ وتقليد الشيوخ وتعليم معلميهم أكتر من تعليم الوصايا. ولما عرفتوا بقى الفكرة جاية منين، الحوار ماشي إزاي، أنت بتخطف حتة وتعمل عليها شبهة، لكن تعال بص للكتاب من منظور تاني. ولما رأى بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيدي دنسة، هقول كلمة بأيدي دنسة يعني هل متسخة؟ لا، وغير مغسولة. هل غير مغسولة الغسيل الشخصي؟ لا يا حبيبي، لاموا التلاميذ. بتعملوا كده ليه؟ لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون. متمسكين بإيه؟ مش بالوصايا بتاع الطهارة في العهد القديم، متمسكين بتقليد الشيوخ. إيه هو تقليد الشيوخ؟ وعن أي نوع من الغسل هنا بيتكلم؟ هنشرحها بعد شوية. ومن السوق، يعني لما يجي من السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون. هل المقصود هنا الغسيل النظافة الشخصية، النظافة الصحية الشخصية للشخص من التراب أو بتاع؟ لا، ده مقصود حاجة تاني. ليه السوق؟ هقول لكم، هشرح لكم بعد شوية. وأشياء أخرى كثيرة تسلموها من تقليد الشيوخ للتمسك بها، مش موجودة في الوصايا بتاع العهد القديم الخاصة بالطهارة، الخاصة بالوصايا الطقسية الخاصة بالطهارة. إيه اللي عملوه؟ من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة وغسل أيادي بطريقة معينة. عدد 5، ثم سأله الفريسيون والكتبة، لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ وليس وصايا العهد القديم بتاع الوصايا الطقسية، لكن حسب تقليد الشيوخ؟ بل يأكلون خبزا بأيادي غير مغسولة. عن أي غسيل؟ الغسيل اللي نص عليه مش العهد القديم، تقليد الشيوخ. فأجاب وقال لهم المسيح بقى، حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. يعني أنتوا عملتوا تقليد لكن قلوبكم مش نظيفة. وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم، هي وصايا الناس اللي هي إيه؟ تقليد الشيوخ. تعود اليهود على غسل كل ما تمتد إليه أيديهم كما تكلم مرقس ومتى، حتى لا يكون ما يسمون به دنسا في نظرهم، أن شيء تدنس ما. لو إيه بقى الدنس وأيادي غير مغسولة؟ اللي كان بيقصده تقليد الشيوخ، مش بيقصد الغسيل الصحي من التراب، ولا بيقصد زي نبيك وراجع من البراز. دي مسائل شخصية الناس قالت به بتعملها، والعهد القديم يتكلم عن الطهارة وهتكلم عنه بعد شوية. لكن عن ماذا كان يتكلم تقليد الشيوخ في غسل الأيادي للي جاي من السوق وأشياء أخرى كثيرة، وعايزين التلاميذ بتاع المسيح يعملوا زيهم؟ عن ماذا؟ عن لمس الأمم الوثني، أو أي شيء يبيعها الأمم الوثني، فاكهة، خضار، نجارة، أي حاجة أنا اشتريتها لمسها من طرف الأمم الوثني وأنا جيت لمستها، فتقليد الشيوخ بيقول لك إيه؟ اغسلها. ليه؟ لأن الأمم الوثني بحسب تقليد الشيوخ هو نجس. فهنا لا يتكلم عن النجاسة الجسدية والطهارة الجسدية، يتكلم عن الدنس والنجاسة الروحية، لأن يرى الأممي نجس، فبالتالي ملمس حاجة لمسها الأممي، وإذا حصل

أرجع أغتسل، وإذا سلمت على أمم في السوق أو في الشارع أرجع أغتسل. هو ده الاغتسال اللي بيتكلم عنه تقليد الشيوخ، لا يتحدث لا يتحدث عن النظافة الشخصية، لكن يتحدث عن تقليد الشيوخ. فرقم واحد في معاملتك مع الأممي، الكنعاني، الفينيقي، الغزاوي، الفلسطيني، أي شيء اتعاملت معاه معاملة تجارية أو معاملة شراء وبيع وتلامسته بشيء مشترك، اعمل ايه؟ ارجع اغسل ايدك. تقليد الشيوخ بيقول كده، مش العهد القديم. العهد القديم يتكلم عن النظافة الشخصية، لكن هنا يتكلم عن تقليد ابتدعه شيوخ اليهود اسمه الغسل الجيد بعد التلامس مع الأممي. حاجة تانية، في الوقت ده كان الرومان محتلين اليهود، وكان العساكر الجيش الروماني منتشر في أماكن كتيرة جدا. أيضا وضع اليهود من بعد الاحتلال اليوناني ثم الروماني تقاليد خاصة للاغتسال لأي شخص اتعامل مع الرومان، جنود أو قادة أو عساكر أو رومانيين موجودين بيبيعوا أو في المشتريات أو المعاملات. فالموضوع مش الغسل الشخصي، لا، ده كان بيجيبوا في واحد قالوا كده ان كان في راباي يعني معلم اسمه أكيبا، لما اتسجن قرر انه يفضل الموت على انه ياكل بدون الغسل بطريقة تقليد الشيوخ، لانه بيعتبر في مكان نجس اللي هو سجن الرومان، وبيتعامل مع الرومانيين النجسين العساكر وبياخدوا الاكل منهم، فطالما الاكل لمسوا الايد الروماني العسكري الروماني اللي هو بيديله الاكل، فكان بيقول مش هاكل الا لما اغتسل، مش النظافه الشخصيه، الا لما اغتسل بحسب تقليد الشيوخ، لان العسكري الروماني الاممي الوثني النجس لمس الاكل او الخبز من الطرف الثاني، فانا لازم اغتسل منه. هو ده ايادي دنسه اللي صفحة الأممي والوثني. فعندما يغسل اليهود يديه للتطهير يأتي بماء في إناء حجري طاهر تقصيا، عارفين الجرن الكبير الحجري يملوه مية، وكل بيت عنده ده، لما يرجع من السوق مش النظافة الشخصية، لا، لأنه تلامس مع الأممي، خد خبز من الأممي، اشترى فاكهة من الأممي، اشترى نجارة أو حديد من الأممي، اشترى أدوات للزراعة من الأممي، فيرجع يغتسل. مش الاغتسال الشخصي ولا النظافة الشخصية، لكن الاغتسال المرتبط بالأممي. فيحط مية، كمية مية كبيرة، يحطها في الإناء الحجري الكبير ده، ويحط عليه بعض الحاجات اللي نصت عليها تعاليم الشيوخ عشان يكون طاهر تقصيا. وإن لم يغتسل بدقة من هذا الإناء لهذه المياه المتحضرة بطريقة تقصية للاغتسال من المعاملات أو من السوق أو من التعامل مع الرومان أو البتاع، يعتبر في نظر نفسه أو في نظر حسب تعليم تقليد الشيوخ بيعتبر نجس، ما ينفعش يأكل، ما ينفعش أي حاجة. تلاميذ المسيح ما عملوش كده. تلاميذ المسيح، المسيح علمهم أن البشر مش نجسين، وأن البشر مش دنسين، وانه ينظف نظافه شخصيه من اي ميه، ليست شرط ان تكون ميه تقصيه حسب تعليم تقليد الشيوخ، لانه الطهاره في القلب والنظافه الشخصيه مسؤوليه شخصيه لكل انسان. هنا لم يقصد الاغتسال كعاده صحيه يجب الالتزام بها، هات الجزء ده، الجزء الاخير للرد على السؤال ده، انما كانوا يقصدون الاغتسال كتقليد تسلمه من الشيوخ يجب أن يتبع للتطهير، لألا يكون قد سلم على أحد من الأمميين أو الرومان فيتنجس. دكتور ويليام إدي قال كده، فلهذا كان الاغتسال عندهم بهذه الطريقة من ضروريات الدين، ويقصد الدين التقليد. وكثيرا ما متحت كتبهم أحد الرابيين، الرابي إكيبيا، بحين سجن ولم يسمح له بالماء إلا ما يحتاج إلى شربه، اختار أن يموت عطشا عن أن يأكل بيدين غير مغسولتين بحسب تقليد الشيوخ، لأن العساكر الرومان هي اللي بتديله. المسيح لم يذم ولم يرفض ولم يوصي
بعدم الاغتسال

النظافة الشخصية، ولكنه ذم تقليد الشيوخ. فريضة ابتدعها الشيوخ لأنها فيها إساءة إلى الإنسان المخلوق على صورة الله. هذا هي الإجابة عن السؤال الثالث. جاوبنا عن شرب بول اللي قاله ربشاقي السؤال الأول، جاوبنا عن رومية 8 6 و7 هل الرسول بولس أمرنا بعدم الاستحمام، وجاوبنا على الشبهة الثالثة هل الرب يسوع أمرنا بعدم الاغتسال عندما نأكل. جاوبنا كتابيا. ده مقطع لوحده. تعالى بقى حبيبي، تعالى معايا كده نمشي في ماذا كان يفعل نبيك. ممكن نلاقيها هنا. هات الجزء ده عن عبد الله ابن عباس حبر الأمة. ده مش أي واحد، عن عبد الله ابن عباس قريب محمد ابن عمه، وحبر يطلق عليه حبر الأمة، يعني أكثر فقيه في الأمة ومن أكثر الناس رواة للحديث. والحديث ده موجود عند مين؟ ابن القيم. اسنده ايه؟ صحيح. تعالى يا حبيبي بقى، تعالى صلي على رسولك. ما ينفعش انا اذكر اسم نبيك وما تصليش عليه. صلي على رسولك. يقول ايه؟ انا رسول الله، ما سمعت صلاتك. تبرز. عمل ايه يا جماعه؟ تبرز. يعني ايه تبرز؟ ربما اخت قاعده قدامنا مسلمه مش عارفه المعنى، وربما شاب مسلم شعبوي مش عارف المعنى. تبرز يعني يا جماعة عمل رقم 2. ثم خرج فطعم أكل ولم يمس ماء. تبرز ومسح بالثلاث حجارة وخرج فطعم، يعني خرج من الحتة اللي تبرز منها وليه أكل قدامه، ونزل أكل ولم يمس ماء. لعل الاطفال اليوتيوبر اللي بيقول لك دي شبهه وبيجاوب عليها يقول لك اصل هو ايه؟ كان يستخدم الايد الشمال لمسح الحجاره للبراز، وكان يستخدم الايد اليمين للاكل. يا سلامتك سلم، انت كنت قاعد معاه وشايف ده. يا اخي همشي معاك. محاوله تبرئه نبيهم ما تصلي عليه. في الحديث المصيبه ده يقول لك ايه؟ ايده اليمين بياكل بيه، ايده الشمال بيتبرز بيها ويمسح بيها بالحجاره. همشي معاك في الترقيع اللي انت عامله، في الترقيع اللي انت عامله. طيب الايد الشمال اللي مسكت الحجاره والبراز مش في ريحه فيها؟ مش في اقول ايه؟ بلاش اقول اللفظ ده، بس مش لاقي كلمه تانية. مش في اثر الحجاره فيها والتراب؟ حتى لو هو محمد قاعد ازاي يعني؟ حاطط ايده الشمال ورا ظهره، ولا ساند بيها، ولا حاططها على الطبليه قدامه، ولا وهل انت كنت قاعد جنبيه وشفته كلب اليمين؟ وهل اليمين كانت نظيفه اصلا؟ هل اليمين كانت يقول لك ايه؟ الاسلام معروف بالطهاره. بأمرت ايه؟ بأمرت ايه؟ نبيك تبرز ثم طعم اكل ولم يمس ماء. الراوي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن سعد بن عباس، خلاصه الدرجه اسناده صحيح. المحدث ابن القيم المصدر. وكان بقى ده، شكرا شكرا شكرا، انا هجيب الحته دي بعد شويه. ولما كان بياكل كان لازم يلعق اصابعه. ناخد الحديث من واحد يقول لي مش معترف بكتاب ابن القيم، اقول لك صبرا يا مسلمين، صبرا أهل ياسر، صبرا، ما تصلي على نبيك. الحديث نفسه بنفس الراوي عبد الله بن مسعود، خلاص خلاصة الدرجة صحيح. المحدث مسلم، المصدر المسند الصحيح. الصفحة والرقم 374. يقول لي أن النبي قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكله ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي قيل له أنك لم تتوضأ، ما غسلتش
ده انت لسه ماسك البراز وكلت

وبعد الأكل هتصلي وما توضتش. قال لهم إيه؟ ما أردت الصلاة فأتوضأ. يعني قال لهم إيه؟ الوضوء للصلاة بس. يعني الطهارة اللي أنت بتفتخر بيها هي الوضوء للصلاة بس. لكن يأكل بعدما تبرز ولم يغسل يده. ده مش كلامي، ده كلام ابن عباس. لم يمس ماء، لم يمس ماء. المسلم يعمل ايه؟ يسيب القنبلة الموقوتة دي والمصيبة السودة اللي موجودة في كتابه وينط على الكتاب المقدس. ليه؟ لأنه هو خجلان ومكسوف من اللي موجود عنده في الكتب وفي السنة، وهو عارف ان ده حديث صحيح، فيدور عليه شبهة مثيلة، يخلق شبهة مثيلة. عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك مش احنا بس، ما انت عندك في المسيح امر تلاميذه ما يغسلوش، وبولس قال ما تستحموش، وينط لك على تصرفات شخصيه للرهبان. اسمها ايه؟ تصرفات شخصيه للرهبان ليس لها علاقه بتعليم الكتاب المقدس. يسمى، وانا مسؤول عن الكلام ده، حدش يزعل مني، الكنيسه الارثوذكسيه، يسمى بالتقشف. التقشف ان يعيش بطريقه معينه، بعيد عن الميه، بعد زاهد الاكل، زاهد الشرب، زاهد الحموم، ده تصرفه الشخصي. ده اسمه ايه؟ تصرفات شخصيه لمبدا اسمه التقشف والزهد، ملوش علاقه بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس بعهديه بيؤمرنا بالنظافه الشخصيه والطهاره. النظافه الشخصيه. الحديث مروي في ايضا في الاستذكار لابن عبد البر، درجه صحيحه ايضا عن طريق عبد الله بن عباس. الصفحه موجود قدامكم، خلاصه الدرجه صحيح. خرج من الخلاء فاتى بطعام، فقالوا لا الا ناتيك بطهر، ما نجيب لكش ميه؟ فقال لا اصلي فاتطهر، انا مش بصلي انا باكل. وايه لما ايه المشكله لما باكل؟ بعد ما تبرست ومسحت بالحجاره، ما اردت ان اصلي فاتوضا. خد بقى المفاجأة يا مسلم، نبيه كان بيشرب ايه يا مسلم؟ ثم تناول عرقا، اللي هو المرق يعني. بس عندي حديث تاني، نبيك وهو بياكل هنا شرب خمر ولم يمس ماء. هذا هي الاحاديث اللي طيب الطهارة في المسيحية، عشان ما واحد يقولك انت هربت وما هربتش وما جبتلناش حاجة. الطهارة في المسيحية في تثنية 23 يكون لك موضع خارج المحلة لتخرج إليه خارجا، ويكون لك ودد مع عدتك. إيه العدة هنا؟ المية وخشبة وحاجة تحفر بيها. لما تعمل تحفر وتغطي، ما تسيبوش زي الإسلام اللي انت عملته وتقول ده أكل الجن، لا تغطيه وتختسل وترجع لبيتك وتعمله بره في الخلاء. ده التثنية، ده سفر التثنية. ويكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا، وترجع وتغطي برازك، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلته لا ينقذك ويدفع أعدائك لكي ينقذك ويدفع أعدائك أمام. فلا تكون محلتك فلتكن محلتك مقدسة لألا يرى فيها شيء قذر فيرجع عنك. عدد لويين، إذا حدث من رجل اضطجاع ذرع يرحد كل جسده بماء، يرحد كل جسد. لو العلاقة الزوجية لازم تغتسل، لو عملت أي حاجة لازم تغتسل، لو عملت بول لازم تغتسل ويكون نجسا إلى المساء. وكل سوء إن لم يغتسل وكل جلد يكون عليه اضطجاع ذرع يغسل بماء. اي حاجه بعد العلاقه الزوجيه نام عليها، لمسها بعد الحمام، واحد او اثنين لمسوا ولسه لم يغتسل بماء، يكون نجسا الى المساء. وكل حاجه لمسها يغتسل بالماء. والمراه التي يضطجع معها رجل اضطجاع ذرع، يعني علاقه زوجيه، يستحمان بماء. يقول لك المسيحيين ما بيستحموش، ولا بعد علاقتهم الزوجيه ما بيستحموش. أصل أنت جاهل ما قريتش الكتاب. معذور. أنت جاهل ما قريتش الكتاب. معذور. يكون نجسين إلى المساء. بس لازم يعملوا إيه؟ يستحمان بماء. ده أي سيل إحساس وأنت ماشي إن في نقطة

نزلت منك، احساسه انت ماشي ان في حاجه طلعت منك، لازم ايه؟ يغسل ثيابه، اهو يغسل ثيابه ويستحمى بماء. لويين 15 من 1-15، سواء رجل او المراه. لو المراه حست ان في حاجه من الدوره الشهريه نزلت ولو صغيره، اي حاجه، سيل صغير نزل، اي افراز معين من الافرازات نزلت، ايه اللي يحصل؟ تكون نجسه وتستحمى بماء، وكل شيء لمسته يغتسل بالماء. ويقول لك المسيحيه والكتاب المقدس ما فيهاش طهاره. ده انت بتتكلم عن ايه؟ ده انت كل دي شواهد كتابيه. والمسيح قال ايه؟ لم اتي لانقذ الناموس بل لاكمله. يعني ايه؟ كل الامور الخاصه بالصحه الشخصيه والنظافه الشخصيه، لابد ايه اللي يحصل يا جماعه؟ لابد انه الشخص يغتسل بالماء. ده المسيح راح اكتر من كده، لم يتكلم فقط عن الطهاره الجسديه، لكنه تكلم عن طهاره القلب. المسيح في متى 15-11، ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من الفم، الكلام. يا مسلم يا شتام، يا مسلم يا لعان زي نبيك، يا مسلم يا سباب زي نبيك. المسيح بيحكم على نبيك وعليك، بيقول لك ايه؟ ان ما يخرج من الفم، وما الذي يخرج من الفم سوى اللعن والشتيمه والسب والخوض في الاعراض، هذا ينجس الانسان. النجاسه الفعليه ليست فقط عدم نظافه الجسد، مع ان ده مهم لنظافة الجسد، لكن النجاسة الفعلية هي نجاسة القلب واللسان من الكلام اللي بيخرج. والمسيح بيقول في متى 15-17-18 كما نقرأ، ألا تفهمون أن بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف، يقصد الأكل، ويندفع إلى المخرج، وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان. الشتيمة اللي طالعة منك هي حاجة موجودة جوه فكرك ومشاعرك، مسيطرة على شخصيتك الداخلية وعلى طريقة تربيتك وسلوكك، ده اللي بينجس. الكتاب المقدس هو أكتر كتاب اتكلم عن القداسة. ده الرب يقول لموسى في الخروج 19:10، فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم. في عدد 31-24 نقرأ، وكل ثوب، كل متاع من جلد، كل مصنوع من شعر ماعز، كل متاع من خشب تطهرونه. كما نقرأ في عدد 31-20 و24، وتغسلون ثيابكم فتكونون طاهرين، وبعد ذلك تدخلون إلى المحلة أو أي بيت عبادة. هي دي المسيحية يا جماعة. للأسف في كثير من الأسئلة كنت عايز، طبعا نبيك كان يباشر عائشة وهي حائض. شوفوا في التثنية يقول لك ايه؟ ما تقربش من المرأة، سيبها بتعبها بألمها بأوجعها وضع النفسي أثناء الدورة الشهرية، شجعها وما تشغلهاش، ما تخليهاش تعمل أي حاجة، لازم ترتاح في المدة الزمنية دي، ترتاح تماما، لأن في نوع من الدم خارج وفي نوع من الإرهاق الجسدي والإجهاد النفسي. يسع يتكلم الكتاب المقدس عن حماية المرأة وعن راحة المرأة وعن نظافة المرأة وعن نظافة العلاقة وعن نظافة البيت ونظافة الفرش ونظافة المضجع، مكان النوم، نظافة كل شيء. لكن نبيا كان بيعمل ايه؟ يقول كده عن عائشة، كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد الرسول أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، تغطي المكان اللي طالع منه الحاجة دي ثم يباشرها. قالت وإياكم يملك إربه. إربه هنا أو إربه مقصود بيه يا جماعة، بتنطق هذا وبتنطق ذا، مقصود بيه العضو الذكري، بيمسك أعصابه بس بيعمل كل حاجة ما عدا المكان اللي طالع منه الحيض، نغطيه وكل الجسم مباح لي يعمل كلها. وأنت يا راجل عندك 11 واحدة، مش قادر تصبر لما تخلص الدورة الشهرية بتاعتها، لما تخلص. لكن شوف الكتاب المقدس، تلمس، احترم تعبها وألمها وأوجعها، احترم الوقت ده، ابعد

سيبها تهتم بنفسها وبحياتها، اوعى تشغلها، اوعى تعمل اي حاجه. فرق شاسع ما بين اللي مش ماسك اعصابه، مش ماسك نفسه، وحتى مش راحم اللي عندها الدوره الشهريه، مش راحم اللي عندها الدوره الشهريه، اما اعتذر بقصد الدوره الشهريه مش الدمويه، الدوره الشهريه، حتى مش راحمها يباشر وهي حائض. ده نشوف الكتاب المقدس بيعمل ايه. هل بس نبيك الطائر ما تصلى عليه؟ احنا اتفقنا كل ما جيب اسمه صلى عليه. كان بيباشر الحائض بس؟ لا، وكان يجامع التسع بغسل واحد. يجامع التسع بغسل واحد. اقول تاني، يجامع التسع بغسل واحد. تفهمها ازاي؟ خلص مع زينب ما عملش حاجه، طالع طبعا في كلام الرقابه تمنع والذوق العام يمنعنا ان احنا نقوله. فخلص مع زينب، سابها في السرير تشوف حالها، وطلع بنفس الهيئه وبنفس الشكل. راح لعائشه خلص معاها وسابها في السرير وطلع بنفس الهيئه وبنفس الشكل. راح لحفصه، راح لمارية، راح لجويرية، راح راح راح. كان يباشر زوجاته التسع بغسل واحد. وتقول لي طهارة، طهارة ايه اللي بتتكلم؟ اغني لك بقى ام كلثوم ولا ايه؟ طهارة ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ طهارة ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ كان ينبغي ان اجيب على اسئلة كثيرة، لكن بنعمة الرب قريبا هحاول كل كام شهر اخد الاسئله، هجاوب على حزقيال 23، على سفر النشيد الانشاد، على ان المسيح قال هاتوهم اذبحوهم امامي، على ابي اعظم مني، على ان الابن لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئا، على موقف صموئيل لما قتل اجاج وكل العماليق وامر بقتلهم. هجاوب على كل ما تتخيله في الكتاب المقدس، بس الوقت مش بيسعفنا. بحاول ان انا اجاوب بشق مسيحي واظهر لك اللي موجود عندك في الاسلام، لانك انت مكسوف من اللي عندك، ولانك خجلان ومكسوف من اللي عندك بتجري على الكتاب. ليه؟ لان مش عايز حد يتكلم في اللي عندك. ما تنساش تصلي على نبيك اللي كان بياكل بعد البراز دون ان يمس الماء. اوعى تنسى دي خالص، اوعى تنساها. حاجة تانية، اللي كان بيتبركوا بالعرق بتاعه وبالنخامة بتاعته، اوعى تنساها. واللي كان بيباشر عائشة وهي حائض، اوعى تنساها. واللي ام ايمن شربت البول بتاعه، اوعى تنساها. واللي كان بيتخانقوا على النخامة والعرق بتاعه، اوعى تنساه. واللي كان بيباشر زوجاته التسع بغسل واحد في اليوم، اوعى تنساه. شبهاتك الوهمية التي لا تتواجد الا في عقلك، ما هي إلا اختراعات وتدليس وتضليل من صفحات مسلمين ومن كتاب مسلمين غير أمناء. الهدف منها هو التشكيك في صحة الكتاب المقدس، والهدف منه هو محاولة الإنقاص من سلامة وعصمة الكتاب المقدس. لكن هذه الشبهة كما أطلقت عليها هي وهمية. لماذا هي وهمية؟ لأنها لا تسكن إلا في عقول الضعفاء، ولا تتواجد إلا عند الجهلاء، ولا يبحث عنها إلا الغير عارفين، ولا يستخدمها إلا المضللين والمشككين. لكن كتابنا المقدس هو أنفاس الله، مكتوب بالروح القدس من خلال أناس الله القديسون، ليس فيه أي عيب وليس فيه ما يخجلنا، لكن نتشرب به، فهو معصوم معصوم معصوم. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم. مش كافر.

قال يسوع: سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

مساء البركة والسعادة والخير على حضراتكم. ليلة جميلة سعيدة من ليالينا في ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق، أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم كل أسبوع الأربع الساعة 9 مساء. لو ست البيت الفاضلة نسيت أي حاجة كانت محطوطة في الفريزر، لحمة، كبدة، فرخة، وسابتها على ترابيزة المطبخ برا ونسيت ترجعها الفريزر، تبدأ فيها علامات التعفن، تبتدي يطلع فيها حاجات كده مش لطيفة، وتبتدي ريحة مش كويسة فيها لأن الحاجة دي اتركنت بعيد عن ما يحفظ لها صلاحيتها. ده اسمه التعفن. تعفن يعني الحاجة اللي المفروض تحتفظ بخصائصها تموت وتتحلل بالتدريج، فتبتدي يدب فيها عوامل الفساد. زي ما ده بيحصل في الأجساد بعد الوفاة، ربنا يدي الصحة والعمر للجميع، وبيحصل الكلام ده في اللحوم والأكل والشرب وغيره بره التلاجة، لقوا إن في مصطلح جديد دخل في الطب اسمه صادم لحضراتكم. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. اسم المصطلح ده ايه؟ تعفن الدماغ، يعني راسك سوري بتتعفن. اسمها بالانجلش برين روت، والاسم الشيك بتاعها التدهور العقلي. البرين روت ده مصطلح جديد دخل في الطب، هو مش جديد قوي لكن بقى مألوف في السنوات الأخيرة. المصطلح ده أول مرة اتكلموا عنه سنة يعني أول مرة في التاريخ سنة 1854، يعني من حوالي قرب 170-180 سنة، كان واحد اسمه هنري ديفيد ثورو، ده أول مرة استخدمه، ونامت القصة على كده. لكن لغاية سنة 2024 بقت بيسموه وورد اوف ذا يير، كلمة السنة. انتشر قوي سنة 2024، يعني من سنتين، وبقى في مصطلح جديد دخل في الطب اسمه تعفن الدماغ. يقولوا عليه مصطلح صادم غير مألوف، يعني ما كناش متعودين ابدا على المصطلح ده، فبقالنا حوالي سنتين بس يدوب بنتكلم عليه، وهو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. مستجد جديد في الطب. ايه معنى المصطلح ده وايه القصة بتاعته؟ هنتكلم عنه في عناوين متسلسلة كده مع بعض. اولا، ما هو مفهوم تعفن الدماغ؟ ايه اللي بيحصل؟ ان عقلي يفقد خصائصه ويتعفن، يعني يبتدي تتحلل جزيئات من القشرة المخية، تدهور وظيفي في القدرات الذهنية ناتجة عن التعرض المزمن لعوامل ضارة تؤثر على نشاط الدماغ. ايه العوامل الضارة دي؟ العوامل الضارة دي هي التعرض المستمر السطحي للمستوى الموجود عبر الشاشات، سواء الموبايل او الكمبيوتر او النت او whatever. التعرض المستمر للمحتوى السطحي ده يؤدي الى هذا التعفن الدماغي. تقول لي ازاي؟ اولا نتيجة التعرض، كنا زمان ما عندناش كمبيوتر، وكان الكمبيوتر ده حتى لو كان موجود كان جهاز بتقعد قدامه، وبعدين تقوم تقعد في بيتك في اوضتك تروح من مكتبك. لكن دلوقتي مع دخول التقدم العلمي الى ان الكمبيوتر بتاعك بقى موجود في الموبايل، بقيت انت طول النهار فاتح المحتوى السطحي للمكونات اللي موجودة على النت، فابتدى التعرض المستمر لهذا المحتوى بدون توقف هو اللي يؤدي الى ان الدماغ بتاعك تتعطل، تتعفن، ما تشتغلش. وده اللي احنا لاحظناه، واقول لكم حالا ملحوظاتنا على هذا الكلام. يرتبط بالاجهاد الذهني المزمن. انت لما بتفتح الشاشات باستمرار بتجهدها، وبيبقى عندك نمط حياة غير متوازن تمام، ويؤدي ذلك الى الاتي. اولا تغيرات في عمل الدماغ بتتلخبط، لانها احنا مش

طالبين ان احنا نقعد اليوم كله قدام شاشات وقدام سكرينز وقدام سكرولينج، وعمالين نتنقل من فكرة لفكرة، لصورة لصورة، لفيديو لفيديو. دماغنا مش مكونة لهذا الموضوع. احنا كنا زمان بنمسك الكتاب الجميل، نفتحه ونقرأ صفحة صفحة، ونمسك قلم ونقعد نخطط في الصفحة دي ونكتب ملحوظاتنا، وبعدين نلخص ونتابع الفكرة. الكتاب ده كله فكرة واحدة، عبارة عن فصول لكن كلها أفكار متسلسلة لموضوع واحد. فكانت الأفكار هادية ولطيفة ومنطقية، لكن احنا مش بنقرأ سطر عن مثلا عن الأكل، وبعدين سطر عن الشرب، وبعدين سطر عن اللعب، وبعدين نشوف فيديو عن حاجة طبية، وبعدين فيديو عن حاجة علمية، وبعدين فيديو عن مسرحية. مفيش الكلام ده. التنقل من أفكار لأفكار لأفكار، مستوى سطحي ومستوى كثير المعلومات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، العقل ما بيلحقش يشتغل، مش هادي، مش بيركب الأفكار كلها جنب بعض. فمن فكرة لفكرة لفكرة لفكرة، ده اللي بيحصل لنا كلنا لما بتقعد قدام الموبايل، تمسك اللي بيسموه السكرولينج، ظاهرة التنقل من أفكار لأفكار. فيؤدي ذلك إلى إيه بقى؟ الإرهاق الذهني. دماغك بتتنقل من فكرة، مش لحق. يا حرام، زي بالظبط أنت لما تمسك أكل، تاكل لقمة من هنا ولقمة من هنا ولقمة من هنا، ما بتلحقش تشبع، فما فيش غذاء بيخش جسمك، فتصاب بقلة التركيز. وبعدين حاجة اسمها الاحتراق النفسي، وبعدين قلق واكتئاب وتدهور معرفي. تمام؟ يبقى أولا السبب التعرض المستمر للمستوى السطحي للشاشات والكمبيوتر، وهذا المصطلح يؤدي إلى تعفن الدماغ. طب إزاي بيحصل؟ كيف يحدث تدهور الدماغ أو تعفن الدماغ؟ أولا تصفح الصفحات الكثيرة ورا بعض والسكرولينج الكتير بيرفع حاجة اسمها مستوى هرمون اللذة اللي هو الدوبامين، وهذه كارثة الكوارث. ليه بقى؟ انت بتعمل تحفيز لعقلك شديد جدا جدا جدا جدا، لانك انت بتدي له مواد ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فبيلحقش يرتاح. فدوبامين دوبامين، انت بتدي له حاجات لذيذه، فكره ورا فكره ورا فكره ورا فكره، فكانك انت عمال تنغزه، فبيطلع كل الدوبامين اللي فيه، اسمه هرمون اللذه. فيتعرض لحاجه اسمها تحفيز مفرط، ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض تحفيز، يصاب بالارهاق والاجهاد. في نفس الوقت ان هو ما بتلحقش تاخد وقتك في القراية او الهواية او الكلام مع الناس، بتجهد ذهنك في هذا الكلام. لما تيجي تقعد تقرا بقى في كتاب، مفيش مخ هنا بقى، خلاص ما احنا ما عندناش وقت، دماغك سوري عفنت، فلا عارف تقرا، لان القراية بطيئة وهادية وصفحة وسطور وافكار، مفيش خلق بقى، مفيش مخ للكلام ده، احنا عايزين حاجه ورا بعض ورا بعض. دقت العالي جدا، فلما تيجي تنزله بقى للطبيعي ما بتستحملوش، ولا تستحمل تتكلم مع الناس او تقعد تاخد وتدي وتتحاور وتعمل علاقات اجتماعيه، مش ما فيهاش التحفيز القوي بتاع الموبايل ده. فلما تقعد وسط الناس مش مستمتع، فتلاقي نفسك قاعد وسط الناس عمال تمسك الموبايل وتفتح في الموبايل وتقلب في الموبايل، مش قادر يا حرام تقعد من غيره. تمام؟ يحصل امتى بقى الكلام ده باختصار؟ اذا كنت تشاهد فيديوهات اليوتيوب بشكل مفرط، او العاب مفرطه، او تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، او تصفح الانترنت وتفقد البريد الالكتروني، او تصفح الاخبار بشكل مفرط، اي حاجه من دول ورا بعض ورا بعض وكتير كتير كتير كتير كتير من غير فواصل، تصاب بالتدهور العقلي. الاثار هيحصل ايه بقى؟ اول حاجه يجي لك تشتيت وقصر فتره الانتباه. انت بقى متعود انك انت ايه تفتح ده، انا عايز اقول لكم حاجه، دلوقتي الناس ما بقاش كل تفتح فيديو على اليوتيوب مدته 5 دقايق، يقول لك طويل كتير، اختصر، اعمل لنا انستجرام، اعمل لنا مش عارف سناب شات، عاوزين حاجات اللي هي اقل من دقيقه.
دي اللي تحفزه يعني. كان الأول

الفيديو تقعد قدامه ساعة وتركز. محدش عنده طقطان يركز قدام الساعة خالص، فيجيله قصر الانتباه، ما يقدرش يقعد قدام حاجات طويلة. يعني نمرة اتنين، يجيله مشاكل في الذاكرة، ما عندوش دافع لتذكر الأشياء، ما عندوش قدرة على تذكر الأشياء. مشاكل في التركيز، إذا الدماغ اتعودت على المحتوى القصير ما تقدرش تتعود على المهام الكثيرة التعقيد.

كمان صعوبة في حل المشكلات. ليه بقى؟ لأن بيجي لك حاجة اسمها الترقق، اسمعوا الجملة دي، ترقق في القشرة الدماغية. احنا عندنا في مخنا جزء اسمه الجزء الرمادي، والجزء الرمادي ده اللي هو ايه؟ الجزء اللي فيه الخلايا بتاعة الذكاء والتركيز والانتباه. وعندنا جزء اسمه الجزء الأبيض، لأن الخلايا لونها لما بنعمل MRI او اللي هو الرنين المغناطيسي او بنعمل اشعه مقطعيه بنلاقي لونين موجودين في الاشعه. طبعا الناس لو مسكت اي اشعه عندك في البيت هتلاقي لونين، لون اسمه الجزء الرمادي اللي هو الجراي ماتر، وبعدين الخلايا دي بتنزل في صوره سلوك اللي اسمها الوايت ماتر اللي هي الجزء المتغطي من السلوك المتغطي بماده دهنيه. الجزء الرمادي ده لو ان الناس بتتعرض للمحتوى السطحي ده بيكش، عشان كده سموه تعفن الدماغ، بيكش، بيحصل حاجه اسمها ترقق، وبالتالي الذاكره بتتعب والتركيز بيتعب والناس يجي لها اضطرابات في الذاكره والتركيز. ايه تاني بيحصل يا جماعه؟ يجي لهم قلق بسبب الارهاق ومستويات التوتر تزيد جدا جدا، اضطرابات النوم والصداع المتكرر. طيب ركزوا بقى معايا في الجزء اللي جاي خامسا بقى، ازاي تشخص بني آدم عنده تعفن دماغي أو عنده تدهور عقلي بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. عد معايا الآتي: واحد، أول حاجة بتنسى أسماء الناس والأماكن بسرعة، يعني أول ما تخش مكان تنسى اسم المكان أو تنسى أسامي الناس اللي بتتكلم معهم، مش مركز، يعني كل الناس الأسامي بتروح داخلة في بعضها، يبقى نسيان اسماء الناس، او تحط اسم مكان اسم. كانت تحصل لي الحكايه دي زمان من كتر المشغوليه الكتير، انادي على اي اسم باي اسم. ماشي. اتنين، مش قادر تركز على اي حاجه او اي كتاب او اي فيديو من غير ما تعمل سكريننج للتليفون، يعني اول ما تقعد جنب كتاب او جنب فيديو او جنب تلفزيون لازم تروح فاتح الموبايل تعمل سكرينينج او سكرولينج. دي تاني حاجة. يبقى كثرة ماسك في فترة قد ايه؟ لا تزيد الفترة عن 10 ل 15 دقيقة، يعني كل 10 دقايق لو انت من النوع اللي بيمسك الموبايل ويقلب بقى في الموبايل يشوف الواتساب والفيس والبيزنس سوت والسناب شات والانستجرام وغيره، كل 10 دقايق ربع ساعة انت عندك حاجة اسمها ظاهرة مش قادر تركز غير وانت بتعمل السكرينينج. تلاتة، بتمسك الموبايل بتاعك في كل وقت، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت اسف في التعبير داخل الحاجات حمام لغاية ما تنام ماسك الموبايل في ايدك وعمال قاعد مش قادر عينك تنفصل عن الموبايل في كل مراحل اليوم، اكل شرب حتى وانت بتاكل، لدرجه ان في بعض الناس لو ان تحت ضوافرهم اكل مش بيقوم يغسل ايديه من كتر ما مش قادر يستغنى عن الموبايل. يعني أربعة، تقوم تعمل حاجة تلاقي نفسك بتعمل حاجة تانية. دي بتحصل كتير، انت مثلا بتفتح باب التلاجة تلاقي نفسك بتبص مش عارف انت بتعمل ايه، بتدور في درج وانت بتدور في درج تاني، بتفتح الباب وانت الدولاب وتدور على حاجه وانت بتفتح درفة تانية. دايما حاسس بالكسل والارهاق وان يومك مش مركز فيه. اذا عندك حاجه من الخمسه دول يبقى تاني بتنسى اسماء الناس، مش قادر تركز في اي حاجه كل 10 دقايق بتعمل سكريننج او سكرولينج للتليفون، ماسك التليفون على طول وبتدور على كل حاجة فيه من أول ما بتصحى لغاية لما بتنام، بتعمل أي حاجة تلاقي نفسك بتعمل حاجة وبتدور على حاجة تانية، ماسك حاجة وتهت وانت ماشي في الحاجة اللي بتدور عليها، كسلان أو مرهق وإن يومك فاضي. خلاص، إذا عندك الخمس حاجات دول يبقى أنت عندك تدهور دماغي أو تعفن دماغي. حلو كده؟ يعني القصة مش ما تاخدوهاش بسهولة لأن دي كارثة بنشوفها دلوقتي في الحياة. طبعا تقولي بتعمل ايه؟ الطلبة اللي في المدارس بقى فيه تدهور في

الذاكرة رهيب. انت في بيتكم مع المدام وانت مع جوزك، ما حدش مركز في حته. هذا الكائن الغريب لابد لنا من وقفة معه. سادسا، كيفية الوقاية بقى من تدهور الدماغ، يعني نعمل ايه عشان ما يحصلش عندنا حكاية التعفن الدماغي دي. اول حاجة هناخد بقى شوية دروس عملية جدا جدا جدا جدا. حدد، اسمعوني كويس، وقت لاستخدام الشاشات. تدريب، هنجرب التدريب ده، اعملوا التدريب ده معايا واكتبوه لمدة روتين 7 ايام. جرب التدريب ده وقولي النتيجة معاك ايه. 1، التزم بحد اقصى يومي لوقت الشاشة زي الفيسبوك مثلا، نقول وقت محدد في اليوم، حدد وقت للشاشة مش مفتوحة، وقت ما يجي لك دماغك تقعد فيها، ادي وقت محدد زي ما انت عاوز، بس كل ما تفتحه، لو فرضنا كتفتحه نقول دقايق، ما تزودش عن دقايق، يبقى مش معقول اول ما نفتح التليفون نقعد جنبه بالساعتين ثلاثة عمالين نقلب، لا، حط وقت محدد للشاشة بتاعتك. لا تبدأ يومك بالسوشيال ميديا على الأقل أول ساعة أو ساعتين. يعني أول ما تصحى من النوم مش أول حاجة تعملها إنك تمسك الموبايل، إلا في حالة واحدة بس، لو أنت عندك إشعارات جايلك من الشغل بتاعك، يعني لو أنت مستني مسج جاية، ميل جاي، حاجة في الشغل. لكن غير كده حاول أول ساعة لساعتين مفيش موبايل خالص. خلي دماغك تهدى، خلي التوتر اللي في دماغك ده ينزل للحد الكويس. يعني ليه بقى؟ لانك انت بتعود مخك انه يتنقل من فيديو لفيديو، من فكرة لفكرة في نفس الوقت، فبترفع مستوى الدوبامين جدا جدا جدا جدا، لدرجة انك انت بعد كده ما بتقدرش تطلب من مخك انه يقعد يعمل شغل او مذاكرة لفترة ممتدة. انت تعودت على الفترات اللي هي دقيقة دقيقتين، لما لو عودت مخك على الحالة دي اول ما تصحى هتلاقي نفسك مش قادر تركز في جورنال، في كتاب، في قراية، في عبادة، في صلاة، في كلام، في حوار. عشان كده اول ما تصحى اعمل عزل بينك وبين التليفون. كويس كده؟ جميل. 3، بلاش، دي جاية مهمة جدا، بلاش تعمل حاجتين مع بعض. يعني لما تاكل كل بس، في ناس بتاكل وماسكة التليفون، لا، لما تخش الحمام حمام بس، ربنا يوفقك في الحمام، لكن حمام وموبايل مش لطيف، تلبخ دماغك، وعلى فكرة بيعمل امساك وبيعمل اضطرابات في الهضم يعني. تمام. 4، الدرس الرابع، تعلم ان تحب الملل. الملل مش عدوك، الفترة اللي فيها مخك بيهدى ويرتب افكاره، فترة اللي هو ولا حاجة، بيسموها فترة الولا حاجة. ما احنا بنكره الحكاية دي. اقول لكم الدليل، انت لو دخلت في الاسانسير وماسك موبايلك، في ناس ما تستحملش تقعد في الاسانسير نازله من الدور الثامن للدور الارضي، لازم يفتح الموبايل، ما يستحملش ملل. لو قعد مستني حد ما يستحملش الملل، لازم يفتح الموبايل بتاعه. لا، نحب الملل عشان ترتب افكارك وتستعيد قدرتك على التركيز. اقعد فترات ما تعملش حاجه. وعلى فكره الملل ابو الابداع، يعني كل المبدعين اللي في الدنيا بيقعدوا فترات ما بيعملوش حاجه. فتعلم ان تحب الملل. خلاص.

قبل ما تنام بساعة اقفل كل الشاشات واعمل اي حاجة مفيدة. يعني فكرة انك تخش على السرير بتاعك وانت ماسك حاجة منورة ده خطأ. ليه بقى؟ لانك انت الموبايل بتاعك لما بنيجي اهو هشغل الموبايل بتاعي كده، اظن كلكم ملاحظين ان انا لو قربت الموبايل ده لوشي في نور جاي على الوش. النور اللي طالع من الموبايل ده اللون الازرق، الموبايل ده ما طلعش لون ابيض عكس ما انتوا فاهمين. اللون الازرق اللي بيطلع من الموبايل ده حاجة ونور

ربنا ده حاجة تانية خالص، لأن نور ربنا الطبيعي ده بينبه فينا حاجة اسمها السيركيديان ريزم، إن احنا بنصحى واليوم يتظبط والمواد القلق تهدى عشان نبدأ حياتنا اليومية. إنما إنك أنت تقعد منور النور الأزرق ده بينبه في دماغ في المخ مادة اسمها، بيقلل إفراز مادة اسمها الميلاتونين، لأنه بيضرب حاجة اسمها الغدة الصنوبرية الباينيال بودي، فبيدمر مرحلة النوم العميق. عشان كده الناس اللي بتمسك موبايلات قبل ما بتنام تعرفش تنام كويس. طيب الحل ايه؟ اقرا كتاب، اتناقش مع المدام، صلي، اقرا مزامير، تعبد، ان شاء الله تتفرج على يعني التلفزيون، حتى التلفزيون ارحم شويه من الموبايل لانه عباره عن افلام طويله شويه يعني. بالاضافه انك انت لما تقعد عمال تبص للموبايل بتاعك قبل ما تنام بيعطل جهاز في دماغك اسمه جهاز الصرف الصحي للدماغ، اسمه الجليمفاتيك سيستم. النور المبهر المستمر ده بيعطل في دماغك حاجه اسمها جهاز التنقيه اليوميه. احنا دماغنا محتاجه زي تتنظف، زي جهاز شفط الاتربه والغبار والمواد الضاره في المخ. النور المبهر ده بيوقف الجهاز ده، اسمه جهاز الجليمفاتيك سيستم، عشان كده الخلايا ما بتشتغلش كويس يعني. خلاص، يبقى قبل ما يبقى الدروس اللي هنعملها انك انت اول اهم درسين، لما تصحى ما تجريش على الموبايل، وقبل ما بتنام افصل شويه بالقرايه او بالمناقشه او بالحوار. كويس. ثانيا، مارس التأمل الذهني. لا، والعكس بقى، ان البني ادم اللي بيتأمل بتزيد المادة الرمادية في الدماغ، فالقدرة على التذكر والعلم يزيد جدا جدا جدا. حلو كده. ايه كمان درس تاني؟ جرب التنفس العميق او تدريب دخول الهواء المركز داخل الرئتين. نفس عميق لمدة 4 ثواني، وبعدين تكتم نفسك 4 ثواني، او تكتم اكتر من كده لا تموت، وبعدين طلع الزفير من فمك 4 ثواني. يعني ايه؟ تاخد نفس 4، اكتم 4، طلع في 4. الحالة دي بتنشط المخ كله وتطرد السموم، وتعمل الكلام ده لمدة لا تقل عن 10 دقائق، اسمه تدريب التنفس العميق. ثالثا، تحافظ على النشاط البدني عشان يزود تدفق الدم للدماغ. بيعملوا ايه؟ لابد لك من ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة في الأسبوع. يعني بنتكلم في المشي، في السباحة، في ركوب الدراجات، في التنزه بين الحدائق، أي حاجة من دول. لابد في الأسبوع 150 دقيقة. بنتكلم يعني تقريبا في 2.5 ساعة في الأسبوع كله يعني. يعني نص ساعة في اليوم باختصار يعني. رابعا، القراءة بطلناها. أنا أسأل حضراتكم سؤال، إحنا الكتب اللي إحنا حاطينها قدامنا على المكتب بنقراها ولا لأ؟ لابد أن تقرأ بانتظام، لأن القراءة بانتظام تقلل التدهور المعرفي، على عكس الفيديوهات السريعة القصيرة دماغك ما بتلحقش تركز، لكن القراية فيها فترة تركيز وانتباه، فتقوي جدا جدا جدا التركيز والانتباه والتحصيل القراءة. خامسا، قلناها من شوية، قلل من تعدد المهام، ما تعملش حاجتين مع بعض، يعني ما تاكلش وتمسك الموبايل، ما تخش الحمام ومعاك الموبايل، ما تتكلمش مع الناس ومعاك الموبايل، ده مش من الاداب الحوار مع الناس. لدرجة ان احنا عملنا مع بعض مرة تدريب كمان، قلنا انك انت لما تقعد مع عيلتك، مع مراتك، مع اولادك، ابتدي بنفسك، حط الموبايل قدامك على مسافة، ولو تقدر تعمله ايروبلين مود اعمله ايروبلين مود، واقعد فترة من غير موبايل، هتقوي علاقتك بمراتك وبولادك وبقرايبك وبحبايبك،
هتنشأ حوارات وعلاقات. وأنا حكيت لكم مرة

تجربة اتعملت في انجلترا، ان هم عملوا جابوا عائلات اب وام وولاد، وعملوا عليهم دراسة لمدة اسبوع، قالوا لهم هنوقف الموبايل لمدة اسبوع. انا عارف ده صعب، بس عملوا الدراسة دي. طبعا حالة زهق وخنقة حصلت في اليوم الاول، لكن بعد كده ابتدوا يقربوا من بعض ويكلموا بعض ويسألوا على العيلة ويتكلموا في التليفون ويعملوا مناقشات وحوارات، فلقوا ان العلاقات الاجتماعيه اتحسنت جدا بقفل الموبايل. فنقلل من استخدام الموبايل التواجد. وفي بعض الناس اعرفهم شخصيا قال لك لما تيجي تزورني، بيحطوا زي علبه قماش او خوص في النص كده، الناس تحط فيها موبايلاتها اول ما تخش، ونقعد من غير موبايل فتره الزياره كلها، كنوع من انواع الاعلان انتوا مش جايين تمسكوا موبايل عندنا. فاكرين النكته بتاعت زمان ان تيتا قاعده والولاد قاعدين وكل واحد ماسك الموبايل، فتيتا بتقول دول جم زاروني اصلا انا كنت وحشاهم جدا، فكل واحد فتح الموبايل، بتعلق يعني من كتر ما كانوا وحشني وانا وحشاهم، كل واحد فتح الموبايل. سادسا، حافظ على تواصلك الاجتماعي اللي هو التفاعل مع العيلة والأصدقاء عبر التواصل المباشر. مش هينفع أبدا إن احنا علاقتنا ببعض تبقى تليفونات أو واتسابات، لا، وش الوش، لغة الجسد، الحوار الشكلي والصوت والحضور والتلامس والقعدة اليومية مهم جدا جدا جدا. فلازم نروح نقابل الناس، نزورهم ويزورونا. التزاور والتراحم والتلاحم يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والتدهور العقلي. هي كمان تاني، الخروج إلى الطبيعة، إنك أنت تقابل بقى الدنيا. يعني أنا هضرب لكم مثال عني أنا شخصيا، لفترات طويلة بسبب كثرة الشغل أصحى من النوم أروح على مركز المشورة أو المكان بتاعي، أقعد من ده لده ومن ده لده، ما بشوفش شمس، وبعدين الجامعة وبعدين المحاضرات، فما بتشوفش شمس. لأ، لازم تخرج للطبيعة، لازم لما تصحى من النوم تفتح الشباك وشك يشوف النور، أو تطلع للبلكونة تشم شوية هواء. فاهم الفكرة ازاي؟ عشان ده يحسن المزاج ويحسن الحالة الاجتماعية بشكل عام. ايه كمان تاني؟ أسئلة شائعة حول تدهور الدماغ، بعض الأسئلة الشائعة. هل يؤثر تدهور الدماغ على الشيخوخة؟ يعني التعفن الدماغ ده يؤثر على الشيخوخة؟ هو مفيش دليل على كده، لكن لو إن البني آدم اللي بيقضي ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي حركته بتقل، وده يؤثر على الصحة العامة، لكن مفيش دليل للأمانة يعني. 2، هل يؤثر تصفح الهاتف على تركيزك؟ الإجابة نعم. تصفح الكمبيوتر او الموبايل لفترات طويلة يؤثر على التركيز، لانه بيديك سطحية في المحتوى. هل يسبب الافراط في استخدام الهاتف تشوشا ذهنيا؟ نعم، ترقق قشرة الدماغ. السؤال اللي بعده، هل ترقق الدماغ او تعفن الدماغ دائم؟ الاجابة لا. اذا قدرت تعكس اللي احنا قلناه، يعني بلاش تقعد قدام الكمبيوتر كتير او التليفون كتير، او السكرولينج يوقف او السكرينينج يوقف، وتنقل من التليفون للقراية للعلاقات الاجتماعية للرياضة للخروج للطبيعة، بيحصل الرجوع من التعفن الدماغي الى استعادة القشرة المخية وظائفها. ويقول لك دماغك زي العضلة، use it or lose it، يا تستخدمها يا تفقدها. تمام. فحلقة النهاردة في منتهى الأهمية، يعني إذا كنت عاوزين خلاصة حلقة النهاردة، أقولها لكم باختصار. خلاصة حلقة النهاردة أن الإفراط في استخدام الشاشات والإفراط في تقليب المحتويات السطحية ورا بعض، وعمل مهمتين ورا بعض، ومسك الموبايل من الصبح لليل، هذه كارثة تؤدي إلى ترقق القشرة المخية وفقدان الوظائف المخية زي التركيز والانتباه. كلمنيش بقى عن العلاقات

بالدراسة وبالنجاح وبالقراية وبالدنيا، كل ده بيبوظ. فإذا كنتوا النهاردة عاوزين خلاصة جميلة، مش أول ما تصحى من النوم تمسك الموبايل، قبل ما تنام بساعة اقفل الموبايل، انقل من الموبايل للقراية للكتابة للرياضة للمقابلات الاجتماعية، ما تبقاش قاعد طول النهار عمال تدور على الموبايل بتاعك. وإذا لقيت عندك العلامات اللي قلناها إنك أنت إيدك بتجري على الموبايل كل 15 دقايق، أنت عندك مشكلة. لو كل لما بتقعد لوحدك يبقى يا جيم تلعبه يا فيديو تشوفه يا واتساب تبعته، لا في مشكلة كبيرة جدا، دماغك مش هتركز. ارحموا دماغه من الإفراط في الضغط العصبي عليها بسبب هذا التدفق الرهيب من مادة الدوبامين. مع خالص تمنياتي بالصحة والسلامة للجميع. دلوقتي بقى فاصل صغير اسمع فيه ترنيمة صغيرة، وبعد الترنيمة نستقبل أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا أو تروحوا في أي حتة.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل أحبائي وأعزائي المشاهدين، دلوقتي احنا مسألة حضراتكم، فتحنا التليفونات، تفضلوا احنا معاكم. معانا أول تليفون، ألو.
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل.
1: معلش، عايز أسأل حضرتك، عندي ابني سنه 17 سنة،
0: اتفضل.
1: كانت بتجيله تشنجات وخشب يتشنج كده وعينيه تتحول، وبعد فترة يروح، بس رحنا كشفنا وعملنا رسم قلب
0: رسم مخ قصدك؟
1: عملنا رسم قلب وعملنا رسم مخ بعدين.
0: تمام.
1: فالدكتور كتب لنا بتكين كورونا 500،
0: كويس.
1: حبه الصبح وحبه بالليل.
0: تمام.
1: بس فهو حاليا ماشي عليه، ما فيش تشنجات ولا اي حاجه، بس عايز ينام على طول وبينسى، و جسمه كده تعب وعايز ينام على طول.
0: بص حضرتك، عندي سؤالين. بقاله قد ايه بياخد الديباكين؟
1: بين شهر 3.
0: طيب السؤال التاني، عملت مستوى ديباكين في الدم ولا لا؟ خطأ ولا ايه؟ طب لو حضرتك لسه سامعني، لازم تعمل مستوى ديباكين في الدم قبل ما ياخد الدواء بساعة الصبح أو بعد ما ياخده ب5 ساعات، ولازم الرقم يطلع من 50 لـ100. لو فوق الـ100 غلط، لو تحت الـ50 غلط. أوكي، اعملهم ورد عليا إن شاء الله. ألو.
2: ألو،
0: أيوة،
2: دكتور ده حضرتك.
0: أهلا أهلا، اتفضلي يا فندم.
2: أنا كنت عايزة أسأل على حاجة. أنا بنتي عندها 22 سنة،
0: أيوة،
2: وهي في أولى إعدادي أو ثالثة ابتدائي كده، بدأ يظهر لها بهات مقطع في جنبها اليمين.
0: بدأ ايه؟

0: بهاء.
1: جمالين.
0: بهاء
1: ايوه
0: كويس.
1: احنا لفينا على دكاترة كتير، فكانوا بيدوها ادوية ومرهم وكده، بس ما جابش نتيجة. من كام شهر بس، شهر 2، رحنا عند دكتورة يعني معينة، وبدأت تعمل لها جلسات. الجلسات دي كانت عبارة ان هي بتقشر جسمها وبتبدأ تحقنها بمادة، وفعلا بدأ ينقط شوية شوية على الأطراف يعني. وعملنا الحوار ده مدة 5 جلسات. الجلسة بس اللي فاتت بدأت تجرب معاها جهاز جديد بتحطه كده زي أشعة ليزر، بتعمل على شكل مربع كده جسمها كله،
0: كويس.
1: مربع مربع كده على الحتة كلها. بدأ ينقط يعني بعد الجلسة دي، نقط نقطة أو نقطتين في النص.
0: كويس.
1: هو كده ممكن يكون في استجابة يعني، هو لو كملت هيكون في استجابة، هينفع الجزء
0: هي
1: ده ولا
0: لان هو دلوقتي انت
1: ايه؟
0: عندك، مشكلة في تكوين المادة الصبغية تحت الجلد، فبتحفز تكوينها عن طريق الليزر. طبعا ممكن يحصل تحسن جامد.
1: يعني هي تكمل على الجلسات بس.
0: ايوه، بس مع الدكتور.
1: ماشي. هو كان في برضه اللي هي بتخليها تعمل كل اسبوع جلسة زي تجديد ليزر كده اسمها اكزايمر، بتخليها تمشي عليها يعني.
0: مظبوط
1: فكل
0: مظبوط
1: ده مع بعضه
0: مظبوط
1: ممكن يعني
0: مظبوط
1: الظن ده ينفع يعني.
0: مظبوط. ألف
1: طيب
0: ألف
1: تمام
0: سلامة،
1: ماشي دكتور،
0: ألف
1: شكرا
0: ألف
1: خالص.
0: سلامة، ألف
1: شكرا.
0: ألف سلامة. ألو.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك الحاج فتحي النجار، العاشر رمضان يا دكتور.
0: أهلا يا حاج فتحي، إزيك؟
2: الحمد لله. بقول لك انا عندي ابني عنده 16 سنه وبيعمل حمام على نفسه.
0: تمام. رحنا لدكاترة قبل كده ولا ما رحناش؟
2: رحنا للدكتور قال لك ما عندوش حاجه، وقال لي بطل اكل وشرب من الساعه 8.
0: لا، خدت أدوية ولا ما خدتش؟
2: لا ما خدش ادويه.
0: لا بص يا حاج فتحي، دلوقتي احنا الأول لازم قبل ما ننام بساعتين ما نشربش مية، ما ناكلش حاجة حلوة، ما ناكلش حاجة حادقة، عشان بس جسمه لما بتدخله سوائل أو حاجات حلوة أو حاجات حادقة بتحمل على المثانة. دي نمرة واحد. قبل ما ينام على طول لازم يخش الحمام، وبعدين في أنواع من الأدوية بياخدها.
2: اسمها ايه يا دكتور؟
0: لا اسمها ايه ما اقدرش اقول لك على الهوا كده، كل حد ليه حاجه
2: ماشي.
0: يعني. لازم نكشف عليه ونطلب له تحليل بول، وبعدين نكتب لك العلاج المناسب ليه. قدام
2: ماشي يا
0: حضرتك
2: دكتور.
0: يا اما تروح لحد زي حالتنا نفسيه وعصبيه او دكتور مسالك بوليه.
2: ماشي شكرا يا دكتور، شكرا.
0: العفو يا حاجه. الو.
3: الو.
0: ايوه، نطفي التلفزيون ونتكلم من التليفون لو سمحت. اطفي التلفزيون يا باشا، اطفي. طب نشوف غيره. لما تتكلموا يا جماعه وطوا التلفزيون خالص وكلمونا من التليفون. الو.
3: تمام
0: اتفضل. انت قفلت التليفون كمان؟ ده فتح
3: لا ما
0: التلفزيون.
3: قفلتش التليفون.
0: طب اتفضل يا فندم، انا معاك.
3: مساء الخير يا دكتور.
0: امسى الورد، اهلا وسهلا. طب انت كنت فين؟ اتفضل معانا.
3: انا مفكر الاعداد اللي بيكلمني عليه.
0: لا لا يا فندم اتفضل.
3: لو سمحت يا دكتور، انا
0: سمحت.
3: كنت داخل ثانويه عامه وكنت عايز نوع كويس اوميجا 3 عشان يساعدنا على التركيز وكده، والتركيز في المذاكره يعني.
0: بص، كل انواع الاوميجا 3 اللي موجوده في السوق كويسه، بس خد نوع فيه دي اتش اي وبي اتش اي، يعني في نوعين من الاوميجا 3 موجودين فيه. فعندك نوعين موجودين في السوق كويس، نوع اسمه اوميجا 3 بلس ونوع اسمه ليميتلس اوميجا. اي حاجه في دول.
3: تمام. طيب هو يعني انا عاوز كام ملي جرام دي اتش ايه يعني، مثلا في الحدود دي يعني قد ايه هيبقى؟

0: كفايه، لان في مثلا حاجات بتبقى بتوصل فيها الحاجات ل 500 مللي جرام دي اتش ايه، زي مثلا النو ناو
1: 500 كفايه قوي،
0: يعني 500 كفايه.
1: قوي قوي قوي.
0: تمام. يعني طب لو اقل من كده، اصل في انواع اقل برضو من
1: ممكن
0: كده،
1: تاخد بقى
0: ولا اجيب
1: حبيتين،
0: 500 كويس؟
1: ممكن تاخد حبيتين، لو اقل من 500 ياخد حبيتين.
0: اه تمام ماشي، شكرا يا دكتور.
1: يا الف سلامه. الو
2: انا دكتور مساء الخير،
1: سنور.
2: انا اللي كلمتك الاسبوع اللي فات على المدام، قلت يعمل لها تحليل، عملت التحاليل
1: ايوه
2: بتاعت فيتامين د،
1: كويس.
2: طلعت 13، طلعت
1: 13
2: 13
1: ده واطي جدا.
2: واضح. المهم هي عضلات رجلها مسكاها يا دكتور،
1: لا
2: اي
1: 13،
2: عضلات
1: بص
2: رجلها مسكاها.
1: الطبيعي 50.
2: اه ما قال لها الدكتور ده لو حطيت له تراب ما يبقاش 13.
1: كتب لها فيتامين د ولا لا؟
2: عملنا فيتامين د هي 13،
1: لا
2: دلوقتي هي
1: كتب لها
2: عضلات
1: دواء،
2: رجلها
1: كتب لها
2: كلها
1: فيتامين
2: متحسنه،
1: د ولا لا؟
2: كتابين على حقنة كل اسبوع.
1: كويس.
2: اللي هو دلوقتي فيتامين الدال ده بيوزع العضلات،
1: ايوه
2: بيوزع العضلات يعني
1: بيوجع العضلات، بيوجع كل حاجة في الجسم، بيلخبط الجسم
2: وكف
1: كله،
2: ايديها ودراعيها وكله.
1: بيلخبط الجسم كله. ألف
2: اه
1: سلامة.
2: طب يا دكتور ما بتفهمش موضوع، قال لها خدي لبن وزبادي وبتاع، ما بتشربش دول، ايه البديل بتاعهم؟
1: ما هو لازم تشرب لبن وزبادي وتاخد الحقنة
2: يعني
1: بقى
2: دي
1: دي
2: لو
1: اللي هي
2: خير ما
1: تعوض،
2: بيشربوش،
1: ولازم نصيحتي تشوف
2: يفتح
1: الشمس،
2: بالحرمة ولا لا؟
1: ولازم تشوف شمس.
2: شوف الشمس يعني.
1: ألف سلامة
2: اه
1: ألف سلامة.
2: الله يتم خير.
1: ألو.
3: الو
1: أيوة
3: الو، انت يا دكتور؟
1: سنور.
3: انا جوزي فيه 68 سنة،
1: إيه؟
3: وجع رح
1: انت
3: وجع من على السلسلة،
1: لا
3: بس راح
1: لا لا
3: اعمل
1: بالراحه، مش سامعك
3: شريحة.
1: على مهلك. ايه انت، ايه انت عندك 68
3: بس
1: سنه؟
3: دكتور لا، جوزي
1: جوزك 68 سنه؟
3: 68 سنة، اه راح وجع وحصل له كسر في المفصل في الفخذ،
1: في عنق الفخذ.
3: فعملنا له شريحة وخمس مسامير.
1: كويس.
3: طيب من الكلام ده في شهر ثلاثة
1: كويس.
3: لغاية دلوقتي واخد 50 جلسة علاج طبيعي، ومش برضه مش بيقدر يجوب خالص خالص.
1: طب انتوا كشفتوا
3: طب
1: على،
3: يا حل يا دكتور،
1: شفتوا الهشاشة وفيتامين د ولا لا؟
3: هو دكتور لسه شافها قريب بالأشعة، قال عنده زواهد عظمية،
1: لا انا عايزك
3: زواهد عظمية موجودة.
1: تشوف، خليكي معايا، عايزك تشوف الهشاشة وفيتامين د.
3: اه هو كان وضع من فوق من 13 سنة وحصل له كسر بتاع الجمجمة،
1: هو
3: حصل
1: بيقع،
3: له كسر بتاع الجمجمة، ومن ساعتها هو اه هو من ساعتها هو عنده ذهان، عنده ذهان، ويعني هي مشيته طبيعي يعني، مش مظبوطة قوي يعني،
1: طيب
3: بس يعني هي ده المؤثر ده على مخه، على المشي، نفس المشي
1: ايوه
3: نفس المشي غير كده يا دكتور. هو بيتعالج دي 12 سنة من الذهان، عشان
1: ذهان.
3: كان واجع من فوق، اه كان واجع من فوق وحصل له كسر بتاع الجمجمة.
1: عشان كده بقى الموضوع مش ماشي كويس.
3: اه طب اعمل ايه يا دكتور؟ واخد 50 جلسة علاج طبيعي او ما فيش نتيجة خالص.
1: طب اعملي لي بس هشاشة وفيتامين د.
3: هشاشة في الفيتامين ده؟
1: ايوه
3: طب
1: وكلميني.
3: اكمل الجلسات، اكمل الجلسات يا دكتور ولا خلاص؟
1: مش الدكتور قال لك عليها؟
3: اكملها.
1: كمليها. طبعا
3: اه جلسات بس هو مش
1: معلش،
3: يا دكتور.
1: كمليها كمليها، ما تزهقيش من العلاج الطبيعي. ألف سلامة. ألو.
4: ألو يا دكتور، أنا
1: أيوة
4: مع
1: فندم.
4: دكتور مجدي.
1: أيوة فندم اتفضلي.
4: بص يا دكتور، هو الكلام اللي حضرتك قلته في الأول أنا فعلا مجرباه، إنه الموبايل بيسبب الواحد ينسى الأسماء والأماكن وما بنامش، لكن

0: فعلا غير انها بتفصل كمان بتخلي الواحد اكثر هدوء واكثر تركيز. دي حقيقه،
1: ده
0: ميرسي يا
1: مظبوط.
0: دكتور على كل الكلام اللي حضرتك قلته.
1: لا العفو يا فندم.
0: بس سؤالي هو انه انا لما حللت فيتامين دي لقيته 7، فالدكتور اداني علاج قال لي خديه 3 شهور وحللي. المهم ان حللت تاني لقيته 19،
1: كويس.
0: فلما رحت له قال لي طيب خدي العلاج ده لمدة 2 شهر وحللي بعد الغداء في وجبة دهنية يعني. فالمهم انا اخدته 2 شهر بس الحقيقة كسلت وبقالي 2 شهر، يعني انا اخدته 2 شهر المفروض احلل، انا اخدته وبعدين كسلت ان انا انزل، بقالي 2 شهر دلوقتي مكسلة، والشهرين دول ما اخدتش بقى علاج، انا اخدت الشهرين اللي قال لي عليهم. اروح احلل عادي يعني ولا ايه راي حضرتك؟
1: نصيحتي كملي الشهرين شهرين تاني، وتاخدي الدواء مع وجبة دهنية الظهر، وتقعدي في الشمس شوية كل يوم الصبح بدري. خططة؟ طيب الو.
2: الو،
1: ايوه
2: يا دكتور مساء الخير.
1: اتفضل يا فندم.
2: بقول لحضرتك انا معايا ابني يعني بقى كشفت له قبل كده عند دكتوره عشان النسيان نفسيه وعصبيه، وقعد يعني فتره 5 6 شهور بس التحسين بسيط.
1: عملت له اختبار ذكاء قبل كده؟
2: عملت له اختبار ذكاء الاول، وبعد كده اختبار الذكاء حولنا على دكتور نفسيه وعصبيه.
1: طلع كام اختبار الذكاء؟
2: طلع 70%.
1: طيب كده انت مش محتاج بس دكتور، انت محتاج حاجة اسمها تنمية مهارات وتعديل سلوك.
2: نعم
1: محتاج مع العلاج حاجة اسمها تنمية
2: ايوه.
1: مهارات وتعديل سلوك.
2: طب دي عاملها فين؟ دي عند مين؟
1: دي بتتعمل في أي مركز نفسي؟
2: اي مركز نفسي؟
1: اي مركز نفسي، مركز نفسي
2: اقول له
1: بيدي
2: يعني
1: تنمية مهارات وتعديل سلوك. الو الو
3: الو
1: ايوه
3: الو
1: اتفضل يا فندم. اتفضل انت على الهوا.
3: مساء الخير يا باشا.
1: مساء النور.
3: سمير معاك من سوهاج.
1: جميل، اهلا وسهلا.
3: والله يا دكتور معايا ركبتي اليمين، رجلي اليمين
1: تفضل.
3: في الركبة فيها خشونة وفيها دوالي.
1: خلينا في الخشونة الأول، عملت أشعة لركبتك؟
3: عملت أشعة وطلعت فيها خشونة، أيوة، من الدرجة الثالثة.
1: الدرجة الثالثة تبقى تاخد فيها حقنة.
3: حقنة؟ ما أنا خايف من الحقنة.
1: ليه؟ خايف ليه؟
3: أنا أسمع يقول الحقن ده الواعر على الله.
1: لا، ما هو الدكتور أنت هتاخدها عند الدكتور، مش هتاخدها في المذبح يعني.
3: طب ينفعش ناخد برشام يعني؟
1: ينفع تجرب الأول البرشام.
3: طب ماشي، هنجيبه نجيب جينوفيل.
1: جينوفيل؟ ايوه بالظبط، اسمه جينوفيل بلس.
3: جينوفيل هناخد حباية كل يوم.
1: حبيتين.
3: حبيتين؟
1: ايوه.
3: طب وبالنسبة للدوالي اللي في ركبتي في رجلي؟
1: الدوالي فين؟ من تحت. احسن حل ليها تلبس لها شراب.
3: من اول الركبة وانت نازل
1: تلبس لها شراب دوالي، اسمه شراب دوالي، وما تقفش كتير.
3: ده اول ما نلبس الشراب اتورم رجلي اكتر.
1: لما بتلبس الشراب رجلك بتورم اكتر؟
3: هاي الشراب العادي.
1: لا احنا عايزين شراب دوالي. عجبتك؟
3: نلبس يعني نلبس لغاية الركبة ولا للآخر؟
1: لا لغاية الركبة.
3: ماشي يا باشا، شكرا
1: سلامتك.
3: شكرا.
1: سلامتك.

0: الو،
1: الو الو
0: آه الحقنه،
1: الو
0: ثواني بس، الحقنه ما فيهاش ضرر، الدكتور وبيديك الحقنه الزيت دي بتبقى ماده زيتيه بتلين المسافه ما بين العظمه والعظمه. ايوه يا فندم، انت معايا على الهوا،
1: الو
0: اتفضلي.
1: الو
0: ايوه
1: الو ممكن اكلم الدكتور نفسي؟
0: اتفضلي، انا دكتور مجدي معاك.
1: طيب أهلا من النفايل.
0: اهلا وسهلا، اتفضل.
1: والدتي عندها 76 سنة،
0: تمام
1: من حوالي سنة كده اكتشفنا إن عندها زهايمر.
0: تمام
1: فهي بتاخد في أدوية كتير بتاخدها، أنا عايز أعرف الأدوية دي مناسبة ولا لأ، وإيه دلوقتي المشكلة عندها إنها ما بقتش تبلع كويس، مشكلة البلع عندها. ممكن أقول أسماء الأدوية؟
0: قول.
1: اكسيلون واحد
0: اكسلنت،
1: ونص،
0: ممتاز.
1: ميما ميكس اكسيلون،
0: ميمكس او اكسلون كويسين جدا.
1: تيجريتول
0: ايه ده تاني؟
1: تيجريتول
0: تجريتول،
1: وفي سوفاس ديكريتول
0: كويس.
1: سوفاسين سوفانتين و نيوبرسيون وسيدكتون.
0: لا انت معلش، الادويه
1: كل
0: عندك
1: الأدوية
0: كتير عشان الوقت، بس ابعتي لي الادويه على الفيسبوك.
1: طب أنا ما بعرفش أتعمل في
0: حد
1: الفيسبوك،
0: من ولادك
1: هو ممكن
0: يبعتها لك.
1: الحاجات دي. طيب هي دلوقتي في خطر في الأدوية دي، في حاجة بتخليها تتعب أكتر؟
0: لا لا،
1: إذا
0: اللي انا سمعته لغايه دلوقتي مفيهوش مشكله. طيب انا في انتظار، لو حضرتك تحبي الفيسبوك قدامك على الشاشة، حد من ولادك يبعته لنا. الو،
2: ايوه الو
0: تفضل.
2: الو
0: ايوه تفضل.
2: دكتور مجدي،
0: ايوه
2: دكتور مجدي
0: تفضل يا فندم.
2: حضرتك، دكتور مجدي
0: ايوه يا فندم،
2: حضرتك،
0: تفضل.
2: دكتور مجدي.
0: ايوه تفضل.
2: طيب انا كان عندي جلطة من سنة وثمان شهور.
0: العمر كام سنة؟
2: ايوه دكتور، نعم يا فندم، كان
0: عمرك
2: عندي
0: كم سنة؟
2: 57
0: 57.
2: 57
0: تفضل.
2: أنا كان عندي جلطة من سنة وثمان شهور بس،
0: جلطة فين؟ في القلب
2: وآخر
0: ولا في
2: حاجة
0: المخ؟
2: عملتها
0: قلب ولا مخ؟
2: جلطة في القلب، لا في القلب، وعندي مية عرقة،
0: تمام.
2: فعملت ليكو وباخد انتريستو، عملت ليكو يوم الاثنين اللي فات
0: تمام.
2: لعضلة القلب 35.
0: كويس.
2: هل لي أنا قلب مفتوح أو دعامات؟ وحاليا بيجي لي ضيق في التنفس في الجنب الشمال، بحس بشدة الجنب الشمال اليمين.
0: لما عملت أشعة، اسمه ده نقسطرة وأشعة، في ضيق باين في الشريان التاجي ولا لأ؟
2: انا عملت حضرتك الايكو يوم الاثنين اللي فات طلعت 35،
0: 35، كويس.
2: وعملت
0: قطع ليه كده؟ طيب ألو، حضرتك كلمنا تاني لو سمحت. ألو ألو،
1: الو
0: أيوه
1: دكتور مجدي.
0: اتفضل يا فندم.
1: بقول لك يا دكتور، انا عندي مشكله في القولون العصبي. كان من فتره كده كنت بتعالج من اكتر من 5 سنين، كان عندي مشكله القولون، كان فيه ارتجاع وكان يعني صعب جدا،
0: ارتجاع في القولون.
1: فتعالجت الحمد لله
0: ثواني
1: كويس.
0: ثواني ثواني، الارتجاع ده في المعدة مش في القولون.
1: في المعده. تمام،
0: كويس.
1: بقول لحضرتك الارتجاع ده يعني هو دلوقتي الارتجاع بيجي لي بقى لما بتوتر مثلا، او مثلا اكل مثلا الفول والبقوليات، الحاجات دي بتتعبني جدا وبتاثر عليا. فانا كنت عايز اسال حضرتك لو في يعني برشام معين اتاخده في الحاله الطارئه لما كنت تعبان، لاني كنت باخد نيكسيام اللي هو نيكسيام 40، بس بصراحه يعني مش احسن حاجه. فايه ممكن برشام معين، يعني برشام يكون نوع كويس مثلا، او ساعه لما كنت تعبان اخده
0: في
1: مثلا؟
0: أدوية ملطفة للجهاز العصبي

0: تاخد تهدي من حركة الجهاز العصبي والقلق بتاعه، يسموها أدوية مضادة لقلق الجهاز العصبي اللي في الجهاز الهضمي، لا أو لأعصاب الجهاز الهضمي.
1: تمام
0: الأدوية دي بيكتبها لك دكتور
1: تمام
0: الأعصاب أو دكتور الجهاز الهضمي. عشان أكتب لك دواء على الهوا ما أقدرش، لازم أعرف سنك.
1: يعني مفيش حاجة معينة.
0: لا في طبعا، بس ما أقدرش أكتب لك على الهوا كده. اسمها أدوية ملطفة
1: تمام
0: لأعصاب الجهاز الهضمي.
1: تمام هي بتبقى
0: ممكن
1: يعني
0: أقول لك
1: بتبقى
0: على
1: أدوية
0: ممكن
1: نفسية
0: أقول لك
1: مثلا
0: على
1: يا دكتور؟
0: وصفة ممكن أقول لك على وصفة تساعدك من غير أدوية. استخدم الكاموميل
1: يا ريت.
0: أو النعناع، لو شربت شوية نعناع وقت القلق
1: لا
0: هي
1: النعناع،
0: يا إما كاموميل يا إما نعناع يا إما جنزبيل يا إما كركم، أي حاجة من الأربعة دول. عشان بس مش هنقدر نكتب أدوية. ألو،
1: ايوه مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم،
1: جيت اسمع حضرتك يا دكتور.
0: اتفضل.
1: عندي ابني عنده 5 سنين، كان مولود بالخصيتين وبعدين الطاهر عادي طبيعي وكل حاجة، بقاله سنة سنة وحاجة كده الخصيتين مش موجودين في الكيس.
0: الخاصيتين مش موجودين في الكيس، هم راحوا فين؟
1: ما انا مش عارف بقى يا دكتور، امبارح فحصته كده بإيدي كده لقيت واحدة.
0: لقيت واحدة والتانية راحت فين؟
1: هل ده طبيعي؟ يا دكتور؟
0: هو عمره كام؟
1: 5 سنين.
0: وكانوا موجودين لغاية سن كام؟
1: يعني لغاية سن 3 سنين كده.
0: اوعى تكون انت اللي ضيعتهم.
1: لا يا دكتور.
0: يعني اوعى تكون،
1: أعمل إيه؟ أنا محتاج بس أطمن يعني.
0: لا لا، بص هو يا
1: بس
0: بص هو
1: امبارح
0: اصل
1: فحصته.
0: عايز اقول لحضرتك حاجه بالعقل كده.
1: اتفضل.
0: الحاجه اللي ربنا خلقها هتروح فين؟ يعني هتروح فين الا لو يعني اتعذرت فبعتهم يعني.
1: لا طبعا. هو امبارح انا بقول لحضرتك فحصته ولقيت واحده، يعني مش عارف هل ده طبيعي سنه ولا اكشف عليه ولا اعمل ايه؟
0: فحصته لقيت واحدة؟ أنت اللي فحصته يعني؟
1: امبارح
0: ولا
1: في
0: رحت
1: داهية
0: الفكر
1: كده يعني.
0: ولا رحت الفكري بتاع البيض؟
1: لا مراكش الفكرة بتاع البيت.
0: طيب لا
1: ايوه.
0: لا لا لا، أنت تروح للدكتور بقى متخصص، بلاش اللي أنت بتعمله ده. لا انا ما شفتش، انا الحاجات دي ما شفتهاش في الطب يعني. لا هي هو بس غالبا مش عارف يعني، هو قلقان شوية بس. هو بس يروح للدكتور يطمنه، لان هي لو موجودة تبقى موجودة، بس هي ممكن يكون مكانها بس اتحرك. يعني هي اصلها يا يعني بتبقى مش موجودة من الاصل لكن موجودة واختفت، دي صعبة شوية. هي اصل انا عايز اشرح حاجه، هو في اقلب ايه اللي بعده اللي بعده. اتفضل يا فندم. الو، احنا هنقفل البرنامج. الو،
1: الو.
0: دي طلعت ست. ايوه
1: ايوه مستنيني.
0: اتفضلي يا فندم،
1: ايوه
0: اتفضلي.
1: كلم الدكتور مجدي من بدري وانا قاعده بصلاه.
0: ايه؟
1: عايزه اكلم الدكتور مجدي صحاب من بدري وانا قاعده مستنظر.
0: حقك عليا، كنا بندور على حاجه مش لاقيينها، بس
1: ما يهمك زي بعض، ما فيش فضول
0: لا
1: الله يخليك.
0: هيلاقيه وان شاء الله ويطمني. اتفضلي.
1: ماشي. هيكلمني دلوقتي يعني؟
0: اتفضلي، انا معاكي دكتور مجدي.
1: ايوه مساء الخير.
0: تنور.
1: ايوه يا دكتور.
0: مساء الفل.
1: الو.
0: ايوه يا فندم،
1: انا امال من اسيوط.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك يا
0: حاجة ضايعة
1: دكتور.
0: من حضرتك
1: انا كنت
0: بالمرة
1: عندي،
0: انت التانية؟ الو،

0: قطعت. طيب عقبال لما طيب. الو،
1: ايوه
0: تفضل. الو، تفضل يا فندم، تفضل.
1: الو،
0: ايوه،
1: مساء الخير.
0: سنور،
1: رضا معاك يا فندم. يا دكتور
0: تفضل يا فندم، تفضل، تحت امرك.
1: الله يخليك يا دكتور. يعني مين يا دكتور من عند المفصل من فوق كده واجعني كتير، يعني الالم ده شديد كده، بس انا يعني بفهم يعني شغل كتير على دراع اليمين ده بالذات.
0: أنهي مفصل فيهم، الكوع ولا الرزغ؟
1: لا الكتف يا دكتور.
0: الكتف فوق. لما بترفع ايدك لفوق في وجع؟
1: لما بعيد الفوق كده في وجع كتير يا دكتور.
0: شلت حاجة تقيلة اليومين اللي فاتوا؟
1: لا ده هو وجعنا دي ممكن حوالي 6 شهور يا دكتور كده، بس
0: لا،
1: مش من
0: ده
1: الدواء من
0: احتمال.
1: المواعيد.
0: احنا عاوزين نطمن على مفصل الكتف، فمحتاجين نعمل عليه أشعة
1: طب
0: عشان نشوف.
1: ده ما انا ما شلتش حاجه على دكتور ولا حاجه، هو
0: معلش،
1: ايه نظام؟
0: ممكن وانت نايم دراعك اتخدل تحتيك.
1: ممكن يكون وانا نايم.
0: ممكن وانت نايم وحاطط ايدك تحت المخدة تكون ما نمتش على عدلك، يكون حصل ضغط على على العضلات بتاعت كتفك، فاعمل أشعة على كتفك وطمنا إن شاء الله. ألو،
1: الو ايه يا دكتور، ازيك؟
0: اتفضلي يا فندم.
1: لو سمحت يا دكتور، عندي ابني 9 سنوات ونص،
0: أيوه،
1: ورحت كشفت عند الدكتور، قال لي نسبة توحد وفرط حركة وتشدد انتباه،
0: تمام.
1: بس فكتب لي مهدئات
0: ايوه
1: وكتب لي تيتان وكتب لي مكمل غذائي كده،
0: كويس.
1: فكان بياخد الدنيا. كتب خد العلاج وكان عنده اضطراب نوم من أمس بالليل، فبيجي ياخد المهدئات اللي هدف الأول وبعد كده بيجي يتعصب ويخبط الحد اللي في ايده،
0: اقدر اعرف،
1: فبقيت من المهدئات بطلت.
0: اقدر اعرف كتب لك ايه؟
1: نعم يا دكتور،
0: كتب لك ايه مهدئ؟
1: الابيكستون ده
0: كنت بتديله قد ايه؟
1: كان بيديله وصل النقط لغاية 11 نقطة مرتين في اليوم صبح وليل.
0: وهو عمره كام سنة؟
1: هو ده كان الأول 6 سنوات ساعة الكلام ده،
0: طيب،
1: وبعد فترة كبيرة قديه بيجي الواد يسكر سكران كده والذاكرة كأني واقفة، وبيجي يمسك الحاجة يخبطها في الأرض ويتعصب. فضيق جدا، رحت مغير الدكتور، فالدكتور قال لي ده نقص اكسجين في المخ. الإشعة ما طلعش حاجة، بس لما عملت الرنين قال لي ده نقص اكسجين. أنت كنت بتزعلي بيه؟ قلت له أيوه. في حاجة حصلت في الحمل؟ قلت له كنت برد زي كل يوم. قال لي في أنيميا كانت حادة معاكي. ماشيين على العلاج كويس، وبعد كده بيجي يتعصب.
0: طيب يا ريت حضرتك تكلميني تاني. بالظبط. الو، الو،
1: الو مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا
1: يا
0: فندم،
1: دكتور
0: اتفضل.
1: بقول لحضرتك، اخويا عنده الشوكة العظمية في رجله، ده ايه دواها ولا لها عملية ولا ايه
0: الشوكة
1: بالظبط؟
0: العظمية آخر حاجة تفكر فيها العملية. إحنا بنعمل الآتي، إحنا بنعمل الآتي. نمرة
1: اتفضل.
0: واحد، بناخد مضادات التهاب. 2، بنقيس مستوى
1: تمام
0: النقرس في الدم لأنه ممكن يكون بسبب النقرس. 3،
1: تمام
0: بنلبس جزم مريحة، لأن طول ما الاحتكاك ما بين العظمة والأرض جامد عمرها ما تخف. 4، نصيحتي تجيب إزازة مية ساقعة ويحطها تحت رجله يبرمها من قدام لورا كده
1: تمام
0: لمدة 5 دقايق ولا حاجة. الحاجة الأخيرة، لو كل ده ما
1: تمام
0: حسنوش، بناخد إبرة في

0: مكان الشوكة العظمية.
1: تمام
0: ألف سلامة.
1: تمام يا دكتور، شكرا.
0: الإبرة بتتاخد في كعب الرجل. لا مش تدوبها، تشيل الالتهاب اللي حواليها. الشوكة العظمية دي مش هتروح، بس هي

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: ازاي حضرتك يا دكتور؟
1: اتفضلي يا فندم.
0: لو سمحت، كان عندي انا ضغط وكان عندي الدهون عاليه شويه، ال دي ال 138 وال اتش دي ال كان 61،
1: تمام.
0: فاعطوني دواء كوليسترول.
1: دواء
0: فلما
1: ايه؟
0: خدت الدواء الدهون بتاع الكوليسترول بتاع الدهون،
1: كويس.
0: لما خدت الكوليسترول وجع لي اضلاعي خالص وايديا، ما كنتش عارفه ارفعها، فقالوا لي حلل السي كي. لما حللت السي كي طلع عالي خالص 200 وحاجه يعني،
1: تمام
0: فقالوا لي بطلي.
1: تمام
0: فلما بطلته حسيت النتيجه اترفعت شويه، بقى ال اتش بي ال 168 والترايجلسترايد 158. فراحوا قالوا لي طب خدي دواء اسمه اتوريزا. فببص على الاعراض لقيته برضه في من الاعراض انه بيوجع العضلات، فافرض وجع عضلاتي تاني، انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا لغايه دلوقتي مش قادر
1: في
0: احرك
1: دواء
0: ايديا
1: جديد،
0: اتصحى
1: في دواء
0: كويس.
1: جديد، ارجع للدكتور بتاعك. الدواء الجديد اسمه بيمبيدويك اسيد.
0: بنتي دول اسد.
1: بيمبيدويك اسيد. قولي للدكتور بتاعك انك سألتيني على التليفون وهو يكتبه لك في روشته.
0: يعني ما اخدش اتوريزا ده؟
1: ما هو هيوجع لك عضلاتك. هو
0: يعني الثاني اللي حضرتك بتقول عليه هو ده اللي اخده، واحده في اليوم؟
1: بمبيدويك اسيد 180 مللي، واحده في اليوم.
0: ده على طول، لكن ما ينفعش ان انا ابطله خالص
1: لا ما ينفعش.
0: ولا فتره معينه.
1: لا ما بينفعش.
0: لازم اخده على طول.
1: بنعيد
0: طب
1: التحليل كل
0: وباخد
1: 3 شهور.
0: سيدوباج؟
1: بنعيد التحليل كل
0: نعم.
1: 3 بنعيد التحليل كل 3 شهور. الو الو،
2: الو،
1: اتفضل يا فندم.
2: دكتور
1: تنور.
2: بقول لحضرتك يا دكتور، انا كنت عامل عمليه شرايح وتاليف في ظهري من 4 سنين.
1: تمام.
2: تمام. من الفتره الاولى للخمسه، فحاليا بيجيني الم في الجنب اليمين. طب بيجيني الالم حاليا برضه بعد العمليه ينزل على ركبتي وعصب رجل.
1: يعني
2: فده بيكون ده طبيعي ولا في حاجه ثانيه تتأثر اكثر من العصب الثاني؟
1: الصوت مش واضح شوية، السؤال ايه؟
2: بقول لحضرتك يا دكتور، انا عامل عمليه من 4 سنين.
1: دي
2: تمام.
1: سمعتها خلاص.
2: فالالم بيرجع تاني حاليا،
1: لا، ممكن يكون في شوية ضغط على الأعصاب تاني، فغالبا حضرتك هتحتاج شوية علاج طبيعي تاني.
2: علاج طبيعي. طيب يا دكتور، انا باخد دمره مدتها بتاخد الشمس مدتها 24 ساعه. لما احط دوكليفين، امبول دوكليفين، يطول معايا، ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد 20 يوم.
1: بتاخد ايه؟ الصوت مكتوم خالص، مش سامعك.
2: بقول لحضرتك يا دكتور، انا باخد دوكليفين بيطول معايا.
1: خلي بالك،
2: الدوكليفين بيطول معايا.
1: الديكلوفين فترات طويلة بيتعب الكلى وبيتعب المعدة، فخد بالك.
2: بس ما باخدوش دايما، يعني ممكن في الشهر مرة.
1: بالكتير. كويس قوي كده.
2: انما الدمرة دي لو خدتها انا في الشامة مدتها 24 ساعة ويرد الألم تاني.
1: ما هو برضو عشان كده قلت حضرتك اعمل علاج طبيعي، وممكن تبقى محتاج تردد حراري مكان الفقرات.
2: تمام يا دكتور. طب انما دوت ما بيكونش مثلا في، الله لا قدر، يكون في الم بيرجع تاني
1: لا،
2: بالنسبه
1: هو
2: للحد
1: ممكن بس
2: العصب تاني، يعني تاني
1: يكون
2: تاني.
1: في شوية ضغط على الأعصاب تاني، فمحتاج اللي أنا قلت لك عليه اللي هو تردد حراري.
2: ماشي. شكرا
1: ألف
2: شكرا
1: سلام
2: دكتور.
1: يا فندم، ألف سلام. ألو.
3: الو.
1: أيوه
3: ايوه يا فندم، انا معاك تامر راشد على التليفون من بدري.
1: اتفضل انت، انا معاك دكتور مجدي.
3: دكتور مجدي اتكلم مع حد على الشاشه.
1: لا، كلمني على التليفون، سيبك من التلفزيون.
3: ما انا مكلم حضرتك على التليفون.
1: سيبك بقى من التلفزيون وكلمني انا دكتور مجدي معاك.

0: اهلا وسهلا.
1: حصل
0: انا كنت تعبان وفي البول وما قادر يطلع كان 40 يوم وفرق راس كشف عند الدكتور. فلما كشفت عمل لي قال لي اعمل لك اشعه اللي هي سينار واعمل لك تحليل بول واعمل لي تحليل سكر. عملت الثلاثه فطلع تضخم في البروستاتا وطلع تضخم في الكبد من الدرجه الثانيه. فاضطريت نعمل تحليل ثاني عشان نعرف وظائف الكبد والدهون. طلع وظائف الكبد كويسه وطلع الدهون كويسه. بس لما رحت كشفت عند دكتور بطنه ثاني على طول دكتور البطنه قال لك لازم يكون في دهون عندك على الكبد، دهون على الكبد، لكن الوظائف دي شغاله كويسه بس الدهون عندك على الكبد عايزه علاج او نظام اكل. نعمل نظام اكل فمش عارف نعمل ايه.
1: نظام الاكل انك انت تقلل الدهون اللي هي بيسموها الزيوت المهدرجه، يعني زيت الذره، زيت عباد الشمس، الزيت العادي، كل ده لازم يقل. الحاجات المقليه كلها تقل يعني.
0: صدقني يا فندم ما انا عارف يا دكتور نعمل ايه. انا بقالي 3 4 ايام واخيرا الدكتور بطن النهارده شغلني كتير قال لي الدهون جاهزه زي ما هي من الدرجه الثانيه.
1: لا هو لازم في كمان ادويه بتتاخد في حاله حضرتك بتشيل الدهون من على الكبد. خلي الدكتور اللي رحت له يكتب لك دهون ادويه تشيل دهون الكبد. الو،
0: باخد بتاع الدهون يا دكتور.
1: هو ده ولا حد تاني؟ اسمه ايه الدواء طيب؟ طيب الو الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: ازيك يا دكتور؟
1: اتفضلي يا فندم.
2: حضرتك دلوقتي انا هحل مشكله كده في رجليا ووقفت خالص وعند الركبه كده وقفت خالص. وبعدين رحت كشفت عند كذا دكتور واخر دكتور مخ واعصاب قال لي عندك انزلاق غضروفي للفقره الثالثه والرابعه والخامسه العجزيه. وكتب لي على علاج طبيعي وكتب لي على علاج مسكنات وحاجات باخدها. بس لسه في الم مع المشي مع الوقفه مع الحركه.
1: بالك قد ايه على العلاج؟
2: مش برضه مفيش تحسن فيه.
1: بالك قد ايه؟
2: دلوقتي بقالي داخله في 3 اسابيع.
1: لا ربنا يديك الصحة، احنا بنتكلم في 3 شهور.
2: 3 شهور
1: يا دوب
2: يعني اعمل علاج طبيعي لمدة 3 شهور.
1: ايوه.
2: طب حضرتك انا ما طبيعة شغلي ان انا قاعدة على مكنة.
1: ما هو اللي بيتعب قوي قوي قوي الاعصاب في الظهر القعدة الطويلة، فكل شوية غيري وضعك، يعني كل شوية تقعدي وتقومي وتقعدي وتقومي وتنامي عشان ما يبقاش على وضع واحد.
2: طب وحضرتك موضوع الركبة ده بيأثر بسبب موضوع ظهري برضه؟
1: مظبوط، ده بيأثر على ده. لو وزنك كمان تقيل خلي بالك لازم تخسي شوية.
2: لا الحمد لله مخسينا شوية بس الموضوع ده تعب من المشي وقفة الحركة.
1: معلش، ما هو الظهر والركب بيسمعوا في بعض.
2: بس اللي انا اعرفه ان مفيش علاج للموضوع الغضروف دوت.
1: العلاج الطبيعي الادوية اللي اتكتبت الراحة الكافية وتغيير الوضع من قاعد لواقف لنايم ما بقاش وضع واحد يعني. الف سلامة على حضرتك. بص العلاج الطبيعي، هو الدكتور بتاع العلاج الطبيعي اول 4 ل6 مرات بيعمل له تمارين، بعد كده هو يكملها في البيت، مش لازم الدكتور يجي له خالص. لا يقول له تعليمات، يرفع رجله وينزلها ويرفع ظهره وينزله ليه يعني. التمارين دي مجرد ما الدكتور يعلمها له

هو يكملها في البيت. اوي أسئلة الفيسبوك بقى. نبتدي بمين؟ أنت إلهي. يا دكتور أنا عيني بتلتهب دايما، فالدكتور قال لي التهاب قزحي مناعي. أسباب المرض ده نشاط مناعي في الجسم. لو في التهاب في المفاصل، أيوة في بعض أمراض التهاب المفاصل بيبقى معاها التهاب مناعي في العين، عشان كده نصيحتي روح لدكتور مناعة. لأن الاتنين بيسمعوا في بعض فعلا، عندك حق. تونة نصري، مساء الخير يا دكتور، عاوز أسأل بنتي عندها 7 سنين ونص وزنها زايد 10 كيلو، بتاكل أكل طبيعي مش زيادة، وزنها زايد كل ما تاكل أو تشرب، خدت علاج كتير، نصيحتي اعملي غدة درقية. المرات لو الغدة الدرقية نشاطها بطيء بتعمل سمنة يعني. عازر لبيب، بنتي عمرها 9 سنين عندها مشكلة في الكلام، بدل ما تقول أنا شبعانة تقول أنا شعبانة، يعني بتعكس الحرفين، فكنت عاوز أعرف إيه الحل. ده بيبقى محتاج دكتور تخاطب، والموضوع بسيط، ده بيسموه ديسلكسيا، إنه بيلخبط الحروف، فده محتاج دكتور تخاطب يمرنه على النطق الصحيح يعني. وأقول لك على تدريب بسيط، في قلم موجود يا جماعة؟ ممكن قلم، اقول لكم تدريب بسيط للتخاطب، لو ممكن قلم هقول لكم تدريب لطيف بسيط يعني. الناس اللي عندها اي صعوبة في اي صعوبة، حتى لو حاجة خشب، شكرا نستغني عنه. لا لا بعد كده يعني، اي حد عنده مشكلة في الكلام، ألدغ، بطيء، بيعكس الكلام، يحط القلم في بقه كده ويتكلم. مساء الخير ده الصحة عامل ايه؟ لما بيحط القلم في بقه ويتكلم بيضغط على أسنانه ولسانه، فالحروف ممكن تتنظم ورا بعض، فيحط القلم ويتكلم. أنا المرة الجاية هتكلم يعني، هعمل لكم يعني القعدة كلها كلها اتكلم انا كده يعني. فلو اتكلمت بالمنظر ده، حتى الناس اللي بتغني قبل ما لو عندهم مشاكل في بيتكلموا بسرعة ورا بعض او لدغة او كده، بيحطوا القلم في بقهم يعملوا التدريب ده، حاجة ببلاش كده يعني. كده خلصنا. طب شاكرين مهللين، بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع. بفكركم ان الحلقة بتاعتنا بتتذاع كل 4 9 مساء، الفيسبوك بتاعنا على الشاشة دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، المواقع اللي بتبعت لنا اللي بتبعت شير للكلام بتاعنا اهلا وسهلا بيها، لكن يا ريت الاسئله على الفيسبوك بتاعنا بس هي الموجوده. نفس السايت اللي قلناه ده دي ار مجدي اسحاق هو سايت اليوتيوب، اللي يحب يتابع البرامج بتاعتنا سواء اللي فاتت او اللي بتيجي اول باول كل اسبوع. المره الجايه موضوع لطيف على فكره، مش هقول لكم عنوانه بس موضوع لطيف يعني، فعلا بقالي فتره بحضر فيه، قلته طبعا للحبايب اللي موجودين هنا، يمكن نعمل عنه تنويه في الفترة اللي جاية، نقول لكم تعملوا فيه ايه ان شاء الله. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم مني أرق وأطيب وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة رفع راسي وراس ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وبنقول لك النهارده ان جه وقتك انك انت تاخد بركه جديده في حياتك، جه وقتك انك انت ربي يجاوب لك على اسئله كتير قوي محيره في داخلك. حقيقة النهارده نتكلم عن موضوع انا اشوفه حساس جدا واشوفه مهم جدا حقيقي. كلنا عشان بس ايه ما حدش يبالغ ويقول لك لا انا لا كلنا حي بنمر بمرحله فيها خوف، في قلق، في عدم استقرار، في انزعاج. طب هو بكره في ايه؟ ده لو عشنا وابقانا رب في الوجود، طب ايه اللي هيحصل؟ طب ايه السبب؟ طب النهارده اللي انا عايش فيه، طب ليه هو كده ملعبك كده ليه؟ النهارده نتكلم عن قال يسوع لا تخف.

0: ادي نضيف الغالي وبعد ارجع معاكم اقول لكم هتمشي الحلقه ازاي. معانا الاخ المحبوب الاخ سامي غبريال. اهلا بك يا اخ سامي.
1: اهلا بحضرتك يا اسيس وبالمشاهدين.
0: اهلا بيك. الحقيقه الاخ سامي مش يعني مش غريب في الميديا وصديق عمر حقيقي يعني بجد سنين طويله يعني.
1: ربي يبارك.
0: ودايما بتعلم منك.
1: العفو يا حبيبي. العفو.
0: دايما بتعلم منك.
1: شكرا.
0: سواء بنقرا كتبك او بسمعك في خدمات يعني حي انت.
1: شكرا.
0: ده كنز يا خسام.
1: العفو يا حبيبي.
0: ربنا يباركك. النهارده هنتكلم يا خسام عن قال يسوع لا تخف. بس اقول لاحبه هنمشيها ازاي. هنمشيها اول ربع ساعه تسيبونا من غير تليفونات. ايه رايكم؟ ربع ساعه مش كتير قوي. 15 minutes يعني 15 دقيقة نتكلم ونحكي مع الأخ سامي. بعد كده أهلا وسهلا تليفوناتكم في الموضوع يبقى روعة. يبقى كده نطلع بحلقة كنز كده أو ديكومنتري حاجة تبقى غالية علينا نقدر نستعملها دايما. طيب هنبدأ نسأل الأخ سامي واسمونا ربع ساعة وأهلا وسهلا بتليفوناتكم. أخ سامي سؤال مهم في البداية. حضرتك يعني اخترت الموضوع ده موضوع انه قال يسوع لا تخف اخترته كنت مرتاح له. طب انا بس عايز اسال يعني ليه؟ ايه السبب يعني؟
1: شكرا ليك يا حضره القسيس وشكرا للبرنامج ولدعوتكم الكريمه.
0: ربنا يبارك.
1: الموضوع الخوف موضوع كبير. العنوان ده وارد في انجيل لوقا أصحاح 12 من عدد 32 لما قال الرب يسوع لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. والجمال في الموضوع أن طبيعة إنجيل لوقا تتكلم عن المسيح الإنسان الكامل الإنسان الذي يستشعر في نفسه ظروفنا يحس بيا أخاله أراه حضني وبيطبطب عليا ويكفكف دموع قلبي. ما هو الشخص مستقل عننا بعيد لكنه أقرب إلينا من الهواء اللي في الرئتين ومن الدم اللي بيجري في الأوردة والشرايين. فهو حاسس بينا فبيقول لقطيعه الغالي المحبوب هذه الكلمات المباركة. والخوف طبعه طبع بشري وطبع إنساني. والخوف ما يخوفش لأنه طبيعة بشرية. اللي حاصل في العالم أنه في ما يمكن تلخيصه في كلمة واحدة الاضطراب. الاضطراب قال عنه الرب في يوحنا 14 واحد ويوحنا 14:27 لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به. الاضطراب هو عبارة عن مجموع الهم بسبب الحزن على الماضي والقلق بسبب الخوف على المستقبل. الاثنين دول مع بعض لما بيجمعوا مع بعض بيكتفونا ويشلوا حركتنا ويملونا بالانزعاج. الهم بسبب الحزن على الماضي حاجات احنا عملناها قد تكون روحية او نفسية او انسانية او اجتماعية او عائلية. حاجات كتيرة جدا بتسبب لنا الحزن الشديد. الهم ده بسبب انه انا غير قادر على تغيير ما حدث مني من اخطاء وما حدث حولي من الاخرين. الاخرين الناس سواء كانوا في الاسرة او في المجتمع أو بين الشعوب بين الأفراد والأسر العائلات وبين المجتمعات والدول. في حاجات باستمرار هتلقى فيها تقصير من تعشم فيهم خيرا وممكن تلاقي حضرتك أخطاء. فالأمر ده بيسبب لنا متاعب كبيرة. ده الجزء الأول اللي هو العنصر الفاعل في موضوع الاضطراب. الجزء الثاني هو القلق بسبب زي ما حضرتك أشرت في التقديم هنعمل إيه بعدين وإيه اللي هيحصل وموضوع الحروب وأخبار الحروب والأوبئة والمجاعات والحقد البشري وأكوام القمامة اللي بتلقى على البشرية بصور مختلفة بسبب الأضداد المجرمين الأشرار اللي هم قال عنهم الرسول بولس في أفسس 2:1-3 دهر هذا العالم.

0: العالم رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وكمان شهوات جسدنا الطبيعة البشرية الساقطة التي تميل إلى الاستقلال عن الله وفعل الإرادة الذاتية والتعدي على الله والتحدي له. هذه الأمور بالإضافة إلى شر الإنسان والحروب اللي بنسمع عنها والتطهير العرقي والاضطهاد الاضطهاد على الهوية والقتل والسحل والتفجير والجوع والألم وضياع الأمل، كل ده أنت شايفه بالنسبة لك وشايفه بالنسبة لأولادك، والمؤمن غير معفي من الألم.
1: معنى عشان كده نفسي قوي يعني قبل ما تاخدنا في رحلة جميلة قوي يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه أنا بتكلمش على بلادنا بس، لا أنا بتكلم على العالم
0: طبعا
1: عشان المشاهدين يكونوا غريبة لهم معانا أن احنا بنتكلم على الكرة الأرضية وليس فئة معينة.
0: مفيش مكان واحد آمن في العالم كله، حتى أمريكا، حتى كندا، حتى أستراليا، أوروبا، دول متقدمة، حتى من يدعون أنهم يمتلكون القوة المسلحة، من يقف إلى جوارك أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة؟ يعني ممكن أنا يبقى عندي بودي جاردز، ممكن دولة تبقى عندها وسائل التسليح الهائلة، لكنها أمام أمور تانية بتنخر فيها سوسة الدنس والانحطاط والتدهور. ففي خوف لسبب مجموع هذه الأمور. أنا بس قلت أفسر الكلمة الصغيرة دي اللي هي قال عنها الرب لا تضطرب قلوبكم، فعواطفنا مرات تخاف وتنهار. الرب قال أنا أقدر أجيب لكم السلام، الرب يسوع نفسه. وأغلى ما قالوا في الخطاب الأخير اللي بيسميه خطاب العلية قبل ما يموت، قال لي الوصية الحلوة دي وقال الكلام ده من يوحنا 13 ل16 أربع أصحاحات حتى أسيس عظة مسجلة كتابة للمسيح، فبيقول لهم فيها أنا هموت وأقوم وهمشي. وبعدين انزعجوا جدا، اتولدت خمس أسئلة، خمس رسل من 12، نسبة كبيرة جدا اتولد عندهم سؤال عندهم مخاوف فجاوبهم وقعد يجاوبهم وراح مشافيهم اداهم دواء وعلاج على انه ما تخافوش لا تضطرب قلوبكم انا موجود، وكمان لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ويقول لهم سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم. في بعض الاحزان هتلاقي قسيس ناس يقول لي ما تعيطش كده ما تبكيش كده، ويطبطب علي موضوع مش كده يعني، ما اقول له انت لا تملك السلام الذي يغمرني حتى استطيع ان لا ابكي. لكن الواحد اللي يقدر يقول لي لا تبكي المسيح سيد الموقف. عشان كده هو بيقول لنا سبب كل الحاجات دي وانت تدخل في الحياه يوم ورا الثاني، مراحل العمر يا حضره القسيس، من الطفولة للصبوة للفتوة للشباب للرجولة للشيخوخة للكهولة، أنا موجود، يقول لك أنا موجود ويقول لنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وبركة الرب هي تغني. مرات كثيرة نقول هم أمور مادية وبيبقى احتياجنا روحي، مرات نقول هم أمور نفس عائلية وإحنا محتاجين ترميم نفسي. إحنا عندنا مرات تبقى شروخ في أعماقنا لأسباب كتيرة. فالرب يقول أنا عارف احتياجك. وأنا أقول للمشاهد الكريم والمشاهدة بغض النظر عن المستويات الفكرية والروحية، أنت تحتاج إلى شخص المسيح. ما أقصدش فكرة أنه ياخد ختم وطابع أنه يبقى مؤمن وخلاص، لا، ما أنا ما أقدرش يا جناب القسيس أعيش يوم واحد من غير يسوع، ما أقدرش. مش موضوع الأكل والشرب والصيانة الصحية والشفاء من المرض الجسدي والنفسي والاستقرار العائلي، هذه أمور زي ما قال لنا السيد له المجد، هذه أمور تطلبها الأمم أيضا، كل الناس بيطلبوها، لكن بيقول لنا أنتوا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. رمانة الميزان، الحاجة العظيمة جدا التي تقدمها النعمة لنا في هذا الجيل هو المسيح وكفى. المسيح لا قبل ولا بعد، هو اللي يطرد الخوف وهو اللي يطرد الانزعاج ويطرد

0: الوجل وخوف على الأولاد، خوف على الصحة، خوف من الموت، خوف من الشيطان، خوف من الأمراض والأوبئة.
1: دي تسميها خسامي أنواع الخوف؟
0: أنواع مختلفة
1: يعني. في طب لو لو لو عايزين نساعد المشاهد النهاردة نقول له إيه هي أنواع الخوف؟
0: حاضر.
1: إيه الأنواع يعني؟
0: أقول لحضرتك الخوف في خوف صحي مهم جدا. لو في واحد
1: يعني في خوف صحي إتس أوكي إن أنا إن يحصل
0: جميل
1: عندي.
0: جميل
1: اللي هو زي
0: أنا
1: إيه
0: أقول لحضرتك الخوف الصحي أمر جميل ومطلوب. الطالب التلميذ بتاع الحضانة أنا عندي أولادي كانوا وأحفادي لما يبقى عندهم في كيجي 1 وكيجي 2 الحضانة يعني أولى ابتدائي وكده عنده امتحان تمسك إيده وانت مودي المدرسة إيديه متلجة وقلبه بيدق وعينيه مزغللة وهو مذاكر وشاطر يعني أولاد متفوقين جدا لكنهم عندهم الخوف يخلق الإبداع. الخوف ده صحي.
1: أول مرة أسمع أن الخوف يخلق الإبداع.
0: طبعا
1: ريحني ووضحها لي.
0: أنا أخدم الرب من سنين طويلة مفروض أني أكون أنا من سنين طويلة جدا وبختم كتير
1: طبعا
0: عظات يعني وزيارات وافتقادات وغيره ما يصحش أقول كده لكن أنا بس بديها كمثل. أنا ألمسه في كل يوم ممكن أخدم خدمة واثنين عظة يعني عظة وتعليم
1: تخدم على المنبر يعني
0: طبعا
1: خدمة منبرية
0: وأواجه ناس وحاجات زي كده مفروض أن أكون اعتدت الوعظ وما خافش. أنا في كل يوم أقول للرب محتاج لسندتك وأنا أخاف قبل أي خدمة.
1: أنا ركبي بتترعش
0: لو رايح زيارة طبعا
1: أنا بتكلم جد
0: الخوف بركة كبيرة مش هيخلينا ندرس كتير ونذاكر كتير مع أن ده مطلوب لكن يخلينا نلقي بكل جوارحنا وحبنا وثقتنا ثقتنا في المسيح نقول له أنت اللي تملى المشهد بحضورك الباهي.
1: صحيح.
0: وأنا دايما عندي الصلاة دي أقولها أقول له يا رب ما تتكلش علينا اخرج يدك من حضنك وكلم الناس هو اللي ينفع مع الناس جنب القسيس المسيح. فده خوف صحي. أنا ما مفرحش ما مش هدخل خدمة
1: ما قلقش منه يعني أحسن
0: لا ده طبيعي
1: ده طبيعي ده
0: الضابط أو الجراح اللي ما يبقاش مطلع دائما ما يعرفش. انت عارف عندنا احنا الاطباء اكيد ليهم امتحانات لكن في بلاد كتيره من اولادنا اللي من بلادنا ودخلوا كارير الجامعه والتدريس والعمليات الكبيره والحاجات دي يقول لك لازم انا اعمل امتحان كل سنه حتى لو هو بروفيسور كبير راجل كبير جراح كبير مخ واعصاب او كلى او مسالك او مش عارف ايه يقول لك لازم يتعمل الامتحان ويدخل الامتحان كانه اول مره بيدخل وهكذا. أنا كلمتك عن الخادم وعن الطبيب. الراجل الصنايعي الماهر الميكانيكي الكهربائي اللي عامل فني الدوكو أو الكمبيوتر يعني بيعمل أي حاجة إن ما كانش يسموها updated إن ما كانش يذاكر ويطلع على كل حاجة يبقى متخلف. أقصد مش متخلف عقليا أقصد أنه هو خارج إطار الرد. فدي حاجة كويس. في خوف طبيعي يعني ده خوف صحي لكن خوف طبيعي زي مثلا
1: طبيعي أن تولدت بيه يعني أو طبيعي زي
0: هكمل حضرتك الخوف الطبيعي مثلا أنا رايح لدكتور السنان لأسنان شيء مؤلم جدا بصراحة جداً. هم أصدقائي وحبايبي لكن موضوع صعب بس لازم تروح علشان ده تعمل روت كانال تعمل عزل عصب تعمل مش عارف ايه ده خوف صحي. وبنت متجوزة وفرحان ولبست فستان الابيض وعملوا ريسبشن وفرحانين والف بركة يا عروس. طب وارد ان يحصل فيه حمل وبعدين هيبقى فيه ايه بعد الحمل في ولادة طفل هيجي الطفل ده يجي شيء مؤلم جدا جدا. المسيح قال عنه ان هو ده المرأة وهي تلد كذا انقباضات سريعة متلاحقة للرحم يسموه ألم الولادة. ده موضوع صعب جدا جدا تقول لك قبلها تبخوفش خايفة خالص وممكن تبكي. موضوع الحاجات الخاصة مثلا بالحاجات غير الطبيعية زي الطيران أنا أسافر مرات كتيرة ألاقي اللي جنبي بنات أو سيدات أو بعض الرجال يجهش بالبكاء وخايف من احتمالية الموت. وارد جدا يمكن حضرتك بتشوف سفرك كده وحاجه زي كده السفر الخوف من

0: الحروب، الخوف من الحشرات. الحشرات مثلا تلقى بيت فيه حاجة مثلا، ما الحشرات المنزلية دي ما يناموش ما يناموش بالليل. ويقول لك مثلا كمان لو
1: ده اوكي ده خوف طبيعي بره الايمان يعني.
0: لا لا ده خوف طبيعي
1: او في اوبئه زي كورونا ولا بتاع برضه ده اوكي
0: طبعا، لانه ممكن يقول لك ايه انت مؤمن ما تخافش من الحاجات.
1: انا اسمع ما دام انت مؤمن عيب تخاف.
0: لا في ناس تخاف من الضلمه، يحط القسيس الضلمه ده الضلمه إيه باللي يعني النور قطع بالليل وانت لوحدك يخاف منه. لا روحيا تقدر تستحضر الفكره بان توفر شمعه أو يبقى عندك باتري والتليفون فيه بطارية يعني التليفون أو تردد آية زي الرب نوري وخلاصي وهكذا. والمهم يعني عايز أقول إيه، أبقى مشغول باستمرار بأن في خوف صحي يدفع للإبداع والتقدم،
1: وفي خوف طبيعي
0: ما زعلش منه.
1: ده ما زعلش منه
0: يعني الناس اللي بتتقدم في السن بسبب الأمراض والشيخوخة. مرة كنت بأصلي مع سيدة مؤمنة جميلة جدا، أم فاضلة، وقلت يا رب انت عارف قامتك، وانا متأثر جدا بسبب اوجاعها، متضايقة خالص وتعبانة يا رب بسبب انت عارف الشيخوخة يا رب وألمها. وانا بصلي ما كملتش، هي انفلتت وراحت قايلة بلا شيخوخة بلا قرف. فعايز اقول ايه برضو احنا السن لما بيتقدم برضو بنبقى متضايقين. آلام المرض وانا في البيت مثلا، يعني ممكن يكون بيسمعنا وانا قلبي مع الحبايب دول، يعني حد عنده نتيجة أشعة وتحاليل باثولوجي أنسجة مثلا، يقول في أورام سرطانية وبتاخد علاج كيماوي وبتاخد راديشن إشعاع وبعدين الشعر ونتائج العلاج دوت، برضو خوف من المحيطين بيه بيخافوا. في ناس بتخاف من الناس، في ناس بتخاف من المستقبل،
1: من البشر يعني. طب الخوف من البشر ده برضو طبيعي؟
0: ده مرتبط.
1: انت كده سمحت لنا بشويه حاجات. انا كنت فاكر ان انا غلطان يعني.
0: لا العفو يا رجل، لا العفو. اقصد اقول ايه، وارد جدا انه الولد يقدر ابوه، يخاف يخاف من بابا طبعا. لما يرجع بابا هنقول له، ما يبقاش تهديد بس يبقى فيه قيمه، حتى ان الرب طلبها في سفر ملاخي بيقول ان كنت ابا فأين كرامتي، إن كنت سيدا فأين هيبتي. بعض المبادئ الإنسانية تزيل الفوارق فتدوس الثمار وتهدم الأشياء. فلما تقول لي إحنا كلنا زي بعض، كلنا زي بعض في المسيح، لكن يجب أن الشباب والأطفال يحترموا الآباء والأب والجد والشيوخ الخدمة، الناس اللي تعبوا، ولا سيما الذين يفصلون كلمة الرب بالاستقامة. ومثلا الأم والجد نحترمهم زي ما قال لنا الكتاب، ما أقولش أنا زي زيك والحاجات دي، هذه من أمراض العصر. لكن الكبير ما يخافش من انتزاع الله. فولد يخاف من أبوه مثلا، تلميذ إن ما خافش من معلمه يخاف، يعني إيه ما يبقاش في حاجز بينه وبينه. لكن التلميذ إذا خاف، يعني أنا أقصد خوف الصحي الذي به اعتبار وتقدير. إن لم أقدرك كخادم للرب وأنت تتكلم بكلام الله فقد زال كل شيء. وهكذا. ففي أنواع من الخوف صحيح. لكن الخوف قال عنه الكتاب في يوحنا الأولى 5، الخوف له عذابه.
1: الخوف ليه
0: عذابه.
1: ده أنا خوف بل
0: ده الخوف
1: مش الصح.
0: لا مش الحاجات دي، مش الحاجات الطبيعية. كل الحاجات دي كلها صغيرة تحطها في حزمة كده جنب بعضها على جنب،
1: دي تبقى على جنب. طب ايه الخوف اللي هي عذاب؟
0: اول خوف رهيب ما تتحلش مشكلته هو الخوف من الله. خوف من الله.
1: طب ايه الفرق بين انا خايف من كلمة في مخافة؟ يعني ايه مخافه وخايف يعني؟ هل في فرق بينهم يعني؟
0: طبعا حضرتك عارف الخوف.
1: لا معلش انا محتاج مساعده يعني.
0: قال عنها الكتاب عن ادم بعد السقوط، ابو الجنس البشري، سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. هنا نرى الرهبه والخوف من الله. كان بيمشي ما كانش بيشعر بهذا العري الروحي والأخلاقي، ما كانش عنده تياب.
1: أيوة
0: يعني ما كانش

0: قال عن آدم وحواء إنهما كان عريانان ولم يخجلا. هنا فكرة مش الـ الشر والفضيحة، لكن آدم وحواء في جنة عدن كان عندهم الوضوح والمكاشفة. لما بقى أنا ظاهر قدام، أنا كلي قدامك وأنت كلك قدامي، ففي مكاشفة، ما فيش خبص ولا يعني. بعد السقوط في الخطية اتجلب على الإنسان الخوف، الخوف من الله والخوف من الآخر والخوف من الوحوش. الخوف من الوحوش، يخاف من الأفعى، يخاف من الأسد، يخاف من الثعبان، يخاف من الحشرات كما أشرت مثلا فأر صغير أو برص أو عرس زي ما بيسموهم، ممكن عيلة ما تنامش طول الليل أو لو النور مقطوع فترة طويلة. وبعدين الخوف من الله ده موقف الخاطئ. مؤمن الحقيقي بقى يخاف الله،
1: ده منرجع بالخوف، مش بيخاف من ربنا.
0: المخافة هنا معناها
1: احترام،
0: معناها مخافة الرب، معناها التقوى. التقوى
1: التقوى
0: زي ما حضرتك عارف التقوى يعني ايه. الراجل ده مؤمن، ده تصنيف الله للعالم بحسب كلمة الله الكتاب المقدس العظيم الذي أؤمن به كل من كل قلبي.
1: أيوة
0: كتاب
1: أيوة
0: المقدس أيوة. بعهديه القديم والجديد يتكلم عن مخافة الله. مثلا يوسف قال عن نفسه لإخواته، قال ده هينتقم مننا بسبب اللي عملناه معاه لما بعناه وأرقناه في الجب وكذا وكذا. قال لهم أنا إنسان خائف الله،
1: أنا خائف
0: الله. وتقالت على ناس كتيرة موضوع التقوى، موضوع مخافة الرب.
1: إذا المخافة هي التقوى.
0: ما بالضبط.
1: مخافة دي تختلف عن الخوف يا خسان.
0: الخوف من
1: الخوف
0: الله
1: حاجة والمخافة حاجة تانية.
0: موقف الخاطئ. لماذا؟ السبب هو الخطية التي تكشف عري الإنسان، عري الأخلاقي وعري الروحي. نحن نحتاج حتى الأسيس إلى ستر. إحنا عرايا الخطية والسقوط أنشأ في الإنسان على وجه العموم الجنس البشري، أنشأ العري والفراغ والموت والعداوة لله والذعر الخوف وكمان الحزن. كل ده وأوقفني موقف المذنب أمام الله. أنا أحتاج
1: ده عنده خوف برضه مذنب ده
0: أنا كخاطي.
1: البعيد عن ربنا مليان بالخوف،
0: بالخوف
1: يعني.
0: الخوف الروحي اللي أنا قلت عليه ده
1: الروحي.
0: وده اللي قال عنه المحبة تطرح الخوف. المحبة
1: تطرح خوف
0: التي خارجة. قدمها الله وكان مبادرا وسباقا وعبر عنها بموته على الصليب. الله الآب أرسل ابنه الوحيد الحبيب عشان يموت، حل مشكلتنا بمحبته. إزاي؟ الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. أنت خايف من ربنا، أدي البريدج هي، أدي الأنطرة، وتقدر تعبر إلى الله في أي لحظة فيسقط خوفك وتكتسي من عري وتفرح من حزن وتتلئ بالسلام من اضطراب وانزعاج وتتبرر من ذنب وتغفر خطاياك وتتمتع بالمصالحة الأبدية مع الله. كل الكلام ده عمله المسيح. والخوف يطلع بره، أنا مش خايف.
1: يعني المحبة تطرح الخوف.
0: أي محبة؟
1: اللي هي محبة الله.
0: محبة الله لينا
1: هي اللي بتطرح الخوف.
0: أي.
1: مش الله. محبتي أنا لله.
0: ده جزء مكمل. الله بينا أظهر برهنا على محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. إذن أشر الخطايا حتى التأسيس يستطيع أنجس الناس، قاتل، زاني، إرهابي، شرير، امرأة ساقطة، رجل لص، عمل أي واحد عمل أي حاجة خلاص، يستطيع بكل حرية أن يقترب من الله ويلتقي بالله القدوس بكل حرية عند الصليب. فالصليب هو المكان الآمن الوحيد في كل الكون وفي كل التاريخ. مفيش حل تاني.
1: في حل لمشكلة الخوف
0: عن موضوع موت المسيح على الصليب. أنا شرير ودنس ومحدش يقدر يقول لي ابعد يا ولد أنت ناجس. أي واحد تشوفه مش نظيف تقول له روح اتنظف وتعالى لي قابلني، ريحتك أنا مش قابلها. الله يقبلك وأنت عند الصليب لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. بعدين العلاقة دي اللي صارت ليها

0: طابع روحي وأبدي. هذه العلاقة مع الله تأسست على نتيجة التوبة من القلب والإيمان القلبي بأمرين. الأمر الأول الإيمان بشخص المسيح كابن الله. يوحنا 3:36 يقول إيه فيها؟ الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. الإيمان بشخص المسيح. اثنين، الإيمان بعمل المسيح على الصليب. التاريخ بيقول والكتاب بيقول، هذا الكتاب الصادق الذي نؤمن به، بيقول لك في عظة الرسول بطرس في أعمال 4:12 الله ليس بأحد غيره، أي بالمسيح الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع. خلاص الخوف طلع. الخوف من مين؟ من الله. طيب الخوف من الشيطان، ده موضوع خطير جدا جدا. الخوف من الشيطان، كل الناس بتقف قدام الشيطان على أنه قوة هائلة مرعبة يجول ويصول في العالم كله، الخليقة كلها بتعاني بسببه، لكن حبيب قلوبنا سحق رأسه على الصليب. وأنا استخبيت، آدي الصليب وأنا استخبيت فيه، أنا هو زي عقل الصباع دي واستخبى فيه. يعني أنت ما تقدرش تعمل حاجة لولد شديد الضعف عنده 2 وأبوه بطل مصارعة بطل مقاومة. يعني افرض واحد مثلا فتوة في الشارع ومعاه سلاح ومعاه خرطوش ومعاه مش عارف ايه، ما يقدرش يقرب منه لأنه مسنود على أبوه. أبوه إيه؟ أبوه بطل عظيم. فإحنا مسنودين عليه، مسنودين على هذا الشخص الذي نحتمي به، فأنا مش خايف من الشيطان. علشان كده الكتاب بيقول لنا ما تخافش من الشيطان، قال لنا إيه؟ قاومه إبليس فيهرب منكم. الحاجة الثالثة اللي الناس بتخاف منها جدا جدا هي الموت. حط الأسيس، أنا مطمن موضوع الموت. موضوع الموت،
1: مع ان الموت ده مرعب يا خسام عشان ما احناش صرحاء يعني.
0: طبعا ما احناش فتوات، لكن موضوع الموت مرعب جدا صح. بس المؤمن الحقيقي اللي تمتع بالمصالحة مع الله على أساس محبة الله المعلنة في الصليب يستطيع أن لا يخاف من الموت. واحدة،
1: طيب اخد تليفوني يا خسام ونرجع تاني.
0: بس فكرني بحكايه الموت دي.
1: لا موضوع مهم فعلا، لاني
0: مهمه جدا
1: بيني وبينك كلنا بنرتعب يعني منه بصراحه.
0: انا كنت عايز اقول بس حاجه صغيره
1: اقولها. مش هطول يا وديع، ممكن تستنانا ثانيه واحده؟ ثانيه واحده يا وديع، ثانيه واحده،
0: مش هطول عليك. واحده كانت مسافره بالمركب ولابنها في بلد هتستخدم البحر، وكان ورايحة تزوره، وعندها ولد تاني كان مات. فقامت الأمواج على، حضرتك عارف القصة دي، قامت الأمواج وبعدين قالوا لها أنت قاعدة ليه ساكتة كده وبتاع. قالت لهم أنا مش خايفة. ليه مش خايفة؟ قالت لهم أنا مؤمنة، ولو مت هروح أزور ابني الكبير اللي هو مات هي في السماء، أنا مضمونة، ولو المركب عدت الموجة دي ما حصلش حاجة هروح لابني مستنيني على المينا. ففي الحالتين المؤمن كسبان. أنا أنام حط الأسيس قرير العين، لأنه نايم في حضن المسيح. فالرب زي ما بيقول لا خوف في المحبة، خوف من الله، خوف من الموت، الخوف من الشيطان وهكذا.
1: طيب ناخد أخ وديع. أهلا وسهلا بك أخ وديع.
2: مساء الخير يا ابونا، كل عام وانت طيب حبيبي.
1: وانت طيب.
2: كلامي لجلال الباشمهندس العظيم اخويا الاخ سامي، ربنا يبارك حياتي.
0: اهلا وسهلا.
1: هو سامعك، هو سامعك.
0: اهلا وسهلا.
2: ابن جمعيه خلاص النفوس في الدنيا. ربنا يخليك يا باشمهندس حبيبي. يا ابونا الموضوع شيق جدا وجميل جدا، وعباره عن رسالة اطمئنان في عالم مضطرب. ما فيش حاجة حوالينا ما تدعوش إلى الخوف. وأنا لا أقصد الخوف العادي، أنا أقصد الخوف المرضي. ففي أيوب 9:28 يقول أخاف من كل أوجاعي. واحد متألم، واحد خايف من كل ألمه، من كل مريض،

0: المصابين بأمراض متنوعة. نقول الرب يسوع بيقول لا تخف لأني معك. وكان في تكوين 43-23 فقال سلام لكم لا تخف. الأمر الثاني يا أبونا خوف الناس. الناس مرعبة والناس شر. هذا كلام مزبور. 3-6 يقول لا أخاف من ربوات الشعوب. وفي 23-4 لا أخاف شرك لأنك أنت معي. ومزمور 27-1 يقول رب نوري وخلاصي لمعكم. لكن في
1: مزمور الرب ايوه خديع الكلام الجميل ده. ربنا يباركك مشجع وايات جميله يعني الاخوه دي يعني اشوت حاجات حلوه زميل اكيد هنتكلم فيها. لكن بعد ما كلمتنا عن الاخت اللي في المركبه وماتت راح لابنها الكبير اللي مات قبلها
2: لو مات
1: ولو عاشت راح لابنها اللي مستني عن مينا.
2: موضوع الموت ما يخوفش المؤمن الحقيقي.
1: أيوة.
2: وده عرض للأحبة اللي لسه موقفهم من نعمة الله موضوع الرافض
1: بيرفض. ده بالنسبة لغير مخلصين.
2: فنقول لهم خلوا بالكم في ضمانة كبير قوي نصرة على الشيطان ونصرة على الموت. فبيقول لنا في تيموثاوس الثانية 1 يقول أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.
1: أبطل الموت يقصد بها إيه؟
2: نزع فتيل القنبلة. أزال جهاز التفجير. حاجة جميلة حط الأسيس حاجة جميلة مشبعة.
1: نزع فتيل القنبلة.
2: أصابت حاجة
1: حلوة دي.
2: أنا كنت بأشرف على المشروعات من سنوات اللي اشتغلت فيها كمهندس. فكنت أقابل مهندس استشاري غير مسيحي كبير راجل عظيم جدا يسموه استشاري كبير يعني في كل فروع الهندسة. فكان يحترمني كمهندس الزبون اللي هي الشركة. فلقيته حاطط في مكتبه الوثير قنبلة. قنبلة كبيرة.
1: قنبلة في مكتبه.
2: قلت له يا دكتور لو سمحت عندي سؤال بعيد عن المشروع يعني. قال لي أبدا دي قنبلة من الحرب العالمية الثانية الولاد ولادنا بنعمل مشروع في العالمين. العالمين جنب مرسى مطروح. المشاهد يعرفها. فأنا قلت لهم خلوها على شكلها كده بس يزيلوا البارود وجهاز التفجير بتاعها والمواد المتفجرة ونفضوها وادولها ورنيش شفاف
1: يعني خلوها منظر يعني
2: لا الصدى يبان وقدامها. وقلت له ايه دي بقى يا جناب الدكتور. قال لي ده دكتور مهندس وراجل عظيم جدا يعني. قال لي دي بتذكرني بالموت المغلوب الموت المقهور الموت الميت. أنا أقول لك يا رجل الله دموعي. قال لي مالك. قلت له لا أنا أقول يا دكتور أحمد عن الموت المقهور المغلوب. ورحت قايل الآية دي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود.
1: وخدت منها بقى العبارة بتاعت نزع الفتيلة.
2: لا دي حاجة تانية أنا بقول يعني.
1: طب معانا روماني من سوهاج يعني.
2: أتفضل.
1: أيوة روماني اتفضل. أهلا بيك يا روماني اتفضل.
3: الو
1: اهلا بيك اتفضل.
3: مساء الخير.
1: اهلا مساء النور اتفضل.
3: نجابوني عامل
1: الحمد لله
3: كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير.
1: وانت طيب اتفضل.
3: ممكن حضرتك بلد السلام على اخ حبيبي الاخ سامي غوريان.
1: هو سامعك. هو سامع.
3: ازيك يا اخ سامي عامل ايه؟ انا معك رماني كنيسه الرسوليه نجام غازل.
2: اهلا اهلا يا حبيبي.
3: عامل ايه يا اخويا اخبارك؟
2: الحمد لله. اتفضل يا حبيبي.
3: عاوزين حضرتك في الوقت ده تطلب صلاه من البرنامج المباشر. حضرتك ابن عم متقدم على عمليه كبيره يوم الاحد اللي جاي والعمليه يعني ربنا موجود وحضرتك ترفع صلاه دايما كده من اجله.
2: حاضر حاضر
1: حاضر روماني حاضر
2: حاضر.
1: احنا بنعمل وقت صلاة في الحلقة ما تنتهي. في الاخر هنصلي يا اخي روماني. فانت معانا الاخر حلقة والرب يلمس لمسة الشفاء. عايز اقول يعني ايه اللي بيزرع جوايا الخوف؟ ايه اللي جابه يعني؟ ايه مصادره؟ ايه اسبابه يعني؟
2: اول سبب كبير الخطية.
1: ده الخطية ده هي ال

0: هدي مثل لحضرتك. في متى 14 هيرودس الملك ده ابن هيرودس الكبير.
1: أيوة.
0: هيرودس الكبير اللي قتل الأطفال ساعة ميلاد الرب، لكن ده اللي كان وقت محاكمة المسيح وموته. هيرودس ده كان شرير جدا جدا، وبعدين لما سمع بيسوع في متى 14 واحد واثنين،
1: متى 14
0: عدد واحد واثنين،
1: واحد واثنين عشان بس أمير يحطهم على الشاشة،
0: سمع بيه قال لك ده يوحنا المعمدان قام ولا إيه اللي أنا قتلته، أنا قطعت راسه قام. أول حاجة تدعو للخوف هي مطاردة الظنون، مطاردة خطايا ارتكبناها بتطاردنا وتملانا بالرعب. أنا عملت كذا. في ناس كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا ممكن يكونوا بيسمعونا عملوا حاجات واعتقدوا انه الايام بما انه محدش ذكرها
1: خلاص
0: يبقى خلاص. لا، الله يطلب ما قد مضى. ده موضوع مخيف جدا جدا. مرات ناس وهي بتحتضر، انا مرات يدعوني انا تعالى صلي، الاقي حد منزعج جدا يقول لي عملت كذا كذا في شبابي، عملت كذا كذا وانا صغير، عملت كذا كذا. فده موضوع رهيب محدش يقدر يرفعه. ده الموضوع ده بسبب الظنون والمخاوف من خطايا اقترفناها سابقا. النوع الثاني كمان من أسباب الخوف حاجات إحنا قافلينها يا حضرة القسيس، قافلين عليها.
1: إزاي؟
0: هقول لحضرتك. كل واحد مننا عنده صندوق أسود مبطن
1: زي في الطيارة،
0: زي في الطيارة. أقول لك الصندوق الأسود كلنا قافلين عليه، يهمنا حاجة اسمها الصورة المرئية أو الصورة المنقولة. الصورة المرئية اللي إحنا الناس بتشوفها علينا، لكن الصورة المنقولة التي نحرص على أن يرانا الناس فيها، لكن الصورة الحقيقية مخبينها على الناس. الصندوق المقفول الأسود لو اتفتح بإرادة روحية بعمل نعمة الله تبكيت الروح القدس، النور الطاهر هيطرد الظلمة دي. النور الطاهر يزيل السواد، يزيل الخوف. الحاجات اللي إحنا قافلين عليها احنا اعتقدنا ان الموضوع خلاص واحنا شطار دارينه وعملنا حاجة شكلها كويس قدام الناس والمجتمع، ده موضوع خطير جدا جدا. هيرودس ده برضو لما قتل وقع في خطايا النجاسة والدنس والرأس، والبنت بنت هيرودية امرأة فيلبس اخي لما رأست راح قال لها اللي انت عايزاه خديه امام انفعال، وقال الكتاب صرت هيرودس بسط قوي الجماعة بتوع المجون والنجاسة والأفلام الجنسية الإباحية والرغبة في التمتع واللذات والبحث عن الحاجات ديت. تبص تلاقي أي واحد بيعمل كده بيبقى خايف عنده خوف. لما عمل كده قال لها مهما طلبت ولا نصف المملكة، فراح قالت له أنا عايزة كذا. ما دخلت اتفقت مع أمها، حضرتك عارف القصة، رجعت قالت له ده أنا عايزة رأس يوحنا المعمدان حالا، فقتلوا. فهو شهواني ناجس دانس
1: قاتل.
0: وبعدين في حد عنده امل انه يتغير وربنا يعالج مخاوفه، مش الدكتور النفساني. الدكتور النفساني ممكن لي طريقه من العلاج وانا هقول عليها دي، ارجوك انك تثيرها معايا. شاول الطرسوسي قال عنه الكتاب اللي هو صار الرسول بولس اعظم رسل الحمل، قال عنه الكتاب كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا. وقال عن نفسه في اختباره
1: مفتري.
0: قال انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا مفتري. وقال انا اضطهدت كنيسة الله بإفراد. هل رأيت الذي حدث؟ ماذا فعل مسيح الله معه؟ التقاه وغيره وصار بولس الرسول. انا اتوقع ان ارهابي ممكن يكون بيسمع، حد عمل تفجير في مكان ما، حد قتل حد، حد فجر اجتماع فجر مكان، ده عنده فرصة انه يلتقي بالإله الذي يزيل المخاوف ويطرح الامور ديت كمان.
1: طب قبل ما نخش في نقطة ثانية ناخد يونان من شبرا.
0: اتفضل
1: اخي يونان، اهلا وسهلا بيك من القاهرة. ايوه يونان، امسى النور، زي حضرتك اتفضل.
2: انا عايز اتكلم، بس مين بتسمع؟ الله يخليك.
1: او سامعك هو.
0: أهلا وسهلا.

انا يونان باشمهندس، انا بشكرك وانا بتعزى لما بسمع حضرتك، لان حضرتك الرب طبعا استخدم المعجزه. انا كنت بعاني من الضغط وكنت باخد برشام ضغط، وبفتح التلفزيون الصبح لقيت الاخ سامي بيشاور عليا وبيقول لي اللي شفاك من الضغط رب يسوع المسيح. من ساعتها بشكر الرب لان بطلت برشام الضغط وبقيت الضغط مظبوط وتمام.

0: باركك بس انت
1: هو سامعك
0: لازم
1: هو سامعك هو
0: لازم تتابع الدكتور برضو بعد حكايه الضغط دي الرب يباركك يا يونان
1: يباركك الرب يا بابا خليك معانا لاخر حلقه ولاخر سامع يصلي تاني يعني بس قال تعبير حلو قوي يعني تابع برضو مع الطبيب وربي يتم مش دايما تستمر في شفاء باسم الرب يسوع
0: امين يا رب امين
1: طيب يعني قلنا ان في اسباب اولا سامحني ان انا بقطعك
0: لا يا حبيبي اتفضل
1: فانا عايز اتعلم واستفيد
0: لا العفو العفو
1: فقلت لنا ان الخطيه هي الميجر هي السبب العام او السبب الكبير اللي بيولد خوف جوايا صح كده
0: صحيح
1: انا بس بقول اللي انت قلته
0: طبعا يعني. الخطيه والانصراف عن العلاقه الروحيه الابديه مع الله انا بتكلم عن المؤمنين برضو طبعا يعمل خوف
1: يعني ده البعيد عن ربنا لكن كمان مؤمن ابن اللي هو ابن لله
0: بيخاف
1: اللي يقوم
0: اللي يدي ظهره للمسيح ايه اللي بيحصل افراح الشركه تتعطل انا ما بحبش اقول الشركه بتتقطع لا المؤمن الحقيقي لن يهلك الى الابد مؤمن حقيقي وان اخطا لا تصر به نفس الله لا تصر به نفسي ونحن لسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لاقتناء النفس فالمؤمن من ضمن الحاجات اللي هي تخوفه الانقطاع أفراح الشركة
1: أفراح
0: الشركة
1: الشركة
0: أنا مش بقول الشركة مع الله تتقطع لا بقول أفراح الناتجة عن الشركة المعطلة بتنقطع الحنفية بتتقفل يقفل عليك الحنفية بتاعة التعزية والفرح تصلي ومش عارف ايه يقول لك ارجع عن اللي انت فيه مد ايدك تاني انا عايز اباركك لكن انت مصر لا ينشئ في القلب خوف مثلا اديني مثال تطبيقي يوحنا متى 14
1: طب تحب قبل المثل ده
0: اتفضل
1: ناخد نهال
0: طبعا
1: من انجلترا
0: اهلا
1: دي دي صاحبه حضرتك عايزه تتكلم اي وقت نهال اتفضلي
2: سلام ونعمه حضره القسيس سمير
1: ازاي حضرتك وانت طيبه اهلا بيكي
2: وبرحب كمان بالاخ المبارك سامي والرب يبارككم بجد كلام رائع ومشجع جدا واختيار موضوع النهارده بالفعل ما حدش يقدر ولا يقول انه ما انتبنيش روح الخوف ده ابدا لانه بجد بيجرجر معايا روح الهم زي ما سمعنا على الماضي او روح الحزن بسبب قلقنا على المستقبل ده كلام يعني واقعي جدا ونتيجته زي ما احنا شايفين في الاحصائيات الحاليه من واقع حياتنا انه في مرض الدبريشن او الاكتئاب ده مرض العصر ده جاي من الخوف وانا دايما بقول مع احترامي لكل الاطباء وهم فوق راسي من فوق لكن الطبيب عمره ما هيقدر ينزع روح الخوف من داخلي هو هيقدر يعالج مرض بس لكن اللي هيقدر يشفي هو الله فقط لانه اله الشفاء وزي ما حضرتك قلت مفيش مكان امن في العالم كله لكن وبقول لكن اللي هيغير سكنه النهارده وعنوانه وهيقول انا ساكن في ستر العلي هو ده اللي بظل القدير هيبيت وهو ده اللي هيقدر يتغنى ويقول بسلامه اضطجع بسيطا انام فبصلي من كل قلبي ان كلنا جميعا وبدون استثناء ما نضيعش المفتاح المهم اللي في ايدينا وهو معيه الله الله صادق وامين الله لا يكذب هو اللي قال بصم الطاهر ها انا معكم كل الايام كل الايام الى انقضاء الدهر فهنا احنا منقوشين على كفه وهو حافظ دخولنا وخروجنا فانا بقول مع حضرتك يا اخ سامي ما اقدرش اتخيل يوم واحد بعيد عن معيه الله وسنده ايديه فهو اللي بيه ناحيه ونتحرك ونوجد هكتفي بكده وهسأل سؤالين في منتهى السرعة السؤال الأولاني لو حضرتك قلت إنه في أنواع من الخوف نوع صحي ونوع مرضي أنا مش هعيد الأمثلة علشان وقت البرنامج لكن أنا هتكلم بلسان الأم اللي يعني بتتكلم وبتقول كده هل خوفي وقلقي على عدم خلاص أولادي والخوف ده عامل لي فعلا اضطراب وقلق مستمر ان ممكن حياتهم تنتهي في اي لحظه دون التعرف على يسوع المخلص ف

0: مرضي ولا خوف مرضي. وتاني سؤال بالنيابة عن المشاهدين المعارضين والمشككين في صلاح الله، لو قلنا يا أخ سامي أنه معظم خوفنا في هذه الأيام من أنه ينتابنا مرض خطير يؤدي بحياتنا للموت، ويعني لو قلنا أن الرب يسوع كان يقول يصنع خيرا وجميع المحتاجين إلى شفاء شفائهم، فأحط كمان في المعادلة أنه هو ما بيتغيرش، هو أمسا واليوم وإلى الأبد. طيب سؤال حضرتك، لماذا لا نرى شفاءات للأمراض المستعصية زي السرطان بكل أنواعه؟ هل الديفكت أو العيب في إيماننا؟ لأنه معلش سامحوني برضو أن أقول أنه كتير بنسمع خدام من على المنابر أن إرادة الله هي الشفاء، فده بيعصر ناس كتيرة. فمن فضلك قل لنا، يعني لو أنا بطلب بدموع وبإيمان ولم يتم الشفاء، إزاي أقدر أتقبل كده من الله؟ ولو تلقوا الضوء على الحتة دي ربي يبارك.
1: ربي يباركك اختي نهال. هذه فرصة اخ سامي يرد على سؤالين بس. الو طيب سمعت حضرتك السؤالين.
2: ايوه
1: ونقول لسامي ارجع اخ سامي معلش احنا اسفين ارجع اتكلم تاني.
2: السؤال الاول اللي هو مشغولية الام اللي بتصلي لاجل اولادها وعندها خوف انهم يهلكوا بعيدا عن المسيح. هنا نرى مسؤولية روحية واخلاقية وعائلية على الآباء والأمهات.
1: أي.
2: الأب والأم المشغول في أنه هو يجري ليل ونهار ويستيقظ في الصباح الباكر وما يهتمش بأولاد ولا هي تهتم، ويعتقد أن المواضيع أمور مادية فقط، دي جريمة أخلاقية وجريمة اجتماعية. أي. وجريمة روحية.
1: أي.
2: وأنه أنا أدي له تليفون يقعد يتفرج على أفلام وعلى حاجات الطفل ويبقى قاعد هادي، أنا برضو مخطئ. فما فيش مشكلة ليها سبب واحد أو طرف واحد، لكن في نفس الوقت ما فيش مشكلة ملهاش حل. مشكلة أولادنا نحن لا نورث الإيمان وما نضغطش عليهم، بطل كذا، شكلك كذا، اعملي كذا. ده مرات كتيرة بعض المؤمنين الآباء والأمهات والخدام قدام ربنا مرات كتيرة بيقمعوا أولادهم في سنوات الطفولة وسنوات المراهقة. لكن لما نقرأ الكتاب بيقول إيه؟ بيقول عن تيموثاوس، بيقول له في تيموثاوس الثانية واحد، وإن تيموثاوس الثانية ثلاثة خمستاشر، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. يعني إيه؟ مش محفظه لكن بحطه في جو تقدر كلمة الله تتعامل معاه. ويقول لي عنه في تيموثاوس الثانية واحد، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيتي. إن كانت الأم والأب يصلوا لأجل أولادهم بيعيشوهم في ظروف كويسة بيقدموا انموذج صالح للإيمان المسيحي بيتغير. أنا حبيت الرب أسيس وقلبي اتفتح له بسبب تقوى والدي. تقوى وأمانة الأب والأم، مش بالغنى والجري ورا المال، لكن بالصلاة. كانت أمي تبكي وأبويا لأجلنا، فده حاجة. يبقى ده الأم اللي بتخاف غلطان إنها بتخاف، إن كانت بتحطهم قدام الرب وتصلي وتقدم قدوة صالحة وإنها تبقى عندها
1: فخوف. هنا عندها الخوف هنا طبيعي بقى، مش كده ولا ايه؟
2: برضو بيبقى مرات كتير
1: انها تخاف على عيالها. اعتقد ما فيش ام بتخافش على
2: عيالها. يعني بقى ده سبب. سببه ايه؟ ان الولاد مش مؤمنين، ومع الوقت وهم بيلح عليهم لدرجة يتعقدوهم من الصلاة. ما تعملش كذا وما تعمل كذا، ما تلبسيش كذا والبس كذا، ده نوع من القمع. احنا مخطئين،
1: لكن فيه. تقوى الوالدين تؤثر. هو اللي بيأثر في الاولاد.
2: وبعدين غير
1: قصد حضرتك من عشان نوعظهم كل يوم، لكن
2: لا
1: التقوى
2: لا يعني. ولا الازواج ما تقعدش تقول له صلي انت مهمل انت بتاع، لا، ان تمارس التواضع الحقيقي وان تقدم الصوره الجميله وان تربطه بكلمه الله فيتغير. القادره ان تحكمك للخلاص. اما
1: السؤال
2: الثاني
1: بقى،
2: المرضى
1: كانوا بيصلوا والوعاظ بيقولوا.
2: انا عايز بس اهيب بالفكره ان نخلي بالنا منها، انه يمكن ان المؤمن.
1: طيب اخد سامي عشان رجعت بس قبل ما اخد سامي، احنا اسفين جدا معلش اتفضلي. وبنت الرب من اسيوط

0: ارجعي كلمينا. اهلا يا اخت ساميه اتفضلي. اتفضلي.
1: مساء الخير يا ابونا.
0: اهلا بحضرتك اتفضلي.
1: مساء الخير ازاي حضرتك؟
0: نشكر ربنا اتفضلي
1: حضرتك. عامل ايه؟
0: الحمد لله اتفضلي.
1: عندي كلمه صلاه.
0: اتفضلي.
1: عندي اخويا موجود في المستشفى وعايزاكم تصلوا له صلاه
0: خاصه. حاضر اخت ساميه حاضر. خليك لاخر حلقه والاخ سامي اكيد هيشاركنا بالصلاه يعني. الاخ حكيم من القاهره اتفضل. اخ حكيم اهلا بيك.
2: اهلا اهلا يا استاذ سمير ربي يباركك
0: وانت كمان.
2: انا كنت جاي تعبان لكن لما فتحت اخت تريز قالت لي ده الاستاذ سمير ومعاه الاخ سامي روبريان قلت لا كده يعني امشي عليك وكده.
0: يباركك الرب دايما جميل يا اخ حكيم.
2: بتتكلموا عن الخوف يعني وانتوا بتتكلموا عن الخوف ما انا كنت خايف برضه لحسن ما اعرفش اخفي. المؤمن ما هو السوبر مان لان الخطيه دخلت واول حاجه جابتها في الشيله او في الليسته ليسته البلاوي متربعه على القمه الخوف. اول حاجه قالها ادم سمعت صوتك فخشيت. اول حاجه عملتها الخطيه الخوف. ولا احنا ما زلنا نحمل هذه الطبيعه الخواف يعني ابراهيم مثلا ما هو خارج من معركه جباره ده يعني تخيل هذا الاربع جيوش لكن تقريبا جات له مخاوف لحسن هتبقى في هجوم انتقامي. رب شايف القلوب وعارف انا بخاف من ايه. على طول قال الوعد ولاول مره تيجي في الكتاب لا تخف يا ابرام انا ترسل لك اجرك العظيم جدا. واخر مره جت في سفر الرؤيا ليوحنا لما يوحنا خاف لما شاف منظر الرب القضائي خاف الراجل ليوحنا الرسول لكن قال له لا تخف وطمنه الرب. بعد كده قال لملك كان في سببنا لا تخف البت مما انت عتيد ان تتالم به. لكن انا عايز اقول حاجه طول ما المؤمن في حاله امتلاء بالروح القدس مش هيخاف. يعني تعالى بص بس كده حاجه مشهد غريب يا اخي في اعمال الرسل الاصحاح 16 مشهد غريب جدا. يعني هرودس مزمع ان يقدمه الصبح في اخر ايام تطير.
0: ايوه
2: يا اخي نايم لدرجه الملاك يصحاه ليه؟ مطمن على الوقت. سيبه وقال له لما تشوف يكون في بقى احنا طول ما احنا متمسكين بالوعد هنقدر نحارب ظاهره الخوف.
0: يباركك الرب
2: الطبيعه بتاعتنا.
0: ده يباركك الرب يا اخي حكيم حي فعلا لما نتمسك بالرب الرب يعني يطرح
3: احنا اشرنا الى انه الخوف في خوف صحي وفي خوف طبيعي. اشرنا من بدايه الحلقه طبعا. يمكن الاخ الحبيب يمكن
0: يعني.
3: الاخ الحبيب ما خدش باله. وطبعا الموضوع الخطيه ونتائجها طبعا. لكن المؤمن الحقيقي اذا تعطلت الشركه وافرحها ممكن يخاف. حاجه تانية مهمه جدا لما المشاغل المربكه لما تلقى نفسك مشغول خالص خالص. انا بعرف ناس التجربه بتاعت بعض الخدام التجربه المريره بتاعت بعض الخدام هو المشغوليه الشديده. انت مش هيوديك في لمؤاخذه حاجه وحشه خالص تعملها لكن هتتشغل بالخدمه جدا جدا جدا وبينما عبدك منشغل هنا وهناك إذ هو مفقود.
0: أيوة.
3: في لوقا في إنجيل لوقا بيتكلم عن موضوع مرثا لما عزمت الرب هي ومريم في بيتهم وبعدين قالت له أختي وكانت مضطربة جدا فقال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. مشاغل المربكة إحنا مشغولين خالص والرب عايزنا نستريح. لما تقتل المعمدان والمسيح سمع الخبر ده في متى 14 قال لهم تعالوا يلا خدهم الى موضع خلاء. موضع خلاء يعني جنينه واكل وفسحه وهواء ومكان مفتوح. محتاجين ان احنا نخرجوا الى الاختلاء بالرب. مش هروح مثلا نايل كروز او اروح فسحه مش غلط ان الواحد يروح فسحه لكن الاختلاء بالرب الروحي
0: لما اكون مضطرب يعني اختلاء
3: ده
0: يعني كان في اضطراب لاجل امور معينه افضل ان انا يعني
3: اختلي بالرب.
0: ده علاج يعني
3: مشاغل مربكه ازاي تهرب من الخوف اهو عن الطريق ده. وبعدين الخوف ممكن يؤثر روحيا. أنا نفسي دي مهمة

0: يعني أضعها أضع النقط على الحروف فيها للمشاهد الكريم. في مخاوف لأرواحنا، الإنسان يتكون من روح ونفس وجسد، تسالونيك الأولى 5:23، لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. الروح والنفس والجسد عرضة للخوف، فالخوف الروحي سببه الأمور الروحية، والخوف النفسي يمكن أن الله يعطي تبارك اسمه سلام وطمأنينة، لكن إذا استلزم الأمر لضعف نفسي أنا أذهب للطبيب. يعني حكاية تقول
1: مش عيب ده.
0: يعني طبعا يعني أحد المتصلين
1: قال لك
0: ومشاكل الاكتئاب وبتاع المؤمنين ما يجيلهمش. لا، المؤمن عرضة إن هو يتعرض للألم لأنه غير معفي من الألم، والرب إله المعجزات صحيح، وأنا أؤمن بالمعجزات وستبقى إلى مجيء الرب، لكن يجوز أن مؤمن يتعب نفسيا ويذهب إلى الطبيب، والله يستخدم الطبيب. والكتاب بيعلمنا كتاب كتير خالص بأنه مثلا أنه إشعياء قال له الرب قول لحزقية يضع قرصتين على الدبل، وقال لنا الرسول بولس قال لنا أما تريفيموس فتركته في ميليتوس مريضا، تيموثاوس الثانية 4:19، وقال في فيليب 2 عن أبوفروديتس خادم محترم وشاب جميل ونافع قال أنه مريض وقارب الموت. طب ما الرسول بولس عنده سلطان رسولي، ممكن لأنهم كانوا يضعون المآزر عليه ويضع المناديل ويحطوه على المرضى فيبرؤون. فيجوز أن المؤمن يتعب برضو نفسيا إذا الرب أنا إذا مريضت أقول للرب يا رب أرجوك أنك تشفيني. إن تأنف الأمر والموضوع استلزم للعلاج أنا أذهب للطبيب، ما فيش أي مشكلة والرب يعالجني. أجسادنا أيضا يحط الأسيس لم تفدى بعد. الرسول بولس يكتب في رومية 8 نحن الذين لنا باكورة الروح، عايز ايه اكتر من كده؟ نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا. يعني ايه؟ يعني مجيء الرب للاختطاف يقيم الراقدين ويغير الاحياء. فيجوز ان المؤمن يمرض ويجوز ان يذهب الى الطبيب، هذا لا لا لا علاقة له أبدا بأنه هو عنده بتاع دوت خطايا ومش عارف.
1: طيب بنت الرب اتفضلي من أسيوط، اتفضلي، لأني عندي سؤال برضو مهم بعد ما أخد بنت الرب. اتفضلي حضرتك، أهلا بيك، اتفضلي.
2: ازيك يا بابا؟ نعم
1: جاي نشكر ربنا، اتفضلي.
2: ازيك يا بابا؟ اتفضلي ابن أختي دلوقتي في العناية المركز لحتنا تحت الأجهزة.
0: ابن اختها بيقول.
1: ابن اختها حاضر حاضر حاضر، خليك معنا لاخر حلقه. الاخ مجدي اتفضل. اخ مجدي اتفضل. مجدي من القاهره، اهلا بيك يا مجدي.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: مساء النور. ازي حضرتك؟
1: الحمد لله. اتفضل.
3: كل سنه وحضرتك طيب.
1: وانتم طيبين. اتفضل.
3: حلقه جميله كده بحضرتك والاخ سامي المهندس سامي.
1: نشكر ربنا. اتفضل.
3: ارجو الشعاطل طلب السلام ممكن؟
1: اتفضل حالك يا مجدي، اتفضل.
3: الو.
1: ايوه سامعينك.
3: طلب السلام.
1: اتفضل.
3: طلب طلب السلام لابني عنده كانسر في المعدة.
1: حبيبي. حاضر حاضر. اسمه ايه يا مجدي؟ راح مجدي.
3: ماريو.
1: ماريو ما تروحش بعيد يا ماريو عشان شوية كده والأخ سامي هيصلي معنا ونصلي لماريو، مش بس في أثناء الحلقة، نوعدك كمان بعد الحلقة. أهلا بيك، موضوع صعب. ابن الرب من القاهرة تفضل. تفضل. تفضل حضرتك.
4: ألو.
1: أهلا بيك، تفضلي.
4: عايز اكلم القسيس سمير والبشمهندس سامي غبريال.
1: هو سامعك حضرتك، هو سامعك، اتفضلي.
4: من حضرتك، حضرتك انا هنا، هو مش سامعاه، هو بيكلمني.
1: لا ما هو مش هيكلمك اهو.
0: اهلا وسهلا، اتفضلي.
4: طيب ماشي.

0: حضرتك على الهواء.
1: الو
0: حضرتك على الهواء عشان وقت البرنامج بس. حضرتك على الهواء.
1: ماشي حضرتك.
0: بعيدي عن التلفزيون بعد اذنك يعني. بعيد عن التلفزيون.
1: حاضر. ماشي انا بعيد خالص اهو.
0: اتفضلي.
1: الو
0: ايوه اتفضلي.
1: حضرتك انا بتكلم ان الاستاذ القسيس تمير يعني حضرته حد كويس جدا وانا بحب اسمع له. والبشمهندس سامر غبريال برضو حد محترم جدا وانا بحب اسمع له جدا.
0: يباركك.
1: وطلبة طلبك صلاة ان انا ظهري واجعني ويرفعوا صلاة من اجلي.
0: حاضر. حقيقة يعني ناس تعبانة يعني. وممكن تكون بسبب تعبها ده خسامي في خوف جواهم
2: طبعا
0: يعني.
2: طبعا
0: ايوه باسم ايمن من امريكا. ايوه ايمن اتفضل.
3: حالة القسيس ازي حضرتك؟
0: نشكر ربنا. اتفضل يا ايمن.
3: احنا كنا سعداء جدا بزيارة البشمهندس سامي غبريال عندنا من 10 ايام.
0: ايوه
3: ونشكره جدا وهو بركة كبيرة لحياتنا وبنصلي يكون بركة كبيرة لأولادنا والأجيال اللي جاية كمان.
0: أمين.
3: عندي بس تعليق صغير وسيب الصلاة.
0: اتفضل حضرتك اتفضل.
3: التعليق الصغير على الأخت نهال اتصلت من إنجلترا على الناس اللي بيبقى عندها كانسر وتطلب صلاة من ربنا وممكن ربنا مش بيستجيب. الموضوع ملهوش يعني أنا باعتقادي الشخصي على قد يعني ملهوش علاقة بالإيمان أو كده، لكن في أمور بتكون تحت سلطان الله وليه سلطة مطلقة إنه هو يؤمر بالشفاء دلوقتي أو في وقت تاني. فإحنا علينا إن إحنا نعمل الدور بتاعنا ونقدم صلاة بإيمان ولجاجة، لكن إحنا مش ملزمين لله إنه هو يعمل اللي إحنا عاوزينه في الوقت الحالي.
0: أمين. أمين.
3: فبصلي لأجلها إن رب يديها صبر ويديها انتظار للميعاد المناسب من ربنا.
0: أمين أمين يا أخي أيمن.
3: وعندي طلب الصلاة لأجل ابن يوسف، أرجو تذكروه في صلاتكم عشان بيمر بظروف صعبة شوية.
0: حاضر يا أيمن. حاضر
2: حاضر.
0: ناخد ابن الرب من القاهرة. من القاهرة من أسيوط. ابن الرب من أسيوط.
4: أسيوط.
0: اتفضل.
4: حبيبي الأستاذ سمير.
0: أهلا بيك اتفضل.
4: أنا بحييك الأستاذ سمير وبحيي ضيفك الكريم وبحيي البرنامج باسم ربي صلى الله عليه وسلم. يكون برنامج سلام على كل العالم.
0: يا رب يا رب.
4: وعظيم لكم رب. فأنا طلبتي الوحيدة إن نصلي لأجل كل دولة فيها حرب وفيها جلد إن يحل السلام والرب يسوع المسيح يكون ميلاد جديد على كل الدول اللي فيها حرب. ميلاد سلام المسيح لكل نفس وكل بلد وكل أسرة منطربة وكل أسرة خايفة كل بيت خايف كل حد خايف وكل حد مسرد في اسم الرب يسوع المسيح يرجع لوطنه وبيته بسلام الرب يسوع. وعلى في صلاتي لكل نفس وكل الناس اللي
0: يباركك رب يباركك رب. السؤال يا أخ سامي اللي قاله الرب يسوع واللي وعد به الرب يسوع ان احنا ما نخافش ما نضطربش ما ننزعجش. انا بتكلم على المؤمنين، انا بتكلم على الأقوال المسيح زمان، هل ينفع العصر اللي احنا فيه ده؟ هل تمشي؟
2: طبعا.
0: ليه طبعا ليه يعني؟
2: لانه لما بالمثل عنوان بتاع الحلقة قال يسوع، لأنه كلمة الله باقية وحية موجودة اللي قاله غير قابل للتغير. السماء والأرض تزولان لكن حرف واحد ولا نقطة ولا كلمة، مرات كتيرة بيقول كده، لا تزول. قال يسوع لا تخف أيها القطيع الصغير، ما تخافش. لكن لما يقول لي ما تخافش هذا لا يلغي إمكانية الخوف.
0: إزاي يعني؟
2: إحنا بشر.
0: إحنا بشر.
2: طبعا.
0: معرضين نخاف.
2: لما يعني. أنا مثلا في جو الخدمة بزور ناس كتيرة أورام سرطانية. السؤال الكبير أورام سرطانية وحاجات في جهاز المناعة أوتو إميونز وحاجات كتيرة قوي قوي ملهاش دلوقتي حصر. متنوعة. النوع الواحد الاسم الواحد فيه مئات الأنواع. وإحنا مش أطباء لكن. هنا بتولد سؤال، هل الله هو مصدر المرض؟ لا، الله ما جابش سرطان للناس
0: ولا جاب مصدر.
2: ولا جاب للناس
0: هو مش مصدر يعني.
2: لا ما جابش الحاجات دي. مرات كتير يقول لك ربنا جاب لنا كذا، وليه تاخد النافع وليه تعمل كده للاخ الخادم الجميل ده، وليه فلان الفلان الحلو اللي بيخدمك يعمل كده. عندنا السؤال ده بعض الناس طلعوا

0: في حكاية يقول لك الرب يستطيع أن يشفي وأمر وأنت عندك سلطان، وإذا أنت لم تتمتع بهذا الأمر يبقى أنت في شك في إيمانك، ويجيب لك المثل بتاع المفلوج والأربعة اللي شالوه. فيقول لك الأربعة كانوا مؤمنين فكان لازم يشفيه. كل الحاجات دي هروب من مواجهة الحقيقة، الله غير مجرب بالشرور يعقوب واحد وهو لا يجرب أحدا. يبقى هو طبيعته هنا معناها إيه؟ مش هو بيجرب، لا، طبيعته لا تقبل التجربة لأنه قدوس بلا شر مطلق الكمال. نمرة 2 في كورنثوس الأولى 10 يقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية. معناها مش مصدرها بس، لكن معناها كمان في مستوى الطالب. ما تلقى بعد الامتحانات الولد أبوه يقول له ليه ما جبتش نمر زي ابن البواب، يقول له يابا الامتحان خارج المقرر، الامتحان الوقت ما كانش مكفي، كل الحجج دي. وهي مش عايزة أسترسل، لكن ربنا بيقول لنا في كورنثوس الأولى 10 بريشة الرسول بولس بيقول غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، لكن من لطفه، بص الكلام الجميل، يعطي مع التجربة المنفذة. أنا شفت ناس عندها أورام سرطانية مليانة بالشكر بتاكل مشيئته، هو ما عملش، لكن مين اللي عمل التفجيرات النووية؟ مين اللي عمل في الدول مخازن للنفايات النووية؟ مين اللي عمل في المياه الإقليمية لدول كتيرة جدا وخدوا مبالغ هائلة من دول بتدفن النفايات النووية؟ مين اللي عمل التفجيرات دي؟ مين اللي عمل حاجات خطيرة جدا في معامل المخابرات بتاعة الدول؟ مش المسيح، مش ربنا. لأنه الله لما خلق الأرض يا حبيب الرب خلقها زي ما بيقول في إشعياء 45 إنها جيدة للسكن، صالحة، زي يقولوا عليها بلغة الهندسة تيرنكي، يعني يدي لك حاجة صالحة للسكن، صالحة جميلة. وزي ما قال في سفر التكوين في بداياته عمل كذا وكذا ورأى أن كل ما عمله حسن، لكن في تخريب بيحصل من الشيطان ومن الناس. الله الله ما بيجيبش، لكن إذا جاب، إذا سمح، إذا سمح، هو ما جابش، إذا سمح يعمل إيه؟ بيدي المنفذ. إزاي؟ يدي احتمال للشفاء، يدي علاج، يدي صبر. ولازم نعرف إن الله ليه صفات روحية وصفات أدبية. أختم بيها الحتة دي بسرعة.
1: معلش استنانا شوية بنت رابس، انتظرينا معلش ثانية واحدة، ثانية واحدة.
0: هو أزلي أبدي غير متغير، له ثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس، مانح الحياة، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، خلاص. لكن صفاته الروحية دي قلناها. صفاته الأخلاقية أو العلاقية إنه محب حلو وقدوس. طب بيحبني وأنا عيان، وإيه دليل محبة؟ إن يشفيني؟ لا، دليل المحبة الصليب. كل الآيات اللي جات عن محبة الله تلقاها زاخرة بمعنى الفدا والصليب. الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. طيب محب قدوس كذا كذا، لكن في حاجة تاني بننساها، إنه حكيم، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. فما فيش حيرة عندنا، أنا أزور مرضى وأنا أنا بأخذ علاج، بستخدم علاج، أقول للرب إذا أردت أن تشفيني زي ما علمنا، أقول له إذا أردت يعني أمين.
1: وإن تقصد يا حسامي يعني نستودع أنفسنا طبعاً في مشيئة الله،
0: في حاجتين، الصلاة اللي علمها لتلاميذه قال قولوا لتكن مشيئتك، وهو رايح الصليب في متى 26 قال إيه كمان؟ قال لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وننتظر أن الرب يتمجد.
1: أمين. بنت الرب من أسيوط، معلش حاولي تقولي تاني، مش بقدر أقاطع الأخ سامي كتير حقيقي. سهير من البحيرة، فأهلا وسهلا بيكم، ترجعوا تكلمونا تاني، لسه عندنا شوية وقت، وأهلا وسهلا بيكم. أول ما تيجوا أوعدكم ندخل على طول يعني. طيب يا أخ سامي، عايزين قبل ما تخلص الحلقة حقيقي، ما هي الطرق اللي ترشدنا بيها حضرتك 1 2 3 يعني الخطوات اللي تحررني من الخوف، يعني إن أنا ما خافش؟
0: أول حاجة وارد
1: أعمل إيه؟ ببساطة كده
0: أكتر من
1: بالراحة، 1 2 3
0: أكتر
1: انت مش مهندس دلوقتي.
0: لا ولا مهندس.
1: انت

0: مدرس دلوقتي. لا انت دلوقتي مدرس.
1: الخدمة الخدمة ما فيهاش مهندسين ولا مدرسين.
0: يباركك
1: ربنا. الخدمة فيها خدامين.
0: تواضعك ومحبتك.
1: لا يا حبيبي. لا
0: اتفضل
1: يا
0: حسين.
1: أول حاجة الخوف وارد. وارد إنه الناس.
0: إن يبقى موجود.
1: وارد.
0: خلاص.
1: ما ننزعجش ليه. لكن لما الرب بيقول لنا لا تخف يبقى بيعالج حاجة معينة. خوف روحي نفسي إنساني اجتماعي. خوف من المستقبل، خوف من الأبدية. أنا ما عنديش خوف من الأبدية. أنا كمؤمن أنا فرحان جدا لأن الأبدية مسطورة. لا شيء من الدينونة الذي يأتي وراء يؤمن بي ويقبلني لا يأتي إلى دينونة. أنت يعني أنا نجوت وإلى الأبد من جهنم النار وإلى الأبد. نمرة اثنين، أخلي بالي جدا جدا من العلاقة الروحية التي لها بعد أبدي مع الله بيسوع المسيح. مفيش سكة تاني. مفيش سكة تاني. وأنا بقول للمشاهد ممكن يعتبرني متعصب للمسيح، أنا آسف ليه. بص الذي ينجيك من الخوف.
0: تحب تبص للكاميرا بتاعتك؟
1: الذي ينجيك
0: دي الكاميرا بتاعتك وتوجه له كلمة.
1: أنا شايفها بس أنا عايز برضو أبقى وأنا وأنت بتسمع برضو.
0: ماشي.
1: الذي ينجيك من الخوف الحقيقي هو الذي قال أن يشرق نور من ظلمة في بداية كورنثوس الأولى. الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ما فيش حل. ما تقعدش تقول لي ألف لام لام ها هاي هو من هو الله ده. الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هنا بيرجعك لتكوين واحد اللي قال ليكن نور، صح؟ تكوين واحد واثنين. الخالق العظيم بيقول ايه بقى؟ هو الذي اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح.
0: طيب يبقى الخوف. معلش يا اخ سامي سوري، بنت رب رجعت بقى لها كذا مرة فممكن ناخدها بسرعة. معلش
1: تحت.
0: معلش.
1: حاضر.
0: بنت رب من اسيوط اتفضلي. اتفضلي اتفضلي.
2: ايوه يا
0: بونا. اتفضلي.
2: ارجوك يا بونا صلي ابنك في العناية مركز دلوقتي حاطينه تحت الاجهزة عايزاك تصلي له.
0: حاضر حاضر. حاضر. هتقدر تستنينا الحلقة قربت تخلص يعني كم دقيقة كده ونصلي، ايه رأيك؟ فيعني ما تروحيش بعيد يعني. ابن اختك صح كده؟ الو هي مشيت بقى لها مدة مستنية.
1: ما يجرش.
0: ما
1: يجرش.
0: فكنت بتقول بقى عايزين بقى نفتكر نصلي لأجل الحالات
1: دي. طبعا طبعا. انه انا اخلي بالي انه الخوف وارد. اتنين، ما تخافش لأنه الشخص الوحيد اللي يقدر يقف بينك وبين الخوف بكل صوره المسيح. هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ثلاث، أربط حياتك بالأبدي غير المتغير اللي هو الرب يسوع المسيح. نمرة أربعة، اخضع لكلمته بتقول قال يسوع لا تخف. قال لا تخف. قال أنا معكم كل الأيام. قال معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. قال كذا كذا كذا كذا. عندما يقول قال كلمته ولم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب. أربعة، الفهم الصحيح لنصوص كلمة الله أو محاولة الفهم الصحيح. حكاية الحروب اللي حاصلة في العالم حوالينا، في العالم أماكن كتيرة بنتألم بيها.
0: العالم مليان بحاجات كتيرة
1: بنتألم بسببها. الموت والحرق والتدمير
0: طبعا.
1: والجوع الناتج عنه و و و هل الكتاب قال لنا؟ قال لنا، وقال لنا هو بتبارك اسمه بنفسه في متى 24 تسمعون بحروب وبأخبار حروب لكن ليس المنتهى بعد. قال لنا أنه يحصل كذا. قال لنا ولا لا؟ وقال للمؤمنين آخر يوحنا 16 في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. المؤمن يجب أن ينتبه إلى أنه المسيح تألم والرسل تألموا وأنبياء العهد القديم تألموا وقادة الكنيسة في العهد الجديد ورجال كنيسة الله والخدمة والمرسلين الأفاضل عبر العصور تعرضوا للآلام واجتازوا في مخاوف لكن كانوا بيأتوا بها عند قدمي الرب. الرب قال لنا كده وعلمنا كده. وأنا أقترح أن أي شخص بيحب أو يقدر يقرأ الكتاب

0: المقدس تلقى الملامح دي كلها. نمرة اتنين، لابد أن تقرأ كتابا جيدا عن تاريخ الكنيسة عبر العصور، ما أقصدش في بلد معينة، في كل العالم. الناس دي عملت ايه؟ اقرأ عبرانيين 11. الناس دي تعبت جدا جدا جدا. مثلا يقول لك مثلا بالإيمان تقوى من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، بالإيمان بالإيمان بالإيمان، صح؟ لما قال له أنت اللي هتترمي في جب الأسود لدانيال، طبعا شيء مرعب مرعب للوزراء الثلاثة حنانيا وميشائيل وعزاريا كده. لكن بص اللي بعديها بقى، وآخرون جربوا وعذبوا ولم يقبلوا النجاة، ماتوا خطر أماليه، وبرضو كان الله موجود فيه. كان الله موجود مع الموضوع ده. فالألم موجود والخوف موجود، لكن كمان الاستسلام لقيادة الروح القدس. كمان يبقى شخص المسيح
1: يعني ما أسلم لروح القدس أرتاح يعني من الخوف اللي جوايا ده.
0: طبعا طبعا وهيتشال، لكن في خوف مرضي زي ما قلت في الأول، في خوف.
1: طب ده خوف المرضي ده برضو ألجأ بيه ربنا يعني،
0: يرجع بيه ربنا
1: أو دكتور يعني
0: يلجأ بيه ربنا. لكن إذا الموضوع خد وقت وبعدين مش خد وقت ان الرب عاجز، لا الرب يقدر، لكن
1: خد وقت ان انا مش قادر اتخلص منه.
0: الرب اوجد الاطباء، دي نعمه كبيره.
1: صحيح،
0: كل الوسائل التي يستخدمها الرب نستطيع ان نستخدمها. يعني مثلا رسول بولس يا حط الاسيس لما قال في تيموثاوس الاولى 5:23 عمنا تيموثاوس بيقول له استعمل خمرا قليلا او قليل من الخمر لاجل معدتك واسقامك الكثيره. طب ما يقول له روح للدكتور، هو في افسس من اعظم مدن تركيا.
1: ايوه
0: ما تروح للدكتور. قال له لا، انا بقول لك ده دي ووتر تريتمنت، مش شرب خمره.
1: ده
0: ووتر تريتمنت يعني معالجه ميه. يعني قدره الميه اللي انت بتشرب بيها في الغوضه بتاعتك يا تيموثاوس، يا ابني انت عندك التهابات ومشكله في المعده، فحط عليها فنجان الكحول، حاجة حامضية مع الترسبات القلوية اللي موجودة في المية بتاعت أفسس، يحصل إيكوالايزنج، معادلة تعادل، والملح يترسب زي بنحط في قرى الصعيد من الترع، بنحط الشابة الزفرة، ونحط مش عارف الكلور، ونحط إيه، وبيقولوا نقي المية بس. فيقولوا ده علاج، يقول لك حط الإشعياء، حط
1: يعني هو كان بينقي الميه. يعني بولس بيقول له يا تيموثاوس نقي الميه واشربها،
0: اشرب ميه نقيه،
1: اشرب ميه نقيه
0: عشان يحصل تعادل للاملاح. الخمر، الخمر العنب، عصير العنب ده فيه ايه؟ في ماده كحوليه، الكحول حاجه حامضيه. مع الميه الموجوده في افسس، نهر كستر ده تسد من الترسيبات الكلسيه، ترسيبات قاعديه الشق والآبار كده، النهر جاء وقف والآبار مليانة حجارة وحجارة كلسية. فقالوا المية دي أنا عشت في آسيا الصغر، أنا هو بقول له كده أنا عشت هنا، حط فنجان يحصل إيكولايزنج للملح وتشرب مية. مش يقول له يعني، في وصفات بيستخدمها الكتاب المقدس. إحنا نستخدم الطب في استئصال لأورام سرطانية،
1: يعني نستخدم الطب
0: طبعا. نستخدم أورام في أورام سرطانية، بقى في استئصال، في علاج كيماوي اللي قدروا يكتشفوه دلوقتي، لحد دلوقتي مش غلط. الله ما جابوش، جابوا الإنسان لنفسه بسبب التفجيرات النووية والنفايات وغيره وغيره، بسبب حاجات كتيرة، الميكروبات والفيروسات وغيره وغيره، برضو البشر ليهم دخل فيه. لكن لازم نحط في الاعتبار إن الله استخدم في العهد القديم أيضا، عمل إيه؟ استخدم أوبئة، يقول لك وهم بيعملوا كده ضربهم بالوباء الفلاني، ضربهم بالوباء الفلاني، سامح الرب علشان يلفت نظرهم. هنا بصفته ايه؟ بصفته الاله الحكيم الوحيد القادر. يبقى قدر من المعرفه الصحيحه لنصوص الكتاب الصحيحه، لكن لي الكتاب ولي نكسره ونقول هو كده وبس، لا. كلمه الله بتقول لنا ان المؤمن انسان يقدر يعيش حياه مستريحه في
1: المسيح. طيب اقسام، احنا باين لنا دقيقتين،
0: اتفضل،
1: الوقت جري.
0: امين.
1: عايزين بس نصلي مع الناس يعني.
0: امين.
1: زي ما وعدناهم. هل حضرتك تحب تصلي دلوقتي مع الناس؟
0: يا ريت.
1: وتسيب لي بس يا دقيقه اختم مع الاحبه. وطبعا في مجدي عنده ابنه ماريو، وفي ايمن عنده اخوه او ابنه بين يوسف،

0: وفي بنت الرب اللي اتصلت من اسيوط برضو اللي وفي برضو اللي موجود في العنايه مركزه حاليا.
1: الروح القدس يذكرنا
0: يذكرنا
1: احنا بناخد الحاجه قدام المسيح الجالس على العرش وهو مطلق الصوت.
0: وبيقولوا في الكنترول روم ان الفيسبوك مليان بطلبات صلاه جات لنا دلوقتي،
1: هنضيف هذه برضو في الصلاه،
0: فممكن
1: هو يستجيب الصلاه. أمين. صاحب القلب الكبير.
0: امين يا رب. امين
1: امين
0: امين. اتفضل يا حسين. اتفضل.
1: يا إلهنا الحي الواحد الحقيقي الحاضر غير المتغير.
0: يا رب يا رب.
1: سمعنا الحاجات دي كلها، والكنترول روم بيقول إن في طلبات صلاة كتيرة، ناس كتيرة عندها مخاوف، ناس كتيرة عندهم مرضى، والحبايب يا رب اللي جات لنا أسمائهم، إحنا قلوبنا فايضة بالعواطف الرقيقة الراقية، وإنت شايف دموع القلب وإحنا جايين لحضرتك. وإحنا ما عندناش حاجة، لكن الناس بتثق فيك وهم واثقين فيك. قول كلمة يا رب، قول كلمة، برد نار الناس، طبطب عليهم، كفكف دموعهم، اوصل للناس، اوصل للمرضى، المرضى الأطفال والكبار والعجائز والأشياخ اللي بعتوا طلبات واللي ما بعتوش واللي مش قادرين يتكلموا من المرض، اللي أضناهم التعب. أنت شايف الكل
0: يا رب.
1: قلبي يا رب بيصرخ لك في هذه اللحظة، قلوبنا بتصرخ لك مع كثيرين. قد علمت زي ما قال عبدك أنك تستطيع كل شيء ولا يحصر عليك، أنت تقول فيكون وتأمر فيصير. لكن إن كنا لا نأمرك لأن حكمتك عالية لا نفهمها، نقول لحضرتك لتكن مشيئتك ولتكن إرادتك. مد إيدك بزيارة خاصة للناس، غير القلوب، اشف المرضى، استرد المؤمنين الساقطين، واسترجع كثيرين لشخصك. أثق في قدرتك وكفايتك وكفاءتك، ليك الكرامة كلك.
0: أمين
1: أمين.
0: يباركك الرب يا حسام، اتشرفنا بيك جدا جدا، وربنا يباركك ويستخدمك اكتر. تعلمت منك كتير بجد يعني. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين الكرام لاجل حسن المتابعه، واقدر جدا متابعتكم. ربنا يبارككم، معانا حلقه على الهواء مباشره الخميس اللي جاي. الرب يبارككم. وكمان الاعاده للحلقه اللي شفتها النهارده لو عايز حد تاني يشوفها موجوده بكره الجمعه ان شاء الله الساعه 2 الظهر على قناه الكرمه الشرق الاوسط، او يوم السبت الساعه 1:30 على قناه الكرمه عيله، او يوم السبت الساعه 9 بالليل على قناه الكرمه تلمذه. يعني لو عايز تشجع حد يشوفها، شايف حد ممكن يقدر يتشجع من الامر، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام. معنا الفيسبوك، معنا اليوتيوب، وموجوده كل المعلومات على الشاشه. اشكركم جدا، والى ان التقي بكم الاسبوع القادم مع حلقه جديده مباشره على الهواء. اترككم في رعايه الله.

Hi and welcome to a new episode of Vaiko. Many of us get exposed to psychological trauma in life. And what I mean by psychological trauma, it's any overwhelming amount of stress that exceed the one's ability to cope with emotions involved with a traumatic experience, such as loss of a loved one, or going through a divorce, an accident, physical or sexual assault, etc. But if we fail to cope with the emotions that involved in a trauma that can cause a psychological disorder, cause post-traumatic stress disorder, which we'll talk about and discuss in today's episode. It's our pleasure today to have Dr. Steven Danziger, who's the expert in psychological trauma-focused care. And as you know, for interaction with our program, to send in all your questions or regarding the topic on our official Facebook page, White Coat, or call the phone numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرم في كل مكان في العالم. كتير مننا بيتعرض لصدمات نفسية في الحياة. المشكلة كلها اللي بتحصل إنه مرحلة ما بعد الصدمة دي إذا قدرتنا على التكيف والتأقلم مع مرحلة ما بعد الصدمة ما بتبقى أقل بكتير من حجم الضغط أو حجم الضغط العصبي اللي موجود في الصدمة دي بيحصل نوع من عدم التكيف بيحصل نوع من الاضطراب بنسميه اضطراب ما بعد الصدمة. ولما بتكلم على الصدمة النفسية أو العصبية دي ممكن تكون أنواع كتير جدا من الصدمات زي مثلا حوادث على الطرق بنفقد فيها ناس أو إن إحنا بنفقد ناس في الحياة كنا بنحبهم جدا

الجواز دلوقتي بنشوفه بكل مشاكله، عملية الطلاق نفسها بنعتبرها نوع من أشد أنواع الصدمة العصبية اللي ممكن يمر بها الإنسان. التحرشات الجنسية اللي موجودة في الشارع أو الاعتداءات البدنية وبالذات من الآباء على أطفالهم، كل دي أنواع من الصدمات العصبية والنفسية اللي بتسبب مشاكل كتير على اللونج ران، وبتسبب اللي احنا بنسميه اضطراب ما بعد الصدمة. النهاردة هنناقش اضطرابات ما بعد الصدمة بكل أعراضها، سواء إذا كانت بتأثر على طريقة حياتنا، طريقة تكيفنا في الحياة، الطريقة اللي بناكل بيها بتأثر كتير جدا على نومنا، وده بيأثر على سلامة جهازنا العصبي. النهاردة بيسعدنا أن احنا هنستضيف دكتور ستيفن دانزيجر، وده واحد الحقيقة من الخبراء في المجال ده، له مؤلفات كتيرة جدا في المجال ده وبيدرس المجال ده، وهو مسؤول عن الجزء ده حتى في مراكز الريفيجيز اللي هم اللاجئين. فبيشرفنا ويسعدنا أن هو هيكون معنا النهاردة عشان نناقش مشكلة اضطرابات ما بعد الصدمة، وازاي نقدر نتعامل معاها عن طريق الأدوية أو عن طريق علاج نفسي جديد موجود في العالم كله اسمه الـ EMDR. وده بيزيكلي بيشتغل على فكرة إن احنا ازاي بيعيد تعرضنا للصدمة دي، وبيدرب مخنا ازاي نتعامل مع الظروف دي بشكل أفضل. بيساعدنا إن انتوا إذا عندكم أي أسئلة تبعتوها لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، هتبقى موجودة على الشاشة قدامكم، أو لو عايزين تكلمون أي وقت عن المشكلة دي أو تكلموا الضيف اللي معانا، تقدروا حضراتكم تتصلوا بالأرقام الموجودة على الشاشة. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت.

الحديد أو نقص البروتين في الجسم، كل ده بيعمل مشاكل في الشعر وممكن يؤدي لمشكلة الصلع. الحاجة التانية إن إحنا كل الشامبوز اللي موجودة في السوق بشكل عام كلهم بيعملوا إعلانات إن هم بيساعدوا مشكلة الصلع وبيخلوا شعرك كثيف أكتر، والحقيقة إن الكلام ده مش صحيح. التركيبة الوحيدة اللي موجودة في السوق وبتساعد فعلا في مشكلة الصلع تركيبة اسمها كيتوكونازول، ودي موجودة أساسا هي مضاد الفطريات وموجودة عشان تحارب قشر الشعر اللي موجود واللي بيساعد على زيادة نسبة الصلع. وأي شامبو في السوق مش محتوي على التركيبة دي فهو مش هيساعدك قوي إن أنت بتقدر تحارب الصلع اللي موجود. رقم ثلاثة وده المهم جدا، إن احنا لازم ناكل بشكل أذكى شوية، بمعنى إن احنا لازم الأكل المقلي الكتير ده بيعمل زيادة في الغدد، الغدد الدهنية والزيتية اللي موجودة في الشعر، وده بيساعد على تحويل التستوستيرون اللي في جسمك لمادة أو شكل تاني من التستوستيرون اسمه داي هيدرو تستوستيرون، وده بيبقى المشكلة الأساسية اللي موجودة في الصلع. رقم أربعة وده المهم، تجنب المشط اللي أسنانه ضيقة ورفيعة، لأنه ده ما بيساعدش، بيساعد على أنه الشعر ينزل بشكل كبير جدا ومش بيساعدك أن أنت تقف ضد المشكلة دي. الحاجة الخامسة المهمة جدا أنه الأدوية اللي موجودة، وده خطأ شائع موجود كبير جدا، في نوعين من الأدوية في السوق موجودين، واحد منهم اسمه مينوكسيديل والتاني اسمه فيناستريل. الاثنين دول بيساعدوا على أنه المشكلة ما تزيدش، إنما مش بيعالجوا المشكلة، عشان كتير جدا من الأطباء بيقولوا أنه ده بيعالج، ولكن في الحقيقة أنه مش بيساعد على أنه الشعر ينمو تاني بشكل زي ما كان في الأول، ولكن هو بيوقف أنه المشكلة تكبر وتزيد. وبكده لو عملنا الخمس خطوات دول هنقدر قدر الإمكان نحد من مشكلة الصلع واللي بتحصل في سن مبكر عند الرجال. You just got a baby, congratulations. But you need to know that you have an extra full-time job ahead of you. But you should think about getting your baby to the normal, you should think about getting your body to the normal healthy status that it was before. And today we'll discuss some tips for healthy recovery after labor to help you to do that. Number one, establish a healthy diet and a healthy lifestyle routine prior to pregnancy for best results. Many women make a mistake of throwing their diet and healthy lifestyle and their habits out of the window as soon as they get pregnant. But you need to understand that sticking to this kind of diet before pregnancy will help you. Number two is breastfeed your baby. Breastfeeding not only supplies your baby to the best nourishment, but it also helps your body to return to the pre-pregnancy shape. Almost immediately after establishing breastfeeding, the uterus will contract due to the oxytocin release, and it pulls the uterus back to the pelvis cavity much quicker than it would otherwise. Number three, drink plenty of water and eat a high carb, low fat, high protein. That will give you faster metabolism, increase your energy, improve your mental functioning, quicken your healing, and better digestion, and will give you balanced hormones and a stronger immune system. Number four, make sure you include calcium and fiber in your diet in the postpartum period. Number five, rest as much as you can, because that will decrease the cortisol level in your body and will make you avoid the weight gain. Number six, make time for exercise. After healing, start exercise right away, especially those exercises that strengthen your body core and your pelvic floor muscle, which is Kegel exercise. أعزائي مشاهدات وايت كوت من السيدات، الحقيقة أنه في مرحلة ما بعد الولادة كل اللي هنناقشه النهاردة ونساعد حضراتكم بيه أن احنا بنحاول نقول لكم خطوات سهلة وبسيطة أن احنا نقدر نرجع جسمك تاني للشكل اللي كان عليه قبل الحمل، ودي بتبقى مشكلة كتير جدا ناس كتير جدا من السيدات ان هم بيزيدوا جدا في الوزن اثناء الحمل وما بيعرفوش يرجعوا للحاله الطبيعيه اللي كانت عليها. والحقيقه النهارده عندنا ست خطوات تساعد حضرتك ان انت ترجعي للحاله اللي كنتي عليها قبل الحمل. رقم واحد، انه حضرتك لازم تعتمدي نظام غذائي ولايف ستايل معين او سيستم حياه معين من قبل الحمل حتى،
وده بيساعد حضرتك ان انت تعتمدي على نفس النظام الغذائي في فترة شهر او شهرين لما

هتبتدي تحضري ان انت يعني عايزه ان الحمل ده يحصل، لازم تحضري النظام الغذائي من فتره قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الحمل. غلطه شائعه بتحصل انه كل السيدات اول ما يبقوا حامل بيسيبوا كل النظام الغذائي اللي كانوا ماشيين عليه ويبتدوا يتبعوا انظمه غذائية.

الرضاعه الطبيعيه بتساعد ان جسمهم شكله يبوظ وما بتبقاش ما بتساعدهاش انه ترجع لشكلها الاصلي، ولكن الحقيقه علميا انه ده غلط جدا، لانه بدايه الرضاعه الطبيعيه بشكل عام بتزود هرمون اسمه الاوكسيتوسين او هرمون اللبن زي ما بيسميه. والاوكسيتوسين ده اول ما بيفرز في الجسم بيساعد الرحم انه ينقبض لحجمه الاصلي بشكل اسرع من الطبيعي، وبيساعد عضلات الجسم بشكل عام انها تاخد التون بتاعها. فالرضاعه الطبيعيه بتساعد حضرتك جدا ان انت ترجعي لشكلك الاصلي قبل الحمل. رقم 3 وده المهم جدا، انه حضرتك تشربي كميه كتيره جدا من الميه، وتاكلي وجبات فيها كربوهيدرات بشكل عالي وبروتين بشكل كبير، ولكن تقللي كميه الدهون اللي في المواد دي. لانه الحقيقه ان انت لو عملتي كده فاثناء فتره ما بعد الولاده على طول، ده بيزود معدلات الحرق بالنسبه لحضرتك، كمان بيحسن القدره الذهنيه عند حضرتك، بيزود كمان معدلات الهيلينج بتاع الجرح او التئام الجروح بشكل عام، كمان بيخلي الهرمونات متوازنه بنسبه كبيره جدا، وده كله بيساعد حضرتك ان ترجعي للشكل الطبيعي اللي كنتي عليه قبل الحمل. رقم 4 انه مهم جدا انه حضرتك يبقى في كميه كالسيوم وكميه الياف بشكل كبير جدا في وجباتك، لانه اولا ده هيساعد الهضم بشكل كبير جدا، وهيقلل نسبه الانتفاخات، وده هيساعد العضلات اللي موجوده في منطقه البطن بشكل عام انها ترجع لشكلها الطبيعي. رقم 5 انه حضرتك مهم جدا ان انت ترتاحي وتاخدي فترات راحه كافيه جدا، وتنامي مع المولود بتاعك كل ما ينام، لانه الراحه بشكل عام او النوم بكميات كافيه ده بيقلل هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، وده بيساعد على زياده الوزن، فلما يقل نسبه الزياده في الوزن مش هتبقى موجوده، وده هيساعدك ان انت ترجعي لشكلك الاصلي. نقطه مهمه جدا جدا انه في انواع من الاكسرسايز او من التمارين الرياضيه، ودي النقطه الاخيره انه حضرتك لازم تعمليها. الانواع دي من التمارين بتساعد عضلات البطن في المنطقه دي، وبتساعد عضلات الحوض انها ترجع للتون الاصلي بتاعها، وبالتالي ده بيقلل من زيادة الوزن اللي حصلت أثناء الحمل، وبيرجع لحضرتك شكلك الطبيعي اللي كنت عليه أثناء الحمل. لو قدرنا أن احنا نعمل الست خطوات دول قد ما نقدر، هيبقى معدل الرجوع للشكل الطبيعي قبل فترة الحمل هيبقى أسرع بكتير. Babies grow at an amazingly rapid rate during their first year of life. In addition of their physical growth in height and weight, babies also go through major achievement stages referred as developmental milestones. And today we'll discuss the motor developmental milestones in the first 6 months. In age 1 to 3 months, baby should support head and support body when on the stomach of his mom. Number 2, they stretch out legs and they kick when they're on the stomach or back. Number 3, they open and shut their hands. Number 4, they bring hands to mouth. Number 5, they grab and shake hand toys. Number 6 is they're turning their head to face the stimulus. In the age between 4 months to 7 months, babies, they can roll over their back and stomach from stomach to back or back to stomach. They can sit up with or without support of their hands. Number 3, they can reach for objects with one hand using breaking grasp. Number 4, they transfer objects from one hand to another. Number 5, they explore objects with hands and mouth. And the last one, they explore objects by banging and shaking. أعزائي مشاهدي White Coat من الآباء والأمهات، النهاردة الحقيقة هناقش التطور الحركي للأطفال، وخصوصا في أول 6 شهور. مهم جدا أن أنا ألاحظ التطور الحركي لابني أو بنتي بالذات في المرحلة دي، عشان أقدر أشوف إذا هو بينمو بشكل طبيعي أو بشكل مناسب ولا لا. في الحقيقة في الفترة من أول شهر لسن 3 شهور، المفروض البيبي بيقدر يعمل سبورت، أو بيقدر زي ما احنا بنقول بيشيل دماغه لو هو أمه شايلاه على صدرها أو منيماه على بطنها، بيقدر يبتدي يحرك راسه يمين وشمال، وبيقدر يسبورت او يقدر يشيل راسه زي ما بنقول. الحاجه الثانيه انه بيقدر يبتدي يفرد ايديه ورجله. الحاجه الثالثه انه بيقدر يبتدي يفتح ايديه ويقفلها. كمان مهم جدا انه هنلاقي البيبي في سن من شهر ل3 شهور بياخد ايده ويحطها كتير ناحيه بقه.
ناحية بقه، وده مهم جدا.

0: والحاجة الأخيرة أنه لو اديته أي لعبة بسيطة أو صغيرة طريقته لاستكشافها هو أنه بيبتدي يهزها أو يخبطها في أي حاجة جنبه. دي تطورات حركية مهمة جدا أن أنا لاحظها أنه البيبي بتاعي بيعملها، ولو ما بيعملهاش أقدر أستشير طبيب. في سن من 4 لـ7 شهور الحقيقة أنه البيبي زي ما بنقول كده بيبتدي يقلب جسمه، سواء أنه يبقى على بطنه بيقلب نفسه على ظهره، أو لو على ظهره يقلب نفسه على بطنه. الحاجة التانية ان هو بيقدر لو حضرتك قعدته مسنود مثلا بيقدر يقعد، ويعني زي ما بنقول بيقدر يصلب راسه ويشيل راسه على جسمه كويس قوي من غير ما يبقى فيه مشاكل. كمان لو حضرتك حاولت تديله حاجة بيحاول يوصل لها عشان يجيبها، وده شيء مهم جدا. كمان انه البيبي بيقدر لو اديته حاجة يبدلها بين ايديه الاثنين في السن ده، وده تطور المفروض الاب والام يلاحظوه. كمان طريقة في السن في الفترة من 4 شهور لـ7 شهور بتبقى وسيلة اكتشاف البيبي أو الطفل للعالم اللي حواليه هو بقه عادة، فأي حاجة هتديها له هيوديها على بقه، فمهم جدا إن احنا نلاحظ ولادنا في الحالة دي. كمان زي ما أنا قلت طريقة اكتشافه لأي لعبة هيفضل فكرة إن هو يهزها أو يخبطها في أي حاجة حواليه. مهم جدا جدا إن احنا نلاحظ أولادنا وتطورهم ونموهم الحركي بالذات في فترة الـ6 شهور الأولى، لأنه دي فترة مهمة جدا إن احنا نلاحظ نموهم، ولو في أي مشكلة نقدر نستشير الطبيب الخاص بيه.
1: Optimization nutraceutical product line. Our first product is the brain shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our Brain Tune Healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.

0: اوردر او اللي هي الاضطرابات العامه اللي بتحصل ما بعد السنه دي اللي بتحصل بعد اول شهر. فقال لي في اعراض عامه بتحصل في الاثنين اهمهم على الاطلاق انه الشخص دايما بيحس انه تعبان دايخ مش قادر يقوم يعمل حاجه، احيانا بيحس انه مش قادر ياخد نفسه بشكل طبيعي، ناس تانية بتحس انه قلبها بيسرع يعني بيجري زي ما بنقول يعني، ناس بتحس بصداع، ناس تانية بتعرق كتير جدا اول ما بتبتدي تتذكر ده ويجي قدام عينيها نلاقيها يعني بقت كلها ميه زي ما بنقول. قال لي من اهم العلامات اللي بتحصل في البي تي اس دي بشكل عام هو اختلال النوم والساعه البيولوجيه. وقال لي احيانا انه دي بتبقى السيمتوم اللي بيجي بيها البيشنت انه يروح للدكتور يقول له انا مش عارف انام او عندي مشكله، ولكن بعد التحليل الموقف بشكل عام نلاقي مشكله النوم دي جايه من مشكله اضطرابات ما بعد الصدمه. فلو حلينا المشكله دي مشكله النوم بتحل اوتوماتيك، ولكن بنساعده انه ينام في الاول بشكل طبيعي بالذات في الفتره اللي بعد الصدمه دي بنحاول انه يساعده ينام. حاجة مهمة جدا كمان قال لي انه بتأثر على الذاكرة بشكل كبير، بنلاقي الناس بتنسى بشكل كبير جدا. سألته انهي نوع من الذاكرة، اللي هي الذاكرة للحاجات الحديثة ولا ذاكرة الحاجات القديمة؟ قال لي احيانا لما بتبقى الصورة جاية كبيرة جدا والستريس او الصدمة كانت كبيرة جدا الاثنين بيروح.
1: You know doctor, when I was listening to you list all the symptoms, the general symptoms, I'm wondering does PTSD cause other problems? Are there comorbidity issues? It kind of alludes to like there could be some.
2: Absolutely. So the comorbidity goes both ways. People who have already existing depressive disorders or substance abuse or any anxiety disorders or bipolar are more at risk for not having the resilience to deal with something that comes down the pike. And even those disorders have traumas of their own, right?
0: Right.
2: So there's that direction. And then people who didn't have those disorders before get PTSD, and then these disorders pop up. You know, because someone has post-traumatic stress, there's a possibility of loss of meaning in life, loss of, you know, hope, you know, which can lead to the depressive disorder, whether it's chemical or whether it's situational due to the PTSD. It often results in people turning to substances, whether or not they were using them before, mm-hmm. and using them to, you know, stop the pain of the PTSD. And, you know, anxiety is a piece of, you know, it was defined as an anxiety disorder before because you could see how much anxiety post-traumatic stress brings up. So, yes, there's a great risk for comorbid disorders. And then you, as the treater, you're put in that position of trying to see this whole picture and knowing what to treat when and all that.
1: Right. So is it very possible that a patient can come in and see a therapist and initial diagnosis could be anxiety disorder or it could be depression, and then as you work with that patient, it kind of expand the support that's needed for this patient?
0: Like you find the underlying cause would be PTSD, for example.
1: Right.
2: And so there's a number of thought leaders out there right now who are talking about this, like Gabor Mate in the addiction world and Bessel van der Kolk, one of the leaders in the just trauma theory world, that, you know, you find trauma underlying pretty much any and all of these disorders. So if you do go ahead and treat the trauma of the person or sort of look at them, if they don't have PTSD, at least looking at the trauma along the lines of these other disorders. So then when you're talking about PTSD treatment specifically, if you treat the trauma, you're actually treating all of it.
0: Right.
2: Right.
0: So al Dr. Simon, the Dr. Denziger is in هو ايه هي الحاجات اللي ممكن تحصل تاني كنتيجة لمشكلة اضطرابات ما بعد الصدمة. فقال له انه ممكن الاكتئاب بانواع كتيرة منه بيحصل في مرحلة ما بعد الصدمة. احيانا الناس عشان تتكيف مع الوضع الجديد بعد الصدمة دي بيروحوا يدمنوا مخدرات، فاحيانا ادمان المخدرات بيبقى كمان نتيجة. ناس كتير جدا بيجي لها فكرة الوسواس القهري او المرض القلق المرضي بكل انواعه بتيجي نتيجه اضطرابات ما بعد الصدمه. مرض مشهور جدا بايبولر ديس اوردر او الاضطراب الوجداني ثنائي القطبيه زي ما بنقول بالعربي، بيجي نتيجه بعد الصدمه. وعلى فكره كتير جدا من مجتمعاتنا بالذات الشرقيه بيبقى فيه بايبولر ديس اوردرز او الاضطراب ثنائي القطبيه، وبيبقى مش مشخص نتيجه ثقافتنا اللي ما بتؤمنش ان احنا نروح نشوف سايكاتريست او دكتور امراض نفسيه وعصبيه. بس كتير احيانا من الناس

0: own, whatever is the proper support, like the support that resonates for her. So that might be spiritual or religious, that might be psychology, that might be community, that might be, you know, whatever she needs to do to take care of herself.
1: الحقيقة للمشاهدة الكريمة اللي بعتت لنا السؤال عن ازاي انا اخد بالي او اعتني بحد عنده PTSD او اضطرابات ما بعد الصدمة من غير ما انا نفسي اتأثر. فالحقيقة دكتور دينزجر قال لها انه عشان تاخدي فكرة الاجابة انه عشان تاخدي بالك من حد لازم تاخدي بالك من نفسك اولا. فانت عشان تتعاملي مع حد انت محتاجه سبورت سيستم قالت سبورت او محتاجه دعم بشكل عام من اللي حواليكي انت كمان. الدعم ده ممكن يجي من ايمانك الشخصي بربنا او ان انت تعتمدي على علاقتك بربنا انها تبقى اقوى وبالتالي تقدري تساعدي الشخص اللي عنده PTSD, او انت حضرتك تشوفي سايكولوجيست وهو بيعلمك كل الطرق اللي تقدري تتعاملي بيها مع الشخص ده. ولكن قال انه في احتمالية ان انت فعلا تتأثري بده, عشان كده حضرتك محتاجة اولا تتعلمي تاخدي بالك منه من سايكولوجيست, زائد انه زي ما انا قلت ايمانك الشخصي بشكل عام بيبقى جزء من فكرة انه يقويكي بشكل شخصي, وتاخدي بالك من نفسك عشان تقدري تاخدي بالك من الشخص اللي مع حضرتك في البيت. So back to the EMDR. So what is EMDR?
0: So EMDR stands for eye movement desensitization reprocessing. The fact that it was founded on eye movements is not as important as this bilateral stimulation.
1: Okay.
0: Has been found to, when it's slow, to build resilience, and when it's fast, it activates the trauma. Okay. But what we're doing is we're doing within an 8-phase protocol where we're looking at, first we resource the person. Like, we spend a lot of time building the resources. We're not just going to, someone's not going to come into my office and I'm going to go, okay, watch my fingers.
1: Right.
0: It's
1: very important to teach our audience what's going on, how it happens.
0: Yes.
1: And how it's beneficial in the treatment of psych trauma.
0: So, if you work with an EMDR therapist or someone who works in this kind of therapy, which is working with the cognitive, the limbic, and the somatic, right, you would do a lot of resourcing, and that what that means for each person is different. Like we were talking about before, it could be spiritual, it could be physical, it could be psychological, it could be community, whatever it is that helps that person to feel more resilient, building the positive.
1: Okay.
0: Like, we build the positive first. We don't just go straight to the negative, right, or the difficult. Then once that's done, we do more education about what's going to happen in the trauma reprocessing, and it's very collaborative with the patient. It's like, okay, so are you ready? Are we ready? Do we have enough resources? Are we ready to go in? And at that point, we've also taken a history that's very specific. We found, I call it taking newspaper headlines. We don't have to hear the whole story. I don't have to re-traumatize you hearing your whole story in order to help you. Mm-hmm. I just need the bullet points. Mm-hmm. So I just get the bullet points, and then we apply that part of the protocol. And then on the other side of it is using those resources again. Like, for instance, when I do a treatment, the last 10 minutes of the session, no more reprocessing, back to resourcing. So it's constantly building the positive while reprocessing the difficult memories.
2: Can you talk a little bit about what you just said and how that brain activity takes place in the traumatized person? So
0: yes.
2: Slide 28, for example.
1: Yeah, let me just translate what he said. And العلاج, احنا دلوقتي بنتكلم على فكرة العلاج النفسي, وده يعني في رأيي انه اهم من فكرة العلاج بالادوية في فترة اضطرابات ما بعد الصدمة. ومهم جدا ان احنا نبقى واضحين جدا مع نفسنا, اذا انا مش قادر اتجاوز الصدمة دي لازم اسأل, I need help, ان انا لازم اروح اسأل حد متخصص ويساعدني في ان انا اتجاوز الصدمة دي. الايمان بتاعي جزء من الرحلة, بس كمان العلاج النفسي مهم جدا في المرحلة دي. فدكتور دينزجر قال لي فكرة الـ EMDR أو اللي هي بنسميها حركة العين السريعة, Eye Movement Desensitization Reprocessing, ده جزء من العلاج النفسي اللي موجود دلوقتي. هو واحد من رواد المجال ده. قال لي رقم واحد إن إحنا بنجمع تاريخ التروما بشكل عام أو تاريخ الصدمة دي. بناخد كل اللي حواليها من حوالين البيشنتس, مش هو, لأنه لو ما بيبقاش مستعد في الأول, زائد إن إحنا بنبني جزء من الدعم حواليه, سواء الدعم الأسري أو الدعم النفسي, وكمان بنبني علاقة ثقة ما بين المعالج أو السايكولوجيست والبيشنت. بعد كده بنبتدي نعمل إن إحنا قال لي ان احنا لما البيش

0: بيبتدي نبتدي نقول له خلاص لو انت ريدي وفي كل الدعم اللي حواليه جاهز، نبتدي نعالج بحركه العين، لانه المفروض انه لما البيشنت بيبتدي يستدعي الذكريات دي او الذكريات المؤلمه دي بالنسبه له، بنلاقي حركه عينه ابتدت تبقى سريعه. ولما بيبتدي وبنساعده في نفس الوقت ان احنا مخه يتعامل معاها بشكل جديد او مفهوم جديد، وده بيبقى رحله العلاج النفسي في مرحله الاضطراب ما بعد الصدمه.
1: What I wanted to show is kind of graphically show us what happens when a person walks into your office, what the brain activity is of a traumatized person, and then what the brain activity is after they've received treatment.
2: So what happens is that the post-traumatic stress disorder is caused by a maladaptive processing of memories. So either the neocortex rejects it, like, oh, that was terrible, I'm never going to think about that again, and it goes and gets stored in a place that's not good for storage, or it just on its own never makes it to that part of the brain that can go, okay, that happened and it's not happening anymore. So what happens with the brain scan, or what you see in the brain scan, is this overactivation when we have PTSD of like the basal ganglia, the amygdala, the fight or flight parts of the brain. And then what happens is what's posited, right? Like brain science is still in its infancy in this way, that either through taxing the working memory or or the orienting response,
0: okay,
2: and or REM eye movements from sleep being mimicked, that somehow what this does is you activate the part of the brain that's like no danger, you know, that 98 times out of 100 that it's nothing, right? The orienting response. And then activating the memory at the same time, and very basically it comes and it's like, oh, okay, now we're here, and yeah, that happened and it's not happening now,
0: okay,
2: right?
0: And
2: so that's where the, and now I can move on. And so that's what you're seeing in the brain activation.
0: So basically that's the reprocessing part.
2: Yes, that is the reprocessing part.
0: Okay.
2: And that was the part, again, Francine Shapiro and those of us who have had the therapy, because I've had my own therapy with it, and those of us who have treated people are very grateful that there was this discovery, okay, of the possibility that people would reprocess in this way. But that's what we see.
0: لو نقدر نجيب السلايدز اللي هي بتاع المخ والنشاط. ايوه. ده زي ما انا قلت لحضراتكم ده جزء من العلاج النفسي في مرحله ما بعد الصدمه اللي هو بنسميه الاي ام دي ار. وده بيزيكلي ان احنا بنعرض الشخص لنفس الظروف الصدمه العصبيه اللي هو اتعامل فيها، بس بنعلمه في نفس الوقت انه يتعامل او بنتكلم مع مخه انه يتعامل بشكل افضل مع الظروف اللي حصلت. لو شفنا السلايد الثاني اللي كانت قدامنا دي، النشاط المخ او كل المشاعر اللي موجوده في المخ قبل العلاج، ده الجزء اللي هو فيه احمر كتير، وده ازاي ان المخ ابتدى يهدى ولما بنعرضه لنفس الشكل من الصدمه اللي مر بيها، ازاي المخ ابتدى يهدى بعد فتره من العلاج وابتدى يتعامل معاها بشكل افضل من غير ما كل المشاعر والذكريات المؤلمه اللي هو مر بيها تحصل. وبالتالي بنلاقي ان المخ ابتدى يهدى جدا، ونفس الذكريات اللي كان بيفكر فيها والظروف اللي مر بيها اثناء الصدمه، ان المخ قدر يتعامل معاها بشكل افضل، وقدرت المشاعر او كل طريقه الناقلات الكيميائيه في المخ انها تهدى، وانه يتعامل مع فكره اضطراب ما بعد الصدمه ويحصل هدوء نسبي في المخ تماما. جزء زي ما انا قلت لحضراتكم انه في مرحله اضطراب ما بعد الصدمه، انه البيشنت كل ما بيفتكر الصدمه اللي حصلت له دي، زي ما بنسمع منهم انه الشريط بيعدي قدام عينيه ويبتدي يتعامل معها كانها حاصله دلوقتي. زي ما انا قلت لحضراتكم الاي ام دي ار او العلاج الجديد او العلاج النفسي اللي موجود في العالم كله دلوقتي وبقى بيستخدم بنطاق واسع جدا، بيساعد المخ انه يتعامل مع الذكريات المؤلمه دي بشكل افضل عن طريق حركه العين. فده مهم جدا لكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي وبيعانوا من مشكله البي تي اس دي. العلاج النفسي جزء مهم جدا جدا وضروري ان احنا نستخدمه، مع مش بس الادويه اللي هجيب نتيجه، ولكن العلاج النفسي هيجيب نتيجه. ولو عالجنا البي تي اس دي مشاكل كتير تانية زي الاكتئاب والباي بولر والحاجات دي كلها هتبتدي

0: اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج التلميذ بعنوان المسيح في قدس الاقداس. كان رئيس الكهنه في العهد القديم يدخل الى قدس الاقداس في الهيكل مره واحده في السنه في يوم الكفاره العظيم ليكفر عن خطايا نفسه اولا، ثم يكفر عن خطايا الشعب بواسطه ذبائح دمويه حيوانيه. فقد شرح كاتب رسالة العبرانيين كيف كان الهيكل الأرضي رمز للهيكل السماوي، وكيف دخل يسوع كسابق لأجلنا إلى الأقداس مرة واحدة وإلى الأبد، وهو الآن رب يسوع المسيح جالس في يمين العظمة في الأعالي يشفع فينا. وذكر عبارة رئيس الكهنة في رسالة العبرانيين 16 مرة، منهم 10 مرات خاصة بالرب يسوع رئيس كهنتنا. على سبيل المثال عبرين 26 يقول كده: حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. ويأتي السؤال الرئيسي لهذا اللقاء: ماذا يفعل يسوع الآن كرئيس الكهنة في الأقداس؟ وأنا سعيد يكون معي في لقاء اليوم الفاضل الأخ إيريلا كيرولوس خادم الإنجيل، كلنا عارفينه مش محتاج أعرفه لأنه يعني معروف لكل مشاهدين الكرمة، وربنا بيستخدمه في أماكن كثيرة، وهو رجل من رجال الله بيحب كلمة الله ويستخدم الكتاب كوسيلة للتعليم الحقيقي لكل الشعب. أخي إيريلا مرحب بك معنا في هذا البرنامج.
1: جناب الشيخ صمويل، فرحان أكون مع حضرتك بعد فترة طويلة، فرحانة أشوفك بصحة وقوة، ربنا يباركنا ويبارك الحلقة النهاردة.
0: آمين. أول سؤال: متى ذكر عن الكهنوت في العهد القديم لأول مرة؟
1: أول مرة يذكر عن الكهنوت في العهد القديم ذكر في سفر التكوين أصحاح 14، لما ذكر عن شخص يسمى ملكي صادق، ملك سليم أو ملك البر والسلام، ويتقول عنه الكتاب: وملكي صادق ملك سليم أو خليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. دي أول مرة تذكر عن الكهنوت في الكتاب المقدس.
0: إيه الفرق بين كلمة الأقداس، وإيه الفرق بين أقداس العهد القديم وأقداس العهد الجديد؟
1: الأقداس في العهد القديم كانت عبارة عن خيمة الاجتماع.

0: اجتماع وكانت مقسمة إلى ثلاث أقسام: الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس. لكن أقداس السماء هي أحلى اسم يتقال عن الأقداس في السماء، ما يتقالش عنها قدس الأقداس لكن يتقال عنها الأقداس بس، لأن السماء لا يوجد فيها قدس وقدس أقداس، فده محضر الله اللي موجود في السماء. أقول فرق تاني كمان بين أقداس الأرض والسماء. أقداس الأرض دي معمولة بيد إنسان.
1: نعم.
0: مثلا لو رجعنا العبرانيين أصحاح 9 وعدد 11، لما اتقال عن المسيح اللي دخل لأقداس السماء، عبرانيين 9:11 يقول: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة. لكن كمان أقول فرق ثالث وأخير، أنه أقداس الأرض كان يدخل بها هارون مرة واحدة في السنة ومعاه دم ذبائح، أما أقداس السماء حضرة الله دخل الرب يسوع المسيح مرة واحدة ودخل بدم نفسه.
1: خلينا أقرأ لك بعض الآيات في عبرانيين 9 من عدد 1 وبعدين أسمع تعليق من حضرتك.
0: تفضل.
1: يقول كده: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقطيمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحة العهد وفوقه كروب المجد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صارعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب. إيه اللي ممكن نتعلمه من الآيات دي؟
0: نتعلمه الآيات دي أنه كان هناك نظام دقيق في العهد القديم. هذا النظام الدقيق كان هو خيمة الاجتماع، وهنا بيحكي لنا الكتاب عن تقسيمة هذا المكان. كان في المسكن الأول والمسكن الثاني. المسكن الأول هو القدس اللي كان موجود فيه المنارة وخبز الوجوه، ثم المسكن الثاني وهو قدس الأقداس اللي فيه تابوت العهد الذي يدخل إليه هارون رئيس الكهنة مرة واحدة يوم الكفارة، يرش من الدم قدام الغطاء 7 مرات وعلى الغطاء مرة واحدة، فيوجد كفارة أحبائي لمدة سنة واحدة، وكل سنة فيها
1: تكرار
0: ذكر خطايا. وهنا الكتاب يقول لنا آية جميلة في عدد 8 الجزء اللي قريته حضرتك، يقول: معلنا الروح القدس بهذا. إيه هو بهذا؟ يعني وجود خيمة الاجتماع الأرضية في العهد القديم، معلنا بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد.
1: نعم.
0: يعني لسه لم يفتح طريق الأقداس السماوية. ليه؟ لأنه المسكن الأول كان موجود. وعندما أتى المسيح دخل بدم نفسه زي ما نشوف بعد شوية، ليس إلى قدس الأقداس الأرضية بل إلى أقداس السماء، إذ وجد فداء أبديا.
1: يعني في عدد 11 حضرتك ذكرته، هقرا تاني 11 و12 من نفس الاصحاح، اصحاح 9: واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا.
0: نعم.
1: تفضل.
0: عايز يقول لنا انه المسيح يختلف عن هارون.
1: نعم.
0: هارون كان يدخل مرة كل سنة عشان يوجد كفارة وقتية عبارة عن كفر او تغطية، لكن المسيح دخل الى اقداس السماء مرة واحدة وليس بدم تيوس وعجول لكن دخل بدم نفسه. وما ابعد الفارق، ليه الكفارة كانت في العهد القديم مؤقتة؟ لأنها مؤسسة على دم تيوس وعجول. أما كفارة المسيح فداء أبديا لأنها مؤسسة على دم الرب يسوع المسيح. لكن في حاجة تاني كمان، الذي يدخل إلى حضرة الله هارون الإنسان، أما الذي دخل إلى أقداس السماء ليس

0: هارون،
1: ربنا،
0: لكن ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة العظيم الذي يبقى إلى الأبد.
1: في عبرانيين 10 وعدد 11 و 12 يقول الكتاب: وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.
0: هنا الفارق الكبير بين تكرار الذبائح في العهد القديم لعدم كفاية. لماذا تتكرر الذبائح؟ هنا بيقول لنا يقوم الكاهن بتاع العهد القديم كل يوم، كل يوم. ليه؟ لأن الحل لم يوجد، العلاج لم يوجد، الكفارة لم تتم، الخطايا لم ترفع. يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة، وبعدين يقول كلمة حلوة قوي: تلك الذبائح الحيوانية التي، بحب أقول الكلمة الجاية، لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. لماذا تكررت ذبائح العهد القديم؟ لأنها لم تستطع أن تنزع الخطية. بس بحب الآية اللي بعدها عدد 12: وأما هذا، وما أروع كلمة وأما هذا، أي الرب يسوع المسيح، أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة. خد بالك الآية اللي فاتت تقول ذبائح عن الخطية، لكن هنا يقول ذبيحة عن الخطايا. بعدما قدم عن الخطايا كم ذبيحة؟
1: ذبيحة
0: واحدة، وكان فيها كل الكفاية. إيه الدليل إن فيها كل الكفاية؟ يقول فجلس إلى الأبد عن يمين الله. لا نقرأ عن الكاهن في العهد القديم أنه كان يجلس في خيمة الاجتماع،
1: لا،
0: ولا يوجد كرسي في خيمة الاجتماع. لماذا؟ لأن العمل ناقص ولم يتم، والكفارة لم تتم، والخطية لم تنزع. لكن ربنا يسوع المسيح بذبيحة نفسه، لأنه أتم العمل، فجلس إلى الأبد عن يمين الله.
1: أشكرك. في البداية ذكرت عن ملكي صادق إن هو كان يعني هو أول واحد يذكر عنه الكهنوت.
0: أيوه.
1: وبعدين ذكرت عن هارون.
0: أيوه.
1: إيه الفرق بين كهنوت ملكي صادق وكهنوت هارون؟
0: علشان نفهم الفرق اسمح لي أرجع مع حضرتك إلى رسالة العبرانيين أصحاح 7، نقدر نعرف الفرق ببساطة شديدة. عبرانيين أصحاح 7 يقول عنه
1: من أول عدد واحد حتى: ملك صادق هذا،
0: أيوة،
1: ملك سليم، كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا: ملك البر، ثم أيضا ملك سليم، أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد.
0: هنا في على الأقل ثلاث فروق بينه وبين هارون، عشان كده استخدم هو ليكون شبها وظلا للرب يسوع المسيح. حاجة الأولانية أنه كان ملك وكاهن، وده كان ممنوع على هارون يكون ملك، لكن ملك صادق كان ملك، ملك سليم، وكان كاهنا لله العلي. حاجة تانية يتقال عنه في عدد 3: بلا أب بلا أم بلا نسب. ده مش معناه إنه ملك صادق ده كان طالع كده يعني،
1: لا.
0: لا، بس الكتاب قصد أنه لا يذكر نسبه، علشان يقول أن هذا الكهنوت مختلف. الذي أخذه لم يأخذه نتيجة سلسلة بشرية،
1: ما هو مش وراثة يعني،
0: مش وراثة. أما كهنوت هارون كان كهنوت وراثي، كان يتخذ من سبط لاوي ومن عيلة هارون الكهنوتية،
1: لكن ملك صادق ربنا اختاره
0: بالضبط،
1: كهنوته مستمر إلى الأبد
0: بالضبط. عشان كده عندما يأتي عن كهنوت المسيح يتشبه بملك صادق. أقول فرق الثالث كمان عن الاثنين، لو رحنا إلى عدد 11 يقول: فلو كان بالكهنوت اللاوي، اللي هو هارون كمال، يعني لو كان كهنوت هارون يستطيع أن يحل المشكلة إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقول ولا يقال على رتبة
1: هارون؟
0: ببساطة شديدة أن كهنوت هارون انتهى،

0: عدم كماله وعدم كفايته. أما كهنوت ملكي صادق فهو يبقى إلى الأبد. واكتفي بالآية الأخيرة اللي جت في هذا الأصحاح عدد 17، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد. عدد 17
1: على رتبة ملكي صادق،
0: كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. ولما نقرأ مزمور 110، أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق.
1: وده يعني يكمل السؤال، هل نظام كهنوت المسيح جي على رتبة ملكي صادق ولا على رتبة هارون؟
0: على رتبة ملكي صادق. عشان كده يتقال عنه في مزمور 10، مزمور 110
1: عدد 4
0: العدد الرابع، لما بيقول قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك، وبعدين يتقال عنه أنت كاهن
1: إلى الأبد،
0: إلى الأبد أقسم الرب ولن يندم. وهنا كمان ألاحظ حاجة تاني،
1: في قسم،
0: في قسم، برافو. يعني كهنوت هارون لم يكن بقسم، لأن الرب ما كانش ناوي يكمله، لكن كهنوت ملكي صادق كان بقسم إلى الأبد، أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. ونفس العبارة جت مرة تاني في عبرانيين 5، عبرانيين 5 لما بيقول كده لا يأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وبعدين يقول له أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق.
1: يعني ملكي صادق ذكر أول مرة في تكوين 14، ثاني مرة في مزمور 110، ثالث مرة في رسالة العبرانيين.
0: صحيح،
1: كأنه بيربط الكتاب كله مع بعضه وبيتكلم عن ملكه.
0: جميل.
1: إيه علاقة أو عمل رئيس الكهنة في العهد القديم؟
0: رئيس الكهنة في العهد القديم كان بيعمل عدة أمور. الأمر الأولاني وده المهم جدا، كان يدخل في حضرة الله لكي يوجد كفارة سنوية. وده كان بيتم أحبائي في يوم عظيم اسمه يوم كيبوريم أو يوم الكفارة، ومذكورة التفاصيل بتاعته في لويين 16. لويين 16 لو نقرأ بعض الآيات منه، الرب يكلم هارون أو يكلم موسى ويقول له أنه ما يدخلش في كل وقت إلى الأقداس، لكن أنا أختار بعض الآيات القليلة من هذا الأصحاح علشان يعني ما ناخدش منه شواهد كتيرة.
1: عبرانيين 11 يقول لك ويقدم هارون صور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح صور الخطية الذي له.
0: تمام. الأول يعمل هارون حاجة، يكفر عن خطيته ويكفر عن خطية بيته بالصور الذي يذبحه قبل ما يكفر عن خطية الشعب.
1: بعدين
0: وده الفرق بينه وبين الرب يسوع المسيح اللي دخل الأقداس. المسيح لم يكن أحبائي يحتاج أن يكفر عن خطاياه. لأنه يقول عنه في عبرانيين 7 قدوس بلا شر وبلا دنس، انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. لكن يعمل هارون حاجة تاني كمان في اليوم دوت، بعد ما يكفر عن خطية نفسه، لأ ده ياخد بعد كده من الدم ويرشه مرة فوق الغطاء، ويرشه 7 مرات قدام الغطاء. طبعا بعد ما ياخد البخور في الأول.
1: ممكن أقول لك من عدد 13، واجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت، ثم يأخذ من دم الصور وينضح بأصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بأصبعه، ثم يذبح كيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الصور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء ويكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، وكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل. كفاية كده عشان
0: بالضبط. يبقى هنا علشان يخش هارون هنا في 3 حاجات مهمة قوي. حاجة الأولانية يكفر عن خطيته وخطية بيته، حاجة التانية يدخل وهو معه البخور فتغشى سحابة البخور
1: كل المكان
0: يغطيه
1: هو نفسه. يعني
0: الحاجة الثالثة كان يدخل بالدم.

0: دم لكي يضعوا على التابوت العهد وقدام التابوت. والثلاث حاجات أحبائي دولت إشارة ورمزا جميل إلى المسيح اللي دخل إلى أقداس السماء. فأولا المسيح لم يكن محتاجا أن يكفر عن خطية نفسه لأنه قدوس بلا شر وبلا دنس. والمسيح لم يكن محتاج بخور عطر دقيق عشان يعطر المكان لأن المسيح دخل في كمالاته ورائحة المسيح الذكية. والحاجة الثالثة المسيح لم يكن محتاجا إلى دم ثور أو دم تيس لكن المسيح دخل بدم نفسه دخل إلى ذات حضرة الله في أقداس السماء. هارون أوجد كفارة سنوية لكن المسيح أوجد كفارة أبدية إلى أبد الآبدين. لكن أقول حاجة كمان تاني في يوم الكفارة كانت بتحصل وإحنا برضو فاتحين لوين 16 وأوصل إلى عدد 21 لو تتفضل مشكورا تقرأ لنا عدد 21 بعد ما يخلص التكفير جوه القدس يطلع برا علشان يعمل حاجة تانية.
1: ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنب كل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مغفرة ويطلق التيس في البرية.
0: شكرا. يبقى جوه الأقداس بيرش الدم لكن كمان في صورة تانية للمسيح اللي عمل كفارة. هو خارج الأقداس كان هارون يخلع ثياب البهاء في اليوم دوت ويلبس كتان وبعدين كان في تيس. هو كان في تيسين, تيس يتذبح ويدخل بدمه جوه الأقداس والتيس الثاني اسمه تيس عزازيل وكلمة عزازيل أعتقد معناها إبعاد. يحط إيده على رأس التيس
1: يعني ماش عناء قبع عزرائيل لأن بعض الناس يترجموها طريقة وحشة كده.
0: لا طبعا التيس الثاني كان هارون يضع يديه على رأس التيس الحي لا يذبح ويقر بكل خطايا وسيئات بني إسرائيل فتنتقل الخطايا من على رأس الشعب إلى رأس التيس الحي وبعدين ما يتذبحش لكن واحد ياخده ويدخل بيه جوه البرية لكي يموت هناك لأنه حامل
1: خطايا الشعب.
0: خطايا الشعب. ودايما أقول تشبيه جميل لو واحد طفل صغير ماشي مع باباه في اليوم دوت وشايف واحد بيجر التيس دوت ويسأله بابا ليه بيجر التيس دوت, قال عشان يدخلوا البرية يموت.
1: ليه يموت؟
0: عمل ايه؟ نطح حد؟ يقولوا لا. هم ليه يموت؟ قال عشان ده شايل
1: خطايا الشعب كله.
0: ده صورة للمسيح حضرة الشيخ اللي على الصليب 6 ساعات وهو حي قبل ما يموت كان محطوط عليه خطايا. الرب وضع عليه
1: اسم جميعنا,
0: اسم جميعنا. وظل المسيح حاملا خطايانا يعذب على الصليب 6 ساعات إلى أن مات وأسلم الروح. فالمسيح شايل على الصليب خطايانا لكن بدمه دخل الأقداس حضرة الله فوجد فداء
1: أبديا. أنا بشكرك من أجل المقدمة دي لكن دلوقتي هندخل في صلب الموضوع المسيح في الأقداس. بس خلينا نأخذ مكالمة سريعة من صديقنا الأخ يوسف من إلينوي. أهلا بك يا أخ يوسف.
2: مرحبا شيخ سموئيل.
1: مرحبا بك.
2: الله ضيفك الكريم المعروف.
1: أشكرك.
2: إيليا اللي نسمي بلغتنا إيليا مو إيليا.
1: أشكرك.
0: الله يبارك.
2: من لغة مالنا. بالنسبة لكلامكم يقسم الرب. بش يقسم الرب مالنا. اثنين السؤال الثاني أنه تابوت العهد بينه الثلاث أشياء بس بعد الجديد يقول شيء واحد. أقدر أحصل الجواب؟
1: أشكرك شكرا من أجل الأسئلة الحلوة اللي هي بصلب الموضوع. وأنا الوقت يعني هنعرض في موضوع التابوت بعد شوية لما نتكلم عن المسيح في الأقداس هنجيب سيرة الموضوع ده. لكن السؤال الأولي للقسم يعني الله لم يقسم على هارون ولا لاوي ولا مجموعة الكهنة دولت لكن ملكي صادق جيب قسم عشان يوريك ان الله نفسه هو اللي يعني اعطاله هذه الرتبة وهذا الكهنوت من الله شخصيا وعشان كده كان هو مثال للمسيح. شكرا لسؤالك اخ يوسف وربنا يبارك. وبتكلم عن التابوت بعد شوية نتكلم عن السؤال المهم ماذا يعني صعود المسيح ووجوده الان في الاقداس.
0: ايه معنى وجود المسيح في الاقداس؟
1: ده سؤال مهم.
0: وده سؤال، شكرا لأجل السؤال الحلقة المهم، وده اللي نفسي

0: بعد الحلقة الجميلة اللي حضرتك يعني جهزتها، نفسي ان كل المشاهدين
1: استمتع بالحكاية،
0: استمتع بالامر ده،
1: استفيد فعلا.
0: الشيطان نجح ان يحط عينينا تحت الحروب والاخبار والخلافات الطائفية والمعتقدات المختلفة، لكن دعونا كلنا في هذه الأيام نرفع عيوننا
1: للمسيح.
0: إلى المسيح، حيث المسيح
1: جالس.
0: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. على الأقل وجود المسيح في الأقداس أحبائي يعني أربع أمور أقولهم على سبيل السرعة. الأمر الأولاني أنه أكمل العمل، أكمل العمل. لو أجبت الآية في عبرانيين واحد وعدد ثلاثة، عبرانيين واحد وعدد ثلاثة
1: يقول الذي وهو بهاء مجده،
0: أيوة،
1: ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي.
0: شكرا. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس.
1: نعم.
0: لماذا لم يجلس هارون؟ لأنه لم يكمل العمل. لماذا جلس المسيح في الأقداس؟ لأنه
1: أكمل
0: العمل. دي الإجابة الأولانية. الإجابة رقم اثنين هي الإكرام والإجلال لشخص المسيح الذي أكمل العمل. رسالة فيلبي أصحاح 2 وعدد 9 يتقال لنا عن المسيح اللي أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لكن لما نوصل لعدد 9 بيقول
1: عدد 9،
0: أيوة،
1: لذلك رفعه الله أيضا
0: وأعطاه
1: اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن الأرض ومن تحت الأرض،
0: ويعترف
1: كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
0: شكرا. عندما أرى المسيح هناك في يمين العظمة في الأعالي أرى الإجلال. رفعه الله
1: وأعطاه.
0: مش رفعه، لكن رفعه وأعطاه اسما
1: فوق كل اسم.
0: رقم ثلاثة، يبقى أنا قلت رقم واحد المسيح في الأقداس لأنه أكمل العمل. رقم اثنين المسيح في الأقداس الإكرام والإجلال لشخصه الذي أهين. يوما من الأيام كان كشاة تساق إلى الذبح عشان خطايانا وفدائنا، لكن هو الآن مكرم مجلل. يقول عنه يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة. الحاجة الثالثة كمان، وجود المسيح في الأقداس أحبائي الأفاضل هو هناك موجودا لخدمتنا. عبرانيين 9:24، أحب أوي الآية دي نقراها مع بعض. عبرانيين 9:24، المسيح موجود هناك لأجلنا لخدمة المؤمنين.
1: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا.
0: شكرا. شفت الإجابة حضرتك؟ ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. يعني وجود المسيح هناك في الأقداس لأجلنا. لأجلنا بيعمل إيه؟ يمكن نتعرض بعد شوية بيعمل إيه؟ لكن أقول آخر إجابة، لماذا المسيح في الأقداس وماذا تعني وجود المسيح في العلاء والأقداس؟ الأمر اللي يجيب لنا السجود والحمد أنه موجود في أعلى نقطة في الوجود، في أعلى نقطة في الوجود. لو حضرت المخرج يطلع لنا أفسس 1 وعدد من عدد 20 أو إلى 22، نقرأ الثلاث أعداد دولت مع بعض. أفسس 1:20، تفضل تقرأنا.
1: 20 الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات
0: فوق
1: كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل.
0: لاحظت حضرتك معايا؟
1: نعم.
0: أن المسيح هناك في الأقداس في أعلى نقطة في الوجود.
1: نعم.
0: يقول أجلسه عن
1: يمينه
0: في السماويات فوق
1: كل رياسة.
0: حلو قوي. فوق كل رياسة
1: سلطان.
0: وسلطان وقوة وسيادة
1: وأخضع كل شيء
0: وكل اسم يسمى. عشان كده تاني بشجع أحباء المشاهدين النهاردة، يلا بينا نرفع عينينا على الحروب، من على الخلافات، من على المخاوف، ونرفع عينينا إلى هناك حيث المسيح جالس. بحب عدد الترنيم بيقول أنت في العرش لأجل

0: لي يا شفيعي تضمن كل حياتي فيك ما أرجو وأكثر.
1: أشكرك. طب إيه رأيك في بطرس الأولى 3:22 الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له؟
0: صحيح. أحب برضو أعلق على الآية دي. عندما جاء المسيح هنا إلى أرضنا في فرق كبير أو أحباء الأفاضل. للأسف البعض بيتعثر عندما ينظر من جهة واحدة، هل هو المسيح بتاعكم ده هو الله؟ كيف يلطم على وجهه؟ وكيف يجوع؟ وكيف ينام؟ وكيف يحتاج؟ وكيف إن النساء كانت تعولهن من أموالهن؟ بنشوف بس جانب واحد، لكن لا ننسى أحبائي أن هذا الجانب كان لمدة وقت قليل. لكي يتمم خلاصنا وفدائنا كان لابد أن يخلي نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لكن هذه الصورة لم تستمر كثيرا. بعد ما تمم الخلاص والفداء يقول الكتاب، الآية اللي أراها حضرة الفاضل الشيخ صمويل بيقول في رسالة بطرس الأولى 3:22 الذي هو في يمين الله. فالمسيح ليس الآن في القبر، والمسيح ليس الآن في المزود، والمسيح ليس الآن محتاجا، ليس أين يسند رأسه، لا حاش خلاص انتهى. أين المسيح الآن أحبائي؟ هو في يمين الله. إذ قد مضى إلى السماء، واسمع الكلمة اللي جاية، لأن هو الله المكلل. يقول عنه الكتاب وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. إننا نعظمه نمجده ونفرح بوجوده الآن في الأقداس لأجلنا،
1: وكمان بجسده لأول مرة في التاريخ في الكون كله يكون في جسد إنساني يتمكن من الصعود إلى السماء.
0: صحيح.
1: ويبقى في السماء، وده بيورينا أنها كمان هيجي يوم نبقى في السماء مع المسيح بأجساد روحانية زي جسد المسيح.
0: قال أحدهم أول إنسان يدخل إلى ذات حضرة الله.
1: صحيح.
0: كان هو المسيح يسوع.
1: نعم.
0: اللي أكرم الآب واللي مجد الآب، والآن نراه مكللا بالمجد والكرامة
1: وفتح لنا الباب.
0: صحيح صحيح، وده اللي هنشوفه بعد شوية.
1: خليني أخذ مكالمة سريعة من أخ والصديق الأخ مصطفى. أهلا بك أخ مصطفى، إيه سؤالك؟
2: ألو،
1: أهلا بك، مساء النور.
2: أهلا زي حضرتك، كيف حالك؟
1: أهلا بك، تفضل.
2: أهلا بك، أهلا بك، أهلا بك. أنا مبسوط منك ومبسوط من أخ إلي كرولوس مرة تانية. السؤال اليوم، ما هو الفرق بين المسيح في الأقدس والمسيح هو القدس؟ هل الكلمتين لهم نفس المعنى ولا في فرق؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: يمكن سؤالك بس عايز تصحيح يا أخ مصطفى، يعني إيه المسيح في الأقدس والمسيح في القدس؟ مش فاهم، اشرح سؤالك، يمكن اللغة مش مظبوطة.
2: أنا فهمت. أيوة أنا معك، معك. أنا بقول لك إنه يعني هل المعنى واحد ولا في فرق بين الشخص يكون في حاجة مقدسة وبين الشخص يكون هو نفس المعنى بتاعة القدس؟
1: يعني المسيح هو نفسه قدوس مش محتاج للقداسة، المسيح نفسه هو القدوس.
0: طبعا ما فيش حاجة اسمها القدس، لكن أنا قلت في بداية الحلقة يا أخ مصطفى أن في السماء يوجد شيء واحد اسمه الأقداس، فلا يوجد في السماء قدس وقدس الأقداس، كانت دي في خيمة الاجتماع في العهد القديم. فالمسيح الآن في الأقداس وليس في القدس، لا ما فيش حاجة اسمها المسيح في القدس، لكن المسيح في الأقداس. وبالمناسبة كلمة القدس لألا حد يروح دماغه إلى دولة أو مكان هنا في الأرض، لا مش بنتكلم على قدس موجود هنا في الأرض، لكن بنتكلم على حضرة الله في السماء اللي اسمها الأقداس. فالمسيح فتح الطريق إلى الأقداس، يعني حضرة الله اللي موجودة في السماء.
1: شكرك. وكان في الأول في العهد القديم في الهيكل في حاجة اسمها القدس وحاجة اسمها قدس الأقداس.
0: أيوة.
1: وبينهم ستارة كبير بنسميه الحجاب. لما المسيح مات على الصليب هذا الحجاب انشق من أعلى إلى أسفل، يعني بيد الله، أصبح المكان كله اسمه الأقداس، ما بقاش في حاجة اسمها قدس وقدس الأقداس، بقى هما الاثنين حاجة واحدة. ده بالنسبة للأرض، لكن دلوقتي احنا بنتكلم عن المسيح في السماء هو في الأقداس، ما فيش حاجة اسمها قدس وحاجة اسمها قدس الأقداس، لا

0: في حاجة اسمها الأقداس السماوية للمسيح موجود فيها الآن بعد صعوده إلى السماء. شكرا لسؤالك ولمتابعتك، وربنا يفتح قلبك ويبارك حياتك. سؤال يا أخي ليا، إيه المؤهلات اللي خلت المسيح يدخل إلى الأقداس؟ يمكن ده يساعد الأخ مصطفى يفهم الفكرة أكتر.
1: صحيح، ليه المسيح الوحيد الذي له الأهلية أن يدخل إلى الأقداس عن غيره؟
0: صحيح.
1: ليه ما سمعناش أن بولس دخل الأقداس؟ ليه ما قريناش عن موسى دخل الأقداس؟ شمعنا المسيح الذي يدخل الأقداس ويوجد الفداء ويكون رئيس كهنة ويكون الشفيع الوحيد ويكون الذي يرسل ضعفتنا؟ لماذا؟ خليني أقول ثلاث إجابات على الأقل. الإجابة الأولانية ألاقيها في عبرانيين 7:26، لماذا المسيح له المؤهل الوحيد أن يدخل الأقداس؟
0: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات.
1: هذا هو المؤهل الأولاني، الكواليفيكيشن الأولانية للمسيح، هو الوحيد الذي يدخل إلى الأقداس إلى حضرة الله. الإجابة قدام حضراتكم أحبائي، لأنه قدوس، مش مقدس ولا قديس، لكن قدوس. وأرجو أن احنا نلاحظ الفرق في الكلمة.
0: يعني هو مصدر القداسة نفسها،
1: هو مصدر القداسة، هو قدوس، هولي، هو قدوس بلا شر وبلا دنس. ويقول عنه كمان صفة جميلة، قد انفصل عن الخطاة
0: وصار
1: أعلى من السماوات. فهو لو جبنا كمان الآية اللي بعدها هنقرأ أنه هو مش محتاج إلى ذبيحة، في عدد 27 يمكن أو حاجة زي كده، أنه ليس له اضطرار،
0: ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب زي ما كانوا بيعملوا في العهد القديم. يعني
1: تمام،
0: لأنه فعل هذا مرة واحدة إذا قدم نفسه.
1: يبقى رقم واحد هو قدوس بلا شر وبلا دنس، رقم اثنين هو مش محتاج لذبيحة لأنه حاشا ليس فيه عيب، قال عنه الكتاب الذي لم يفعل خطية ولم تكن فيه
0: خطية،
1: لم تكن فيه خطية. خليني أخذ المؤهل رقم اثنين. يبقى المؤهل الأولاني هو قدوس بلا شر وبلا دنس ولا يحتاج إلى ذبيحة لأنه كامل،
0: من حقه يدخل إلى الأقداس،
1: حقه يدخل إلى الأقداس في حضرة الله. رقم اثنين ألاقيها في عبرانيين 9:12، هيقول لنا المؤهل رقم اثنين،
0: وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدية.
1: ليه هو له المؤهل أن يدخل هناك؟ لأنه قدم العلاجا الذي يرضى الله. خلي بال حضرتك أن كل ذبائح العهد القديم لم ترضى الله، لما تروح لعبرين 10 يقول عنها كده أن الذبائح لا تسر بها، ومرة تانية يقول لا يرضى بها الله أحبائي. لكن المسيح عندما دخل الأقداس وجد أوجد الحل اللي يرضى ربنا. إيه الحل اللي يرضى عدالة الله؟ دم
0: نفسه.
1: وحد فينا يتخيل قيمة دم نفسه قد إيه؟ دم نفس المسيح تساوي قد إيه أحبائي؟ وعندما دخل بهذا الدم إلى حضرة الله، إن جازت أتخيل يسأل الله هل التمن دوت يكفيك؟ هل العلاج دوت ينفع يكفر عن العالم كله؟ وكانت إجابة الله من السماء، مجدت وأمجد أيضا.
0: يعني أنا عايز بس أعمل استرس شوية الحتة دي، هل ده واضح بالنسبة للناس؟ يعني زي أخي مصطفى فاهم أن ما فيش حل غير في المسيح، مش بس لأنه قدوس، لا، لأنه هو قدم نفسه كفارة لكل العالم، لعالم ملايين أو مليارات، يعني 8 مليار دلوقتي وعبر السنين 8 مليار تاني، مين يكفي؟ هل هنجيب واحد يموت عن كل واحد يخطئ؟ فجي المسيح اللي هو الله الظاهر في الجسد عشان يموت فيكفي لعدد لا يحصى من الأشخاص اللي هم يؤمنوا بيه وأقبلوا موته، مش كده؟
1: صحيح، مظبوط.
0: يعني إزاي نستفيد من عمل المسيح؟
1: صحيح،
0: نقبله هو الأول.
1: صحيح. أنا عايز أقول حضرتك بتقول لو أجيب واحد لكل واحد، ده حتى الواحد دوت لو في واحد، هفترض إن في واحد كويس في البشرية، ربنا ما يقبلش إنه يموت بدالي،
0: إن هو مش ملك نفسه.
1: بالضبط، يقول كده الأخ لن يفدي أخاه فداءً ولا يعطي

0: يعطي الله كفارة عنه. فما ينفعش عايزين واحد يموت بدلنا جماعة. فجيل واحد العظيم الرب يسوع المسيح، أولا هو بلا خطية، رقم اثنين دمه وشخصه وكفايته مش تكفي واحد قصاد واحد، لكن ده يكفي العالم كله. بصوا كده بيقول الكتاب ايه، أن ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية
1: عن كثيرين.
0: عن كثيرين. فذبيحة المسيح تكفي العالم. بقي شيء واحد، حضرتك تقبل منه وتجي له تقول له أشكرك يا اللي مت بدالي، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أو ما يعجبكش الحل، أنت حر، بس هتدفع الثمن حضرتك وحضرتك إلى أبد الأبد. بس بشجع كل من يشاهدنا النهاردة أن يستفيد من ذبيحة المسيح. تعال عند الصليب واعمل زي ما عمل اللص التائب وقال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس.
1: نفسي الأخ مصطفى يسمع الكلام ده، لأن كويس أنت بتتابع الكرمة وأنا بحبك شخصيا ونفسي أشوفك، لكن في نفس الوقت ما تستمرش معجب بالبرامج وبتسأل أسئلة حلوة كتر خيرك، لكن لازم تستفيد من عمل المسيح. إذا لم تستفد من موت المسيح الفدائي من أجلك هتبقى زي ما أنت في خطاياك ونهايتك تبقى صعبة جدا، لكن لو قبلت عمل المسيح من أجلك هتنال فداء، تتمتع بغفران خطايا وتاخد حياة أبدية وتاخد خليقة جديدة ويبقى ليك مكان في السماء. ده اللي أنا نفسي فيه. ما تضيعش وقتك فقط بالمتابعة كتر خيرك، لكن خد خطوة عملية. ولو عايز كلمني بعد الحلقة على تليفون الكرمة، أنا هكون موجود 10 دقايق بعد البرنامج ممكن أتكلم معاك لو أنت حابب.
0: أخذ مؤهل تاني أخير حضر الشيخ لو تسمح لي. أنا قلت دلوقتي في مؤهلين أهلوا المسيح أن يدخل للأقداس. المؤهل رقم واحد أنه قدوس بلا شر وبلا دنس. المؤهل الثاني هو أنه دخل بدم نفسه أوجد علاج يرضى الله. لكن المؤهل رقم ثلاثة لو رحنا العبرانيين 4:14 هلاقي فيه حاجة حلوة قوي في الآية اللي هتتقري على ما سمعنا دلوقتي.
1: إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار.
0: تمام. طيب. المؤهل الثالث هنا يقول عنه اجتاز السماوات. يعني اجتاز السماوات أحباء الأفاضل؟ يعني قام من الأموات ثم بعد قيامته من الأموات صعد واجتاز جميع السماوات. نحن نؤمن أن في 3 سماوات. المسيح اجتاز هذه السماوات لأنه القائد المنتصر اللي ما فيش حاجة قدرت تعطله، ودخل كمنتصر كرئيس الخلاص، دخل إلى ذات حضرة الله. فبحب الكلمة الأخيرة فلنتمسك بهذا الإقرار. كلمة الإقرار يعني الاعتراف، confession. فجميل جدا أننا أعترف وأقر أنك أنت المسيح ابن الله الذي مت وقمت وانتصرت، أنت وحدك الذي تخلصني.
1: أمين.
0: وأمد يد الإيمان يا أحبائي، مش مجرد كلمات أقولها، لكن أمد يد الإيمان أقول له أقبلك، تعال خلصني، تعال طهرني، تعال اديني حياة أبدية يا من دخلت بدمك ووجدت فداء أبدية.
1: أشكرك. خلينا نخش بقى لصلب الموضوع، ماذا يفعل يسوع الآن في الأقداس من أجلنا؟ ده سؤال في غاية الأهمية عشان كل المشاهدين يتعلموا حاجات مهمة من كلمة الله. إيه اللي بيعمله يسوع الآن في الأقداس؟
0: طيب هذا السؤال جميل وأنا بحبه قوي وبحب أتكلم فيه كتير قوي. خليني أقول 3 إجابات لاختصار الوقت بتاعنا. الإجابة الأولانية لو رجعنا مرة تاني لعبرانيين 9:12 هيقول لنا أول شيء المسيح فعله في الأقداس، زي ما كان هارون زمان بيدخل قدس الأقداس الأرضية ويرش الدم على التابوت مرة واحدة ويقدر يعمل كفارة لمدة سنة، المسيح دخل إلى أقداس حضرة الله في السماء بدم نفسه عشان يعمل ويؤسس ويؤكد على شيء مهم.
1: وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا.
0: الأمر الأولاني المسيح دخل إلى الأقداس ليعلن
1: الفداء،
0: أن لنا فداء أبديا
1: كل الناس،
0: لكل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حبيبي

0: مسيحنا مش مدفون في القبر. حبايبي مسيحنا مش بنروح نزوره كل شوية والتاني هنا يرقد يسوع المسيح. حاشا، المسيح قام من الأموات. وقال الملاك للمريمات: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه
1: قد قام،
0: قام كما قال. وقام وصعد ودخل الأقداس إلى حضرة الله بالدم، وكأنه الدم هو الرسيت.

0: هي قدام القاضي، وبعدين القاضي يسأل المحامي هل الموكل بتاعك دفع الديون اللي عليه. المحامي الشاطر يروح مطلع إيصال ريسيت ويقول له أيوة دفع. فالمسيح لما دخل حضرة الله بيقول له الناس اللي انت جاي عشانهم دول عليهم ديون، فين التمن؟ راح المسيح مطلع له الإيصال. ايه الإيصال يا أحبائي؟ دم نفسه. فوجد فداء أبديا. إذن أول شيء ماذا يفعل المسيح في الأقداس؟ هناك في المسيح في الأقداس أعلن فداءنا الأبدي، إذ كان قد سدد الثمن على عود الصليب. الأمر الثاني، أروح لعبرانين 6 وعدد 20، هيقول لي ماذا يفعل المسيح في الأقداس. عبرانين 6 وعدد 20،
1: حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد.
0: حلوة أول عبارة ديت. ليه دخل المسيح للأقداس؟ شوف الكلمة ديت، كسابق
1: لأجلنا.
0: لأجلنا يعني إيه كسابق لأجلنا؟ أنا قلت من شوية أنه ما فيش إنسان يدخل السماء، على فكرة ما فيش إنسان عنده الأحقية يدخل السماء، لأنه لحما ودما لا يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد. طب احنا عايزين نخش السماء، عشان نخش السماء احبائي لازم يبقى في واحد كامل ارض الله وسدد اللي علينا ووفى كل الديون ويدخل في كماله الى السماء، عملها المسيح. وكل من يؤمن بالمسيح احبائي الافاضل، اسمع التعبير دوت، يدخل في المسيح. وعندما يدخل في المسيح يستطيع أن يدخل إلى السماء. والملائكة تسأل الناس دي دخل السماء ليه؟ يقول أصل في واحد دخل قدامهم وفتح لهم الباب. مين اللي دخل قدامهم وفتح لهم الباب؟ المسيح دخل إلى الأقداس كسابق لأجلنا على رتبة ملكي صادق.
1: أنا صادق سابق دي بتأسرني جدا، بتذكر لما جاء يوحنا المعمدان كسابق للمسيح، يعني بيعد الطريق للمسيح. والمسيح يعني احنا لا نستحق هذا الكرم والامتياز، انه دخل كسابق لاجلنا كانه بيتقدمنا وانه تفضلوا ادخلوا معايا للسماء.
0: صحيح.
1: انا يعني بحس ان أنا يعني صغير جدا نسمع كلمه زي كده، المسيح بيتقدمني، المسيح بيجهز الطريق، المسيح بيفتح لي السكه، بيقول لي اتفضل.
0: مع ان لما رئيس الجمهوريه يجي الوزراء قدامه يهيئوا له السكه،
1: لكن هو كملك الملوك بيتقدمنا. يعني احنا ما نستحقش،
0: عشان بيقول لعدالة الله في السماء ويقول للملائكة كل اللي هيخشوا دولت داخلين في دمي، داخلين في كفارتي، داخلين على حسابي، فالكل يعمل لهم ايه؟ يضربوا لهم تعظيم سلام.
1: انا بتذكر لما قال في يوحنا 14 انا جاي عشان اجهز لكم المكان، هذهب واعد لكم المكان، كانه بيقول انا بجهز، تعالوا ورايا.
0: صحيح.
1: تعالوا انا متقدمكم، ويعني انتوا تيجوا ورايا تفضلوا تخشوا السماء.
0: وعشان كده لو تسمح لي حب أقرأ آية تانية في عبرانين 10-19. عبرانين احنا بنتفسح في العبرانين النهاردة. أيوة. الشيخ يعني لأن هي العبرانين هي رسالة السماويات وبتتكلم عن الأقداس السماوية.
1: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع.
0: لنا ثقة، احنا اللي كنا خطاط وأثم وفجار لنا ثقة بالدخول للأقداس. طب لنا ثقة فين يا حبايبي؟ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم
1: يسوع.
0: أنا قلت حاجتين دلوقتي بيعملهم المسيح في الأقداس، أرجعهم مرة تاني. الأمر الأولاني، دخل المسيح إلى الأقداس ليعلن أن فداءنا تم من خلال عمله، وقدم الدليل والرسيت والإيصال إلى الله اللي هو الدم. الأمر الثاني، المسيح في الأقداس دخل أحبائك سابق لأجلنا، ومش على رتبة هارون، لأن رتبة هارون مؤقتة، لكن على رتبة ملكي صادق الذي يبقى إلى
1: الأبد.
0: إلى الأبد. لكن المسيح في الأقداس بيعمل حاجة ثالثة كمان.
1: فضل.
0: لو رحنا إلى عبرانيين 8 وعدد 1 و2، هلاقي المسيح بيعمل شغلانة تاني لأجلنا في الأقداس.
1: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان.
0: شكرا. المسيح في الأقداس بيعمل حاجة جميلة جدا، اسمها إيه؟ اسمها خادم الأقداس. يعني خادم الأقداس أحبائي الأفاضل؟ يعني المسؤول عن إدارة أمورنا.

0: في داخل الأقداس. ماذا يوجد في الأقداس؟ خدوا بالكم معايا، ده امتياز في العهد الجديد، أننا نحن المؤمنين عندما نتعبد لله نحن ندخل بأرواحنا للأقداس. تخيلوا معايا، الأقداس دي كان زمان يدخلها رئيس الكهنة مرة واحدة، بس إحنا كمؤمنين العهد، شفتوا الامتياز يا حبائي، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. فعندما نتعبد هنا على الأرض ككنيسة أرواحنا تدخل إلى الأقداس. بس أسأل سؤال، طيب مين اللي نظم العبادة بتاعت أرواحنا في الأقداس؟ وإحنا بنعبد هنا على الأرض، أجسادنا على الأرض، لكن أرواحنا بالإيمان بالروح القدس تدخل إلى الأقداس إلى حضرة الله. مين اللي يدير العبادة؟ عبارة جميلة قريناها، أن المسيح خادما للأقداس. وده يقودنا إلى آية في خروج أصحاح 28، لو تسمحوا لي أقرأ هذه العبارة، خروج 28 وعدد 36 إلى عدد 38.
1: وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضع على خيط إسمنجوني لتكون على العمامة إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب.
0: طيب شكرا، أكتفي بكده. هنا بيكلمنا عن هارون رئيس الكهنة بيحمل صفيحة وهو داخل إلى قدس الأقداس مكتوب عليها قدس للرب، فيحمل اسم الأقداس، يعني يحمل هذه المسؤولية. فالمسيح في الأقداس يدير عبادتنا، ياخد ذبايحنا ويدخل بيها إلى ذات حضرة الله.
1: في آية حلوة في رؤية 8 أكيد أنت بتحبها، في عدد 3، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين.
0: مين الملاك الآخر ده يا حضرة الشيخ؟
1: المسيح.
0: هو المسيح. نعم. أشكرك.
1: نعم.
0: فالمسيح في الأقداس خادم الأقداس. يعني خادم الأقداس؟ لو إحنا في كنيسة مين اللي بيدير العبادة؟ المسيح، هو خادم الأقداس. أقول آخر حاجة بيعملها المسيح في الأقداس لضيق الوقت واكتفي بيها، بس يعني لو رحنا العبرانيين 4 عدد 14 وعدد 15، المسيح في الأقداس يعين ضعفاتنا.
1: نعم.
0: المسيح في الأقداس يعين ضعفتنا، وهقول يعني إيه يعين ضعفتنا بعد ما جناب الشيخ يقرأ لنا.
1: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة.
0: ماذا يفعل المسيح في الأقداس؟ يقول عنه الكتاب رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا. إيه معنى كلمة يرثي لضعفاتنا؟ كلمة ضعفاتنا مش معناها خطايانا، لا يا حبايبي، لكن كلمة ضعفاتنا معناها انحنائنا وضعف خزفية أوانينا، بنضعف بنخاف بنقلق لأننا تراب نحن. فالمسيح رئيس الكهنة يرثي لضعفاتنا. كلمة يرثي معناها يتعاطف، يسند، يشجع، يقف إلى جواري، يطبطب علي. ده المسيح بيعمل كده؟ أيوة بيعمل كده. وبشجع كل واحد محني ومحني قدام النهاردة، المسيح في الأقداس رئيس الكهنة يرثي لضعفتنا، لأنه فيما قد تألم مجربا يقدر
1: أن يعين مجربا. آخر سؤال فضلنا دي أو نصف كل أسف، ما أهمية أن احنا ننشغل بالمسيح في الأقداس؟
0: أول حاجة بيرفع عينينا من الأرض للسماء، يقول لنا في كلوسي أصحاح 3، إن كنتم
1: قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله.
0: شكرا، أول حاجة. تاني حاجة عايز أقرأ آية من أعمال 7:55،
1: ده استفانوس وهو
0: بيرجم
1: يسلم روحه،
0: هو بيرجم،
1: وأما هو فشخص إلى السماء هو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله.
0: يبقى أول بركة لما نشخص إلى السماء نطلب ما فوق حيث
1: ننسى الأرضيات،
0: ننسى الأرضيات. حاجة تانية نتشجع، لو قرينا آخر آية بسرعة عبرانيين 12 وعدد 2 و3 هنختم بيها كلامنا أحبائي، بركة كبيرة قلبنا يتشد للأقداس حيث المسيح جالس، يقول لنا ناظرين
1: ناظرين.

0: إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله.
1: فتفكروا فالذي
0: احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكل وتخور في نفوسه.
1: لما نبص لفوق لا نكل ولا نخور.
0: ربنا يسعدنا مش بس نتعلم أو ندرس النهاردة أو نتمتع بحاجة حلوة جميلة جدا احنا نعرف المسيح في الأقداس، لكن كمان نستفيد نرفع عينينا من الأرض والأرضيات والمشاكل والاحتياجات والضغوطات والأمراض وكل المشاكل الاقتصادية، لكن ننظر إلى السماء ونركز علينا على السماء ونعرف أن احنا مستقبلنا كله في السماء.
1: صحيح، ولينا شخص عظيم يجلس في العلا لأجلنا يشددنا ويشجعنا.
0: أنا نفسي نصلي دقيقة مش بس عشان نرفع علينا، لكن كمان في أسيس في سوريا تم القبض عليه من أسبوعين، وأنا بناشد المسؤولين في سوريا يفرجوا عنه لأن ده راجل بركة للكنيسة. القصة نهاد حسن، وأرجو أن احنا يعني ننظر للأمر ده بشكل جميل جدا. كلنا هنصلي كمشاهدين مع الأخ إليا من أجل الأسيس نهاد حسن.
1: ربنا شكرا ليك من القلب لأنك مت وقمت غافر الخطايا وتقدم خلاص وفداء أبدي لمن يقبل إليك. شكرا لأنك موجود في الأقداس هناك لأجلنا. أضع قلبي وقلوب إخواتي في العالم كله ليرتفع فوق كل الحروب والاضطرابات والانزعاجات إلى المسيح الجالس في يمين العظمة اللي أخضع كل شيء تحت قدميه. بنصلي ونتفق لأجل أخونا الأسيس نهاد أنك تحسن إليه وتفرج ضيقته ذاكرا كل متضايق في كل بقع الأرض. سود بسلامك في أيام امتلأت اضطراب وانزعاج يا رب. فربنا يسوع لك الكرامة وكل الحمد.
0: آمين. شكرا أخي لي الرب معك. شكرا للمشاهدين، رب يبارككم ونلتقي في لقاء قدم.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 CLB.

0: أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة فيها بنتقابل مع رب، الرب بيعلن لنا إعلانات عظيمة أنه يريد أن يصنع رجاء وأمل جديد في الواقع، في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها على المستوى الأسري وأيضا على المستوى الشخصي. عايز النهاردة أرسل ليك رسالة خاصة من خلال كلمة الله، أنه يوجد رجاء، يوجد باب مفتوح، ويوجد أمل أن الله يعيد إصلاح كل أمور اتكسرت، كل انقسام، كل شروخ حصلت في البيت بينك وبين مراتك، بين حضرتك وبين زوجك، بينكم وبين الأولاد. في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة الله يعيد بناء أمور جديدة. وفي هذه الحلقة دعوني أرحب بضيوف هذا البرنامج، ضيوف مميزين جدا للأمانة، جناب الأسيس جون صامويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم، وزوجته الفاضلة الأخت مارجو نبيل، خادمة في مجال المشورة الكتابية. وفي الحقيقة أنتوا ناس مميزين جدا وغالين جدا على قلب رب وعلى قلوب ناس كتيرة وعلى قلب أنا كمان.
1: رب يبارككم.
0: في الحقيقة احنا اتقابلنا مع بعض النهاردة مش انكم خدام، واشكر رب من اجلكم، من حضرتك خادم والاخت مارجو خادمه بتخدموا رب من وقت طويل، لكن سر اجتماعنا النهارده مع بعض واحنا بنقدم هذه الحلقه ان كنتم بتعيشوا ثلاث اتجاهات او في ثلاث مستويات. المستوى الاول كزوج وزوجه، زي اي زوج وزوجه بتقابلكم تحديات، كان عندكم توقعات قبل الجواز، بعد الجواز دخلنا في اختبارات ومراحل معينة. والمستوى الثاني ان كنتم مؤمنين واختبرتم الرب وليكم اختبار حي وقوي مع رب، واعتقد طبعا هذا الاختبار كان قبل الارتباط. والمستوى الثالث ان كنتم خدام بتعلموا كلمة الله وبتكونوا مسؤولين على جيل من الشباب والشابات، وأيضا كراعي حضرتك مسؤول على الأسر اللي موجودة في الخدمة وفي الكنيسة. خليني النهاردة أبدأ أول سؤال، وأكون بطلب من زوجتك الفضلة الأخت مارجو أنها تكلمنا. حضرتك أولا عرفت رب سنة كام؟
2: 1993.
0: واتجوزت سنة كام؟
2: 2003.
0: مجد للرب، يعني 10 سنين. في العشر سنين دولت رب شكل فيهم شخصيتك وعمل فيها، عمل فيهم في العشر سنين رب أمور اديتك الإمكانية انك انت تفكري بوعي في الارتباط، صح؟
2: مظبوط.
0: لما في يوم الأيام بدأت تفكري ان في ناس بتيجي تتقدم لك وانك انت لازم هترتبطي وهيكون ليكي شريك حياة، ايه القواعد وايه الأساسيات وايه الأفكار اللي

0: كنت حطاها في قلبك أو رسماها في ذهنك لشريك الحياة على 3 مستويات، إنك أنت هتبقي زوجة وهتبقي مسؤولة عن بيت زي أي حد بيرتبط، وإنك أنت مؤمنة وبنت لله، وإنك أنت كمان خادمة. فإدينا من الواقع مش من الوعظ، إيه الأساسيات اللي كانت في قلبك علشان نقدر النهاردة نقدمها لكل أخت لسه ما ارتبطتش وبتفكر في الارتباط أو بتصلي من أجل الارتباط، وكمان كخادمة بتخدم الرب ومنتظرة إكرام الله ليها، إيه القواعد والأساسيات اللي تكون موجودة في قلبها في الوضع اللي هي فيه ما قبل الزواج؟
1: يعني عايز أقول زي ما عرفت الرب في سنة 93 كان عندي راعية أمينة جدا بترعى حياتي،
0: نعم،
1: وعلمتني إزاي أحب الرب بجد من كل قلبي،
0: نعم،
1: وده يمكن قادني كتير أني وأنا ماشية في السكة كنت بدور أنه أنا عايزة أكمل السكة دي قوي وعايزة أمشي في الطريق ده قوي. فطبيعي لما ابتديت أكبر شوية ابتدى يحصل عملية فيها إعداد للارتباط،
0: نعم،
1: فأنا عايزة حد بينهج نفس المنهج. أنا مش عايزة شخص يكتفي بأن هو آمن بالرب يسوع وخلص وخلص، لكن كان فارق معايا جدا أنه يبقى نفس الشخص بيحب الرب من كل قلبه عايز يعيش له من كل قلبه وياخد نفس المنهج عشان نعيش إحنا الاتنين بالحتة دي.
0: يبقى ده كان طلب أول حضرتك حطاه قدام الرب وفي ذهنك، أن شريك حياتك يكون
1: مؤمن،
0: مؤمن
1: ومؤمن عايش حياة التقديس وعايش فعلا عايز فعلا يعيش للرب من كل قلب
0: واختبر اختبار حقيقي.
1: بالظبط.
0: أسألك سؤال معلش.
1: اتفضل.
0: هو احنا ممكن يعني نواجه ان في فعلا مؤمنين مزيفين؟
1: بكل تأكيد.
0: طب ازاي؟ ايه الفرق؟ يعني النهاردة لو في بنت فعلا بتصلي وعايزة مؤمن حقيقي وبتقدم لها عدد كبير جدا من الشباب وهي مش قادرة تميز مين هو فعلا ابن لله ومين، وكلهم بيترددوا على كنائس، ممكن يكون بيعملوا خدمات معينة وطباعهم، لكن ازاي اكتشف ان هو ده المؤمن الحقيقي؟ مش بقول هو ده اللي من الرب،
1: ايوه،
0: انه مؤمن حقيقي، ممكن يكون مؤمن حقيقي لكن مش من الرب، ما يكونش هو ده اللي الرب سبق واعده، لكن وضح لنا فكرة مؤمن حقيقي.
1: يعني بشوف قوي في الحتة دي أنه لازم يبقوا الاثنين بجد بيعرفوا بعض كويس.
0: نعم.
1: يعني إحنا شخصيا أنا ما تعرفتش بجون، كان واحد بالنسبة لي غريب، لكن إحنا كنا مع بعض في الكنيسة من وإحنا صغيرين وكبرنا مع بعض.
0: نعم.
1: فأنا شايفة تطور حياته، شايفة أنه فعلا بيحب الرب، شايفة وهو بيخدم بيعمل إيه، شايفة وهو بيتعامل مع أصحابه بيعمل إيه، فانا شايفه حاجات كتير. فده بيقول لي هو فعلا مؤمن حقيقي ولا حد وخلاص. بس فانا بشوف انه المعرفه القريبه ان احنا نبقى عارفين بعض دي حاجه مهمه قوي.
0: بس خليني برضه اقول لك حاجه عشان نبقى صادقين، مش كل اخت النهارده عايزه تعيش للرب او ترتبط بزوج صالح او حد كويس مؤدب يعرف ربنا امين تكون هي طلعت معاه في مدارس الأحد أو في الكنيسة.
1: مظبوط.
0: طيب لو أنا النهاردة عندي حد ما طلعش في نفس البيت ولا العيلة ولا الكنيسة وقدامه عدد كبير من الشباب أو الرجالة متقدمين أو مقترحين إنهم يكونوا شركاء الحياة، أعرفهم إزاي أو أميز إزاي؟
1: يعني أنا بقول إنه لو في إمكانية والبيت على مستوى نضوج ويدينا المساحة إن إحنا نعرف بعض يا أخواتي،
0: نعم،
1: فدي حاجة مهمة قوي.
0: نعم.
1: ناخد وقتنا.
0: برافو.
1: بنسأل بعض، بنكتشف بعض في حدور بابا وماما بقيود وتقاليد وحاجات مقبولة من مجتمعنا لأن إحنا مجتمع شرقي. الحاجات دي كلها لو توفرت أنا أعتقد إن ده ممكن يوصلنا إنه نبتدي نعرف بعض ونشوف فعلا هل هيحصل توافق ولا.
0: بس ده معناه يا جناب القسيس ان الاثنين لازم يتوفر لديهم الرغبه ان هم عايزين يعرفوا بعض مش يعيشوا قصه رومانسيه.
2: بالظبط. وخليني اكمل كمان الجزئيه دي انه يعني إذا ما توفرش

0: الامكانيه انه اعرف الشخصيه اللي قدامي زي ما مارجو كانت بتقول، لكن على الاقل خالص الكتاب يعلمنا في متى 7 يقول كده انه من ثمارهم تعرفونه.
1: نعم.
0: انا ممكن في مواقف صغيره تبين تعاملات الشخص مثلا مع الجنس الاخر، هل علاقته باينه فيها ريحه الرب بتبان، تعاملاته مع الاخرين، شهاده الناس عنه، الانطباع اللي عند الناس دايما عنه، وبكل تأكيد وده المهم انه شهادة البيت عنه.
1: نعم.
0: فهو مش هيمثل، لكن هو هيبقى سايب ريحة طيبة، عطر المسيح باين فيه. لانه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، في كتير من خلينا نسميهم المتدينين الكنسيين، لكن في الاخر ما عندوش اختبار حقيقي، وهو في الاخر مش شخص مزيف، اتزرع في الكنيسة ويمكن اتزرع في الخدمة لكنه فعليا مش حقيقي. فلكل حد بيفكر يرتبط، يعني أتوسل إليك تأكد من ألف ب في اختيارك إنه هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب، وتأكد إن هذه الإنسانة هي بنت حقيقية للرب.
1: تمام. ألف ب اللي بيتكلم عليها القسيس جون، الأساسيات اللي بدونها مش هيكون فيها توافق، ولا هيكون في الآخر موافق، ولا هتكون هي كمان موافقة وشعر أن هي أصابت الهدف. إيه الأساسيات؟
2: عندنا منهج صغنن مقترح كده.
1: نعم.
2: هي عبارة عن كلمتين بنقول فيهم أنت موفق.
1: أيوة.
2: دي كل حرف من أنت موفق دي بيبقى زي ريفرنس لكلمة معينة.
1: أيوة.
2: فإحنا ممكن هنتناقش فيهم على طول.
1: أيوة.
2: ونقول على طول. فعايزة أقول إنه الألف اللي هي ريفرنس لإيه، هي ريفرنس للإيمان.
1: إيمان.
2: والإيمان اللي كنا بنحكي فيه من شوية، مش الإيمان إني في يوم معين سلمت حياتي للرب يسوع ونقطة.
1: أيوة.
2: خالص. لكن أنا قررت زي البيبي اللي بيتولد، هو بيتولد في الأول بس بيبتدي ينمو ويكبر. نعم. وكل يوم بشوف فيه نضج معين وبينمو بطريقة معينة، فهذا هو الإيمان اللي احنا بنقول عليه.
1: نعم.
2: إنه أبقى شايف إني كل يوم أنا رايح لشبه صورة المسيح.
1: أيوة.
2: مشابهين صورة ابنه. فدوري ودور على نوعية الإيمان دي، الشخص اللي جواه وجوه قلبه إنه عايز فعلا يعيش للرب بالكيفية دي.
1: ده لازم يتوفر في الاثنين
2: بكل تأكيد.
1: لو الاثنين كل واحد فيهم في حتة،
2: طبعا
1: كل واحد فيهم في بلد، يبقى إذن مطلوب من الرجل والمطلوب من المرأة إنه هو يسلك بالإيمان، ولا يعيش بالإيمان، ولا يصلي بالإيمان، ولا يكون ممتلئ من الإيمان.
2: الجميع.
1: الجميع. أمين.
3: طبعا.
1: طيب خليني بس أسأل حضرتك سؤال، الإيمان بيساعدني إزاي إن أنا أصل إلى شريك الحياة اللي ممكن يكون سبب بركة ليا في المستقبل؟
2: الإيمان ده هو جزء منه أخوي، هو علاقتي المستمرة بالرب.
1: نعم.
2: فمعنى علاقتي المستمرة بالرب يعني كل يوم أنا في أخد وعطى بيني وبينه، فأنا بسمعه، بفهم هو بيقول إيه، قريب جدا من كلمته، فقادر أفهم وميز كويس جدا. فمش هاجي على الخطوة الكبيرة اللي هي بتاعت خطوة الارتباط وأسأل هو أنت يا رب بعايزني أعمل إيه دلوقتي. لكن دي حاجة ابتدت من وأنا ابتديت أعرف المسيح ومكمل معاه. بس فما اجي في القرارات الكبيرة هبقى قادر أسمع وقادر أفهم منه أتحرك إزاي ومين هي شريكة حياتي.
1: أسيس جون، الأخت مارجو بتقول كلام كبير.
0: أيوة.
1: وأنا بصراحة مش عايز إن إحنا نقول كلام وما نعرفش نعيشه. الإيمان كتاب بيتكلم إنه بدونه لا يمكن إرضاء الله.
0: صحيح.
1: بس أنت قلت جملة بصراحة أنا لازم أقف عنها، إن يكون لي علاقة وشركة مع الله والكتاب المقدس وأسمع صوته. قصة أسمع صوته دي احنا عايزين نفهمها ازاي. ولا سيما في ناس كتيرة جيلك في على حتى مستوى العيلة في المجتمع في الشغل في الكنيسة اقولك انا حد متقدم لي، فطبعا تلقائيا كخادمة تقول له صلي واطلب وجه الرب.
0: ايوه.
1: طب اقول لك امين انا صليت لكن انا مش قادر اميز. ولا سيما لو اتنين متقدمين في نفس الوقت تقول له طب اسمع صوت الرب، انت بتتكلم على حاجة يعني بالنسبة لها إيه صوت الرب؟ والرب بيتكلم، الرب بيتكلم في الكتاب.
0: صحيح.
1: إيه القصة دي؟ يعني إزاي أصل للمستوى ده؟ أو إيه هو المستوى اللي الأخت مارجو بتتكلم عليه؟ مستوى العلاقة الحقيقية وسماع صوت الرب.
0: خليني يعني أدي مثل بسيط.
1: نعم.
0: يعني ممكن يساعد كل الأحباء المشاهدين في أنه نفهم ببساطة يعني إيه أميز صوت ربنا.
1: نعم.
0: خليني أدي مثل أنا وحضرتك.
1: أيوه.
0: احنا على علاقة طيبة من مدة كبيرة وبنتعامل مع بعض.

0: بنتقابل مع بعض وبنخدم مع بعض. لو حضرتك فرضا يعني انا اول مره اشوفك شفتك مره واحده بس وجيت في مره بكلمك ايوه مساء الخير يا باشمهندس وجيه انا فلان الفلاني, تقول لي معلش مين؟ اقول لك انا فلان. طب فكرني تقابلنا فين؟ طب احنا فين وفين؟ على ما احاول افكر حضرتك بيا.
1: ايوه.
0: بينما العكس لو انا وحضرتك على علاقه طيبه وعشره مستمره, تون طبقه صوتي في ودن حضرتك باستمرار.
1: ايوه.
0: بالدرجه اللي بيها لو انا جيت كلمت حضرتك من رقم غريب
1: هتقول
0: حتى لو مش نمرتي هتقول لي ايوه ايه ده, دي مش نمرتك ده. أيوة. مش رقمك. أيوة. فانت عرفت صوتي على طول.
1: نعم.
0: وبهذه الكيفيه انا النهارده لي علاقه بالرب يوميه. يعني ايه لي علاقه بالرب يوميه؟ زي ما مرجو قالت انا بقعد قدام الرب, لي صله اللي هي جايه منها خدنا كلمه صلاه.
1: نعم.
0: فانا بصلي بكلم الرب. بتكلم معاه بحكي له عن مشاعري بسأله وبنتظر انه يجاوبني. ليه علاقة بكلمته. فانا الكلمة, ونفسي أأكد تاني على دور الكلمة اللي يمكن سامحني لو قلت انه كتير من اولاد الله قافلين الكتاب المقدس,
1: مهملين في الكلمة,
0: مهملين جدا
1: في الشبع من كلمة الله.
0: بالضبط. والكتاب يقول كده انه الى الشريعة والى الشهادة ان لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر. فرجوعنا التاني للكلمة وللعلاقة الحية مع الرب يخليني دايما باستمرار باستمرار انا متعود على صوت الرب.
1: نعم.
0: بالدرجة اللي بيها لو انا جيت النهاردة في موقف زي اختيار شريك الحياة, انا بقادر اميز صوت الرب, هبقى قادر اسمع صوت ربنا, هبقى قادر اميز انه ده ربنا بيكلمني النهارده في الكتاب المقدس, دي مش صدفه.
1: ايوه.
0: هبقى قادر اميز انه الصوت الداخلي اللي جوايا ده صوت الرب, مش صوت مشاعري اللي اتعلقت بفلان.
1: ايوه.
0: هبقى قادر اميز انه لا, دي الراحه اللي جوايا دي مش مصدرها انه اهل العروسه كويسين ولا ان هي ملكه جمال العالم, لكن ده واضح ان ده صوت ربنا. علاقتي بالرب هي اللي هتقودني اني ابدا اميز واسمع صوته كويس. وخليني أكد تاني في جملة أنه سماع صوت ربنا سك. يعني لو فكرنا بس نتكلم عن هذا الموضوع
1: مش كلام بسيط,
0: حلقتين ثلاثة.
1: سلوك وحياة.
0: صحيح. صحيح.
1: طيب أنا عندي سؤال, شوف مين يحب يرد. لو احنا خدنا النقطة الأولى وقلنا أن هي واقع وخرجناها من, من, من, من شكل الوعظ, لأن احنا بنسمع وعظ كتير, وجينا النهاردة قلنا أمين ده ما قبل الزواج, يبقى أنا الخطوة الأولى لكل بنت وكل ولد, كل شاب وكل شابة, من فضلك كون في علاقة إيمانية حقيقية مع الله علشان الله يقدر يكلمك, وإيمانك هيكون سبب بركة لإعطاء التمييز لشريك الحياة الذي يتوافق معك. لكن ماذا عن ما بعد الزواج؟ وإن لو عندنا قبل النهاردة, لو عندنا زوج وزوجة ما عاشوش المستوى ده, وبعد الارتباط وجدوا نفسهم إن هم ما كانوش لبعض, وإن في خلافات, وإن ما فيش تفاهم, وإن ده يقول لها أنت ما كنتش ليا وأنا كنت هاخد فلانة وده كان هياخد فلان, هل في علاج أو في فرصة إن النقطة رقم واحد اللي هي الإيمان تتزرع في البيت من جديد, ولا ما بعد الزواج مفيش أمل؟ إيه رأيكم؟
0: طيب أنا ممكن أقول حاجة وأسيب مارجو تكمل. هفترض مع حضرتك أنه يعني زي ما حضرتك قلت أنه في زوج اكتشف أنه لا, ده أنت ما كنتش اختيار ربنا.
1: نعم.
0: أو أنا غلطت في الاختيار أو أو أو, وهصعب الموضوع شوية وهقول أنه ممكن يكون حد النهاردة بشاهدنا لم يكن متعلم كيف يختار شريك حياته.
1: أيوه.
0: وأساسيات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي الإيمان, فأنا اخترت إنسانة مش مؤمنة أو هي اختارت إنسان مش مؤمن.
1: أيوه.
0: الكتاب المقدس بيعلمنا.
1: أيوه.
0: إنه بيتكلم عن النساء يقول كده, لما يجي يكلم النساء يقول كده على الرجال الذين لا يطعون الكلمة. يقول كده إن كان البعض لا يطعون الكلمة يربحون بسيرة النساء.
1: أيوه.
0: ففي أمل. في أمل.
1: في أمل.
0: في أمل. أنا ياما بقول لسيدات فضليات في في في خدمات, لما فضلك ما تروحيش توعظي جوزك.
1: أيوة.
0: خليه يشوف المسيح في حياتك
1: بطريقة عملية.
0: بالضبط كده, يشوف المسيح فيها, في سلوكياتها, في تعاملاتها, في حياتها في البيت. ده هيقوده أن يتساءل ويرجع للمسيح.
1: يعني أنت حضرتك عايز تطالب طرف من الطرفين ولا الطرفين؟
0: طبعا الطرف
1: انه يبدا يتحرك تحرك ايجابي ويتصرف

0: تصرف تصرف إيماني حتى لو الطرف الثاني بيتصرف تصرف سلبي
1: بكل تأكيد.
0: طيب هذا الإيمان هيكون سبب بركة لتغيير الواقع اللي هما فيه؟
1: بكل تأكيد. لما أنا أكون بعامل شريك حياتي، لو أنا إنسان بعيد عن الرب وبعامل شريكة حياتي بشكل وحش، والطبيعي إن هي ينفع تبادلني بالمثل وتتعامل معايا الند بالند، هتفاجئ إنها إيه ده؟ إيه كم المحبة ده؟ إيه القبول الغير مشروط ده؟ إيه الغفران ده؟ إيه الصوت الواطي ده؟ ده غيرها بتعمل وبتعمل وبتعمل، أنا هبدأ قلبي يتحرك، هي مالها؟ هي ايه السبب الرجاء اللي فيها؟ ايه اللي مغيرها بشكل ده؟
0: تقصد في تغيير مفاجئ حصل.
1: بالظبط. فده ايه؟
0: كانت غضوبه اصبحت وديعه.
1: صحيح.
0: كانت بتتصرف تصرفات معينه، بتتصرف دلوقتي تصرفات جميله.
1: بالظبط.
0: يعني اذا انا يعني عايزين نوجه رساله لكل زوج وزوجه، اقبل كلمه الله تغير في سلوكك.
1: بالظبط كده.
0: اقبل كلمه الله وايمانك انه يغير في طبيعتك، فالطرف الاخر ده اللي تقصده حضرتك؟
1: طبعا.
0: يشوف ان في حاجه بتتولد فهو كمان يتشجع.
1: طبعا.
0: ده شيء رائع.
1: صحيح. الكتاب المقدس بيتكلم عن كلمه الله انها زي المراه.
0: نعم.
1: الانسان يرى، ينظر وجه خلقته في مراه. المراه دي هي كلمه الله، اشوف من خلالها عيوبي، ورب يكلمني ويغيرني من خلال الكلمه المقدسه.
0: مجد للرب. النقطه الثانيه، اتفضلي حضرتك، كنت عايز تقولي حاجه؟
2: عندي اضافه صغننه.
0: اتفضلي.
2: حاجه اتعلمتها من دكتور ماهر صمويل. كان بيقول كده، لو جوزت جوازة غلط عيش في الجوازة الغلط بطريقة صح.
0: أيوة.
2: فاحنا مش الفكرة ان احنا نقعد ندور نقول اختيارنا كان غلط ولا.
0: أيوة.
2: صح، دي حاجة خلصت.
0: أيوة.
2: لكن قرر تعيش في الجوازة الغلط دي بطريقة صح، هتلاقي انه ايد الرب معاك، وربنا عايزنا بيوت منورة.
0: يعني تقصدي حضرتك اني ما نستسلمش
2: خالص،
0: وما نقعدش نبكي على الماضي
2: خالص، ولا نقول انه الحل انه اصل احنا قررنا غلط فخلاص هنكمل غلط.
0: لا، في ناس بتاخد قرارات تانية، الهروب.
2: مش
0: يقول لك انا مفيش حل غير بقى خلاص اسيبها، او هي تقول انا هسيبه وكل واحد يسيب البيت.
1: طبعا.
0: يعني في امل
2: مؤكد.
0: امين. عشان كده البرنامج بتاعنا اسمه
1: ايوه
0: امل جديد.
1: جديد
0: في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: امور عظيمه.
1: امين.
0: النقطه الثانيه،
1: خليني انا اشارك بفكره بسيطه عن النقطه الثانيه. انت مارجو قالت
0: إيمان.
1: ايمان اللي هي الجمله اللي قلنا فيها الكلمتين انت موفق. النون هي بتتكلم عن النضوج.
0: أيوة.
1: ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا في الارتباط.
0: نعم.
1: هل انا محتاج اسال نفسي، هل انا انسان ناضج؟ هل الطرف الاخر ده انسان ناضج ولا لا؟ ناضج يعني ايه؟ خليني اقول لحضرتك مثل بسيط. اي حد مثلا بيحب نوع فاكهه معين. أنا مرة كنت في إحدى حدائق المانجا، والراجل قال لنا يعني اتفرجوا وتفضلوا وشوفوا المنظر. أنا أول مرة كنت أشوف شجرة مانجا على الطبيعة، يعني شجرة جميلة جدا، والثمر من بعيد شكله رائع، ثمر المانجا. قربت منها ومسكت ثمرة مانجا، اتهزي الحجر. مع أنها من بعيد شكلها حلو قوي، بس أدركت أنها ناشفة جدا، وبكل تأكيد ما ينفعش تتاكل.
0: تتاكل. أيوه.
1: خالص. لكنها من بعيد شكلها حلو.
0: أيوه.
1: النضوج في الارتباط احيانا بيكون بنفس التشبيه. الانسان شكله حلو من بره، الولد جذاب، الشاب جذاب، ممكن يكون لابق، بيشتغل وظيفه كويسه، البنت جميله، اموره، طبعا
0: من عيله حلوه، الوضع المالي كويس،
1: صحيح، اجتماعيا كمان كويسين. بس لما اقرب منهم محتاج اتاكد، هل الثمره دي نضجت ولا لا؟
0: تقصد نضوج ايماني ولا نضوج فكري؟
1: الحقيقه كل الأوجه. يعني إيمانيا ناضج ليه علاقة بكلمة الله. يعني قادر يقول أنه ماشي مع الرب سكك وبيكبر. علامات الحياة هي النضوج. إحدى علامات الحياة المهمة جدا جدا هي النضوج. ما ينفعش طفل يتولد ويفضل لغاية سن 10-12 سنة برضو في حجم طفل عمره 40 يوم مثلا، استحال،
0: وبيفكر بنفس طريقه
1: بكل تاكيد طفل صغير
0: بيعايز ياكل اكل الاطفال.
1: بالظبط.
0: ودي حاله روحيه على فكره، الكتاب بيتكلم عنها، بيتكلم عن الطفوله الروحيه.
2: ايوه.
1: بولس قال في وقت من الاوقات لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين، كاطفال في المسيح.
0: أيوة.
1: فكان بيلومهم على الحته دي. فالنضج هو انه الشخص ده بيكبر في العلاقه بكلمه الله.
0: نعم.
1: لكن كمان زي ما حضرتك قلت، فكريا الانسان ده دلوقتي ناضج كفايه انه يبدا ارتباط. احيانا يعني انتهز هذا

0: المنبر الجميل واقول على حاجه في قلبي
1: اتفضل
0: ونفسي يعني نركز فيها كل حد بيشاهدنا النهارده ارجوك ركز في الحكايه دي من فضلك لا تقبل على الارتباط ان لم تكن ناضجا ان لم يكن الطرف الاخر ناضج انا بشوف من خلال الخدمه يا خوجي كميه من الناس زي الورد زي الورد جمال جدا بس هو ما ينفعش يتجوز دلوقتي هو مش ناضج ولا هي ناضجة
1: أسيس للأسف الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقة ومضطرين ان احنا نقف عند فكرة النضوج وبنعمة رب الحلقة الجاية نكمل فكرة النضوج لأن موضوع النضوج موضوع كبير ومهم جدا وأعتقد حتى المؤمنين الكبار حتى احنا محتاجين نفهم صح يعني ايه معنى النضوج حبايبي في كل مكان بشكركم من كل القلب من أجل استماعكم لهذه الكلمات الرائعة من تعليم ومن مشورة ومن فكر ومن اختبار حي بتعيشوا أسرة حقيقية هم مش جايين النهاردة علشان يوعظوا لكن بيتكلموا على اختبار حقيقي وسر النجاح في حياتهم وسر النجاح أن الله صنع أمور عظيمة معهم وكان السيد وصاحب السيادة دعونا نتقابل في الحلقة القادمة وسيعطي لنا رب إشراقة بأمل جديد ورب معكم ويحفظكم

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنرحب برب المجد يسوع اللي حاضر ومشرف جلستنا، واحنا كلنا تعالوا نرحب بيه، نرحب بيه ونسجد عند قدميه، نبتغي رضاه ونرفع إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله. وكل واحد وحدة منا يقول له أوجدني في محضرك، أوجدني في محضرك. واعلن ذاتك ومجدك لينا، خلي جلستنا تكون غير عادية، نحن في الحضرة البهية. كرامة ومجد ليك، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوّانا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوّانا من شهدك. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، ينضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا.

وانت منور مسارحنا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك اللي بترفعنا لمحضرك الباهي، كرامة ومجد ليك. بنشكرك من كل القلب، يا مضلل بالحب علينا.

تعالوا كلنا نرفع تلبتنا لي، هو وحده المعطي السخي، وحده صاحب السلطان، وحده الطبيب الحقيقي، وحده المشبع بالخيرات. كرامة ومجد ليك، نرفع تلبتنا لي. مريض قل له اشفيني، تعبان قل له ريحني، متضايق قل له فك ضيقتي، مهموم قل له شيل عني، حزين قل له فرحني. عنده استجابة لكل طلبة، يسوع المسيح كرامة ومجد ليك. يهضر يده مليانة

إشبال تعزية دار حاكم معز.

ويملأ المكان بريحنا وبنار، ويملأ المكان دعره حكي المعزي.

ويملأ المكان بريح أو بنار، ويملأ المكان زيل الموانع وابتدي المحرمات وأمر بالبركة لكل نفس ساجدة قدامك في كل ركن في العالم. انت فوزتينا ومكتر بينا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلمنا علمنا واختن آذنا وهيئ قلوبنا نخبي كلامك لكي لا نخطئ إليك. محتاجين لك، محتاجين لك تفرح الحزين، محتاجين لك تشفي المريض، محتاجين لك تشيل مع التعبان والمهموم. تعالوا كلنا عند قدميه، وكل واحد وواحدة نعرض عليه طلباتنا واحتياجاتنا. عنده استجابة لكل طلبة، الغني وحده والمغني وحده. كرامة ومجد ليك، اعلن ذاتك في وسطينا، افتح عيون إيماننا نشوفك، نشوفك في الوسط. كرامة ومجد ليك. صلوا، كلنا نصلي بنفس واحدة لملك الملوك اللي مشرف جلستنا. أبونا الطيب، مخلصنا وفادينا.

يسوع المسيح. افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك. وقت آذنا نسمع صوتك، وهيئ قلوبنا لنخبي كلامك. كرم ومجد ليك. كرامة ومجد ليك. عملك في وسط السنين حيي، عملك في وسط السنين حيي. نوسك على عملك أحيي من فضلك، نوسك على عملك أحيي

ذساك فألمس وعلن شخصك عزينا بروح قدسك. يا سلام، أعمل في كل قلب ساجد أمامك الآن. كل نفس موجودة في محضرك أؤمر بالبركة زي ما عملت مع سادتنا الآباء الرسل. ممكن تعمل معانا وفينا وبينا. شاول من خلاه يسبح حب الله، شاول من خلاه يسبح

Hodisek. ناروحك المعزي ينسكب علينا الآن يا رب، وتكون جلستنا غير عادية، لأن احنا في محضر الملك، احنا في محضر الملك. كرامة ومجد ليك، سكيب روحك، سكيب روحك، سكيب روحك.

سكي بروحك، كلنا نصلي بنفس واحدة. باركنا للذي يا رب، باركنا للذي يا رب، رد علي ورد

عليك. استجيب طلبة كل أحد يا رب، فرح كل نفس ساجدة بين يديك، اشفي كل مريض، عزي كل حزين، ريح كل تعبان، وزع بركات، وزع بركات، اصنع آيات ومعجزات، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد، ملناش غيرك، ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ، ملناش غيرك معين، ملناش غيرك فادي ومخلص، كرامة ومجد ليك. أشكرك لأنك عرفتنا الطريق، أشكرك لأنك خلصت نفوسنا ووضعت أقدامنا على الطريق، أشكرك لأنك ماشي معانا طول الطريق، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. افتح عيون الكل لأن بالإيمان نراك، واثقين إنك سمعت واستجبت. آمين. ونشكر ربنا اللي أتى بنا إلى هذه الساعة وإحنا حواليه وعند قدميه، نقول له كلمنا الذي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا قلنا النهاردة مش بتاع وعظ، النهاردة مش بتاع وعظ، النهاردة بنتكلم كلمتين واحنا عند قدميه بنتعلم. قلنا له علمنا حاجات كتير، علمنا ترك الخطايا وحفظ الوصايا، وعلمنا حاجات كتير. النهاردة هنقول له علمنا نصنع مرضاتك، نعمل رضاك، علمنا نعمل رضاك. كلمة اللي قالها أبونا داود، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستوية. علمني أن أعمل رضاك. لكن قبل ما أقول إزاي أعمل رضا ربنا، وياريت كل إنسان كل إنسان يديني ودن واطلب معونة الروح القدس، وانت بتسمعني اطلب معونة الروح القدس وانت بتسمعني، هقول شيء مهم وخطير. المرنم بيقول علمني ان اعمل رضاك. هل لو انا ادت صوابعي شمع وباعمالي طول السنين حرد ربنا؟ لا لا. ليه؟ لأن الباب مقفول بين الإنسان وبين ربنا، وحكم الموت اللي على آدم الأول فصل بين آدم وبين ربنا. ما يقدرش إنسان يجي لربنا او يبقى مقبول او يبقى مرضي عند ربنا من ذاته او باعماله، من ذاته او باعماله. وانا هقول لك حاجه مهمه جدا توضح ان الرضا مش بسبب اعمالنا، والرضا مش بسبب تقوانا، والرضا مش باي سبب،

أمال الرضا بإيه؟ خلي بالك من المعروف إن أيوب هو أول واحد كتب السفر بتاعه في العهد القديم أو في التاريخ، وأيوب اتنبأ كذا نبوة عن رب المجد يسوع. يعني هو اللي قاعد يشتكي ربنا ويقول له ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، يعني عايز حد يصالحنا يحط ايده علي ايوب وعلى ربنا. قلنا ده هو المسيح له كل المجد. لكن تعالى نشوف سر الرضا. سر الرضا بيقول ايه؟ بيقول ان وجد عنده مرسل وسيط، مرسل وسيط واحد من ألف، وألف عدد كامل، يعني واحد بين الناس. إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته البار وحده الذي لم يعرف خطية، يسوع المسيح له كل المجد. إن وجد عنده المرسل الوسيط ده يقول يتراءف عليه، يعني الإنسان لأني وجد الوسيط، ويقول اطلقه عن الحبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية. اطلقه، ده الإنسان، عن الهبوط إلى الحفرة ما يروح جهنم، قد وجدت فدية. يصير لحم أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه. يتجدد الإنسان، يصلي إلى الله فيرضى عنه، يصلي إلى الله فيرضى عنه، يصلي إلى الله فيرضى عنه. طب وقبل كده؟ قال لا، الباب مقفول، لازم يسوع المسيح في النص. يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره، والإنسان يغني بين الناس فيقول قد أخطأت، عوجت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. يصلي إلى الله فيرضى عنه بواسطة مين؟ يسوع المسيح. يبقى نصيحتي لكل إنسان، مش هتقدر ترضي ربنا لو قدت صوابعك شمع، لو قدمت كل اللي عندك، لو عملت اللي ما لا يعمل، مش هترضى ربنا. لكن لابد يكون الوسيط الفادي المخلص الشفيع، سر الرضا، سر الرضا اللي هو يقول عنه تصلي إلى الله فيرضى عنك بواسطة مين؟ يسوع المسيح. إن وجد الوسيط يبقى محتاجين دلوقتي لإيه؟ أقول لك حاجة مهمة، إحنا قلنا إن الوسطى هو يسوع المسيح، يسوع المسيح له كل المجد. فالموضوع محتاج إيه؟ محتاج إيمان، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إليه يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. بدون إيمان لا يمكن إرضائه.

أرضائه، يبقى هنا يجي مربط الفرس، إني أنا عايز ربنا يرضى عني لابد يكون يسوع المسيح في النص. يبقى أنا محتاج إيه؟ أؤمن بسر التجسد والصليب والدم والفداء وطريق الخلاص. طريق الخلاص بدون إيمان لا يمكن إرضائه. يبقى علي في الأول أني أرضي ربنا عن طريق المسيح له كل المجد. هو المسيح له كل المجد. شوف لما عاش كإنسان على الأرض يقول الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. يا سلام، ادانا صورة ومثال. في كل حين أفعل ما يرضيه. يبقى قلنا الأول في الإيمان، بالإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. وأقول حاجة تاني، مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية عنه. يبقى إيمان وأعمال، إيمان وأعمال. وحط إيدي في إيده وأمشي، أعيش معاه، مستند عليه، أجاهد إني أكون مرضي قدامه على الدوام، رجلي على الطريق، وأعيش حياة الصلاة. وصلاة المستقيمين مرضاته. كل الناس بتصلي، يعني ممكن واحد حرامي بيصلي، زاني بيصلي، سكير بيصلي أحيانا، لكن أي صلاة مقبول عند ربنا، ترضي ربنا؟ صلاة المستقيمين مرضاته. صلاة يعني ايه؟ الانسان قبل ما يرفع ايديه لربنا يختبر طريقه، يختبر طريقه، رجليه على الضرب، حياته مرضية قدامه، حافظ الوصية، بيجاهد انه يعمل الاعمال اللي تشبع قلب الله، بيجاهد ان يكون نور في حياته، بيجاهد ان كل ما تمتد اليه اياديه يقول الى مجد الملك المسيح. صلاة المستقيمين مرضاته. بيقول مرة المرنم: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولية. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. شوف كل كلمة أقولها، أقوال فمي وفكر قلبي، الأفكار. ساعات الإنسان بيقعد كده سرحان، يا ترى بيفكر في إيه؟ يا ترى مشغول بإيه؟ وساعات بالبلدي كده يقولوا اللي أخذ عقلك،
اللي

خد فرق كبير بين إنسان الله وبين إنسان العالم. إنسان العالم اللي أخذ عقله العالم والأمور الأرضية والزمنية، أما إنسان الله فكره فوق، أما نحن فلنا فكر المسيح. يا سلام، ما تأمل في الحتة دي، أما نحن فلنا فكر المسيح. فكر المسيح، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. نعمل أعماله، نعمل أعماله، النور يبان فينا، هو النور وإحنا النور. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يبقى أنا دلوقتي عايز في مشوار غربتي باختصار شديد عايز ربنا يكون راضي عليا وأوصل المجد وأروح السماء. وديني ودنك مهما عملنا أعمالنا مش هتجلب رضا الرب، لا. إن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطالون. لو عملنا كل الأوامر، وده طبعا مش ممكن يحصل، فقولوا أننا عبيد بطلين. مش أعمالنا اللي هتخلصنا، زي ما قلت الفادي والوسيط هو اللي جلب رضا الآب المبارك علينا. فليؤمن به بيسوع المسيح الرب يرضى عنه ويبقى مقبول، والنهاية حياة أبدية. ولما يؤمنش بالمسيح هيعيش غير مرضي عنه، غير مرضي عنه مهما عمل، غير مرضي عنه. واحنا عند قدمي السيد دلوقتي، تعالوا كلنا نحط ايدينا في ايد مسيحنا مخلصنا فدينا ونقول يا رب انت وحدك الوسيط، انت وحدك الشفيع، انت وحدك سر الرضا. اؤمن اؤمن يا سيد، فعن ضعف ايماني ونجاهد نعمل الاعمال لترضي صلاح الله للنهايه. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وعلى من استقبل التليفونات، في تليفونات؟ طيب.

0: الامور الارضيه والسماويه.
1: الو،
2: ايوه
1: مرحبا ابونا.
2: مين معايا؟
1: انا ريتا من كندا.
2: ريتا من كندا، اهلا وسهلا.
1: اهلا بك ابونا. ابونا انا عندي ولد مريض عمره 11 سنه. قبل اسبوع اتصلنا بيك وقلت اتصلوا مره ثانيه، الدكاتره ما ايدتوا من حالته وعنده حاله خربطه بالليل، من ديك خربط شكله بيتغير غير شكل بيصير، والمدرسه ما عم تستقبله، حتى المدرسه اتصلوا بالحكومه الكنديه بده ياخذونه من عندي. وين ما بروح وين باجي، كنت اروح للكنائس يعني القسان يقولوا لي ما بنقدر نعمل شيء، بينه روح شيطانيه. انا ابونا بصراحه تعبت، هاي 11 سنه ابني على هالحاله، بيلبس حفاضه ما بيحكي، ويعني ما بعرف، بدي مساعده يسوع، بدي مساعدتك.
2: طيب انتوا بتصلوا؟
1: نعم ابونا.
2: بتعترفوا وتتناولوا؟
1: انا بصراحه هلا صارت كثير ما رايحه للكنيسه من بسبب يوسف وبسبب الاوضاع الكورونا، يعني هيك ما بروح.
2: طيب عايز اقول لحضرتك ولكل اللي معاكي،

0: لابد
1: نعم
0: نقدم توبة الآن، نقدم توبة الآن، إيه رأيك؟
1: نعم أبونا، أوكي.
0: يعني إيه توبة؟
1: توبة يعني نستغفر خطايانا وهيك كلها أبونا.
0: يعني نترك الخطية وما نرجع لهاش تاني.
1: نعم
0: أمين.
1: آمين.
0: مين معاك دلوقتي من العيلة؟
1: أنا وولادي
0: طب يلا كلنا نقول، والمسيح في وسطينا، كلنا كلنا نقول يا رب سامحنا. قولوا معايا يا رب سامحنا
1: يا ربي سامح،
0: واغفر خطايانا
1: اغفر خطايا
0: واقبل توبتنا
1: وقبل توبتنا
0: واشفي ابننا.
1: واشفي ابننا.
0: معاكي شوية مية؟
1: نعم أبونا.
0: هصلي لابنك دلوقتي باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد الابن بمغادرة الجسد وعامل عدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. اسقيه من المية. ماله بيعمل ايه؟
1: أبونا ما بيقبل يشرب المية، هلا شربتون
0: اسقيه من المية.
1: شرب أبونا، هلا شرب شوي.
0: خلاص خلاص
1: ما بيقدر يشوف، ما بيقدر يشوفني، يعني أنا أمه ما بيقدر نهائيا يشوفني.
0: لا خلاص ما تحكيش في اللي فات، الرب أمر بالشفاء. خلاص تفضل. أيوة مين معايا؟ ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: أيوة
2: ألو، أنا حياة
0: حياة. منين بتتكلمي؟
2: من كندا.
0: حياة من كندا.
2: من كندا،
0: ها؟
2: نعم
0: اتفضلي يا حياة.
2: أنا عندي
0: عندي ايه؟
2: ابني عنده، معنا الدكاترة قالوا عنده صرع، ونحن نقول عنده أرواح شريرة.
0: اسمه ايه؟
2: ايه أبونا،
0: اسمه ايه؟
2: اسمه يوناثان.
0: ايه؟
2: يوناثان
0: يوناثان
2: يوناثان
0: جوناثان. ايوه
2: نعم.
0: عنده صرع،
2: دكاترة بيقولوا عنده صرع، نحن بنشوف عنده أرواح شريرة، صار له كذا سنة وبياخذ علاج
0: أرواح شريرة والدكاترة بيقولوا صرع.
2: نعم
0: طبعا.
2: نعم.
0: طيب انتوا كعيلة عايشين حياة توبة؟
2: نعم.
0: الأب والأم معايا دلوقتي؟
2: موجودين، أنا والأب وهو قاعد معانا دونا.
0: طيب بسأل، الأب والأم عايشين حياة توبة؟
2: نعم.
0: في خطايا؟ في خطايا؟ في شتيمة، في كذب، في حلفان، في أنت والأب؟
2: نعم
0: في خطايا؟
2: في خطايا.
0: يعني لو سألت
2: أبونا بنروح على الكنيسة، بنروح على الكنيسة دائما،
0: بنروح
2: بنصلي بالبيت ما أفتح كورونا.
0: طيب لو سألت، انتوا عايشين حياة توبة ولا مغلوبين من الخطية؟ انتوا سامعيني؟

0: انتوا عايشين حياة توبة ولا مغلوبين من الخطية؟ عايشين حياة توبة؟
1: نعم، عايشين حياة توبة. نعم،
0: نعم. طيب هنصلي لجنسان، هاتي شوية مية معاكي.
1: نعم،
0: باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد جوناثان بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. اسقي من المية
1: آمين يا رب. نعم،
0: وربنا معكم. باي. ايوه
2: الو،
0: ايوه مين؟
2: ابونا مكان،
0: ايوه معاك. مين؟
2: تقبل الايه دي قلبي.
0: مين؟
2: ام رمون من القاهره،
0: ام ريمون من سوهاج،
2: تقبل الايه دي قلبي.
0: ام روماني
2: رمون، ام رمون،
0: من القاهره.
2: ايوه يا ابونا، زي قلتك يا ابونا، تقبل الايه دي.
0: نشكر ربنا. اتفضلي. ايوه.
2: بكلم مؤسس بخصوص ابن ريمونيا يا ابويا.
0: ابنك اسمه ايه؟
2: ريموني يا ابويا، ريموني.
0: ريمون. ماله؟
2: هو بقاله 7 سنين متجوز، وربنا ما رزقهوش باطفال، يعني عايز اوصل تصلي. وبعدين حياتي كل ما بيروح اي شغل ربنا ما بيكملوش فيها، يعني بمجرد ان هو بيعمل مقابله يجي يروح، فالدنيا متسدده معاه خالص خالص يعني.
0: يبقى الخلفه والشغل.
2: يعني
0: الخلفه
2: اي
0: والشغل.
2: شغل خالص خالص
0: بقاله كم سنه قلت
2: يكمل فيه
0: متجوز؟
2: يوم او يومين او اي حاجه يعني.
0: قلت لا.
2: وربنا ما رزقوش باي اطفال، يعني هو شماس، كان شماس حلو في الكنيسه يعني.
0: هو شماس في الكنيسة. قلت بقاله كم سنة متجوز؟
2: بقاله 7 سنين يا سجون.
0: 7 سنين.
2: عايز اوصك تصلي من اجله، انا زعلان عليه قوي.
0: وهو بيخدم في الكنيسة. وانتوا الاب والام؟
2: انا امه، انا ارمله، انا مترمله من حوالي 12 13 سنه، وعايشه حياته بقى مع ربنا،
0: امين.
2: وعايشه في الكنيسه، وبشكر ربنا بتناول وبعترف، وبشكر ربنا يا ابويا الحمد لله.
0: طب بركه كبيره، بركه كبيره.
2: بشكر ربنا.
0: والمسيح اللي معانا سامع طلبتك وشايف دمعتك، وبنترجى انه يتراءف ويرحم ويفرح عبده بثمرة البطن ويدي عطايا صالحة للبيت ده. الأرملة، أنت قاضي الأرامل، أعبر إليهم ببركات جديدة، عمل جديد النهاردة، ونشكرك لأنك آمر بالبركة. أمين. أيوة. مين معايا؟
3: أيوة. سلام،
0: ألو.
3: مكاري نقاب. ألو،
0: مين؟
3: أنا بنت الرب من خارج مصر. اسمح لي يا أستاذ، أنا مقرش، مش عايزة أقول أنا من إيه أو منين،
0: ولا منين؟
3: من خارج مصر.
0: بنت الرب منين؟ نعم،
3: أنت خارج مصر بإذن الله. لما تحصل المعجزة هقول كل حاجة. أنا أسبوعنا عندي
0: استني استني يعني استني، ما في، كلمي بهدوء. كلمة والصوت مش واضح، معرفش من عندك ولا منين.
3: أنا عندي ابن شاب جاله عنده دور طنين الأذن، اللي هو الزن اللي بتبقى في الودان، عنده 4

0: 24 ساعة عايش بيها طنين في الأذن.
1: الصوت مش واضح بالنسبة لي
0: خالص، صوتك مش سامع.

0: يوحنا.
1: يوحنا عنده طنين
0: ايوه
1: في ودنه. ايه؟
0: بقاله دلوقتي سنة ونص.
1: بقاله
0: ايه
1: سنة،
0: دلوقتي سنة ونص.
1: سنة ونص. سنه كام سنة؟
0: ايوه هو شاب 20 سنة.
1: والدكاترة قالوا ايه؟
0: الدكاترة قالوا ان هو سليم 100%. كل خدناه لأخصائيين، بتاع 5 أو 6 أخصائيين، كلهم قالوا سليم. عملنا رسم مخ، رسم المخ ما فيهوش حاجة، قالوا يعيش يعيش بيها وتعود عليها، لأن ما لهاش حل خالص، ما لهاش علاج. فعلاجها الوحيد هو ربنا.
1: طب هو معاك دلوقتي؟
0: نعم
1: هو معاك دلوقتي؟
0: هو في البيت، بس يعني مش معايا. بس ممكن لو أسرة تحب تصلي له، نفسي حد يصلي له لأن، بس هو ممكن لو أسرة تحب تصلي له، ممكن الأسبوع الجاي زي النهاردة أخليه يبقى معايا وتصلي له، لأن إحنا
1: حاضر
0: عجز مش
1: حاضر،
0: عارفين نعمل.
1: انا هصلي، بس هو لابد يتاكد توبته وحياته الروحيه تكون مرضيه امام الله، واي خطيه يسيبها
0: هو
1: انقلي له الكلام ده. لابد يقدم توبه ويعيش مع المسيح. قبل ما ندور على شفاء الجسد نهتم جدا بشفاء الروح. امين
0: أمين يا رب.
1: آمين. تفضلي. أيوه ألو.
0: الو
1: أيوه
0: الو،
1: أيوه مين معايا؟
0: الو ابونا كريم.
1: أيوه الصوت مش واضح. الو.
0: الو الو
1: ايوه
0: الو الو الو،
1: مال الصوت يا ولاد؟ الو.
0: ألو،
1: ايوه مين؟
0: مساء الخير يا بونا.
1: مساء النور. مين معايا؟
0: أنا بنت الرب من كاليفورنيا.
1: بنت الرب من كاليفورنيا. اتفضل.
0: أيوة يا بونا، أنا أولا أنا بشكر ربنا قوي على قدسك في حياتي، لأن فعلا عن طريقك يا بونا بجد عرفت إن ربنا يسوع المسيح ده بجد يعني أبويا وحبيبي وصديقي والظل فعلا اللي بمشي في حماه.
1: الله
0: وفعلا الكلام ده هو حسيته قوي بجد بجد في حياتي، لما قدسك بتقول لا صلي كده وقول يا رب عرفني ذاتك، يا رب ازهر يعني وجودك في حياتي. انا فعلا يا ابونا جربت الكلام ده، بس دلوقتي انا عندي حلم، حلمت حلمين، واحد قبل كورونا وواحد بعد. بس الحلم اللي قبل كورونا انا حلمت ان، يعني هقولهم بسرعه عشان الوقت، حلمت اني شفت في السماء السحابه دي بتتكون، وشفت المسيح في النص وست اشخاص على الجنب ده وسته من الناحيه الثانيه. فالناس كلها كانت في الشارع، في الشوارع ناس كتير جدا ملهاش عدد، فكلها كذا يا رب انا عملت كذا فاكرني، وانا طبعا كنت ضمنهم. الحلم ده قبل كورونا، ربنا صور بايده وعمل علامه اللأ للناس كلها. طبعا انا صحيت من النوم زعلانه جدا ان ربنا عمل لنا يعني لأ، لكن بعد كده حلمت. طبعا صليت جامد جدا وكنت زعلانه قوي وبقول يا رب يا يعني معنى كده لسه ما فيش علاقه بيني وبينك. فبعد كده حلمت ان السحابه دي بتتكون وبيطلع منها المسيح ماشي وراه اسد ضخم جدا. الاسد ده كان لونه بني صافي كده، وكان ماشي بشموخ عالي جدا، وفي نفس الوقت فيه تواضع رهيب. والاثنين المسيح والاسد اللي وراه دول بيبصوا على البشريه. فانا قعدت اشاور واقول المسيح والمسيح. وفي حلم تاني لسه قريب حالا، حلمت ان

0: حد واقف ولابس ابيض وماسك في العكاز في ايده، فبقول لجوزي كان ماشي معايا بقول له ايه ده، ده بابا يسوع، بابا يسوع. فبص كده وقال لنا يعني قال روحوا روحوا اتعاركوا، روحوا اتعاركوا مع بعض روحوا. فقال لي، هو قال لي حاجة غريبة فمش عارفة قصده ايه، يعني قال لي انتي بالنسبة لك في حد هتقع عليكي وهتموتي، وده برضو مش قصدي في الحلم يعني. فانا قصدي يا بونا اني نفسي اعرف ربنا عايزني اعمل ايه، انا نفسي اعمل حاجة كده تفرح قلبه، مش عايزة اموت كده ابقى وحدة عادية، انا عايزة ابقى مميزة فيه اعمل حاجة، بس مش عارفة اعمل ايه. انا بقالي سنين بصلي عشان عايزة اعرف هو هدفه ايه في حياتي، فانا نفسي تقولي كلمة يا بونا.
1: آمين آمين. شوفي يا بنتي، بركة كبيرة إنك أنت عايشة مع المسيح وليك علاقة حلوة معاه وبيديك رؤى وأحلام، ودي علامة من علامات الأيام الأخيرة. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. بركة كبيرة، وبركة كبيرة يا بنتي إن شهوة قلبك إنك تعيشي للمسيح، وده أجمل شيء في حياة الإنسان المسيحي المتغرب في العالم. فرق كبير بالإنسان كل أمانيه أرضية وكل مساعي حياته زمنية، وبيجري وردي وردي وردي، وبين إنسان تاني عينيه مرفوعة لفوق كل اللي بيتمناه رضا الرب عنه. عشان كده عايز يعيش الحياة المرضية تشبع قلب الله، يعمل أعمال المسيح، يمجد اسمه. فرق كبير بين إنسان وإنسان. أنا بحييك يا بنتي، استمري، ادخلي في العمق مع المسيح، اطلبي الروح القدس، قولي له جملني بالمواهب، نفسي امجد اسم الملك المسيح، والرب يديك نعمة وبركة. سلام. ايوه
2: مساء الخير يا ابونا، ازاي قدسك؟
1: مساء الخير، مين معاي؟
2: باسم فرح يا ابونا من الجيزة.
1: ايوه كده الصوت واضح، باسم فرح
2: من الجيزة.
1: من الجيزة، اتفضل يا باسم.
2: ازاي قدسك يا ابونا؟ انت عايز كلمة؟
1: عايز ايه؟
2: انت عايز صلاة لابني يا ابونا، عنده كهرباء في المخ وبيتابع مخه وأعصاب.
1: اسمه ايه؟
2: خالص.
1: اسمه
2: شنودة
1: ايه؟
2: باسم. شنودة باسم.
1: اسمه شنودة، سنه كم سنة؟
2: 4 سنين.
1: 4 سنين. وانت يا باسم، انت ومراتك، مراتك جنبك؟
2: مراتي تعبانه جدا يا ابونا، عندها برضو عندها نسبه كهرباء.
1: بس استنى بس استنى بس، بقول مراتك جنبك؟
2: موجود.
1: انتوا سامعين انتوا الاثنين؟
2: ايوه يا ابونا سامعين.
1: انتوا فين من المسيح يا باسم؟
2: بعاد يا ابونا، انا عن نفسي بعيد وبدات اتعب نفسيا وهي تعبانة، بس هي متدينة جدا ودايما بتطلب.
1: رد عليا كلمة واحدة زي ما بسأل. أجمل حاجة بتقولها إن أنا بعيد عن ربنا.
2: نعم.
1: أجمل حاجة بتقولها إنك بعيد عن ربنا.
2: بركة. أنا بعيد، هي قريبة جدا من ربنا ومتدينة يعني.
1: طيب شوف، يبقى يا باسم نعمل إيه دلوقتي؟ أنت تعمل إيه؟ انت تعمل ايه؟
2: بحاول اقرب من ربنا بس نفسيتي تعبانه وبدات افقد الثقه في كل حاجه.
1: لا، احنا نقدم توبه، واخد بالك، ويبقى لنا عشره مع الملك المسيح، وفي بيتنا هتبقى مقبوله، وربنا يستجيب طلباتنا ويفرح قلوبنا. فانت عليك يا باسم دلوقتي تقدم توبة من قلبك. ايه رأيك؟
2: امين.
1: توبة من قلبك.
2: عايز برضو صلاة لمراتي.
1: رد عليا توبة من قلبك.
2: معاك انا يا ابونا.
1: توبة من قلبك.
2: امين يا رب.
1: قول يا رب سامحني.
2: يا رب ارفع عنا.

0: يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي.
0: ومن النهارده حياة جديدة،
1: آمين يا رب.
0: واشفي ابني ومراتي.
1: واشفي ابني ومراتي.
0: امين.
1: آمين.
0: يلا ربنا معك يا حبيبي. ايوه اقفل. الو الو
2: الو،
0: ايوه
2: مرحبا يا مولا.
0: مين معايا؟
2: انا نادر ريحاني من شيكاغو امريكا.
0: انا ايه؟ انا الصوت مش واضح. انا نادر من شيكاغو. ايوه يا نادر.
2: نادر الريحاني.
0: لو سمحت يا نادر تقفل التلفزيون.
2: بدي اسالك ابونا لو سمحت، شو رايك في اسفار طوبيا والحكمه والمكانيين والصراخ؟ لانه في كان
0: مش فاهم الكلام، مش فاهم الكلام. ايه ده؟ يا نادر يا نادر
2: بدي اسالك
0: يا نادر،
2: تفضل
0: اطفي التلفزيون من فضلك.
2: نعم نعم ابونا نعم تفضل
0: اطفي التلفزيون من فضلك.
2: وقيت على خير.
0: ايه؟ اتفضل.
2: بدي اسالك ابونا شو رايك باسفار طوبيا والحكمه والمكابيين وشو من صراخ؟ لانه في كنايس بتعترف بها وكنايس.
0: مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه.
2: بدي اسالك ابونا شو رايك باسفار طوبيا والحكمه ويشوع بن صراخ ومكابيين؟ لانه في كنائس بتعترف بها وكنائس لا.
0: ايوه احنا كاباط ارثوذكس بنعترف بالاسفار، ما بنسميهاش، اسمها الاسفار القانونيه. الاسفار القانونيه. حاجة تانية يا نادر؟
2: سامعك أبونا.
0: ها؟ ها؟ سامعك؟ طيب يا نادر ربنا معك يا حبيبي.
3: ألو؟
0: أيوه
3: قبل الأيادي يا أبي.
0: مين معايا؟
3: أنا بنت الرب من ملاوي.
0: بنت الرب من ملاوي، تفضلي.
3: أنا يا أبي علاقتي كانت حلوة خالص بربنا، وكنت بصلي باستمرار وترانيم على لساني على طول، وكنت بصلي معايا. ما ينفعش أقوم من النوم غير لازم أقول له صباح الخير، وما ينفعش أنام غير لازم أقول صباح الخير، تصبح على خير بصلاة وحمد وشكر. كانت علاقتي لا تصدق بحاجات كانت لما تحصل لا تصدق. كنت أشوف السيد المسيح ماشي في شقتي، كان بيتهيألي إن أنا زي ما أكون بطلع أرواح شياطين على ناس في أحلام كده وأنا بحلم، واسمع صوت صرخة الشياطين. كانت علاقته حلوة خالص ما تتوصفش بربنا. بس بعد كده حصل الظروف، ابني تعب، بقى عنده تبول لا إرادي.
0: ظروف ايه؟ ايه الظروف؟
3: ابني بقى عنده تبول لا إرادي.
0: سنه كم سنة؟
3: ايه يا ابونا؟
0: اسمه ايه وسنه كم سنة؟
3: اسمه كراس وسنه 8 سنين.
0: لغاية دلوقتي عنده تبول لا إرادي؟
3: يا بي، وقعدت أصلي لربنا.

0: واقول له وحش عنه ايش فيه، وكنت اعيط باستمرار، كنت اقول له يا رب رد عليا كده. وبعد كده حصلت مشاكل كتيره بينه وبين جوزي، خلت هزت الثقه بينه وبين جوزي بسبب ناس معرفه ليه، وكان يعني الاقي ارقام حريم على تليفونه وكده. كنت بزعل انا وهو واتنكد كتير وازعل. جوزي كويس وعايز يقرب لربنا، بس مش قادر يدخل الكنيسه ويتناول بسبب شرب السجاير. أدي اللي من ساعة ما اتجوزت ما تناولش غير مرة واحدة من ساعة ما اتجوزنا، ومن ساعتها ما دخلش الكنيسة ولا تناول تاني بسبب شرب السجاير. أنا نفسي هو يبطل السجاير، ونفسي علاقته ترجع بربنا حلوة، عشان جوزي يبطل السجاير هيروح الكنيسة معايا ويتناول ويحش عن ابنه، ونفسي علاقته ترجع بربنا زي الأول، نفسي ومن عيني. حاسة
1: طيب
0: إن أنا مش
1: طيب
0: قادرة أصلي، حاسة إن
1: طيب
0: أنا
1: يا بنتي، ودلوقتي علاقتك بربنا ايه انتي؟
0: مش قادرة أصلي يا أبي. يا أخري طول اليوم أقول له أشكرك يا رب، وواجب قبل ما أنام أرش من الصليب وأنام على طول. مش
1: بس يعني ما بقيتيش زي زمان.
0: لا مش قادرة أرجع زي زمان أصلا.
1: طب اسمعيني اسمعيني،
0: أيوة سامعاك يا أبي.
1: والكلام لكل إنسان معانا وسمعنا. انت بدأت تقولي انا علاقتي حلوة بربنا، وبعدين دلوقتي العلاقة مش حلوة، واللي كان اصبح في خبر كان، وما بقيتيش مهتمة تصحى الصبح تقولي له صباح الخير يا رب زي ما كنت بتقولي، والدنيا خدتك وبقيتي ماشية على الهامش مش كده. لا يا بنتي، احنا كمسيحيين شوفي، وبقول لك واقول لكل انسان سامعني، احنا زي الزرع، بيقول انتم فلاحة الله. كل انسان سامعني ياخد باله من الكلام، انتم فلاحة الله، يعني انتم زرعة ربنا. يعني ايه؟ يعني الزرعة بنحطها بذرة في الارض، وبعد كده بنرعاها وتكبر تطلع وتزيد، كل يوم بتزيد، ونروي وننقي الحشيش والدود والحاجات دي ونرعيها. الزرعة دي كل يوم بتزيد لغاية ما يجي يوم الحصاد، كل يوم بتزيد. احنا كزرعة ربنا او فلاحة الله لابد كل يوم نزيد في الايمان، في الاعمال، في محبة ربنا، في العمل الصالح، في الشهادة لرب المجد يسوع. كل يوم ازيد مش ارجع ورا. وعشان أزيد لازم أمارس الوسائط، إنجيلي مفتوح، أيادي مرفوعة، حياة الصلاة، التوبة، التناول والاعتراف إلى آخره من الكلام ده. كل يوم بيعدي بيقربني من اللقاء، كل يوم بيعدي بيقربني من الحصاد، وحكون بين يدي إما المخلص وإما الديان، إما مقبول أو مرفوض. وربنا ما يسمحش إن حد مننا يكون مرفوض. نجاهد الجهاد الحسن، نعمل الأعمال المرضية أمام الله، نزداد في النعمة والإيمان يوم بعد يوم. آمين. أيوه نعم.
2: مرحبا.
1: أيوه مين؟
2: مرحبا ابو ولد، كيفك ابو ولد؟
1: مين؟
2: انا فراس يوسف شمعون من كرمليه، قريه كرمليه في العراقي، اتحدث معاك من استراليا حاليا.
1: الصوت مشوان.
2: الو ابونا، انا
1: انا عايزه، هو
2: يوسف شمعون،
1: عايز يصلح الصوت.
2: يوسف شمعون من كرمليه
1: الصوت مش واضح.
2: حاليا ساكن باستراليا، اتحدث معك.
1: يا ابني مش فاهم حاجة، الصوت مش واضح.

0: ايه؟ سراج، سيراخ.
1: أبونا فراس فراس فراس يوسف شمعون من كرنيف، أتحدث معك حاليا باستراليا.
0: نعم نعم ألو
1: ألو،
0: أيوة مين؟
1: روماني معك في التابون.
0: روماني منين؟
1: روماني من أسيوط.
0: روماني من أسيوط. نعم يا روماني.
1: أنا أبونا كنت في الكويت،
0: كنت في الكويت.
1: كان في حالتين عندي في السكن مصابين بفيروس كورونا،
0: ايه؟
1: ما خدهمش حددهم في السكن عندنا، فانا قعدت معاهم وانا مصبت نفس الكلام. ماشي.
0: لو سمحت يا روماني اتكلم في هدوء، كلمة كلمة.
1: ماشي يا ابني، انا في حالتين لما اقول لك انصابوا بفيروس كورونا وانا مصبت معاهم في السكن اللي كنت قاعد معاهم.
0: ايوه
1: قعدت ألمح يمين وشمال على الدكاترة، ما فيش فايدة، قالوا لي احجز نفسك 14 يوم. بعد كده عاد رحت مكنسل من النظام التحتي ورحت نازل مصر يوم 9/7،
0: ايوه
1: عملت تحاليل يا ابونا، قالوا لي الحمد لله انت كان فيك كورونا وربنا شال عنك. بس بعد كده يا ابونا اداني نظام هزلان،
0: قالي ايه؟
1: ده نظام يعني هزلان، يعني ممكن مثلا
0: قالي ايه؟
1: يضربك خلاص انا هموت. قعدت امسك في رجلي، انا خلاص انا هموت، انا هتجنن، ده فراشي النط جسمي ده كله، جسمي ده كله ينبط، ممكن ابقى قاعد كده في
0: يا
1: حضرتك.
0: ابني يا ابني اتكلم كلمة كلمة.
1: ماشي ابونا، ماشي ماشي. اما اقول لك انا تعبت هنا بعد ما جيت، لجلدة حتى احساسي مات، يعني حاطه طفل معاي ما حسيتش بيه، مرتي ما حسيتش بيها، يعني شخصيتي حاسس ان انا مش هي، مخي ما عنديش ذكاء زي الاول، مش عارف ابونا. رحت الدكتور مخ واعصاب، قال لي دي حاله نفسيه، مش عارف انا اعمل ايه ابونا، صدقني حتى ولدي ما حاسس بيه.
0: طيب يا روماني أنا هسألك سؤال.
1: وانا انسان خاطئ يا ابونا، انسان
0: خلاص
1: خاطئ قوي.
0: خلاص أنا هسألك سؤال، سامعني؟
1: سامعك يا ابونا.
0: أنت تايب ولا مش تايب؟
1: لا يا ابونا ما تعبش،
0: ومستعد تتوب؟
1: مستعد اتوب يا ابونا، ورحت لناس كثيره، كل اللي يقول لي معمول لك معمول لك سنه عمر.
0: خليني جاوبني على قد ما بسأل.
1: اتفضل يا ابونا.
0: مستعد تتوب؟
1: مستعد اتوب يا ابونا، بس انا ممكن
0: يا
1: اتوب
0: ابني
1: دلوقتي، مخ بعد كده ما يرجع للخطيه تاني، مش عارف انا ما اعمل ايه اساسا. انا عايز اتوب، عايز ارجع زي الاول زي تاني، بس مخه مرضينا للخطيه.
0: تجاوبني في كلمة واحدة،
1: اتفضل يا ابونا.
0: مستعد تتوب
1: اتوب يا ابونا
0: دلوقتي
1: دلوقتي،
0: وتترك كل الخطايا؟
1: واترك كل الخطايا، بس رجاء ان شاء الله من اجل عند يسوع.
0: كلمة واحدة.
1: ايوه ابونا اتفضل. الو الو،
0: أيوة أنا معك،
1: اتفضل ابونا.
0: تجاوبني على قد ما بسأل،
1: ماشي.
0: ولما تتوب مستعد إنك تجاهد قدام ربنا، ما ترجعش للخطية تاني، تمسك بإيديك وسنانك في المسيح، ما ترجعش للخطية تاني.
1: ماشي ابونا،
0: قول معايا، والمسيح قدامك دلوقتي، المسيح قدامك ومعايا هنا،
1: ماشي ابونا،
0: مالئ الكل.

0: ماشي.
1: قول يا رب يا يسوع
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني
0: سامحني
1: واغفر لي كل خطاياي
0: واغفر لي كل خطاياي
1: اللي عملتها في عمري،
0: اللي عملتها في عمري،
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي يا رب،
1: وساعدني ما ارجعش تاني لأي خطية،
0: وساعدني ما ارجعش تاني لأي خطيه.
1: وتوبة من النهاردة،
0: توبة من النهارده.
1: ورماني إنسان جديد.
0: رومالي إنسان جديد.
1: أصلي
0: صلي يا أبونا بس بعد إذنك. أنا
1: أصلي، قول معايا،
0: اتفضل.
1: أصلي
0: صلي يا أبونا.
1: واعترف، أنت قول معايا،
0: ها؟
1: هصلي
0: ألو؟
1: قول هعترف واتناول
0: أعترف وأتناول.
1: وأعيش حياة الصلاة
0: وأعيش حياة التوبة.
1: وأقرأ في الإنجيل.
0: ما أعرفش أقرأ يا أبونا.
1: طيب، وأشهد للمسيح
0: أشهد بالمسيح.
1: وأحبه من كل قلبي.
0: وأحبه من كل قلبي.
1: آمين.
0: آمين.
1: يلا يا سيدي، أيوة مين؟ نعم،
2: ايوه سلام يا استاذ. انا كنت بكلم قصه على ابني اللي عنده طنين بس الخط قطع.
1: الصوت مش واضح، مش سامع، ولكن الصوت مش واضح.
2: انا كنت كلمت من 10 دقايق. ابني اللي عنده طنين،
1: عنده ايه؟
2: طنين، طنين في الأذن.
1: عنده طنين في الأذن.
2: أيوة أنا اتكلمت من 5 دقايق بس الخط قطع.
1: نعم،
2: كنت عايز أعرف إيه حكمة ربنا إن يسيبه متعذب سنة ونص بالطنين؟
1: اللي هو ابنك يوحنا.
2: نعم أيوة
1: ابنك يوحنا
2: يوحنا
1: عنده طنين في ودنه.
2: ايوه سنه ونص.
1: شوفي، انت بتسألي عن حكمة ربنا، اقول لك ان ربنا له كل المجد، كل اموره بحكمة يصنعها، وفي كل اموره بيكلم الانسان. يعني مثلا مرض الكورونا اللي اجتاح العالم ده، صوت من ربنا بيكلم كل انسان. الطنين اللي في ودن ابنك يوحنا ده صوت من ربنا بيكلم الانسان، وطبعا بيكلم القريبين منه، كلم الاب والام والقرايب وكل اللي يسمع. الولد سنه مش عارف كام سنه، وفي طنين في ودنه بقاله كام سنه، وصوت. الصوت ده الغرض منه ايه؟ افهم الكلام، الغرض منه ايه؟ الغرض منه طبعا ربنا بيسعى لخلاص النفس، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. يبقى ربنا بيدور على توبتنا ورجوعنا، وعشان نضمن حياتنا الأبدية، وبعد كده الولد يشفى. فأنا نصيحتي ليكم وليكي طبعا، دوروا على خلاصكم، عيشوا حياة التوبة، عيشوا حياة التوبة وحياة الاستعداد، وصلوا قولوا يا رب اشفي ابننا، واحنا هنصلي من اجل يوحنا، الرب يسمح لي بالبركة والشفاء. امين. تفضلي. ايوه،
3: انا مساء الخير. انتبهوني
1: على مهلك، هدي نفسك. مين؟
3: منصور على جبل من صهاري. ابوني
1: وطي صوتك، وطي صوتك من صهاج. منصور، ايوه منصور،
3: منصور عبيد ابو صهاج. رجلي تعبانه اكثر مني يا ابونا، فيها ورم رجلي.
1: رجلك تعبانه؟
3: اه فيها ورم حميد، وعملت العمليه ولسه رجلي ورمه.
1: ورمه بقى لها قد ايه؟

0: عملت كده 6 شهور يا استاذ ابويا.
1: بتروح الكنيسة؟
0: ليه فترة ما رحتش الكنيسة يا ابونا؟ عملت 5 شهور كده ما رحتش الكنيسة.
1: بتصلي؟
0: ما بصليش كتير يا ابونا، بسيط.
1: بتشتم وتكذب؟
0: بشتم واكذب يا ابونا.
1: يبقى هتروح جهنم؟ ها؟
0: ماشي يا ابونا، مش هروح الكنيسة ومش هكذب كمان ولا شتم.
1: شوف يا روماني ولا منصور، شوف شوف يا منصور، الورم اللي في رجلك ده صوت من ربنا بيقول لك يا منصور ارجع لي، انت بعيد عني. ربنا بيقول اسمعني يا ولد، يا منصور انت بعيد عني ارجع لي.
0: لا اروح الكنيسه ابونا، صلوا وعشير الصلاه.
1: برافو برافو بار، بس هو ده اللي عايزه ربنا.
0: تعيش يا ابونا معايا ولد صغير عنده صوبه في القلب، توماس يا ابونا.
1: اسمه ايه الولد؟
0: توماس منصور عبيد، عنده صوبه في القلب، الدكتور قال لي هيلم ان شاء الله.
1: توماس.
0: توماس منصور عبيد.
1: هنصلي من اجل توماس منصور وربنا يشفي. امين. ربنا معاك يا منصور.
2: والام والقرايب وكل اللي يسمع، الولد سنه مش عارف كم سنه،
1: في التلفزيون من فضلك. اقفل التلفزيون من فضلك. هلو، ايوه مين؟
3: الو،
1: ايوه مين؟
3: أنا بنت الكرمة، اسمي بنت الكرمة.
1: اسمك بنت الكرمة، منين؟
3: أيوة.
1: انت منين؟
3: من أنا عراقية، بعيش في أمريكا.
1: عراقية فين في أمريكا؟
3: ميشيغان.
1: ميشيغان، أوكي.
3: نعم
1: نعم يا بنت الكرمة.
3: أبونا، نعم أبونا، أنا عندي سؤال. عندي سؤال. أخويا هو كلش مؤمن وبيصلي الكتاب المقدس، يعني وكل مرة يعني أي مكان بيروح بيتكلم عن المسيح، أي مكان بيروح بيتكلم عن المسيح أخويا.
1: حلو.
3: ففد يوم هو في شغل شاف واحد مسلم في شغل، قال له مالك يا فلان وجهك منور؟ اخويا يعني ما دار بال. ففد يوم اخويا كمان اتصل مع مراته يعني بفيس تايم، مراته بتقول له مال وجهك منور كده، عدل الكاميرا بتاعتك. يقول يعني حاول بيعدل الكاميرا يعني ما صارت، هو يعني في نور في وجهه. وكمان بيقول انا لما كنت العربيه بسوق الناس يعني بيبصوا علي، يقول انا مش عارف ايه. فانت يعني يا ابونا انا عايز اسالك، يعني هو من من من من من كثر الكتاب المقدس يقرا يعني صار كده؟
1: يعني كل اللي يشوف وشه منور؟
3: مش كل ابونا، مش كل، احيانا مو كل يعني، احيانا
1: يعني
3: هذول.
1: ايوه يعني
3: انا ما شفتوش، انا في كان يعني قصدي كان يعني صورت وشه كده. هو كلش مؤمن ابونا وبي.
1: على العموم على العموم، ما دام انت بتقولي هو انسان بيصلي وانسان بتاع ربنا وانسان بيشهد للمسيح وانسان وانسان وماله.
3: نعم.
1: هو ربنا قال انتوا هتكونوا نور، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، انتم نور العالم. ليه وشه ما يكونش منور؟ دي بركه كبيره من عند ربنا.
3: امين
1: امين. ربنا يكون معكم يا بنت. ايوه الو، هالو.

0: ايوه مين؟
1: العشاء
0: مين معايا؟
1: العشاء أبونا،
0: نعم،
1: أنا بنت الرب من العراق.
0: بنت الرب من العراق. ايوه
1: نعم أبونا. أبونا أنا عندي مشكلة، ابني ماشي مع بنت بالحرام،
0: ابني،
1: شاكين عن مثل عمل.
0: ابنك ايه؟
1: ابني ماشي مع بنت بالحرام،
0: ماشي مع
1: شاكين عن
0: بنت،
1: مثل عمل
0: ماشي مع بنت
1: بالحرام.
0: في الحرام.
1: نعم شاكين، عملت له عمل لأن ما بقى يتقبل المسيح في حياته.
0: طب شوفي يا ستي، انتي كأم،
1: نعم
0: انتي كأم،
1: نعم نعم
0: الرب وضع عليكي
1: نعم
0: انك تبكي بدموع قلبك قبل عينك عشان ربنا يحرر ابنك، لكن عشان تبكي بدموع قلبك ودموع عينك لابد يكون ليكي علاقة وثيقة بالمسيح له كل المجد. علاقة، إن كان في أي خطية سيبيها وحطي إيدك في إيد المسيح له كل المجد، وابتدي صلي، وصلي لابنك، صلي لابنك، والرب مش هينسى دموعك، مش هينسى دموعك. فالرب وضعه قدامك عشان انت يكون ليك علاقة وثيقة بالمسيح، وربنا هيقبل صلاتك، واحنا هنصلي من اجل ابنك، ربنا يحرره ويفك قيوده. امين. ايوه، هلو.
2: الو،
0: ايوه، مين؟
2: اسحاق كمال.
0: ايه؟
2: اسحاق كمال كان
0: اسحاق كمال. منين؟
2: من عين شمس.
0: اسحاق كمال كامل. كمال
2: من عين شمس.
0: ها؟
2: والسجون حاجات كثيرة علينا.
0: استنى بس، كمال كامل ده منين؟ كمال كامل،
2: نعم،
0: كمال كامل ده منين؟
2: ما احنا مجربين المسيح يا ابو سوينا، بس محروقات شديده زياده عن اللزوم.
0: استنى جاوبني بس، انا بسأل. ابوك كمال كامل مش كده؟ ابوك بلده ايه؟
2: المنيا يا ابو سوينا، بس قاعد في عين شمس.
0: المنيا، وقاعد في عين شمس. نعم، تفضل يا اسحاق.
2: محاربات كثيرة علينا وعيالي والسجونة.
0: ايه؟
2: محاربات كثيرة علينا وعيالي.
0: محاربات تقصد ايه؟
2: عدو الخير محاربنا، ما يحارب فينا على طول.
0: ايه نوع الحرب يعني؟
2: انا وعيالي كلنا.
0: ايه؟
2: انا وعيالي، مريم وابو عماد وكمال وام عماد.
0: ايوه، ايه نوع الحرب؟
2: محاربات يعني بنشوف حاجات ما فيش حد يشوفها.
0: شوف حاجات.
2: ومن فترة اتلموا عليا الشياطين وضربوني وانا تحت.
0: الشياطين ضربوك؟
2: ضربوني.
0: يبقى انت مش مع المسيح.
2: ولما طول الجو كانوا مضربهم بالعصاية.
0: طيب اسمعني، طيب شوف، لو كان واحد معاه سلاح، لو كان واحد معاه سلاح هيقدر يدافع بالسلاح اللي في ايده، لكن ما معهوش سلاح هتلاقي العدو يهزمه. فانت من غير سلاح، يعني من غير المسيح، عشان كده الشيطان بيضربك ويهزمك ويهزم بيتك. المسيح بيقدم لك نفسه كمحامي أو سلاح، ويقول لك أنا اللي أحارب عنك، بس الخطية تحرمك من حماية المسيح. خطية تحرمك، ففي خطية في حياتك يا إسحاق؟
2: نعم.
0: في خطايا في حياتك؟
2: آه.

0: تقدم توبة الآن، وكل اللي سمعني في البيت
1: أتوب.
0: تقدم توبة. برافو برافو، من قلبك.
1: دي من كل قلبي.
0: برافو برافو، قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي،
1: وأكون معاك من الآن.
0: واقبل توبتي.
1: نعم،
0: اقبل توبتي،
1: اقبل توبتي.
0: ومن النهارده انا انسان جديد
1: ومن النهارده اكون انسان جديد
0: في حمى المسيح، في حمى المسيح.
1: بالنسبه للمريم، بالنسبه للمريم كل ما يجي لها عريس ما يمشي على طول.
0: نعم،
1: عاوز تصلي يا سمونة.
0: حاضر، هصلي لك وربنا يكون معاك ويبارك حياتك. قل يا رب من دلوقتي احميني وحارب عني، انا بسلمك حياتي. امين. وتغني وتقول مسيحي معايا، مسيحي معايا، هو حمايا، ماشي قدامي وماشي ورايا. مسيحي معايا، هو حمايا.

0: Hari Amin. Hai ومين معايا؟
1: هاي ابونا، ازيك؟
0: مين معايا؟
1: انا اسمي ميرفت.
0: علي صوتك من فضلك.
1: اسمي ميرفت يا ابونا،
0: منين يا ميرفت؟
1: من تاني
0: ايه؟
1: امريكا.
0: منين يا ميرفت؟
1: لا، من امريكا يا ابونا.
0: ايه؟
1: قاعد في امريكا.
0: أمريكا. أيوة يا ميرفت، نعم
1: قبل الآية يا بونا،
0: أشكرك، نعم
1: يا بونا أنا محتاجة صلاة أولا لبيتي ولولادي،
0: أيوة
1: ثانيا محتاجة صلاة بنتي عندها 2 سنين والدكاترة مشخصين بتوحد.
0: إيه؟
1: توحد يا بونا،
0: توحد.
1: الشخصين اللي ده توحد. سامعني يا ابونا؟
0: توحد ايوه.
1: محتاجه لها صلاه،
0: ايه؟ نعم.
1: محتاجه صلاه بس لبنتي.
0: حاضر. حاضر. شوفي يا ميرفت.
1: كل يوم كنا بسأل ربنا، يعني دي عطيتك وانا خدتها من ايديك، بس مش عارفه ليه ابونا الوحيده اللي ربنا ادهالي وادهالي في حال بتطلع عندها توحد. محتاجه صلاه البيت واولادي يعرف المسيح.
0: حاضر. حاضر. شوفي يا ميرفت، المسيح في بيتك له كل
1: في
0: المجد
1: بيت
0: وفي وسطيكم وعايش معاكم. علينا ان احنا نتذكره على الدوام، يعني معنى الكلام ده اني اعيش حياة الصلاة. عايز ميرفت باستمرار يكون قلبها مرفوع لربنا. ربنا سمح بابنك انه يكون عنده توحد. احنا مطالبين ان احنا نشكره، لان بيقول لست تعلم الان لكن ستفهم فيما بعد. احنا ما نعرفش ايه الغرض، لكن نعرف شيء واحد، ان ما دام احنا بنحب ربنا

0: عرفت بتحب ربنا وحافظه وصاياه يبقى كله للخير. ما دام مرفت بتحب ربنا يبقى كله للخير. نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. انت بتقول يا ربنا ادهاني وهي وحيده وبعدين جه ومعها توحد. ما نعرفش حكمة ربنا، لكن نعرف ان كله للخير لاولاده وبناته، وانت بنته الغالية عليه، وقطعا ده للخير. انتظري الرب، واحنا هنصلي انتظري الرب. امين. ايوه نعم
1: معاك بهجة.
0: مين؟
1: بهجة.
0: ايه؟
1: بهجة.
0: بهجة منين يا بهجة؟
1: من الأقصر يا ابونا.
0: من الأقصر.
1: اه يا ابونا.
0: وأمرني
1: يا ابونا، انا اختي اسمها ايفون، وفي حد دخل عندها البيت وسرق الذهب كله، ذهب كتير قوي يا ابونا.
0: ده ودخل وانتم موجودين ولا انتم غايبين؟
1: يا ابونا
0: دخل وانتم موجودين ولا كنتوا غايبين؟
1: لا هي ما كانتش قاعده في البيت. لا
0: وانتم متهمين حد؟
1: هي عمارة عيلة.
0: متهمين حد؟
1: لا مش متهمين حد، ما نعرفش مين.
0: ما تعرفوش.
1: اه.
0: والبيت سايب يعني الباب مفتوح كده؟
1: لا يا ابونا مش مفتوح، هو فتح الباب. الباب كان عليه زي رزه، كان الكولون بتاعه بايظ وحطوا رزه بقفل، فهو اللي دخل كسر الرزه دي او القفل ودخل. هو كان بيدور على فلوس او كده، فلاقي الذهب وخده ومشي.
0: وعارف مكان خان الذهب بس؟
1: يا ابونا
0: خد الذهب بس،
1: هو ما لو ليه حاجه ثانيه كان هياخدها، هو اللي ذهب طبعا كان اكتر حاجه،
0: لكن راح مكان الذهب واخد الذهب.
1: هو قلب المراتب كلها ولقى الذهب، كانوا حاطينه في زي صحارى كنبه يا ابونا.
0: وانتوا بتشكوا في حد؟
1: برضه كسر الصحارى.
0: انتوا بتشكوا في حد؟
1: احنا لا مش بنشك في حد، بس هو جنب البيت، جنب بيت جوز اختي، مخبز بتاع خالي، ففي ناس عمال صناعيه يعني. قبل كده واحد منهم دخل بيته وسرق مره موبايل ومره سرق تاب ومره سرق 5000 جنيه.
0: يعني دي مش أول مرة
1: يا ابونا؟
0: دي مش أول مرة.
1: دي مش أول مرة، بس دي أول مرة كانت سرقة كبيرة، يعني قبل كده سرق 5000 جنيه.
0: كبيرة ولا صغيرة؟ يبقى إذا داسوا البيت وعارفين. شوف يا بهجت، ربنا بيكلمكم، أنتوا فين من المسيح كلكم؟ انتوا فين من المسيح؟ فين من الكنيسة؟ ان كان حد فيكم مش تايب يقدم توبة فورا.
1: بص يا ابونا اسمعني، قلت لك اختي دي تعرف ربنا كويس خالص وطيبة واطيب من يعني زي الملائكة، وعيالها زي كده برضه، واحنا كلنا يعني امي ربتنا على مخافة ربنا. احنا
0: يبقى اذا كل اللي يعمل للخير، والسرقة للخير. ايه الغرض من ورا الكلام ده؟ ربنا عارف كله للخير.
1: ايه ربنا يعني هو لدرجة ابونا لما الحاجة سرقت احنا اتجهنا ربنا، يعني احنا هي ندر ما يجرجس والانبوانا نرجع الحاجة، واحنا واثقين ربنا هيرجعها، واحنا انا بطلبك عشان تصلي لنا ربنا يرجعها يعني.
0: وانتوا بلغتوا؟
1: احنا بلغنا، والضابط يا ابونا شك في واحدة قريبتنا ودي قريبتنا. سمعني قلت لك؟
0: في واحدة قريبتكم.
1: شك فيها.
0: اشمعنى؟
1: انه في حد يعني في الشارع قال دي بتخش عندهم كتير وكده، فدي قريبتنا وست محترمه وتعرف ربنا برضه، فقلنا له لا مش هي. فضل قال جوز اختي لو انت مش هتتهمها خلاص اتنازل عن المحضر قول لي الحاجه بتاعتك. فقال له زي قال له هو كده، لما تتهمها لما تتنازل عن المحضر قول لي.
0: خلاص نصلي يا بهجت، نصلي ربنا يكون معكم.

0: Ayo, mean my.
1: ما أكد من الرب وكسبوني.
0: وات صوت ابن الرب.
1: ابن الرب من أمريكا أبونا.
0: ابن الرب من أمريكا.
1: أيوه أبونا.
0: اتفضل.
1: ليا طلبين أبونا، طلب صلاة الأول
0: طلب
1: وطلب مشورة.
0: ايوه
1: طلب صلاة وطلب مشورة.
0: ايوه
1: طلب صلاة ليا، أنا عندي السكر وعندي الضغط، ومراتي عندها رجليها بتوجعها، دي في الشرايين، شرايين الرجل، وليا أخين تعبانين بالقلب. ده طلب الأولاني اللي هو طلب صلاة.
0: ده الصلاة والمشورة.
1: طلب مشورة هنا. الطلب الثاني طلب مشورة.
0: أي
1: معايا أبونا؟
0: أيوة
1: طلب مشورة أبونا، أنا هنا في أمريكا قدمت مرتين على الجنسية واترفضت، وأنا راجل مسن عندي 66 سنة مش قادر أحفظ،
0: مش قادر. إيه
1: 100 سؤال. عملت تقرير طبي مرتين والتقرير الطبي فشل. فعايز مشورتك بقى، يعني نقدم تاني ولا بلاش؟ نستكفي على كده وانا معايا جرين، يعني قاعد في امريكا معايا جرين،
0: تقدر تقعد على طول يعني.
1: مع ابني.
0: خلاص اقدم طلب مرة تالتة وربنا يعينك، ونصلي من اجلكم كلكم، بس بشرط يا ابن الرب ان كلكم تعيشوا مع المسيح وتقضوا غربتكم في خوفه وتحفظوا
1: لا ما
0: الوصايا.
1: اكذبش عليك، انا عايش مع المسيح، بس بنقع وبنقوم، بنقع وبنقوم،
0: لا
1: انا عايش مع المسيح.
0: نقوم وما نقعش، يعني ان كان في خطية
1: احنا
0: متسلطة،
1: كلنا
0: اسمعني بس، ان كان في خطية متعود عليها لازم تسيبها. في فرق بين الانسان الشيطان يحاربه فيقع مرة ويقوم ما يكررش الوقعة تاني، وبين الانسان واقع على طول، واقع على طول، يعني في انسان كذاب على طول. ده
1: هو مشورتك صحيحة أبونا، بس إحنا إنسان، يعني أنا إنسان عايش
0: انسان
1: مع
0: ليك المسيح يا حبيبي، ليك المسيح، ما تقولش انا انسان، انا ليا كل للمسيح، كل شيء لكم، كل ما للمسيح ليا. وبلاش تقول كلمة انا انسان دي، تلتمس يعني بتلتمس لنفسك عذر عشان تعمل الخطية. منتهى الخطورة ان انا اقول انا انسان، انا مش انسان، انا ليا المسيح الغالب والمنتصر. فاهمني؟
1: نعم نعم
0: ربنا معاك ويبارك حياتك. اتفضل.
2: ألو
0: هاي ومين معايا؟ الو.
2: ألو ألو،
0: نعم.
2: مساء الخير.
0: مين مين مين معايا؟
2: ألو منى يا بونا.
0: منى. منين يا منى؟
2: من القاهرة.
0: من القاهرة. ايوه يا منى.
2: حضرتك انا كنت عايزه حضرتك تقول الكلمه لجوزي بخصوص، انا عندي ولدين، واحد عنده 15 سنه بيعاني من حاله نفسيه وتاخر عقلي، ودي السبب اللي جاب الواد المشاكل دي كلها، ان كان ابوه سايبه من 10 سنين.
0: الصوت الصوت مش واضح، الصوت مش واضح. قولي تاني يا منى. كلمة كلمة
2: أنا
0: كلمة
2: معايا ولدين، معايا بولا.
0: كلمة كلمة.
2: أيوه أنا حضرتك معايا بولا
0: أيوة
2: عنده 15
0: اتكلم
2: سنة.
0: اتكلمي كلمة كلمة.
2: معايا بولا، عندي بولا عمره 15 سنة. تمام كده يا بولا؟

0: الو،
1: بقول
0: ايوه عندي بول عنده 15 سنه، عنده حاله نفسيه متاخر عقلي، ومعايا ابني تاني اسمه انطونيو عنده 10 سنين. بس السبب اللي تعب بول ابني الكبير بسبب ظروف ان هو ما ترباش مع ابوه، يعني انا سايبهم بقى له
1: أنطونيو
0: سنين
1: سمالو
0: وكنا عايشين يا بولا من بيت لبيت.
1: أنطونيو سمالو
0: لا انطونيو الحمد لله كويس، عنده 10 سنين.
1: 10 سنين.
0: ابوهم سايبهم، يعني سابني وانا حامل في الواد انطونيو بالظبط، انا ولدته عند اهلي
1: أبوهم سابهم من إمتى؟
0: من 10 سنين.
1: من 10 سنين.
0: من 10 سنين طلبت من ربنا قدام الاجتماع وصليت وحطيت ميه ورجعنا،
1: أي
0: وبعد ما رجعنا قعدنا حوالي شهرين او شهرين ونص، اكتشف ان هو ان الواد تعبان عنده حاله نفسيه. الاب اكتشف ان ابنه الكبير بولا عنده حاله نفسيه
1: وبولا
0: وعنده تاثر عقلي. قال لي الولد ده مليء برموز مش عايزه.
1: وبولا خف من الحالة النفسية.
0: بولا لسه يبقى عنده حاله نفسيه وما بينامش وما بياكلش.
1: أمال بتقولي حطيتي المية عملت ايه؟
0: لا انا حطيت الميه عشان نرجع لابوها،
1: رجع رجع بعد 10 سنين.
0: رجعنا بعرف بعد 10 سنين. قعدنا عند الاب حوالي شهرين او شهرين ونص، لما عرف ان ابنه عرف ان بولا عنده حاله نفسيه وتاخر عقلي، قال لي الولد ده ما يلزمنيش مش عايزه.
1: ومشي
0: قلت له
1: تاني
0: هعمل في ايه؟
1: ومشي تاني
0: ومشينا تاني يا ابونا.
1: مشي هو مشي تاني.
0: انا كنت قاعده معاه في بيت عيله،
1: ايه
0: قاعده معاه في بيت عيله
1: قاعدة معاه في بيت عيلة.
0: في بيت عيله. الجد قال لك لا ما ينفعش عندنا يبقى عيل عنده تاخر عقلي، عشان ابني عنده تاخر عقلي شبه التخلف. قال لك ما ينفعش يبقى في عيلتنا عيل كده تعبان بالطريقه دي، احنا مش قابلينه مش عايزينه. طب اعمل ايه؟
1: طيب يا بنتي
0: قال لك لا
1: طيب.
0: انا خلاص مش عايزه،
1: ها
0: عايزه تعيشي انت وبابا صغير.
1: وهو جوزك سامعني دلوقتي؟ جوزك سامعني؟
0: ممكن يا ابونا يكون سامع ومش عايش معايا، هو دلوقتي عايش مع اهله وانا عايشه مع اخوه.
1: يعني ممكن يكون سامعني دلوقتي؟
0: ممكن يا ابونا يكون سامع اهو.
1: طيب هقول لجوزك واقول لكل اللي زيه، ربنا أمنك على أمانة وسلمك وديعة وقال لك احفظ الوديعة هطلبها منك في اليوم الأخير، سلمك زوجة وسلمك ولدين وسلمك حياتك الشخصية. انت أهملت مع مراتك مع الولدين وقطعا مهمل في حياتك الشخصية. هسألك سؤال خطير جدا، هتعمل ايه لما تقف قدام ربنا؟ هتعمل ايه لما تقف قدام ربنا؟ هتقول أين أهرب من وجهك؟ مش هتقدر تهرب. للجبال اسقطي علي؟ مش هتسقط الجبال. أروح فين؟ يا ابني اليوم المرير المرير واليوم الرهيب الرهيب هو وقفة الخاطي قدام ربنا في اليوم الأخير. وقفة الخاطي قدام ربنا، يا ابني روح صلح الطريق، ارجع لأولادك وارجع لمراتك وقضي باقي عمرك في خوف ربنا. والكلام ليك ولكل إنسان عايش في الخطية، كل إنسان عاصي، كل إنسان منحرف، كل إنسان رجليه مش على طريق الخلاص. آمين. أيوة مين معايا؟ ألو.
2: ألو
1: أيوة أيوة
2: أنا مع حضرتك. السلام.
1: لا الصوت واطي. ألو.
2: سلام يا بخونة.
1: نعم
2: أنا إيرين يا بخونة.
1: إيريني إيريني.

0: تتكلمي منين يا إيريني؟
1: من أمريكا يا أبونا.
0: من أمريكا. نعم يا إيريني.
1: أنا يا أبونا عايزة أقرب من ربنا أكتر وأكتر.
0: عايزة أقرب من ربنا. الله. ده سؤالك؟

0: ربنا، والتانية ايه؟
1: وعايزه ربنا يتمجد ويشكم يا ابونا، بقالها 15 يوم في المستشفى.
0: ايش في امي؟ خليني في الحتة الاولانية يا اريني،
1: اوكي يا ابونا.
0: عايز اقرب من ربنا. اجمل طلبة وامنية في حياة الانسان انه يترمي على المسيح له كل المجد، ويقرب اكتر واكتر يوم بعد يوم. وزي ما قلت دلوقتي ان حياته تزيد وفي النمو يوم بعد يوم. اجمل شيء في حياة الانسان يكون عينيه مرفوعة لفوق ويدور على الامور الباقية في الحياة الابدية، لان كل اللي شايفاه عينينا ده زائل، كله زائل. في لحظة في طرفة عين هننفض ايدينا ونمشي ونروح، لكن طوبى للانسان اللي روح وايده في ايد سيده، ايده في ايد سيده. من هنا اثبت اقدامي على الطريق وترمي على سيدي واقول له امسك ايدي وخدني، وهو اللي وصلني. نفسي اقرب من ربنا. ربنا يباركك يا إريني ويزيد لك النعمة والبركة. آمين. نعم، الوقت قرب يخلص. مين معايا؟
2: أنا مريم من أسوان، بتكلمونا باب الإعلام.
0: أنا إيه؟
2: أم مريم من أسوان.
0: أم مريانة، مريانة من أسوان.
2: أيوة، كنت صابونة اللي بتعمل ناس عمل لها أعمى.
0: إيه؟
2: بنت مريانة ناس عمل لها أعمى.
0: لا مش فاهم.
2: ورجعت بعد كده يا أبونا تتعب وتشوف حاجات مش معقولة كده.
0: مريانة معمول لها عمل.
2: تكلمها
0: هي جنبي، عايزك
2: تكلمها يا
0: ابونا وتصلي. حاضر، بس قبل ما اصلي، قبل ما اصلي، حاضر يا مريان، هقول وانا ببص في الورق النهارده والايميلات اللي جايه والرسايل، مش ببالغ لو قلت ان 80% من الرسايل مذكور فيها السحر والعمل. وفي بعض الورق قدامي اهو، لاحظت ان العمل والسحر منتشر جدا في وسط الناس، وان عمل شيطاني رهيب نهايته الهلاك، رهيب نهايته الهلاك. ايوه مريان.
1: يا بص ابونا، في واحد من قرايبنا قال عشان عارفني بتعب، قال اديني صورتك ابعت لرائد متوحد.
0: ايوه،
1: رحت ادينا له الصوره بتاعتي، بعتنا له على الفيس.
0: ايوه،
1: ومن ساعتها ابتديت اتعب، وعرفت الشخص ده اني بيمشي في الاعمال وحاجات من دي.
0: بتتعبي بتحسي بايه؟ بتحسي بايه يا مريان؟
1: بتعب بشوف حاجات مش هو يعني، بتعب بشوف حاجات غريبة.
0: انت سن
1: ناس مش معانا في الواقع.
0: سنك كم سنة؟
1: سني 18.
0: 18.
1: وكل ما يجي لي عريس يا ابونا يمشي على طول، ما يدخلش البيت اساسا.
0: بتعترفي وتتناولي؟
1: بعترف وبتناول.
0: وعايشة حياة توبة؟
1: لا يا ابونا مش عايشة حياة توبة.
0: برافو، كتر خيرك يا بنتي. نتوب دلوقتي يا مريان؟
1: نتوب يا ابونا.
0: قولي من قلبك يا رب يا يسوع،
1: يا رب يا يسوع
0: سامحني،
1: سامحني
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واقبل توبتي النهارده يا رب،
1: واقبل توبتي النهارده يا رب،
0: وحررني،
1: وحررني،
0: فك قيودي،
1: فك قيود يا رب،
0: وابطل محاربات العدو الشيطان،
1: واقبل
0: ابطل
1: وابطل
0: محاربات العدو
1: الشيطان.
0: امين. هصلي لك يا مريان باسم يسوع المسيح الناصري، قوة

دم صليب وسلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد مريان بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. ربنا معك يا مريان. باقي 10 دقايق، بتقولوا 4 دقايق، يبقى كفاية. طيب خلاص، مفيش، بلاش المكالمة التانية، وتعالوا ننحني عشان نقدم الشكر لرب المجد، ملك الملوك ورب الأرباب اللي حاضر في وسطينا. بنشكرك من كل القلب، باركت جلستنا وباركتنا، باركت كل نفس اجتمعت إليك وحواليك يا رب. كرامة ومجد ليك، لينا ثقة إنك غفرت خطايا وخلصت نفوس، لينا ثقة إنك شفيت مرضى وعملت آيات ومعجزات، لينا ثقة يكفي حضورك وتشريفك، يكفي وجودك في وسطينا. كرامة ومجد ليك، جمعنا حواليك، ولادك وبناتك الغالين عليك. اقبل شكر قلوبنا وامتناننا وشفعات قديسيك وصلواتنا يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ودلوقتي حصلي لكل إنسان مريض، ونصيحتي ليكم اسم يسوع هو السر. يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون باسمي، اسم يسوع. روح لأي مريض وقول باسم يسوع تشفى، هيشفى لأي مريض. وإحنا على ثقة إن الرب هيتمجد في بلدنا مصر. يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. النبوة اللي ننتظر تحقيقها أو بدأ تحقيقها، يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في اسم يسوع المسيح. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، أشكرك، اشفي أمراضنا. ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. ودلوقتي حصلي لكل إنسان مقيد بالأرواح الشريرة باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما، بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل، رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها ان يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: تحتاج قناة الكارما الى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 او ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن الوحدانية الجامعة المانعة لله في العهد الجديد،

0: وما هي أهمية الثالوث في فهمنا للحقائق المسيحية؟ قد يقول البعض ربنا يرفوه بالعقل، فيرد آخرون كيف يستطيع العقل المحدود أن يحوي ويفهم ويعرف الله الغير محدود؟ يقولون أن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري لكن لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الثالوث، هل هو ضد العقل؟ ويسعدنا شرفنا جدا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله دكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة الثالوث هل هو ضد العقل؟ تساءل الدكتور منقذ زقار وهو داعية إسلامي ودكتور في مجال مقارنة الأديان في كتابه تحت عنوان أدلة النصارى على عقيدة التثليث، وقال لماذا ألغز الله التثليث أقانيمه عن موسى وبني إسرائيل، ولما كان السبب في ضلالهم بما أورده لهم من نصوص موحدة جعلتهم يحاربون عقيدة الثالوث ويرفضونها. ونحن نتساءل معه، هل عقيدة الثالوث لغز لم يفهمه موسى وبني إسرائيل؟ هل عقيدة الثالوث لغز؟
1: هذا سؤال بنفس المنطق، يعني إذا هو سؤال منطقي رغم أنه غير منطقي لكن سنجيب عليه بالمنطق.
0: اتفضل.
1: في الكتاب المقدس يعلن أن في سفر التثنية السرائر لإلهنا والمعلنات لنا، بمعنى أن هناك أسرار كثيرة تتعلق بالله أعلن لنا بعض هذه الأسرار. وهناك فرق ما بين اللغز والسر. اللغز هو أمر غير مفهوم. حسب المفهوم الكتابي كلمة سر لا تعني أمرا لم يكن معروفا ثم أصبح معروفا، ولكن السر يعني عقيدة أو تعليم لا يستطيع العقل البشري أن يفهمها أو يدركها أو يخترعها بدون إعلان إلهي. فالكتاب المقدس بيعتبر التجسد سر بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الثالوث سر. كلمة سر هنا تعني ما نقدرش نفهمها ما لم يعلنها لنا الله نفسه.
0: أو الكتاب يقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم.
1: فالثالوث ليس لغز. وعندما يذكر لماذا ألغز الله لبني إسرائيل، تكلمنا في لقاءات سابقة أن هناك تدرج في الإعلان ولم يكن الوقت المناسب في خطة الله الأزلية للإعلان عن الثالوث، وبذلك الله لم يلغز لهم أو لم يسبب أو يكن الله سببا في ضلالهم، فما كان لديهم من المعرفة كان كافيا للإيمان ولخلاصهم. وهذا هو ما المفهوم في المسيح عن التدرج في الإعلان. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس، حتى مش قضية الثالوث ولكن الإيمان بأن يسوع النصري هو المسيح المنتظر. لما نرجع لإنجيل متى أصحاح 16، كان المسيح في قيصرية فيلبس وسأل تلاميذه من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان، فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. عرف المسيح جاوب قال له إيه؟ أولا مدح إيمانه وإعلانه، قال له طوبى لك يا سمعان ابن هنا إن دما ولحما لم يعلن لك لكن أبي، أي أنه لم يكن في استطاعة بطرس كإنسان أن يعرف أن يسوع النصري هذا هو المسيح المنتظر ما لم يعلن من الآب. وفي رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 12 وعدد 3 بيقول لا يقدر إنسان أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فهناك أمور أو عقائد في الإيمان المسيحي هي أسرار أعلنها وكشفها الله لنا، نستطيع أن نفهمها مش بأنفسنا لكن بإرشاد وقيادة الروح القدس. لما بقول إنه عندما يأتي الروح القدس يذكرنا ويرشدنا ويعلمنا، لكنها ليست لغز بل سر إلهي أعلنه لنا الله في الكتاب المقدس.
0: والكتاب يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طيب خلينا نسأل فعلا ونستكمل برضو حديثنا في اعتراضات دكتور منقذ السقار تحت عنوان التثليث لا يطيقه العقل، من كتاب الله جل جلاله 1 أم 3، إن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري بل لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. نرد على هذا الإدعاء ونقول هل

0: فعلا عقيدة الثالوث منطقية أم غير منطقية لعقل العقل؟
1: هناك أمور تسمو فوق إدراك العقل البشري،
0: زي إيه مثلا؟
1: فإيماننا بالتجسد والثالوث وغيره من الأسرار التي تتعلق بالله تسمو فوق إدراك العقل، لكنها ليست ضد العقل. قلنا العقل محدود والله غير محدود، وبالتالي فالإعلانات السماوية عن ذات الله تفوق إدراك عقلنا البشري، لكن بالروح القدس نستطيع أن نؤمن ونفهم وندرك. عندما أقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، فهذه عقيدة غير منطقية، لكن عندما أقول واحد في واحد في واحد فهذه عقيدة منطقية. عندما أقول أن الله واحد في ذاته ثالوث في أقانيمه، فهذا من جهة وذاك من جهة أخرى، وبالتالي فهي عقيدة منطقية. عشان أوضح يعني إيه يسمو فوق العقل، أقول أن الله يحب الخاطئ،
0: صحيح،
1: هذه عقيدة تسمو فوق إدراك العقل البشري. يعني إزاي ربنا القدوس يحب إنسان خاطئ؟ لكن لما أقول الله يحب الخطية فهذه عقيدة غير منطقية. فالثالوث عقيدة منطقية، وإن كان العقل البشري لا يستطيع أن يدركها إدراكا تاما، لأن الحديث عن الله والعقل البشري محدود أن يدرك الله. بل إنه واحد من أصدقائنا قال أن البحث في ذات الله شرك. المسيحية لا تمنعنا، أو الكتاب المقدس لا يمنعنا أن نبحث في ذات الله، بل أن قضية الثالوث أو عقيدة الثالوث هي معرفة لطبيعة الله، وبالتالي فهي عقيدة منطقية.
0: طيب، يعني في الحقيقة احنا أحيانا كثيرة بنبص حوالينا بنلاقي حاجات فعلا مش بنفهمها، يعني مثلا زي بيشتغل مثلا آيباد، مثلا زي بيشتغل موبايل، بيشتغل العربية ازاي، بيشتغل الطيارة ازاي، الصاروخ ازاي طلعوا القمر، حاجات كثيرة قوي مش بنفهمها لكن احنا بنسلم بيها. فايه رأي حضرتك؟
1: في عالم الطبيعة حواسنا محدودة، يعني مثلا لو نظرت في الفضاء أنا لا أرى شيء، لكن في الفضاء هناك موجات كهرومغناطيسية، عندما نفتح جهاز التلفاز نرى صورة، هناك أشعات سواء فوق البنفسجية أو دون الحمراء، وعدم رؤيتي لهذه الأشعات أو لهذه الموجات لا ينفي وجودها. أيضا عدم إدراكي بالعقل البشري لشيء ما لا ينفي صحته. مثلا أينشتاين وضع نظرية، الغالبية العظمى لا يفهمون نظرية أينشتاين،
0: صحيح، لوغاريتمات،
1: لوغاريتمات، ولكنهم رغم عدم فهمهم يؤمنون بهذه النظرية، لأنهم يرون أثار ونتيجة للنظرية. يعني لما أقول عقيدة الثالوث، كلمنا في اللقاء السابق لماذا نؤمن بعقيدة الثالوث، إذن لدينا أدلة منطقية وحتمية تفرض وتحتم علينا أن نؤمن بعقيدة الثالوث. فكون أن هناك تعاليم في الكتاب المقدس تسمو فوق إدراك العقل البشري فهذا لا ينفي صحة هذه العقيدة، أو كون أن هناك أمر، يعني هناك في الطبيعة هناك كثير من الأمور لم تكن معروفة، وكل يوم نجد اكتشاف جديد. فهل عدم معرفة الناس الأوليين لهذه الأسرار معناها أن ربنا أضلهم وأتاهم وألغز عليهم هذه الأمور؟ بالطبع لا، لكن في كل يوم في مع تطور العقل البشري ومع تطور الوسائل التي بها يستطيع العقل البشري أو الإنسان أن يدرك، نكتشف أمور جديدة. فكل ما جاء في الكتاب المقدس من عقائد هو أسرار، بمعنى أنه تعاليم وعقائد لا نستطيع أن نعرفها بدون إعلان الله عن نفسه.
0: وإذا كان في الجسد البشري إحنا لسه بنكتشف أمور كثيرة جدا جدا، وكل يوم قد إيه فعلا الطب بيتقدم وبيعلمنا أكتر وأكتر عن أجسادنا، لكن إلى الآن لم نكتشف سر مثلا الحمض النووي إزاي بيعملوه، يعني الخليقة نفسها إزاي بتبتدي خلقة الإنسان، أمور كثيرة جدا صعب إن إحنا نكون بنفهمها ونستوعبها إلى الآن. فيعني فكرة إن أنا أقدر أفهم كل حاجة عن الله دي حاجة صعبة، لأنه إحنا كمان عقلنا مهما يعني مهما وصلنا من تقدم عقلنا مازال محدود.
1: بمعنى إني لو أنا فهمت كل شيء عن الله معناه إني الله دون مستوى عقل البشري، وإذا الله دون مستوى عقل البشري إذن لا يمكن
0: أن يكون ربنا، أو بينا زي بعض في نفس المستوى، ده صحيح جدا. لكن في ناس بتسأل بتقول اشمعنى بتأمنوا بثالوث، اشمعنى ثلاثة، طب ليه ما تخلوهم اثنين، او مثلا خلوهم اربعه، او زودوا اكتر من كده؟ يا ترى اشمعنى ثلاث؟ ثلاث ليتر.

0: مرة واحد سألني هذا السؤال وأجبت عليه هذه الإجابة، لكن ما هيش الإجابة الصح 100%. قلت له حقيقة أنا ما عنديش مشكلة لو الكتاب المقدس أعلن أنه الله أربعة.
1: صحيح.
0: أنا هؤمن أنه الله أربعة لأن ده إعلان الله عن نفسه. لكن الثالوث زي ما قلنا الوحدانية الجامعة المانعة، فهي تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية. ولو أخذنا برأي علماء الرياضة، رغم أن الله ما هوش عدد، لكن إذا قلنا كما يقولون علماء الرياضة، الثلاثة رقم ثلاثة هو أول عدد فردي جامع. فالواحد صحيح. ليس بعدد، ولكن الواحد هو أصل الأعداد، واثنين عدد زوجي، فثلاثة هو أول عدد فردي جامع. يعني عشان كده قلنا أن الله واحد في ثالوث. الناس المتصوفة زي محي الدين ابن عربي قال بعض التعبيرات أن أول صورة تعينت فيها الذات الإلهية هي ثلاثية، المحب والمحبوب والمحبة، المريد والمراد والإرادة، العالم والمعلوم والعلم. فأول صورة، عشان كده في بعض قصائده تكلم عن الثالوث، كان لا يعني الثالوث المسيحي، ولكنه كان يعني أن أول صورة تعينت فيها الذات الإلهية هي الصورة الثلاثية. لهذا الكتاب المقدس يتحدث عن أن الله واحد في ثالوث.
1: وفعلا هنستكمل حديثنا الشيق فعلا عن يا ترى هل المسيحية فقط هي اللي فيها الثالوث، وده بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل، نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ورحب مرة أخرى برجل الله ضيف الحلقات الدكتور فريد صمويل. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بحضرتك.
1: في الحقيقة كلمنا في الجزء الأول هل الثالوث يعتبر لغز أم سر، كلمنا إن هو هل هو منطقي يقبله العقل، وكنا مع سؤال قبل الفاصل بنقول إنه هل الأديان الأخرى فعلا تؤمن بالثالوث؟
0: طبعا هذا السؤال احنا هنتكلم عنه في مرة تالية بالتفصيل، لكن أقول إجابة مختصرة. عندما ننظر إلى الثواليس في الأديان الأخرى، مثلا في الديانة المصرية القديمة هناك أكثر من 30 ثالوث، في الديانة الهندوسية هناك ثالوث، في الديانة المنتشرة البابلية هناك ثالوث، فهناك ثواليس. ولكن عندما نرجع إلى هذه الثواليس في مصادرها الأصلية، نجد أنها كلها عبارة عن آلهة منفصلة تتصارع وتتزاوج وتنجب، ونجد أن هناك اختلاف ما بين الثالوث المصري والثواليس، قصدي كل الثواليس الوثنية بما فيها الثالوث المصري والثالوث الإلهي. فكل الثواليس الوثنية نجد فيها أب وأم وابن، أو زوج وزوجة وابن، والثالوث المسيحي ليس كذلك. فهناك اختلاف واضح سنناقشه بالتفصيل في حلقة أنه ليس الثالوث المسيحي مقتبس من أي ثالوث، حتى الثالوث اليوناني الفلسفي، رغم أنه ظهر أو قيل عنه أو يعني الناس ذكروه بعد ظهور المسيحية، ولكن نجد هناك اختلافا واضحا بين الثالوث اليوناني الفلسفي والثالوث المسيحي كما نؤمن به.
1: ويمكن ده بيخلينا نروح لسؤال تاني ممكن نوجهه لصديقي المسلم، نقول هل هناك أمور لا يدركها بالعقل ومش فاهم معناها لكن هو لا يزال يؤمن بها؟
0: بلا شك في كل الأديان وكل العقائد هناك أمور يؤمن بها أصحاب هذه الديانات، رغم أنهم لا يدركونها إدراكا تاما بالعقل البشري. فقلنا أن الله لم يعرف بالعقل. أعطي لك مثالا، مثلا جاء في أحد الصور القرآنية الله

0: على العرش استوى. استوى يعني جلس، عرش يعني كرسي. فكيف للإله غير المحدود أن يجلس على كرسي محدود؟ وهل حد بمحدودية هذا المكان أو هذا الكرسي؟ سئل الإمام مالك، وطبعا معروف الإمام مالك مفتيا معروفا في المدينة، حتى أنه يقال كيف يفتى ومالك في المدينة، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمر ثاني، بدايات بعض الصور في الحروف المتقطعة. هناك في النص القرآني 29 صورة تبدأ بحروف متقطعة، ألف لام ميم ألف لام راء. حتى اليوم لدي كثير من أصدقائنا عدم فهم أو تساؤل حول هذا الموضوع. عندما رجعت إلى ما كتبه الرازي، وهو أحد المفسرين بالرأي، قال إنه هناك رأيين. الرأي الأول يقول إن هذا سر من الأسرار الإلهية التي اختص بها الله نفسه. ثم هناك من يفسرون، وذكر أن هناك 29 تفسير لهذه الحروف المتقطعة. فصديقي رغم أنه لا يعرف هذه الحروف، لكنها يؤمن أنها سر من الأسرار الإلهية. هناك نص آخر، عندما سئل نبي الإسلام يسألونك عن الروح،
1: قل الروح من أمر ربي،
0: فقال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك أمور اختص بها الله نفسه موجودة عند صديقي يؤمن بها وإن كان لا يستطيعها. على هذا المقياس، كيف أطالب أنا أن أفسر كل الأمور التي تتعلق بإيمان المسيحي رغم أني أعلن أنها أسرار؟ فهو سر إلهي أنا صحيح. أؤمن به، لأنه الثالوث هو إعلان الله عن نفسه، هو من يحل لي مشكلات التوحيد، هو من في ضوءه أستطيع أن أفهم كل العقائد المسيحية، وليس كل ما في العالم حتى الآن مدرك بواسطة العقل البشري. صحيح. زي ما قلت إن هناك كل يوم اكتشافات لم تكن معروفة وأصبحت معروفة.
1: صحيح. وكل يوم فعلا العلم بيقدم جديد، لكن مش معنى كده انه اكتشف كل شيء. لكن احيانا في ناس لما بتسمع امر مخالف للي فهماه او للي تورثته فعلا من الاجيال اللي قبل كده، بنلاقي ان هم بيفضوه احيانا، واحيانا بيقولوا ده كفر او شرك، واحيانا فعلا لو ده اختلف مع عقيدتهم احيانا كتير قوي قوي بيتجنبوه او بيتجاهلوه. لكن يا ترى خلينا نشرح، يا ترى ما هي حقيقة الثالوث؟
0: بالنسبة للجزء الأول، الإنسان عبد لما تعود عليه.
1: صحيح.
0: وإذا أنا أؤمن بعقيدة وهذه العقيدة حفظتها وتعلمتها، فليس من السهل أن أؤمن بعقيدة أخرى.
1: يعني حبيبي بتقر دوت.
0: بمعنى الثالوث، القرآن ينكر الثالوث، فبالتالي ليس من السهل على صديقي المسلم أن يؤمن بعقيدة الثالوث، لأنه إذا آمن بها فهذا معناه مخالفة للنص القرآني الذي هو من وجهة نظره كتاب الله الذي أنزل وهو المعصوم من الخطأ. فبالتالي أنا أؤمن أنه لا يستطيع إنسان أن يغير ما بداخله إلا إذا كان باحثا جدا عن الحق. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يبحث ويفتش، يعني أمر إلهي. المسيح قال للتلاميذ، قال لليهود فتشوا الكتب. وأستعير هذا التعبير، إذا مطلوب مني كإنسان ألا أؤمن بمسلمات.
1: صحيح.
0: لأن من الممكن أن يكون المسلمات التي لدي أنا فيها نوع من الخطأ، فبالتالي أحتاج أو مطلوب مني أن أبحث وأدرس. وأؤمن جازما أن كل إنسان يبحث جدا عن الحق الله سيقوده. كيف نشرح عقيدة الثالوث؟ قلت أولا عقيدة الثالوث سر إلهي، نؤمن فنفهم كما قال القديس أغسطينوس، لكن لدينا بعض الأمور الكتابية التي من خلالها نستطيع أن ندرك الحق. يعني إذا قلت أني المسيح حسب الكتاب المقدس هو الله الظاهر في الجسد، وده بنشوفه في نبوات العهد القديم، ونشوفه في أسماء المسيح، ونشوفه في الأقوال التي قالها المسيح والتي أعلن فيها بوضوح عن إلهيته، وبنشوفه في صفات المسيح. يعني المسيح اتصف بصفات الله، كان كل

0: قدرة، كلي المعرفة، كلي العلم، أزلي هو الأول والآخر،
1: خلق أمور
0: فصفاته
1: كثيرة
0: ثم في أعمال المسيح.
1: طبعا.
0: فالمسيح خالق، ولدي 4 نصوص كتابية في العهد الجديد، من أوضحها ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد 3، يقول به
1: كان
0: كان
1: كل شيء
0: كل شيء وبغيره
1: لم يكن
0: لم يكن شيئا مما كان. يعني كل شيء عبارة جامعة، كل شيء في العالم خلق به، وما فيش حاجة، ما فيش شيء أوجد
1: بدونه.
0: بدونه. لما بقرا في الرسالة إلى العبرانيين بيقول به عمل العالم، لما اقرا
1: عليك
0: في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول وعدد 15 و16، فيه وبه وله قد خلق الكل. فالمسيح عمل أعمال الله مثل الخلق، وعمل أعمال الله مثل غفران الخطايا.
1: صحيح.
0: في إنجيل مرقس الأصحاح الثاني لما قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ابتدى الناس اليهود يفكروا، ما تكلموش لكن فكروا، من الذي يغفر الخطايا؟
1: إلا
0: الله
1: الله.
0: وحده هو الذي يغفر الخطايا. إذا ما يقوله المسيح هو تجديف. فعلم يسوع أفكاره وقال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان مغفرة الخطايا على الأرض. في إنجيل لوقا أصحاح 7 قال للمرأة مغفورة لك
1: لك
0: خطاياك.
1: خطيئة.
0: في إنجيل لوقا اللص المصلوب لما بقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ده إنسان خاطي قاطع طرق، المفروض إنه روحه هتكون مع أرواح الأشرار. المسيح بيقول له اليوم تكون معي في الفردوس. حتى يضمن المسيح لهذا اللص أن تكون روحه مع روح المسيح الإنسانية في الفردوس، لابد أن تغفر خطاياه أولا، ثم الدينونة. الدينونة هي عمل الله، والكتاب المقدس يقول في إنجيل يوحنا أصحاح 5 الآب لا يدين أحد بل أعطى كل
1: كل الدينونة
0: الدينونة
1: للابن.
0: للابن. وفي رسالة روميا الرسول بولس يتساءل بالوحي من الذي يدين، ثم يضيف المسيح الذي مات وقام. إذن المسيح عمل أعمال الله وقبل أمجاد الله، وبالتالي فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد. ثم عندما نتحدث عن الروح القدس نجد أن الروح القدس يتصف بصفات الله وعمل أعمال الله، ونتكلم عنه في لقاء تالي بالتفصيل. إذن الروح القدس هو الله، يبقى الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. ما لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة، هذا معناه أننا كمسيحيين نؤمن بتعدد أو بثلاثة آلهة، الآب
1: صحيح.
0: إله والابن إله والروح القدس هو إله. لكن بما أن الكتاب المقدس يعلن أن الآب والابن والروح القدس إله واحد، إذن لابد أن يكون هناك ثالوث. ثم عندما تحدثنا عن صفات الله وقلنا أن الله يسمع أو الله يحب، فالتساؤل من كان يسمع الله أو من
1: بيحب
0: كان
1: مين؟
0: يحب الله؟ إذن لكي نفهم علاقة ذات الله بصفات الله لابد أن نؤمن بثالوث. الكتاب المقدس يوضح لنا أو كيف نشرح الثالوث، أن كل إقنوم من الأقانيم الثلاثة هو إله. وإذا لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة، فهذا معناه تعدد آلهة، وهذا ما لم يقل به أحد من المسيحيين منذ أن بدأت المسيحية حتى أن يأتي المسيح مرة ثانية.
1: في الحقيقة كتير قوي وإحنا بنتكلم عن الثالوث بنتكلم على الأقانيم، لكن لما ندور في الكتاب المقدس ما نلاقيش كلمة أقنوم دي خالص.
0: طبعا
1: يا ترى من أين أتينا بكلمة أقنوم، وما معنى كلمة أقنوم من فضلك، وماذا نقصد بها؟
0: أولا الكلمتان معا، ثالوث وأقنوم.
1: وأقنوم
0: كلمة ثالوث لم تأتي في الكتاب المقدس كلفظ حصري ولا مرة ولا مرة، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن الآب والابن والروح القدس، فهؤلاء ثلاثة. إذن كون أن الكنيسة استعملت أو عبرت عن الوحدانية الجامعة الآب والابن والروح القدس بثلاثة، فهي لم تضيف لا فكر ولا عقيدة، ولكنها عبرت عن عقيدة بألفاظ بشرية مفهومة. أما كلمة إقنوم فهي كلمة سريانية تعني متميز ولكن غير منفصل.
1: نفهم.
0: لما نقرأ أي كتاب باللغة الإنجليزية أو بأي لغة بيستعمل كلمة بيرسون، شخص، وهذا لا يشكل مشكلة. لكن في عالمنا الشرقي الشخص معناها شخص له صفات مستقلة منفرد غير متصل بآخر.

0: فعشان كده الكنيسة في مجمع نيقيا الذي عقد سنة 325 استعملت كلمة إقنوم لتعبر عن العلاقة بين الأقانيم، فهي متصلة. يعني لا وجود لإقنوم بدون الإقنوم الآخر،
1: صحيح،
0: وغير منفصلة، لأنها لو انفصلت فهذا معناه أنها ثلاثة آلهة
1: اللي هي بيسموها بيرسونا، صح
0: بيرسونا
1: كده؟ تمام
0: السريانية.
1: يا احمد، مشكورة جدا جدا لأجل فعلا التوضيح والشرح الرائع. ربنا يباركك ويبارك خدمتك في مفسرنا. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وفي صلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

صلوا هكذا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الرب يسوع علمنا أن الغفران حاجة أساسية جدا في حياتنا لصحتنا النفسية والروحية والجسدية، لأن